0: قول دوك عدم الارضاع او لا عدم الانجاب او الانجاب في سن متاخره، كلهم هادو عوامل اللي تنقدروا نتحكموا فيهم، واذا كانوا تزيدوا من نسبه ديال الاصابه. كاين عوامل اخرى حتى هما اللي ما تمكناش نتحكموا فيهم، وهما الجينات. دونك كاينين النساء اللي تتكون عندهم طفرات جينيه تيورثوها من العائله ديالهم، دوك من البي اخ سي ا والبي اخ سي ا دو، اللي تهم نسبه الاصابه تتقدر تفوت كاع 80 90% بسرطان الثدي. كاين التاريخ العائلي، كل ما كانت السيده عندها في العائله ديالها القريبه، يعني الام ديالها الاخت ديالها او شي واحد قرب ليها صابوا بسرطان الثدي، حتى هو تزيد من خطر الاصابه، او هي كان عندها تاريخ شخصي ديال الاصابه بسرطان الثدي. دونك هادو كلهم عوامل، دائما ماشي معنى انه عندنا فاننا غنصابوا 100% بسرطان الثدي، ولكن تزيد من خطر الاصابه.
1: طيب بروفيسور، ما العلامات او التغيرات اللي لا ظهرت على المراه ولازم عليها تمشي ديال الإشارة الطبية من أجل الفحص المبكر لسرطان الثدي؟
0: كاين عدة أعراض. العلامة اللي تتكون بزاف هو أن السيدة تتلقى واحد الكتلة، واحد الحبوبة بحيث نقولوا حنا بالدارجة، في الثدي ديالها. دوك تتكون عادية، ما تضر ما حتى شي حاجة، تدخل غالبا سولا دوش، تكون في الحمام، تتقلب الثدي ديالها تتلقى واحد الكتلة. دوك هذه العلامة الأولى. تقدر تكون واحد الاحمرار في الجلد، او لا تتولي الجلده قاصحه، تتولي قاصحه ومثقبه، حنا تنسميوها لا بو دورانج، ولا بحال الغشا ديال الليمونه. دوك نقدر يكون عندنا واحد السيلان في الحلامه، دوك لو ماملون تيكون واحد السيلان غير عادي، ولا تقدر تكون واحد البلسيسه تحت الباط، دوك حتى هي تقدر تكون من العلامات. يقدر يكون واحد تغير في الحجم ديال الثدي، او لا الحلامه تتدخل، دونك ما تتبقاش خارجه بحال العاده ديالها، دونك تتدخل. دونك هادو كاملين يقدروا يكونوا علامات اللي تيقولوا بان هاد السيده ماشي بالضروره عندها السرطان، ولكن خصها تمشي تشوف الطبيب ديالها. مي واحد لو ميساج مهم هو ما نتسناش انه تيكون الالم، وما نتسناش انه تيكون، حيت حنا يمكن نقولوا في الوعي فوالا في المعتقدات ديالنا، بالنسبه لنا بان السرطان خاص السيد او السيده يضعفوا ويكون الالم ويكون داك التعب في سرطان الثدي، هذا ماشي حقيقي، بالاخص اذا كان في مراحل مبكره. فالورم ما تيضرش، ما تيكونش الم، ما تيكونش فقدان في الوزن. دونك اون فوا، ما خصناش نتسناو حتى نوصلوا لهاد المرحله، اون فوا السيده تبان ليها هاد العلامه من هاد العلامات، خصها توجه عند الطبيب ديالها.
2: صحتك مساحه وعي صحي ونبض انساني دافئ، نحاول فيها العافية بلغة واضحة، ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو. ريم راديو، الخبر من المصدر. ريم راديو.
3: رئيس الحكومة عزيز أخنوشه استقبل من طرف رئيس جمهورية أنغولا جواو لورنسو على هامش القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي لرؤساء الدول والحكومات في العاصمة الأنغولية. السيد أخنوش نقل إلى الرئيس الأنغولي خلال هذا الاستقبال التحيات الأخوية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، ومتمنياته الصادقة له بالصحة والنجاح في أداء مهامه، وللشعب الأنغولي الصديق بالمزيد من التقدم والازدهار. كما هنأ رئيس الحكومة أنغولا على التنظيم الممتاز لهذه القمة، مبرزا استعداد المغرب للعمل من أجل تعميق علاقات التعاون والشراكة التي تجمع بين البلدين. من جانبه كلف الرئيس الأنغولي السيد أخنوش بنقل تحياته الحارة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وكذا متمنياته له بالصحة والسعادة وبالمزيد من التقدم والازدهار للشعب المغربي. هذا الاستقبال جرى بحضور سفيرة المغرب بأنغولا السعدية العلوي، والسفير المدير العام للوكالة المغربية للتعاون الدولي محمد مثقال، والسفير الممثل الدائم للمملكة لدى الاتحاد الإفريقي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا محمد عروشي.
4: كنشوفوا ان العطله الصيفيه قربت سالي او لا بريسك سالات، كنلاحظوا اصلا الطرقان دابا كيكونوا عامرين، الناس بزاف الناس كيكونوا

0: الخبر من المصدر.
1: أكدت وزيرة الشؤون الخارجية بجمهورية الكونغو الديمقراطية تيريس كايكوامبا فاغنر أن بلادها والمغرب يتقاسمان التزاما راسخا على الساحتين الإقليمية والدولية من أجل عالم أكثر سلاما واندماجا وعدلا وأيضا أكثر ازدهارا. وأعربت السيدة فاغنر عقب مباحثاتها بلواندا مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا على ارتياحها لكون الصداقة التي تجمع بين بلدينا تقوم على مبادئ وقيم مشتركة ومتبادلة وتشبث راسخ بالوحدة الترابية ووحدة أراضي بلدينا واستقلال وسيادة بلدينا. وشددت الوزيرة في تصريح للصحافة عقب هذه المباحثات التي جرت على هامش الثورة الاستثنائية 26 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي على عزم بلادها على العمل من أجل توطيد وتعزيز العلاقات النموذجية التي تجمع البلدين منذ عقود. وعربت على ارتياحها لهذا التوافق وهذه المباحثات البناءة جدا التي تتسم بها لقاءاتنا على الدوام. وأوضحت أن الجانبين تطرقا لسبل توطيد العلاقات وأطر التعاون المختلفة فضلا عن الالتزام المشترك للبلدين على الصعيدين الإقليمي والدولي من أجل عالم أكثر سلاما واندماجا وعدلا وأيضا أكثر ازدهارا.
0: غريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
2: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
0: ريم راديو،
3: ريم راديو،
0: أخبار المغرب والعالم.
4: بمارينا سعيدية أسدل الستار على فعاليات الدورة 11 لمهرجان سعيدية السينمائي سينما بلا حدود بالإعلان عن الأفلام المتوجة في مسابقتي الفيلم الطويل والقصير.
5: الدورة كانت مليئة بالشغف السينمائي، وطبعا هدفنا وهو إشعاع السينما المغربية في سعيدية مارينا ميديترانيا.
4: لجنة تحكيم المهرجان أعلنت عن تتويج فيلم البحر من بعيد للمخرج سعيد حميش بالجائزة الكبرى الجوارة الزرقاء. أما بخصوص جائزة أحسن إخراج فقد آلت مناصفة لفيلمي صمت الكمنجات للمخرج سعد شرايبي وكازابلانكا داكار لأحمد بولان.
6: هذه الجائزة هي بالنسبة لي كانت مفاجأة سارة جدا في مدينة السعيدية، وللتذكير فالسنة الماضية كذلك حصلت على جائزة أحسن سيناريو عن فيلم مطلقات كازابلانكا.
7: تشرفت بأنني نلت الجائزة المرة الثانية في هذا المهرجان السنة الفارطة وهذا السنة، شكرا منظمي هذا المهرجان الجميل جدا.
4: الدورة 11 للمهرجان

0: المهرجان التي تنظمها جمعية أمل للتعايش والتنمية عرفت مشاركة 12 فيلما تمثل كل من المغرب ودول عربية وإفريقية وأوروبية.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
3: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
0: بمارينا السعيدية أسدل الستار على فعاليات الدورة 11 لمهرجان السعيدية السينمائي سينما بلا حدود، بالإعلان عن الأفلام المتوجة في مسابقتي الفيلم الطويل والقصير.
4: الدورة كانت مليئة بالشغف السينمائي، وطبعا هدفنا وهو إشعاع السينما المغربية في السعيدية مارينا ميديترانيا.
0: لجنة تحكيم المهرجان أعلنت عن تتويج فيلم البحر من بعيد للمخرج سعيد حميش بالجائزة الكبرى الجوارة الزرقاء. أما بخصوص جائزة أحسن إخراج فقد آلت مناصفة لفيلمي صمت الكمنجات للمخرج سعد شرايبي وكازابلانكا داكار لأحمد بولان.
5: هذه الجائزة هي بالنسبة لي كانت مفاجأة سارة جدا في مدينة السعيدية، وللتذكير فالسنة الماضية كذلك حصلت على جائزة أحسن سيناريو عن فيلم مطلقات كازابلانكا.
6: تشرفت بأنني نلت الجائزة المرة الثانية في هذا المهرجان السنة الفارطة وهذه السنة، شكرا منظمي هذا المهرجان الجميل جدا.
0: الدورة 11 للمهرجان التي تنظمها جمعية أمل للتعايش والتنمية عرفت مشاركة 12 فيلما تمثل كل من المغرب ودول عربية وإفريقية وأوروبية.
1: ريم راديو.
3: ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
7: مستمعينا أهلا بكم في هذه الجولة الإفريقية، معكم حفص الحجام وإلى العناوين. السيد أخنوش يحل بلواندا لتمثيل جلالة الملك في القمة الاستثنائية لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي. وسط توقعات بتساقطات غزيرة مرتقبة، رواندا تكثف التدابير الوقائية وتعتمد نظاما للإنذار المبكر. الوضع الأمني في الموزمبيق يعقد عملية الإحصاء السكاني لعام 2027. أهلا بكم من جديد. في إطار أشغال القمة الاستثنائية لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي حول تعزيز آليات الوقاية وتسوية النزاعات في إفريقيا، أكد رئيس الحكومة عزيز خنوش أن المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس قد جعل من السلم والأمن والاستقرار في إفريقيا خيارا استراتيجيا والتزاما ثابتا من خلال مساهمته في الوقاية من النزاعات والوساطة وحفظ وبناء السلام وإعادة الإعمار بعد النزاعات. نستمع لتصريح رئيس الحكومة سيد عزيز خنوش.
8: شرفت اليوم بتمثيل صاحب جلالة الله ينصره في هذه القمة الاستثنائية اللي تطرق الإشكالية ديال حل النزاعات. كتعرفوا بأنه سيدنا من الخيارات الأولى هو الأمن والاستقرار، هذا مشروع استراتيجي بالنسبة للمغرب للقارة الإفريقية، وكذلك جاء في الكلمة أنه هذا الشيء استباقي دائما، يعني البوزيسيون ديال بلادنا هي أنه الحلول خصها دائما باش تبقى استباقية ومستدامة، لازم تلقى المنبع ديالها بحل مشاكل اقتصادية اجتماعية الأمن الاستقرار، يعني قبل ما يوصلوا النزاعات. والمغرب وصاحب جلالة الله يصو دائما كي يدفع بالتعامل في جنوب جنوب بين يعني الدول الإفريقية، لأن هذا هو الحل في إطار يعني تشاوكي في إطار الباتونارية بين الدول ديال القارة الإفريقية.
7: تكثف رواندا استعداداتها لمواجهة التداعيات المحتملة لموسم الأمطار المرتقب الذي يتوقع أن يشهد تساقطات غزيرة، من خلال تعزيز التدابير الوقائية واعتماد نظام للإنذار المبكر يتيح لنحو 6 ملايين شخص تلقي رسائل تحذر من الكوارث أو تذكر بتدابير السلامة. بقي التفاصيل في تقرير إلياس أبو الرجاء.
9: وكالة الأرصاد الجوية الرواندية تتوقع أن تتراوح كميات التساقطات المطرية في البلاد بين 300 و1000 ملمتر خلال موسم شتنبر دجنبر، مقابل متوسط طويل الأمد يتراوح بين 279 و962 ملمتر. وقال الكاتب الدائم بوزارة تدبير الطوارئ إن الحكومة تعتمد نظام للإنذار المبكر لإبلاغ السكان بالكوارث المحتملة، مضيفا أن وزارة تدبير الطوارئ تعمل مع وزارة تكنولوجيا المعلومات والابتكار وشركات الاتصالات لإرسال تنبيهات إلى ملايين الأشخاص. وأوضح أن نحو 6 ملايين شخص أصبحوا قادرين بفضل هذا النظام على تلقي رسائل تحذرهم من الكوارث أو تذكرهم بالتدابير الوقائية. وأشار الكاتب الدائم بوزارة تدبير الطوارئ خلال نشاط أوموغوندا نظم نهاية الأسبوع إلى أن المحافظة الشرقية معرضة بشكل خاص للرياح القوية والصواعق، داعيا السكان إلى تأمين أسطح منازلهم وتجنب الاحتماء تحت الأشجار أثناء هطول الأمطار. وشارك مسؤولون من وزارة تدبير الطوارئ إلى جانب مسؤولين محليين والسكان في نشاط أوموغاندا الذي شمل تأمين أسطح المنازل وتنظيف قنوات تصريف المياه ومكافحة جراف التربة.
7: نختم من الموزمبيق. أقر المعهد الوطني للإحصاء في البلاد بأن ضمان التغطية الكاملة لإقليم كابو ديلغادو خلال الإحصاء العام للسكان المرتقب سنة 2027 سيشكل تحديا كبيرا بسبب الإكراهات الأمنية المرتبطة بالتمرد المسلح. المندوب الإقليمي للمعهد أوضح أن أشغال تحيين الخرائط والحدود الإدارية والمنشآت السكنية جارية حاليا في مختلف أنحاء الإقليم لتوفير قاعدة بيانات تتيح نشر أعوان الإحصاء، مؤكدا أن المرحلة التحضيرية تسير دون اضطرابات كبيرة حتى الآن. هذا وقد حشد البنك الدولي تمويلا أوليا بقيمة 12.7 مليون دولار أمريكي لهذه العملية التي ستكون أول إحصاء سكاني في الموزمبيق ينجز بالكامل بصيغة رقمية لمواكبة النمو الديموغرافي المتسارع الذي تشهده البلاد. بهذا نصل وإياكم مستمعينا إلى ختام جولتنا الإفريقية، إلى اللقاء.
1: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
10: رئيس الحكومة عزيز أخنوشة استقبل من طرف رئيس جمهورية أنغولا جواو لورنسو على هامش القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي لرؤساء الدول والحكومات في العاصمة الأنغولية، السيد أخنوش نقل إلى الرئيس الأنغولي خلال هذا الاستقبال التحيات الأخوية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ومتمنياته الصادقة له بالصحة والنجاح في أداء مهامه، وللشعب الأنغولي صديق بالمزيد من التقدم والازدهار. كما هنأ رئيس الحكومة أنغولا على التنظيم الممتاز لهذه القمة، مبرزا استعداد المغرب للعمل من أجل تعميق علاقات التعاون والشراكة التي تجمع بين البلدين. من جانبه كلف الرئيس الأنغولي السيد أخنوش بنقل تحياته الحارة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وكذا متمنياته له بالصحة والسعادة وبالمزيد من التقدم والازدهار للشعب المغربي. هذا الاستقبال جرى بحضور سفيرة المغرب بأنغولا السعدية العلوي والسفير المدير العام للوكالة المغربية للتعاون الدولي محمد مثقال والسفير الممثل الدائم للمملكة لدى الاتحاد الإفريقي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا محمد عروشي.
1: إذاعة الأخبار المغربية
3: غيم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين. غيم راديو.
3: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
3: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
10: العداءان المغربيان محمد النمسي وغيزان عسو يفوزان بلقب كأس إفريقيا للدياتلون، منافسات جرت بكورنيش سيدي قاسم بجامعة كزنايا جنوب مدينة طنجة ضمن فعاليات النسخة الثالثة من هذه المنافسات.
11: الحمد لله السباق كان جد جد رائع، الجو كان ممتاز، كان شوية الحرارة ما قدرنا نجيريو السباق. الحمد لله حصلت على المركز الأول.
12: أنا فرحانة بزاف بالفوز ديالي في سباق كأس إفريقيا للدواتلون ديستانس أولمبيك في مدينة طنجة. الحمد لله كان داز كلشي مزيان.
10: هذه المنافسات جرت بمشاركة عدائين ورياضيين محترفين مغاربة وأجانب في حدث رياضي يعكس المكانة المتنامية للمغرب على خارطة تنظيم المنافسات القارية والدولية في رياضات التحمل.
13: هذه الدورة تتميز عن باقي يعني الدورات بكونها المرة الأولى التي يتم يعني تنظيم الكأس إفريقيا للدياتلون بالمغرب.
10: هذا الحدث الرياضي من أبرز التظاهرات على الصعيدين الإفريقي والدولي في رياضة الدياتلون بفضل مشاركة نخبة من العدائين المغاربة والأجانب، مناسبة تهدف أيضا إلى توسيع قاعدة الممارسين وإتاحة الفرصة أمام الرياضيين لخوض منافسات في أجواء احترافية.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
9: حل المغرب ضيف شرف على الدورة الثالثة من قمة المرأة والابتكار والاستدامة ويسلا تام التي احتضنتها العاصمة البنامية يومي 26 و 27 غشت الجاري بحضور مشاركين ومتداخلين من بنما والمنطقة. هذه القمة التي انعقدت تحت شعار الاتجاهات العالمية التكنولوجيا والأعمال تشكل منصة دولية يتم تنظيمها من قبل غرفة التجارة في المحيط الهادئ، وتجمع القيادات النسائية ورائدات الأعمال المتخصصات من مختلف بلدان أمريكا اللاتينية لمناقشة مواضيع تهم القيادة النسائية والابتكار والاستدامة. وشهد اليوم الأول من القمة حفل استقبال مخصص للتواصل بين كبار المسؤولين التنفيذيين، صمم كفضاء جامع لرواد الأعمال والمديرين والسلطات والسفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي والممثلين المؤسسيين والإعلام. وتميز هذا الحفل بأجواء مغربية أصيلة من خلال جلسة شاي تقليدية ومعرض صور يعكس غنى الثقافة المغربية وتنوعها. وفي كلمتها بالمناسبة أكدت رئيسة القمة والمديرة الإقليمية للعلاقات الدولية بغرفة تجارة المحيط الهادئ ديانا ماريا أولايا على التحديات الراهنة التي تواجهها المنظمة التي تنشط في المجال، مشيدة في هذا الصدد بدعم المغرب لهذه القمة الإقليمية التي تروم أيضا تعزيز فرص التعاون والشراكة على المستوى الإقليمي والدولي. بدوره أعرب رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بنما أوريليو باريا بينو عن امتنانه للمغرب على دعمه لهذه الفعالية، مذكرا بمشاركته في المنتدى الاقتصادي الذي نظم بالمملكة في يونيو الماضي، ومسلطا الضوء على المقومات الاقتصادية والسياحية المغربية. كما تضمن الحفل توزيع جوائز القمة برسم سنة 2026، حيث جرى تكريم سفيرة المملكة ببنما بشرى بوتشيش التي أبرزت في كلمة بالمناسبة أهمية هذه المنصات في تعزيز العلاقات وخلق فرص جديدة بين البلدين وبين إفريقيا وأمريكا اللاتينية.
1: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم إذاعة الأخبار المغربية
3: ريم راديو.
1: الأخبار على مدار الساعة.
0: العلاقات بين البلدين قوية ومتينة ومتجذرة في التاريخ. المغرب كان على الدوام إلى جانب جمهورية الكونغو الديمقراطية منذ استقلالها. هذه المناسبة شكلت أيضا فرصة من أجل إعادة التأكيد على دعم المغرب الثابت وغير المشروط لسيادة جمهورية الكونغو الديمقراطية ووحدتها الوطنية، ودعم كافة الإجراءات التي تتخذها للدفاع عن سيادتها في مواجهة التدخلات الخارجية. الأمر يتعلق بموقف نجدد التأكيد عليه اليوم، وهو أن السيادة والوحدة الترابية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول تشكل أسس السلام والاستقرار في إفريقيا. هذا اللقاء شكل أيضا مناسبة للتطرق لقضايا إقليمية ومتعددة الأطراف، لا سيما في سياق انتخاب جمهورية الكونغو الديمقراطية عضوا غير دائم في مجلس الأمن. انعقاد اللجنة المشتركة في كينشاسا قريبا سيشكل محطة مهمة في مسار العلاقات الثنائية.
3: ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: إنغمي سنين كرة. إنمادن دينامورن دغراغلان تسرتيت أمون تدمسا تنونت جوسكزين انغميسن جماب راديو غيم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم.
0: حل رئيس الحكومة عزيز أخنوش اليوم بلواندا لثمبيلي صاحب الجلالة الملك محمد السادس في أشغال القمة الاستثنائية لرؤساء دول وحكومة الاتحاد الإفريقي التي تنعقد يوم 30 غشت بالعاصمة الأنغولية. ومن المرتقب أن يشارك أزيد من 10 رؤساء دول أفارقة في هذه القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي المخصصة لتعزيز الآليات القارية للوقاية من النزاعات وإدارتها وتسويتها. وتتمحور أشغال هذا اللقاء بالأساس حول مناقشة سبل تعزيز آليات الوقاية من النزاعات وتسويتها في إفريقيا، فضلا عن تدارس واعتماد القرار وخطة العمل ومصفوفة التنفيذ المتعلقة بالوقاية من النزاعات وتسويتها في القارة. وتأتي هذه الدورة الاستثنائية التي تنعقد تحت شعار تعزيز وتفعيل البنية الإفريقية للسلم والأمن بهدف إرساء إفريقيا يسودها السلم والأمن، تنفيذا لقرار الدورة العادية 39 لمؤتمر رؤساء دول وحكومة الاتحاد الإفريقي المنعقدة في فبراير 2026 والتي دعت إلى عقد قمة في لواندا حول موضوع تعزيز آليات الوقاية من النزاعات وتسويتها في إفريقيا وكذلك آليات تمويلها. وفي ختام أشغالها ستعرف الدورة اعتماد قرار إلى جانب خطة عمل لواندا ومصفوفة تنفيذها.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو. الخبر من المصدر.
9: أفاد بلاغ لوزير الداخلية بأن الفترة المخصصة لإيداع التصريحات بترشيح برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب تبتدئ في الساعة 8 صباحا من 31 غشت الجاري وتنتهي في الساعة 12 من زوال يوم الأربعاء 9 شتنبر 2026. وجاء في البلاغ أن وزير الداخلية يخبر الراغبين في الترشح للانتخابات المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026 أنه يتم إيداع التصريحات بالترشيح عبر مرحلتين اثنتين، حيث يجب في المرحلة الأولى إيداع التصريح بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض، وفي المرحلة الثانية إيداع أصل ملف الترشيح مباشرة لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح. البلاغ أوضح أنه لإيداع التصريح بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية يتعين على كل وكيلة أو وكيل كل لائحة ترشيح أن يلج إلى الموقع الإلكتروني www.election.ma وأن يباشر ملء نسخة الإلكترونية للتصريح بالترشيح ووضع الوثائق المرفقة المطلوبة عبر الخانة المعنونة بالتصريح بالترشيح، علما أن المنصة المذكورة ستفتح ابتداء من الساعة 8 صباحا من يوم الاثنين 31 غشت 2026 وتغلق في الساعة 12 من زوال يوم الثلاثاء 8 شتنبر 2026. ولهذه الغاية يضيف البلاغ يمكن لوكلاء لوائح الترشيح استخدام حواسيب شخصية أو أي وسيلة إلكترونية أخرى، كما يمكنهم الحضور إلى مقرات الولايات والعمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات المعنية للقيام بهذه العملية داخل القاعات المجهزة بالوسائل التقنية المطلوبة التي ستوضع رهن إشارتهم، وذلك داخل أوقات العمل الرسمية ابتداء من الساعة 8 صباحا من كل يوم بما في ذلك يومي السبت والأحد طيلة الفترة المخصصة لإيداع التصريحات بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية. ويجوز لوكيلة أو وكيل كل لائحة ترشيح أن يصطحب معه شخصا من اختياره للقاعة المخصصة لهذا الغرض لمساعدته على إيداع تصريحه بالترشيح إلكترونيا. وتابع المصدر ذاته أنه من أجل إيداع أصل ملف الترشيح لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح الترشيح يجب على وكيلة أو وكيل كل لائحة ترشيح أن يحضر إلى مقر العمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات المعنية بالنسبة للدوائر الانتخابية المحلية أو إلى مقر ولاية الجهة بالنسبة للدوائر الانتخابية الجهوية في اليوم والساعة المحددين له في الوصل المؤقت الذي قام بتحميله عبر المنصة الإلكترونية، وأن يدلي بهذا الوصل وبأصل التصريح بالترشيح والوثائق المرفقة به. وأكد البلاغ أن إيداع التصريح بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية يعتبر مرحلة إلزامية حتى يتأتى لوكيلة أو وكيل اللائحة إيداع أصل ملف الترشيح لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح. وللمزيد من المعلومات حول مسطرة إيداع التصريحات بالترشيح يمكن لكل من يعنيه الأمر زيارة الموقع الإلكتروني www.election.ma من أجل الاطلاع على التوضيحات اللازمة حول المسطرة المذكورة. ويذكر وزير الداخلية وفقا للبلاغ وكيلات ووكلاء لوائح الترشيح والمترشحات والمترشحين أن الحملة الانتخابية ستبتدئ في الساعة الأولى من يوم الخميس 10 شتنبر 2026 وتنتهي في الساعة 12 ليلا من يوم الثلاثاء 22 شتنبر 2026. ريم راديو.
1: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
3: ريم راديو،
1: الخبر من المصدر.
10: لجنة ملكية تشرف بالعيون على تسليم هبة ملكية لشرفاء زاوية الشيخ محمد الأغضف بن الشيخ ماء العينين بمناسبة الذكرى 28 لوفاة جلالة المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثراه. تسليم هذه الهبة الملكية جرى خلال حفل ديني أقيم بمقر الزاوية بمدينة العيون، وتميز بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم وترديد قصائد شعرية في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم والتذكير بشمائله الغراء. الحاضرون رفعوا أكف الضراعة إلى العلي القدير بأن يحفظ أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ويقر عين جلالته بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، ويشد أزره بشقيقه صاحب السمو الملكي مولاي رشيد وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة، كما ابتهلوا إلى الباري سبحانه وتعالى بأن يمطر شآبيب رحمته على جلالة المغفور لهما محمد الخامس والحسن الثاني طيب الله ثراهما.
1: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
3: ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
14: أكدت وزيرة الشؤون الخارجية بجمهورية الكونغو الديمقراطية تيريس كايكوامبا فاغنر أن بلادها والمغرب يتقاسمان التزاما راسخا على الساحتين الإقليمية والدولية من أجل عالم أكثر سلاما واندماجا وعدلا وأيضا أكثر ازدهارا. وأعربت السيدة فاغنر عقب مباحثاتها بلواندا مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة على ارتياحها لكون الصداقة التي تجمع بين بلدينا تقوم على مبادئ وقيم مشتركة ومتبادلة وتشبث راسخ بالوحدة الترابية ووحدة أراضي بلدينا واستقلال وسيادة بلدينا. وشددت الوزيرة في تصريح للصحافة عقب هذه المباحثات التي جرت على هامش الثورة الاستثنائية 26 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي على عزم بلادها على العمل من أجل توطيد وتعزيز العلاقة النموذجية التي تجمع البلدين منذ عقود. وعربت على ارتياحها طرحها لهذا التوافق وهذه المباحثات البناءة جدا التي تتسم بها لقاءاتنا على الدوام. وأوضحت أن الجانبين تطرقا لسبل توطيد العلاقات وأطر التعاون المختلفة، فضلا عن الالتزام المشترك للبلدين على الصعيدين الإقليمي والدولي من أجل عالم أكثر سلاما واندماجا وعدلا وأيضا أكثر ازدهارا.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
0: رئيس الحكومة عزيز أخنوش يؤكد في لواندا أن المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس قد جعل من السلم والأمن والاستقرار في إفريقيا خيارا استراتيجيا والتزاما ثابتا من خلال مساهمته في الوقاية من النزاعات والوساطة وحفظ وبناء السلام وإعادة الإعمار بعد النزاعات.
8: تعرفوا بأنه سيدنا من الخيارات الأولى هو الأمن والاستقرار، هذا مشروع استراتيجي بالنسبة للمغرب للقارة الإفريقية، وكذلك جاء في الكلمة أنه هذا شيء استباقي دائما، يعني البوزيسيون ديال بلادنا هي أنه الحلول خصها دائما باش تبقى استباقية ومستدامة.
0: رئيس الحكومة أوضح أن الرؤية الملكية تستند على قناعة راسخة بأن السلم والأمن والتنمية أبعاد مترابطة لا يمكن الفصل بينها، وأن الوقاية المستدامة من النزاعات تقتضي معالجة أسبابها العميقة الاقتصادية والاجتماعية والمؤسساتية والمناخية والإنسانية. وفي هذا الإطار ذكر بأن صاحب الجلالة يولي أهمية خاصة لتعاون جنوب جنوب إفريقي فعال وتضامن وملموس، يضع المواطن الإفريقي في صلب أولوياته ويترجم التضامن الإفريقي إلى مشاريع ملموسة. السيد أخنوش الذي يمثل صاحب الجلالة نصره الله في القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي حول تعزيز آليات الوقاية وتسوية النزاعات في إفريقيا بالعاصمة الأنغولية، كان مرفوقا بوزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، والممثل الدائم للمغرب لدى الاتحاد الإفريقي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا محمد عروشي، وسفيرة المغرب بأنغولا السعدية العلوي.
1: غيم راديو. غيم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم. آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية. متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
3: ريم راديو.
15: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: ريم راديو.
1: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
10: الدورة الرابعة من البرنامج الوطني للتطوع متطوع اختتمت فعاليتها في مراكش بعد برمجة غنية ومتنوعة سلطت الضوء على مواهب الشباب المشاركين وقيم المواطنة والتطوع.
16: استفدت بزاف ديال الحوايج، كنت شاك في النسخه الثانيه وكنت استفدت منها بزاف ديال الحوايج، كيفاش انك تهضر مع الناس، كيفاش تكون عندك ديك المهارات ديال تهضر مع الناس اللي ما كتعرفهمش كيكونوا جداد اول مره كتلاقى معهم.
17: تعلمت فيه بزاف ديال الحوايج وقديت نشارك فيه بزاف ديال الحوايج ومثلت الاقليم ديالي باحسن صوره.
10: ما يقارب 500 شاب وشابة من مختلف اقاليم جهه مراكش اسفي شاركوا في هذه النسخه في إطار تجربة تروم الجمع بين التكوين والتبادل والتنشيط الثقافي والأنشطة التربوية.
18: نستضيف 500 شاب وشابة من مختلف أقاليم الجهة الثمانية، ونحن في هذه اللحظة نختتم فعاليات أسبوع اليقظة المدنية والمواطنة على أساس أنه لازال البرنامج مستمر، حيث سيعمل الشباب على الممارسة الميدانية في مدة أسبوعين.
10: هذه الدورة تندرج في إطار تنفيذ البرنامج الوطني للتطوع متطوع، برنامج يهدف إلى توفير فضاء ملائم للشباب لتنمية مهاراتهم الشخصية والاجتماعية وتعزيز روح المبادرة لديهم وترسيخ قيم المواطنة والتضامن والتطوع.
15: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
3: غيم راديو،
15: إذاعة الأخبار المغربية.
9: حل المغرب ضيف شرف على الدورة الثالثة من قمة المرأة والابتكار والاستدامة ويسلا تام التي احتضنتها العاصمة البنامية يومي 26 و 27 غشت الجاري بحضور مشاركين ومتداخلين من بنما والمنطقة. هذه القمة التي انعقدت تحت شعار الاتجاهات العالمية التكنولوجيا والأعمال تشكل منصة دولية يتم تنظيمها من قبل غرفة التجارة في المحيط الهادئ، وتجمع القيادات النسائية ورائدات الأعمال المتخصصات من مختلف بلدان أمريكا اللاتينية لمناقشة مواضيع تهم القيادة النسائية والابتكار والاستدامة. وشهد اليوم الأول من القمة حفل استقبال مخصص للتواصل بين كبار المسؤولين التنفيذيين، صمم كفضاء جامع لرواد الأعمال والمديرين والسلطات والسفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي والممثلين المؤسسيين والإعلام. وتميز هذا الحفل بأجواء مغربية أصيلة من خلال جلسة شاي تقليدية ومعرض صور يعكس غنى الثقافة المغربية وتنوعها. وفي كلمتها بالمناسبة أكدت رئيسة القمة والمديرة الإقليمية للعلاقات الدولية بغرفة تجارة المحيط الهادئ ديانا ماريا أولايا على التحديات الراهنة التي تواجهها المنظمة التي تنشط في المجال، مشيدة في هذا الصدد بدعم المغرب لهذه القمة الإقليمية التي تروم أيضا تعزيز فرص التعاون والشراكة على المستوى الإقليمي والدولي. بدوره أعرب رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بنما أوريليو باريا بينو عن امتنانه للمغرب على دعمه لهذه الفعالية، مذكرا بمشاركته في المنتدى الاقتصادي الذي نظم بالمملكة في يونيو الماضي، ومسلطا الضوء على المقومات الاقتصادية والسياحية المغربية. كما تضمن الحفل توزيع جوائز القمة برسم سنة 2026، حيث جرى تكريم سفيرة المملكة ببنما بشرى بوتشيش التي أبرزت في كلمة بالمناسبة أهمية هذه المنصات في تعزيز العلاقات وخلق فرص جديدة بين البلدين وبين إفريقيا وأمريكا اللاتينية.
15: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: غيم راديو،
15: إذاعة الأخبار المغربية.
0: بمارينا السعيدية أصدل الستار على فعاليات الدورة 11 لمهرجان السعيدية السينمائي سينما بلا حدود بالإعلان عن الأفلام المتوجة في مسابقتي الفيلم الطويل والقصير.
4: الدورة كانت مليئة بالشغف السينمائي، وطبعا هدفنا وهو إشعاع السينما المغربية في السعيدية مارينا ميديترانيا.
0: لجنة تحكيم المهرجان أعلنت عن تتويج فيلم البحر من بعيد للمخرج سعيد حميش بالجائزة الكبرى الجوهرة الزرقاء. أما بخصوص جائزة أحسن إخراج فقد آلت مناصفة لفيلمي صمت الكمنجات للمخرج سعد شرايبي وكازابلانكا داكار لأحمد بولان.
5: الجائزة هي بالنسبة لي كانت مفاجأة سارة جدا في مدينة السعيدية، وللتذكير فالسنة الماضية كذلك حصلت على جائزة أحسن سيناريو عن فيلم مطلقات كازابلانكا.
6: تشرفت بأنني نلت الجائزة المرة الثانية في هذا المهرجان السنة الفارطة وهذا السنة. شكرا منظمي هذا المهرجان الجميل جدا.
0: الدورة 11 للمهرجان التي تنظمها جمعية أمل للتعايش والتنمية عرفت مشاركة 12 فيلما تمثل كل من المغرب ودول عربية وإفريقية وأوروبية.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
19: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
1: ريم راديو الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو إذاعة الأخبار المغربية.
9: أفاد بلاغ لوزير الداخلية بأن الفترة المخصصة لإيداع التصريحات بترشيح برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب تبتدئ في الساعة 8 صباحا من 31 غشت الجاري وتنتهي في الساعة 12 من زوال يوم الأربعاء 9 شتنبر 2026. وجاء في البلاغ أن وزير الداخلية يخبر الراغبين في الترشح للانتخابات المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026 أنه يتم إيداع التصريحات بالترشيح عبر مرحلتين اثنتين، حيث يجب في المرحلة الأولى إيداع التصريح بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض، وفي المرحلة الثانية إيداع أصل ملف الترشيح مباشرة لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح. البلاغ أوضح أنه لإيداع التصريح بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية يتعين على كل وكيلة أو وكيل كل لائحة ترشيح أن يلج إلى الموقع الإلكتروني www.election.ma وأن يبشر ملء نسخة الإلكترونية للتصريح بالترشيح ووضع الوثائق المرفقة المطلوبة عبر الخانة المعنونة بالتصريح بالترشيح، علما أن المنصة المذكورة ستفتح ابتداء من الساعة 8 صباحا من يوم الاثنين 31 غشت 2026 وتغلق في الساعة 12 من زوال يوم الثلاثاء 8 شتنبر 2026. ولهذه الغاية يضيف البلاغ يمكن لوكلاء لوائح الترشيح استخدام حواسيب شخصية أو أي وسيلة إلكترونية أخرى، كما يمكنهم الحضور إلى مقرات الولايات والعمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات المعنية للقيام بهذه العملية داخل القاعات المجهزة بالوسائل التقنية المطلوبة التي ستوضع رهن إشارتهم، وذلك داخل أوقات العمل الرسمية ابتداء من الساعة 8 صباحا من كل يوم بما في ذلك يومي السبت والأحد طيلة الفترة المخصصة لإيداع التصريحات بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية. ويجوز لوكيلة أو وكيل كل لائحة ترشيح أن يصطحب معه شخصا من اختياره للقاعة المخصصة لهذا الغرض لمساعدته على إيداع تصريحه بالترشيح إلكترونيا. وتابع المصدر ذاته أنه من أجل إيداع أصل ملف الترشيح لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح يجب على وكيلة أو وكيل كل لائحة ترشيح أن يحضر إلى مقر العمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات المعنية بالنسبة للدوائر الانتخابية المحلية أو إلى مقر ولاية الجهة بالنسبة للدوائر الانتخابية الجهوية في اليوم والساعة المحددين له في الوصل المؤقت الذي قام بتحميله عبر المنصة الإلكترونية، وأن يدلي بهذا الوصل وبأصل التصريح بالترشيح والوثائق المرفقة به. أكد البلاغ أن إيداع تصريح بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية يعتبر مرحلة إلزامية حتى يتأتى لوكيلة أو وكيل اللائحة إيداع أصل ملف الترشيح لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح. وللمزيد من المعلومات حول مسطرة إيداع التصريحات بالترشيح يمكن لكل من يعنيه الأمر زيارة الموقع الإلكتروني www.election.ma من أجل الاطلاع على التوضيحات اللازمة حول المسطرة المذكورة. ويذكر وزير الداخلية وفقا للبلاغ وكيلات ووكلاء لوائح الترشيح والمترشحات والمترشحين أن الحملة الانتخابية ستبتدئ في الساعة الأولى من يوم الخميس 10 شتنبر 2026 وتنتهي في الساعة 12 ليلا من يوم الثلاثاء 22 شتنبر 2026.
1: إذاعة الأخبار المغربية
3: غيم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة.
3: إن غميس نيم كورا، إن مادن دينامون دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تنونت قوسكزيل نين غميسن قماب راديو غيم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
10: رئيس الحكومة عزيز أخنوشة استقبل من طرف رئيس جمهورية أنغولا جواو لورنسو على هامش القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي لرؤساء الدول والحكومات في العاصمة الأنغولية. السيد أخنوش نقل إلى الرئيس الأنغولي خلال هذا الاستقبال التحيات الأخوية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ومتمنياته الصادقة له بالصحة والنجاح في أداء مهامه وللشعب الأنغولي الصديق بالمزيد من التقدم والازدهار. كما هنأ رئيس الحكومة أنغولا على التنظيم الممتاز لهذه القمة مبرزا استعداد المغرب للعمل من أجل تعميق علاقات التعاون والشراكة التي تجمع بين البلدين. من جانبه كلف الرئيس الأنغولي السيد أخنوش بنقل تحياته الحارة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وكذا متمنياته له بالصحة والسعادة وبالمزيد من التقدم والازدهار للشعب المغربي. هذا الاستقبال جرى بحضور سفيرة المغرب بأنغولا السعدية العلوي والسفير المدير العام للوكالة المغربية للتعاون الدولي محمد مثقال والسفير الممثل الدائم للمملكة لدى الاتحاد الإفريقي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا محمد عروشي.
3: غيم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
15: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
3: ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
14: حل رئيس الحكومة عزيز أخنوش اليوم بلواندا لتمثيل صاحب الجلالة الملك محمد السادس في أشغال القمة الاستثنائية لرؤساء دول وحكومة الاتحاد الإفريقي التي تنعقد يوم 30 غشت بالعاصمة الأنغولية. ومن المرتقب أن يشارك أزيد من 10 رؤساء دول أفارقة في هذه القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي المخصصة لتعزيز الآليات القارية للوقاية من النزاعات وإدارتها وتسويتها. محور أشغال هذا اللقاء بالأساس حول مناقشة سبل تعزيز آليات الوقاية من النزاعات وتسويتها في إفريقيا، فضلا عن تدارس واعتماد القرار وخطة العمل ومصفوفة التنفيذ المتعلقة بالوقاية من النزاعات وتسويتها في القارة. وتأتي هذه الدورة الاستثنائية التي تنعقد تحت شعار تعزيز وتفعيل البنية الإفريقية للسلم والأمن بهدف إرساء إفريقيا يسودها السلم والأمن تنفيذا لقرار الدورة الدورة 39 لمؤتمر رؤساء دول وحكومة الاتحاد الإفريقي المنعقدة في فبراير 2026، والتي دعت إلى عقد قمة في لواندا حول موضوع تعزيز آلية الوقاية من النزاعات وتسويتها في إفريقيا وكذلك آلية تمويلها. وفي ختام أشغالها ستعرف الدورة اعتماد قرار إلى جانب خطة عمل لواندا ومصفوفة

0: دي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
4: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
5: مرحبا بكم المستمعين الأفاضل على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. أخلاقية العمل كتعد من الركائز الأساسية لكي يقوم عليها النجاح المهني والاجتماعي، لأن النجاح في الحياة المهنية ما كيرتبطش بالمعارف والمهارات التقنية فقط، وإنما كيتطلب كذلك منظومة من القيم والمبادئ اللي كتوجه سلوك الفرد داخل بيئة العمل وخارجها. فالموظف أو المهني اللي كيمتلك الكفاءة العلمية لكن كيفتقر للنزاهة والمسؤولية والاحترام والالتزام يقدر يحقق نجاح، إلا أن استمراره وتقدمه في المسار المهني كيبقوا دائما معرضين للخطر. لذلك التحلي بأخلاقية العمل كيمتل عامل أساسي في بناء الثقة وتحقيق الاستقرار والتطور الوظيفي. ويقصد بأخلاقية العمل مجموعة من المبادئ والقيم اللي كتحدد السلوك المهني المقبول، وكتشمل هذه الأخلاقيات بالخصوص الصدق والأمانة والالتزام بالمسؤوليات واحترام الآخرين والمحافظة على سرية المعلومات اللي عندها علاقة بطبيعة العمل كيف ما كانت، والابتعاد عن استغلال المنصب لفائدة المصالح الشخصية. كتشمل أيضا احترام القوانين والنظام الداخلي للمؤسسة ومعالجة الأخطاء بموضوعية بدلا من إخفائها أو تحميل المسؤولية للآخرين. وأهمية الأخلاق المهنية كتبان بشكل واضح في بناء الثقة بين العامل والمؤسسة من خلال الممارسات والسلوكيات اللي كتكرر يوميا، ومن اللي كيلتزم الموظف بمواعيده وكينجز مهامه بجدية وكيحترم رؤساءه وزملائه ومسؤولياته، كيكون كيساهم في تكوين صورة إيجابية عليه باعتباره فرد يمكن الاعتماد عليه. وهذه الثقة كتعد من أهم عناصر التطور المهني، لأنها كتجعل فرد أكثر قدرة على تحمل المسؤوليات والمشاركة في المشاريع المهمة. وكترتبط أخلاقية العمل بالمسؤولية الفردية والجماعية. فالموظف اللي عنده أخلاق ما كيشوفش وظيفته باعتبارها وسيلة للحصول فقط على الأجر، بل كيكون عنده وعي بأن أداؤه عنده تأثير على المؤسسة وعلى المجتمع. أما التأخر المستمر وعدم احترام ساعات العمل والإهمال كلها سلوكيات تقدر تبان فردية لكنها كتأثر في إنتاجية الفريق والسمعة ديال المؤسسة وجودة الخدمات المقدمة للمجتمع. لذلك الالتزام بالمسؤولية المهنية كيعكس الوعي بالدور الاجتماعي للعمل وبالنتائج المترتبة على السلوك الفردي. ومن السلوكيات المهنية أيضا بالنسبة لكل فرد في العمل احترام الزملاء والاختلافات اللي بينهم. فبيئة العمل الحديثة كتضم أفراد كيختلفوا في الخبرات والآراء والخلفيات الاجتماعية والثقافية وغيرها، وكيقتضي السلوك الأخلاقي تعامل مع هذه الاختلافات باحترام وموضوعية والابتعاد على التمييز والإقصاء ونشر الشائعات. وكيتطلب القدرة على الحوار وتقبل النقد وحل الخلافات بطرق مهنية. وكل ما توسعت ثقافة الاحترام داخل المؤسسة وتحسنت العلاقات بين العاملين وارتفع مستوى التعاون والانتماء، كل ما انعكست هذه السلوكيات إيجابيا على الأداء العام. وأخلاق أخلاقية العمل كذلك كتبان في كيفية تعامل الفرد لما يكون في موقع المسؤولية. فامتلاك منصب إداري أو صلاحية معينة ما كيمنحوش الفرد الحق في استغلال الآخرين أو تحقيق مصالح شخصية على حساب المصالح العامة، حفاظا على النزاهة المهنية وحرصا على تحقيق أهداف المؤسسة. فالأخلاق المهنية عندها تأثير قوي على أي مؤسسة كيفما كانت طبيعة العمل ديالها، وانتشار السلوكيات الأخلاقية بين العاملين فيها كيساهم في الحد من الصراعات المهنية وكيعزز جودة الخدمات والإنتاجية. وعلى المستوى الاجتماعي كيؤدي الالتزام بأخلاقية العمل لترسيخ قيم المواطنة والمسؤولية والاحترام، وكيجعل من العمل وسيلة للمساهمة في التنمية وماشي مجرد نشاط اقتصادي. وفي غياب الأخلاق المهنية كتضرر المؤسسة وكتكون نتائجها خطيرة، تقدر تسبب في تضرر الثقة وتراجع الإنتاجية وارتفاع مستوى النزاعات داخل المؤسسة، ويقدر يفقد الفرد

ومن جهة أخرى كل فرد كيتحمل مسؤولية تطوير وعيه الأخلاقي ومراجعة سلوكه واحترام القوانين والحرص أيضا على الاستفادة من التجارب المهنية. فالأخلاق ماشي مجموعة من الشعارات الفارغة، هي ممارسة يومية كتظهر في القرارات الصغيرة قبل الكبيرة. فأخلاقية العمل كتمثل أساس متين لبناء مسار مهني ناجح ومستدام. فالمهارة تقدر تفتح أمام الفرد باب مهني، لكن الأخلاق هي اللي كتساعدو على الحفاظ على مكانته وتطوير مساره المهني. فاعتماد الأخلاق المهنية كفيلة باش تجعل الفرد مهني جيد، قادر على ممارسة أدواره بنجاح، قادر على المساهمة في تحقيق تنمية مهنية واجتماعية مستدامة، ويكون سلوكه مواطن. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة. إلى اللقاء.

0: الخبر من المصدر ريم راديو.
1: العداءان المغربيان محمد النمسي وغيزان عسو يفوزان بلقب كأس إفريقيا للدياتلون. منافسات جرت بكورنيج سيدي قاسم بجامعة كزنايا جنوب مدينة طنجة ضمن فعاليات النسخة الثالثة من هذه المنافسات.
2: الحمد لله السباق كان جد جد رائع، الجو كان ممتاز، كان شوية الحرارة مي قدرنا نجيريو السباق. الحمد لله حصلت على المركز الأول.
3: أنا فرحانة بزاف بالفوز ديالي في السباق كأس إفريقيا للدواتلون ديستانس أولمبيك في مدينة طنجة. الحمد لله كان داز كلشي مزيان.
1: هذه المنافسات جرت بمشاركة عدائين ورياضيين محترفين مغاربة وأجانب في حدث رياضي يعكس المكانة المتنامية للمغرب على خارطة تنظيم المنافسات القارية والدولية في رياضات التحمل.
4: هذه الدورة تتميز عن باقي يعني الدورات بكونها المرة الأولى التي يتم يعني تنظيم الكأس إفريقيا للدياتلون بالمغرب.
1: هذا الحدث الرياضي من أبرز التظاهرات على الصعيدين الإفريقي والدولي في رياضة الدياتلون بفضل مشاركة نخبة من العدائين المغاربة والأجانب، مناسبة تهدف أيضا إلى توسيع قاعدة الممارسين وإتاحة الفرصة أمام الرياضيين لخوض منافسات في أجواء احترافية.
0: إذاعة الأخبار المغربية
5: ريم راديو.
0: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة الأخبار المغربية.
6: العلاقات بين البلدين قوية ومتينة ومتجذرة في التاريخ. المغرب كان على الدوام إلى جانب جمهورية الكونغو الديمقراطية منذ استقلالها. هذه المناسبة شكلت أيضا فرصة من أجل إعادة التأكيد على دعم المغرب الثابت وغير المشروط لسيادة جمهورية الكونغو الديمقراطية ووحدتها الوطنية ودعم كافة الإجراءات التي تتخذها للدفاع عن سيادتها في مواجهة التدخلات الخارجية. الأمر يتعلق بموقف نجدد التأكيد عليه اليوم، وهو أن السيادة والوحدة الترابية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول تشكل أسس السلام والاستقرار في إفريقيا. هذا اللقاء شكل أيضا مناسبة للتطرق لقضايا إقليمية ومتعددة الأطراف، لا سيما في سياق انتخاب جمهورية الكونغو الديمقراطية عضوا غير دائم في مجلس الأمن. انعقاد اللجنة المشتركة في كينشاسا قريبا سيشكل محطة مهمة في مسار العلاقات الثنائية.
0: إذاعة الأخبار المغربية
5: ريم راديو،
0: المصداقية والخبر اليقين.
5: ريم راديو.

0: على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
2: لجنة ملكية تشرف بالعيون على تسليم هبة ملكية لشرفاء زاوية الشيخ محمد الأغضف بن الشيخ ماء العينين بمناسبة الذكرى 28 لوفاة جلالة المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثراه. تسليم هذه الهبة الملكية جرى خلال حفل ديني أقيم بمقر الزاوية بمدينة العيون، وتميز بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم وترديد قصائد شعرية في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم والتذكير بشمائله الغراء. الحاضرون رفعوا أكف الضراعة إلى العلي القدير بأن يحفظ أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ويقر عين جلالته بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، ويشد أزره بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة. كما ابتهلوا إلى الباري سبحانه وتعالى بأن يمطر شآبيب رحمته على جلالة المغفور لهما محمد الخامس والحسن الثاني طيب الله ثراهما.
1: ريم راديو،
3: أخبار المغرب والعالم. نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
4: إذاعة الأخبار المغربية،
1: ريم راديو،
4: الأخبار على مدار الساعة.
5: أكدت وزيرة الشؤون الخارجية بجمهورية الكونغو الديمقراطية تيريس كايكوامبا فاغنر أن بلادها والمغرب يتقاسمان التزاما راسخا على الساحتين الإقليمية والدولية من أجل عالم أكثر سلاما واندماجا وعدلا وأيضا أكثر ازدهارا. وأعربت السيدة فاغنر عقب مباحثاتها بلواندا مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة على ارتياحها لكون الصداقة التي تجمع بين بلدينا تقوم على مبادئ وقيم مشتركة ومتبادلة وتشبث راسخ بالوحدة الترابية ووحدة أراضي بلدينا واستقلال وسيادة بلدينا. وشددت الوزيرة في تصريح للصحافة عقب هذه المباحثات التي جرت على هامش الدورة الاستثنائية 26 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي على عزم بلادها على العمل من أجل توطيد وتعزيز العلاقات النموذجية التي تجمع البلدين منذ عقود. وعربت على ارتياح لهذا التوافق وهذه المباحثات البناءة جدا التي تتسم بها لقاءاتنا على الدوام. وأوضحت أن الجانبين تطرقا لسبل توطيد العلاقات وأطر التعاون المختلفة فضلا عن الالتزام المشترك للبلدين على الصعيدين الإقليمي والدولي من أجل عالم أكثر سلاما واندماجا وعدلا وأيضا أكثر ازدهارا.
1: ريم راديو.
4: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
1: ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
6: Oh. حل المغرب ضيف شرف على الدورة الثالثة من قمة المرأة والابتكار والاستدامة ويسلا تام التي احتضنتها العاصمة البنامية يومي 26 و 27 غشت الجاري بحضور مشاركين ومتداخلين من بنما والمنطقة. هذه القمة التي انعقدت تحت شعار الاتجاهات العالمية التكنولوجيا والأعمال تشكل منصة دولية يتم تنظيمها من قبل غرفة التجارة في المحيط الهادئ، وتجمع القيادات النسائية ورائدات الأعمال المتخصصات من مختلف بلدان أمريكا اللاتينية لمناقشة مواضيع تهم القيادة النسائية والابتكار والاستدامة. وشهد اليوم الأول من القمة حفل استقبال مخصص للتواصل بين كبار المسؤولين التنفيذيين، صمم كفضاء جامع لرواد الأعمال والمديرين والسلطات والسفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي والممثلين المؤسسيين والإعلام. وتميز هذا الحفل بأجواء مغربية أصيلة من خلال جلسة شاي تقليدية ومعرض صور يعكس غنى الثقافة المغربية وتنوعها. وفي كلمتها بالمناسبة أكدت رئيسة القمة والمديرة الإقليمية للعلاقات الدولية بغرفة تجارة المحيط الهادئ ديانا ماريا أولايا على التحديات الراهنة التي تواجهها المنظمة التي تنشط في المجال، مشيدة في هذا الصدد بدعم المغرب لهذه القمة الإقليمية التي تروم أيضا تعزيز فرص التعاون والشراكة على المستوى الإقليمي والدولي. بدوره أعرب رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بنما أوريليو باريا بينو عن امتنانه للمغرب على دعمه لهذه الفعالية، مذكرا بمشاركته في المنتدى الاقتصادي الذي نظم بالمملكة في يونيو الماضي، ومسلطا الضوء على المقومات الاقتصادية والسياحية المغربية. كما تضمن الحفل توزيع جوائز القمة برسم سنة 2026، حيث جرى تكريم سفيرة المملكة ببنما بشرى بوتشيش التي أبرزت في كلمة بالمناسبة أهمية هذه المنصات في تعزيز العلاقات وخلق فرص جديدة بين البلدين وبين إفريقيا وأمريكا اللاتينية.
1: غيم راديو،
3: الخبر من المصدر.
1: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
7: بمارينا سعيدية أسدل الستار على فعاليات الدورة 11 لمهرجان سعيدية السينمائي سينما بلا حدود، بالإعلان عن الأفلام المتوجة في مسابقتي الفيلم الطويل والقصير.
8: الدورة كانت مليئة بالشغف السينمائي، وطبعا هدفنا وهو إشعاع السينما المغربية في سعيدية مارينا ميديترانيا.
7: لجنة تحكيم المهرجان أعلنت عن تتويج فيلم البحر من بعيد للمخرج سعيد حميش بالجائزة الكبرى الجوارة الزرقاء. أما بخصوص جائزة أحسن إخراج فقد آلت مناصفة لفيلمي صمت الكمنجات للمخرج سعد شرايبي وكازابلانكا داكار لأحمد بولان.
9: هذه الجائزة هي بالنسبة لي كانت مفاجأة سارة جدا في مدينة السعيدية، وللتذكير فالسنة الماضية كذلك حصلت على جائزة أحسن سيناريو عن فيلم مطلقات كازابلانكا.
10: تشرفت بأنني نلت الجائزة المرة الثانية في هذا المهرجان السنة الفارطة وهذا السنة، شكرا منظمي هذا المهرجان الجميل جدا.
7: الدورة 11 للمهرجان التي تنظمها جمعية أمل للتعايش والتنمية عرفت مشاركة 12 فيلما تمثل كل من المغرب ودول عربية وإفريقية وأوروبية.
3: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: غيم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
1: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع. النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
11: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
6: أفاد بلاغ لوزير الداخلية بأن الفترة المخصصة لإيداع التصريحات بترشيح برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب تبتدئ في الساعة 8 صباحا من 31 غشت الجاري وتنتهي في الساعة 12 من زوال يوم الأربعاء 9 شتنبر 2026. وجاء في البلاغ أن وزير الداخلية يخبر الراغبين في الترشح للانتخابات المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026 أنه يتم إيداع التصريحات بالترشيح عبر مرحلتين اثنتين، حيث يجب في المرحلة الأولى إيداع التصريح بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض، وفي المرحلة الثانية إيداع أصل ملف الترشيح مباشرة لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح. البلاغ أوضح أنه لإيداع التصريح بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية يتعين على كل وكيلة أو وكيل كل لائحة ترشيح أن يلج إلى الموقع الإلكتروني www.election.ma وأن يبشر ملء نسخة الإلكترونية للتصريح بالترشيح ووضع الوثائق المرفقة المطلوبة عبر الخانة المعنونة بالتصريح بالترشيح، علما أن المنصة المذكورة ستفتح ابتداء من الساعة 8 صباحا من يوم الاثنين 31 غشت 2026 وتغلق في الساعة 12 من زوال يوم الثلاثاء 8 شتنبر 2026. ولهذه الغاية يضيف البلاغ يمكن لوكلاء لوائح الترشيح استخدام حواسيب شخصية أو أي وسيلة إلكترونية أخرى، كما يمكنهم الحضور إلى مقرات الولايات والعمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات المعنية للقيام بهذه العملية داخل القاعات المجهزة بالوسائل التقنية المطلوبة التي ستوضع رهن إشارتهم، وذلك داخل أوقات العمل الرسمية ابتداء من الساعة 8 صباحا من كل يوم بما في ذلك يومي السبت والأحد طيلة الفترة المخصصة لإيداع التصريحات بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية. ويجوز لوكيلة أو وكيل كل لائحة ترشيح أن يصطحب معه شخصا من اختياره إلى القاعة المخصصة لهذا الغرض لمساعدته على إيداع تصريحه بالترشيح إلكترونيا. وتابع المصدر ذاته أنه من أجل إيداع أصل ملف الترشيح لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح يجب على وكيلة أو وكيل كل لائحة ترشيح أن يحضر إلى مقر العمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات المعنية بالنسبة للدوائر الانتخابية المحلية أو إلى مقر ولاية الجهة بالنسبة للدوائر الانتخابية الجهوية في اليوم والساعة المحددين له في الوصل المؤقت الذي قام بتحميله عبر المنصة الإلكترونية، وأن يدلي بهذا الوصل وبأصل التصريح بالترشيح والوثائق المرفقة به. وأكد البلاغ أن إيداع التصريح بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية يعتبر مرحلة إلزامية حتى يتأتى لوكيلة أو وكيل اللائحة إيداع أصل ملف الترشيح لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح. وللمزيد من المعلومات حول مسطرة إيداع التصريحات بالترشيح يمكن لكل من يعنيه الأمر زيارة الموقع الإلكتروني www.election.ma من أجل الاطلاع على التوضيحات اللازمة حول المسطرة المذكورة. ويذكر وزير الداخلية وفقا للبلاغ وكيلات ووكلاء لوائح الترشيح والمترشحات والمترشحين أن الحملة الانتخابية ستبتدئ في الساعة الأولى من يوم الخميس 10 شتنبر 2026 وتنتهي في الساعة 12 ليلا من يوم الثلاثاء 22 شتنبر 2026.
11: أخبار المغرب والعالم. إفريقيا هذا اليوم. آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية. متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
0: ريم راديو.
12: أخبار المغرب والعالم.
2: رئيس الحكومة عزيز أخنوش استقبل من طرف رئيس جمهورية أنغولا جواو لورنسو على هامش القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي لرؤساء الدول والحكومات في العاصمة الأنغولية. السيد أخنوش نقل إلى الرئيس الأنغولي خلال هذا الاستقبال التحيات الأخوية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ومتمنياته الصادقة له بالصحة والنجاح في أداء مهامه وللشعب الأنغولي الصديق بالمزيد من التقدم والازدهار. كما هنأ رئيس الحكومة أنغولا على التنظيم الممتاز لهذه القمة مبرزا استعداد المغرب للعمل من أجل تعميق علاقات التعاون والشراكة التي تجمع بين البلدين. من جانبه كلف الرئيس الأنغولي السيد أخنوش بنقل تحياته الحارة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وكذا متمنياته له بالصحة والسعادة وبالمزيد من التقدم والازدهار للشعب المغربي. هذا الاستقبال جرى بحضور سفيرة المغرب بأنغولا السعدية العلوي والسفير المدير العام للوكالة المغربية للتعاون الدولي محمد بثقال والسفير الممثل الدائم للمملكة لدى الاتحاد الإفريقي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا محمد عروشي.
12: إذاعة الأخبار المغربية.

0: نبض إنساني دافئ. نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: حل رئيس الحكومة عزيز أخنوش اليوم بلواندا لتمثيل صاحب الجلالة الملك محمد السادس في أشغال القمة الاستثنائية لرؤساء دول وحكومة الاتحاد الإفريقي التي تنعقد يوم 30 غشت بالعاصمة الأنغولية. ومن المرتقب أن يشارك أزيد من 10 رؤساء دول أفارقة في هذه القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي المخصصة لتعزيز الآليات القارية للوقاية من النزاعات وإدارتها وتسويتها. وتتم محور أشغال هذا اللقاء بالأساس حول مناقشة سبل تعزيز آليات الوقاية من النزاعات وتسويتها في إفريقيا، فضلا عن تدارس واعتماد القرار وخطة العمل ومصفوفة التنفيذ المتعلقة بالوقاية من النزاعات وتسويتها في القارة. وتأتي هذه الدورة الاستثنائية التي تنعقد تحت شعار تعزيز وتفعيل البنية الإفريقية للسلم والأمن بهدف إرساء إفريقيا يسودها السلم والأمن، تنفيذا لقرار الدورة العادية 39 لمؤتمر رؤساء دول وحكومة الاتحاد الإفريقي المنعقدة في فبراير 2026، والتي دعت إلى عقد قمة في لواندا حول موضوع تعزيز آلية الوقاية من النزاعات وتسويتها في إفريقيا وكذلك آلية تمويلها. وفي ختام أشغالها ستعرف الدورة اعتماد قرار إلى جانب خطة عمل لواندا ومصفوفة تنفيذها.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
4: ريم راديو،
5: ريم راديو،
1: الخبر من المصدر.
6: الدورة الرابعة من البرنامج الوطني للتطوع متطوع اختتمت فعاليتها في مراكش بعد برمجة غنية ومتنوعة سلطت الضوء على مواهب الشباب المشاركين وقيم المواطنة والتطوع.
7: استفدت بزاف ديال الحوايج، كنت شاك في النسخه الثانيه وكنت استفدت منها بزاف ديال الحوايج، كيفاش انك تهضر مع الناس، كيفاش تكون عندك ديك المهارات ديال تهضر مع الناس اللي ما كتعرفهمش كيكونوا جداد اول مره كتلاقى معهم.
8: تعلمت فيه بزاف ديال الحوايج وقديت نشارك فيه بزاف ديال الحوايج ومثلت الاقليم ديالي باحسن صوره.
6: ما يقارب 500 شاب وشابة من مختلف اقاليم جهه مراكش اسفي شاركوا في هذه النسخه في إطار تجربة تروم الجمع بين التكوين والتبادل والتنشيط الثقافي والأنشطة التربوية.
9: نستضيف 500 شاب وشابة من مختلف أقاليم الجهة الثمانية، ونحن في هذه اللحظة نختتم فعاليات أسبوع اليقظة المدنية والمواطنة على أساس أنه لازال البرنامج مستمر، حيث سيعمل الشباب على الممارسة الميدانية في مدة أسبوعين.
6: هذه الدورة تندرج في إطار تنفيذ البرنامج الوطني للتطوع متطوع، برنامج يهدف إلى توفير فضاء ملائم للشباب لتنمية مهاراتهم الشخصية والاجتماعية وتعزيز روح المبادرة لديهم وترسيخ قيم المواطنة والتضامن والتطوع.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: ريم راديو.
5: ريم راديو.
1: حصاد الجهات. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية
0: روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية
1: ريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
3: رئيس الحكومة عزيز أخنوش يؤكد في لواندا أن المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس قد جعل من السلم والأمن والاستقرار في إفريقيا خيارا استراتيجيا والتزاما ثابتا من خلال مساهمته في الوقاية من النزاعات والوساطة وحفظ وبناء السلام وإعادة الإعمار بعد النزاعات.
4: تعرفوا بأنه سيدنا من الخيارات الأولى هو الأمن والاستقرار، هذا مشروع استراتيجي بالنسبة للمغرب للقارة الإفريقية، وكذلك جاء في الكلمة أنه هذا شيء استباقي دائما، يعني البوزيسيون ديال بلادنا هي أنه الحلول خصها دائما باش تبقى استباقية ومستدامة.
3: رئيس الحكومة أوضح أن الرؤية الملكية تستند على قناعة راسخة بأن السلم والأمن والتنمية أبعاد مترابطة لا يمكن الفصل بينها، وأن الوقاية المستدامة من النزاعات تقتضي معالجة أسبابها العميقة الاقتصادية والاجتماعية والمؤسساتية والمناخية والإنسانية. وفي هذا الإطار ذكر بأن صاحب الجلالة يولي أهمية خاصة لتعاون جنوب جنوب إفريقي فعال وتضامن وملموس، يضع المواطن الإفريقي في صلب أولوياته ويترجم التضامن الإفريقي إلى مشاريع ملموسة. السيد أخنوش الذي يمثل صاحب الجلالة نصره الله في القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي حول تعزيز آليات الوقاية وتسوية النزاعات في إفريقيا بالعاصمة الأنغولية، كان مرفوقا بوزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، والممثل الدائم للمغرب لدى الاتحاد الإفريقي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا محمد عروشي، وسفيرة المغرب بأنغولا السعدية العلوي.
1: إذاعة الأخبار المغربية
5: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
10: لأن الاقتصاد يهم الجميع، ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
11: أخبار والنشرة الاقتصادية، أهلا بكم. البداية من بورصة الدار البيضاء، الحجم الإجمالي للتداولات بلغ خلال جلسة الإغلاق زيادة من 580 مليون درهم، سجلت أساسا في السوق المركزية. وتصدر التجاري وفبنك الأدوات الأكثر نشاطا بحجم معاملات بلغ 288 مليون و 84 ألف درهم، تليه مناجم ب 63 مليون و 32 ألف درهم، واتصالات المغرب ب 39 مليون و 72 ألف درهم. أما فيما يتعلق برسملة البورصة فقد بلغت أزيادة من 1,118 مليون و 19 ألف درهم. في موضوع آخر، أفاد مركز أبحاثي تجاري جلوبال ريسيرش بأن سوق السندات الثانوية تميز خلال الأسبوع الممتد من 17 إلى 19 غشت الجارية بمعدلات عائد شبه مستقرة. وأوضح المركز في مذكرته الأخيرة ويكلي إبدو تو فيكست إنكام أن منح السوق الثانوية لم يشهد أي تغير ملحوظ باستثناء تراجع خط 13 أسبوعا بعشرة نقاط أساس ليستقر استقر معدل العائد عند 2.07%. وبالنسبة لجلسة المناقصة المنعقدة في 18 من غشت وهي ما قبل الأخيرة برسم هذا الشهر، عبأت الخزينة مبلغ 1,500,000,000 درهم تم جمعه بالكامل من استحقاق 52 أسبوعا، كما امتنعت الخزينة عن الاستجابة للطلب على خطي 13 أسبوعا وسنتين ليبلغ معدل الاستجابة 36% فقط. وبالنسبة لمجموع شهر غشت تكون الخزينة قد حققت تعبئة إجمالية بلغت 5,400,000 درهم مقابل حاجية شهرية معلنة في حدود 5,300,000 درهم، أي بتجاوز طفيف للهدف الشهري المعلن بنسبة إنجاز بلغت 102%. في أخبارها الاقتصادية الدولية، بلغ إنتاج النفط في الأرجنتين مستوى قياسيا في يوليوز الماضية وناهز 917,000 برميل يوميا بارتفاع نسبته 17.2%. يعزى هذا النمو إلى تنمي استغلال تكوين فاكا ميرتا الهيدروكربوني غير التقليدي الواقع في مقاطعة نيوكين جنوب غرب البلاد. إنتاج هذا الموقع مثل نحو 70% من الإنتاج الأرجنتيني من النفط بقرابة 650,000 برميل يوميا. وفي قطاع الغاز بلغ الانتاج الوطني 158.8 مليون متر مكعب يوميا، وهو مستوى مستقر مقارنة بالأشهر السابقة، في حين بلغ انتاج فاكا مويرتا 96,005,000 متر مكعب يوميا بزيادة نسبتها 5.9% على أساس سنوي. وبهذا نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الاقتصادية، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
10: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية، تقارير تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو. ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
5: العداءان المغربيان محمد النمسي وغيزان عسو يفوزان بلقب كأس إفريقيا للدياتلون، منافسات جرت بكورنيش سيدي قاسم بجامعة كزنايا جنوب مدينة طنجة ضمن فعاليات النسخة الثالثة من هذه المنافسات.
12: الحمد لله السباق كان جد جد رائع، الجو كان ممتاز، كان شوية الحرارة ما قدرنا نجيريو السباق. الحمد لله حصلت على المركز الأول.
13: أنا فرحانة جدا بالفوز ديالي في سباق كأس إفريقيا للدواتلون ديستانس أولمبيك في مدينة طنجة. الحمد لله كان داز كلشي مزيان.
5: هذه المنافسات جرت بمشاركة عدائين ورياضيين محترفين مغاربة وأجانب في حدث رياضي يعكس المكانة المتنامية للمغرب على خارطة تنظيم المنافسات القارية والدولية في رياضات التحمل.
14: هذه الدورة تتميز عن باقي يعني الدورات بكونها المرة الأولى التي يتم يعني تنظيم الكأس إفريقيا للدياتلون بالمغرب.
5: هذا الحدث الرياضي من أبرز التظاهرات على الصعيدين الإفريقي والدولي في رياضة الدياتلون بفضل مشاركة نخبة من العدائين المغاربة والأجانب، مناسبة تهدف أيضا إلى توسيع قاعدة الممارسين وإتاحة الفرصة أمام الرياضيين لخوض منافسات في أجواء احترافية.
15: إذاعة الأخبار المغربية
16: غيم راديو،
15: الأخبار على مدار الساعة.
16: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. غيم راديو.
17: العلاقات بين البلدين قوية ومتينة ومتجذرة في التاريخ. المغرب كان على الدوام إلى جانب جمهورية الكونغو الديمقراطية منذ استقلالها. هذه المناسبة شكلت أيضا فرصة من أجل إعادة التأكيد على دعم المغرب الثابت وغير المشروط لسيادة جمهورية الكونغو الديمقراطية ووحدتها الوطنية، ودعم كافة الإجراءات التي تتخذها للدفاع عن سيادتها في مواجهة التدخلات الخارجية. الأمر يتعلق بموقف نجدد التأكيد عليه اليوم، وهو أن السيادة والوحدة الترابية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول تشكل أسس السلام والاستقرار في إفريقيا. هذا اللقاء شكل أيضا مناسبة للتطرق لقضايا إقليمية ومتعددة الأطراف، لا سيما في سياق انتخاب جمهورية الكونغو الديمقراطية عضوا غير دائم في مجلس الأمن. انعقاد اللجنة المشتركة في كينشاسا قريبا سيشكل محطة مهمة في مسار العلاقات الثنائية.

0: حصرية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: الخبر من المصدر.
2: لجنة الملكية تشرف بالعيون على تسليم هبة ملكية لشرفاء زاوية الشيخ محمد الأغضف بن الشيخ ماء العينين بمناسبة الذكرى 28 لوفاة جلالة المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثراه. تسليم هذه الهبة الملكية جرى خلال حفل ديني أقيم بمقر الزاوية بمدينة العيون، وتميز بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم وترديد قصائد شعرية في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم والتذكير بشمائله الغراء. الحاضرون رفعوا أكف الضراعة إلى العلي القدير بأن يحفظ أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ويقر عين جلالته بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، ويشد أزره بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة، كما ابتهلوا إلى الباري سبحانه وتعالى بأن يمطر شآبيب رحمته على جلالة المغفور لهما محمد الخامس والحسن الثاني طيب الله ثراهما.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
3: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
4: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
5: أكدت وزيرة الشؤون الخارجية بجمهورية الكونغو الديمقراطية تيريس كايكوانبا فاغنر أن بلادها والمغرب يتقاسمان التزاما راسخا على الساحتين الإقليمية والدولية من أجل عالم أكثر سلاما واندماجا وعدلا وأيضا أكثر ازدهارا. وأعربت السيدة فاغنر عقب مباحثاتها بلواندا مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة على ارتياحها لكون الصداقة التي تجمع بين بلدينا تقوم على مبادئ وقيم مشتركة ومتبادلة وتشبث راسخ بالوحدة الترابية ووحدة أراضي بلدينا واستقلال وسيادة بلدينا. وشددت الوزيرة في تصريح للصحافة عقب هذه المباحثات التي جرت على هامش الثورة الاستثنائية 26 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي على عزم بلادها على العمل من أجل توطيد وتعزيز العلاقات النموذجية التي تجمع البلدين منذ عقود. وعربت على ارتياح لهذا التوافق وهذه المباحثات البناءة جدا التي تتسم بها لقاءاتنا على الدوام. وأوضحت أن الجانبين تطرقا لسبل توطيد العلاقات وأطر التعاون المختلفة فضلا عن الالتزام المشترك للبلدين على الصعيدين الإقليمي والدولي من أجل عالم أكثر سلاما واندماجا وعدلا وأيضا أكثر ازدهارا.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدراء على ريم راديو.
4: ريم راديو،
1: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
6: nos relations bilatérales qui sont des relations
4: العلاقات بين البلدين قوية ومتينة ومتجذرة في التاريخ. المغرب كان على الدوام إلى جانب جمهورية الكونغو الديمقراطية منذ استقلالها. هذه المناسبة شكلت أيضا فرصة من أجل إعادة التأكيد على دعم المغرب الثابت وغير المشروط لسيادة جمهورية الكونغو الديمقراطية ووحدتها الوطنية، ودعم كافة الإجراءات التي تتخذها للدفاع عن سيادتها في مواجهة التدخلات الخارجية. الأمر يتعلق بموقف نجدد التأكيد عليه اليوم، وهو أن السيادة والوحدة الترابية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول تشكل أسس السلام والاستقرار في إفريقيا. هذا اللقاء شكل أيضا مناسبة للتطرق لقضايا إقليمية ومتعددة الأطراف، لا سيما في سياق انتخاب جمهورية الكونغو الديمقراطية عضوا غير دائم في مجلس الأمن. انعقاد اللجنة المشتركة في كينشاسا قريبا سيشكل محطة مهمة في مسار العلاقات الثنائية.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
6: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
1: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
5: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
7: أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام. محطات جديدة لهذا اليوم، في بدايتها حطت الدورة الثالثة من مهرجان سينما شاطئ الرحال بمدينة الدخلة، وذلك في إطار جولة فنية وسينمائية تشمل عدة مدن بالمملكة. يضيف هذا الحدث الذي تنظمه وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع التواصل إلى تقريب الفن السابع من عموم الجمهور من خلال عروض مجانية في الهواء الطلق لأفلام وطنية، بالإضافة إلى تقديم عروض فنية وفولكلورية. وتحولت لؤلؤة الجنوب على مدى يومين إلى السينما في الهواء الطلق، حيث تضمن برنامج التظاهرة مزيجا من السينما والفن والفولكلور، مكان من إتاحة الفرصة للساكنة وزوار هذه المدينة للتبادل الثقافي. أسدل الستار بمارينا السعيدية على فعاليات الدورة 11 لمهرجان السعيدية السينمائي سينما بلا حدود، بالإعلان عن الأفلام المتوجة في مسابقتي الفيلم الطويل والقصير. وأعلنت لجنة تحكيم المهرجان عن تتويج فيلم البحر من بعيد للمخرج سعيد حميش بالجائزة الكبرى الجوهرة الزرقاء ضمن فئة الفيلم الطويل. وفي الفئة ذاتها عادت جائزة أحسن دور نسائي مناصفة لكل من الممثلة فاطمة الزهراء بلدي عن دورها في فيلم حب في دخلة للمخرج خالد إبراهيمي، والممثلة التونسية عفاف بن محمود عن أدائها في فيلم الجولة 13. تعقد المنظمة العربية للتنمية الإدارة التابعة لجامعة الدول العربية ما بين فاتح وثالث شتنبر المقبل الملتقى العربي الخامس لإدارة التراث الثقافي المخطوط بمشاركة عدد من المسؤولين والخبراء والمختصين والباحثين من مختلف الدول العربية. المنظمة أوضحت في بلاغ أن هذا الملتقى الذي ينظم بشراكة مع منظمة العالم الإسلامي لتربية والعلوم والثقافة الإيسيسكو يهدف إلى بحث السبل والآليات الكفيلة تطوير رؤية عربية متكاملة لإدارة التراث الثقافي، تقوم على توظيف التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي وتعزيز قدرات المؤسسات المعنية في مجال حفظ التراث وتوثيقه وتحليله ونشره بطرق مبتكرة، بما يدعم الهوية الوطنية والتنمية المستدامة. نهاية محطتنا الثقافية، شكرا لكم، في أمان الله.
6: يبدو الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
1: ريم راديو، الخبر من المصدر.
2: الدورة الرابعة من البرنامج الوطني للتطوع متطوع اختتمت فعاليتها في مراكش بعد برمجة غنية ومتنوعة سلطت الضوء على مواهب الشباب المشاركين وقيم المواطنة والتطوع.
8: استفدت بزاف ديال الحوايج، كنت شاك في النسخه الثانيه وكنت استفدت منها بزاف ديال الحوايج، كيفاش انك تهضر مع الناس، كيفاش تكون عندك ديك المهارات ديال تهضر مع الناس اللي ما كتعرفهمش، كيكونوا جد اول مره كتلاقى معهم.
9: تعلمت فيه بزاف ديال الحوايج وقديت نشارك فيه بزاف ديال الحوايج ومثلت الاقليم ديالي باحسن صوره.
2: ما يقارب 500 شاب وشابة من مختلف اقاليم جهه مراكش اسفي شاركوا في هذه النسخه في إطار تجربة تروم الجمع بين التكوين والتبادل والتنشيط الثقافي والأنشطة التربوية.
10: نستضيف 500 شاب وشابة من مختلف أقاليم الجهة الثمانية، ونحن في هذه اللحظة نختتم فعاليات أسبوع اليقظة المدنية والمواطنة على أساس أنه لازال البرنامج مستمر، حيث سيعمل الشباب على الممارسة الميدانية في مدة أسبوعين.
2: هذه الدورة تندرج في إطار تنفيذ البرنامج الوطني للتطوع متطوع، برنامج يهدف إلى توفير فضاء ملائم للشباب لتنمية مهاراتهم الشخصية والاجتماعية وتعزيز روح المبادرة لديهم وترسيخ قيم المواطنة والتضامن والتطوع.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
0: غيم راديو.

0: غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين.
3: ريم راديو.
4: العداءان المغربيان محمد النمسي وغزان عسو يفوزان بلقب كأس إفريقيا للدياتلون، منافسات جرت بكورنيش سيدي قاسم بجامعة كزنايا جنوب مدينة طنجة ضمن فعاليات النسخة الثالثة من هذه المنافسات.
5: الحمد لله السباق كان جد رائع، الجو كان ممتاز، كان شوية الحرارة ما قدرنا نجيريو السباق. الحمد لله حصلت على المركز الأول.
6: أنا فرحانة بزاف بالفوز ديالي في السباق كأس إفريقيا للدواتلون ديستانس أولمبيك في مدينة طنجة. الحمد لله كان داز كلشي مزيان.
4: هذه المنافسات جرت بمشاركة عدائين ورياضيين محترفين مغاربة وأجانب في حدث رياضي يعكس المكانة المتنامية للمغرب على خارطة تنظيم المنافسات القارية والدولية في رياضات التحمل.
7: هذه الدورة تتميز عن باقي يعني الدورات بكونها المرة الأولى التي يتم يعني تنظيم الكأس إفريقيا للدياتلون بالمغرب.
4: هذا الحدث الرياضي من أبرز التظاهرات على الصعيدين الإفريقي والدولي في رياضة الدياتلون بفضل مشاركة نخبة من العدائين المغاربة والأجانب، مناسبة تهدف أيضا إلى توسيع قاعدة الممارسين وإتاحة الفرصة أمام الرياضيين لخوض منافسات في أجواء احترافية.
1: إذاعة الأخبار المغربية.

0: إنساني دافئ. أحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: ريم راديو، ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
3: بمارينا سعيدية أسدل الستار على فعاليات الدورة 11 لمهرجان سعيدية سينمائي سينما بلا حدود، بالإعلان عن الأفلام المتوجة في مسابقتي الفيلم الطويل والقصير.
4: الدورة كانت مليئة بالشغف السينمائي، وطبعا هدفنا وهو إشعاع السينما المغربية في سعيدية مارينا ميديترانيا.
3: لجنة تحكيم المهرجان أعلنت عن تتويج فيلم البحر من بعيد للمخرج سعيد حميش بالجائزة الكبرى الجوهرة الزرقاء. أما بخصوص جائزة أحسن إخراج فقد آلت مناصفة لفيلمي صمت الكمنجات للمخرج سعد شرايبي وكازابلانكا داكار لأحمد بولان.
5: الجائزة هي بالنسبة لي كانت مفاجأة سارة جدا في مدينة السعيدية، وللتذكير فالسنة الماضية كذلك حصلت على جائزة أحسن سيناريو عن فيلم مطلقات كازابلانكا.
6: تشرفت بأنني نلت الجائزة المرة الثانية في هذا المهرجان السنة الفارطة وهذه السنة. شكرا منظمي هذا المهرجان الجميل جدا.
3: الدورة 11 للمهرجان التي تنظمها جمعية أمل للتعايش والتنمية عرفت مشاركة 12 فيلما تمثل كل من المغرب ودول عربية وإفريقية وأوروبية.
1: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
0: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية،
1: ريم راديو.
7: أفاد بلاغ لوزير الداخلية بأن الفترة المخصصة لإيداع التصريحات بترشيح برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب تبتدئ في الساعة 8 صباحا من 31 غشت الجاري، وتنتهي في الساعة 12 من زوال يوم الأربعاء 9 شتنبر 2026. وجاء في البلاغ أن وزير الداخلية يخبر الراغبين في الترشح للانتخابات المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026 أنه يتم إيداع التصريحات بالترشيح عبر مرحلتين اثنتين، حيث يجب في المرحلة الأولى إيداع التصريح بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض، وفي المرحلة الثانية إيداع أصل ملف الترشيح مباشرة لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح. البلاغ أوضح أنه لإيداع التصريح بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية يتعين على كل وكيلة أو وكيل كل لائحة ترشيح أن يلجأ إلى الموقع الإلكتروني www.election.ma وأن يباشر ملء نسخة الإلكترونية للتصريح بالترشيح ووضع الوثائق المرفقة المطلوبة عبر الخانة المعنونة بالتصريح بالترشيح، علما أن المنصة المذكورة ستفتح ابتداء من الساعة 8 صباحا من يوم الاثنين 31 غشت 2026 وتغلق في الساعة 12 من زوال يوم الثلاثاء 8 شتنبر 2026 2026. ولهذه الغاية يضيف البلاغ يمكن لوكلاء لوائح الترشيح استخدام حواسيب شخصية أو أي وسيلة إلكترونية أخرى، كما يمكنهم الحضور إلى مقرات الولايات والعمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات المعنية للقيام بهذه العملية داخل القاعات المجهزة بالوسائل التقنية المطلوبة التي ستوضع رهن إشارتهم، وذلك داخل أوقات العمل الرسمية ابتداء من الساعة 8 صباحا من كل يوم بما في ذلك يومي السبت والأحد طيلة الفترة المخصصة لإيداع التصريحات بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية. ويجوز لوكيلة أو وكيل كل لائحة ترشيح أن يصطحب معه شخصا من اختياره للقاعة المخصصة لهذا الغرض لمساعدته على إيداع تصريحه بالترشيح إلكترونيا. وتابع المصدر ذاته أنه من أجل إيداع أصل ملف الترشيح لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح يجب على وكيلة أو وكيل كل لائحة ترشيح أن يحضر إلى مقر العمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات المعنية بالنسبة للدوائر الانتخابية المحلية أو إلى مقر ولاية الجهة بالنسبة للدوائر الانتخابية الجهوية في اليوم والساعة المحددين له في الوصل المؤقت الذي قام بتحميله عبر المنصة الإلكترونية، وأن يدلي بهذا الوصل وبأصل التصريح بالترشيح والوثائق المرفقة بها. وأكد البلاغ أن إيداع التصريح بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية يعتبر مرحلة إلزامية حتى يتأتى لوكيلة أو وكيل اللائحة إيداع أصل ملف الترشيح لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح. وللمزيد من المعلومات حول مسطرة إيداع التصريحات بالترشيح يمكن لكل من يعنيه الأمر زيارة الموقع الإلكتروني www.

0: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
1: رئيس الحكومة عزيز أخنوش يؤكد في لواندا أن المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس قد جعل من السلم والأمن والاستقرار في إفريقيا خيارا استراتيجيا والتزاما ثابتا من خلال مساهمته في الوقاية من النزاعات والوساطة وحفظ وبناء السلام وإعادة الإعمار بعد النزاعات.
2: تعرفوا بأنه سيدنا من الخيارات الأولى هو الأمن والاستقرار، هذا مشروع استراتيجي بالنسبة للمغرب للقارة الإفريقية، وكذلك جاء في الكلمة أنه هذا شيء استباقي دائما، يعني البوزيسيون ديال بلادنا هي أنه الحلول خصها دائما باش تبقى استباقية ومستدامة.
1: رئيس الحكومة أوضح أن الرؤية الملكية تستند على قناعة راسخة بأن السلم والأمن والتنمية أبعاد مترابطة لا يمكن الفصل بينها، وأن الوقاية المستدامة من النزاعات تقتضي معالجة أسبابها العميقة الاقتصادية والاجتماعية والمؤسساتية والمناخية والإنسانية. وفي هذا الإطار ذكر بأن صاحب الجلالة يولي أهمية خاصة لتعاون جنوب جنوب إفريقي فعال وتضامن وملموس، يضع المواطن الإفريقي في صلب أولوياته ويترجم التضامن الإفريقي إلى مشاريع ملموسة. السيد أخنوش الذي يمثل صاحب الجلالة نصره الله في القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي حول تعزيز آليات الوقاية وتسوية النزاعات في إفريقيا بالعاصمة الأنغولية، كان مرفوقا بوزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، والممثل الدائم للمغرب لدى الاتحاد الإفريقي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا محمد عروشي، وسفيرة المغرب بأنغولا السعدية العلوي.
0: ريم راديو. ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
3: إنغميز نيم كورا. إنمادن دينامورن دغراغلان تسرتيت أمون تدمسا تونونت غوسكزين إنغميزن غماب راديو.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
3: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
4: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: مستمعينا أهلا بكم في عدد جديد من حصاد الجهاد. تسليم هبة ملكية لشرفاء زاوية الشيخ محمد الأغدف بن الشيخ ماء العينين بالعيون. اعتراض 101 مرشح للهجرة غير النظامية كانوا يعتزمون التوجه إلى جزر الكناري بالدخلة. وبالسعيدية تم تتويج الأفلام الفائزة في الدورة 11 لمهرجان السينما بالحدود. وفي مستهل النشر، أشرفت لجنة ملكية بالعيون على تسليم هبة ملكية لشرفاء زاوية الشيخ محمد الأغدف بن الشيخ ماء العينين بمناسبة الذكرى 28 لوفاة جلالة المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثراه. وأجرى تسليم هذه الهبة الملكية خلال حفل ديني أقيم بمقر الزاوية بمدينة العيون، حضره على الخصوص

0: ولجهة العيون الساقية الحمراء عامل إقليم العيون عبد السلام بكرات والمندوب الجهوي للشؤون الإسلامية ورئيس المجلس العلمي الجهوي ورئيس المجلس العلمي المحلي والمندوب الإقليمي للشؤون الإسلامية. وتميز هذا الحفل الذي حضره أيضا عدد من المنتخبين والأعيان وشيوخ القبائل الصحراوية وأعضاء ومريدو الزاوية وحفدة الشيخ ماء العينين بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم وترديد قصائد شعر في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم والتذكير بشمائله الغراء. وننتقل إلى جهة الداخلة، حيث اعترضت وحدة من البحرية الملكية على بعد 185 كيلومترا جنوب غرب الداخلة قاربا تقليديا كان على متنه 201 مرشح للهجرة غير النظامية كانوا يعتزمون التوجه إلى جسر الكناري. وذكر بلاغ للقيادات العامة للقوات المسلحة الملكية أن هناك الأشخاص الذين تم إنقاذهم ومن بينهم نساء وقاصرون نقلوا سالمين إلى قرية الصيد روك شيكو 290 كيلومترا جنوب غربي الدخلة. وأشار المصدر ذاته إلى أنه تم تلقيهم الإسعافات اللازمة على متن القارب ثم تسليم هؤلاء الأشخاص إلى مصالح الدرك الملكي قصد القيام بالإجراءات لدرية الجار بها العمل. ونختم من جهة الصعيدية، حيث أسدل الستار بمارينا الصعيدية على فعالية الدورة 11 لمهرجان الصعيدية السينمائي سينما بلا حدود بالإعلان عن الأفلام المتوجة في مسابقتي الفيلم الطويل والقصير. وأعلنت لجنة تحكيم المهرجان عن تتويج فيلم البحر من بعيد للمخرج سعيد حميش بالجائزة الكبرى الجوهرة الزرقاء ضمن فئة الفيلم الطويل. وفي الفئة ذاتها عدد جائزة أحسن دور نسائي مناصفة لكل من الممثلة فاطمة الزهراء بلدي عن دورها في فيلم حب في الداخلة للمخرج خالد إبراهيمي والممثلة التونسية عفاف بن محمود عن أدائها في فيلم الجولة 13 للتونسي محمد علي النهدي. أما جائزة أحسن دور رجالي فكانت من نصيب الممثلين أيوب كريتا على البحر من بعيد وأنس الباز كازابلانكا دكار مناصفة فيما توج فيلم حب في الداخلة للسيناريست عبد الإله الحمدوشي بجائزة أحسن سيناريو. وبخصوص جائزة أحسن إخراج فقد آلت منصفة لفيلمي صمت الكمانجات للمخرج سعد شريبي وكازابلانكا دكار لأحمد بولان مع تنويه خاص في نفس الفئة للمخرج خالد الإبراهيمي عن فيلم حب في الدخلة. كما منحت لجنة تحكيم جائزتها الخاصة لفيلم الجولة 13 بينما خصصت جائزة الأداء لفيلم صمت الكمانجات من تشخيص عز العرب الكهاد. وفي مسابقة الفيلم القصير حصد فيلم عيشة للمخرجة سناء العلوي الجائزة الكبرى البرتقال فيما تقسم فيلم نهاية أخرى لطارق رسمي ومرآة للبيع لهشام أمل جائزة أحسن سينما. وصلنا وإياكم إلى نهاية عدد اليوم، إلى اللقاء.
1: ريم راديو. ريم راديو. الخبر من المصدر.
2: حل رئيس الحكومة عزيز أخنوش اليوم بلواندا لتمثيل صاحب الجلالة الملك محمد السادس في أشغال القمة الاستثنائية لرؤساء دول وحكومة الاتحاد الإفريقي التي تنعقد يوم 30 غشت بالعاصمة الأنغولية. ومن المرتقب أن يشارك أزيد من 10 رؤساء دول أفارقة في هذه القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي المخصصة لتعزيز الأليات القارية للوقاية من النزاعات وإدارتها وتسويتها. وتتم محور أشغال هذا اللقاء بالأساس حول مناقشة سبل تعزيز آليات الوقاية من النزاعات وتسويتها في إفريقيا فضلا عن تدارس واعتماد القرار وخطة العمل ومصفوفة التنفيذ المتعلقة بالوقاية من النزاعات وتسويتها في القارة. وتأتي هذه الدورة الاستثنائية التي تنعقد تحت شعار تعزيز وتفعيل البنية الإفريقية للسلم والأمن بهدف إرساء إفريقيا يسودها السلم والأمن تنفيذا لقرار الدورة العادية 39 لمؤتمر رؤساء دول وحكومة الاتحاد الإفريقي المنعقدة في فبراير 2026 والتي دعت إلى عقد قمة في لواندا حول موضوع تعزيز آليات الوقاية من النزاعات وتسويتها في إفريقيا وكذلك آليات تمويلها. وفي ختام أشغالها ستعرف الدورة اعتماد قرار إلى جانب خطة عمل لواندا ومصفوفة تنفيذها.
1: أخبار المغرب والعالم.
2: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: أكدت وزيرة الشؤون الخارجية بجمهورية الكونغو الديمقراطية تيريس كايكوامبا فاغنر أن بلادها والمغرب يتقاسمان التزاما راسخا على الساحتين الإقليمية والدولية من أجل عالم أكثر سلاما واندماجا وعدلا وأيضا أكثر ازدهارا. وأعربت السيدة فاغنر عقب مباحثاتها بلواندا مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة على ارتياحها لكون الصداقة التي تجمع بين بلدينا تقوم على مبادئ وقيم مشتركة ومتبادلة وتشبث راسخ بالوحدة الترابية ووحدة أراضي بلدينا واستقلال وسيادة بلدينا. وشددت الوزيرة في تصريح للصحافة عقب هذه المباحثات التي جرت على هامش الثورة الاستثنائية 26 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي على عزم بلادها على العمل من أجل توطيد وتعزيز العلاقات النموذجية التي تجمع البلدين منذ عقود. وعربت على ارتياح لهذا التوافق وهذه المباحثات البناءة جدا التي تتسم بها لقاءاتنا على الدوام. وأوضحت أن الجانبين تطرقا لسبل توطيد العلاقات وأطر التعاون المختلفة فضلا عن الالتزام المشترك للبلدين على الصعيدين الإقليمي والدولي من أجل عالم أكثر سلاما واندماجا وعدلا وأيضا أكثر ازدهارا.
3: ريم راديو،
1: الإذاعة الأقرب إليكم.
3: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
4: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: لجنة ملكية تشرف بالعيون على تسليم هبة ملكية لشرفاء زاوية الشيخ محمد الأغضف بن الشيخ ماء العينين بمناسبة الذكرى 28 لوفاة جلالة المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثراه. تسليم هذه الهبة الملكية جرى خلال حفل ديني أقيم بمقر الزاوية بمدينة العيون، وتميز بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم وترديد قصائد شعرية في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم والتذكير بشمائله الغراء. الحاضرون رفعوا أكف الضراعة إلى العلي القدير بأن يحفظ أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس ويقر عين جلالته بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن ويشد أزره بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة. كما ابتهلوا إلى الباري سبحانه وتعالى بأن يمطر شآبيب رحمته على جلالة المغفور لهما محمد الخامس والحسن الثاني طيب الله ثراهما.
3: ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
6: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: ريم راديو،
6: آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
3: ريم راديو،
5: رئيس الحكومة عزيز أخنوشة استقبل من طرف رئيس جمهورية أنغولا جواو لورنسو على هامش القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي لرؤساء الدول والحكومات في العاصمة الأنغولية. السيد أخنوش نقل إلى الرئيس الأنغولي خلال هذا الاستقبال التحيات الأخوية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ومتمنياته الصادقة له بالصحة والنجاح في أداء مهامه وللشعب الأنغولي الصديق بالمزيد من التقدم والازدهار. كما هنأ رئيس الحكومة أنغولا على التنظيم الممتاز لهذه القمة مبرزا استعداد المغرب للعمل من أجل تعميق علاقات التعاون والشراكة التي تجمع بين البلدين. من جانبه كلف الرئيس الأنغولي السيد أخنوش بنقل تحياته الحارة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وكذا متمنياته له بالصحة والسعادة وبالمزيد من التقدم والازدهار للشعب المغربي. هذا الاستقبال جرى بحضور سفيرة المغرب بأنغولا السعدية العلوي والسفير المدير العام للوكالة المغربية للتعاون الدولي محمد بثقال والسفير الممثل الدائم للمملكة لدى الاتحاد الإفريقي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا محمد عروشي.
1: غيم راديو، الخبر من المصدر.
6: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا على ريم راديو.
0: مستمعينا أهلا بكم في النشرة الإيكولوجية، معكم حفصة الحجام وإلى العناوين. في ألمانيا تحذيرات من إمكانية فشل البلاد من تحقيق أهدافها المناخية لعام 2026 للمرة الأولى. بخصوص فيضانات النيبال، تضرر نحو 93 ألف شخص بحسب الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر. السلطات الإندونيسية تكثف جهودها لمكافحة حرائق الغابات عبر الاستمطار الاصطناعي. أهلا بكم من جديد. المستهل من ألمانيا، حذر مركز الأبحاث أغورا إنرجي من أن البلاد قد لا تتمكن من تحقيق هدفها المناخي السنوي لعام 2026 للمرة الأولى ما لم تسرع وتيرة خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بشكل كبير. المركز أوضح أن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون انخفضت بنحو 2% خلال النصف الأول من العام، إلى أن التوقعات تشير إلى وصولها ل 635 مليون طن في عام 2026، وهو مستوى يتجاوز ب 10 ملايين طن الحد الأقصى المنصوص عليه في قانون حماية المناخ الألماني. تباطؤ وتيرة خفض الانبعاثات يضع البلاد أمام خطر عدم تحقيق هدفها الملزم قانونيا بخفض الانبعاثات بنسبة 65% بحلول عام 2030 والوصول إلى الحياد الكربوني في أفق عام 2045. الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر أن الفيضانات المفاجئة والانهيارات الأرضية التي ضربت النيبال ومنطقة تلتبت في الصين أسفرت عن أضرار هائلة طالت نحو 93 ألف شخص مع تجاوز حصيلة الضحايا 500 قتيل. باقي التفاصيل في تقرير وفاء حلاق.
7: الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر أكد صعوبة الوصول إلى المناطق الأكثر تضررا بسبب انهيار الجسور وتضرر أزيد من 40 كيلومترا من الطرق وانقطاع شبكة الاتصال والكهرباء، مشيرا إلى أنه تم الشروع في توزيع المساعدات الإغاثية الطارئة. من جهتها كثفت الأمم المتحدة عمليات الإنقاذ ونقل المياه جوا محذرة من مخاطر متصاعدة تحيط بالسكان الأطفال والأطفال جراء تدمير عشرات المدارس والمنشآت الصحية. السلطات المحلية في نيبال أوضحت أن حصيلة الضحايا ارتفعت إلى 547 قتيلا، مشيرة إلى أن فرق الإنقاذ تواصل البحث عن ناجين وسط مخاوف من حدوث مزيد من الفيضانات. وما يزال أكثر من 1400 شخص في عدد المفقودين، بينهم العديد من السياح وهو المشي لمسافات طويلة في الدولة الواقعة في سلسلة جبال الهيمالايا.
8: نختم من إندونيسيا. السلطات تكثف جهودها لمكافحة حرائق الغابات عبر الاستمطار الاصطناعي وإخماد النيران من الجو، في وقت يواجه فيه ملايين السكان صعوبات في التنفس بسبب الدخان والضباب الكثيفين. نائب وزير الصحة الإندونيسي أوضح أن أكثر من 5 ملايين شخص في جزيرة بورينيو وسوماترا تعرضوا لمخاطر الضباب السام، مشيرا إلى أن الوزارة وزعت 5 ملايين كمامة بعد تسجيل نحو 13,500 حالة إصابة بالتهابات التنفسية. هذا وأكدت الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث أن فرق الإطفاء تواصل عمليات الإخماد والتبريد في المناطق المتضررة مع الاعتماد على الاستمطار الاصطناعي كأداة لدعم هذه الجهود رهينة توافر السحب الممطرة. إلى هنا نصل مستمعينا إلى ختام النشرة الإيكولوجية، إلى اللقاء.
1: إذاعة الأخبار المغربية
3: غيم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة.
9: حل المغرب ضيف شرف على الدورة الثالثة من قمة المرأة والابتكار والاستدامة ويسلا تام التي احتضنتها العاصمة البنامية يومي 26 و27 غشت الجاري بحضور مشاركين ومتداخلين من بنما والمنطقة. هذه القمة التي انعقدت تحت شعار الاتجاهات العالمية التكنولوجيا والأعمال تشكل منصة دولية يتم تنظيمها من قبل غرفة التجارة في المحيط الهادئ، وتجمع قيادات نسائية ورائدات الأعمال المتخصصات من مختلف بلدان أمريكا اللاتينية لمناقشة مواضيع تهم القيادة النسائية والابتكار والاستدامة. وشهد اليوم الأول من القمة حفل استقبال مخصص للتواصل بين كبار المسؤولين التنفيذيين، صمم كفضاء جامع لرواد الأعمال والمديرين والسلطات والسفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي والممثلين المؤسسيين والإعلام. وتميز هذا الحفل بأجواء مغربية أصيلة من خلال جلسة شاي تقليدية ومعرض صور يعكس غنى الثقافة المغربية وتنوعها. وفي كلمتها بالمناسبة أكدت رئيسة القمة والمديرة الإقليمية للعلاقات الدولية بغرفة تجارة المحيط الهادئ ديانا ماريا أولايا على التحديات الراهنة التي تواجهها المنظمة التي تنشط في المجال، مشيدة في هذا الصدد بدعم المغرب لهذه القمة الإقليمية التي تروم أيضا تعزيز فرص التعاون والشراكة على المستوى الإقليمي والدولي. بدوره أعرب رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بنما أوريليو باريا بينو عن امتنانه للمغرب على دعمه لهذه الفعالية، مذكرا بمشاركته في المنتدى الاقتصادي الذي نظم بالمملكة في يونيو الماضي، ومسلطا الضوء على المقومات الاقتصادية والسياحية المغربية. كما تضمن الحفل توزيع جوائز القمة برسم سنة 2026، حيث جرى تكريم سفيرة المملكة ببنما بشرى بوتشيش التي أبرزت في كلمة بالمناسبة أهمية هذه المنصات في تعزيز العلاقات وخلق فرص جديدة بين البلدين وبين إفريقيا وأمريكا اللاتينية.
1: إذاعة الأخبار المغربية
3: غيم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين.
3: غيم راديو.
1: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
10: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
11: Bueno, relations bilatérales qui sont des relations fortes.
2: العلاقات بين البلدين قوية ومتينة ومتجذرة في التاريخ. المغرب كان على الدوام إلى جانب جمهورية الكونغو الديمقراطية منذ استقلالها. هذه المناسبة شكلت أيضا فرصة من أجل إعادة التأكيد على دعم المغرب الثابت وغير المشروط لسيادة جمهورية الكونغو الديمقراطية ووحدتها الوطنية، ودعم كافة الإجراءات التي تتخذها للدفاع عن سيادتها في مواجهة التدخلات الخارجية. الأمر يتعلق بموقف نجدد التأكيد عليه اليوم، وهو أن السيادة والوحدة الترابية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول تشكل أسس السلام والاستقرار في إفريقيا. هذا اللقاء شكل أيضا مناسبة للتطرق لقضايا إقليمية ومتعددة الأطراف، لا سيما في سياق انتخاب جمهورية الكونغو الديمقراطية عضوا غير دائم في مجلس الأمن. انعقاد اللجنة المشتركة في كينشاسا قريبا سيشكل محطة مهمة في مسار العلاقات الثنائية.
1: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
12: نوافذ سياحية، حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات. من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
1: ريم راديو،
10: إذاعة الأخبار المغربية.
5: الدورة الرابعة من البرنامج الوطني للتطوع متطوع اختتمت فعاليتها في مراكش بعد برمجة غنية ومتنوعة سلطت الضوء على مواهب الشباب المشاركين وقيم المواطنة والتطوع.
13: استفدت بزاف ديال الحوايج، كنت شاك في النسخه الثانيه وكنت استفدت منها بزاف ديال الحوايج، كيفاش انك تهضر مع الناس، كيفاش تكون عندك ديك المهارات ديال تهضر مع الناس اللي ما كتعرفهمش، كيكونوا جداد اول مره كتلاقى معهم.
14: تعلمت فيه بزاف ديال الحوايج وقديت نشارك فيه بزاف ديال الحوايج ومثلت الاقليم ديالي باحسن صوره.
5: ما يقارب 500 شاب وشابة من مختلف اقاليم جهه مراكش اسفي شاركوا في هذه النسخه في إطار تجربة تروم الجمع بين التكوين والتبادل والتنشيط الثقافي والأنشطة التربوية.
15: نستضيف 500 شاب وشابة من مختلف أقاليم الجهة الثمانية، ونحن في هذه اللحظة نختتم فعالية أسبوع اليقظة المدنية والمواطنة، على أساس أنه لازال البرنامج مستمر، حيث سيعمل الشباب على الممارسة الميدانية في مدة أسبوعين.
5: هذه الدورة تندرج في إطار تنفيذ البرنامج الوطني للتطوع متطوع، برنامج يهدف إلى توفير فضاء ملائم للشباب لتنمية مهاراتهم الشخصية والاجتماعية وتعزيز روح المبادرة لديهم وترسيخ قيم المواطنة والتضامن والتطوع.
10: إذاعة الأخبار المغربية،
1: غيم راديو.
5: العداءان المغربيان محمد النمسي وغزان عسو يفوزان بلقب كأس إفريقيا للدياتلون، منافسات جرت بكورنيش سيدي قاسم بجامعة كزنايا جنوب مدينة طنجة ضمن فعاليات النسخة الثالثة من هذه المنافسات.
16: الحمد لله السباق كان جد جد رائع، الجو كان ممتاز، كان شوية الحرارة مي قدرنا نجيريو السباق. الحمد لله حصلت على المركز الأول.
17: أنا فرحانة بزاف بالفوز ديالي في سباق كأس إفريقيا للدواتلون ديستانس أولمبيك في مدينة طنجة. الحمد لله كان داز كلشي مزيان.
5: هذه المنافسات جرت بمشاركة عدائين ورياضيين محترفين مغاربة وأجانب في حدث رياضي يعكس المكانة المتنامية للمغرب على خارطة تنظيم المنافسات القارية والدولية في رياضات التحمل.
18: هذه الدورة تتميز عن باقي يعني الدورات بكونها المرة الأولى التي يتم يعني تنظيم الكأس إفريقيا للدياتلون بالمغرب.
5: هذا الحدث الرياضي من أبرز التظاهرات على الصعيدين الإفريقي والدولي في رياضة الدياتلون بفضل مشاركة نخبة من العدائين المغاربة والأجانب، مناسبة تهدف أيضا إلى توسيع قاعدة الممارسين وإتاحة الفرصة أمام الرياضيين لخوض منافسات في أجواء احترافية.
3: ريم راديو.
10: إذاعة الأخبار المغربية
4: بمارينا سعيدية. أسدل الستار على فعاليات الدورة 11 لمهرجان السعيدية السينمائي سينما بلا حدود بالإعلان عن الأفلام المتوجة في مسابقتي الفيلم الطويل والقصير.
19: الدورة كانت مليئة بالشغف السينمائي، وطبعا هدفنا وهو إشعاع السينما المغربية في السعيدية مارينا ميديترانيا.
4: لجنة تحكيم المهرجان أعلنت عن تتويج فيلم البحر من بعيد للمخرج سعيد حميش بالجائزة الكبرى الجوهرة الزرقاء. أما بخصوص جائزة أحسن إخراج فقد آلت مناصفة لفيلمي صمت الكمنجات للمخرج سعد شرايبي وكازابلانكا داكار لأحمد بولان.
20: هذه الجائزة بالنسبة لي كانت مفاجأة سارة جدا في مدينة السعيدية، وللتذكير فالسنة الماضية كذلك حصلت على جائزة أحسن سيناريو عن فيلم مطلقات كازابلانكا.
21: تشرفت بأنني نلت الجائزة المرة الثانية في هذا المهرجان السنة الفارطة وهذا السنة، شكرا منظمي هذا المهرجان الجميل جدا.
4: الدورة 11 للمهرجان التي تنظمها جمعية أمل للتعايش والتنمية عرفت مشاركة 12 فيلما تمثل كل من المغرب ودول عربية وإفريقية وأوروبية.
10: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
10: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
9: أفاد بلاغ لوزير الداخلية بأن الفترة المخصصة لإيداع التصريحات بترشيح برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب تبتدئ في الساعة 8 صباحا من 31 غشت الجاري وتنتهي في الساعة 12 من زوال يوم الأربعاء 9 شتنبر 2026. وجاء في البلاغ أن وزير الداخلية يخبر الراغبين في الترشح للانتخابات المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026 أنه يتم إيداع التصريحات بالترشيح عبر مرحلتين اثنتين، حيث يجب في المرحلة الأولى إيداع التصريح بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض، وفي المرحلة الثانية إيداع أصل ملف الترشيح مباشرة لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح. البلاغ أوضح أنه لإيداع التصريح بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية يتعين على كل وكيلة أو وكيل كل لائحة ترشيح أن يلجأ إلى الموقع الإلكتروني www.election.ma وأن يبشر ملء نسخة الإلكترونية للتصريح بالترشيح ووضع الوثائق المرفقة المطلوبة عبر الخانة المعنونة بالتصريح بالترشيح، علما أن المنصة المذكورة ستفتح ابتداء من الساعة 8 صباحا من يوم الاثنين 31 غشت 2026 وتغلق في الساعة 12 من زوال يوم الثلاثاء 8 شتنبر 2026. ولهذه الغاية يضيف البلاغ يمكن لوكلاء لوائح الترشيح استخدام حواسيب شخصية أو أي وسيلة إلكترونية أخرى، كما يمكنهم الحضور إلى مقرات الولايات والعمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات المعنية للقيام بهذه العملية داخل القاعات المجهزة بالوسائل التقنية المطلوبة التي ستوضع رهن إشارتهم، وذلك داخل أوقات العمل الرسمية ابتداء من الساعة 8 صباحا صباحا من كل يوم بما في ذلك يومي السبت والأحد طيلة الفترة المخصصة لإذاعة التصريحات بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية. ويجوز لوكيلة أو وكيل كل لائحة ترشيح أن يصطحب معه شخصا من اختياره للقاعة المخصصة لهذا الغرض لمساعدته على إذاعة تصريحه بالترشيح إلكترونيا. وتابع المصدر ذاته أنه من أجل إيداع أصل ملف الترشيح لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح يجب على وكيلة أو وكيل كل لائحة ترشيح أن يحضر إلى مقر العمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات المعنية بالنسبة للدوائر الانتخابية المحلية أو إلى مقر ولاية الجهة بالنسبة للدوائر الانتخابية الجهوية في اليوم والساعة المحددين له في الوصل المؤقت الذي قام بتحميله عبر المنصة الإلكترونية، وأن يدلي بهذا الوصل وبأصل التصريح بالترشيح والوثائق المرفقة بها. وأكد البلاغ أن إيداع التصريح بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية يعتبر مرحلة إلزامية حتى يتأتى لوكيلة أو وكيل اللائحة إيداع أصل ملف الترشيح لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح. وللمزيد من المعلومات حول مسطرة إيداع التصريحات بالترشيح يمكن لكل من يعنيه الأمر زيارة الموقع الإلكتروني www.election.ma من أجل الاطلاع على التوضيحات اللازمة حول المسطرة المذكورة. ويذكر وزير الداخلية وفقا للبلاغ وكيلات ووكلاء لوائح الترشيح والمترشحات والمترشحين أن الحملة الانتخابية ستبتدئ في الساعة الأولى من يوم الخميس 10 شتنبر 2026 وتنتهي في الساعة 12 ليلة من يوم الثلاثاء 22 شتنبر 2026.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.

0: وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو. ريم راديو،
1: الخبر من المصدر. رئيس الحكومة عزيز أخنوش يؤكد في لواندا أن المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس قد جعل من السلم والأمن والاستقرار في إفريقيا خيارا استراتيجيا والتزاما ثابتا من خلال مساهمته في الوقاية من النزاعات والوساطة وحفظ وبناء السلام وإعادة الإعمار بعد النزاعات.
2: تعرفوا بأنه سيدنا من الخيارات الأولى هو الأمن والاستقرار، هذا مشروع استراتيجي بالنسبة للمغرب للقارة الإفريقية، وكذلك جاء في الكلمة أنه هذا الشيء استباقي دائما، يعني البوزيسيون ديال بلادنا هي أنه الحلول خصها دائما باش تبقى استباقية مستدامة.
1: رئيس الحكومة أوضح أن الرؤية الملكية تستند على قناعة راسخة بأن السلم والأمن والتنمية أبعاد مترابطة لا يمكن الفصل بينها، وأن الوقاية المستدامة من النزاعات تقتضي معالجة أسبابها العميقة الاقتصادية والاجتماعية والمؤسساتية والمناخية والإنسانية. وفي هذا الإطار ذكر بأن صاحب الجلالة يولي أهمية خاصة لتعاون جنوب جنوب إفريقي فعال وتضامن وملموس، يضع المواطن الإفريقي في صلب أولوياته ويترجم التضامن الإفريقي إلى مشاريع ملموسة. السيد أخنوش الذي يمثل صاحب الجلالة نصره الله في القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي حول تعزيز آليات الوقاية وتسوية النزاعات في إفريقيا بالعاصمة الأنغولية، كان مرفوقا بوزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، والممثل الدائم للمغرب لدى الاتحاد الإفريقي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا محمد عروشي، وسفيرة المغرب بأنغولا السعدية العلوي.
0: ريم راديو. ريم راديو.
3: أخبار المغرب والعالم. حل رئيس الحكومة عزيز أخنوش اليوم بلواندا لتمثيل صاحب الجلالة الملك محمد السادس في أشغال القمة الاستثنائية لرؤساء دول وحكومة الاتحاد الإفريقي التي تنعقد يوم 30 غشت بالعاصمة الأنغولية، ومن المرتقب أن يشارك أزيد من 10 رؤساء دول أفارقة في هذه القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي المخصصة لتعزيز الآليات القارية للوقاية من النزاعات وإدارتها وتسويتها. محور أشغال هذا اللقاء بالأساس حول مناقشة سبل تعزيز آليات الوقاية من النزاعات وتسويتها في إفريقيا، فضلا عن تدارس واعتماد القرار وخطة العمل ومصفوفة التنفيذ المتعلقة بالوقاية من النزاعات وتسويتها في القارة. وتأتي هذه الدورة الاستثنائية التي تنعقد تحت شعار تعزيز وتفعيل البنية الإفريقية للسلم والأمن بهدف إرساء إفريقيا يسودها السلم والأمن، تنفيذا لقرار الدورة العادية 39 لمؤتمر رؤساء دول وحكومة الاتحاد الإفريقي المنعقدة في فبراير 2026، والتي دعت إلى عقد قمة في لواندا حول موضوع تعزيز آليات الوقاية من النزاعات وتسويتها في إفريقيا وكذلك آليات تمويلها. وفي ختام أشغالها ستعرف الدورة اعتماد قرار إلى جانب خطة عمل لواندا ومصفوفة تنفيذها.
4: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
0: غيم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية.

0: ونبض إنساني دافئ نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: أهلا وسهلا بكم. أحيانا قد يكون الكشف المبكر هو الفارق بين الخوف والطمأنينة. سرطان الثدي من أكثر السرطانات انتشارا لدى النساء، لكن الوعي بعلاماته وأهمية الفحص المبكر يبقى أساسيا. في حلقة اليوم من برنامج صحتك نناقش موضوع سرطان الثدي بين الوقاية والكشف المبكر والعلاج. نرحب بالبروفيسور فاضل الكوهن، أخصائية في علاج السرطان بالمستشفى الجامعي الدولي محمد السادس بالرباط. مرحبا بك.
2: شكرا رغدة على الاستضافة.
1: بداية بروفيسور، ما هو سرطان الثدي ولماذا يعد الكشف المبكر عاملا أساسيا وحاسما في التعامل معه؟
2: سرطان الثدي هو من أكثر السرطانات انتشارا حول العالم، بالأخص عند النساء وحتى في المغرب. دونك سرطان الثدي تعتبر أول سرطانات انتشارا في المغرب. على شنو هو؟ هو واحد تطور غير عادي وغير مسيطر فيه لخلايا الثدي، غالبا ما تكون ناتج عن طفرة في الحمض النووي ديال هذه الخلايا. دونك علاش الكشف المبكر كيف تفضلتي وقلتي هو واحد العامل أساسي في تحسن وتحسين من النتيجة ديال العلاج؟ لأن كل ما تلقاو سرطان الثدي في مراحل مبكرة، كل ما نسبة العلاج تترتفع، تقدر تجاوز 95%. دوك هذا هو واحد النصيحة اللي دائما تنوجهها للنساء، خاصهم دائما يتوجهوا ابتداء من تيكون عندهم عوامل خطر ولا ابتداء من سن 40 سنة عند الطبيب المختص باش يقوم بالفحص الثدي ديالهم وتيدير اون راديو اللي هي سامبل سميتها لا ماموغرافي باش تشوف شنو كاين لداخل واخا ما يكون عندها حتى شي علامة.
1: طيب بروفيسور، وما أبرز عوامل الخطورة أو الأسباب اللي قد تؤدي لسرطان الثدي؟
2: هو ما كاينش سبب مباشر اللي سبب سرطان الثدي، ولكن كيف قلتي كاين عوامل خطر اللي تترفع النسبه ديال الخطر للاصابه بسرطان الثدي. كاين عوامل اللي تيمكننا نتحكموا فيها وكاين عوامل اللي ما تيمكنناش نتحكموا فيها. اول عامل اللي ما تيمكنناش نتحكموا فيه هو جنس ديال المريض، اللي هو انه تكون سيده، حيت كاين الناس بزاف اللي تيظنوا بان سرطان الثدي تيصيب غير النساء ما تيصيبش الرجال، تيصيب حتى الرجال ولكن افيك مع نسبه منخفضه اللي ما تتفوتش 1%. دونك لو فيت ان أن نكون امرأة أو سيدة هذا ترفع من خطر الإصابة بسرطان الثدي. السن هو ما يمكنناش نتحكموا فيه، السيدة كل ما ارتفع السن ديالها كل ما نسبة ديال الخطر ديال الإصابة ديال سرطان الثدي تزيد. دونك أودولا أون جينيرال أودولا ديال 50 سنة. العوامل الأخرى هو عوامل هرمونية، حيت كيف تنعرفوا بأن سرطان الثدي في الأغلب الأحيان ديالو تيكون عنده علاقة بالهرمونات. هذوك الهرمونات هما اللي تيسببوا في التكاثر ديال الخلايا ديال الثدي، ماشي دائما ولكن في أغلب الأحيان. دونك كاين واحد الأسباب اللي تتزيد من ليكسبوزيسيون ديال الذات ديالنا ديال الذات ديال السيدة لهاد الهرمونات. مثلا هو أنها تكون السن اللي تجي فيها العادة الشهرية في أول مرة تتكون مبكرة قبل 12 سنة، والسن ديال انقطاع الطامات تيكون متأخر ودولا ديال 50 عام. دونك كل ما كان هاد المدة هادي كبيرة، كل ما الذات ديال الإنسان ولا الذات ديال المرأة فوالا تتإكسبوزا أكثر الهرمونات، وهذا تسبب خطر لها، ترفع من خطر الإصابة بسرطان الثدي. هذا ما تيعنيش بأن كاع السيدات اللي بحال هكا راهم غيتصابوا بسرطان الثدي، ولكن تيخصهم يمشيو عند الطبيب باش بالمتابعة. ألوغ كاين عوامل أخرى اللي باغ كونطخ يمكننا نتحكموا فيهم، مثلا هو نمط العيش، سورتو النشاط البدني. دونك كل ما كان الخمول كل ما تيرتفع من الوزن كل ما هذا خطر، تيرفع من خطر الاصابه. التدخين، شرب الكحول، دونك عدم الارضاع او لا عدم الانجاب او الانجاب في سن متاخره، كلهم هادو عوامل اللي تنقدروا نتحكموا فيهم، واذا كانوا تزيدوا من نسبه ديال الاصابه. كاين عوامل اخرى حتى هما اللي ما تيمكنناش نتحكموا فيهم، وهما الجينات. دونك كاينين النساء اللي تتكون عندهم طفرات جينيه تيورثوها من العائله ديالهم، دوكا من البي اكس او البي اكس ا 2 اللي تاهم نسبه الاصابه تقدر تفوت كاع 80-90% بسرطان الثدي. كاين التاريخ العائلي، كل ما كانت السيدة عندها في العائلة ديالها القريبة يعني الأم ديالها الأخت ديالها أو شي وحدين قرب لها صابوا بسرطان الثدي حتى هو تزيد من خطر الإصابة أو هي كان عندها تاريخ شخصي ديال الإصابة بسرطان الثدي. دونك هادو كلهم عوامل دائما ماشي معنى أنه عندنا فإننا غنصابوا 100% بسرطان الثدي ولكن تزيد من خطر الإصابة.
1: طيب بروفيسور ما العلامات أو التغيرات اللي لا ظهرت على المرأة ولازم عليها تمشي ديال استشارة طبية من أجل الفحص المبكر لسرطان الثدي؟
2: كاين عدة أعراض. العلامة اللي تتكون بزاف هو أن السيدة تتلقى واحد الكتلة واحد الحبوبة بحيث نقولوا إحنا بالدارجة في الثدي ديالها. دوك تتكون عادية ما تضر ما تشي حاجة تدخل غالبا سولا دوش تكون في الحمام تتقلب الثدي ديالها تتلقى واحد الكتلة. دوك هذه العلامة الأولى. تقدر تكون واحد الحمرار في الجلد أو لا تتولي الجلدة قاسحة تتولي قاسحة ومتقبة حنا تنسميوها لابو دورانج ولا بحال الغشة ديال الليمونة. دوك نقدر يكون عندنا واحد السيلان في الحلامة دوك لو ماملان تيكون واحد السيلان غير عادي ولا تقدر تكون واحد البلسيسة تحت الباط دوك حتى هي تقدر تكون من العلامات. يقدر يكون واحد تغير في الحجم ديال الثدي أو الحلامة تتدخل دونك ما تتبقاش خارجه بحال العاده ديالها دونك تتدخل. دونك هادو كاملين يقدروا يكونوا علامات اللي تيقولوا بان هاد السيده ماشي بالضروره عندها السرطان ولكن خصها تمشي تشوف الطبيب ديالها. مي واحد لو ميساج مهم هو ما نتسناش انه تيكون الالم وما نتسناش انه تيكون حيت حنا في يمكننا نقولوا في الوعي فوالا في المعتقدات ديالنا بالنسبه لنا بان السرطان خاص السيد او السيده يضعفوا ويكون الالم ويكون داك التعب في سرطان الثدي. هذا ماشي حقيقي بالاخص الا كان في مراحل مبكره. فالورم ما تيضرش ما تيكونش الم ما تيكونش فقدان في الوزن. دونك اون فوا ما خصناش نتسناو حتى نوصلوا لهاد المرحله. اون فوا السيده تبان ليها هاد العلامه من هاد العلامات خصها توجه عند الطبيب ديالها.
0: صحتك مساحه وعي صحي ونبض انساني دافئ نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
3: ريم راديو.
4: ريم راديو.
0: الخبر من المصدر.
5: أكدت وزيرة الشؤون الخارجية بجمهورية الكونغو الديمقراطية تيريس كايكوامبا فاغنر أن بلادها والمغرب يتقاسمان التزاما راسخا على الساحتين الإقليمية والدولية من أجل عالم أكثر سلاما واندماجا وعدلا وأيضا أكثر ازدهارا. وأعربت السيدة فاغنر عقب مباحثاتها بلواندا مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة على ارتياحها لكون الصداقة التي تجمع بين بلدينا تقوم على مبادئ وقيم مشتركة ومتبادلة وتشبث راسخ بالوحدة الترابية ووحدة أراضي بلدينا واستقلال وسيادة بلدينا. وشددت الوزيرة في تصريح للصحافة عقب هذه المباحثات التي جرت على هامش الثورة الاستثنائية 26 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي على عزم بلادها على العمل من أجل توطيد وتعزيز العلاقات النموذجية التي تجمع البلدين منذ عقود. وعربت على ارتياح لهذا التوافق وهذه المباحثات البناءة جدا التي تتسم بها لقاءاتنا على الدوام. وأوضحت أن الجانبين تطرقا لسبل توطيد العلاقات وأطر التعاون المختلفة فضلا عن الالتزام المشترك للبلدين على الصعيدين الإقليمي والدولي من أجل عالم أكثر سلاما واندماجا وعدلا وأيضا أكثر ازدهارا.
0: إذاعة الأخبار المغربية
3: ريم راديو
0: المصداقية والخبر اليقين
4: ريم راديو.
0: إفريقيا هذا اليوم آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة
4: رفقة شيماء جبران على ريم راديو. إذاعة الأخبار.

0: كنشوفوا انه العطله الصيفيه قربت سالي او لا بريسك سالات، كنلاحظوا اصلا الطرقان دابا كيكونوا عامرين، الناس بزاف الناس كيكونوا راجعين من السفر، ناس عندهم وليداتهم اكسيتيرا. داكشي علاش من الواجب على كل اب او كل سائق ديال السياره كيتحمل بزاف ديال المسؤوليات، حيت ما كيكونش غير راسو، كيكونوا مع والديه، ربما اصدقاء ديالو، ربما وليداتو. داكشي علاش مزيان انه الانسان يرد البال للسياره ديالو ويرد البال للطريق، يسوق بحذر ما بين ساعتين وساعتين، ياخذ واحد الوقيته اللي يقدر يرتاح فيها. ايضا السياره اوسي يتفحصها قبل ما يمشي الطريق.
1: حنا في مرحله ديال العوده ديال جميع المواطنين من الصيف، وبالتالي انه كتكون الطرق ممتلئه وكتكون الاكسيدات في الشوارع، ولكن من اجل سلامه الجميع يجب التقيد بالقوانين السير والتسامح بطبيعة الحال وعدم الإفراط في السرعة، لأن في آخر المطاف الأرواح ديالنا هي اللي عزيزة علينا، وبالتالي أن كل سائق يكون واعي بمسؤوليته في الطريق وبمسؤوليته أمام الآخر.
2: في نظري أن الإنسان إلى سافر صباح بكري مزيانة، كيكون الإنسان يلا فايق ناشط وداك الشيء، كيكون مركز كتر في الطريق وكيكون غادي بواحد ليطة اللي هي مزيانة، عكس انه الا كان غادي يسافر بالليل، في الليل كيكون الانسان كاين اللي يقدر زعما يعيا، كيكون شويه ديال التعب، كيكون يقدر يجي النعاس في الطريق. يعني من الاحسن زعما من اجل السلامه الانسان يسافر بالنهار.
3: Une bonne préparation ça réduit énormément le stress. Quand on sait que la voiture elle a été vérifiée avant de partir, que les pneus sont bien gonflés, on a le chargement qui est correct et qu'on a préparé les pauses, le stress il diminue, parce que sur le retour tout le monde, c'est un peu la course, arriver au bateau, tout le monde veut passer devant tout le monde, ça fait augmenter le stress. Du coup, pour ça, faut prendre le temps. Quand on est bien préparé, on fait des pauses, on souffle, c'est toujours les vacances. Même si c'est le trajet retour, on est toujours en vacances. Du coup, ça faut diminuer le stress.
4: لجنة الملكية تشرف بالعيون على تسليم هبة ملكية لشرفاء زاوية الشيخ محمد الأغضف بن الشيخ ماء العينين بمناسبة الذكرى 28 لوفاة جلالة المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثراه. تسليم هذه الهبة الملكية جرى خلال حفل ديني أقيم بمقر الزاوية بمدينة العيون، وتميز بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم وترديد قصائد شعرية في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم والتذكير بشمائله الغراء. الحاضرون رفعوا أكف الضراعة إلى العلي القدير بأن يحفظ أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ويقر عين جلالته بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، ويشد أزره بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة، كما ابتهلوا إلى الباري سبحانه وتعالى بأن يمطر شآبيب رحمته على جلالة المغفور لهما محمد الخامس والحسن الثاني طيب الله ثراهما.
5: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
6: غيم راديو
5: إذاعة الأخبار المغربية.
7: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
6: ريم راديو، ريم راديو،
5: إذاعة الأخبار المغربية.
4: رئيس الحكومة عزيز أغنوش استقبل من طرف رئيس جمهورية أنغولا جواو لورنسو على هامش القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي لرؤساء الدول والحكومات في العاصمة الأنغولية. السيد أغنوش نقل إلى الرئيس الأنغولي خلال هذا الاستقبال التحيات الأخوية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ومتمنياته الصادقة له بالصحة والنجاح في أداء مهامه، وللشعب الأنغولي الصديق بالمزيد من التقدم والازدهار. كما هنأ رئيس الحكومة أنغولا على التنظيم الممتاز لهذه القمة، مبرزا استعداد المغرب للعمل من أجل تعميق علاقات التعاون والشراكة التي تجمع بين البلدين. من جانبه كلف الرئيس الأنغولي السيد خنوش بنقل تحياته الحارة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وكذا متمنياته له بالصحة والسعادة وبالمزيد من التقدم والازدهار للشعب المغربي. هذا الاستقبال جرى بحضور سفيرة المغرب بأنغولا السعدية العلوي والسفير المدير العام للوكالة المغربية للتعاون الدولي محمد بثقال والسفير الممثل الدائم للمملكة لدى الاتحاد الإفريقي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا محمد عروشي.
6: ريم راديو،
7: أخبار المغرب والعالم.
8: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
7: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
9: حل المغرب ضيف شرف على الدورة الثالثة من قمة المرأة والابتكار والاستدامة ويسلا تام التي احتضنتها العاصمة البنامية يومي 26 و 27 غشت الجاري بحضور مشاركين ومتداخلين من بنما والمنطقة. هذه القمة التي انعقدت تحت شعار الاتجاهات العالمية التكنولوجيا والأعمال تشكل منصة دولية يتم تنظيمها من قبل غرفة التجارة في المحيط الهادئ، وتجمع القيادات النسائية ورائدات الأعمال المتخصصات من مختلف بلدان أمريكا اللاتينية لمناقشة مواضيع تهم القيادة النسائية والابتكار والاستدامة. وشهد اليوم الأول من القمة حفل استقبال مخصص للتواصل بين كبار المسؤولين التنفيذيين، صمم كفضاء جامع لرواد الأعمال والمديرين والسلطات والسفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي والممثلين المؤسسيين والإعلام. وتميز هذا الحفل بأجواء مغربية أصيلة من خلال جلسة شاي تقليدية ومعرض صور يعكس غنى الثقافة المغربية وتنوعها. وفي كلمتها بالمناسبة أكدت رئيسة القمة والمديرة الإقليمية للعلاقات الدولية بغرفة تجارة المحيط الهادئ ديانا ماريا أولايا على التحديات الراهنة التي تواجهها المنظمة التي تنشط في المجال، مشيدة في هذا الصدد بدعم المغرب لهذه القمة الإقليمية التي تروم أيضا تعزيز فرص التعاون والشراكة على المستوى الإقليمي والدولي. بدوره أعرب رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بنما أوريليو باريا بينو عن امتنانه للمغرب على دعمه لهذه الفعالية، مذكرا بمشاركته في المنتدى الاقتصادي الذي نظم بالمملكة في يونيو الماضي، ومسلطا الضوء على المقومات الاقتصادية والسياحية المغربية. كما تضمن الحفل توزيع جوائز القمة برسم سنة 2026، حيث جرى تكريم سفيرة المملكة ببنما بشرى بوتشيش التي أبرزت في كلمة بالمناسبة أهمية هذه المنصات في تعزيز العلاقات وخلق فرص جديدة بين البلدين وبين

0: نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: رئيس الحكومة عزيز أغنوشه استقبل من طرف رئيس جمهورية أنغولا جواو لورنسو على هامش القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي لرؤساء الدول والحكومات في العاصمة الأنغولية. السيد أغنوش نقل إلى الرئيس الأنغولي خلال هذا الاستقبال التحيات الأخوية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ومتمنياته الصادقة له بالصحة والنجاح في أداء مهامه، وللشعب الأنغولي الصديق بالمزيد من التقدم والازدهار. كما هنأ رئيس الحكومة أنغولا على التنظيم الممتاز لهذه القمة، مبرزا استعداد المغرب للعمل من أجل تعميق علاقات التعاون والشراكة التي تجمع بين البلدين. من جانبه كلف الرئيس الأنغولي السيد أغنوش بنقل تحياته الحارة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وكذا متمنياته له بالصحة والسعادة وبالمزيد من التقدم والازدهار للشعب المغربي. هذا الاستقبال جرى بحضور سفيرة المغرب بأنغولا السعدية العلوي والسفير المدير العام للوكالة المغربية للتعاون الدولي محمد بثقال والسفير الممثل الدائم للمملكة لدى الاتحاد الإفريقي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا محمد عروشي.
1: ريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.

0: غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم.
3: رئيس الحكومة عزيز أخنوش يؤكد في لواندا أن المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس قد جعل من السلم والأمن والاستقرار في إفريقيا خيارا استراتيجيا والتزاما ثابتا من خلال مساهمته في الوقاية من النزاعات والوساطة وحفظ وبناء السلام وإعادة الإعمار بعد النزاعات.
4: تعرفوا بأنه سيدنا من الخيارات الأولى هو الأمن والاستقرار، هذا مشروع استراتيجي بالنسبة للمغرب للقارة الإفريقية، وكذلك جاء في الكلمة أنه هذا شيء استباقي دائما، يعني البوزيسيون ديال بلادنا هي أنه الحلول خصها دائما باش تبقى استباقية مستدامة.
3: رئيس الحكومة أوضح أن الرؤية الملكية تستند على قناعة راسخة بأن السلم والأمن والتنمية أبعاد مترابطة لا يمكن الفصل بينها، وأن الوقاية المستدامة من النزاعات تقتضي معالجة أسبابها العميقة الاقتصادية والاجتماعية والمؤسساتية والمناخية والإنسانية. وفي هذا الإطار ذكر بأن صاحب الجلالة يولي أهمية خاصة لتعاون جنوب جنوب إفريقي فعال وتضامن وملموس، يضع المواطن الإفريقي في صلب أولوياته ويترجم التضامن الإفريقي إلى مشاريع ملموسة. السيد أخنوش الذي يمثل صاحب الجلالة نصره الله في القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي حول تعزيز آليات الوقاية وتسوية النزاعات في إفريقيا بالعاصمة الأنغولية، كان مرفوقا بوزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، والممثل الدائم للمغرب لدى الاتحاد الإفريقي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا محمد عروشي، وسفيرة المغرب بأنغولا السعدية العلوي.

0: فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.

0: وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: طلبت المفوضية الأوروبية بتعزيز حماية المراهقين من الخصائص المسببة للإدمان على شبكات التواصل الاجتماعي التابعة للمجموعة الأمريكية ميتا، وذلك عقب الاتفاق الذي تم التوصل إليه في الولايات المتحدة بهدف الحد من تأثير إنستغرام وفيسبوك على هذه الفئة من المستخدمين. وقال متحدث باسم المفوضية الأوروبية أن توقعوا تدبيرا مناسبا للوقت الذي يقضيها المستخدمون أمام الشاشات ورقابة أبوية ملائمة على هذه المنصات، ويتعين الآن على الشركة أن تقترح هذه الالتزامات داخل الاتحاد الأوروبي من أجل حماية أطفالنا هنا أيضا. ووافقت ميتا مؤخرا على دفع ما يصل إلى 17 مليار دولار والحد من بعض وظائف إنستغرام وفيسبوك بالنسبة للمراهقين في نحو 50 ولاية وإقليما أمريكيا، وذلك بموجب اتفاق أبرمته مع المدعين العامين لهذه الولايات والأقاليم. وفي الاتحاد الأوروبي يخضع عملاق التكنولوجيا الأمريكية أيضا لتحقيقات تجريها المفوضية الأوروبية لأسباب مماثلة. وكانت السلطة التنفيذية الأوروبية قد أمهلت ميتا في 10 يوليوز الماضي لتعديل واجهات فيسبوك وإنستغرام التي اعتبرتها مسببة للإدمان بشكل مفرط تحت طائلة فرض غرامة مالية باهظة جدا.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
3: العلاقات بين البلدين قوية ومتينة ومتجذرة في التاريخ. المغرب كان على الدوام إلى جانب جمهورية الكونغو الديمقراطية منذ استقلالها. هذه المناسبة شكلت أيضا فرصة من أجل إعادة التأكيد على دعم المغرب الثابت وغير المشروط لسيادة جمهورية الكونغو الديمقراطية ووحدتها الوطنية، ودعم كافة الإجراءات التي تتخذها للدفاع عن سيادتها في مواجهة التدخلات الخارجية. الأمر يتعلق بموقف نجدد التأكيد عليه اليوم، وهو أن السيادة والوحدة الترابية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول تشكل أسس السلام والاستقرار في إفريقيا. هذا اللقاء شكل أيضا مناسبة للتطرق لقضايا إقليمية ومتعددة الأطراف، لا سيما في سياق انتخاب جمهورية الكونغو الديمقراطية عضوا غير دائم في مجلس الأمن. انعقاد اللجنة المشتركة في كينشاسا قريبا سيشكل محطة مهمة في مسار العلاقات الثنائية.
2: غيم راديو. الخبر من المصدر. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
4: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
5: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
5: أفاد بلاغ لوزير الداخلية بأن الفترة المخصصة لإيداع التصريحات بترشيح برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب تبتدئ في الساعة 8 صباحا من 31 غشت الجاري وتنتهي في الساعة 12 من زوال يوم الأربعاء 9 شتنبر 2026. وجاء في البلاغ أن وزير الداخلية يخبر الراغبين في الترشح للانتخابات المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026 أنه يتم إيداع التصريحات بالترشيح عبر مرحلتين اثنتين، حيث يجب في المرحلة الأولى إيداع التصريح بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض، وفي المرحلة الثانية إيداع أصل ملف الترشيح مباشرة لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح. البلاغ أوضح أنه لإيداع التصريح بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية يتعين على كل وكيلة أو وكيل كل لائحة ترشيح أن يلج إلى الموقع الإلكتروني www.election.ma وأن يبشر ملء نسخة الإلكترونية للتصريح بالترشيح ووضع الوثائق المرفقة المطلوبة عبر الخانة المعنونة بالتصريح بالترشيح، علما أن المنصة المذكورة ستفتح ابتداء من الساعة 8 صباحا من يوم الاثنين 31 غشت 2026 وتغلق في الساعة 12 من زوال يوم الثلاثاء 8 شتنبر 2026. ولهذه الغاية يضيف البلاغ يمكن لوكلاء لوائح الترشيح استخدام حواسيب شخصية أو أي وسيلة إلكترونية أخرى، كما يمكنهم الحضور إلى مقرات الولايات والعمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات المعنية للقيام بهذه العملية داخل القاعات المجهزة بالوسائل التقنية المطلوبة التي ستوضع رهن إشارتهم، وذلك داخل أوقات العمل الرسمية ابتداء من الساعة 8 صباحا من كل يوم بما في ذلك يومي السبت والأحد طيلة الفترة المخصصة لإيداع التصريحات بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية. ويجوز لوكيلة أو وكيل كل لائحة ترشيح أن يصطحب معه شخصا من اختياره للقاعة المخصصة لهذا الغرض لمساعدته على إيداع تصريحه بالترشيح إلكترونيا. وتابع المصدر ذاته أنه من أجل إيداع أصل ملف الترشيح لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح يجب على وكيلة أو وكيل كل لائحة ترشيح أن يحضر إلى مقر العمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات المعنية بالنسبة للدوائر الانتخابية المحلية أو إلى مقر ولاية الجهة بالنسبة للدوائر الانتخابية الجهوية في اليوم والساعة المحددين له في الوصل المؤقت الذي قام بتحميله عبر المنصة الإلكترونية، وأن يدلي بهذا الوصل وبأصل التصريح بالترشيح والوثائق المرفقة به. وأكد البلاغ أن إيداع التصريح بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية يعتبر مرحلة إلزامية حتى يتأتى لوكيلة أو وكيل اللائحة إيداع أصل ملف الترشيح لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح. وللمزيد من المعلومات حول مسطرة إيداع التصريحات بالترشيح يمكن لكل من يعنيه الأمر زيارة الموقع الإلكتروني www.election.ma من أجل الاطلاع على التوضيحات اللازمة حول المسطرة المذكورة. ويذكر وزير الداخلية وفقا للبلاغ وكيلات ووكلاء لوائح الترشيح والمترشحات والمترشحين أن الحملة الانتخابية ستبتدئ في الساعة الأولى من يوم الخميس 10 شتنبر 2026 وتنتهي في الساعة 12 ليلا من يوم الثلاثاء 22 شتنبر 2026.
4: إذاعة الأخبار المغربية
0: غيم راديو،
4: الأخبار على مدار الساعة. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو. الخبر من المصدر ريم راديو.
3: بمارينا السعيدية أسدل الستار على فعاليات الدورة 11 لمهرجان السعيدية السينمائي سينما بلا حدود بالإعلان عن الأفلام المتوجة في مسابقتي الفيلم الطويل والقصير.
6: الدورة كانت مليئة بالشغف السينمائي، وطبعا هدفنا وهو إشعاع السينما المغربية في السعيدية مارينا ميديترانيا.
3: لجنة تحكيم المهرجان أعلنت عن تتويج فيلم البحر من بعيد للمخرج سعيد حميش بالجائزة الكبرى الجوهرة الزرقاء. أما بخصوص جائزة أحسن إخراج فقد آلت مناصفة لفيلمي صمت الكمنجات للمخرج سعد شرايبي وكازابلانكا داكار لأحمد بولان.
7: هذه الجائزة هي بالنسبة لي كانت مفاجأة صارة جدا في مدينة السعيدية، وللتذكير فالسنة الماضية كذلك حصلت على جائزة أحسن سيناريو عن فيلم مطلقات كازابلانكا.
8: تشرفت بأنني نلت الجائزة المرة الثانية في هذا المهرجان السنة الفارطة وهذه السنة، شكرا منظمي هذا المهرجان الجميل جدا.
3: الدورة 11 للمهرجان التي تنظمها جمعية أمل للتعايش والتنمية عرفت مشاركة 12 فيلما تمثل كل من المغرب ودول عربية وإفريقية وأوروبية.
2: إذاعة الأخبار المغربية
0: ريم راديو،
2: المصداقية والخبر اليقين ريم راديو.
0: إنغمي سنين كرة إنمادن دينامون دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تونونت قوسكزين إنغمي سن قماب راديو غيم راديو
2: إذاعة الأخبار المغربية.
9: أكدت وزيرة الشؤون الخارجية بجمهورية الكونغو الديمقراطية تيريس كايكوانبا فاغنر أن بلادها والمغرب يتقاسمان التزاما راسخا على الساحتين الإقليمية والدولية من أجل عالم أكثر سلاما واندماجا وعدلا وأيضا أكثر ازدهارا. وأعربت السيدة فاغنر عقب مباحثاتها بلواندا مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة على ارتياحها لكون الصداقة التي تجمع بين بلدينا تقوم على مبادئ وقيم مشتركة ومتبادلة وتشبث راسخ بالوحدة الترابية ووحدة أراضي بلدينا واستقلال وسيادة بلدينا. وشددت الوزيرة في تصريح للصحافة عقب هذه المباحثات التي جرت على هامش الثورة الاستثنائية 26 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي على عزم بلادها على العمل من أجل توطيد وتعزيز العلاقات النموذجية التي تجمع البلدين منذ عقود. وعربت على ارتياحها لهذا التوافق وهذه المباحثات البناءة جدا التي تتسم بها لقاءاتنا على الدوام. وأوضحت أن الجانبين تطرقا لسبل توطيد العلاقات وأطر التعاون المختلفة فضلا عن الالتزام المشترك للبلدين على الصعيدين الإقليمي والدولي من أجل عالم أكثر سلاما واندماجا وعدلا وأيضا أكثر ازدهارا.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو. شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
0: غيم راديو
2: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
10: مستمعينا أهلا بكم في هذه الجولة الإفريقية، معكم حفص الحجام وإلى العناوين. السيدة خنوش يحل بلواندا لتمثيل جلالة الملك في القمة الاستثنائية لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي. وسط توقعات بتساقطات غزيرة مرتقبة، رواندا تكثف التدابير الوقائية وتعتمد نظاما للإنذار المبكر. الوضع الأمني في الموزمبيق يعقد عملية الإحصاء السكاني لعام 2027. أهلا بكم من جديد. في إطار أشغال القمة الاستثنائية لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي حول تعزيز آليات الوقاية وتسوية النزاعات في إفريقيا، أكد رئيس الحكومة عزيز خنوش أن المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس قد جعل من السلم والأمن والاستقرار في إفريقيا خيارا استراتيجيا والتزاما ثابتا من خلال مساهمته في الوقاية من النزاعات والوساطة وحفظ وبناء السلام وإعادة الإعمار بعد النزاعات. نستمع لتصريح رئيس الحكومة السيد عزيز خنوش.
11: شرفت اليوم بتمثيل صاحب جلالة الله ينصره في هذه القمة الاستثنائية اللي كتطرق الإشكالية ديال حل النزاعات. كتعرفوا بأنه سيدنا من الخيارات الأولى هو الأمن والاستقرار، هذا مشروع استراتيجي بالنسبة للمغرب للقارة الإفريقية، وكذلك جاء في الكلمة أنه هذا الشيء استباقي دائما، يعني البوزيسيون ديال بلادنا هي أنه الحلول خصها دائما باش تبقى استباقية ومستدامة، لازم تلقى المنبع ديالها بحل مشاكل اقتصادية اجتماعية الأمن الاستقرار، يعني قبل ما يوصلوا النزاعات. والمغرب وصاحب جلالة الله ينصره دائما كي يدفع بالتعامل في جنوب جنوب بين يعني الدول الإفريقية، لأن هذا هو الحل في إطار يعني تشاوكي في إطار ديباتونانيا بين الدول القارة الإفريقية.
10: تكثف رواندا استعداداتها لمواجهة التداعيات المحتملة لموسم الأمطار المرتقب الذي يتوقع أن يشهد تساقطات غزيرة من خلال تعزيز التدابير الوقائية واعتماد نظام للإنذار المبكر يتيح لنحو 6 ملايين شخص تلقي رسائل تحذر من الكوارث أو تذكر بتدابير السلامة. بقي التفاصيل في تقرير إلياس أبو الرجاء.
5: وكالة الأرصاد الجوية الرواندية تتوقع أن تتراوح كميات التساقطات المطرية في البلاد بين 300 و1000 ملمتر خلال موسم شتنبر دجنبر، مقابل متوسط طويل الأمد يتراوح بين 279 و962 ملمتر. وقال الكاتب الدائم بوزارة تدبير الطوارئ إن الحكومة تعتمد نظام للإنذار المبكر لإبلاغ السكان بالكوارث المحتملة، مضيفا أن وزارة تدبير الطوارئ تعمل مع وزارة تكنولوجيا المعلومات والابتكار وشركات الاتصالات لإرسال تنبيهات إلى ملايين الأشخاص. وأوضح أن نحو 6 ملايين شخص أصبحوا قادرين بفضل هذا النظام على تلقي رسائل تحذرهم من الكوارث أو تذكرهم بالتدابير الوقائية. وأشار الكاتب الدائم بوزارة تدبير الطوارئ خلال نشاط أوموغوندا نظم نهاية الأسبوع إلى أن المحافظة الشرقية معرضة بشكل خاص للرياح القوية والصواعق، داعيا السكان إلى تأمين أسطح منازلهم وتجنب الاحتماء تحت الأشجار أثناء هطول الأمطار. وشارك مسؤولون من وزارة تدبير الطوارئ إلى جانب مسؤولين محليين والسكان في نشاط أوموغوندا الذي شمل تأمين أسطح المنازل وتنظيف قنوات تصريف المياه ومكافحة جراف التربة.
10: نختم من الموزمبيق. أقر المعهد الوطني للإحصاء في البلاد بأن ضمان التغطية الكاملة لإقليم كابو ديلغادو خلال الإحصاء العام للسكان المرتقب سنة 2027 سيشكل تحديا كبيرا بسبب الإكراهات الأمنية المرتبطة بالتمردي المسلح. المندوب الإقليمي للمعهد أوضح أن أشغال تحيين الخرائط والحدود الإدارية والمنشآت السكنية جارية حاليا في مختلف أنحاء الإقليم لتوفير قاعدة بيانات تتيح نشر أعوان الإحصاء، مؤكدا أن المرحلة التحضيرية تسير دون اضطرابات كبيرة حتى الآن. هذا وقد حشد البنك الدولي تمويلا أوليا بقيمة 12.7 مليون دولار أمريكي لهذه العملية التي ستكون أول إحصاء سكاني في الموزمبيق ينجز بالكامل بصيغة رقمية لمواكبة النمو الديمغرافي المتسارع الذي تشهده البلاد. بهذا نصل وإياكم مستمعينا إلى ختام جولتنا الإفريقية، إلى اللقاء.
4: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
12: ريم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية.
13: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
12: ريم راديو،
4: أخبار المغرب والعالم.
14: الدورة الرابعة من البرنامج الوطني للتطوع متطوع اختتمت فعاليتها في مراكش بعد برمجة غنية ومتنوعة سلطت الضوء على مواهب الشباب المشاركين وقيم المواطنة والتطوع.
15: استفدت بزاف ديال الحوايج، كنت شاك في النسخه الثانيه وكنت استفدت منها بزاف ديال الحوايج، كيفاش انك تهضر مع الناس، كيفاش تكون عندك ديك المهارات ديال تهضر مع الناس اللي ما كتعرفهمش، كيكونوا جد اول مره كتلاقى معهم.
16: تعلمت فيه بزاف ديال الحوايج وقديت نشارك فيه بزاف ديال الحوايج ومثلت الاقليم ديالي باحسن صوره.
14: ما يقارب 500 شاب وشابة من مختلف اقاليم جهه مراكش اسفي شاركوا في هذه النسخه في إطار تجربة تروم الجمع بين التكوين والتبادل والتنشيط الثقافي والأنشطة التربوية.
17: نستضيف 500 شاب وشابة من مختلف أقاليم الجهة الثمانية، ونحن في هذه اللحظة نختتم فعاليات أسبوع اليقظة المدنية والمواطنة على أساس أنه لازال البرنامج مستمر، حيث سيعمل الشباب على الممارسة الميدانية في مدة أسبوعين.
14: هذه الدورة تندرج في إطار تنفيذ البرنامج الوطني للتطوع متطوع، برنامج يهدف إلى توفير فضاء ملائم للشباب لتنمية مهاراتهم الشخصية والاجتماعية وتعزيز روح المبادرة لديهم وترسيخ قيم المواطنة والتضامن والتطوع.
4: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
12: إنغمس نيم كرة إن مادن دينامون دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تمنونت قوسكزل نينغميسن قماب راديو.
4: إذاعة الأخبار المغربية،
12: غيم راديو.
5: حل المغرب ضيف شرف على الدورة الثالثة من قمة المرأة والابتكار والاستدامة ويسلا تام التي احتضنتها العاصمة البنامية يومي 26 و 27 غشت الجاري بحضور مشاركين ومتداخلين من بنما والمنطقة. هذه القمة التي انعقدت تحت شعار الاتجاهات العالمية التكنولوجيا والأعمال تشكل منصة دولية يتم تنظيمها من قبل غرفة التجارة في المحيط الهادئ وتجمع القيادات النسائية ورائدات الأعمال المتخصصات من مختلف بلدان أمريكا اللاتينية لمناقشة مواضيع تهم القيادة النسائية والابتكار والاستدامة. وشهد اليوم الأول من القمة حفل استقبال مخصص للتواصل بين كبار المسؤولين التنفيذيين، صمم كفضاء جامع لرواد الأعمال والمديرين والسلطات والسفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي والممثلين المؤسسيين والإعلام. وتميز هذا الحفل بأجواء مغربية أصيلة من خلال جلسة شاي تقليدية ومعرض صور يعكس غنى الثقافة المغربية وتنوعها. وفي كلمتها بالمناسبة، أكدت رئيسة القمة والمديرة الإقليمية للعلاقات الدولية بغرفة تجارة المحيط الهادئ ديانا ماريا أولايا على التحديات الراهنة التي تواجهها المنظمة التي تنشط في المجال، مشيدة في هذا الصدد بدعم المغرب لهذه القمة الإقليمية التي تروم أيضا تعزيز فرص التعاون والشراكة على المستوى الإقليمي والدولي. بدوره أعرب رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بنما أوريليو باريا بينو عن امتنانه للمغرب على دعمه لهذه الفعالية، مذكرا بمشاركته في المنتدى الاقتصادي الذي نظم بالمملكة في يونيو الماضي، ومسلطا الضوء على المقومات الاقتصادية والسياحية المغربية. كما تضمن الحفل توزيع جوائز القمة برسم سنة 2026، حيث جرى تكريم سفيرة المملكة ببنما بشرى بوتشيش التي أبرزت في كلمة بالمناسبة أهمية هذه المنصات في تعزيز العلاقات وخلق فرص جديدة بين البلدين وبين إفريقيا وأمريكا اللاتينية.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
9: حل رئيس الحكومة عزيز أخنوش اليوم بلواندالي تمثيلي صاحب الجلالة الملك محمد السادس في أشغال القمة الاستثنائية لرؤساء دول وحكومة الاتحاد الإفريقي التي تنعقد يوم 30 غشت بالعاصمة الأنغولية. ومن المرتقب أن يشارك أزيد من 10 رؤساء دول أفارقة في هذه القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي المخصصة لتعزيز الأليات القارية للوقاية من النزاعات وإدارتها وتسويتها. محور أشغال هذا اللقاء بالأساس حول مناقشة سبل تعزيز آليات الوقاية من النزاعات وتسويتها في إفريقيا، فضلا عن تدارس واعتماد القرار وخطة العمل ومصفوفة التنفيذ المتعلقة بالوقاية من النزاعات وتسويتها في القارة. وتأتي هذه الدورة الاستثنائية التي تنعقد تحت شعار تعزيز وتفعيل البنية الإفريقية للسلم والأمن بهدف إرساء إفريقيا يسودها السلم والأمن، تنفيذا لقرار الدورة العادية 39 لمؤتمر رؤساء دول وحكومة الاتحاد الإفريقي المنعقدة في فبراير 2026، والتي دعت إلى عقد قمة في لواندا حول موضوع تعزيز آلية الوقاية من النزاعات وتسويتها في إفريقيا وكذلك آلية تمويلها. وفي ختام أشغالها ستعرف الدورة اعتماد قرار إلى جانب خطة عمل لواندا ومصفوفة تنفيذها.
2: ريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
18: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
2: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
19: العداءان المغربيان محمد النمسي وغيزان عسو يفوزان بلقب كأس إفريقيا للدياتلون، منافسات جرت بكورنيش سيدي قاسم بجامعة كزنايا جنوب مدينة طنجة ضمن فعاليات النسخة الثالثة من هذه المنافسات.
20: الحمد لله السباق كان جد رائع، الجو كان ممتاز، كان شوية حرارة قدرنا نجيريو السباق. الحمد لله حصلت على المركز الاول.
21: انا فرحانه بزاف بالفوز ديالي في سباق كاس افريقيا للدواتلون ديستانس اولمبيك في مدينه طنجه. الحمد لله كان داز كلشي مزيان.
14: هذه المنافسات جرت بمشاركة عدائين ورياضيين محترفين مغاربة وأجانب في حدث رياضي يعكس المكانة المتنامية للمغرب على خارطة تنظيم المنافسات القارية والدولية في رياضات التحمل.
22: هذه الدورة تتميز عن

0: للدياتلون بالمغرب.
1: هذا الحدث الرياضي من أبرز التظاهرات على الصعيدين الإفريقي والدولي في رياضة الدياتلون بفضل مشاركة نخبة من العدائين المغاربة والأجانب، مناسبة تهدف أيضا إلى توسيع قاعدة الممارسين وإتاحة الفرصة أمام الرياضيين لخوض منافسات في أجواء احترافية.
2: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
3: أخبار المغرب والعالم.
1: لجنة ملكية تشرف بالعيون على تسليم هبة ملكية لشرفاء زاوية الشيخ محمد الأغضف بن الشيخ ماء العينين بمناسبة الذكرى 28 لوفاة جلالة المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثراه. تسليم هذه الهبة الملكية جرى خلال حفل ديني أقيم بمقر الزاوية بمدينة العيون، وتميز بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم وترديد قصائد شعرية في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم والتذكير بشمائله الغراء. الحاضرون رفعوا أكف الضراعة إلى العلي القدير بأن يحفظ أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس ويقر عين جلالته بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، ويشد أزره بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة. كما ابتهلوا إلى الباري سبحانه وتعالى بأن يمطر شآبيب رحمته على جلالة المغفور لهما محمد الخامس والحسن الثاني طيب الله ثراهما.
3: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
4: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيت دراء على ريم راديو.
3: الخبر من المصدر.
1: الدورة الرابعة من البرنامج الوطني للتطوع متطوع اختتمت فعاليتها في مراكش بعد برمجة غنية ومتنوعة سلطت الضوء على مواهب الشباب المشاركين وقيم المواطنة والتطوع.
5: استفدت بزاف ديال الحوايج، كنت شاك في النسخه الثانيه وكنت استفدت منها بزاف ديال الحوايج، كيفاش انك تهضر مع الناس، كيفاش تكون عندك ديك المهارات ديال تهضر مع الناس اللي ما كتعرفهمش كيكونوا جداد اول مره كتلاقى معهم.
6: تعلمت فيه بزاف ديال الحوايج وقديت نشارك فيه بزاف ديال الحوايج ومثلت الاقليم ديالي باحسن صوره.
1: ما يقارب 500 شاب وشابة من مختلف اقاليم جهه مراكش اسفي شاركوا في هذه النسخه في إطار تجربة تروم الجمع بين التكوين والتبادل والتنشيط الثقافي والأنشطة التربوية.
7: نستضيف 500 شاب وشابة من مختلف أقاليم الجهة الثمانية، ونحن في هذه اللحظة نختتم فعاليات أسبوع اليقظة المدنية والمواطنة على أساس أنه لازال البرنامج مستمر، حيث سيعمل الشباب على الممارسة الميدانية في مدة أسبوعين.
1: هذه الدورة تندرج في إطار تنفيذ البرنامج الوطني للتطوع متطوع، برنامج يهدف إلى توفير فضاء ملائم للشباب لتنمية مهاراتهم الشخصية والاجتماعية وتعزيز روح المبادرة لديهم وترسيخ قيم المواطنة والتضامن والتطوع.
3: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
8: غيم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية. We'll be right back.
0: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد. نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم
3: إذاعة الأخبار المغربية.
8: ريم راديو،
3: الأخبار على مدار الساعة.
1: العداءان المغربيان محمد النمسي وغيزان عسو يفوزان بلقب كأس إفريقيا للدياتلون. منافسات جرت بكورنيش سيدي قاسم بجامعة كزنايا جنوب مدينة طنجة ضمن فعاليات النسخة الثالثة من هذه المنافسات.
9: الحمد لله السباق كان جد جد رائع، الجو كان ممتاز، كان شوية الحرارة مي قدرنا نجيريو السباق. الحمد لله حصلت على المركز الأول.
10: أنا فرحانة بزاف بالفوز ديالي في السباق كأس إفريقيا للدواتلون ديستانس أولمبيك في مدينة طنجة. الحمد لله كان داز كلشي مزيان.
1: هذه المنافسات جرت بمشاركة عدائين ورياضيين محترفين مغاربة وأجانب في حدث رياضي يعكس المكانة المتنامية للمغرب على خارطة تنظيم المنافسات القارية والدولية في رياضات التحمل.
11: هذه الدورة تتميز عن باقي يعني الدورات بكونها المرة الأولى التي يتم يعني تنظيم الكأس إفريقيا للدياتلون بالمغرب.
1: هذا الحدث الرياضي من أبرز التظاهرات على الصعيدين الإفريقي والدولي في رياضة الدياتلون بفضل مشاركة نخبة من العدائين المغاربة والأجانب، مناسبة تهدف أيضا إلى توسيع قاعدة الممارسين وإتاحة الفرصة أمام الرياضيين لخوض منافسات في أجواء احترافية.
8: ريم راديو،
3: أخبار المغرب والعالم.
12: أفاد بلاغ لوزير الداخلية بأن الفترة المخصصة لإيداع التصريحات بترشيح برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب تبتدئ في الساعة 8 صباحا من 31 غشت الجاري وتنتهي في الساعة 12 من زوال يوم الأربعاء 9 شتنبر 2026. وجاء في البلاغ أن وزير الداخلية يخبر الراغبين في الترشح للانتخابات المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026 أنه يتم إيداع التصريحات بالترشيح عبر مرحلتين اثنتين، حيث يجب في المرحلة الأولى إيداع التصريح بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض، وفي المرحلة الثانية إيداع أصل ملف الترشيح مباشرة لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح. البلاغ أوضح أنه لإيداع التصريح بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية يتعين على كل وكيلة أو وكيل كل لائحة ترشيح أن يلجا إلى الموقع الإلكتروني www.election.ma وأن يبشر ملء نسخة الإلكترونية للتصريح بالترشيح ووضع الوثائق المرفقة المطلوبة عبر الخانة المعنونة بالتصريح بالترشيح، علما أن المنصة المذكورة ستفتح ابتداء من الساعة 8 صباحا من يوم الاثنين 31 غشت 2026 وتغلق في الساعة 12 من زوال يوم الثلاثاء 8 شتنبر 2026. ولهذه الغاية يضيف البلاغ يمكن لوكلاء لوائح الترشيح استخدام حواسيب شخصية أو أي وسيلة إلكترونية أخرى، كما يمكنهم الحضور إلى مقرات الولايات والعمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات المعنية للقيام بهذه العملية داخل القاعات المجهزة بالوسائل التقنية المطلوبة التي ستوضع رهن إشارتهم، وذلك داخل أوقات العمل الرسمية ابتداء من الساعة 8 صباحا صباحا من كل يوم بما في ذلك يومي السبت والأحد طيلة الفترة المخصصة لإذاعة التصريحات بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية. ويجوز لوكيلة أو وكيل كل لائحة ترشيح أن يصطحب معه شخصا من اختياره للقاعة المخصصة لهذا الغرض لمساعدته على إذاعة تصريحه بالترشيح إلكترونيا. وتابع المصدر ذاته أنه من أجل إيداع أصل ملف الترشيح لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح يجب على وكيلة أو وكيل كل لائحة ترشيح أن يحضر إلى مقر العمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات المعنية بالنسبة للدوائر الانتخابية المحلية أو إلى مقر ولاية الجهة بالنسبة للدوائر الانتخابية الجهوية في اليوم والساعة المحددين له في الوصل المؤقت الذي قام بتحميله عبر المنصة الإلكترونية وأن يدلي بهذا الوصل وبأصل التصريح بالترشيح والوثائق المرفقة به. وأكد البلاغ أن إيداع التصريح بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية يعتبر مرحلة إلزامية حتى يتأتى لوكيلة أو وكيل اللائحة إيداع أصل ملف الترشيح لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح. وللمزيد من المعلومات حول مسطرة إيداع التصريحات بالترشيح يمكن لكل من يعنيه الأمر زيارة الموقع الإلكتروني www.election.ma من أجل الاطلاع على التوضيحات اللازمة حول المسطرة المذكورة. ويذكر وزير الداخلية وفقا للبلاغ وكيلات ووكلاء لوائح الترشيح والمترشحات والمترشحين أن الحملة الانتخابية ستبتدئ في الساعة الأولى من يوم الخميس 10 شتنبر 2026 وتنتهي في الساعة 12 ليلة من يوم الثلاثاء 22 شتنبر 2026.
8: ريم راديو.
0: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
1: رئيس الحكومة عزيز أغنوش استقبل من طرف رئيس جمهورية أنغولا جواو لورنسو على هامش القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي لرؤساء الدول والحكومات في العاصمة الأنغولية. السيد أغنوش نقل إلى الرئيس الأنغولي خلال هذا الاستقبال التحيات الأخوية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ومتمنياته الصادقة له بالصحة والنجاح في أداء مهامه وللشعب الأنغولي الصديق بالمزيد من التقدم والازدهار. كما هنأ رئيس الحكومة أنغولا على التنظيم الممتاز لهذه القمة مبرزا استعداد المغرب للعمل من أجل تعميق علاقات التعاون والشراكة التي تجمع بين البلدين. من جانبه كلف الرئيس الأنغولي السيد أغنوش بنقل تحياته الحارة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وكذا متمنياته له بالصحة والسعادة وبالمزيد من التقدم والازدهار للشعب المغربي. هذا الاستقبال جرى بحضور سفيرة المغرب بأنغولا السعدية العلوي والسفير المدير العام للوكالة المغربية للتعاون الدولي محمد بثقال والسفير الممثل الدائم للمملكة لدى الاتحاد الإفريقي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا محمد عروشي.
8: ريم راديو.
3: الإذاعة الأقرب إليكم.
0: ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية.
2: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
8: ريم راديو.
3: الخبر من المصدر.
12: حل المغرب ضيف شرف على الدورة الثالثة من قمة المرأة والابتكار والاستدامة ويسلا تام التي احتضنتها العاصمة البنامية يومي 26 و 27 غشت الجاري بحضور مشاركين ومتداخلين من بنما والمنطقة. هذه القمة التي انعقدت تحت شعار الاتجاهات العالمية التكنولوجيا والأعمال تشكل منصة دولية يتم تنظيمها من قبل غرفة التجارة في المحيط الهادئ وتجمع القيادات النسائية ورائدات الأعمال المتخصصات من مختلف بلدان أمريكا اللاتينية لمناقشة مواضيع تهم القيادة النسائية والابتكار والاستدامة. وشهد اليوم الأول من القمة حفل استقبال مخصص للتواصل بين كبار المسؤولين التنفيذيين، صمم كفضاء جامع لرواد الأعمال والمديرين والسلطات والسفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي والممثلين المؤسسيين والإعلام. وتميز هذا الحفل بأجواء مغربية أصيلة من خلال جلسة شاي تقليدية ومعرض صور يعكس غنى الثقافة المغربية وتنوعها. وفي كلمتها بالمناسبة أكدت رئيسة القمة والمديرة الإقليمية للعلاقات الدولية بغرفة تجارة المحيط الهادئ ديانا ماريا أولايا على التحديات الراهنة التي تواجهها المنظمة التي تنشط في المجال، مشيدة في هذا الصدد بدعم المغرب لهذه القمة الإقليمية التي تروم أيضا تعزيز فرص التعاون والشراكة على المستوى الإقليمي والدولي. بدوره أعرب رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بنما أوريليو باريا بينو عن امتنانه للمغرب على دعمه لهذه الفعالية، مذكرا بمشاركته في المنتدى الاقتصادي الذي نظم بالمملكة في يونيو الماضي ومسلطا الضوء على المقومات الاقتصادية والسياحية المغربية. كما تضمن الحفل توزيع جوائز القمة برسم سنة 2026 حيث جرى تكريم سفيرة المملكة ببنما بشرى بوتشيش التي أبرزت في كلمة بالمناسبة أهمية هذه المنصات في تعزيز العلاقات وخلق فرص جديدة بين البلدين وبين إفريقيا وأمريكا اللاتينية.
13: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
8: ريم راديو،
3: أخبار المغرب والعالم.
14: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
15: مرحبا بكم المستمعين الأفاضل على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. أخلاقية العمل كتعد من الركائز الأساسية اللي كيقوم عليها النجاح المهني والاجتماعي، لأن النجاح في الحياة المهنية ما كيرتبطش بالمعارف والمهارات التقنية فقط، وإنما كيتطلب كذلك منظومة من القيم والمبادئ اللي كتوجه سلوك الفرد داخل بيئة العمل وخارجها. فالموظف أو المهني اللي كيمتلك الكفاءة العلمية لكن كيفتقر للنزاهة والمسؤولية والاحترام والالتزام يقدر يحقق نجاح، إلا أن استمراره وتقدمه في المسار المهني كيبقوا دائما معرضين للخطر. لذلك التحلي بأخلاقية العمل كيمثل عامل أساسي في بناء الثقة وتحقيق الاستقرار والتطور الوظيفي. ويقصد بأخلاقية العمل مجموعة من المبادئ والقيم اللي كتحدد السلوك المهني المقبول، وكتشمل هذه الأخلاقيات بالخصوص الصدق والأمانة والالتزام بالمسؤوليات واحترام الآخرين والمحافظة على سرية المعلومات اللي عندها علاقة بطبيعة العمل كيف ما كانت، والابتعاد عن استغلال المنصب لفائدة المصالح الشخصية. كتشمل أيضا احترام القوانين والنظام الداخلي للمؤسسة ومعالجة الأخطاء بموضوعية بدلا من إخفائها أو تحميل المسؤولية للآخرين. وأهمية الأخلاق المهنية كتبان بشكل واضح في بناء الثقة بين العامل والمؤسسة من خلال الممارسات والسلوكيات اللي كتكرر يوميا، ومن اللي كيلتزم الموظف بمواعيده وكينجز مهامه بجدية وكيحترم رؤساءه وزملائه ومسؤولياته، كيكون كيساهم في تكوين صورة إيجابية عليه باعتباره فرد يمكن الاعتماد عليه. وهذه الثقة كتعد من أهم عناصر التطور المهني، لأنها كتجعل الفرد أكثر قدرة على تحمل المسؤوليات والمشاركة في المشاريع المهمة، وكترتبط أخلاقية العمل بالمسؤولية الفردية والجماعية. فالموظف اللي عنده أخلاق ما كيشوفش وظيفته باعتبارها وسيلة للحصول فقط على الأجر، بل كيكون عنده وعي بأن أداؤه عنده تأثير على المؤسسة وعلى المجتمع. أما التأخر المستمر وعدم احترام ساعات العمل والإهمال، كلها سلوكيات تقدر تبان فردية لكنها كتأثر في إنتاجية الفريق والسمعة ديال المؤسسة وجودة الخدمات المقدمة للمجتمع. لذلك الالتزام بالمسؤولية المهنية كيعكس الوعي بالدور الاجتماعي للعمل وبالنتائج المترتبة على السلوك الفردي. ومن السلوكيات المهنية أيضا بالنسبة لكل فرد في العمل احترام الزملاء والاختلافات اللي بينهم. فبيئة العمل الحديثة كتضم أفراد كيختلفوا في الخبرات والآراء والخلفيات الاجتماعية والثقافية وغيرها، وكيقتضي السلوك الأخلاقي التعامل مع هذه الاختلافات باحترام وموضوعية والابتعاد على التمييز والإقصاء ونشر الشائعات، وكيتطلب القدرة على الحوار وتقبل النقد وحل الخلافات بطرق مهنية. وكل ما توسعت ثقافة الاحترام داخل المؤسسة وتحسنت العلاقات بين العاملين وارتفع مستوى التعاون والانتماء، كل ما انعكست هذه السلوكيات إيجابيا على الأداء العام. وأخلاقية العمل كذلك كتبان في كيفية تعامل الفرد لما يكون في موقع المسؤولية. فامتلاك منصب إداري أو صلاحيات معينة ما كيمنحوش الفرد الحق في استغلال الآخرين أو تحقيق مصالح شخصية على حساب المصالح العامة، حفاظا على النزاهة المهنية وحرصا على تحقيق أهداف المؤسسة. فالأخلاق المهنية عندها تأثير قوي على أي مؤسسة كيف ما كان طبيعة العمل ديالها، وانتشار السلوكيات الأخلاقية بين العاملين فيها كيساهم في الحد من الصراعات المهنية وكيعزز جودة الخدمات والإنتاجية. وعلى المستوى الاجتماعي كيؤدي الالتزام بأخلاقية العمل لترسيخ قيم المواطنة والمسؤولية والاحترام، وكيجعل من العمل وسيلة للمساهمة في التنمية وماشي مجرد نشاط اقتصادي. وفي غياب الأخلاق المهنية كتضرر المؤسسة وكتكون نتائجها خطيرة، تقدر تسبب في تضرر الثقة وتراجع الإنتاجية وارتفاع مستوى النزاعات داخل المؤسسة، ويقدر يفقد الفرد السمعة المهنية دياله نتيجة تصرف غير مسؤول، خصوصا في هذا العصر اللي صبحت فيه المعلومات كتنتشر بسرعة البرق عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية. لذلك المحافظة على السمعة المهنية صبحت مسؤولية مستمرة كتطلب الحذر في السلوك والتواصل واتخاذ القرارات. وحتى ترسخ أخلاقية العمل على المؤسسات توضع قواعد واضحة للسلوك المهني وتعمل على تدريب العاملين عليها بصورة مستمرة. ومن جهة أخرى كل فرد كيتحمل مسؤولية تطوير وعيه الأخلاقي ومراجعة سلوكه واحترام القوانين والحرص أيضا على الاستفادة من التجارب المهنية. فالأخلاق ماشي مجموعة من الشعارات الفارغة، هي ممارسة يومية كتظهر في القرارات الصغيرة قبل الكبيرة. فأخلاقية العمل كتمثل أساس متين لبناء مسار مهني ناجح ومستدام. فالمهارة تقدر تفتح أمام الفرد باب مهني، لكن الأخلاق هي اللي كتساعده على الحفاظ على مكانته وتطوير مساره المهني. فاعتماد الأخلاق المهنية كفيلة باش تجعل الفرد مهني جيد، قادر على ممارسة أدواره بنجاح، قادر على المساهمة في تحقيق تنمية مهنية واجتماعية مستدامة، ويكون سلوكه مواطن. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.

أكدت وزيرة الشؤون الخارجية بجمهورية الكونغو الديمقراطية تيريس كايكوامبا فاغنر أن بلادها والمغرب يتقاسمان التزاما راسخا على الساحتين الإقليمية والدولية من أجل عالم أكثر سلاما واندماجا وعدلا وأيضا أكثر ازدهارا. وأعربت السيدة فاغنر عقب مباحثاتها بلواندا مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة على ارتياحها لكون الصداقة التي تجمع بين بلدينا تقوم على مبادئ وقيم مشتركة ومتبادلة وتشبث راسخ بالوحدة الترابية ووحدة

0: توطيد العلاقات وأطر التعاون المختلفة، فضلا عن الالتزام المشترك للبلدين على الصعيدين الإقليمي والدولي من أجل عالم أكثر سلاما واندماجا وعدلا وأيضا أكثر ازدهارا.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: بمارينا سعيدية أسدل الستار على فعاليات الدورة 11 لمهرجان سعيدية السينمائي سينما بلا حدود، بالإعلان عن الأفلام المتوجة في مسابقتي الفيلم الطويل والقصير.
4: الدورة كانت مليئة بالشغف السينمائي، وطبعا هدفنا وهو إشعاع السينما المغربية في سعيدية مارينا ميديترانيا.
3: لجنة تحكيم المهرجان أعلنت عن تتويج فيلم البحر من بعيد للمخرج سعيد حميش بالجائزة الكبرى الجوهرة الزرقاء. أما بخصوص جائزة أحسن إخراج فقد آلت مناصفة لفيلمي صمت الكمنجات للمخرج سعد شرايبي وكازابلانكا داكار لأحمد بولان.
5: هذه الجائزة بالنسبة لي كانت مفاجأة سارة جدا في مدينة السعيدية، وللتذكير فالسنة الماضية كذلك حصلت على جائزة أحسن سيناريو عن فيلم مطلقات كازابلانكا.
6: تشرفت بأنني نلت الجائزة المرة الثانية في هذا المهرجان السنة الفارطة وهذا السنة، شكرا منظمي هذا المهرجان الجميل جدا.
3: الدورة 11 للمهرجان التي تنظمها جمعية أمل للتعايش والتنمية عرفت مشاركة 12 فيلما تمثل كل من المغرب ودول عربية وإفريقية وأوروبية.
1: إذاعة الأخبار المغربية
7: ريم راديو.
1: الأخبار على مدار الساعة.
8: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
9: الرلاسيون بيلاترال كي سون دي رلاسيون فورت.
3: العلاقات بين البلدين قوية ومتينة ومتجذرة في التاريخ. المغرب كان على الدوام إلى جانب جمهورية الكونغو الديمقراطية منذ استقلالها. هذه المناسبة شكلت أيضا فرصة من أجل إعادة التأكيد على دعم المغرب الثابت وغير المشروط لسيادة جمهورية الكونغو الديمقراطية ووحدتها الوطنية، ودعم كافة الإجراءات التي تتخذها للدفاع عن سيادتها في مواجهة التدخلات الخارجية. الأمر يتعلق بموقف نجدد التأكيد عليه اليوم، وهو أن السيادة والوحدة الترابية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول تشكل أسس السلام والاستقرار في إفريقيا. هذا اللقاء شكل أيضا مناسبة للتطرق لقضايا إقليمية ومتعددة الأطراف، لا سيما في سياق انتخاب جمهورية الكونغو الديمقراطية عضوا غير دائم في مجلس الأمن. انعقاد اللجنة المشتركة في كينشاسا قريبا سيشكل محطة مهمة في مسار العلاقات الثنائية.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
7: غيم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.

0: يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
3: لجنة الملكية تشرف بالعيون على تسليم هبة ملكية لشرفاء زاوية الشيخ محمد الأغضف بن الشيخ ماء العينين بمناسبة الذكرى 28 لوفاة جلالة المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثراه. تسليم هذه الهبة الملكية جرى خلال حفل ديني أقيم بمقر الزاوية بمدينة العيون، وتميز بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم وترديد قصائد شعرية في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم والتذكير بشمائله الغراء. الحاضرون رفعوا أكف الضراعة إلى العلي القدير بأن يحفظ أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ويقر عين جلالته بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، ويشد أزره بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة، كما ابتهلوا إلى الباري سبحانه وتعالى بأن يمطر شآبيب رحمته على جلالة المغفور لهما محمد الخامس والحسن الثاني طيب الله ثراهما.
1: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
4: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
2: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
5: لأن الاقتصاد يهم الجميع، ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
6: أخبار والنشرة الاقتصادية، أهلا بكم. البداية من بورصة الدار البيضاء، الحجم الإجمالي للتداولات بلغ خلال جلسة الإغلاق زيادة من 580 مليون درهم، سجلت أساسا في السوق المركزية. وتصدر تجاري وفا بنك الأدوات الأكثر نشاطا بحجم معاملات بلغ 288 مليون و 84 ألف درهم، تليه مناجم ب 63 مليون و 32 ألف درهم، واتصالات المغرب ب 39 مليون و 72 ألف درهم. أما فيما يتعلق برسملة البورصة فقد بلغت أزيادة من 1,118 مليون و 19 ألف درهم. في موضوع آخر، أفاد مركز أبحاثي تجاري جلوبال ريسيرش بأن سوق السندات الثانوية تميز خلال الأسبوع الممتد من 17 إلى 19 غشت الجارية بمعدلات عائد شبه مستقرة. وأوضح المركز في مذكرته الأخيرة ويكلي إبدو تو فيكست إنكام أن منح السوق الثانوية لم يشهد أي تغير ملحوظ باستثناء تراجع خط 13 أسبوعا بعشرة نقاط أساس ليستقر معدل العائد عند 2.07%. وبالنسبة لجلستي المناقصة المنعقدة في 18 من غشت وهي ما قبل الأخيرة برسم هذا الشهر، عبأت الخزينة مبلغ 1,500,000,000 درهم تم جمعه بالكامل من استحقاق 52 أسبوعا، كما امتنعت الخزينة عن الاستجابة للطلب على خطي 13 أسبوعا وسنتين ليبلغ معدل الاستجابة 36% فقط. وبالنسبة لمجموع شهر غشت تكون الخزينة قد حققت تعبئة إجمالية بلغت 5,404,000 درهم مقابل حاجية شهرية معلنة في حدود 5,300,000 درهم، أي بتجاوز طفيف للهدف الشهري المعلن بنسبة إنجاز بلغت 102%. في أخبارها الاقتصادية الدولية، بلغ إنتاج النفط في الأرجنتين مستوى قياسي في يوليوز الماضية وناهز 917,000 برميل يوميا بارتفاع نسبته 17.2%. يعزى هذا النمو إلى تنمي استغلال تكوين فاكا مويرتا الهيدروكربوني غير التقليدي الواقع في مقاطعة نيوكين جنوب غرب البلاد. إنتاج هذا الموقع مثل نحو 70% من الإنتاج الأرجنتيني من النفط بقرابة 650,000 برميل يوميا. وفي قطاع الغاز بلغ الانتاج الوطني 158.8 مليون متر مكعب يوميا، وهو مستوى مستقر مقارنة بالأشهر السابقة، في حين بلغ انتاج فاكا مويرتا 96,005,000 متر مكعب يوميا بزيادة نسبتها 5.9% على أساس سنوي. وبهذا نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الاقتصادية، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
5: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية، تقارير تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية
1: ريم راديو،
5: المصداقية والخبر اليقين ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
1: ريم راديو،
5: أخبار المغرب والعالم.
7: حل رئيس الحكومة عزيز أخنوش اليوم بلواندا لتمثيل صاحب الجلالة الملك محمد السادس في أشغال القمة الاستثنائية لرؤساء دول وحكومة الاتحاد الإفريقي التي تنعقد يوم 30 غشت بالعاصمة الأنغولية. ومن المرتقب أن يشارك أزيد من 10 رؤساء دول أفارقة في هذه القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي المخصصة لتعزيز الأليات القارية للوقاية من النزاعات وإدارتها وتسويتها. تتمحور أشغال هذا اللقاء بالأساس حول مناقشة سبل تعزيز آليات الوقاية من النزاعات وتسويتها في إفريقيا، فضلا عن تدارس واعتماد القرار وخطة العمل ومصفوفة التنفيذ المتعلقة بالوقاية من النزاعات وتسويتها في القارة. وتأتي هذه الدورة الاستثنائية التي تنعقد تحت شعار تعزيز وتفعيل البنية الإفريقية للسلم والأمن بهدف إرساء إفريقيا يسودها السلم والأمن، تنفيذا لقرار الدورة العادية 39 لمؤتمر رؤساء دول وحكومة الاتحاد الإفريقي المنعقدة في فبراير 2026، والتي دعت إلى عقد قمة في لواندا حول موضوع تعزيز آليات الوقاية من النزاعات وتسويتها في إفريقيا وكذلك آليات تمويلها. وفي ختام أشغالها ستعرف الدورة اعتماد قرار إلى جانب خطة عمل لواندا ومصفوفة تنفيذها.
1: ريم راديو.

0: وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو. ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم. رئيس الحكومة عزيز أخنوش يؤكد في لواندا أن المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس قد جعل من السلم والأمن والاستقرار في إفريقيا خيارا استراتيجيا والتزاما ثابتا من خلال مساهمته في الوقاية من النزاعات والوساطة وحفظ وبناء السلام وإعادة الإعمار بعد النزاعات.
2: تعرفوا بأنه سيدنا من الخيارات الأولى هو الأمن والاستقرار، هذا مشروع استراتيجي بالنسبة للمغرب للقارة الإفريقية، وكذلك جاء في الكلمة أنه هذا شيء استباقي دائما، يعني البوزيسيون ديال بلادنا هي أنه الحلول خصها دائما باش تبقى استباقية مستدامة.
1: رئيس الحكومة أوضح أن الرؤية الملكية تستند على قناعة راسخة بأن السلم والأمن والتنمية أبعاد مترابطة لا يمكن الفصل بينها، وأن الوقاية المستدامة من النزاعات تقتضي معالجة أسبابها العميقة الاقتصادية والاجتماعية والمؤسساتية والمناخية والإنسانية. وفي هذا الإطار ذكر بأن صاحب الجلالة يولي أهمية خاصة لتعاون جنوب جنوب إفريقي فعال وتضامن وملموس، يضع المواطن الإفريقي في صلب أولوياته ويترجم التضامن الإفريقي إلى مشاريع ملموسة. السيد أخنوش الذي يمثل صاحب الجلالة نصره الله في القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي حول تعزيز آليات الوقاية وتسوية النزاعات في إفريقيا بالعاصمة الأنغولية، كان مرفوقا بوزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، والممثل الدائم للمغرب لدى الاتحاد الإفريقي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا محمد عروشي، وسفيرة المغرب بأنغولا السعدية العلوي.
3: ريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي، موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
0: ريم راديو،
3: الخبر من المصدر.
4: الدورة الرابعة من البرنامج الوطني للتطوع متطوع اختتمت فعاليتها في مراكش بعد برمجة غنية ومتنوعة سلطت الضوء على مواهب الشباب المشاركين وقيم المواطنة والتطوع.
5: استفدت بزاف ديال الحوايج، كنت شاك في النسخه الثانيه وكنت استفدت منها بزاف ديال الحوايج، كيفاش انك تهضر مع الناس، كيفاش تكون عندك ديك المهارات ديال تهضر مع الناس اللي ما كتعرفهمش، كيكونوا جد اول مره كتلاقى معهم.
6: تعلمت فيه بزاف ديال الحوايج وقديت نشارك فيه بزاف ديال الحوايج ومثلت الاقليم ديالي باحسن صوره.
4: ما يقارب 500 شاب وشابة من مختلف اقاليم جهه مراكش اسفي شاركوا في هذه النسخه في إطار تجربة تروم الجمع بين التكوين والتبادل والتنشيط الثقافي والأنشطة التربوية.
7: نستضيف 500 شاب وشابة من مختلف أقاليم الجهة الثمانية، ونحن في هذه اللحظة نختتم فعاليات أسبوع اليقظة المدنية والمواطنة على أساس أنه لازال البرنامج مستمر، حيث سيعمل الشباب على الممارسة الميدانية في مدة أسبوعين.
4: هذه الدورة تندرج في إطار تنفيذ البرنامج الوطني للتطوع متطوع، برنامج يهدف إلى توفير فضاء ملائم للشباب لتنمية مهاراتهم الشخصية والاجتماعية وتعزيز روح المبادرة لديهم وترسيخ قيم المواطنة والتضامن والتطوع.
3: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. نوافذ سياحية، حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
0: ريم راديو،
3: الخبر من المصدر. ريم راديو.
4: العداءان المغربيان محمد النمسي وغزال عسو يفوزان بلقب كأس إفريقيا للدياتلون، منافسات جرت بكورنيش سيدي قاسم بجامعة كزنايا جنوب مدينة طنجة ضمن فعاليات النسخة الثالثة من هذه المنافسات.
8: الحمد لله السباق كان جد جد رائع، الجو كان ممتاز، كان شوية الحرارة مي قدرنا نجيريو السباق. الحمد لله حصلت على المركز الأول.
9: أنا فرحانة بزاف بالفوز ديالي في السباق كأس إفريقيا للدواتلون ديستانس أولمبيك في مدينة طنجة. الحمد لله كان داز كلشي مزيان.
4: هذه المنافسات جرت بمشاركة عدائين ورياضيين محترفين مغاربة وأجانب في حدث رياضي يعكس المكانة المتنامية للمغرب على خارطة تنظيم المنافسات القارية والدولية في رياضات التحمل.
10: هذه الدورة تتميز عن باقي يعني الدورات بكونها المرة الأولى التي يتم يعني تنظيم الكأس إفريقيا للدياتلون بالمغرب.
4: هذا الحدث الرياضي من أبرز التظاهرات على الصعيدين الإفريقي والدولي في رياضة الدياتلون بفضل مشاركة نخبة من العدائين المغاربة والأجانب، مناسبة تهدف أيضا إلى توسيع قاعدة الممارسين وإتاحة الفرصة أمام الرياضيين لخوض منافسات في أجواء احترافية.
3: غيم راديو.
0: غيم راديو.
3: أخبار المغرب والعالم. حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية
0: ريم راديو.
11: أفاد بلاغ لوزير الداخلية بأن الفترة المخصصة لإيداع التصريحات بترشيح برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب تبتدئ في الساعة 8 صباحا من 31 غشت الجاري، وتنتهي في الساعة 12 من زوال يوم الأربعاء 9 شتنبر 2026. وجاء في البلاغ أن وزير الداخلية يخبر الراغبين في الترشح للانتخابات المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026 أنه يتم إيداع التصريحات بالترشيح عبر مرحلتين اثنتين، حيث يجب في المرحلة الأولى إيداع التصريح بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض، وفي المرحلة الثانية إيداع أصل ملف الترشيح مباشرة لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح. البلاغ أوضح أنه لإيداع التصريح بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية يتعين على كل وكيلة أو وكيل كل لائحة ترشيح أن يلج إلى الموقع الإلكتروني www.election.ma وأن يباشر ملء نسخة الإلكترونية للتصريح بالترشيح ووضع الوثائق المرفقة المطلوبة عبر الخانة المعنونة بالتصريح بالترشيح، علما أن المنصة المذكورة ستفتح ابتداء من الساعة 8 صباحا من يوم الاثنين 31 أغسطس 2026 وتغلق في الساعة 12 من زوال يوم الثلاثاء 8 شتنبر 2026. ولهذه الغاية يضيف البلاغ، يمكن لوكلاء لوائح الترشيح استخدام حواسيب شخصية أو أي وسيلة إلكترونية أخرى، كما يمكنهم الحضور إلى مقرات الولايات والعمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات المعنية للقيام بهذه العملية داخل القاعات المجهزة بالوسائل التقنية المطلوبة التي ستوضع رهن إشارتهم، وذلك داخل أوقات العمل الرسمية ابتداء من الساعة 8 صباحا من كل يوم بما في ذلك يومي السبت والأحد طيلة الفترة المخصصة لإيداع التصريحات بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية. ويجوز لوكيلة أو وكيل كل لائحة ترشيح أن يصطحب معه شخصا من اختياره إلى القاعة المخصصة لهذا الغرض لمساعدته على إيداع تصريحه بالترشيح إلكترونيا. وتابع المصدر ذاته أنه من أجل إيداع أصل ملف الترشيح لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح يجب على وكيلة أو وكيل كل لائحة ترشيح أن يحضر إلى مقر العمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات المعنية بالنسبة للدوائر الانتخابية المحلية أو إلى مقر ولاية الجهة بالنسبة للدوائر الانتخابية الجهوية في اليوم والساعة المحددين له في الوصل المؤقت الذي قام بتحميله عبر المنصة الإلكترونية، وأن يدلي بهذا الوصل وبأصل التصريح بالترشيح والوثائق المرفقة به. وأكد البلاغ أن إيداع التصريح بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية يعتبر مرحلة إلزامية حتى يتأتى لوكيلة أو وكيل اللائحة إيداع أصل ملف الترشيح لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح. وللمزيد من المعلومات حول مسطرة إيداع التصريحات بالترشيح يمكن لكل من يعنيه الأمر زيارة الموقع الإلكتروني www.election.ma من أجل الاطلاع على التوضيحات اللازمة حول المسطرة المذكورة. ويذكر وزير الداخلية وفقا للبلاغ وكيلات ووكلاء لوائح الترشيح والمترشحات والمترشحين أن الحملة الانتخابية ستبتدئ في الساعة الأولى من يوم الخميس 10 شتنبر 2026 وتنتهي في الساعة 12 ليلا من يوم الثلاثاء 22 شتنبر 2026.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
0: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
12: رئيس الحكومة عزيز أخنوش استقبل من طرف رئيس جمهورية أنغولا جواو لورنسو على هامش القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي لرؤساء الدول والحكومات في العاصمة الأنغولية. السيد أخنوش نقل إلى الرئيس الأنغولي خلال هذا الاستقبال التحيات الأخوية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ومتمنياته الصادقة له بالصحة والنجاح في أداء مهامه وللشعب الأنغولي الصديق بالمزيد من التقدم والازدهار. كما هنأ رئيس الحكومة أنغولا على التنظيم الممتاز لهذه القمة، مبرزا استعداد المغرب للعمل من أجل تعميق علاقات التعاون والشراكة التي تجمع بين البلدين. من جانبه كلف الرئيس الأنغولي السيد أخنوش بنقل تحياته الحارة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وكذا متمنياته له بالصحة والسعادة وبالمزيد من التقدم والازدهار للشعب المغربي. هذا الاستقبال جرى بحضور سفيرة المغرب بأنغولا السعدية العلوي والسفير المدير العام للوكالة المغربية للتعاون الدولي محمد مثقال والسفير الممثل الدائم للمملكة لدى الاتحاد الإفريقي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا محمد عروشي.
3: إذاعة الأخبار المغربية
0: غيم راديو،
3: الأخبار على مدار الساعة.
13: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
11: حل المغرب ضيف شرف على الدورة الثالثة من قمة المرأة والابتكار والاستدامة ويسلا تام التي احتضنتها العاصمة البنامية يومي 26 و27 غشت الجاري بحضور مشاركين ومتداخلين من بنما والمنطقة. هذه القمة التي انعقدت تحت شعار الاتجاهات العالمية التكنولوجيا والأعمال تشكل منصة دولية يتم تنظيمها من قبل غرفة التجارة في المحيط الهادئ، وتجمع القيادات النسائية ورائدات الأعمال المتخصصات من مختلف بلدان أمريكا اللاتينية لمناقشة مواضيع تهم القيادة النسائية والابتكار والاستدامة. وشهد اليوم الأول من القمة حفل استقبال مخصص للتواصل بين كبار المسؤولين التنفيذيين، صمم كفضاء جامع لرواد الأعمال والمديرين والسلطات والسفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي والممثلين المؤسسيين والإعلام. وتميز هذا الحفل بأجواء مغربية أصيلة من خلال جلسة شاي تقليدية ومعرض صور يعكس غنى الثقافة المغربية وتنوعها. وفي كلمتها بالمناسبة أكدت رئيسة القمة والمديرة الإقليمية للعلاقات الدولية بغرفة تجارة المحيط الهادئ ديانا ماريا أولايا على التحديات الراهنة التي تواجهها المنظمة التي تنشط في المجال، مشيدة في هذا الصدد بدعم المغرب لهذه القمة الإقليمية التي تروم أيضا تعزيز فرص التعاون والشراكة على المستوى الإقليمي والدولي. بدوره أعرب رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بنما أوريليو باريا بينو عن امتنانه للمغرب على دعمه لهذه الفعالية، مذكرا بمشاركته في المنتدى الاقتصادي الذي نظم بالمملكة في يونيو الماضي، ومسلطا الضوء على المقومات الاقتصادية والسياحية المغربية. كما تضمن الحفل توزيع جوائز القمة برسم سنة 2026، حيث جرى تكريم سفيرة المملكة ببنما بشرى بوتشيش التي أبرزت في كلمة بالمناسبة أهمية هذه المنصات في تعزيز العلاقات وخلق فرص جديدة بين البلدين وبين إفريقيا وأمريكا اللاتينية.
3: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
0: غيم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
0: إنغميس نيم كورا، إنم نادن دينامورن دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تنونت قوسكزين إنغميسن قماب راديو غيم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية.
14: أكدت وزيرة الشؤون الخارجية بجمهورية الكونغو الديمقراطية تيريس كايكوانبا فاغنر أن بلادها والمغرب يتقاسمان التزاما راسخا على الساحتين الإقليمية والدولية من أجل عالم أكثر سلاما واندماجا وعدلا وأيضا أكثر ازدهارا. وأعربت السيدة فاغنر عقب مباحثاتها بلواندا مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة على ارتياحها لكون الصداقة التي تجمع بين لدينا تقوم على مبادئ وقيم مشتركة ومتبادلة، وتشبث راسخ بالوحدة الترابية ووحدة أراضي بلدينا واستقلال وسيادة بلدينا. وشددت الوزيرة في تصريح للصحافة عقب هذه المباحثات التي جرت على هامش الثورة الاستثنائية 26 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي على عزم بلادها على العمل من أجل توطيد وتعزيز العلاقات النموذجية التي تجمع البلدين منذ عقود. وعربت على ارتياحها لهذا التوافق وهذه المباحثات البناءة جدا التي تتسم بها لقاءاتنا على الدوام، وأوضحت أن الجانبين تطرقا لسبل توطيد العلاقات وأطر التعاون المختلفة فضلا عن الالتزام المشترك للبلدين على الصعيدين الإقليمي والدولي من أجل عالم أكثر سلاما واندماجا وعدلا وأيضا أكثر ازدهارا.
15: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو. شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
16: ريم راديو،
15: إذاعة الأخبار المغربية.
1: بمارينا السعيدية أسدل الستار على فعاليات الدورة 11 لمهرجان السعيدية السينمائي سينما بلا حدود بالإعلان عن الأفلام المتوجة في مسابقتي الفيلم الطويل والقصير.
17: الدورة كانت مليئة بالشغف السينمائي، وطبعا هدفنا وهو إشعاع السينما المغربية في السعيدية مارينا ميديترانيا.
1: لجنة تحكيم المهرجان أعلنت عن تتويج فيلم البحر من بعيد للمخرج سعيد حميش بالجائزة الكبرى الجوارة الزرقاء. أما بخصوص جائزة أحسن إخراج فقد آلت مناصفة لفيلمي صمت الكمنجات للمخرج سعد شرايبي وكازابلانكا داكار لأحمد بولان.
18: الجائزة هي بالنسبة لي كانت مفاجأة صارت جدا في مدينة السعيدية، وللتذكير فالسنة الماضية كذلك حصلت على جائزة أحسن سيناريو عن فيلم مطلقات كازابلانكا.
19: تشرفت بأنني نلت الجائزة المرة الثانية في هذا المهرجان السنة الفارطة وهذا السنة، شكرا منظمي هذا المهرجان الجميل جدا.
1: الدورة 11 للمهرجان التي تنظمها جمعية أمل للتعايش والتنمية عرفت مشاركة 12 فيلما تمثل كل من المغرب ودول عربية وإفريقية وأوروبية.
15: إذاعة الأخبار المغربية
16: ريم راديو،
15: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
20: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
16: ريم راديو،
15: أخبار المغرب والعالم.
1: العلاقات بين البلدين قوية ومتينة ومتجذرة في التاريخ. المغرب كان على الدوام إلى جانب جمهورية الكونغو الديمقراطية منذ استقلالها. هذه المناسبة شكلت أيضا فرصة من أجل إعادة التأكيد على دعم المغرب الثابت وغير المشروط لسيادة جمهورية الكونغو الديمقراطية ووحدتها الوطنية، ودعم كافة الإجراءات التي تتخذها للدفاع عن سيادتها في مواجهة التدخلات الخارجية. الخارجية. الأمر يتعلق بموقف نجدد التأكيد عليه اليوم، وهو أن السيادة والوحدة الترابية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول تشكل أسس السلام والاستقرار في إفريقيا. هذا اللقاء شكل أيضا مناسبة للتطرق لقضايا إقليمية ومتعددة الأطراف، لا سيما في سياق انتخاب جمهورية الكونغو الديمقراطية عضوا غير دائم في مجلس الأمن. انعقاد اللجنة المشتركة في كينشاسا قريبا سيشكل محطة مهمة في مسار العلاقات الثنائية.
2: إذاعة الأخبار المغربية،
16: غيم راديو.

0: إنساني دافئ نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
2: لجنة الملكية تشرف بالعيون على تسليم هبة ملكية لشرفاء زاوية الشيخ محمد الأغضف بن الشيخ ماء العينين بمناسبة الذكرى 28 لوفاة جلالة المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثراه. تسليم هذه الهبة الملكية جرى خلال حفل ديني أقيم بمقر الزاوية بمدينة العيون، وتميز بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم وترديد قصائد شعرية في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم والتذكير بشمائله الغراء. الحاضرون رفعوا أكف الضراعة إلى العلي القدير بأن يحفظ أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ويقر عين جلالته بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، ويشد أزره بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة، كما ابتهلوا إلى الباري سبحانه وتعالى بأن يمطر شآبيب رحمته على جلالة المغفور لهما محمد الخامس والحسن الثاني طيب الله ثراهما.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
3: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
4: ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
5: حل رئيس الحكومة عزيز أخنوش اليوم بلواندا لتمثيل صاحب الجلالة الملك محمد السادس في أشغال القمة الاستثنائية لرؤساء دول وحكومة الاتحاد الإفريقي التي تنعقد يوم 30 غشت بالعاصمة الأنغولية. ومن المرتقب أن يشارك أزيد من 10 رؤساء دول أفارقة في هذه القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي المخصصة لتعزيز الأليات القارية للوقاية من النزاعات وإدارتها وتسويتها. محور أشغال هذا اللقاء بالأساس حول مناقشة سبل تعزيز آليات الوقاية من النزاعات وتسويتها في إفريقيا، فضلا عن تدارس واعتماد القرار وخطة العمل ومصفوفة التنفيذ المتعلقة بالوقاية من النزاعات وتسويتها في القارة. وتأتي هذه الدورة الاستثنائية التي تنعقد تحت شعار تعزيز وتفعيل البنية الإفريقية للسلم والأمن بهدف إرساء إفريقيا يسودها السلم والأمن، تنفيذا لقرار الدورة العادية 39 لمؤتمر رؤساء دول وحكومة الاتحاد الإفريقي المنعقدة في فبراير 2026، والتي دعت إلى عقد قمة في لواندا حول موضوع تعزيز آليات الوقاية من النزاعات وتسويتها في إفريقيا وكذلك آليات تمويلها. وفي ختام أشغالها ستعرف الدورة اعتماد قرار إلى جانب خطة عمل لواندا ومصفوفة تنفيذها.
1: إذاعة الأخبار المغربية
4: ريم راديو.
6: كليك، إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا.
4: كليك،
6: أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
4: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
7: رئيس الحكومة عزيز أخنوش يؤكد في لواندا أن المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس قد جعل من السلم والأمن والاستقرار في إفريقيا خيارا استراتيجيا والتزاما ثابتا من خلال مساهمته في الوقاية من النزاعات والوساطة وحفظ وبناء السلام وإعادة الإعمار بعد النزاعات.
8: تعرفوا بأنه سيدنا من الخيارات الأولى هو الأمن والاستقرار، هذا مشروع استراتيجي بالنسبة للمغرب للقارة الإفريقية، وكذلك جاء في الكلمة أنه هذا شيء استباقي دائما، يعني البوزيسيون ديال بلادنا هي أنه الحلول خصها دائما باش تبقى استباقية ومستدامة.
7: رئيس الحكومة أوضح أن الرؤية الملكية تستند على قناعة راسخة بأن السلم والأمن والتنمية أبعاد مترابطة لا يمكن الفصل بينها، وأن الوقاية المستدامة من النزاعات تقتضي معالجة أسبابها العميقة الاقتصادية والاجتماعية والمؤسساتية والمناخية والإنسانية. وفي هذا الإطار ذكر بأن صاحب الجلالة يولي أهمية خاصة لتعاون جنوب جنوب إفريقي فعال وتضامن وملموس، يضع المواطن الإفريقي في صلب أولوياته ويترجم التضامن الإفريقي إلى مشاريع ملموسة. السيد أخنوش الذي يمثل صاحب الجلالة نصره الله في القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي حول تعزيز آليات الوقاية وتسوية النزاعات في إفريقيا بالعاصمة الأنغولية، كان مرفوقا بوزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، والممثل الدائم للمغرب لدى الاتحاد الإفريقي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا محمد عروشي، وسفيرة المغرب بأنغولا السعدية العلوي.
4: غيم راديو.
6: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
4: ريم راديو.
3: أخبار المغرب والعالم.

0: نبض إنساني دافئ. نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: أهلا وسهلا بكم. أحيانا قد يكون الكشف المبكر هو الفارق بين الخوف والطمأنينة. سرطان الثدي من أكثر السرطانات انتشارا لدى النساء، لكن الوعي بعلاماته وأهمية الفحص المبكر يبقى أساسيا. في حلقة اليوم من برنامج صحتك نناقش موضوع سرطان الثدي بين الوقاية والكشف المبكر والعلاج. نرحب بالبروفيسور فاضل الكهن، أخصائية في علاج السرطان بالمستشفى الجامعي الدولي محمد السادس بالرباط. مرحبا بك.
2: شكرا رغدة على الاستضافة.
1: بداية بروفيسور، ما هو سرطان الثدي ولماذا يعد الكشف المبكر عاملا أساسيا وحاسما في التعامل معه؟
2: سرطان الثدي هو من أكثر السرطانات انتشارا حول العالم، بالأخص عند النساء وحتى في المغرب. دونك سرطان الثدي تعتبر أول السرطانات انتشارا في المغرب. على شنو هو؟ هو واحد تطور غير عادي وغير مسيطر فيه لخلايا الثدي، غالبا ما تكون ناتج عن طفرة في الحمض النووي ديال هذه الخلايا. دونك علاش الكشف المبكر كيف تفضلتي وقلتي هو واحد العامل أساسي في تحسن وتحسين من النتيجة ديال العلاج؟ لأن كل ما تلقاو سرطان الثدي في مراحل مبكرة، كل ما نسبة العلاج تترتفع، تقدر تجاوز 95%. دوك هذا هو واحد النصيحة اللي دائما تنوجهها للنساء، خاصهم دائما يتوجهوا ابتداء من تيكون عندهم عوامل خطر ولا ابتداء من سن 40 سنة عند الطبيب المختص باش يقوم بالفحص الثدي ديالهم وتيدير اون غاجو اللي هي سامبل سميتها لا ماموغرافي باش تشوف شنو كاين لداخل واخا ما يكون عندها حتى شي علامة.
1: طيب بروفيسور، وما أبرز عوامل الخطورة أو الأسباب اللي قد تؤدي لسرطان الثدي؟
2: هو ما كاينش سبب مباشر اللي تسبب سرطان الثدي، ولكن كيف قلتي كاين عوامل خطر اللي تترفع النسبة ديال الخطر للإصابة بسرطان الثدي. كاين عوامل اللي تيمكننا نتحكموا فيها وكاين عوامل اللي ما تيمكنناش نتحكموا فيها. أول عامل اللي ما تيمكنناش نتحكموا فيه هو جنس ديال المريض، اللي هو أنه تكون سيدة، حيت كاين الناس بزاف اللي تظنوا بأن سرطان الثدي تصيب هي النساء ما تصيبش الرجال، تصيب حتى الرجال ولكن أفيك مع نسبة منخفضة اللي ما تتفوتش 1%. دونك لو فيت أن نكون امرأة أو سيدة هذا ترفع من خطر الإصابة بسرطان الثدي. السن هو ما يمكنناش نتحكموا فيه، السيدة كل ما ارتفع السن ديالها كل ما نسبة ديال الخطر ديال الإصابة ديال سرطان الثدي تزاد، دونك اودولا اون جينيرال اودولا ديال 50 سنة. العوامل الأخرى هو عوامل هرمونية، حيت كيف تنعرفوا بأن سرطان الثدي في الأغلب الأحيان ديالو تيكون عنده علاقة بالهرمونات، هذوك الهرمونات هما اللي تسببوا في التكاثر ديال الخلايا ديال الثدي، ماشي دائما ولكن في أغلب الأحيان. دونك كاين واحد الأسباب اللي تزيد من ليكسبوزيسيون ديال الذات ديالنا ديال الذات ديال السيدة لهاد الهرمونات. مثلا هو أنها تكون السن اللي تجي فيها العادة الشهرية في أول مرة تتكون مبكرة قبل 12 سنة، والسن ديال انقطاع الطامات تيكون متأخر ودولا ديال 50 عام. دونك كل ما كان هاد المدة هادي كبيرة، كل ما الذات ديال الإنسان ولا الذات ديال المرأة فوالا تتإكسبوزا أكثر للهرمونات، وهذا تسبب خطر لها، ترفع من خطر الإصابة بسرطان الثدي. هذا ما تيعنيش بأن كاع السيدات اللي بحال هكا راهم غيتصابوا بسرطان الثدي، ولكن تيخصهم يمشيو عند الطبيب باش بالمتابعة. ألوغ كاين عوامل أخرى اللي باغ كونطخ يمكننا نتحكموا فيهم، مثلا هو نمط العيش، سورتو النشاط البدني. دونك كل ما كان الخمول كل ما تيرتفع من الوزن كل ما هذا خطر، تيرفع من خطر الاصابه. التدخين، شرب الكحول، دونك عدم الارضاع او لا عدم الانجاب او الانجاب في سن متاخره، كلهم هادو عوامل اللي تنقدروا نتحكموا فيهم، واذا كانوا تزيدوا من نسبه ديال الاصابه. كاين عوامل اخرى حتى هما اللي ما تيمكنناش نتحكموا فيهم، وهما الجينات. دونك كاينين النساء اللي تتكون عندهم طفرات جينيه تيورثوها من العائله ديالهم، دوكا من البي اكس اي او البي اكس ا2 اللي تاهما نسبه الاصابه تقدر تفوت كاع 80-90% بسرطان الثدي. كاين التاريخ العائلي، كل ما كانت السيدة عندها في العائلة ديالها القريبة يعني الأم ديالها الأخت ديالها أو شي واحد قرب لها صابوا بسرطان الثدي حتى هو تزيد من خطر الإصابة، أو هي كان عندها تاريخ شخصي ديال الإصابة بسرطان الثدي. دونك هادو كلهم عوامل، دائما ماشي معنى أنه عندنا فإننا غنصابوا 100% بسرطان الثدي ولكن تزيد من خطر الإصابة.
1: طيب بروفيسور، ما العلامات أو التغيرات اللي لا ظهرت على المرأة ولازم عليها تمشي ديال استشارة طبية من أجل الفحص المبكر لسرطان الثدي؟
2: كاين عدة أعراض. العلامة اللي تتكون بزاف هو أن السيدة تتلقى واحد الكتلة، واحد الحبوبة بحيث نقولوا إحنا بالدارجة في الثدي ديالها، دونك تتكون عادية ما تضر ما حتى شي حاجة، تدخل غالبا سولا دوش تكون في الحمام تتقلب الثدي ديالها تتلقى واحد الكتلة. دونك هذه العلامة الأولى، تقدر تكون واحد الحمرار في الجلد أو لا تتولي الجلدة قاسحة، تتولي قاسحة متقبة، حنا تنسميوها لا بو دورانج ولا بحال الغشاء ديال الليمونة. دوك نقدر يكون عندنا واحد السيلان في الحلامة، دوك لو ماملان تيكون واحد السيلان غير عادي، ولا تقدر تكون واحد البلسيسة تحت الباط، دوك حتى هي تقدر تكون من العلامات. يقدر يكون واحد تغير في الحجم ديال الثدي، أو للحلامة تتدخل دونك ما تتبقاش خارجة بحال العادة ديالها دونك تتدخل. دونك هادو كاملين يقدروا يكونوا علامات اللي يقولوا بأن هاد السيدة ماشي بالضرورة عندها السرطان ولكن خصها تمشي تشوف الطبيب ديالها. مي واحد لو ميساج مهم هو ما نتسناش أنه تيكون الألم، وما نتسناش أنه تيكون حيت حنا يمكن نقولوا في الوعي فوالا في المعتقدات ديالنا بالنسبة لنا بأن السرطان خاص السيد أو السيدة يضعفوا ويكون الألم ويكون داك التعب في سرطان الثدي، هذا ماشي حقيقي بالأخص إذا كان في مراحل مبكرة. فالورم ما تيدرش، ما تيكونش ألم، ما تيكونش فقدان في الوزن. دونك اون فوا ما خصناش نتسناو حتى نوصلوا لهاد المرحلة، اون فوا السيدة تبان ليها هاد العلامة من هاد العلامات خصها توجهها عند الطبيب ديالها.
0: صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو. سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
3: ريم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
4: أفاد بلاغ لوزير الداخلية بأن الفترة المخصصة لإيداع التصريحات بترشيح برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب تبتدئ في الساعة 8 صباحا من 31 غشت الجاري وتنتهي في الساعة 12 من زوال يوم الأربعاء 9 شتنبر 2026. وجاء في البلاغ أن وزير الداخلية يخبر الراغبين في الترشح للانتخابات المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026 أنه يتم إيداع التصريحات بالترشيح عبر مرحلتين اثنتين، حيث يجب في المرحلة الأولى إيداع التصريح بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض، وفي المرحلة الثانية إيداع أصل ملف الترشيح مباشرة لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح. البلاغ أوضح أنه لإيداع التصريح بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية يتعين على كل وكيلة أو وكيل كل لائحة ترشيح أن يلجأ إلى الموقع الإلكتروني www.election.ma وأن يباشر ملء نسخة الإلكترونية للتصريح بالترشيح ووضع الوثائق المرفقة المطلوبة عبر الخانة المعنونة بالتصريح بالترشيح، علما أن المنصة المذكورة ستفتح ابتداء من الساعة 8 صباحا من يوم الاثنين 31 غشت 2026 وتغلق في الساعة 12 من زوال يوم الثلاثاء 8 شتنبر 2026 2026. ولهذه الغاية يضيف البلاغ، يمكن لوكلاء لوائح الترشيح استخدام حواسيب شخصية أو أي وسيلة إلكترونية أخرى، كما يمكنهم الحضور إلى مقرات الولايات والعمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات المعنية للقيام بهذه العملية داخل القاعات المجهزة بالوسائل التقنية المطلوبة التي ستوضع رهن إشارتهم، وذلك داخل أوقات العمل الرسمية ابتداء من الساعة 8 صباحا من كل يوم بما في ذلك يومي السبت والأحد طيلة الفترة المخصصة لإيداع التصريحات بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية. ويجوز لوكيلة أو وكيل كل لائحة ترشيح أن يصطحب معه شخصا من اختياره للقاعة المخصصة لهذا الغرض لمساعدته على إيداع تصريحه بالترشيح إلكترونيا. وتابع المصدر ذاته أنه من أجل إيداع أصل ملف الترشيح لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح، يجب على وكيلة أو وكيل كل لائحة ترشيح أن يحضر إلى مقر العمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات المعنية بالنسبة للدوائر الانتخابية المحلية أو إلى مقر ولاية الجهة بالنسبة للدوائر الانتخابية الجهوية في اليوم والساعة المحددين له في الوصل المؤقت الذي قام بتحميله عبر المنصة الإلكترونية، وأن يدلي بهذا الوصل وبأصل التصريح بالترشيح والوثائق المرفقة بها. وأكد البلاغ أن إيداع التصريح بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية يعتبر مرحلة إلزامية حتى يتأتى لوكيلة أو وكيل اللائحة إيداع أصل ملف الترشيح لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح. وللمزيد من المعلومات حول مسطرة إيداع التصريحات بالترشيح، يمكن لكل من يعنيه الأمر زيارة الموقع الإلكتروني www.election.ma من أجل الاطلاع على التوضيحات اللازمة حول المسطرة المذكورة. ويذكر وزير الداخلية وفقا للبلاغ وكيلات ووكلاء لوائح الترشيح والمترشحات والمترشحين أن الحملة الانتخابية ستبتدئ في الساعة الأولى من يوم الخميس 10 شتنبر 2026 وتنتهي في الساعة 12 ليلا من يوم الثلاثاء 22 شتنبر 2026.
0: الخبر من المصدر.
2: أكدت وزيرة الشؤون الخارجية بجمهورية الكونغو الديمقراطية تيريس كايكوانبا فاغنر أن بلادها والمغرب يتقاسمان التزاما راسخا على الساحتين الإقليمية والدولية من أجل عالم أكثر سلاما واندماجا وعدلا وأيضا أكثر ازدهارا. وأعربت السيدة فاغنر عقب مباحثاتها بلواندا مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة على ارتياحها لكون الصداقة التي تجمع بين بلدينا تقوم على مبادئ وقيم مشتركة ومتبادلة وتشبث راسخ بالوحدة الترابية ووحدة أراضي بلدينا واستقلال وسيادة بلدينا. وشددت الوزيرة في تصريح للصحافة عقب هذه المباحثات التي جرت على هامش الثورة الاستثنائية 26 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي على عزم بلادها على العمل من أجل توطيد وتعزيز العلاقة النموذجية التي تجمع البلدين منذ عقود. وعربت على ارتياح لهذا التوافق وهذه المباحثات البناءة جدا التي تتسم بها لقاءاتنا على الدوام. وأوضحت أن الجانبين تطرقا لسبل توطيد العلاقات وأطر التعاون المختلفة.

0: كنلاحظوا اصلا الطرقان دابا كيكونوا عامرين، الناس بزاف الناس كيكونوا راجعين من السفر، ناس عندهم وليداتهم اكسيتيرا. داكشي علاش من الواجب على كل اب او كل سائق ديال السياره كيتحمل بزاف ديال المسؤوليات، حيت ما كيكونش غير راسو، كيكونوا مع والديه، ربما اصدقاء ديالو، ربما وليداتو. داكشي علاش مزيان انه الانسان يرد البال السياره ديالو ويرد البال الطريق، يسوق بحذر ما بين ساعتين وساعتين، ياخذ واحد الوقيته اللي يقدر يرتاح فيها. ايضا السياره اوسي يتفحص قبل ما يمشي الطريق.
1: حنا في مرحله ديال العوده ديال جميع المواطنين من الصيف، وبالتالي انه كتكون الطرق ممتلئه وكتكون الاكسيدات في الشوارع، ولكن من اجل سلامه الجميع يجب التقيد بالقوانين السير والتسامح بطبيعه الحال وعدم الافراط في السرعه، لان في اخر المطاف الارواح ديالنا هي اللي عزيزه علينا، وبالتالي ان خص كل سائق يكون واعي بمسؤوليته في الطريق وبمسؤوليته امام الاخر.
2: في نظري ان الانسان الى سافر صباح بكري مزيان كيكون الانسان يلا فايق نشيط، وداك الشيء كيكون مركز اكثر في الطريق وكيكون غادي بواحد الليطه اللي هي مزيانه، عكس انه الا كان غادي يسافر بالليل، في الليل كيكون الانسان كاين اللي يقدر زعما يعيا، كيكون شويه ديال التعب، كيكون يقدر يجي النعاس في الطريق. يعني من الاحسن زعما من اجل السلامه الانسان يسافر بالنهار.
3: Une bonne préparation ça réduit énormément le stress. Quand on sait que la voiture elle a été vérifiée avant de partir, que les pneus sont bien gonflés, on a le chargement qui est correct et qu'on a préparé les pauses, le stress il diminue, parce que sur le retour tout le monde, c'est un peu la course arrivée au bateau, tout le monde veut passer devant tout le monde, et ça fait augmenter le stress. Du coup, pour ça, il faut prendre le temps. Quand on est bien préparé, on fait des pauses, on souffle, c'est toujours les vacances. Même si c'est le trajet retour, on est toujours en vacances. Du coup, ça faut diminuer le stress.
4: Rim Radio. Rim Radio. Akhbar al-Maghrib wal-alam.

0: على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: طلبت المفوضية الأوروبية بتعزيز حماية المراهقين من الخصائص المسببة للإدمان على شبكات التواصل الاجتماعي التابعة للمجموعة الأمريكية ميتا، وذلك عقب الاتفاق الذي تم التوصل إليه في الولايات المتحدة بهدف الحد من تأثير إنستغرام وفيسبوك على هذه الفئة من المستخدمين. وقال متحدث باسم المفوضية الأوروبية أن توقعوا تدبيرا مناسبا للوقت الذي يقضيها المستخدمون أمام الشاشات ورقابة أبوية ملائمة على هذه المنصات، ويتعين الآن على الشركة أن تقترح هذه الالتزامات داخل الاتحاد الأوروبي من أجل حماية أطفالنا هنا أيضا. ووافقت ميتا مؤخرا على دفع ما يصل إلى 17 مليار دولار والحد من بعض وظائف إنستغرام وفيسبوك بالنسبة للمراهقين في نحو 50 ولاية وإقليما أمريكيا، وذلك بموجب اتفاق أبرمته مع المدعين العامين لهذه الولايات والأقاليم. وفي الاتحاد الأوروبي يخضع عملاق التكنولوجيا الأمريكية أيضا لتحقيقات تجريها المفوضية الأوروبية لأسباب مماثلة. وكانت السلطة التنفيذية الأوروبية قد أمهلت ميتا في 10 يوليوز الماضي لتعديل واجهات فيسبوك وإنستغرام التي اعتبرتها مسببة للإدمان بشكل مفرط تحت طائلة فرض غرامة مالية باهظة جدا.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
3: رئيس الحكومة عزيز أخنوش يؤكد في لواندا أن المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس قد جعل من السلم والأمن والاستقرار في إفريقيا خيارا استراتيجيا والتزاما ثابتا من خلال مساهمته في الوقاية من النزاعات والوساطة وحفظ وبناء السلام وإعادة الإعمار بعد

0: النزاعات؟
1: تعرفوا بأنه سيدنا من الخيارات الأولى هو الأمن والاستقرار، هذا مشروع استراتيجي بالنسبة للمغرب للقارة الإفريقية، وكذلك جاء في الكلمة أنه هذا الشيء استباقي دائما، يعني البوزيسيون ديال بلادنا هي أنه الحلول خصها دائما باش تبقى استباقية ومستدامة.
0: رئيس الحكومة أوضح أن الرؤية الملكية تستند على قناعة راسخة بأن السلم والأمن والتنمية أبعاد مترابطة لا يمكن الفصل بينها، وأن الوقاية المستدامة من النزاعات تقتضي معالجة أسبابها العميقة الاقتصادية والاجتماعية والمؤسساتية والمناخية والإنسانية. وفي هذا الإطار ذكر بأن صاحب الجلالة يولي أهمية خاصة لتعاون جنوب جنوب إفريقي فعال وتضامن وملموس، يضع المواطن الإفريقي في صلب أولوياته ويترجم التضامن الإفريقي إلى مشاريع ملموسة. السيد أخنوش الذي يمثل صاحب الجلالة نصره الله في القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي حول تعزيز آليات الوقاية وتسوية النزاعات في إفريقيا بالعاصمة الأنغولية، كان مرفوقا بوزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، والممثل الدائم للمغرب لدى الاتحاد الإفريقي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا محمد عروشي، وسفيرة المغرب بأنغولا السعدية العلوي.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
2: ريم راديو.
4: ريم راديو.
2: أخبار المغرب والعالم.
5: الدورة الرابعة من البرنامج الوطني للتطوع متطوع اختتمت فعاليتها في مراكش بعد برمجة غنية ومتنوعة سلطت الضوء على مواهب الشباب المشاركين وقيم المواطنة والتطوع.
6: استفدت بزاف ديال الحوايج، كنت شاك في النسخه الثانيه وكنت استفدت منها بزاف ديال الحوايج، كيفاش انك تهضر مع الناس، كيفاش تكون عندك ديك المهارات ديال تهضر مع الناس اللي ما كتعرفهمش كيكونوا جد اول مره كتلاقى معهم.
7: تعلمت فيه بزاف ديال الحوايج وقديت نشارك فيه بزاف ديال الحوايج ومثلت الاقليم ديالي باحسن صوره.
5: ما يقارب 500 شاب وشابة من مختلف اقاليم جهه مراكش اسفي شاركوا في هذه النسخه في إطار تجربة تروم الجمع بين التكوين والتبادل والتنشيط الثقافي والأنشطة التربوية.
8: نستضيف 500 شاب وشابة من مختلف أقاليم الجهة الثمانية، ونحن في هذه اللحظة نختتم فعاليات أسبوع اليقظة المدنية والمواطنة على أساس أنه لازال البرنامج مستمر، حيث سيعمل الشباب على الممارسة الميدانية في مدة أسبوعين.
5: هذه الدورة تندرج في إطار تنفيذ البرنامج الوطني للتطوع متطوع، برنامج يهدف إلى توفير فضاء ملائم للشباب لتنمية مهاراتهم الشخصية والاجتماعية وتعزيز روح المبادرة لديهم وترسيخ قيم المواطنة والتضامن والتطوع.
2: إذاعة الأخبار المغربية
4: غيم راديو.
2: الأخبار على مدار الساعة.
3: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
0: والجسد. بمارينا سعيدية أصدر الستار على فعاليات الدورة 11 لمهرجان سعيدية السينمائي سينما بلا حدود بالإعلان عن الأفلام المتوجة في مسابقتي الفيلم الطويل والقصير.
9: الدورة كانت مليئة بالشغف السينمائي، وطبعا هدفنا وهو إشعاع السينما المغربية في السعيدية مارينا ميديترانيا.
0: لجنة تحكيم المهرجان أعلنت عن تتويج فيلم البحر من بعيد للمخرج سعيد حميش بالجائزة الكبرى الجوهرة الزرقاء. أما بخصوص جائزة أحسن إخراج فقد آلت مناصفة لفيلمي صمت الكمنجات للمخرج سعد شرايبي وكازابلانكا داكار لأحمد بولان.
10: الجائزة هي بالنسبة لي كانت مفاجأة سارة جدا في مدينة السعيدية، وللتذكير فالسنة الماضية كذلك حصلت على جائزة أحسن سيناريو عن فيلم مطلقات كازابلانكا.
11: تشرفت بأنني نلت الجائزة المرة الثانية في هذا المهرجان السنة الفارطة وهذه السنة، شكرا منظمي هذا المهرجان الجميل جدا.
0: الدورة 11 للمهرجان التي تنظمها جمعية أمل للتعايش والتنمية عرفت مشاركة 12 فيلما تمثل كل من المغرب ودول عربية وإفريقية وأوروبية.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: العداءان المغربيان محمد النمسي وغيزان عسو يفوزان بلقب كأس إفريقيا للدياتلون. منافسات جرت بكورنيش سيدي قاسم بجامعة كزنايا جنوب مدينة طنجة ضمن فعاليات النسخة الثالثة من هذه المنافسات.
4: الحمد لله السباق كان جد جد رائع، الجو كان ممتاز، كان شوية الحرارة ما قدرنا نجيريو السباق. الحمد لله حصلت على المركز الأول.
5: أنا فرحانة بزاف بالفوز ديالي في السباق كأس إفريقيا للدواتلون ديستانس أولمبيك في مدينة طنجة. الحمد لله كان داز كلشي مزيان.
3: هذه المنافسات جرت بمشاركة عدائين ورياضيين محترفين مغاربة وأجانب في حدث رياضي يعكس المكانة المتنامية للمغرب على خارطة تنظيم المنافسات القارية والدولية في رياضات التحمل.
6: هذه الدورة تتميز عن باقي يعني الدورات بكونها المرة الأولى التي يتم يعني تنظيم الكأس إفريقيا للدياتلون بالمغرب.
3: هذا الحدث الرياضي من أبرز التظاهرات على الصعيدين الإفريقي والدولي في رياضة الدياتلون بفضل مشاركة نخبة من العدائين المغاربة والأجانب، مناسبة تهدف أيضا إلى توسيع قاعدة الممارسين وإتاحة الفرصة أمام الرياضيين لخوض منافسات في أجواء احترافية.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: ريم راديو.
7: إن غمزني الكرة. إن مادن دينامورن دغراغلان تسرتيت أمون تدمسا تونونت غوسكزين نغميسن غماب راديو.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
2: ريم راديو.
3: لجنة ملكية تشرف بالعيون على تسليم هبة ملكية لشرفاء زاوية الشيخ محمد الأغضف بن الشيخ ماء العينين بمناسبة الذكرى 28 لوفاة جلالة المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثراه. تسليم هذه الهبة الملكية جرى خلال حفل ديني أقيم بمقر الزاوية بمدينة العيون، وتميز بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم وترديد قصائد شعرية في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم والتذكير بشمائله الغراء. الحاضرون رفعوا أكف الضراعة إلى العلي القدير بأن يحفظ أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس ويقر عين جلالته بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، ويشد أزره بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة، كما ابتهلوا إلى الباري سبحانه وتعالى بأن يمطر شآبيب رحمته على جلالة المغفور لهما محمد الخامس والحسن الثاني طيب الله ثراهما.
2: ريم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم.
8: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال. ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: رئيس الحكومة عزيز أغنوش استقبل من طرف رئيس جمهورية أنغولا جواو لورنسو على هامش القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي لرؤساء الدول والحكومات في العاصمة الأنغولية. السيد أغنوش نقل إلى الرئيس الأنغولي خلال هذا الاستقبال التحيات الأخوية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ومتمنياته الصادقة له بالصحة والنجاح في أداء مهامه وللشعب الأنغولي الصديق بالمزيد من التقدم والازدهار. كما هنأ رئيس الحكومة أنغولا على التنظيم الممتاز لهذه القمة مبرزا استعداد المغرب للعمل من أجل تعميق علاقات التعاون والشراكة التي تجمع بين البلدين. من جانبه كلف الرئيس الأنغولي السيد أغنوش بنقل تحياته الحارة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وكذا متمنياته له بالصحة والسعادة وبالمزيد من التقدم والازدهار للشعب المغربي. هذا الاستقبال جرى بحضور سفيرة المغرب بأنغولا السعدية العلوي والسفير المدير العام للوكالة المغربية للتعاون الدولي محمد بثقال والسفير الممثل الدائم للمملكة لدى الاتحاد الإفريقي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا محمد عروشي.
2: غيم راديو. غيم راديو.
1: الخبر من المصدر.
7: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
2: غيم راديو.
1: الإذاعة الأقرب إليكم.
2: غيم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
9: حل رئيس الحكومة عزيز أغنوش اليوم بلواندا لتمثيل صاحب الجلالة الملك محمد السادس في أشغال القمة الاستثنائية لرؤساء دول وحكومة الاتحاد الإفريقي التي تنعقد يوم 30 غشت بالعاصمة الأنغولية. ومن المرتقب أن يشارك أزيد من 10 رؤساء دول أفارقة في هذه القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي المخصصة لتعزيز الآليات القارية للوقاية من النزاعات وإدارتها وتسويتها. وتتم محور أشغال هذا اللقاء بالأساس حول مناقشة سبل تعزيز آليات الوقاية من النزاعات وتسويتها في إفريقيا فضلا عن تدارس واعتماد القرار وخطة العمل ومصفوفة التنفيذ المتعلقة بالوقاية من النزاعات وتسويتها في القارة. وتأتي هذه الدورة الاستثنائية التي تنعقد تحت شعار تعزيز وتفعيل البنية الإفريقية للسلم والأمن بهدف إرساء إفريقيا يسودها السلم والأمن تنفيذا لقرار الدورة العادية 39 لمؤتمر رؤساء دول وحكومة الاتحاد الإفريقي المنعقدة في فبراير 2026 والتي دعت إلى عقد قمة في لواندا حول موضوع تعزيز آلية الوقاية من النزاعات وتسويتها في إفريقيا وكذلك آلية تمويلها. وفي ختام أشغالها ستعرف الدورة اعتماد قرار إلى جانب خطة عمل لواندا ومصفوفة تنفيذها.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: غيم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
8: حصاد الجهاد. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو.
1: الخبر من المصدر.
10: Nos relations bilatérales qui sont des relations العلاقات بين البلدين قوية ومتينة ومتجذرة في التاريخ. المغرب كان على الدوام إلى جانب جمهورية الكونغو الديمقراطية منذ استقلالها. هذه المناسبة شكلت أيضا فرصة من أجل إعادة التأكيد على دعم المغرب الثابت وغير المشروط لسيادة جمهورية الكونغو الديمقراطية ووحدتها الوطنية، ودعم كافة الإجراءات التي تتخذها للدفاع عن سيادتها في مواجهة التدخلات الخارجية. الأمر يتعلق بموقف نجدد التأكيد عليه اليوم، وهو أن السيادة والوحدة الترابية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول تشكل أسس السلام والاستقرار في إفريقيا. هذا اللقاء شكل أيضا مناسبة للتطرق لقضايا إقليمية ومتعددة الأطراف، لا سيما في سياق انتخاب جمهورية الكونغو الديمقراطية عضوا غير دائم في مجلس الأمن. انعقاد اللجنة المشتركة في كينشاسا قريبا سيشكل محطة مهمة في مسار العلاقات الثنائية.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
7: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
2: ريم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم.
3: رئيس الحكومة عزيز أخنوش استقبل من طرف رئيس جمهورية أنغولا جواو لورنسو على هامش القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي لرؤساء الدول والحكومات في العاصمة الأنغولية. السيد أخنوش نقل إلى الرئيس الأنغولي خلال هذا الاستقبال التحيات الأخوية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ومتمنياته الصادقة له بالصحة والنجاح في أداء مهامه وللشعب الأنغولي الصديق بالمزيد من التقدم والازدهار. كما هنأ رئيس الحكومة أنغولا على التنظيم الممتاز لهذه القمة، مبرزا استعداد المغرب للعمل من أجل تعميق علاقات التعاون والشراكة التي تجمع بين البلدين. من جانبه كلف الرئيس الأنغولي السيد أخنوش بنقل تحياته الحارة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وكذا متمنياته له بالصحة والسعادة وبالمزيد من التقدم والازدهار للشعب المغربي. هذا الاستقبال جرى بحضور سفيرة المغرب بأنغولا السعدية العلوي والسفير المدير العام للوكالة المغربية للتعاون الدولي محمد بثقال والسفير الممثل الدائم للمملكة لدى الاتحاد الإفريقي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا محمد عروشي.
2: ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.

0: نبض إنساني دافئ. نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
2: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
3: أخبار والنشرة الاقتصادية، أهلا بكم. البداية من بورصة الدار البيضاء. الحجم الإجمالي للتداولات بلغ خلال جلسة الإغلاق زيادة من 580 مليون درهم، سجلت أساسا في السوق المركزية. وتصدر التجاري وفبنك الأدوات الأكثر نشاطا بحجم معاملات بلغ 288 مليون و 84 ألف درهم، تليه مناجم ب 63 مليون و 32 ألف درهم، واتصالات المغرب ب 39 مليون و 72 ألف درهم. أما فيما يتعلق برسملة البورصة فقد بلغت أزيادة من 1,118 مليون و 19 ألف درهم. في موضوع آخر، أفاد مركز أبحاثي تجاري جلوبال ريسيرش بأن سوق السندات الثانوية تميز خلال الأسبوع الممتد من 17 إلى 19 غشت الجارية بمعدلات عائد شبه مستقرة. وأوضح المركز في مذكرته الأخيرة ويكلي إبدو تو فيكست إنكام أن منح السوق الثانوية لم يشهد أي تغير ملحوظ باستثناء تراجع خط 13 أسبوعا بعشرة نقاط أساس، ليستقر معدل العائد عند 2.07%. وبالنسبة لجلسة المناقصة المنعقدة في 18 من غشت وهي ما قبل الأخيرة برسم هذا الشهر، عبأت الخزينة مبلغ 1,500 مليون درهم تم جمعه بالكامل من استحقاق 52 أسبوعا، كما امتنعت الخزينة عن الاستجابة للطلب على خطي 13 أسبوعا وسنتين ليبلغ معدل الاستجابة 36% فقط. وبالنسبة لمجموع شهر غشت تكون الخزينة قد حققت تعبئة إجمالية بلغت 5.04 ملايين درهم مقابل حاجية شهرية معلنة في حدود 5.03 ملايين درهم، أي بتجاوز طفيف للهدف الشهري المعلن بنسبة إنجاز بلغت 102%. في أخبارها الاقتصادية الدولية، بلغ إنتاج النفط في الأرجنتين مستوى قياسي في يوليوز الماضية وناهز 917 ألف برميل يوميا بارتفاع نسبته 17.2%. يعزى هذا النمو إلى تنمي استغلال تكوين فاكا مويرتا الهيدروكربوني غير التقليدي الواقع في مقاطعة نيوكين جنوب غرب البلاد. إنتاج هذا الموقع مثل نحو 70% من الإنتاج الأرجنتيني من النفط بقرابة 650 ألف برميل يوميا. وفي قطاع الغاز بلغ الانتاج الوطني 158.8 مليون متر مكعب يوميا، وهو مستوى مستقر مقارنة بالأشهر السابقة، في حين بلغ انتاج فاكا مويرتا 96 مليون و 5000 متر مكعب يوميا بزيادة نسبتها 5.9% على أساس سنوية. وبهذا نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الاقتصادية، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
2: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
4: ريم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة.
2: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
4: ريم راديو،
1: ريم راديو، الخبر من المصدر.
5: حل المغرب ضيف شرف على الدورة الثالثة من قمة المرأة والابتكار والاستدامة ويسلا تام التي احتضنتها العاصمة البنامية يومي 26 و27 غشت الجاري بحضور مشاركين ومتداخلين من بنما والمنطقة. هذه القمة التي انعقدت تحت شعار الاتجاهات العالمية التكنولوجيا والأعمال تشكل منصة دولية يتم تنظيمها من قبل غرفة التجارة في المحيط الهادئ، وتجمع القيادات النسائية ورائدات الأعمال المتخصصات من مختلف بلدان أمريكا اللاتينية لمناقشة مواضيع تهم القيادة النسائية والابتكار والاستدامة. وشهد اليوم الأول من القمة حفل استقبال مخصص للتواصل بين كبار المسؤولين التنفيذيين، صمم كفضاء جامع لرواد الأعمال والمديرين والسلطات والسفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي والممثلين المؤسسيين والإعلام. وتميز هذا الحفل بأجواء مغربية أصيلة من خلال جلسة شاي تقليدية ومعرض صور يعكس غنى الثقافة المغربية وتنوعها. وفي كلمتها بالمناسبة أكدت رئيسة القمة والمديرة الإقليمية للعلاقات الدولية بغرفة تجارة المحيط الهادئ ديانا ماريا أولايا على التحديات الراهنة التي تواجهها المنظمة التي تنشط في المجال، مشيدة في هذا الصدد بدعم المغرب لهذه القمة الإقليمية التي تروم أيضا تعزيز فرص التعاون والشراكة على المستوى الإقليمي والدولي. بدوره أعرب رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بنما أوريليو باريا بينو عن امتنانه للمغرب على دعمه لهذه الفعالية، مذكرا بمشاركته في المنتدى الاقتصادي الذي نظم بالمملكة في يونيو الماضي، ومسلطا الضوء على المقومات الاقتصادية والسياحية المغربية. كما تضمن الحفل توزيع جوائز القمة برسم سنة 2026، حيث جرى تكريم سفيرة المملكة ببنما بشرى بوتشيش التي أبرزت في كلمة بالمناسبة أهمية هذه المنصات في تعزيز العلاقات وخلق فرص جديدة بين البلدين وبين إفريقيا وأمريكا اللاتينية.
4: غيم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
6: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
4: ريم راديو،
1: ريم راديو.
7: العداءان المغربيان محمد النمسي وغيزان عسو يفوزان بلقب كأس إفريقيا للدياتلون، منافسات جرت بكورنيش سيدي قاسم بجامعة كزنايا جنوب مدينة طنجة ضمن فعاليات النسخة الثالثة من هذه المنافسات.
8: الحمد لله السباق كان جد جد رائع، الجو كان ممتاز، كان شوية الحرارة ما قدرنا نجيريو السباق. الحمد لله حصلت على المركز الأول.
9: أنا فرحانة بزاف بالفوز ديالي في السباق كأس إفريقيا للدواتلون ديستانس أولمبيك في مدينة طنجة. الحمد لله كان داز كلشي مزيان.
7: هذه المنافسات جرت بمشاركة عدائين ورياضيين محترفين مغاربة وأجانب في حدث رياضي يعكس المكانة المتنامية للمغرب على خارطة تنظيم المنافسات القارية والدولية في رياضات التحمل.
10: هذه الدورة تتميز عن باقي يعني الدورات بكونها المرة الأولى التي يتم يعني تنظيم الكأس إفريقيا للدويتلون بالمغرب.
7: هذا الحدث الرياضي من أبرز التظاهرات على الصعيدين الإفريقي والدولي في رياضة الدويتلون بفضل مشاركة نخبة من العدائين المغاربة والأجانب، مناسبة تهدف أيضا إلى توسيع قاعدة الممارسين وإتاحة الفرصة أمام الرياضيين لخوض منافسات في أجواء احترافية.
1: غيم راديو، الخبر من المصدر.
11: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم.
7: الدورة الرابعة من البرنامج الوطني للتطوع متطوع اختتمت فعاليتها في مراكش بعد برمجة غنية ومتنوعة سلطت الضوء على مواهب الشباب المشاركين وقيم المواطنة والتطوع.
12: استفدت بزاف ديال الحوايج، كنت شاك في النسخه الثانيه وكنت استفدت منها بزاف ديال الحوايج، كيفاش انك تهضر مع الناس، كيفاش تكون عندك ديك المهارات ديال تهضر مع الناس اللي ما كتعرفهمش، كيكونوا جداد اول مره كتلاقى معهم.
13: تعلمت فيه بزاف ديال الحوايج وقديت نشارك فيه بزاف ديال الحوايج ومثلت الاقليم ديالي باحسن صوره.
7: ما يقارب 500 شاب وشابة من مختلف اقاليم جهه مراكش اسفي شاركوا في هذه النسخه في إطار تجربة تروم الجمع بين التكوين والتبادل والتنشيط الثقافي والأنشطة التربوية.
14: نستضيف 500 شاب وشابة من مختلف أقاليم الجهة الثمانية، ونحن في هذه اللحظة نختتم فعاليات أسبوع اليقظة المدنية والمواطنة على أساس أنه لازال البرنامج مستمر، حيث سيعمل الشباب على الممارسة الميدانية في مدة أسبوعين.
7: هذه الدورة تندرج في إطار تنفيذ البرنامج الوطني للتطوع متطوع، برنامج يهدف إلى توفير فضاء ملائم للشباب لتنمية مهاراتهم الشخصية والاجتماعية وتعزيز روح المبادرة لديهم وترسيخ قيم المواطنة والتضامن والتطوع.
1: ريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
2: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
15: العلاقات بين البلدين قوية ومتينة ومتجذرة في التاريخ. المغرب كان على الدوام إلى جانب جمهورية الكونغو الديمقراطية منذ استقلالها. هذه المناسبة شكلت أيضا فرصة من أجل إعادة التأكيد على دعم المغرب الثابت وغير المشروط لسيادة جمهورية الكونغو الديمقراطية ووحدتها الوطنية، ودعم كافة الإجراءات التي تتخذها للدفاع عن سيادتها في مواجهة التدخلات الخارجية. الأمر يتعلق بموقف نجدد التأكيد عليه اليوم، وهو أن السيادة والوحدة الترابية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول تشكل أسس السلام والاستقرار في إفريقيا. هذا اللقاء شكل أيضا مناسبة للتطرق لقضايا إقليمية ومتعددة الأطراف، لا سيما في سياق انتخاب جمهورية الكونغو الديمقراطية عضوا غير دائم في مجلس الأمن. انعقاد اللجنة المشتركة في كينشاسا قريبا سيشكل محطة مهمة في مسار العلاقات الثنائية.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
16: أكدت وزيرة الشؤون الخارجية بجمهورية الكونغو الديمقراطية تيريس كايكوامبا فاغنر أن بلادها والمغرب يتقاسمان التزاما راسخا على الساحتين الإقليمية والدولية من أجل عالم أكثر سلاما واندماجا وعدلا وأيضا أكثر ازدهارا. وأعربت السيدة فاغنر عقب مباحثاتها بلواندا مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة على ارتياحها لكون الصداقة التي تجمع بين بلدينا تقوم على مبادئ وقيم مشتركة ومتبادلة وتشبث راسخ بالوحدة الترابية ووحدة أراضي بلدينا واستقلال وسيادة بلدينا. وشددت الوزيرة في تصريح للصحافة عقب هذه المباحثات التي جرت على هامش الثورة الاستثنائية 26 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي على عزم بلادها على العمل من أجل توطيد وتعزيز العلاقات النموذجية التي تجمع البلدين منذ عقود. وعربت على ارتياحها لهذا التوافق وهذه المباحثات البناءة جدا التي تتسم بها لقاءاتنا على الدوام. وأوضحت أن الجانبين تطرقا لسبل توطيد العلاقات وأطر التعاون المختلفة فضلا عن الالتزام المشترك للبلدين على الصعيدين الإقليمي والدولي من أجل عالم أكثر سلاما واندماجا وعدلا وأيضا أكثر ازدهارا.
1: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
4: ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
15: رئيس الحكومة عزيز أخنوش يؤكد في لواندا أن المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس قد جعل من السلم والأمن والاستقرار في إفريقيا خيارا استراتيجيا والتزاما ثابتا من خلال مساهمته في الوقاية من النزاعات والوساطة وحفظ وبناء السلام وإعادة الإعمار بعد النزاعات.
17: تعرفوا بأنه سيدنا من الخيارات الأولى هو الأمن والاستقرار، هذا مشروع استراتيجي بالنسبة للمغرب للقارة الإفريقية، وكذلك جاء في الكلمة أنه هذا الشيء استباقي دائما، يعني البوزيسيون ديال بلادنا هي أنه الحلول خصها دائما باش تبقى استباقية ومستدامة.
15: رئيس الحكومة أوضح أن الرؤية الملكية تستند على قناعة راسخة بأن السلم والأمن والتنمية أبعاد مترابطة لا يمكن الفصل بينها، وأن الوقاية المستدامة من النزاعات تقتضي معالجة أسبابها العميقة الاقتصادية والاجتماعية والمؤسساتية والمناخية والإنسانية. وفي هذا الإطار ذكر بأن صاحب الجلالة يولي أهمية خاصة لتعاون جنوب جنوب إفريقي فعال وتضامن وملموس، يضع المواطن الإفريقي في صلب أولوياته ويترجم التضامن الإفريقي إلى مشاريع ملموسة. السيد أخنوش الذي يمثل صاحب الجلالة نصره الله في القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي حول تعزيز آليات الوقاية وتسوية النزاعات في إفريقيا بالعاصمة الأنغولية، كان مرفوقا بوزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، والممثل الدائم للمغرب لدى الاتحاد الإفريقي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا محمد عروشي، وسفيرة المغرب بأنغولا السعدية العلوي.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
4: ريم راديو.
2: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
4: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين، ريم راديو.
5: أفاد بلاغ لوزير الداخلية بأن الفترة المخصصة لإيداع التصريحات بترشيح برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب تبتدئ في الساعة 8 صباحا من 31 غشت الجاري، وتنتهي في الساعة 12 من زوال يوم الأربعاء 9 شتنبر 2026. وجاء في البلاغ أن وزير الداخلية يخبر الراغبين في الترشح للانتخابات المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026 أنه يتم إيداع التصريحات بالترشيح عبر مرحلتين اثنتين، حيث يجب في المرحلة الأولى إيداع التصريح بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض، وفي المرحلة الثانية إيداع أصل ملف الترشيح مباشرة لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح. البلاغ أوضح أنه لإيداع التصريح بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية يتعين على كل وكيلة أو وكيل كل لائحة ترشيح أن يلج إلى الموقع الإلكتروني www.election.ma وأن يباشر ملء نسخة الإلكترونية للتصريح بالترشيح ووضع الوثائق المرفقة المطلوبة عبر الخانة المعنونة بالتصريح بالترشيح، علما أن المنصة المذكورة ستفتح ابتداء من الساعة 8 صباحا من يوم الاثنين 31 غشت 2026، وتغلق في الساعة 12 من زوال يوم الثلاثاء 8 شتنبر 2026. ولهذه الغاية يضيف البلاغ يمكن لوكلاء لوائح الترشيح استخدام حواسيب شخصية أو أي وسيلة إلكترونية أخرى، كما يمكنهم الحضور إلى مقرات الولايات والعمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات المعنية للقيام بهذه العملية داخل القاعات المجهزة بالوسائل التقنية المطلوبة التي ستوضع رهن إشارتهم، وذلك داخل أوقات العمل الرسمية ابتداء من الساعة 8 صباحا من كل يوم بما في ذلك يومي السبت والأحد طيلة الفترة المخصصة لإيداع التصريحات بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية. ويجوز لوكيلة أو وكيل كل لائحة ترشيح أن يصطحب معه شخصا من اختياره للقاعة المخصصة لهذا الغرض لمساعدته على إيداع تصريحه بالترشيح إلكترونيا. وتابع المصدر ذاته أنه من أجل إيداع أصل ملف الترشيح لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح يجب على وكيلة أو وكيل كل لائحة ترشيح أن يحضر إلى مقر العمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات المعنية بالنسبة للدوائر الانتخابية المحلية، أو إلى مقر ولاية الجهة بالنسبة للدوائر الانتخابية الجهوية في اليوم والساعة المحددين له في الوصل المؤقت الذي قام بتحميله عبر المنصة الإلكترونية، وأن يدلي بهذا الوصل وبأصل التصريح بالترشيح والوثائق المرفقة به. وأكد البلاغ أن إيداع التصريح بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية يعتبر مرحلة إلزامية حتى يتأتى لوكيلة أو وكيل اللائحة إيداع أصل ملف الترشيح لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح. وللمزيد من المعلومات حول مسطرة إيداع التصريحات بالترشيح يمكن لكل من يعنيه الأمر زيارة الموقع الإلكتروني www.election.ma من أجل الاطلاع على التوضيحات اللازمة حول المسطرة المذكورة. ويذكر وزير الداخلية وفقا للبلاغ وكيلات ووكلاء لوائح الترشيح والمترشحات والمترشحين أن الحملة الانتخابية ستبتدئ في الساعة الأولى من يوم الخميس 10 شتنبر 2026 وتنتهي في الساعة 12 ليلا من يوم الثلاثاء 22 شتنبر 2026.
1: غيم راديو، الخبر من المصدر. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
18: مستمعين، أهلا بكم في عدد جديد من حصاد الجهاد. تسليم هبة ملكية لشرفاء زاوية الشيخ محمد الأغدف بن الشيخ ماء العينين بالعيون. اعتراض 201 مرشح للهجرة غير النظامية كانوا يعتزمون التوجه إلى جزر الكناري بالدخلة. وبالسعيدية تم تتويج الأفلام الفائزة في الدورة 11 لمهرجان السينما بالحدود. وفي مستهل النشر، أشرفت لجنة ملكية بالعيون على تسليم هبة ملكية لشرفاء زاوية الشيخ محمد الأغدف بن الشيخ ماء العينين بمناسبة الذكرى 28 لوفاة جلالة المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثراه. وجرى تسليم هذه الهبة الملكية خلال حفل ديني أقيم بمقر الزاوية بمدينة العيون، حضره على الخصوص ولجهة العيون الساقية الحمراء عامل إقليم العيون عبد السلام بكرات والمندوب الجهوي للشؤون الإسلامية ورئيس المجلس العلمي الجهوي ورئيس المجلس العلمي المحلي والمندوب الإقليمي للشؤون الإسلامية. وتميز هذا الحفل الذي حضره أيضا عدد من المنتخبين والأعيان وشيوخ القبائل الصحراوية وأعضاء ومريدون الزاوية وحفدت الشيخ ماء العينين بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم وترديد قصائد شعرية في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم والتذكير بشمائله الغراء. وننتقل إلى جهة الداخلة، حيث اعترضت وحدة من البحرية الملكية على بعد 185 كيلومترا جنوب غرب الداخلة قاربا تقليديا كان على متنه 201 مرشح للهجرة غير النظامية كانوا يعتزمون التوجه إلى جزر الكناري. وذكر بلاغ للقيادات العامة للقوات المسلحة الملكية أن هناك الأشخاص الذين تم إنقاذهم ومن بينهم نساء وقاصرون نقلوا سالمين إلى قرية السيد روك شيكو 290 كيلومترا جنوب غرب الدخلة. وأشار المصدر ذاته إلى أنه تم تلقيهم الإسعافات اللازمة على متن القارب ثم تسليم هؤلاء الأشخاص إلى مصالح الدرك الملكي قصد القيام بالإجراءات لدرية الجار بها العمل. ونختم من جهة الصعيدية، حيث أسدل الستار بمارينا الصعيدية على فعالية الدورة 11 لمهرجان الصعيدية السينمائي سينما بلا حدود بالإعلان عن الأفلام المتوجة في مسابقتي الفيلم الطويل والقصير. وأعلنت لجنة تحكيم المهرجان عن تتويج فيلم البحر من بعيد للمخرج سعيد حميش بالجائزة الكبرى الجوهرة الزرقاء ضمن فئة الفيلم الطويل. وفي الفئة ذاتها عدد جائزة أحسن دور نسائي مناصفة لكل من الممثلة فاطمة الزهراء بلدي عن دورها في فيلم حب في الداخلة للمخرج خالد إبراهيمي والممثلة التونسية عفاف بن محمود عن أدائها في فيلم الجولة 13 للتونسي محمد علي النهدي. أما جائزة أحسن دور رجالي فكانت من نصيب الممثلين أيوب كريتا على البحر من بعيد وأنس الباز كازابلانكا ذكر مناصفة فيما توج فيلم حب في الداخلة للسيناريست عبد الإله الحمدوشي بجائزة أحسن أحسن سيناريو. وبخصوص جائزة أحسن إخراج فقد آلت منصفة لفيلمي صمت الكمنجات للمخرج سعد شريبي وكازابلانكا دكار لأحمد بولان مع تنويه خاص في نفس الفئة للمخرج خالد الإبراهيمي عن فيلم حب في الدخلة. كما منحت لجنة التحكيم جائزتها الخاصة لفيلم الجولة 13، بينما خصصت جائزة الأداء لفيلم صمت الكمنجات من تشخيص عزل عرب الكهات. وفي مسابقة الفيلم القصير حصد فيلم عيشة للمخرجة سناء العلوي الجائزة الكبرى البرتقال، فيما تقسم فيلم نهاية أخرى لطارق رسمي ومرآة للبيع لهشام أمل جائزة أحسن سيناريو. وصلنا وإياكم إلى نهاية عدد اليوم، إلى اللقاء.
4: ريم راديو.
1: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: أهلا بكم مستمعينا في هذا العرض الإخباري الذي نستهله بأبرز العناوين. انتخابات شتنبر 2026، عدد التصريحات بترشيح المدعى عبر المنصة الإلكترونية بلغ إلى غاية الثانية من زوال أمس، ما مجموعه 700 ولائحتي ترشيح. المغرب يرسخ مكانته في سلاسل القيمة الصناعية الإفريقية حسب البنك الدولي. ودوليا ترامب يتوعد بالرد على الهجمات الإيرانية ضد أهداف أمريكية. أهلا بكم من جديد. أفاد مصدر مسؤول بوزارة الداخلية بأن عدد التصريحات بالترشيح برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب المدعى عبر المنصة الإلكترونية بلغ إلى غاية الساعة الثانية من زوال أمس، ما مجموعه 700 ولائحتي ترشيح مقدمة من لدن مترشحات ومترشحين منتسبين ل 27 حزبا سياسيا. المزيد من التفاصيل معك أميمة بوشعنين.
19: أفاد مصدر مسؤول بوزارة الداخلية بأن عدد التصريحات بالترشيح برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب المودع عبر المنصة الإلكترونية بلغ إلى غاية الساعة الثانية زوالا، ما مجموعه 700 ولائحتين ترشيح مقدمة من لدن مترشحات ومترشحين منتسبين ل 27 حزبا سياسيا. وسجل المصدر ذاته أن عملية إيداع الترشيحات تجري في ظروف عادية ومكنت من تغطية كافة الدوائر الانتخابية المحلية وكذا الدوائر الانتخابية الجهوية المحدثة على صعيد مجموع التراب الوطني. يذكر أن عملية إيداع التصريحات بالترشيح برسم الاقتراع التشريعي الخاص بانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤه يوم الأربعاء 23 من شتنبر 2026 قد انطلقت اليوم الاثنين ابتداء من الساعة 8 صباحا عبر المنصة الإلكترونية المحدثة لهذه الغاية.
5: في شأن آخر، أكد تقرير جديد لمجموعة البنك الدولي حول الاندماج الاقتصادي في أفريقيا أن المغرب يفرض نفسه ضمن الاقتصادات الأفريقية الأكثر اندماجا في سلاسل القيمة الصناعية، لا سيما في قطاعي مكونات السيارات والطيران. عودة إليك أميمة بوشعنين.
19: أكد تقرير جديد لمجموعة البنك الدولي حول الاندماج الاقتصادي في إفريقيا أن المغرب يفرض نفسه ضمن الاقتصادات الإفريقية الأكثر اندماجا في سلاسل القيمة الصناعية، لا سيما في قطاعي مكونات السيارات والطيران. وأوضح التقرير الذي يحمل عنوان دمج إفريقيا من السلاسل إلى الأقطاب الاقتصادية أن المغرب حقق خلال الفترة 2015-2019 في المتوسط صادرات بقيمة 496 مليون دولار في إطار سلاسل القيمة الإقليمية. وفي قطاع المنتجات الكيميائية المصنعة الذي يشكل إحدى أنشط سلاسل القيمة الإقليمية بتدفقات بلغت 2.7 مليار دولار تشمل بالخصوص البلاستيك والأسمدة والمواد الكيميائية، أشار التقرير إلى أن المغرب باعتباره أحد المحركات الرئيسية لهذه الدينامية. وبالإضافة إلى هذه المبادلات، يتناول التقرير أيضا المشاركة في المراحل الأولية من سلاسل القيمة العالمية والتي تتمثل في استيراد السلع الوسيطة المخصصة للمعالجة أو التجميع محليا. وفي هذا المجال تتجاوز نسبة مشاركة المغرب 10% من إجمالي الصادرات في بعض القطاعات، ما يجعل المملكة واحدة من الاستثناءات القليلة التي تتجاوز هذا الحد. ويرافق هذا الاندماج الصناعي أيضا تنويع في الأنشطة، حيث حجز المغرب لنفسه مكانا في قطاعات الإلكترونيات والمنتجات الصيدلانية وأنظمة الأسلاك الخاصة بالسيارات، حيث يصدر غالبا نحو شركائه الإقليميين في أوروبا وفقا للوثيقة. وفي هذا السياق يتوفر المغرب بالفعل على سلاسل قيمة إقليمية في قطاعات متوسطة التعقيد مثل الكيمياء والإلكترونيات ومكونات السيارات بحسب البنك الدولي، كما يبرز التقرير.

0: عدد الوافدين القادمين من الأسواق الفرنسية بنسبة 9% والألمانية 14% والبلجيكية 9% والهولندية 10% وكذا الأسواق الإيطالية 6% والبولندية 32% والبريطانية 4% والأمريكية 9%. وفيما يتعلق بليالي المبيت المسجلة في مؤسسات الإيواء السياحي المصنفة فقد ارتفعت بنسبة 9% عندما تم يونيو الماضي بعد زيادة بنسبة 12% قبل سنة. عقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي دورة العادية 85% لجمعيته العامة برئاسة عبد القادر عمارة رئيس المجلس. أميمة بوشعنين تطلعنا على تفاصيل هذه الدورة.
1: ذكر بلاغ للمجلس أنه تمت خلال هذه الدورة المصادقة على مشروعي رأيين أعدهما المجلس في إطار إحالتين ذاتيتين بعنوان أي مكانة للدوار في التنمية القروية ومحاربة الإضرار بالبيئة من الوقاية إلى إعادة التأهيل نحو سلسلة مندمجة وأكثر فاعلية. يتناول رأي المجلس الأول مكانة الدوار في منظومة التنمية القروية باعتباره الوحدة الأساس في هذا المجال الترابي وفضاء تتقاطع فيه الروابط الأسرية والاجتماعية والثقافية، كما يستعرض أبعاده السوسيو-اقتصادية والثقافية والسياسية والبيئية مع الوقوف على أبرز الإكراهات والتحديات التي تحول دون تثمين مؤهلاته.
0: وفي خبر آخر، أعلن المكتب الوطني للسكك الحديدية أنه سيتم إجراء تعديلات مؤقتة على حركة سير القطارات خلال الأسابيع المقبلة، وذلك في إطار تقدم أشغال الخط الفائق السرعة بين القنيطرة ومراكش وكذا التدخلات المنجزة بالموازاة مع ذلك على الخطوط العادية. وأوضح المكتب في بلاغ أن هذه التدابير التي فرضها تقدم أوراش التهيئة تهدف إلى مواكبة الرفع من وتيرة الأشغال في أفضل ظروف السلامة مع الحرص على ضمان استمرارية الخدمة في أحسن الظروف الممكنة. جهويا، أشرفت لجنة ملكية أمس بالدار البيضاء على تسليم هبة ملكية لفائدة ضريح سيدي بليوط، وذلك بمناسبة الذكرى 28 لوفاة جلالة المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثراه. المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي.
2: بمناسبة الذكرى 28 لوفاة جلالة المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثراه، أشرفت لجنة ملكية بالدار البيضاء على تسليم هبة ملكية لفائدة ضريح سيدي بليوط، وتم تسليم هذه الهبة إلى القائمين على الضريح خلال حفل ديني حضره على الخصوص عامل عمالة مقاطعة الدار البيضاء أنفى عبد الخالق مرزوقي ورئيس المجلس العلمي المحلي ورؤساء المصالح الخارجية وشخصيات أخرى مدنية وعسكرية. الحفل استهل بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم قبل أن ترفع أكف الضراعة إلى المولى عز وجل بأن يحفظ أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس ويكلل أعماله بالتوفيق والسداد ويقر عينه بولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن ويشد أزر جلالته بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وبسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة. كما رفعت أكف الضراعة إلى الباري تعالى بأن يتغمد بواسع رحمته ورضوانه روحي جلالة المغفور لهما محمد الخامس والحسن الثاني.
0: دوليا، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريح لقناة فوكس نيوز أن الولايات المتحدة ستقوم بالرد على الهجمات الصاروخية التي شنتها إيران ضد أهداف أمريكية في الشرق الأوسط. كما أكد ترامب أن جميع الصواريخ الإيرانية التي أطلقت تم اعتراضها باستثناء مقذوف واحد قال إنه لم يكن يشكل تهديدا. وتأتي هذه التصريحات في وقت نشر فيه الرئيس الأمريكي إلى أن الإيرانيين يرغبون بشدة في عقد لقاء، معربا في الوقت نفسه عن عدم معرفته بما إذا كان بالإمكان الاعتماد عليهم للتوصل إلى اتفاق وفق لما أوردته فوكس نيوز. وفي الخبر الرياضي، انضم الظهير الأيسر الدولي المغربي آدم أزنو إلى نادي مالاغا على سبيل الإعارة قادما من

0: نادي إيفرتون الإنجليزي حسب ما أعلن نادي الأندلسي العائد هذا الموسم إلى دوري الدرجة الأولى الإسبانية. وذكر النادي في بيان أن اللاعب البالغ من العمر 20 سنة أصبح بذلك سادس تعاقدات مالاغا للموسم الجديد بعد اجتيازه بنجاح الفحص الطبي وتوقيعه عقده الجديد. بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا العرض الإخباري، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: غريم راديو.
0: أفاد بلاغ لوزير الداخلية بأن الفترة المخصصة لإيداع التصريحات بالترشيح برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب تبتدئ في الساعة 8 صباحا من 31 غشت الجاري وتنتهي في الساعة 12 من زوال يوم الأربعاء 9 شتنبر 2026. وجاء في البلاغ أن وزير الداخلية يخبر الراغبين في الترشح للانتخابات المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026 أنه يتم إيداع التصريحات بالترشيح عبر مرحلتين اثنتين، حيث يجب في المرحلة الأولى إيداع التصريح بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض، وفي المرحلة الثانية إيداع أصل ملف الترشيح مباشرة لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح. البلاغ أوضح أنه لإيداع التصريح بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية يتعين على كل وكيلة أو وكيل كل لائحة ترشيح أن يلج إلى الموقع الإلكتروني www.election.ma وأن يباشر ملء نسخة الإلكترونية للتصريح بالترشيح ووضع الوثائق المرفقة المطلوبة عبر الخانة المعنونة بالتصريح بالترشيح، علما أن المنصة المذكورة ستفتح ابتداء من الساعة 8 صباحا من يوم 31 غشت 2026 وتغلق في الساعة 12 من زوال يوم الثلاثاء 8 شتنبر 2026. ولهذه الغاية يضيف البلاغ يمكن لوكلاء لوائح الترشيح استخدام حواسيب شخصية أو أي وسيلة إلكترونية أخرى، كما يمكنهم الحضور إلى مقرات الولايات والعمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات المعنية للقيام بهذه العملية داخل القاعات المجهزة بالوسائل التقنية المطلوبة التي ستوضع رهن إشارتهم، وذلك داخل أوقات العمل الرسمية ابتداء من الساعة 8 صباحا من كل يوم بما في ذلك يومي السبت والأحد طيلة الفترة المخصصة لإيداع التصريحات بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية. ويجوز لوكيلة أو وكيل كل لائحة ترشيح أن يصطحب معه شخصا من اختياره للقاعة المخصصة لهذا الغرض لمساعدته على إيداع تصريحه بالترشيح إلكترونيا. وتابع المصدر ذاته أنه من أجل إيداع أصل ملف الترشيح لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح يجب على وكيلة أو وكيل كل لائحة ترشيح أن يحضر إلى مقر العمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات المعنية بالنسبة للدوائر الانتخابية المحلية أو إلى مقر ولاية الجهة بالنسبة للدوائر الانتخابية الجهوية في اليوم والساعة المحددين له في الوصل المؤقت الذي قام بتحميله عبر المنصة الإلكترونية، وأن يدلي بهذا الوصل وبأصل التصريح بالترشيح والوثائق المرفقة به. وأكد البلاغ أن إيداع التصريح بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية يعتبر مرحلة إلزامية حتى يتأتى لوكيلة أو وكيل اللائحة إيداع أصل ملف الترشيح لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح. وللمزيد من المعلومات حول مسطرة إيداع التصريحات بالترشيح يمكن لكل من يعنيه الأمر زيارة الموقع الإلكتروني www.election.ma من أجل الاطلاع على التوضيحات اللازمة حول المسطرة المذكورة. ويذكر وزير الداخلية وفقا للبلاغ وكيلات ووكلاء لوائح الترشيح والمترشحات والمترشحين أن الحملة الانتخابية ستبتدئ في الساعة الأولى من يوم الخميس 10 شتنبر 2026 وتنتهي في الساعة 12 ليلا من يوم الثلاثاء 22 شتنبر 2026.
1: الخبر من المصدر
2: ريم راديو.
1: ريم راديو نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: أهلا بكم مستمعينا في هذا العرض الإخباري الذي نستهله بأبرز العناوين. انتخابات شتنبر 2026، عدد التصريحات بترشيح المدعى عبر المنصة الإلكترونية بلغ إلى غاية الثانية من زوال أمس، ما مجموعه 700 ولائحتي ترشيح. المغرب يرسخ مكانته في سلاسل القيمة الصناعية الأفريقية حسب البنك الدولي. ودوليا ترامب يتوعد بالرد على الهجمات الإيرانية ضد أهداف أمريكية. أهلا بكم من جديد. أفاد مصدر مسؤول بوزارة الداخلية بأن عدد التصريحات بترشيح برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب المدعى عبر المنصة الإلكترونية بلغ إلى غاية الساعة الثانية من زوال أمس، ما مجموعه 700 ولائحتي ترشيح مقدمة من لدن مترشحات ومترشحين منتسبين ل 27 حزبا سياسيا. المزيد من التفاصيل معك أميمة بوشعنين.
3: أفاد مصدر مسؤول بوزارة الداخلية بأن عدد التصريحات بالترشيح برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب المودع عبر المنصة الإلكترونية بلغ إلى غاية الساعة الثانية زوالا، ما مجموعه 700 ولائحتين ترشيح مقدمة من لدن مترشحات ومترشحين منتسبين ل 27 حزبا سياسيا. وسجل المصدر ذاته أن عملية إيداع الترشيحات تجري في ظروف عادية ومكنت من تغطية كافة الدوائر الانتخابية المحلية وكذا الدوائر الانتخابية الجهوية المحدثة على صعيد مجموع التراب الوطني. يذكر أن عملية إيداع التصريحات بالترشيح برسم الاقتراع التشريعي الخاص بانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤه يوم الأربعاء 23 من شتنبر 2026 قد انطلقت اليوم الاثنين ابتداء من الساعة 8 صباحا عبر المنصة الإلكترونية المحدثة لهذه الغاية.
0: في شأن آخر، أكد تقرير جديد لمجموعة البنك الدولي حول الاندماج الاقتصادي في أفريقيا أن المغرب يفرض نفسه ضمن الاقتصادات الأفريقية الأكثر اندماجا في سلاسل القيمة الصناعية، لا سيما في قطاعي مكونات السيارات والطيران. عودة إليك أميمة بوشعنين.
3: أكد تقرير جديد لمجموعة البنك الدولي حول الاندماج الاقتصادي في إفريقيا أن المغرب يفرض نفسه ضمن الاقتصادات الإفريقية الأكثر اندماجا في سلاسل القيمة الصناعية، لا سيما في قطاعي مكونات السيارات والطيران. وأوضح التقرير الذي يحمل عنوان دمج إفريقيا من السلاسل إلى الأقطاب الاقتصادية أن المغرب حقق خلال الفترة 2015-2019 في المتوسط صادرات بقيمة 496 مليون دولار في إطار سلاسل القيمة الإقليمية. وفي قطاع المنتجات الكيميائية المصنعة الذي يشكل إحدى أنشط سلاسل القيمة الإقليمية بتدفقات بلغت 2.7 مليار دولار تشمل بالخصوص البلاستيك والأسمدة والمواد الكيميائية، أشار التقرير إلى أن المغرب باعتباره أحد المحركات الرئيسية لهذه الدينامية. وبالإضافة إلى هذه المبادلات، يتناول التقرير أيضا المشاركة في المراحل الأولية من سلاسل القيمة العالمية والتي تتمثل في استيراد السلع الوسيطة المخصصة للمعالجة أو التجميع محليا. وفي هذا المجال تتجاوز نسبة مشاركة المغرب 10% من إجمالي الصادرات في بعض القطاعات، ما يجعل المملكة واحدة من الاستثناءات القليلة التي تتجاوز هذا الحد. ويرافق هذا الاندماج الصناعي أيضا تنويع في الأنشطة، حيث حجز المغرب لنفسه مكانا في قطاعات الإلكترونيات والمنتجات الصيدلانية وأنظمة الأسلاك الخاصة بالسيارات، حيث يصدر غالبا نحو شركائه الإقليميين في أوروبا وفقا للوثيقة. وفي هذا السياق يتوفر المغرب بالفعل على سلاسل قيمة إقليمية في قطاعات متوسطة التعقيد مثل الكيمياء والإلكترونيات ومكونات السيارات بحسب البنك الدولي. كما يبرز التقرير دخول المغرب قطاعي مكونات صناعة الطيران وأنظمة الأسلاك الخاصة بالسيارات، مستفيدا من قربه من الأسواق الأوروبية ومن شبكات الموردين.
0: أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية بأن عدد الوافدين على وجهة المغرب ناهز 9.4 مليون شخص عندما تم النصف الأول من سنة 2026، بارتفاع نسبته 6% على أساس سنوي. المديرية أوضحت في مذكرتها الأخيرة حول الظرفية أن هذا الأداء يأتي إثر ارتفاع عدد الوافدين القادمين من الأسواق الفرنسية بنسبة 9% والألمانية 14% والبلجيكية 9% والهولندية 10% وكذا الأسواق الإيطالية 6% والبولندية 32% والبريطانية 4% والأمريكية 9%. وفيما يتعلق بليالي المبيت المسجلة في مؤسسات الإيواء السياحي المصنفة، فقد ارتفعت بنسبة 9% عندما تم يونيو الماضي بعد زيادة بنسبة 12% قبل سنة. عقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي دورة العادية 85 بعد المئة لجمعيته العامة برئاسة عبد القادر عمارة رئيس المجلس. أميمة بوشعنين تطلعنا على تفاصيل هذه الدورة.
3: ذكر بلاغ للمجلس أنه تمت خلال هذه الدورة المصادقة على مشروعي رأيين أعدهما المجلس في إطار إحالتين ذاتيتين بعنوان أي مكانة للدوار في التنمية القروية ومحاربة الإدرار بالبيئة، من الوقاية إلى إعادة التأهيل نحو سلسلة مندمجة وأكثر فاعلية. يتناول رأي المجلس الأول مكانة الدوار في منظومة التنمية القروية باعتباره الوحدة الأساس في هذا المجال الترابي وفضاء تتقاطع فيه الروابط الأسرية والاجتماعية والثقافية، كما يستعرض أبعاده السوسيو-اقتصادية والثقافية والسياسية والبيئية مع الوقوف على أبرز الإكراهات والتحديات التي تحول دون تثمين مؤهلاته.
0: وفي خبر آخر، أعلن المكتب الوطني للسكك الحديدية أنه سيتم إجراء تعديلات مؤقتة على حركة سير القطارات خلال الأسابيع المقبلة، وذلك في إطار تقدم أشغال الخط الفائق السرعة بين القنيطرة ومراكش وكذا التدخلات المنجزة بالموازاة مع ذلك على الخطوط العادية. وأوضح المكتب في بلاغ أن هذه التدابير التي فرضها تقدم أوراش التهيئة تهدف إلى مواكبة الرفع من وتيرة الأشغال في أفضل ظروف السلامة، مع الحرص على ضمان استمرارية الخدمة في أحسن الظروف الممكنة. جهويا، أشرفت لجنة ملكية أمس بالدار البيضاء على تسليم هبة ملكية لفائدة ضريح سيدي بليوط، وذلك بمناسبة الذكرى 28 لوفاة جلالة المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثراه. المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي.
4: بمناسبة الذكرى 28 لوفاة جلالة المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثراه، أشرفت لجنة ملكية بالدار البيضاء على تسليم هبة ملكية لفائدة ضريح سيدي بليوط، وتم تسليم هذه الهبة إلى القائمين على الضريح خلال حفل ديني حضره على الخصوص عامل عمالة مقاطعة الدار البيضاء أنفى عبد الخالق مرزوقي ورئيس المجلس العلمي المحلي ورؤساء المصالح الخارجية وشخصيات أخرى مدنية وعسكرية. الحفل استهل بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم قبل أن ترفع أكف الضراعة إلى المولى عز وجل بأن يحفظ أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس ويكلل أعماله بالتوفيق والسداد ويقر عينه بولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن ويشد أزر جلالته بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وبسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة. كما رفعت أكف الضراعة إلى الباري تعالى بأن يتغمد بواسع رحمته ورضوانه روحي جلالة المغفور لهما محمد الخامس والحسن الثاني.
0: دوليا، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريح لقناة فوكس نيوز أن الولايات المتحدة ستقوم بالرد على الهجمات الصاروخية التي شنتها إيران ضد أهداف أمريكية في الشرق الأوسط. كما أكد ترامب أن جميع الصواريخ الإيرانية التي أطلقت تم اعتراضها باستثناء مقذوف واحد، قال إنه لم يكن يشكل تهديدا. وتأتي هذه التصريحات في وقت نشر فيه الرئيس الأمريكي لأن الإيرانيين يرغبون بشدة في عقد لقاء، معربا في الوقت نفسه عن عدم معرفته بما إذا كان بالإمكان الاعتماد عليهم للتوصل إلى اتفاق وفق لما أوردته فوكس نيوز. وفي الخبر الرياضي، انضم الظهير الأيسر الدولي المغربي آدم أزنو إلى نادي مالاغا على سبيل الإعارة قادما من نادي إيفرتون الإنجليزي حسب ما أعلن النادي الأندلسي العائد هذا الموسم إلى دوري الدرجة الأولى الإسبانية. وذكر النادي في بيان أن اللاعب البالغ من العمر 20 سنة أصبح بذلك سادس تعاقدات مالاغا للموسم الجديد بعد اجتيازه بنجاح الفحص الطبي وتوقيعه عقده الجديد. بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا العرض الإخباري، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
6: العلاقات بين البلدين قوية ومتينة ومتجذرة في التاريخ. المغرب كان على الدوام إلى جانب جمهورية الكونغو الديمقراطية منذ استقلالها. هذه المناسبة شكلت أيضا فرصة من أجل إعادة التأكيد على دعم المغرب الثابت وغير المشروط لسيادة جمهورية الكونغو الديمقراطية ووحدتها الوطنية، ودعم كافة الإجراءات التي تتخذها للدفاع عن سيادتها في مواجهة التدخلات الخارجية. الأمر يتعلق بموقف نجدد التأكيد عليه اليوم، وهو أن السيادة والوحدة الترابية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول تشكل أسس السلام والاستقرار في إفريقيا. هذا اللقاء شكل أيضا مناسبة للتطرق لقضايا إقليمية ومتعددة الأطراف، لا سيما في سياق انتخاب جمهورية الكونغو الديمقراطية عضوا غير دائم في مجلس الأمن. انعقاد اللجنة المشتركة في كينشاسا قريبا سيشكل محطة مهمة في مسار العلاقات الثنائية.
1: ريم راديو. ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
5: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
1: ريم راديو. ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
0: أفاد بلاغ لوزير الداخلية بأن الفترة المخصصة لإيداع التصريحات بترشيح برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب تبتدئ في الساعة 8 صباحا من 31 غشت الجاري، وتنتهي في الساعة 12 من زوال يوم الأربعاء 9 شتنبر 2026. وجاء في البلاغ أن وزير الداخلية يخبر الراغبين في الترشح للانتخابات المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026 2026 أنه يتم إيداع التصريحات بالترشيح عبر مرحلتين اثنتين، حيث يجب في المرحلة الأولى إيداع التصريح بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض، وفي المرحلة الثانية إيداع أصل ملف الترشيح مباشرة لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح. البلاغ أوضح أنه لإيداع التصريح بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية يتعين على كل وكيلة أو وكيل كل لائحة ترشيح أن يلجأ إلى الموقع الإلكتروني www.election.ma وأن يباشر ملء نسخة الإلكترونية للتصريح بالترشيح ووضع الوثائق المرفقة المطلوبة عبر الخانة المعنونة بالتصريح بالترشيح، علما أن المنصة المذكورة ستفتح ابتداء من الساعة 8 صباحا من يوم الاثنين 31 أغسطس 2026 وتغلق في الساعة 12 من زوال يوم الثلاثاء 8 شتنبر 2026. ولهذه الغاية يضيف البلاغ يمكن لوكلاء لوائح الترشيح استخدام حواسيب شخصية أو أي وسيلة إلكترونية أخرى، كما يمكنهم الحضور إلى مقرات الولايات والعمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات المعنية للقيام بهذه العملية داخل القاعات المجهزة بالوسائل التقنية المطلوبة التي ستوضع رهن إشارتهم، وذلك داخل أوقات العمل الرسمية ابتداء من الساعة 8 صباحا من كل يوم بما في ذلك يومي السبت والأحد طيلة الفترة المخصصة لإيداع التصريحات بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية. ويجوز لوكيلة أو وكيل كل لائحة ترشيح أن يصطحب معه شخصا من اختياره للقاعة المخصصة لهذا الغرض لمساعدته على إيداع تصريحه بالترشيح إلكترونيا. وتابع المصدر ذاته أنه من أجل إيداع أصل ملف الترشيح لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح يجب على وكيلة أو وكيل كل لائحة ترشيح أن يحضر إلى مقر العمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات المعنية بالنسبة للدوائر الانتخابية المحلية أو إلى مقر ولاية الجهة بالنسبة للدوائر الانتخابية الجهوية في اليوم والساعة المحددين له في الوصل المؤقت الذي قام بتحميله عبر المنصة الإلكترونية، وأن يدلي بهذا الوصل وبأصل التصريح بالترشيح والوثائق المرفقة بها. وأكد البلاغ أن إيداع التصريح بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية يعتبر مرحلة إلزامية حتى يتأتى لوكيلة أو وكيل اللائحة إيداع أصل ملف الترشيح لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح. وللمزيد من المعلومات حول مسطرة إيداع التصريحات بالترشيح يمكن لكل من يعنيه الأمر زيارة الموقع الإلكتروني www.election.ma من أجل الاطلاع على التوضيحات اللازمة حول المسطرة المذكورة. ويذكر وزير الداخلية وفقا للبلاغ وكيلات ووكلاء لوائح الترشيح والمترشحات والمترشحين أن الحملة الانتخابية ستبتدئ في الساعة الأولى من يوم 15 شتنبر 2026 وتنتهي في الساعة 12 ليلا من يوم الثلاثاء 22 شتنبر 2026.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
7: العداءان المغربيان محمد النمسي وغزان عسو يفوزان بلقب كأس إفريقيا للدياتلون، منافسات جرت بكورنيش سيدي قاسم بجامعة كزنايا جنوب مدينة طنجة ضمن فعاليات النسخة الثالثة من هذه المنافسات.
8: الحمد لله السباق كان جد رائع، الجو كان ممتاز، كان شوية الحرارة ما قدرنا نجيريو السباق. الحمد لله حصلت على المركز الأول.
9: أنا فرحانة بزاف بالفوز ديالي في السباق كأس إفريقيا للدواتلون ديستانس أولمبيك في مدينة طنجة. الحمد لله كان داز كل شيء مزيان.
7: هذه المنافسات جرت بمشاركة عدائين ورياضيين محترفين مغاربة وأجانب في حدث رياضي يعكس المكانة المتنامية للمغرب على خارطة تنظيم المنافسات القارية والدولية في رياضات التحمل.
10: هذه الدورة تتميز عن باقي يعني الدورات بكونها المرة الأولى التي يتم يعني تنظيم الكأس إفريقيا للدياتلون بالمغرب.
7: هذا الحدث الرياضي من أبرز التظاهرات على الصعيدين الإفريقي والدولي في رياضة الدياتلون بفضل مشاركة نخبة من العدائين المغاربة والأجانب، مناسبة تهدف أيضا إلى توسيع قاعدة الممارسين وإتاحة الفرصة أمام الرياضيين لخوض منافسات في أجواء احترافية.
2: غيم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
2: غيم راديو،
1: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: أهلا بكم مستمعينا في هذا العرض الإخباري الذي نستهله بأبرز العناوين. انتخابات شتنبر 2026، عدد التصريحات بترشيح المدعى عبر المنصة الإلكترونية بلغ إلى غاية الثانية من زوال أمس، ما مجموعه 700 ولائحتي ترشيح. المغرب يرسخ مكانته في سلاسل القيمة الصناعية الإفريقية حسب البنك الدولي. ودوليا ترامب يتوعد بالرد على الهجمات الإيرانية ضد أهداف أمريكية. أهلا بكم من جديد. أفاد مصدر مسؤول بوزارة الداخلية بأن عدد التصريحات بالترشيح برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب المدعى عبر المنصة الإلكترونية بلغ إلى غاية الساعة الثانية من زوال أمس، ما مجموعه 700 ولائحتي ترشيح مقدمة من لدن مترشحات ومترشحين منتسبين ل 27 حزبا سياسيا. المزيد من التفاصيل معك أميمة بوشعنين.
3: أفاد مصدر مسؤول بوزارة الداخلية بأن عدد التصريحات بالترشيح برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب المودع عبر المنصة الإلكترونية بلغ إلى غاية الساعة الثانية زوالا، ما مجموعه 700 ولائحتين ترشيح مقدمة من لدن مترشحات ومترشحين منتسبين ل 27 حزبا سياسيا. وسجل المصدر ذاته أن عملية إيداع الترشيحات تجري في ظروف عادية ومكنت من تغطية كافة الدوائر الانتخابية المحلية وكذا الدوائر الانتخابية الجهوية المحدثة على صعيد مجموع التراب الوطني. يذكر أن عملية إيداع التصريحات بالترشيح برسم الاقتراع التشريعي الخاص بانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤه يوم الأربعاء 23 من شتنبر 2026 قد انطلقت اليوم الاثنين ابتداء من الساعة 8 صباحا عبر المنصة الإلكترونية المحدثة لهذه الغاية.
0: في شأن آخر، كذا تقرير جديد لمجموعة البنك الدولي حول الاندماج الاقتصادي في إفريقيا أن المغرب يفرض نفسه ضمن الاقتصادات الإفريقية الأكثر اندماجا في سلاسل القيمة الصناعية، لا سيما في قطاعي مكونات السيارات والطيران. عودة إليك أميمة بوشعنين.
3: أكد تقرير جديد لمجموعة البنك الدولي حول الاندماج الاقتصادي في إفريقيا أن المغرب يفرض نفسه ضمن الاقتصادات الإفريقية الأكثر اندماجا في سلاسل القيمة الصناعية، لا سيما في قطاعي مكونات السيارات والطيران. وأوضح التقرير الذي يحمل عنوان دمج إفريقيا من السلاسل إلى الأقطاب الاقتصادية أن المغرب حقق خلال الفترة 2015-2019 في المتوسط صادرات بقيمة 496 مليون دولار في إطار سلاسل القيمة الإقليمية. وفي قطاع المنتجات الكيميائية المصنعة الذي يشكل إحدى أنشط سلاسل القيمة الإقليمية بتدفقات بلغت 2.7 مليار دولار تشمل بالخصوص البلاستيك والأسمدة والمواد الكيميائية، أشار التقرير إلى أن المغرب باعتباره أحد المحركات الرئيسية لهذه الدينامية. وبالإضافة إلى هذه المبادلات، يتناول التقرير أيضا المشاركة في المراحل الأولية من سلاسل القيمة العالمية والتي تتمثل في استيراد السلع الوسيطة المخصصة للمعالجة أو التجميع محليا. وفي هذا المجال تتجاوز نسبة مشاركة المغرب 10% من إجمالي الصادرات في بعض القطاعات، ما يجعل المملكة واحدة من الاستثناءات القليلة التي تتجاوز هذا الحد. ويرافق هذا الاندماج الصناعي أيضا تنويع في الأنشطة، حيث حجز المغرب لنفسه مكانا في قطاعات الإلكترونيات والمنتجات الصيدلانية وأنظمة الأسلاك الخاصة بالسيارات، حيث يصدر غالبا نحو شركائه الإقليميين في أوروبا وفقا للوثيقة. وفي هذا السياق يتوفر المغرب بالفعل على سلاسل قيمة إقليمية في قطاعات متوسطة التعقيد مثل الكيمياء والإلكترونيات ومكونات السيارات بحسب البنك الدولي. كما يبرز التقرير دخول المغرب قطاعي مكونات صناعة الطيران وأنظمة الأسلاك الخاصة بالسيارات، مستفيدا من قربه من الأسواق الأوروبية ومن شبكات الموردين.
0: أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية بأن عدد الوافدين على وجهة المغرب ناهز 9.4 مليون شخص عندما تم النصف الأول من سنة 2026، بارتفاع نسبته 6% على أساس سنوي. المديرية أوضحت في مذكرتها الأخيرة حول الظرفية أن هذا الأداء يأتي إثر ارتفاع عدد الوافدين القادمين من الأسواق الفرنسية بنسبة 9% والألمانية 14% والبلجيكية 9% والهولندية 10% وكذا الأسواق الإيطالية 6% والبولندية 32% والبريطانية 4% والأمريكية 9%. وفيما يتعلق بليالي المبيت المسجلة في مؤسسات الإيواء السياحي المصنفة، فقد ارتفعت بنسبة 9% عندما تم يونيو الماضي بعد زيادة بنسبة 12% قبل سنة. عقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي دورة العادية 85% لجمعيته العامة برئاسة عبد القادر عمارة رئيس المجلس. أميمة بوشعنين تطلعنا على تفاصيل هذه الدورة.
3: ذكر بلاغ للمجلس أنه تمت خلال هذه الدورة المصادقة على مشروعي رأيين أعدهما المجلس في إطار إحالتين ذاتيتين بعنوان أي مكانة للدوار في التنمية القروية ومحاربة الإدرار بالبيئة، من الوقاية إلى إعادة التأهيل نحو سلسلة منظمجة وأكثر فاعلية. يتناول رأي المجلس الأول مكانة الدوار في منظومة التنمية القروية باعتباره الوحدة الأساس في هذا المجال الترابي وفضاء تتقاطع فيه الروابط الأسرية والاجتماعية والثقافية، كما يستعرض أبعاده السوسيو-اقتصادية وثقافية والسياسية والبيئية، مع الوقوف على أبرز الإكراهات والتحديات التي تحول دون تثمين مؤهلاته.
0: وفي خبر آخر، أعلن المكتب الوطني للسكك الحديدية أنه سيتم إجراء تعديلات مؤقتة على حركة سير القطارات خلال الأسابيع المقبلة، وذلك في إطار تقدم أشغال الخط الفائق السرعة بين القنيطرة ومراكش، وكذا التدخلات المنجزة بالموازاة مع ذلك على الخطوط العادية. وأوضح المكتب في بلاغ أن هذه التدابير التي فرضها تقدم أوراش التهيئة تهدف إلى مواكبة الرفع من وتيرة الأشغال في أفضل ظروف السلامة، مع الحرص على ضمان استمرارية الخدمة في أحسن الظروف الممكنة. جهويا، أشرفت لجنة ملكية أمس بالدار البيضاء على تسليم هبة ملكية لفائدة ضريح سيدي بليوط، وذلك بمناسبة الذكرى 28 لوفاة جلالة المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثراه. المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي.
4: بمناسبة الذكرى 28 لوفاة جلالة المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثراه، أشرفت لجنة ملكية بالدار البيضاء على تسليم هبة ملكية لفائدة ضريح سيدي بليوط، وتم تسليم هذه الهبة إلى القائمين على الضريح خلال حفل ديني حضره على الخصوص عامل عمالة مقاطعة الدار البيضاء أنفى عبد الخالق مرزوقي ورئيس المجلس العلمي المحلي ورؤساء المصالح الخارجية وشخصيات أخرى مدنية وعسكرية. الحفل استهل بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم قبل أن ترفع أكف الضراعة إلى المولى عز وجل بأن يحفظ أمير المؤمنين يهنئ صاحب الجلالة الملك محمد السادس ويكلل أعماله بالتوفيق والسداد، ويقر عينه بولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، ويشد أزر جلالته بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وبسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة. كما رفعت أكف الضراعة إلى الباري تعالى بأن يتغمد بواسع رحمته ورضوانه روحي جلالة المغفور لهما محمد الخامس والحسن الثاني.
0: دوليا، أكد رئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريح لقناة فوكس نيوز أن الولايات المتحدة ستقوم بالرد على الهجمات الصاروخية التي شنتها إيران ضد أهداف أمريكية في الشرق الأوسط. كما أكد ترامب أن جميع الصواريخ الإيرانية التي أطلقت تم اعتراضها باستثناء مقذوف واحد، قال إنه لم يكن يشكل تهديدا. وتأتي هذه التصريحات في وقت نشر فيه رئيس الأمريكي إلى أن الإيرانيين يرغبون بشدة في عقد لقاء، معربا في الوقت نفسه عن عدم معرفته بما إذا كان بالإمكان الاعتماد عليهم للتوصل إلى اتفاق وفق لما أوردته فوكس نيوز. وفي الخبر الرياضي، انضم الظهير الأيسر الدولي المغربي آدم أزنو إلى نادي مالاغا على سبيل الإعارة قادما من نادي إيفرتون الإنجليزي حسب ما أعلن النادي الأندلسي العائد هذا الموسم إلى دوري الدرجة الأولى الإسبانية. وذكر النادي في بيان أن اللاعب البالغ من العمر 20 سنة أصبح بذلك سادس تعاقدات مالاغا للموسم الجديد بعد اجتيازه بنجاح الفحص الطبي وتوقيعه عقده الجديد. بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا العرض الإخباري، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
2: ريم راديو.
1: ريم راديو. الخبر من المصدر.
7: الدورة الرابعة من البرنامج الوطني للتطوع متطوع اختتمت فعاليتها في مراكش بعد برمجة غنية ومتنوعة سلطت الضوء على مواهب الشباب المشاركين وقيم المواطنة والتطوع.
11: استفدت بزاف ديال الحوايج، كنت شاك في النسخه الثانيه وكنت استفدت منها بزاف ديال الحوايج، كيفاش انك تهضر مع الناس، كيفاش تكون عندك ديك المهارات ديال تهضر مع الناس اللي ما كتعرفهمش كيكونوا جداد اول مره كتلاقى معهم.
12: تعلمت فيه بزاف ديال الحوايج وقديت نشارك فيه بزاف ديال الحوايج ومثلت الاقليم ديالي باحسن صوره.
7: ما يقارب 500 شاب وشابة من مختلف اقاليم جهه مراكش اسفي شاركوا في هذه النسخه في إطار تجربة تروم الجمع بين التكوين والتبادل والتنشيط الثقافي والأنشطة التربوية.
13: نستضيف 500 شاب وشابة من مختلف أقاليم الجهة الثمانية، ونحن في هذه اللحظة نختتم فعاليات أسبوع اليقظة المدنية والمواطنة على أساس أنه لازال البرنامج مستمر، حيث سيعمل الشباب على الممارسة الميدانية في مدة أسبوعين.
7: هذه الدورة تندرج في إطار تنفيذ البرنامج الوطني للتطوع متطوع، برنامج يهدف إلى توفير فضاء ملائم للشباب لتنمية مهاراتهم الشخصية والاجتماعية وتعزيز روح المبادرة لديهم وترسيخ قيم المواطنة والتضامن والتطوع.
2: ريم راديو.
1: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
5: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
7: لجنة ملكية تشرف بالعيون على تسليم هبة ملكية لشرفاء زاوية الشيخ محمد الأغضف بن الشيخ ماء العينين بمناسبة الذكرى 28 لوفاة جلالة المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثراه. تسليم هذه الهبة الملكية جرى خلال حفل ديني أقيم بمقر الزاوية بمدينة العيون، وتميز بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم وترديد قصائد شعرية في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم والتذكير بشمائله الغراء. الحاضرون رفعوا أكف الضراعة إلى العلي القدير بأن يحفظ أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ويقر عين جلالته بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، ويشد أزره بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة، كما ابتهلوا إلى الباري سبحانه وتعالى بأن يمطر شآبيب رحمته على جلالة المغفور لهما محمد الخامس والحسن الثاني طيب الله ثراهما.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
1: غيم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
6: بمارينا السعيدية أسدل الستار على فعاليات الدورة 11 لمهرجان السعيدية السينمائي سينما بلا حدود بالإعلان عن الأفلام المتوجة في مسابقتي الفيلم الطويل والقصير.
14: الدورة كانت مليئة بالشغف السينمائي، وطبعا هدفنا وهو إشعاع السينما المغربية في السعيدية مارينا ميديترانيا.
6: لجنة تحكيم المهرجان أعلنت عن تتويج فيلم البحر من بعيد للمخرج سعيد حميش بالجائزة الكبرى الجوارة الزرقاء. أما بخصوص جائزة أحسن إخراج فقد آلت مناصفة لفيلمي صمت الكمنجات للمخرج سعد شرايبي وكازابلانكا داكار لأحمد بولان.
15: هذه الجائزة هي بالنسبة لي كانت مفاجأة سارة جدا في مدينة السعيدية، وللتذكير فالسنة الماضية كذلك حصلت على جائزة أحسن سيناريو عن فيلم مطلقات كازابلانكا.
16: تشرفت بأنني نلت الجائزة المرة الثانية في هذا المهرجان السنة الفارطة وهذه السنة، شكرا منظمي هذا المهرجان الجميل جدا.
6: الدورة 11 للمهرجان التي تنظمها جمعية أمل للتعايش والتنمية عرفت مشاركة 12 فيلما تمثل كل من المغرب ودول عربية وإفريقية وأوروبية.
1: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
7: الدورة الرابعة من البرنامج الوطني للتطوع متطوع اختتمت فعاليتها في مراكش بعد برمجة غنية ومتنوعة سلطت الضوء على مواهب الشباب المشاركين وقيم المواطنة والتطوع.
11: استفدت بزاف ديال الحوايج، كنت شاك في النسخه الثانيه وكنت استفدت منها بزاف ديال الحوايج، كيفاش انك تهضر مع الناس، كيفاش تكون عندك ديك المهارات ديال تهضر مع الناس اللي ما كتعرفهمش كيكونوا جداد اول مره كتلاقى معهم.
12: تعلمت فيه بزاف ديال الحوايج وقديت نشارك فيه بزاف ديال الحوايج ومثلت الاقليم ديالي باحسن صوره.
7: ما يقارب 500 شاب وشابة من مختلف اقاليم جهه مراكش اسفي شاركوا في هذه النسخه في إطار تجربة تروم الجمع بين التكوين والتبادل والتنشيط الثقافي والأنشطة التربوية.
13: نستضيف 500 شاب وشابة من مختلف أقاليم الجهة الثمانية. ونحن في هذه اللحظة نختتم فعاليات أسبوع اليقظة المدنية والمواطنة على أساس أنه لازال البرنامج مستمر، حيث سيعمل الشباب على الممارسة الميدانية في مدة أسبوعين.
7: هذه الدورة تندرج في إطار تنفيذ البرنامج الوطني للتطوع متطوع، برنامج يهدف إلى توفير فضاء ملائم للشباب لتنمية مهاراتهم الشخصية والاجتماعية وتعزيز روح المبادرة لديهم وترسيخ قيم المواطنة والتضامن والتطوع.
2: إنغمس نيم كرة إنمادن دينامورن دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تنونت قوسكزيل نينغميسن قماب راديو ريم راديو.
1: ريم راديو نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: أهلا بكم مستمعينا في هذا العرض الإخباري الذي نستهله بأبرز العناوين. انتخابات شتنبر 2026، عدد التصريحات بترشيح المدعى عبر المنصة الإلكترونية بلغ إلى غاية الثانية من زوال أمس، ما مجموعه 700 ولائحتي ترشيح. المغرب يرسخ مكانته في سلاسل القيمة الصناعية الإفريقية حسب البنك الدولي. ودوليا ترامب يتوعد بالرد على الهجمات الإيرانية ضد أهداف أمريكية. أهلا بكم من جديد. أفاد مصدر مسؤول بوزارة الداخلية بأن عدد التصريحات بالترشيح برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب المدعى عبر المنصة الإلكترونية بلغ إلى غاية الساعة الثانية من زوال أمس، ما مجموعه 700 ولائحتي ترشيح مقدمة من لدن مترشحات ومترشحين منتسبين ل 27 حزبا سياسيا. المزيد من التفاصيل معك أميمة بوشعنين.
3: أفاد مصدر مسؤول بوزارة الداخلية بأن عدد التصريحات بالترشيح برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب المودع عبر المنصة الإلكترونية بلغ إلى غاية الساعة الثانية زوالا، ما مجموعه 700 ولائحتين ترشيح مقدمة من لدن مترشحات ومترشحين منتسبين ل 27 حزبا سياسيا. وسجل المصدر ذاته أن عملية إيداع الترشيحات تجري في ظروف عادية ومكنت من تغطية كافة الدوائر الانتخابية المحلية وكذا الدوائر الانتخابية الجهوية المحدثة على صعيد مجموع التراب الوطني. يذكر أن عملية إيداع التصريحات بالترشيح برسم الاقتراع التشريعي الخاص بانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤه يوم الأربعاء 23 من شتنبر 2026 قد انطلقت اليوم الاثنين ابتداء من الساعة 8 صباحا عبر المنصة الإلكترونية المحدثة لهذه الغاية.
0: في شأن آخر، كذا تقرير جديد لمجموعة البنك الدولي حول الاندماج الاقتصادي في أفريقيا أن المغرب يفرض نفسه ضمن الاقتصادات الأفريقية الأكثر اندماجا في سلاسل القيمة الصناعية، لا سيما في قطاعي مكونات السيارات والطيران. عودة إليك أميمة بوشعنين.
3: أكد تقرير جديد لمجموعة البنك الدولي حول الاندماج الاقتصادي في إفريقيا أن المغرب يفرض نفسه ضمن الاقتصادات الإفريقية الأكثر اندماجا في سلاسل القيمة الصناعية، لا سيما في قطاعي مكونات السيارات والطيران. وأوضح التقرير الذي يحمل عنوان دمج إفريقيا من السلاسل إلى الأقطاب الاقتصادية أن المغرب حقق خلال الفترة 2015-2019 في المتوسط صادرات بقيمة 496 مليون دولار في إطار سلاسل القيمة الإقليمية. وفي قطاع المنتجات الكيميائية المصنعة الذي يشكل إحدى أنشط سلاسل القيمة الإقليمية بتدفقات بلغت 2.7 مليار دولار تشمل بالخصوص البلاستيك والأسمدة والمواد الكيميائية، أشار التقرير إلى أن المغرب باعتباره أحد المحركات الرئيسية لهذه الدينامية. وبالإضافة إلى هذه المبادلات يتناول التقرير أيضا المشاركة في المراحل الأولية من سلاسل القيمة العالمية والتي تتمثل في استيراد السلع الوسيطة المخصصة للمعالجة أو التجميع محليا. وفي هذا المجال تتجاوز نسبة مشاركة المغرب 10% من إجمالي الصادرات في بعض القطاعات، ما يجعل المملكة واحدة من الاستثناءات القليلة التي تتجاوز هذا الحد. ويرافق هذا الاندماج الصناعي أيضا تنويع في الأنشطة، حيث حجز المغرب لنفسه مكانا في قطاعات الإلكترونيات والمنتجات الصيدلانية وأنظمة الأسلاك الخاصة بالسيارات، حيث يصدر غالبا نحو شركائه الإقليميين في أوروبا وفقا للوثيقة. وفي هذا السياق يتوفر المغرب بالفعل على سلاسل قيمة إقليمية في قطاعات متوسطة التعقيد مثل الكيمياء والإلكترونيات ومكونات السيارات بحسب البنك الدولي. كما يبرز التقرير دخول المغرب قطاعي مكونات صناعة الطيران وأنظمة الأسلاك الخاصة بالسيارات، مستفيدا من قربه من الأسواق الأوروبية ومن شبكات الموردين.
0: أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية بأن عدد الوافدين على وجهة المغرب ناهز 9.4 مليون شخص عندما تم النصف الأول من سنة 2026، بارتفاع نسبته 6% على أساس سنوي. المديرية أوضحت في مذكرتها الأخيرة حول الظرفية أن هذا الأداء يأتي إثر ارتفاع عدد الوافدين القادمين من الأسواق الفرنسية بنسبة 9% والألمانية 14% والبلجيكية 9% والهولندية 10% وكذا الأسواق الإيطالية 6% والبولندية 32% والبريطانية 4% والأمريكية 9%. وفيما يتعلق بليالي المبيت المسجلة في مؤسسات الإيواء السياحي المصنفة، فقد ارتفعت بنسبة 9% عندما تم يونيو الماضي بعد زيادة بنسبة 12% قبل سنة. عقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي دورة العادية 85 بعد المئة لجمعيته العامة برئاسة عبد القادر عمارة رئيس المجلس. أميمة بوشعنين تطلعنا على تفاصيل هذه الدورة.
3: ذكر بلاغ للمجلس أنه تمت خلال هذه الدورة المصادقة على مشروعي رأيين أعدهما المجلس في إطار إحالتين ذاتيتين بعنوان أي مكانة للدوار في التنمية القروية ومحاربة الإدرار بالبيئة، من الوقاية إلى إعادة التأهيل نحو سلسلة منظمة وأكثر فاعلية. يتناول رأي المجلس الأول مكانة الدوار في منظومة التنمية القروية باعتباره الوحدة الأساس في هذا المجال الترابي وفضاء تتقاطع فيه الروابط الأسرية والاجتماعية والثقافية، كما يستعرض أبعاده السوسيو-اقتصادية والثقافية والسياسية والبيئية، مع الوقوف على أبرز الإكراهات والتحديات التي تحول دون تثمين مؤهلاته.
0: وفي خبر آخر، أعلن المكتب الوطني للسكك الحديدية أنه سيتم إجراء تعديلات مؤقتة على حركة سير القطارات خلال الأسابيع المقبلة، وذلك في إطار تقدم أشغال الخط الفائق السرعة بين القنيطرة ومراكش، وكذا التدخلات المنجزة بالموازاة مع ذلك على الخطوط العادية. وأوضح المكتب في بلاغ أن هذه التدابير التي فرضها تقدم أوراش التهيئة تهدف إلى مواكبة الرفع من وتيرة الأشغال في أفضل ظروف السلامة، مع الحرص على ضمان استمرارية الخدمة في أحسن الظروف الممكنة. جهويا، أشرفت لجنة ملكية أمس بالدار البيضاء على تسليم هبة ملكية لفائدة ضريح سيدي بليوط، وذلك بمناسبة الذكرى 28 لوفاة جلالة المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثراه. المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي.
4: بمناسبة الذكرى 28 لوفاة جلالة المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثراه، أشرفت لجنة ملكية بالدار البيضاء على تسليم هبة ملكية لفائدة ضريح سيدي بليوط، وتم تسليم هذه الهبة إلى القائمين على الضريح خلال حفل ديني حضره على الخصوص عامل عمالة مقاطعة الدار البيضاء أنفى عبد الخالق مرزوقي ورئيس المجلس العلمي المحلي ورؤساء المصالح الخارجية وشخصيات أخرى مدنية وعسكرية. الحفل استهل بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم قبل أن ترفع أكف الضراعة إلى المولى عز وجل بأن يحفظ أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس ويكلل أعماله بالتوفيق والسداد ويقر عينه بولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن ويشد أزر جلالته بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وبسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة. كما رفعت أكف الضراعة إلى الباري تعالى بأن يتغمد بواسع رحمته ورضوانه روحي جلالة المغفور لهما محمد الخامس والحسن الثاني.
0: دوليا، أكد رئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريح لقناة فوكس نيوز أن الولايات المتحدة ستقوم بالرد على الهجمات الصاروخية التي شنتها إيران ضد أهداف أمريكية في الشرق الأوسط. كما أكد ترامب أن جميع الصواريخ الإيرانية التي أطلقت تم اعتراضها باستثناء مقذوف واحد قال إنه لم يكن يشكل تهديدا. وتأتي هذه التصريحات في وقت نشر فيه رئيس الأمريكي إلى أن الإيرانيين يرغبون بشدة في عقد لقاء، معربا في الوقت نفسه عن عدم معرفته بما إذا كان بالإمكان الاعتماد عليهم للتوصل إلى اتفاق وفق لما أوردته فوكس نيوز. وفي الخبر الرياضي، انضم الظهير الأيسر

0: بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا العرض الإخباري، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: غيم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين.
3: غيم راديو.

0: كنشوفوا ان العطله الصيفيه قربت تسالي او لا بريسك سالات، كنلاحظوا اصلا الطرقان دابا كيكونوا عامرين، الناس بزاف الناس كيكونوا راجعين من السفر، ناس عندهم وليداتهم اكسيتيرا. داكشي علاش من الواجب على كل اب او لا كل سائق ديال السياره كيتحمل بزاف ديال المسؤوليات، حيت ما كيكونش غير راسو، كيكونوا مع والديه، ربما اصدقاء ديالو، ربما وليداته. داكشي علاش مزيان انه الانسان يرد البال السياره ديالو ويرد البال الطريق، يسوق بحذر ما بين ساعتين وساعتين، ياخذ واحد الوقيته اللي يقدر يرتاح فيها. ايضا السياره اوسي يتفحص قبل ما يمشي الطريق.
1: حنا في مرحله ديال العوده ديال جميع المواطنين من الاصطياف، وبالتالي انه كتكون الطرق ممتلئه وكتكون الاكسيدات في الشوارع، ولكن من اجل سلامه الجميع يجب التقيد بالقوانين السير والتسامح بطبيعة الحال وعدم الإفراط في السرعة، لأن في آخر المطاف الأرواح ديالنا هي اللي عزيزة علينا، وبالتالي أن خص كل سائق يكون واعي بمسؤوليته في الطريق وبمسؤوليته أمام الآخر.
2: في نظري أن الإنسان إلى سافر صباح بكري مزيانة، كيكون الإنسان يلا فايق نشيط وداك الشيء، كيكون مركز كتر في الطريق وكيكون غادي بواحد ليطة اللي هي مزيانة، عكس انه ولا كان غادي يسافر بالليل. في الليل كيكون الانسان كاين اللي يقدر زعما يعيا، كيكون شويه ديال التعب، كيكون يقدر يجي النعاس في الطريق. يعني من الاحسن زعما من اجل السلامه الانسان يسافر بالنهار.
3: Une bonne préparation ça réduit énormément le stress. Quand on sait que la voiture elle a été vérifiée avant de partir, que les pneus sont bien gonflés, on a le chargement qui est correct et qu'on a préparé les pauses, le stress il diminue, parce que sur le retour tout le monde, c'est un peu la course, arriver au bateau, tout le monde veut passer devant tout le monde, ça fait augmenter le stress. Donc pour ça, il faut prendre le temps. Quand on est bien préparé, on fait des pauses, on souffle, c'est toujours les vacances. Même si c'est le trajet retour, on est toujours en vacances. Du coup, ça faut diminuer le stress.
4: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
5: ريم راديو،
6: أخبار المغرب والعالم.
7: أفاد بلاغ لوزير الداخلية بأن الفترة المخصصة لإيداع التصريحات بترشيح برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب تبتدئ في الساعة 8 صباحا من 31 غشت الجاري، وتنتهي في الساعة 12 من زوال يوم الأربعاء 9 شتنبر 2026. وجاء في البلاغ أن وزير الداخلية يخبر الراغبين في الترشح للانتخابات المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026 أنه يتم إيداع التصريحات بالترشيح عبر مرحلتين اثنتين، حيث يجب في المرحلة الأولى إيداع التصريح بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض، وفي المرحلة الثانية إيداع أصل ملف الترشيح مباشرة لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح. البلاغ أوضح أنه لإيداع التصريح بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية يتعين على كل وكيلة أو وكيل كل لائحة ترشيح أن يلجأ إلى الموقع الإلكتروني www.election.ma وأن يباشر ملء نسخة الإلكترونية للتصريح بالترشيح ووضع الوثائق المرفقة المطلوبة عبر الخانة المعنونة بالتصريح بالترشيح، علما أن المنصة المذكورة ستفتح ابتداء من الساعة 8 صباحا من يوم الاثنين 31 غشت 2026 وتغلق في الساعة 12 من زوال يوم الثلاثاء 8 شتنبر

0: 2026، ولهذه الغاية يضيف البلاغ يمكن لوكلاء لوائح الترشيح استخدام حواسيب شخصية أو أي وسيلة إلكترونية أخرى، كما يمكنهم الحضور إلى مقرات الولايات والعمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات المعنية للقيام بهذه العملية داخل القاعات المجهزة بالوسائل التقنية المطلوبة التي ستوضع رهن إشارتهم، وذلك داخل أوقات العمل الرسمية ابتداء من الساعة 8 صباحا من كل يوم بما في ذلك يومي السبت والأحد طيلة الفترة المخصصة لإيداع التصريحات بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية. ويجوز لوكيلة أو وكيل كل لائحة ترشيح أن يصطحب معه شخصا من اختياره للقاعة المخصصة لهذا الغرض لمساعدته على إيداع تصريحه بالترشيح إلكترونيا. وتابع المصدر ذاته أنه من أجل إيداع أصل ملف الترشيح لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح يجب على وكيلة أو وكيل كل لائحة ترشيح أن يحضر إلى مقر العمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات المعنية بالنسبة للدوائر الانتخابية المحلية أو إلى مقر ولاية الجهة بالنسبة للدوائر الانتخابية الجهوية في اليوم والساعة المحددين له في الوصل المؤقت الذي قام بتحميله عبر المنصة الإلكترونية، وأن يدلي بهذا الوصل وبأصل التصريح بالترشيح والوثائق المرفقة به. وأكد البلاغ أن إيداع التصريح بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية يعتبر مرحلة إلزامية حتى يتأتى لوكيلة أو وكيل اللائحة إيداع أصل ملف الترشيح لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح. وللمزيد من المعلومات حول مسطرة إيداع التصريحات بالترشيح يمكن لكل من يعنيه الأمر زيارة الموقع الإلكتروني www.election.ma من أجل الاطلاع على التوضيحات اللازمة حول المسطرة المذكورة. ويذكر وزير الداخلية وفقا للبلاغ وكيلات ووكلاء لوائح الترشيح والمترشحات والمترشحين أن الحملة الانتخابية ستبتدئ في الساعة الأولى من يوم الخميس 10 شتنبر 2026 وتنتهي في الساعة 12 ليلا من يوم الثلاثاء 22 شتنبر 2026.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو.
3: لجنة ملكية تشرف بالعيون على تسليم هبة ملكية لشرفاء زاوية الشيخ محمد الأغضف بن الشيخ ماء العينين بمناسبة الذكرى 28 لوفاة جلالة المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثراه. تسليم هذه الهبة الملكية جرى خلال حفل ديني أقيم بمقر الزاوية بمدينة العيون، وتميز بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم وترديد قصائد شعرية في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم والتذكير بشمائله الغراء. الحاضرون رفعوا أكف الضراعة إلى العلي القدير بأن يحفظ أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ويقر عين جلالته بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، ويشد أزره بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة، كما ابتهلوا إلى الباري سبحانه وتعالى بأن يمطر شآبيب رحمته على جلالة المغفور لهما محمد الخامس والحسن الثاني طيب الله.
2: ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: ريم راديو.
1: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: أهلا بكم مستمعينا في هذا العرض الإخباري الذي نستهله بأبرز العناوين. انتخابات شتنبر 2026، عدد التصريحات بترشيح المدعى عبر المنصة الإلكترونية بلغ إلى غاية الثانية من زوال أمس ما مجموعه 700 ولائحتي ترشيح. المغرب يرسخ مكانته في سلاسل القيمة الصناعية الأفريقية حسب البنك الدولي. ودوليا ترامب يتوعد بالرد على الهجمات الإيرانية ضد أهداف أمريكية. أهلا بكم من جديد. أفاد مصدر مسؤول بوزارة الداخلية بأن عدد التصريحات بالترشيح برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب المدعى عبر المنصة الإلكترونية بلغ إلى غاية الساعة الثانية من زوال أمس، ما مجموعه 700 ولائحتي ترشيح مقدمة من لدن مترشحات ومترشحين منتسبين ل 27 حزبا سياسيا. المزيد من التفاصيل معك أميمة بوشعني.
4: أفاد مصدر مسؤول بوزارة الداخلية بأن عدد التصريحات بالترشيح برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب المودع عبر المنصة الإلكترونية بلغ إلى غاية الساعة الثانية زوالا، ما مجموعه 700 ولائحتين ترشيح مقدمة من لدن مترشحات ومترشحين منتسبين ل 27 حزبا سياسيا. وسجل المصدر ذاته أن عملية إيداع الترشيحات تجري في ظروف عادية ومكنت من تغطية كافة الدوائر الانتخابية المحلية وكذا الدوائر الانتخابية الجهوية المحدثة على صعيد مجموع التراب الوطني. يذكر أن عملية إيداع التصريحات بالترشيح برسم الاقتراع التشريعي الخاص بانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤه يوم الأربعاء 23 من شتنبر 2026 قد انطلقت اليوم الاثنين ابتداء من الساعة 8 صباحا عبر المنصة الإلكترونية المحدثة لهذه الغاية.
0: في شأن آخر، كذا تقرير جديد لمجموعة البنك الدولي حول الاندماج الاقتصادي في إفريقيا أن المغرب يفرض نفسه ضمن الاقتصادات الإفريقية الأكثر اندماجا في سلاسل القيمة الصناعية، لا سيما في قطاعي مكونات السيارات والطيران. عودة إليك أميمة بوشعنين.
4: أكد تقرير جديد لمجموعة البنك الدولي حول الاندماج الاقتصادي في إفريقيا أن المغرب يفرض نفسه ضمن الاقتصادات الإفريقية الأكثر اندماجا في سلاسل القيمة الصناعية، لا سيما في قطاعي مكونات السيارات والطيران. وأوضح التقرير الذي يحمل عنوان دمج إفريقيا من السلاسل إلى الأقطاب الاقتصادية أن المغرب حقق خلال الفترة 2015-2019 في المتوسط صادرات بقيمة 496 مليون دولار في إطار سلاسل القيمة الإقليمية. وفي قطاع المنتجات الكيميائية المصنعة الذي يشكل إحدى أنشط سلاسل القيمة الإقليمية بتدفقات بلغت 2.7 مليار دولار تشمل بالخصوص البلاستيك والأسمدة والمواد الكيميائية، أشار التقرير إلى أن المغرب باعتباره أحد المحركات الرئيسية لهذه الدينامية. وبالإضافة إلى هذه المبادلات، يتناول التقرير أيضا المشاركة في المراحل الأولية من سلاسل القيمة العالمية والتي تتمثل في استيراد السلع الوسيطة المخصصة للمعالجة أو التجميع محليا. وفي هذا المجال تتجاوز نسبة مشاركة المغرب 10% من إجمالي الصادرات في بعض القطاعات، ما يجعل المملكة واحدة من الاستثناءات القليلة التي تتجاوز هذا الحد. ويرافق هذا الاندماج الصناعي أيضا تنويع في الأنشطة، حيث حجز المغرب لنفسه مكانا في قطاعات الإلكترونيات والمنتجات الصيدلانية وأنظمة الأسلاك الخاصة بالسيارات، حيث يصدر غالبا نحو شركائه الإقليميين في أوروبا وفقا للوثيقة. وفي هذا السياق يتوفر المغرب بالفعل على سلاسل قيمة إقليمية في قطاعات متوسطة التعقيد مثل الكيمياء والإلكترونيات ومكونات السيارات بحسب البنك الدولي. كما يبرز التقرير دخول المغرب قطاعي مكونات صناعة الطيران وأنظمة الأسلاك الخاصة بالسيارات، مستفيدا من قربه من الأسواق الأوروبية ومن شبكات الموردين.
0: أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية بأن عدد الوافدين على وجهة المغرب ناهز 9.4 مليون شخص عندما تم النصف الأول من سنة 2026، بارتفاع نسبته 6% على أساس سنوي. المديرية أوضحت في مذكرتها الأخيرة حول الظرفية أن هذا الأداء يأتي إثر ارتفاع عدد الوافدين القادمين من الأسواق الفرنسية بنسبة 9% والألمانية 14% والبلجيكية 9% والهولندية 10% وكذا الأسواق الإيطالية 6% والبولندية 32% والبريطانية 4% والأمريكية 9%. وفيما يتعلق بليالي المبيت المسجلة في مؤسسات الإيواء السياحي المصنفة فقد ارتفعت بنسبة 9% عندما تم يونيو الماضي بعد زيادة بنسبة 12% قبل سنة. عقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي دورة العادية 85 بعد المئة لجمعيته العامة برئاسة عبد القادر عمارة رئيس المجلس. أميمة بوشعنين تطلعنا على تفاصيل هذه الدورة.
4: ذكر بلاغ للمجلس أنه تمت خلال هذه الدورة المصادقة على مشروعي رأيين أعدهما المجلس في إطار إحالتين ذاتيتين بعنوان أي مكانة للدوار في التنمية القروية ومحاربة الإضرار بالبيئة من الوقاية إلى إعادة التأهيل نحو سلسلة مندمجة وأكثر فاعلية. يتناول رأي المجلس الأول مكانة الدوار في منظومة التنمية القروية باعتباره الوحدة الأساس في هذا المجال الترابي وفضاء تتقاطع فيه الروابط الأسرية والاجتماعية والثقافية، كما يستعرض أبعاده السوسيو-اقتصادية والثقافية والسياسية والبيئية مع الوقوف على أبرز الإكراهات والتحديات التي تحول دون تثمين مؤهلاته.
0: وفي خبر آخر، أعلن المكتب الوطني للسكك الحديدية أنه سيتم إجراء تعديلات مؤقتة على حركة سير القطارات خلال الأسابيع المقبلة، وذلك في إطار تقدم أشغال الخط الفائق السرعة بين القنيطرة ومراكش وكذا التدخلات المنجزة بالموازاة مع ذلك على الخطوط العادية. وأوضح المكتب في بلاغ أن هذه التدابير التي فرضها تقدم أوراش التهيئة تهدف إلى مواكبة الرفع من وتيرة الأشغال في أفضل ظروف السلامة مع الحرص على ضمان استمرارية الخدمة في أحسن الظروف الممكنة. جهوياً، أشرفت لجنة ملكية أمس بالدار البيضاء على تسليم هبة ملكية لفائدة ضريح سيدي بليوط، وذلك بمناسبة الذكرى 28 لوفاة جلالة المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثراه. المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي.
5: بمناسبة الذكرى 28 لوفاة جلالة المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثراه، أشرفت لجنة ملكية بالدار البيضاء على تسليم هبة ملكية لفائدة ضريح سيدي بليوط، وتم تسليم هذه الهبة إلى القائمين على الضريح خلال حفل ديني حضره على الخصوص عامل عمالة مقاطعة الدار البيضاء أنفى عبد الخالق مرزوقي ورئيس المجلس العلمي المحلي ورؤساء المصالح الخارجية وشخصيات أخرى مدنية وعسكرية. الحفل استهل بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم قبل أن ترفع أكف الضراعة إلى المولى عز وجل بأن يحفظ أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس ويكلل أعماله بالتوفيق والسداد ويقر عينه بولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن ويشد أزر جلالته بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وبسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة. كما رفعت أكف الضراعة إلى الباري تعالى بأن يتغمد بواسع رحمته ورضوانه روحي جلالة المغفور لهما محمد الخامس والحسن الثاني.
0: دوليا، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريح لقناة فوكس نيوز أن الولايات المتحدة ستقوم بالرد على الهجمات الصاروخية التي شنتها إيران ضد أهداف أمريكية في الشرق الأوسط. كما أكد ترامب أن جميع الصواريخ الإيرانية التي أطلقت تم اعتراضها باستثناء مقذوف واحد قال إنه لم يكن يشكل تهديدا. وتأتي هذه التصريحات في وقت نشر فيه الرئيس الأمريكي لأن الإيرانيين يرغبون بشدة في عقد لقاء، معربا في الوقت نفسه عن عدم معرفته بما إذا كان بالإمكان الاعتماد عليهم للتوصل إلى اتفاق وفق لما أوردته فوكس نيوز. وفي الخبر الرياضي، انضم الظهير الأيسر الدولي المغربي آدم أزنو إلى نادي مالاغا على سبيل الإعارة قادما من نادي إيفرتون الإنجليزي حسب ما أعلن النادي الأندلسي العائد هذا الموسم إلى دوري الدرجة الأولى الإسبانية. وذكر النادي في بيان أن اللاعب البالغ من العمر 20 سنة أصبح بذلك سادس تعاقدات مالاغا للموسم الجديد بعد اجتيازه بنجاح الفحص الطبي وتوقيعه عقده الجديد. بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا العرض الإخباري، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: غيم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
6: مستمعينا أهلا بكم في هذه الجولة الإفريقية، معكم حفص الحجام. وإلى العناوين: السيد أخنوش يحل بلواندا لتمثيل جلالة الملك في القمة الاستثنائية لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي. وسط توقعات بتساقطات غزيرة مرتقبة، رواندا تكثف التدابير الوقائية وتعتمد نظاما للإنذار المبكر. الوضع الأمني في موزمبيق يعقد عملية الإحصاء السكاني لعام 2027. أهلا بكم من جديد. في إطار أشغال القمة الاستثنائية لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي حول تعزيز آليات الوقاية وتسوية النزاعات في إفريقيا، أكد رئيس الحكومة عزيز خنوش أن المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس قد جعل من السلم والأمن والاستقرار في إفريقيا خيارا استراتيجيا والتزاما ثابتا من خلال مساهمته في الوقاية من النزاعات والوساطة وحفظ وبناء السلام وإعادة الإعمار بعد النزاعات. نستمع لتصريح رئيس الحكومة سيد عزيز خنوش.
7: شرفت اليوم بتمثيل صاحب جلالة الله ينصره في هذه القمة الاستثنائية اللي تطرق الإشكالية ديال حل النزاعات. كتعرفوا بأنه سيدنا من الخيارات الأولى هو الأمن والاستقرار، هذا مشروع استراتيجي بالنسبة للمغرب للقارة الإفريقية، وكذلك جاء في الكلمة أنه هذا الشيء استباقي دائما، يعني البوزيسيون ديال بلادنا هي أنه الحلول خصها دائما باش تبقى استباقية ومستدامة، لازم تلقى المنبع ديالها بحل مشاكل اقتصادية اجتماعية الأمن الاستقرار، يعني قبل ما يوصلوا النزاعات. والمغرب وصاحب جلالة الله ينصره دائما كي يدفع بالتعامل في جنوب بين يعني الدول الإفريقية، لأن هذا هو الحل في إطار يعني تشاوكي في إطار الباتونانيا بين الدول ديال القارة الإفريقية.
6: تكثف رواندا استعداداتها لمواجهة التداعيات المحتملة لموسم الأمطار المرتقب الذي يتوقع أن يشهد تساقطات غزيرة من خلال تعزيز التدابير الوقائية واعتماد نظام للإنذار المبكر يتيح لنحو 6 ملايين شخص تلقي رسائل تحذر من الكوارث أو تذكر بتدابير السلامة. بقي التفاصيل في تقرير إلياس أبو الرجاء.
0: وكالة الأرصاد الجوية الرواندية تتوقع وأن تتراوح كميات التساقطات المطرية في البلاد بين 300 و1000 ملمتر خلال موسم شتنبر دجنبر مقابل متوسط طويل الأمد يتراوح بين 279 و962 ملمتر. وقال الكاتب الدائم بوزارة تدبير الطوارئ إن الحكومة تعتمد نظام للإنذار المبكر لإبلاغ السكان بالكوارث المحتملة، مضيفا أن وزارة تدبير الطوارئ تعمل مع وزارة تكنولوجيا المعلومات والابتكار وشركات الاتصالات لإرسال تنبيهات إلى ملايين الأشخاص. وأوضح أن نحو 6 ملايين شخص أصبحوا قادرين بفضل هذا النظام على تلقي رسائل تحذرهم من الكوارث أو تذكرهم بالتدابير الوقائية. وأشار الكاتب الدائم بوزارة تدبير الطوارئ خلال نشاط أوموغوندا نظم نهاية الأسبوع إلى أن المحافظة الشرقية معرضة بشكل خاص للرياح القوية والصواعق، داعيا السكان إلى تأمين أسطح منازلهم وتجنب الاحتماء تحت الأشجار أثناء هطول الأمطار. وشارك مسؤولون من وزارة تدبير الطوارئ إلى جانب مسؤولين محليين والسكان في نشاط أوموغوندا الذي شمل تأمين أسطح المنازل وتنظيف قنوات تصريف المياه ومكافحة جراف التربة.
6: نختم من الموزمبيق. أقر المعهد الوطني للإحصاء في البلاد بأن ضمان التغطية الكاملة لإقليم كابو ديلغادو خلال الإحصاء العام للسكان المرتقب سنة 2027 سيشكل تحديا كبيرا بسبب الإكراهات الأمنية المرتبطة بالتمردي المسلح. المندوب الإقليمي للمعهد أوضح أن أشغال تحيين الخرائط والحدود الإدارية والمنشآت السكنية جارية حاليا في مختلف أنحاء الإقليم لتوفير قاعدة بيانات تتيح نشر أعوان الإحصاء، مؤكدا أن المرحلة التحضيرية تسير دون اضطرابات كبيرة حتى الآن. هذا وقد حشد البنك الدولي تمويلا أوليا بقيمة 12.7 مليون دولار أمريكي لهذه العملية التي ستكون أول إحصاء سكاني في الموزمبيق ينجز بالكامل بصيغة رقمية لمواكبة النمو الديموغرافي المتسارع الذي تشهده البلاد. بهذا نصل وإياكم مستمعينا إلى ختام جولتنا الإفريقية، إلى اللقاء.
8: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
2: ريم راديو، ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: رئيس الحكومة عزيز أغنوش استقبل من طرف رئيس جمهورية أنغولا جواو لورنسو على هامش القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي لرؤساء الدول والحكومات في العاصمة الأنغولية. السيد أغنوش نقل إلى الرئيس الأنغولي خلال هذا الاستقبال التحيات الأخوية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ومتمنياته الصادقة له بالصحة والنجاح في أداء مهامه وللشعب الأنغولي الصديق بالمزيد من التقدم والازدهار. كما هنأ رئيس الحكومة أنغولا على التنظيم الممتاز لهذه القمة، مبرزا استعداد المغرب للعمل من أجل تعميق علاقات التعاون والشراكة التي تجمع بين البلدين. من جانبه كلف الرئيس الأنغولي السيد أغنوش بنقل تحياته الحارة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وكذا متمنياته له بالصحة والسعادة وبالمزيد من التقدم والازدهار للشعب المغربي. هذا الاستقبال جرى بحضور سفيرة المغرب بأنغولا السعدية العلوي والسفير المدير العام للوكالة المغربية للتعاون الدولي محمد بثقال والسفير الممثل الدائم للمملكة لدى الاتحاد الإفريقي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا محمد عروشي.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية. شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: غيم راديو،
1: غيم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: أهلا بكم مستمعينا في هذا العرض الإخباري الذي نستهله بأبرز العناوين. انتخابات شتنبر 2026، عدد التصريحات بترشيح المدعى عبر المنصة الإلكترونية بلغ إلى غاية الثانية من زوال أمس ما مجموعه 700 ولائحتي ترشيح. المغرب يرسخ مكانته في سلاسل القيمة الصناعية الإفريقية حسب البنك الدولي. ودوليا ترامب يتوعد بالرد على الهجمات الإيرانية ضد أهداف أمريكية. أهلا بكم من جديد. أفاد مصدر مسؤول بوزارة الداخلية بأن عدد التصريحات بالترشيح برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب المدعى عبر المنصة الإلكترونية بلغ إلى غاية الساعة الثانية من زوال أمس ما مجموعه 700 ولائحتي ترشيح مقدمة من لدن مترشحات ومترشحين منتسبين ل 27 حزبا سياسيا. المزيد من التفاصيل معك أميمة بوشعنين.
4: أفاد مصدر مسؤول بوزارة الداخلية بأن عدد التصريحات بالترشيح برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب المودع عبر المنصة الإلكترونية بلغ إلى غاية الساعة الثانية زوالا ما مجموعه 700 ولائحتين ترشيح مقدمة من لدن مترشحات ومترشحين منتسبين ل 27 حزبا سياسيا. وسجل المصدر ذاته أن عملية إيداع الترشيحات تجري في ظروف عادية ومكنت من تغطية كافة الدوائر الانتخابية المحلية وكذا الدوائر الانتخابية الجهوية المحدثة على صعيد مجموع التراب الوطني. يذكر أن عملية إيداع التصريحات بالترشيح برسم الاقتراع التشريعي الخاص بانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤه يوم الأربعاء 23 من شتنبر 2026 قد انطلقت اليوم الاثنين ابتداء من الساعة 8 صباحا عبر المنصة الإلكترونية المحدثة لهذه الغاية.
0: في شأن آخر، كذا تقرير جديد لمجموعة البنك الدولي حول الاندماج الاقتصادي في إفريقيا أن المغرب يفرض نفسه ضمن الاقتصادات الإفريقية الأكثر اندماجا في سلاسل القيمة الصناعية لا سيما في قطاعي مكونات السيارات والطيران. عودة إليك أميمة بوشعنين.
4: أكد تقرير جديد لمجموعة البنك الدولي حول الاندماج الاقتصادي في إفريقيا أن المغرب يفرض نفسه ضمن الاقتصادات الإفريقية الأكثر اندماجا في سلاسل القيمة الصناعية لا سيما في قطاعي مكونات السيارات والطيران. وأوضح التقرير الذي يحمل عنوان دمج إفريقيا من السلاسل إلى الأقطاب الاقتصادية أن المغرب حقق خلال الفترة 2015-2019 في المتوسط صادرات بقيمة 496 مليون دولار في إطار سلاسل القيمة الإقليمية. وفي قطاع المنتجات الكيميائية المصنعة الذي يشكل إحدى أنشط سلاسل القيمة الإقليمية بتدفقات بلغت 2.7 مليار دولار تشمل بالخصوص البلاستيك والأسمدة والمواد الكيميائية. أشار التقرير إلى أن المغرب باعتباره أحد المحركات الرئيسية لهذه الدينامية. وبالإضافة إلى هذه المبادلات يتناول التقرير أيضا المشاركة في المراحل الأولية من سلاسل القيمة العالمية والتي تتمثل في استيراد السلع الوسيطة المخصصة للمعالجة أو التجميع محليا. وفي هذا المجال تتجاوز نسبة مشاركة المغرب 10% من إجمالي الصادرات في بعض القطاعات ما يجعل المملكة واحدة من الاستثناءات القليلة التي تتجاوز هذا الحد. ويرافق هذا الاندماج الصناعي أيضا تنويع في الأنشطة حيث حجز المغرب لنفسه مكانا في قطاعات الإلكترونيات والمنتجات الصيدلانية وأنظمة الأسلاك الخاصة بالسيارات حيث يصدر غالبا نحو شركائه الإقليميين في أوروبا وفقا للوثيقة. وفي هذا السياق يتوفر المغرب بالفعل على سلاسل قيمة إقليمية في قطاعات متوسطة التعقيد مثل الكيمياء والإلكترونيات ومكونات السيارات بحسب البنك الدولي. كما يبرز التقرير دخول المغرب قطاعي مكونات صناعة الطيران وأنظمة الأسلاك الخاصة بالسيارات، مستفيدا من قربه من الأسواق الأوروبية ومن شبكات الموردين.
0: أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية بأن عدد الوافدين على وجهة المغرب ناهز 9.4 مليون شخص عندما تم النصف الأول من سنة 2026، بارتفاع نسبته 6% على أساس سنوي. المديرية أوضحت في مذكرتها الأخيرة حول الظرفية أن هذا الأداء يأتي إثر ارتفاع عدد الوافدين القادمين من الأسواق الفرنسية بنسبة 9% والألمانية 14% والبلجيكية 9% والهولندية 10% وكذا الأسواق الإيطالية 6% والبولندية 32% والبريطانية 4% والأمريكية 9%. وفيما يتعلق بليالي المبيت المسجلة في مؤسسات الإيواء السياحي المصنفة، فقد ارتفعت بنسبة 9% عندما تم يونيو الماضي بعد زيادة بنسبة 12% قبل سنة. عقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي دورة العادية 85 بعد المئة لجمعيته العامة برئاسة عبد القادر عمارة رئيس المجلس. أميمة بوشعنين تطلعنا على تفاصيل هذه الدورة.
4: ذكر بلاغ للمجلس أنه تمت خلال هذه الدورة المصادقة على مشروعي رأيين أعدهما المجلس في إطار إحالتين ذاتيتين بعنوان أي مكانة للدوار في التنمية القروية ومحاربة الإدرار بالبيئة، من الوقاية إلى إعادة التأهيل نحو سلسلة منظمة وأكثر فاعلية. يتناول رأي المجلس الأول مكانة الدوار في منظومة التنمية القروية باعتباره الوحدة الأساس في هذا المجال الترابي وفضاء تتقاطع فيه الروابط الأسرية والاجتماعية والثقافية، كما يستعرض أبعاده السوسيو-اقتصادية والثقافية والسياسية والبيئية، مع الوقوف على أبرز الإكراهات والتحديات التي تحول دون تثمين مؤهلاته.
0: وفي خبر آخر، أعلن المكتب الوطني للسكك الحديدية أنه سيتم إجراء تعديلات مؤقتة على حركة سير القطارات خلال الأسابيع المقبلة، وذلك في إطار تقدم أشغال الخط الفائق السرعة بين القنيطرة ومراكش، وكذا التدخلات المنجزة بالموازاة مع ذلك على الخطوط العادية. وأوضح المكتب في بلاغ أن هذه التدابير التي فرضها تقدم أوراش التهيئة تهدف إلى مواكبة الرفع من وتيرة الأشغال في أفضل ظروف السلامة، مع الحرص على ضمان استمرارية الخدمة في أحسن الظروف الممكنة. جهويا، أشرفت لجنة ملكية أمس بالدار البيضاء على تسليم هبة ملكية لفائدة ضريح سيدي بليوط، وذلك بمناسبة الذكرى 28 لوفاة جلالة المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثراه. المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي.
5: بمناسبة الذكرى 28 لوفاة جلالة المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثراه، أشرفت لجنة ملكية بالدار البيضاء على تسليم هبة ملكية لفائدة ضريح سيدي بليوط، وتم تسليم هذه الهبة إلى القائمين على الضريح خلال حفل ديني حضره على الخصوص عامل عمالة مقاطعة الدار البيضاء أنفى عبد الخالق مرزوقي ورئيس المجلس العلمي المحلي ورؤساء المصالح الخارجية وشخصيات أخرى مدنية وعسكرية. الحفل استهل بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم قبل أن ترفع أكف الضراعة إلى المولى عز وجل بأن يحفظ أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس ويكلل أعماله بالتوفيق والسداد ويقر عينه بولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن ويشد أزر جلالته بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وبسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة. كما رفعت أكف الضراعة إلى الباري تعالى بأن يتغمد بواسع رحمته ورضوانه روحي جلالة المغفور لهما محمد الخامس والحسن الثاني.
0: دوليا، أكد رئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريح لقناة فوكس نيوز أن الولايات المتحدة ستقوم بالرد على الهجمات الصاروخية التي شنتها إيران ضد أهداف أمريكية في الشرق الأوسط. كما أكد ترامب أن جميع الصواريخ الإيرانية التي أطلقت تم اعتراضها باستثناء مقذوف واحد، قال إنه لم يكن يشكل تهديدا. وتأتي هذه التصريحات في وقت نشر فيه رئيس الأمريكي لأن الإيرانيين يرغبون بشدة في عقد لقاء، معربا في الوقت نفسه عن عدم معرفته بما إذا كان بالإمكان الاعتماد عليهم للتوصل إلى اتفاق وفق لما أوردته فوكس نيوز. وفي الخبر الرياضي، انضم الظهير الأيسر الدولي المغربي آدم أزنو إلى نادي مالاغا على سبيل الإعارة قادما من نادي إيفرتون الإنجليزي حسب ما أعلن النادي الأندلسي العائد هذا الموسم إلى دوري الدرجة الأولى الإسبانية. وذكر النادي في بيان أن اللاعب البالغ من العمر 20 سنة أصبح بذلك سادس تعاقدات مالاغا للموسم الجديد بعد اجتيازه بنجاح الفحص الطبي وتوقيعه عقده الجديد. بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا العرض الإخباري، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
9: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
10: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: ريم راديو،
10: إذاعة الأخبار المغربية.
11: بمارينا السعيدية أسدل الستار على فعاليات الدورة 11 لمهرجان السعيدية السينمائي سينما بلا حدود بالإعلان عن الأفلام المتوجة في مسابقتي الفيلم الطويل والقصير.
12: الدورة كانت مليئة بالشغف السينمائي، وطبعا هدفنا وهو إشعاع السينما المغربية في السعيدية مارينا ميديترانيا.
11: لجنة تحكيم المهرجان أعلنت عن تتويج فيلم البحر من بعيد للمخرج سعيد حميش بالجائزة الكبرى الجوهرة الزرقاء. أما بخصوص جائزة أحسن إخراج فقد آلت مناصفة لفيلمي صمت الكمنجات للمخرج سعد شرايبي وكازابلانكا داكار لأحمد بولان.
13: هذه الجائزة هي بالنسبة لي كانت مفاجأة صارة جدا في مدينة السعيدية، وللتذكير فالسنة الماضية كذلك حصلت على جائزة أحسن سيناريو عن فيلم مطلقات كازابلانكا.
14: تشرفت بأنني نلت الجائزة المرة الثانية في هذا المهرجان السنة الفارطة وهذه السنة، شكرا منظمي هذا المهرجان الجميل جدا.
11: الدورة 11 للمهرجان التي تنظمها جمعية أمل للتعايش والتنمية عرفت مشاركة 12 فيلما تمثل كل من المغرب ودول عربية وإفريقية وأوروبية.
2: ريم راديو،
10: الخبر من المصدر.
15: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: ريم راديو،
10: أخبار المغرب والعالم.
16: Nos relations bilatérales qui sont des relations
11: العلاقات بين البلدين قوية ومتينة ومتجذرة في التاريخ. المغرب كان على الدوام إلى جانب جمهورية الكونغو الديمقراطية منذ استقلالها. هذه المناسبة شكلت أيضا فرصة من أجل إعادة التأكيد على دعم المغرب الثابت وغير المشروط لسيادة جمهورية الكونغو الديمقراطية ووحدتها الوطنية، ودعم كافة الإجراءات التي تتخذها للدفاع عن سيادتها في مواجهة التدخلات الخارجية. الأمر يتعلق بموقف نجدد التأكيد عليه اليوم، وهو أن السيادة والوحدة الترابية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول تشكل أسس السلام والاستقرار في إفريقيا. هذا اللقاء شكل أيضا مناسبة للتطرق لقضايا إقليمية ومتعددة الأطراف، لا سيما في سياق انتخاب جمهورية الكونغو الديمقراطية عضوا غير دائم في مجلس الأمن. انعقاد اللجنة المشتركة في كينشاسا قريبا سيشكل محطة مهمة في مسار العلاقات الثنائية.
2: ريم راديو.
10: ريم راديو. الخبر من المصدر. ريم راديو.
0: أفاد بلاغ لوزير الداخلية بأن الفترة المخصصة لإيداع التصريحات بترشيح برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب تبتدئ في الساعة 8 صباحا من 31 غشت الجاري، وتنتهي في الساعة 12 من زوال يوم الأربعاء 9 شتنبر 2026. وجاء في البلاغ أن وزير الداخلية يخبر الراغبين في الترشح للانتخابات المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026 أنه يتم إيداع التصريحات بالترشيح عبر مرحلتين اثنتين، حيث يجب في المرحلة الأولى إيداع التصريح بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض، وفي المرحلة الثانية إيداع أصل ملف الترشيح مباشرة لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح. البلاغ أوضح أنه لإيداع التصريح بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية يتعين على كل وكيلة أو وكيل كل لائحة ترشيح أن يلج إلى الموقع الإلكتروني www.election.ma وأن يبشر ملء نسخة الإلكترونية للتصريح بالترشيح ووضع الوثائق المرفقة المطلوبة عبر الخانة المعنونة بالتصريح بالترشيح، علما أن المنصة المذكورة ستفتح ابتداء من الساعة 8 صباحا من يوم الاثنين 31 غشت 2026، وتغلق في الساعة 12 من زوال يوم الثلاثاء 8 شتنبر 2026. ولهذه الغاية يضيف البلاغ، يمكن لوكلاء لوائح الترشيح استخدام حواسيب شخصية أو أي وسيلة إلكترونية أخرى، كما يمكنهم الحضور إلى مقرات الولايات والعمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات المعنية للقيام بهذه العملية داخل القاعات المجهزة بالوسائل التقنية المطلوبة التي ستوضع رهن إشارتهم، وذلك داخل أوقات العمل الرسمية ابتداء من الساعة 8 صباحا من كل يوم بما في ذلك يومي السبت والأحد طيلة الفترة المخصصة لإيداع التصريحات بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية. ويجوز لوكيلة أو وكيل كل لائحة ترشيح أن يصطحب معه شخصا من اختياره للقاعة المخصصة لهذا الغرض لمساعدته على إيداع تصريحه بالترشيح إلكترونيا. وتابع المصدر ذاته أنه من أجل إيداع أصل ملف الترشيح لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح يجب على وكيلة أو وكيل كل لائحة ترشيح أن يحضر إلى مقر العمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات المعنية بالنسبة للدوائر الانتخابية المحلية، أو إلى مقر ولاية الجهة بالنسبة للدوائر الانتخابية الجهوية في اليوم والساعة المحددين له في الوصل المؤقت الذي قام بتحميله عبر المنصة الإلكترونية، وأن يدلي بهذا الوصل وبأصل التصريح بالترشيح والوثائق المرفقة به. وأكد البلاغ أن إيداع التصريح بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية يعتبر مرحلة إلزامية حتى يتأتى لوكيلة أو وكيل اللائحة إيداع أصل ملف الترشيح لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح. وللمزيد من المعلومات حول مسطرة إيداع التصريحات بالترشيح يمكن لكل من يعنيه الأمر زيارة الموقع الإلكتروني www.election.ma من أجل الاطلاع على التوضيحات اللازمة حول المسطرة المذكورة. ويذكر وزير الداخلية وفقا للبلاغ وكالات ووكلاء لوائح الترشيح والمترشحات والمترشحين أن الحملة الانتخابية ستبتدئ في الساعة الأولى من يوم الخميس 10 شتنبر 2026 وتنتهي في الساعة 12 ليلا من يوم الثلاثاء 22 شتنبر 2026.
15: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
2: ريم راديو،
10: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: أهلا بكم مستمعينا في هذا العرض الإخباري الذي نستهله بأبرز العناوين. انتخابات شتنبر 2026، عدد التصريحات بترشيح المدعى عبر المنصة الإلكترونية بلغ إلى غاية الثانية من زوال أمس، ما مجموعه 700 لائحة ترشيح. المغرب يرسخ مكانته في سلاسل القيمة الصناعية الأفريقية حسب البنك الدولي. ودوليا ترامب يتوعد بالرد على الهجمات الإيرانية ضد أهداف أمريكية. أهلا بكم من جديد. أفاد مصدر مسؤول بوزارة الداخلية بأن عدد التصريحات بترشيح برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب المدعى عبر المنصة الإلكترونية بلغ إلى غاية الساعة الثانية من زوال أمس، ما مجموعه 700 لائحة ترشيح مقدمة من لدن مترشحات ومترشحين منتسبين ل 27 حزبا سياسيا. المزيد من التفاصيل معك أميمة بوشعنين.
4: أفاد مصدر مسؤول بوزارة الداخلية بأن عدد التصريحات بالترشيح برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب المودع عبر المنصة الإلكترونية بلغ إلى غاية الساعة الثانية زوالا، ما مجموعه 700 لائحة ترشيح مقدمة من لدن مترشحات ومترشحين منتسبين ل 27 حزبا سياسيا. وسجل المصدر ذاته أن عملية إيداع الترشيحات تجري في ظروف عادية ومكنت من تغطية كافة الدوائر الانتخابية المحلية وكذا الدوائر الانتخابية الجهوية المحدثة على صعيد مجموع التراب الوطني. يذكر أن عملية إيداع التصريحات بالترشيح برسم الاقتراع التشريعي الخاص بانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤه يوم الأربعاء 23 من شتنبر 2026 قد انطلقت اليوم الاثنين ابتداء من الساعة 8 صباحا عبر المنصة الإلكترونية المحدثة لهذه الغاية.
0: في شأن آخر، أكد تقرير جديد لمجموعة البنك الدولي حول الاندماج الاقتصادي في إفريقيا أن المغرب يفرض نفسه ضمن الاقتصادات الإفريقية الأكثر اندماجا في سلاسل القيمة الصناعية، لا سيما في قطاعي مكونات السيارات والطيران. عودة إليك أميمة بوشعنين.
4: أكد تقرير جديد لمجموعة البنك الدولي حول الاندماج الاقتصادي في إفريقيا أن المغرب يفرض نفسه ضمن الاقتصادات الإفريقية الأكثر اندماجا في سلاسل القيمة الصناعية، لا سيما في قطاعي مكونات السيارات والطيران. وأوضح التقرير الذي يحمل عنوان دمج إفريقيا من السلاسل إلى الأقطاب الاقتصادية أن المغرب حقق خلال الفترة 2015-2019 في المتوسط صادرات بقيمة 496 مليون دولار في إطار سلاسل القيمة الإقليمية. وفي قطاع المنتجات الكيميائية المصنعة الذي يشكل إحدى أنشط سلاسل القيمة الإقليمية بتدفقات بلغت 2.5 إلى 7 مليار دولار تشمل بالخصوص البلاستيك والأسمدة والمواد الكيميائية. أشار التقرير إلى أن المغرب باعتباره أحد المحركات الرئيسية لهذه الدينامية. وبالإضافة إلى هذه المبادلات، يتناول التقرير أيضا المشاركة في المراحل الأولية من سلاسل القيمة العالمية، والتي تتمثل في استيراد السلع الوسيطة المخصصة للمعالجة أو التجميع محليا. وفي هذا المجال تتجاوز نسبة مشاركة المغرب 10% من إجمالي الصادرات في بعض القطاعات، ما يجعل المملكة واحدة من الاستثناءات القليلة التي تتجاوز هذا الحد. ويرافق هذا الاندماج الصناعي أيضا تنويع في الأنشطة، حيث حجز المغرب لنفسه مكانا في قطاعات الإلكترونيات والمنتجات الصيدلانية وأنظمة الأسلاك الخاصة بالسيارات، حيث يصدر غالبا نحو شركائه الإقليميين في أوروبا وفقا للوثيقة. وفي هذا السياق، يتوفر المغرب بالفعل على سلاسل قيمة إقليمية في قطاعات متوسطة التعقيد مثل الكيمياء والإلكترونيات ومكونات السيارات بحسب البنك الدولي. كما يبرز التقرير دخول المغرب قطاعي مكونات صناعة الطيران وأنظمة الأسلاك الخاصة بالسيارات، مستفيدا من قربه من الأسواق الأوروبية ومن شبكات الموردين.
0: أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية بأن عدد الوافدين على وجهة المغرب ناهز 9.4 مليون شخص عندما تم النصف الأول من سنة 2026، بارتفاع نسبته 6% على أساس سنوي. المديرية أوضحت في مذكرتها الأخيرة حول الظرفية أن هذا الأداء يأتي إثر ارتفاع عدد الوافدين القادمين من الأسواق الفرنسية بنسبة 9% والألمانية 14% والبلجيكية 9% والهولندية 10% وكذا الأسواق الإيطالية 6% والبولندية 32% والبريطانية 4% والأمريكية 9%. وفيما يتعلق بليالي المبيت المسجلة في مؤسسات الإيواء السياحي المصنفة، فقد ارتفعت بنسبة 9% عندما تم يونيو الماضي، بعد زيادة بنسبة 12% قبل سنة. عقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي دورة العادية 85% لجمعيته العامة برئاسة عبد القادر عمارة رئيس المجلس. أميمة بوشعنين تطلعنا على تفاصيل هذه الدورة.
4: ذكر بلاغ للمجلس أنه تمت خلال هذه الدورة المصادقة على مشروعي رأيين أعدهما المجلس في إطار إحالتين ذاتيتين بعنوان أي مكانة للدوار في التنمية القروية ومحاربة الإضرار بالبيئة، من الوقاية إلى إعادة التأهيل نحو سلسلة مندمجة وأكثر فاعلية. يتناول رأي المجلس الأول مكانة الدوار في منظومة التنمية القروية باعتباره الوحدة الأساس في هذا المجال الترابي وفضاء تتقاطع فيه الروابط الأسرية والاجتماعية والثقافية، كما يستعرض أبعاده السوسيو-اقتصادية والثقافية والسياسية والبيئية، مع الوقوف على أبرز الإكراهات والتحديات التي تحول دون تثمين مؤهلاته.
0: وفي خبر آخر، أعلن المكتب الوطني للسكك الحديدية أنه سيتم إجراء تعديلات مؤقتة على حركة سير القطارات خلال الأسابيع المقبلة، وذلك في إطار تقدم أشغال الخط الفائق السرعة بين القنيطرة ومراكش، وكذا التدخلات المنجزة بالموازاة مع ذلك على الخطوط العادية. وأوضح المكتب في بلاغ أن هذه التدابير التي فرضها تقدم أوراش التهيئة تهدف إلى مواكبة الرفع من وتيرة الأشغال في أفضل ظروف السلامة، مع الحرص على ضمان استمرارية الخدمة في أحسن الظروف الممكنة. جهويا، أشرفت لجنة ملكية أمس بالدار البيضاء على تسليم هبة ملكية لفائدة ضريح سيدي بليوط، وذلك بمناسبة الذكرى 28 لوفاة جلالة المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثراه. المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي.
5: بمناسبة الذكرى 28 لوفاة جلالة المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثراه، أشرفت لجنة ملكية بالدار البيضاء على تسليم هبة ملكية لفائدة ضريح سيدي بليوط، وتم تسليم هذه الهبة إلى القائمين على الضريح خلال حفل ديني حضره على الخصوص عامل عمالة مقاطعة الدار البيضاء أنفى عبد الخالق مرزوقي ورئيس المجلس العلمي المحلي ورؤساء المصالح الخارجية وشخصيات أخرى مدنية وعسكرية. الحفل استهل بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم قبل أن ترفع أكف الضراعة إلى المولى عز وجل بأن يحفظ أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس ويكلل أعماله بالتوفيق والسداد ويقر عينه بولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن ويشد أزر جلالته بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وبسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة. كما رفعت أكف الضراعة إلى الباري تعالى بأن يتغمد بواسع رحمته ورضوانه روحي جلالة المغفور لهما محمد الخامس والحسن الثاني.
0: دوليا، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريح لقناة فوكس نيوز أن الولايات المتحدة ستقوم بالرد على الهجمات الصاروخية التي شنتها إيران ضد أهداف أمريكية في الشرق الأوسط. كما أكد ترامب أن جميع الصواريخ الإيرانية التي أطلقت تم اعتراضها باستثناء مقذوف واحد قال إنه لم يكن يشكل تهديدا. وتأتي هذه التصريحات في وقت نشر فيه الرئيس الأمريكي إلى أن الإيرانيين يرغبون بشدة في عقد لقاء، معربا في الوقت نفسه عن عدم معرفته بما إذا كان بالإمكان الاعتماد عليهم للتوصل إلى اتفاق وفق لما أوردته فوكس نيوز. وفي الخبر الرياضي، انضم الظهير الأيسر الدولي المغربي آدم أزنو إلى نادي مالاغا على سبيل الإعارة قادما من نادي إيفرتون الإنجليزي حسب ما أعلن النادي الأندلسي العائد هذا الموسم إلى دوري الدرجة الأولى الإسبانية. وذكر النادي في بيان أن اللاعب البالغ من العمر 20 سنة أصبح بذلك سادس تعاقدات مالاغا للموسم الجديد بعد اجتيازه بنجاح الفحص الطبي وتوقيعه عقده الجديد. بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا

0: السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
1: مرحبا بكل المستمعين الأفاضل على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. الحفاظ على نظافة مكان العمل من المظاهر الأساسية لكتعكس وعي الفرد وثقافته وسلوكه الحضاري. هي ماشي ممارسة يومية عادية كتهدف لإزالة الأوساخ وترتيب الأشياء، وإنما هي قيمة اجتماعية وتربوية كتعبر على احترام الفرد لذاته والآخرين وللمكان اللي كينتمي ليه. ومكان العمل كيمثل فضاء مشترك كيتقاسموا فيه الأفراد المسؤوليات والواجبات والحقوق، لذلك المحافظة على نظافته مسؤولية جماعية كتبدأ بسلوك الفرد وكتنتهي بثقافة كل المنتمين للمؤسسة. لذلك حرص الفرد على نظافة مكان عمله كيعكس سلوك راقي، لأنه كيجمع ما بين الانضباط والاحترام والإحساس بالمسؤولية. فالفرد كيقضي جزء مهم من حياته في مكان العمل، لذلك نظافة هذا المكان كتأثر بصورة مباشرة في حالته النفسية وقدرته على أداء مهمه. فالمكان نظيف ومنظم كيبعث على الراحة والطمأنينة وكيقلل من مصادر التوتر والفوضى. أما المكان الغير منظم واللي فيه بقايا الأكل مثلا وبعض الأوراق المبعثرة كيعطي الشعور بالضيق وعدم الارتياح، ويمكن يأثر على العاملين ويعطي صورة سلبية للزوار وأيضا المستفيدين من خدمات المؤسسة. والنظافة ماشي مسألة شكلية، هي عنصر مهم في توفير بيئة عمل صحية ومحفزة على الإنتاج والعطاء، وكتمثل المحافظة على نظافة مكان العمل امتداد للقيم اللي كيتربى عليها الفرد من الطفولة دياله. فالأسرة والمدرسة عندهم دور أساسي في التربية على قيم النظافة والنظام واحترام الممتلكات العامة، ومن اللي كيتعلم الطفل يوضع النفايات في الأماكن المخصصة لها وكيحافظ على أدواته ومحيطه كيكتسب تدريجيا الإحساس بالمسؤوليات تجاه الفضاء المشترك. ومع انتقاله لمراحل التعليم والعمل كتصبح هذه السلوكيات جزء من شخصيته وممارساته اليومية. وهكذا فالنظافة ما كتكونش سلوك مفروض من الخارج، وإنما كتصبح قناعة داخلية كتعبر على مستوى التربية والوعي. والمحافظة على نظافة مكان العمل كترتبط أيضا باحترام الآخرين، من اللي كيحرص الموظف أو العامل أو الأستاذ أو طالب على ترك المكان نظيف بعد استخدامه، فهنا كيكون كيراعي الأفراد اللي غيستخدموا المكان من بعده. وهذا السلوك البسيط كيحمل رسالة أخلاقية مهمة، مفادها أن الفرد كيعيش ضمن المجموعة وماشي وحده، وأن تصرفاته عندها تأثير على راحة الآخرين. وإلقاء النفايات في غير أماكنها أو ترك الأدوات مبعثرة أو إهمال المرافق المشتركة اللي ضروري الحفاظ على نظافتها كيدل على عدم الاكتراث بحقوق الآخرين، وكيعكس أيضا ضعف الشعور بالمسؤولية الاجتماعية. وكتجلى أهمية هذه القيمة في المحافظة على الصحة والسلامة، فالنظافة المنتظمة كتساعد على الحد من تراكم النفايات والغبار والمواد اللي ممكن تسبب في أضرار صحية. وفي بعض أماكن العمل يقدر يكون الإهمال في النظافة سبب في وقوع حوادث أو عرقلة حركة الأفراد، خصوصا في المؤسسات الصناعية وفي المختبرات والمستشفيات والمطاعم وغيرها من البيئات اللي كتطلب معايير عالية من النظافة والسلامة. على هذا الأساس الاهتمام بالنظافة كيجسد الرقي في الأخلاق، وكيمثل أيضا إجراء وقائي كيحمي صحة الأفراد وسلامتهم. ومن الجوانب الاجتماعية المهمة أن السلوك الفردي في مجال النظافة يمكن يتحول لثقافة جماعية، وإذا التزم الجميع كيصبح هذا السلوك عادة عامة وكيشجع الآخرين. وإذا شاع الإهمال يقدر يتولد شعور بأن المحافظة على النظافة هي من مسؤولية شخص آخر، الأمر اللي يقدر يؤدي لانتشار الفوضى. لذلك بناء ثقافة النظافة داخل مكان العمل خاصة مشاركة الجميع وعدم حصر المسؤولية في عمال النظافة، لأن دورهم ما كيعنيش إعفاء بقية الأفراد من مسؤولياتهم عن هذا السلوك اليومي. هنا كتبرز أهمية التربية على المسؤولية الجماعية. فالمؤسسات كتوضع حاويات للنفايات، ولكن خاص تعمل على بناء وعي كيجعل كل فرد شريك في المحافظة على البيئة الداخلية. ويمكن تحقيق هذا الأمر من خلال تشجيع المبادرات الفردية والجماعية

0: تلتزم الجميع بالنظافة والنظام. فالمحافظة على نظافة مكان العمل يمكن تكون مدخل لتعزيز الوعي البيئي، خاصة من خلال ترشيد استهلاك الورق والماء والطاقة وفرز النفايات والحد من المنتجات ذات الاستخدام الواحد. وبهذه الطريقة كيصبح مكان العمل فضاء لتعود الأفراد على السلوك البيئي المسؤول، وهو أمر كيتجاوز حدود المؤسسة وكيأثر في الحياة اليومية والمجتمع بصورة عامة. فالرقي الحقيقي لا يقاس بطريقة حديث الفرد أو المظهر الخارجي دياله أو مستواه العلمي والمهني، وإنما بسلوكياته اليومية البسيطة. ومن بين هذه السلوكيات احترام الفضاءات والمحافظة على نظافتها. ويمكن يكون الفرد متفوق في العمل دياله، ولكن إذا كان كيخلي وراه الفوضى والنفايات وما كيهتمش بالحفاظ على المرافق المشتركة، فهذا الأمر كيكشف عن جانب من السلوكيات اللي كتحتاج للتقويم. وفي المقابل الفرد اللي كيحرص على ترتيب مكانه وتجنب إزعاج الآخرين وكيحافظ على الممتلكات المشتركة كيقدم صورة إيجابية على شخصيته وتربيته ووعيه الاجتماعي. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
1: الأخبار المغربية ريم راديو.
2: Nos relations bilatérales qui sont des relations fortes.
3: العلاقات بين البلدين قوية ومتينة ومتجذرة في التاريخ. المغرب كان على الدوام إلى جانب جمهورية الكونغو الديمقراطية منذ استقلالها. هذه المناسبة شكلت أيضا فرصة من أجل إعادة التأكيد على دعم المغرب الثابت وغير المشروط لسيادة جمهورية الكونغو الديمقراطية ووحدتها الوطنية، ودعم كافة الإجراءات التي تتخذها للدفاع عن سيادتها في مواجهة التدخلات الخارجية. الأمر يتعلق بموقف نجدد التأكيد عليه اليوم، وهو أن السيادة والوحدة الترابية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول تشكل أسس السلام والاستقرار في إفريقيا. هذا اللقاء شكل أيضا مناسبة للتطرق لقضايا إقليمية ومتعددة الأطراف، لا سيما في سياق انتخاب جمهورية الكونغو الديمقراطية عضوا غير دائم في مجلس الأمن. انعقاد اللجنة المشتركة في كينشاسا قريبا سيشكل محطة مهمة في مسار العلاقات الثنائية.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
4: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
4: غيم راديو،
1: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: أهلا بكم مستمعينا في هذا العرض الإخباري الذي نستهله بأبرز العناوين. انتخابات شتنبر 2026، عدد التصريحات بترشيح المدعى عبر المنصة الإلكترونية بلغ إلى غاية الثانية من زوال أمس، ما مجموعه 700 ولائحتي ترشيح. المغرب يرسخ مكانته في سلاسل القيمة الصناعية الأفريقية حسب البنك الدولي. ودوليا ترامب يتوعد بالرد على الهجمات الإيرانية ضد أهداف أمريكية. أهلا بكم من جديد. أفاد مصدر مسؤول بوزارة الداخلية بأن عدد التصريحات بترشيح برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب المدعى عبر المنصة الإلكترونية بلغ إلى غاية الساعة الثانية من زوال أمس، ما مجموعه 700 ولائحتي ترشيح مقدمة من لدن مترشحات ومترشحين منتسبين ل27 حزبا سياسيا. المزيد من التفاصيل معك أميمة بوشعنين.
6: أفاد مصدر مسؤول بوزارة الداخلية بأن عدد التصريحات بالترشيح برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب المودع عبر المنصة الإلكترونية بلغ إلى غاية الساعة الثانية زوالا، ما مجموعه 700 ولائحتين ترشيح مقدمة من لدن مترشحات ومترشحين منتسبين ل27 حزبا سياسيا. وسجل المصدر ذاته أن عملية إيداع الترشيحات تجري في ظروف عادية ومكنت من تغطية كافة الدوائر الانتخابية المحلية وكذا الدوائر الانتخابية الجهوية المحدثة على صعيد مجموع التراب الوطني. يذكر أن عملية إيداع التصريحات بالترشيح برسم الاقتراع التشريعي الخاص بانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤه يوم الأربعاء 23 من شتنبر 2026 قد انطلقت اليوم الاثنين ابتداء من الساعة 8 صباحا عبر المنصة الإلكترونية المحدثة لهذه الغاية.
5: في شأن آخر، أكد تقرير جديد لمجموعة البنك الدولي حول الاندماج الاقتصادي في إفريقيا أن المغرب يفرض نفسه ضمن الاقتصادات الإفريقية الأكثر اندماجا في سلاسل القيمة الصناعية، لا سيما في قطاعي مكونات السيارات والطيران. عودة إليك أميمة بوشعنين.
6: أكد تقرير جديد لمجموعة البنك الدولي حول الاندماج الاقتصادي في إفريقيا أن المغرب يفرض نفسه ضمن الاقتصادات الإفريقية الأكثر اندماجا في سلاسل القيمة الصناعية، لا سيما في قطاعي مكونات السيارات والطيران. وأوضح التقرير الذي يحمل عنوان دمج إفريقيا من السلاسل إلى الأقطاب الاقتصادية أن المغرب حقق خلال الفترة 2015-2019 في المتوسط صادرات بقيمة 496 مليون دولار في إطار سلاسل القيمة الإقليمية. وفي قطاع المنتجات الكيميائية المصنعة الذي يشكل إحدى أنشط سلاسل القيمة الإقليمية بتدفقات بلغت 2.7 مليار دولار تشمل بالخصوص البلاستيك والأسمدة والمواد الكيميائية، أشار التقرير إلى أن المغرب باعتباره أحد المحركات الرئيسية لهذه الدينامية. وبالإضافة إلى هذه المبادلات، يتناول التقرير أيضا المشاركة في المراحل الأولية من سلاسل القيمة العالمية والتي تتمثل في استيراد السلع الوسيطة المخصصة للمعالجة أو التجميع محليا. وفي هذا المجال تتجاوز نسبة مشاركة المغرب 10% من إجمالي الصادرات في بعض القطاعات، ما يجعل المملكة واحدة من الاستثناءات القليلة التي تتجاوز هذا الحد. ويرافق هذا الاندماج الصناعي أيضا تنويع في الأنشطة، حيث حجز المغرب لنفسه مكانا في قطاعات الإلكترونيات والمنتجات الصيدلانية وأنظمة الأسلاك الخاصة بالسيارات، حيث يصدر غالبا نحو شركائه الإقليميين في أوروبا وفقا للوثيقة. وفي هذا السياق، يتوفر المغرب بالفعل على سلاسل قيمة إقليمية في قطاعات متوسطة التعقيد مثل الكيمياء والإلكترونيات ومكونات السيارات بحسب البنك الدولي. كما يبرز التقرير دخول المغرب قطاعي مكونات صناعة الطيران وأنظمة الأسلاك الخاصة بالسيارات، مستفيدا من قربه من الأسواق الأوروبية ومن شبكات الموردين.
5: أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية بأن عدد الوافدين على وجهة المغرب ناهز 9.4 مليون شخص عندما تم النصف الأول من سنة 2026 بارتفاع نسبته 6% على أساس سنوي. المديرية أوضحت في مذكرتها الأخيرة حول الظرفية أن هذا الأداء يأتي إثر ارتفاع عدد الوافدين القادمين من الأسواق الفرنسية بنسبة 9% والألمانية 14% والبلجيكية 9% والهولندية 10% وكذا الأسواق الإيطالية 6% والبولندية 32% والبريطانية 4% والأمريكية 9%. وفيما يتعلق بليالي المبيت المسجلة في مؤسسات الإيواء السياحي المصنفة، فقد ارتفعت بنسبة 9% عندما تم يونيو الماضي بعد زيادة بنسبة 12% قبل سنة. عقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي دورة العادية 85 بعد المئة لجمعيته العامة برئاسة عبد القادر عمارة رئيس المجلس. أميمة بوشعنين تطلعنا على تفاصيل هذه الدورة.
6: ذكر بلاغ للمجلس أنه تمت خلال هذه الدورة المصادقة على مشروعي رأيين أعدهما المجلس في إطار إحالتين ذاتيتين بعنوان أي مكانة للدوار في التنمية القروية ومحاربة الإدرار بالبيئة من الوقاية إلى إعادة التأهيل نحو سلسلة مندمجة وأكثر فاعلية. يتناول رأي المجلس الأول مكانة الدوار في منظومة التنمية القروية باعتباره الوحدة الأساس في هذا المجال الترابي وفضاء تتقاطع فيه الروابط الأسرية والاجتماعية والثقافية، كما يستعرض أبعاده السوسيو-اقتصادية والثقافية والسياسية والبيئية مع الوقوف على أبرز الإكراهات والتحديات التي تحول دون تثمين مؤهلاته.
5: وفي خبر آخر، أعلن المكتب الوطني للسكك الحديدية أنه سيتم إجراء تعديلات مؤقتة على حركة سير القطارات خلال الأسابيع المقبلة، وذلك في إطار تقدم أشغال الخط الفائق السرعة بين القنيطرة ومراكش، وكذا التدخلات المنجزة بالموازاة مع ذلك على الخطوط العادية. وأوضح المكتب في بلاغ أن هذه التدابير التي فرضها تقدم أوراش التهيئة تهدف إلى مواكبة الرفع من وتيرة الأشغال في أفضل ظروف السلامة، مع الحرص على ضمان استمرارية الخدمة في أحسن الظروف الممكنة. جهويا، أشرفت لجنة ملكية أمس بالدار البيضاء على تسليم هبة ملكية لفائدة ضريح سيدي بليوط، وذلك بمناسبة الذكرى 28 لوفاة جلالة المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثراه. المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي.
7: بمناسبة الذكرى 28 لوفاة جلالة المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثراه، أشرفت لجنة ملكية بالدار البيضاء على تسليم هبة ملكية لفائدة ضريح سيدي بليوط، وتم تسليم هذه الهبة إلى القائمين على الضريح خلال حفل ديني حضره على الخصوص عامل عمالة مقاطعة الدار البيضاء أنفى عبد الخالق مرزوقي ورئيس المجلس العلمي المحلي ورؤساء المصالح الخارجية وشخصيات أخرى مدنية وعسكرية. الحفل استهل بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم قبل أن ترفع أكف الضراعة إلى المولى عز وجل بأن يحفظ أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس ويكلل أعماله بالتوفيق والسداد ويقر عينه بولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن ويشد أزر جلالته بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وبسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة. كما رفعت أكف الضراعة إلى الباري تعالى بأن يتغمد بواسع رحمته ورضوانه روحي جلالة المغفور لهما محمد الخامس والحسن الثاني.
5: دوليا، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريح لقناة فوكس نيوز أن الولايات المتحدة ستقوم بالرد على الهجمات الصاروخية التي شنتها إيران ضد أهداف أمريكية في الشرق الأوسط. كما أكد ترامب أن جميع الصواريخ الإيرانية التي أطلقت تم اعتراضها باستثناء مقذوف واحد، قال إنه لم يكن يشكل تهديدا. وتأتي هذه التصريحات في وقت نشر فيه الرئيس الأمريكي لأن الإيرانيين يرغبون بشدة في عقد لقاء، معربا في الوقت نفسه عن عدم معرفته بما إذا كان بالإمكان الاعتماد عليهم للتوصل إلى اتفاق وفق لما أوردته فوكس نيوز. وفي الخبر الرياضي، انضم الظهير الأيسر الدولي المغربي آدم أزنو إلى نادي مالاغا على سبيل الإعارة قادما من نادي إيفرتون الإنجليزي حسب ما أعلن النادي الأندلسي العائد هذا الموسم إلى دوري الدرجة الأولى الإسبانية. وذكر النادي في بيان أن اللاعب البالغ من العمر 20 سنة أصبح بذلك سادس تعاقدات مالاغا للموسم الجديد بعد اجتيازه بنجاح الفحص الطبي وتوقيعه عقده الجديد. بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا العرض الإخباري. نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة. إلى اللقاء. غيم
4: راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
8: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
9: أخبار والنشرة الاقتصادية، أهلا بكم. البداية من بورصة الدار البيضاء. الحجم الإجمالي للتداولات بلغ خلال جلسة الإغلاق زيادة من 580 مليون درهم، سجلت أساسا في السوق المركزية. وتصدر تجاري وفا بنك الأدوات الأكثر نشاطا بحجم معاملات بلغ 288 مليون و 84 ألف درهم، تليه مناجم ب 63 مليون و 32 ألف درهم، واتصالات المغرب ب 39 مليون و 72 ألف درهم. أما فيما يتعلق برسملة البورصة فقد بلغت أزيادة من 1,118 مليون و 19 ألف درهم. في موضوع آخر، أفاد مركز أبحاثي التجاري جلوبال ريسيرش بأن سوق السندات الثانوية تميز خلال الأسبوع الممتد من 17 إلى 19 غشت الجارية بمعدلات عائد شبه مستقرة. وأوضح المركز في مذكرته الأخيرة ويكلي إبدو تو فيكست إنكام أن منح السوق الثانوية لم يشهد أي تغير ملحوظ باستثناء تراجع خط 13 أسبوعا بعشرة نقاط أساس، ليستقر معدل العائد عند 2.07%. وبالنسبة لجلستي المناقصة المنعقدة في 18 من غشت وهي ما قبل الأخيرة برسم هذا الشهر، عبأت الخزينة مبلغ 1,500 مليون درهم تم جمعه بالكامل من استحقاق 52 أسبوعا، كما امتنعت الخزينة عن الاستجابة للطلب على خطي 13 أسبوعا وسنتين ليبلغ معدل الاستجابة 36% فقط. وبالنسبة لمجموع شهر غشت تكون الخزينة قد حققت تعبئة إجمالية بلغت 5.04 ملايين درهم مقابل حاجية شهرية معلنة في حدود 5.03 ملايين درهم، أي بتجاوز طفيف للهدف الشهري المعلن بنسبة إنجاز بلغت 102%. في أخبار الاقتصادية الدولية، بلغ إنتاج النفط في الأرجنتين مستوى قياسي في يوليوز الماضية وناهز 917 ألف برميل يوميا بارتفاع نسبته 17.2%. يعزى هذا النمو إلى تنمي استغلال تكوين فاكا مويرتا الهيدروكربوني غير التقليدي الواقع في مقاطعة نيوكين جنوب غرب البلاد. إنتاج هذا الموقع مثل نحو 70% من الإنتاج الأرجنتيني من النفط بقرابة 650 ألف برميل يوميا. وفي قطاع الغاز بلغ الانتاج الوطني 158.8 مليون متر مكعب يوميا، وهو مستوى مستقر مقارنة بالأشهر السابقة، في حين بلغ انتاج فاكا مويرتا 96 مليون و 5000 متر مكعب يوميا بزيادة نسبتها 5.9% على أساس سنوي. وبهذا نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الاقتصادية، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
8: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
4: ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
10: حل رئيس الحكومة عزيز أخنوش اليوم بلواندا لتمثيل صاحب الجلالة الملك محمد السادس في أشغال القمة الاستثنائية لرؤساء دول وحكومة الاتحاد الإفريقي التي تنعقد يوم 30 غشت بالعاصمة الأنغولية. ومن المرتقب أن يشارك أزيد من 10 رؤساء دول أفارقة في هذه القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي المخصصة لتعزيز الآليات القارية للوقاية من النزاعات وإدارتها وتسويتها. وتتمحور أشغال هذا اللقاء بالأساس حول مناقشة سبل تعزيز آليات الوقاية من النزاعات وتسويتها في إفريقيا، فضلا عن تدارس واعتماد القرار وخطة العمل ومصفوفة التنفيذ المتعلقة بالوقاية من النزاعات وتسويتها في القارة. وتأتي هذه الدورة الاستثنائية التي تنعقد تحت شعار تعزيز وتفعيل البنية الإفريقية للسلم والأمن بهدف إرساء إفريقيا يسودها السلم والأمن، تنفيذا لقرار الدورة العادية 39 لمؤتمر رؤساء دول وحكومة الاتحاد الإفريقي المنعقدة في فبراير 2026 والتي دعت إلى عقد قمة في لواندا حول موضوع تعزيز آلية الوقاية من النزاعات وتسويتها في إفريقيا وكذلك آلية تمويلها. وفي ختام أشغالها ستعرف الدورة اعتماد قرار إلى جانب خطة عمل لواندا ومصفوفة تنفيذها.
1: إذاعة الأخبار المغربية
4: غيم راديو
1: المصداقية والخبر اليقين
4: غيم راديو.

0: صحي ونبض إنساني دافئ. نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: هلا رئيس الحكومة عزيز أخنوش اليوم بلواندا لتمثيلي صاحب الجلالة الملك محمد السادس في أشغال القمة الاستثنائية لرؤساء دول وحكومة الاتحاد الإفريقي التي تنعقد يوم 30 غشت بالعاصمة الأنغولية، ومن المرتقب أن يشارك أزيد من 10 رؤساء دول أفارقة في هذه القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي المخصصة لتعزيز الآليات القارية للوقاية من النزاعات وإدارتها وتسويتها. وتتمحور أشغال هذا اللقاء بالأساس حول مناقشة سبل تعزيز آليات الوقاية من النزاعات وتسويتها في إفريقيا، فضلا عن تدارس واعتماد القرار وخطة العمل ومصفوفة التنفيذ المتعلقة بالوقاية من النزاعات وتسويتها في القارة. وتأتي هذه الدورة الاستثنائية التي تنعقد تحت شعار تعزيز وتفعيل البنية الإفريقية للسلم والأمن بهدف إرساء إفريقيا يسودها السلم والأمن، تنفيذا لقرار الدورة العادية 39 لمؤتمر رؤساء دول وحكومة الاتحاد الإفريقي المنعقدة في فبراير 2026، والتي دعت إلى عقد قمة في لواندا حول موضوع تعزيز آليات الوقاية من النزاعات وتسويتها في إفريقيا وكذلك آليات تمويلها. وفي ختام أشغالها ستعرف الدورة اعتماد قرار إلى جانب خطة عمل لواندا ومصفوفة تنفيذها.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، المصداقية والخبر اليقين ريم راديو.
2: ريم راديو،
0: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم مستمعينا في هذا العرض الإخباري الذي نستهله بأبرز العناوين. انتخابات شتنبر 2026، عدد التصريحات بترشيح المدعى عبر المنصة الإلكترونية بلغ إلى غاية الثانية من توالي أمس، ما مجموعه 700 ولائحتي ترشيح. المغرب يرسخ مكانته في سلاسل القيمة الصناعية الإفريقية حسب البنك الدولي. ودوليا ترامب يتوعد بالرد على الهجمات الإيرانية ضد أهداف أمريكية. أهلا بكم من جديد. أفاد مصدر مسؤول بوزارة الداخلية بأن عدد التصريحات بترشيح برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب المدعى عبر المنصة الإلكترونية بلغ إلى غاية الساعة الثانية من زوال أمس، ما مجموعه 700 ولائحتي ترشيح مقدمة من لدن مترشحات ومترشحين منتسبين ل 27 حزبا سياسيا. المزيد من التفاصيل معك أميمة بوشعنين.
4: أفاد مصدر مسؤول بوزارة الداخلية بأن عدد التصريحات بالترشيح برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب المودع عبر المنصة الإلكترونية بلغ إلى غاية الساعة الثانية زوالا، ما مجموعه 700 ولائحتين ترشيح مقدمة من لدن مترشحات ومترشحين منتسبين ل 27 حزبا سياسيا. وسجل المصدر ذاته أن عملية إيداع الترشيحات تجري في ظروف عادية ومكنت من تغطية كافة الدوائر الانتخابية المحلية وكذا الدوائر الانتخابية الجهوية المحدثة على صعيد مجموع التراب الوطني. يذكر أن عملية إيداع التصريحات بالترشيح برسم الاقتراع التشريعي الخاص بانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤه يوم الأربعاء 23 من شتنبر 2026 قد انطلقت اليوم الاثنين ابتداء من الساعة 8 صباحا عبر المنصة الإلكترونية المحدثة لهذه الغاية.
3: في شأن آخر، كذا تقرير جديد لمجموعة البنك الدولي حول الاندماج الاقتصادي في أفريقيا أن المغرب يفرض نفسه ضمن الاقتصادات الأفريقية الأكثر اندماجا في سلاسل القيمة الصناعية، لا سيما في قطاعي مكونات السيارات والطيران. عودة إليك أميمة بوشعنين.
4: أكد تقرير جديد لمجموعة البنك الدولي حول الاندماج الاقتصادي في إفريقيا أن المغرب يفرض نفسه ضمن الاقتصادات الإفريقية الأكثر اندماجا في سلاسل القيمة الصناعية، لا سيما في قطاعي مكونات السيارات والطيران. وأوضح التقرير الذي يحمل عنوان دمج إفريقيا من السلاسل إلى الأقطاب الاقتصادية أن المغرب حقق خلال الفترة 2015-2019 في المتوسط صادرات بقيمة 496 مليون دولار في إطار سلاسل القيمة الإقليمية. وفي قطاع المنتجات الكيميائية المصنعة الذي يشكل إحدى أنشط سلاسل القيمة الإقليمية بتدفقات بلغت 2.7 مليار دولار تشمل بالخصوص البلاستيك والأسمدة والمواد الكيميائية، أشار التقرير إلى أن المغرب باعتباره أحد المحركات الرئيسية لهذه الدينامية. وبالإضافة إلى هذه المبادلات، يتناول التقرير أيضا المشاركة في المراحل الأولية من سلاسل القيمة العالمية والتي تتمثل في استيراد السلع الوسيطة المخصصة للمعالجة أو التجميع محليا. وفي هذا المجال تتجاوز نسبة مشاركة المغرب 10% من إجمالي الصادرات في بعض القطاعات، ما يجعل المملكة واحدة من الاستثناءات القليلة التي تتجاوز هذا الحد. ويرافق هذا الاندماج الصناعي أيضا تنويع في الأنشطة، حيث حجز المغرب لنفسه مكانا في قطاعات الإلكترونيات والمنتجات الصيدلانية وأنظمة الأسلاك الخاصة بالسيارات، حيث يصدر غالبا نحو شركائه الإقليميين في أوروبا وفقا للوثيقة. وفي هذا السياق يتوفر المغرب بالفعل على سلاسل قيمة إقليمية في قطاعات متوسطة التعقيد مثل الكيمياء والإلكترونيات ومكونات السيارات بحسب البنك الدولي. كما يبرز التقرير دخول المغرب قطاعي مكونات صناعة الطيران وأنظمة الأسلاك الخاصة بالسيارات، مستفيدا من قربه من الأسواق الأوروبية ومن شبكات الموردين.
3: أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية بأن عدد الوافدين على وجهة المغرب ناهز 9.4 مليون شخص عندما تم النصف الأول من سنة 2026 بارتفاع نسبته 6% على أساس سنوي. المديرية أوضحت في مذكرتها الأخيرة حول الظرفية أن هذا الأداء يأتي إثر ارتفاع عدد الوافدين القادمين من الأسواق الفرنسية بنسبة 9% والألمانية 14% والبلجيكية 9% والهولندية 10% وكذا الأسواق الإيطالية 6% والبولندية 32% والبريطانية 4% والأمريكية 9%. وفيما يتعلق بليالي المبيت المسجلة في مؤسسات الإيواء السياحي المصنفة فقد ارتفعت بنسبة 9% عندما تم يونيو الماضي بعد زيادة بنسبة 12% قبل سنة. عقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي دورة العادية 85 بعد المئة لجمعيته العامة برئاسة عبد القادر عمارة رئيس المجلس. أميمة بوشعنين تطلعنا على تفاصيل هذه الدورة.
4: ذكر بلاغ للمجلس أنه تمت خلال هذه الدورة المصادقة على مشروعي رأيين أعدهما المجلس في إطار إحالتين ذاتيتين بعنوان أي مكانة للدوار في التنمية القروية ومحاربة الإدرار بالبيئة من الوقاية إلى إعادة التأهيل نحو سلسلة مندمجة وأكثر فاعلية. يتناول رأي المجلس الأول مكانة الدوار في منظومة التنمية القروية باعتباره الوحدة الأساس في هذا المجال الترابي وفضاء تتقاطع فيه الروابط الأسرية والاجتماعية والثقافية، كما يستعرض أبعاده السوسيو-اقتصادية والثقافية والسياسية والبيئية مع الوقوف على أبرز الإكراهات والتحديات التي تحول دون تثمين مؤهلاته.
3: وفي خبر آخر، أعلن المكتب الوطني للسكك الحديدية أنه سيتم إجراء تعديلات مؤقتة على حركة سير القطارات خلال الأسابيع المقبلة، وذلك في إطار تقدم أشغال الخط الفائق السرعة بين القنيطرة ومراكش، وكذا التدخلات المنجزة بالموازاة مع ذلك على الخطوط العادية. وأوضح المكتب في بلاغ أن هذه التدابير التي فرضها تقدم أوراش التهيئة تهدف إلى مواكبة الرفع من وتيرة الأشغال في أفضل ظروف السلامة، مع الحرص على ضمان استمرارية الخدمة في أحسن الظروف الممكنة. جهويا، أشرفت لجنة ملكية أمس بالدار البيضاء على تسليم هبة ملكية لفائدة ضريح سيدي بليوط، وذلك بمناسبة الذكرى 28 لوفاة جلالة المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثراه. المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي.
2: بمناسبة الذكرى 28 لوفاة جلالة المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثراه، أشرفت لجنة ملكية بالدار البيضاء على تسليم هبة ملكية لفائدة ضريح سيدي بليوط، وتم تسليم هذه الهبة إلى القائمين على الضريح خلال حفل ديني حضره على الخصوص عامل عمالة مقاطعة الدار البيضاء أنفى عبد الخالق مرزوقي ورئيس المجلس العلمي المحلي ورؤساء المصالح الخارجية وشخصيات أخرى مدنية وعسكرية. الحفل استهل بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم قبل أن ترفع أكف الضراعة إلى المولى عز وجل بأن يحفظ أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس ويكلل أعماله بالتوفيق والسداد ويقر عينه بولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن ويشد أزر جلالته بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وبسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة. كما رفعت أكف الضراعة إلى الباري تعالى بأن يتغمد بواسع رحمته ورضوانه روحي جلالة المغفور لهما محمد الخامس والحسن الثاني.
3: دوليا، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريح لقناة فوكس نيوز أن الولايات المتحدة ستقوم بالرد على الهجمات الصاروخية التي شنتها إيران ضد أهداف أمريكية في الشرق الأوسط. كما أكد ترامب أن جميع الصواريخ الإيرانية التي أطلقت تم اعتراضها باستثناء مقذوف واحد، قال إنه لم يكن يشكل تهديدا. وتأتي هذه التصريحات في وقت نشر فيه الرئيس الأمريكي لأن الإيرانيين يرغبون بشدة في عقد لقاء، معربا في الوقت نفسه عن عدم معرفته بما إذا كان بالإمكان الاعتماد عليهم للتوصل إلى اتفاق وفق لما أوردته فوكس نيوز. وفي الخبر الرياضي، انضم الظهير الأيسر الدولي المغربي آدم أزنو إلى نادي مالاغا على سبيل الإعارة قادما من نادي إيفرتون الإنجليزي حسب ما أعلن النادي الأندلسي العائد هذا الموسم إلى دوري الدرجة الأولى الإسبانية. وذكر النادي في بيان أن اللاعب البالغ من العمر 20 سنة أصبح بذلك سادس تعاقدات مالاغا للموسم الجديد بعد اجتيازه بنجاح الفحص الطبي وتوقيعه عقده الجديد. بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا العرض الإخباري، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: أكدت وزيرة الشؤون الخارجية بجمهورية الكونغو الديمقراطية تيريس كايكوامبا فاغنر أن بلادها والمغرب يتقاسمان التزاما راسخا على الساحتين الإقليمية والدولية من أجل عالم أكثر سلاما واندماجا وعدلا وأيضا أكثر ازدهارا. وأعربت السيدة فاغنر عقب مباحثة فيها بيل واندا مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة على ارتياحها لكون الصداقة التي تجمع بين بلدينا تقوم على مبادئ وقيم مشتركة ومتبادلة وتشبث راسخ بالوحدة الترابية ووحدة أراضي بلدينا واستقلال وسيادة بلدينا. وشددت الوزيرة في تصريح للصحافة عقب هذه المباحثات التي جرت على هامش الثورة الاستثنائية 26 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي على عزم بلادها على العمل من أجل توطيد وتعزيز العلاقات النموذجية التي تجمع البلدين منذ عقود. وعربت على ارتياح نجاحها لهذا التوافق وهذه المباحثات البناءة جدا التي تتسم بها لقاءاتنا على الدوام. وأوضحت أن الجانبين تطرقا لسبل توطيد العلاقات وأطر التعاون المختلفة، فضلا عن الالتزام المشترك للبلدين على الصعيدين الإقليمي والدولي من أجل عالم أكثر سلاما واندماجا وعدلا وأيضا أكثر.
5: أخبار المغرب والعالم. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
6: أهلا بكم في حلقة جديدة من بودكاست من خزائن التراث المغربي. في كل بيت مغربي للكسكس حكاية، حكاية تبدأ من حبات السميد ومن أياد تعجن وتفتل وتبخر، لتنتهي حول مائدة تجمع القلوب قبل أن تجمع أفراد العائلة. الكسكس بالنسبة للمغاربة ليس مجرد طبق تقليدي، إنه موعد مهم، موعد ارتبط منذ أجيال بيوم الجمعة حين تفوح رائحته من البيوت المغربية وتتحول المائدة إلى مساحة للقاء يجتمع حولها الآباء والأبناء والأجداد والأحفاد. حول قصعة الكسكس لا نتقاسم الطعام فقط، بل نتقاسم الحكايات والضحكات ودفء العائلة. مع تغير أنماط الحياة وتسارع إيقاع الأيام وارتباط الكثيرين بظروف العمل والدراسة، أصبحت لحظات اجتماع الأسرة أكثر ندرة، لكن الكسكس ظل يحتفظ بقدرته العجيبة على جمع الجميع. اختارت عائلات مغربية كثيرة يوم الأحد موعدا جديدا للاجتماع حول مائدته، حين تمنح نهاية الأسبوع فرصة للقاء واستعادة تلك اللحظات الجميلة التي قد تسرقها منا مشاغل الحياة. قد يتغير اليوم، لكن الطقس يبقى كما هو، قصعة في الوسط وأيد تمتد إليها بمحبة، ووجوه تجتمع ولو لساعات قليلة حول نكهة تختصر الكثير من الذكريات. الكسكس المغربي ليس مجرد تراث في المطبخ، إنه تراث في العلاقات الإنسانية، هو ذاكرة البيوت وحكاية الأمهات ووصية الأجداد للأجيال. وفي زمن السرعة والانشغال يظل الكسكس يذكرنا بحقيقة بسيطة وجميلة، أن أجمل ما في المائدة ليس ما يوضع فوقها فقط، بل من يجتمع حولها. الكسكس طبق يجمع العائلة، ومن كنوز المغرب، حكاية لا تزال تروى كلما اجتمعت الأسرة حول قصعة واحدة. ألقاكم في حلقة جديدة من بودكاست من خزائن التراث المغربي.
5: من خزائن التراث المغربي ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
7: إذاعة الأخبار المغربية
8: ريم راديو.
3: حل المغرب ضيف شرف على الدورة الثالثة من قمة المرأة والابتكار والاستدامة ويسلا تام التي احتضنتها العاصمة البنامية يومي 26 و 27 غشت الجاري بحضور مشاركين ومتداخلين من بنما والمنطقة. هذه القمة التي انعقدت تحت شعار الاتجاهات العالمية التكنولوجيا والأعمال تشكل منصة دولية يتم تنظيمها من قبل غرفة التجارة في المحيط الهادئ، وتجمع القيادات النسائية ورائدات الأعمال المتخصصات من مختلف بلدان أمريكا اللاتينية لمناقشة مواضيع تهم القيادة النسائية والابتكار والاستدامة. وشهد اليوم الأول من القمة حفل استقبال مخصص للتواصل بين كبار المسؤولين التنفيذيين، صمم كفضاء جامع لرواد الأعمال والمديرين والسلطات والسفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي والممثلين المؤسسيين والإعلام. وتميز هذا الحفل بأجواء مغربية أصيلة من خلال جلسة شاي تقليدية ومعرض صور يعكس غنى الثقافة المغربية وتنوعها. وفي كلمتها بالمناسبة أكدت رئيسة القمة والمديرة الإقليمية للعلاقات الدولية بغرفة تجارة المحيط الهادئ ديانا ماريا أولايا على التحديات الراهنة التي تواجهها المنظمة التي تنشط في المجال، مشيدة في هذا الصدد بدعم المغرب لهذه القمة الإقليمية التي تروم أيضا تعزيز فرص التعاون والشراكة على المستوى الإقليمي والدولي. بدوره أعرب رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بنما أوريليو باريا بينو عن امتنانه للمغرب على دعمه لهذه الفعالية، مذكرا بمشاركته في المنتدى الاقتصادي الذي نظم بالمملكة في يونيو الماضي، ومسلطا الضوء على المقومات الاقتصادية والسياحية المغربية. كما تضمن الحفل توزيع جوائز القمة برسم سنة 2026، حيث جرى تكريم سفيرة المملكة ببنما بشرى بوتشيش التي أبرزت في كلمة بالمناسبة أهمية هذه المنصات في تعزيز العلاقات وخلق فرص جديدة بين البلدين وبين إفريقيا وأمريكا اللاتينية.
0: أخبار المغرب والعالم. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم مستمعينا في هذا العرض الإخباري الذي نستهله بأبرز العناوين. انتخابات شتنبر 2026، عدد التصريحات بترشيح المدعى عبر المنصة الإلكترونية بلغ إلى غاية الثانية من زوال أمس ما مجموعه 702 ترشيح. المغرب يرسخ مكانته في سلاسل القيمة الصناعية الإفريقية حسب البنك الدولي. ودوليا ترامب يتوعد بالرد على الهجمات الإيرانية ضد أهداف أمريكية. أهلا بكم من جديد. أفاد مصدر مسؤول بوزارة الداخلية بأن عدد التصريحات بترشيح برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب المدعى عبر المنصة الإلكترونية بلغ إلى غاية الساعة الثانية من زوال أمس ما مجموعه 702 ترشيح مقدمة من لدن مترشحات ومترشحين منتسبين ل27 حزبا سياسيا. المزيد من التفاصيل معك أميمة بوشعنين.
4: أفاد مصدر مسؤول بوزارة الداخلية بأن عدد التصريحات بترشيح برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب المودع عبر المنصة الإلكترونية بلغ إلى غاية الساعة الثانية زوالا ما مجموعه 702 ترشيح مقدمة من لدن مترشحات ومترشحين منتسبين ل27 حزبا سياسيا. وسجل المصدر ذاته أن عملية إيداع الترشيحات تجري في ظروف عادية ومكنت من تغطية كافة الدوائر الانتخابية المحلية وكذا الدوائر الانتخابية الجهوية المحدثة على صعيد مجموع التراب الوطني. يذكر أن عملية إيداع التصريحات بالترشيح برسم الاقتراع التشريعي الخاص بانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤه يوم الأربعاء 23 من شتنبر 2026 قد انطلقت اليوم الاثنين ابتداء من الساعة 8 صباحا عبر المنصة الإلكترونية المحدثة لهذه الغاية.
3: في شأن آخر، أكد تقرير جديد لمجموعة البنك الدولي حول الاندماج الاقتصادي في إفريقيا أن المغرب يفرض نفسه ضمن الاقتصادات الإفريقية الأكثر اندماجا في سلاسل القيمة الصناعية، لا سيما في قطاعي مكونات السيارات والطيران. عودة إليك أميمة بوشعنين.
4: أكد تقرير جديد لمجموعة البنك الدولي حول الاندماج الاقتصادي في إفريقيا أن المغرب يفرض نفسه ضمن الاقتصادات الإفريقية الأكثر اندماجا في سلاسل القيمة الصناعية، لا سيما في قطاعي مكونات السيارات والطيران. وأوضح التقرير الذي يحمل عنوان دمج إفريقيا من السلاسل إلى الأقطاب الاقتصادية أن المغرب حقق خلال الفترة 2015-2019 في المتوسط صادرات بقيمة 496 مليون دولار في إطار سلاسل القيمة الإقليمية. وفي قطاع المنتجات الكيميائية المصنعة الذي يشكل إحدى أنشط سلاسل القيمة الإقليمية بتدفقات بلغت 2.7 مليار دولار تشمل بالخصوص البلاستيك والأسمدة والمواد الكيميائية، أشار التقرير إلى أن المغرب باعتباره أحد المحركات الرئيسية لهذه الدينامية. وبالإضافة إلى هذه المبادلات، يتناول التقرير أيضا المشاركة في المراحل الأولية من سلاسل القيمة العالمية والتي تتمثل في استيراد السلع الوسيطة المخصصة للمعالجة أو التجميع محليا. وفي هذا المجال تتجاوز نسبة مشاركة المغرب 10% من إجمالي الصادرات في بعض القطاعات، ما يجعل المملكة واحدة من الاستثناءات القليلة التي تتجاوز هذا الحد. ويرافق هذا الاندماج الصناعي أيضا تنويع في الأنشطة، حيث حجز المغرب لنفسه مكانا في قطاعات الإلكترونيات والمنتجات الصيدلانية وأنظمة الأسلاك الخاصة بالسيارات، حيث يصدر غالبا نحو شركائه الإقليميين في أوروبا وفقا للوثيقة. وفي هذا السياق، يتوفر المغرب بالفعل على سلاسل قيمة إقليمية في قطاعات متوسطة التعقيد مثل الكيمياء والإلكترونيات ومكونات السيارات بحسب البنك الدولي. كما يبرز التقرير دخول المغرب قطاعي مكونات صناعة الطيران وأنظمة الأسلاك الخاصة بالسيارات، مستفيدا من قربه من الأسواق الأوروبية ومن شبكات الموردين.
3: أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية بأن عدد الوافدين على وجهة المغرب ناهز 9.4 مليون شخص عندما تم النصف الأول من سنة 2026، بارتفاع نسبته 6% على أساس سنوي. المديرية أوضحت في مذكرتها الأخيرة حول الظرفية أن هذا الأداء يأتي إثر ارتفاع عدد الوافدين القادمين من الأسواق الفرنسية بنسبة 9% والألمانية 14% والبلجيكية 9% والهولندية 10% وكذا الأسواق الإيطالية 6% والبولندية 32% والبريطانية 4% والأمريكية 9%. وفيما يتعلق بليالي المبيت المسجلة في مؤسسات الإيواء السياحي المصنفة، فقد ارتفعت بنسبة 9% عندما تم يونيو الماضي بعد زيادة بنسبة 12% قبل سنة. عقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي دورة العادية 85% لجمعيته العامة برئاسة عبد القادر عمارة رئيس المجلس. أميمة بوشعنين تطلعنا على تفاصيل هذه الدورة.
4: ذكر بلاغ للمجلس أنه تمت خلال هذه الدورة المصادقة على مشروعي رأيين أعدهما المجلس في إطار إحالتين ذاتيتين بعنوان أي مكانة للدوار في التنمية القروية الصحية ومحاربة الإضرار بالبيئة من الوقاية إلى إعادة التأهيل نحو سلسلة منظمجة وأكثر فاعلية. يتناول رأي المجلس الأول مكانة الدوار في منظومة التنمية القروية باعتباره الوحدة الأساس في هذا المجال الترابي وفضاء تتقاطع فيه الروابط الأسرية والاجتماعية والثقافية، كما يستعرض أبعاده السوسيو-اقتصادية وثقافية والسياسية والبيئية مع الوقوف على أبرز الإكراهات والتحديات التي تحول دون تثمين مؤهلاته.
3: وفي خبر آخر، أعلن المكتب الوطني للسكك الحديدية أنه سيتم إجراء تعديلات مؤقتة على حركة سير القطارات خلال الأسابيع المقبلة، وذلك في إطار تقدم أشغال الخط الفائق السرعة بين القنيطرة ومراكش، وكذا التدخلات المنجزة بالموازاة مع ذلك على الخطوط العادية. وأوضح المكتب في بلاغ أن هذه التدابير التي فرضها تقدم أوراش التهيئة تهدف إلى مواكبة الرفع من وتيرة الأشغال في أفضل ظروف السلامة، مع الحرص على ضمان استمرارية الخدمة في أحسن الظروف الممكنة. جهويا، أشرفت لجنة ملكية أمس بالدار البيضاء على تسليم هبة ملكية لفائدة ضريح سيدي بليوط، وذلك بمناسبة الذكرى 28 لوفاة جلالة المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثراه. المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي.
2: بمناسبة الذكرى 28 لوفاة جلالة المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثراه، أشرفت لجنة ملكية بالدار البيضاء على تسليم هبة ملكية لفائدة ضريح سيدي بليوط، وتم تسليم هذه الهبة إلى القائمين على الضريح خلال حفل ديني حضره على الخصوص عامل عمالة مقاطعة الدار البيضاء أنفا عبد الخالق مرزوقي ورئيس المجلس العلمي المحلي ورؤساء المصالح الخارجية وشخصيات أخرى مدنية وعسكرية. الحفل استهل بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم قبل أن ترفع أكف الضراعة إلى المولى عز وجل بأن يحفظ أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس ويكلل أعماله بالتوفيق والسداد ويقر عينه بولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن ويشد أزر جلالته بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وبسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة. كما رفعت أكف الضراعة إلى الباري تعالى بأن يتغمد بواسع رحمته ورضوانه روحي جلالة المغفور لهما محمد الخامس والحسن الثاني.
3: دوليا، أكد رئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريح لقناة فوكس نيوز أن الولايات المتحدة ستقوم بالرد على الهجمات الصاروخية التي شنتها إيران ضد أهداف أمريكية في الشرق الأوسط. كما أكد ترامب أن جميع الصواريخ الإيرانية التي أطلقت تم اعتراضها باستثناء مقذوف واحد، قال إنه لم يكن يشكل تهديدا. وتأتي هذه التصريحات في وقت نشر فيه رئيس الأمريكي إلى أن الإيرانيين يرغبون بشدة في عقد لقاء، معربا في الوقت نفسه عن عدم معرفته بما إذا كان بالإمكان الاعتماد عليهم للتوصل إلى اتفاق وفق لما أوردته فوكس نيوز. وفي الخبر الرياضي، انضم الظهير الأيسر الدولي المغربي آدم أزنو إلى نادي مالاغا على سبيل الإعارة قادما من نادي إيفرتون الإنجليزي حسب ما أعلن النادي الأندلسي العائد هذا الموسم إلى دوري الدرجة الأولى الإسبانية. وذكر النادي في بيان أن اللاعب البالغ من العمر 20 سنة أصبح بذلك سادس تعاقدات مالاغا للموسم الجديد بعد اجتيازه بنجاح الفحص الطبي وتوقيعه عقده الجديد. بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا العرض الإخباري، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
5: راديو. إذاعة الأخبار المغربية. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية.
7: ريم راديو.
8: مستمعينا أهلا بكم في عدد جديد من حصاد الجهاد. تسليم هبة ملكية لشرفاء زاوية الشيخ محمد الأغدف بن الشيخ ماء العينين بالعيون. اعتراض 201 مرشح

0: الله ثراه. وأجل تسليم هذه الهبة الملكية خلال حفل ديني أقيم بمقر الزاوية بمدينة العيون، حضره على الخصوص ولجهة العيون الساقية الحمراء عامل إقليم العيون عبد السلام بكرات والمندوب الجهوي للشؤون الإسلامية ورئيس المجلس العلمي الجهوي ورئيس المجلس العلمي المحلي والمندوب الإقليمي للشؤون الإسلامية. وتميز هذا الحفل الذي حضره أيضا عدد من المنتخبين والأعيان وشيوخ القبائل الصحراوية وأعضاء ومريدون الزاوية وحفدت الشيخ ماء العينين بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم وترديد قصائد شعرية في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم والتذكير بشمائله الغراء. وننتقل إلى جهة الداخلة، حيث اعترضت وحدة من البحرية الملكية على بعد 185 كيلومترا جنوب غرب الداخلة قاربا تقليديا كان على متنه 201 مرشح للهجرة غير النظامية كانوا يعتزمون التوجه إلى جزر الكناري. وذكر بلاغ للقيادات العامة للقوات المسلحة الملكية أن هناك الأشخاص الذين تم إنقاذهم ومن بينهم نساء وقاصرون نقلوا سالمين إلى قرية السيد روك شيكو 290 كيلومترا جنوب غربي الدخلة. وأشار المصدر ذاته إلى أنه تم تلقيهم الإسعافات اللازمة على متن القارب ثم تسليم هؤلاء الأشخاص إلى مصالح الدرك الملكي قصد القيام بالإجراءات لدرية الجار بها العمل. ونختم من جهة السعيدية، حيث أسدل الستار بمارينا السعيدية على فعالية الدورة 11 لمهرجان السعيدية السينمائي سينما بلا حدود بالإعلان عن الأفلام المتوجة في مسابقتي الفيلم الطويل والقصير. وأعلنت لجنة تحكيم المهرجان عن تتويج فيلم البحر من بعيد للمخرج سعيد حميش بالجائزة الكبرى الجوهرة الزرقاء ضمن فئة الفيلم الطويل. وفي الفئة ذاتها عادت جائزة أحسن دور نسائي مناصفة لكل من الممثلة فاطمة الزهراء بلدي عن دورها في فيلم حب في الداخلة للمخرج خالد إبراهيمي والممثلة التونسية عفاف بن محمود عن أدائها في فيلم الجولة 13 للتونسي محمد علي النهدي. أما جائزة أحسن دور رجالي فكانت من نصيب الممثلين أيوب كريطة البحر من بعيد وأنس الباز كازابلانكا ذكر مناصفة، فيما توج فيلم حب في الداخلة للسيناريست عبد الإله الحمدوشي بجائزة أحسن سيناريو. وبخصوص جائزة أحسن إخراج فقد آلت منصفة لفيلمي صمت الكمنجات للمخرج سعد شريبي وكازابلانكا ذكر لأحمد بولان مع تنويه خاص في نفس الفئة للمخرج خالد الإبراهيمي عن فيلم حب في الدخلة. كما منحت لجنة تحكيم جائزتها الخاصة لفيلم الجولة 13 بينما خصصت جائزة الأداء لفيلم صمت الكمنجات من تشخيص عزل عرب الكهات. وفي مسابقة الفيلم القصير حصد فيلم عيشة للمخرجة سناء العلوي الجائزة الكبرى البرتقال، فيما تقسم فيلم نهاية أخرى لطارق رسمي ومرآة للبيع لهشام أمل جائزة أحسن سيناريو. وصلنا وإياكم إلى نهاية عدد اليوم، إلى اللقاء.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: أفاد بلاغ لوزير الداخلية بأن الفترة المخصصة لإيداع التصريحات بترشيح برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب تبتدئ في الساعة 8 صباحا من 31 غشت الجاري وتنتهي في الساعة 12 من زوال يوم الأربعاء 9 شتنبر 2026. وجاء في البلاغ أن وزير الداخلية يخبر الراغبين في الترشح للانتخابات المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026 أنه يتم إيداع التصريحات بالترشيح عبر مرحلتين اثنتين، حيث يجب في المرحلة الأولى إيداع التصريح بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض، وفي المرحلة الثانية إيداع أصل ملف الترشيح مباشرة لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح. البلاغ أوضح أنه لإيداع التصريح بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية يتعين على كل وكيلة أو وكيل كل كل لائحة ترشيح أن يلجأ إلى الموقع الإلكتروني www.election.ma وأن يباشر ملء نسخة الإلكترونية للتصريح بالترشيح ووضع الوثائق المرفقة المطلوبة عبر الخانة المعنونة بالترشيح.

0: تصريحي بالترشيح، علما أن المنصة المذكورة ستفتح ابتداء من الساعة 8 صباحا من يوم الاثنين 31 غشت 2026، وتغلق في الساعة 12 من زوال يوم الثلاثاء 8 شتنبر 2026. ولهذه الغاية يضيف البلاغ، يمكن لوكلاء لوائح الترشيح استخدام حواسيب شخصية أو أي وسيلة إلكترونية أخرى، كما يمكنهم الحضور إلى مقرات الولايات والعمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات المعنية للقيام بهذه العملية داخل القاعات المجهزة بالوسائل التقنية المطلوبة التي ستوضع رهن إشارتهم، وذلك داخل أوقات العمل الرسمية ابتداء من الساعة 8 صباحا من كل يوم بما في ذلك يومي السبت والأحد طيلة الفترة المخصصة لإيداع التصريحات بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية. ويجوز لوكيلة أو وكيل كل لائحة ترشيح أن يصطحب معه شخصا من اختياره للقاعة المخصصة لهذا الغرض لمساعدته على إيداع تصريحه بالترشيح إلكترونيا. وتابع المصدر ذاته أنه من أجل إيداع أصل ملف الترشيح لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح، يجب على وكيلة أو وكيل كل لائحة ترشيح أن يحضر إلى مقر العمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات المعنية بالنسبة للدوائر الانتخابية المحلية أو إلى مقر ولاية الجهة بالنسبة للدوائر الانتخابية الجهوية في اليوم والساعة المحددين له في الوصل المؤقت الذي قام بتحميله عبر المنصة الإلكترونية، وأن يدلي بهذا الوصل وبأصل التصريح بالترشيح والوثائق المرفقة به. وأكد البلاغ أن إيداع التصريح بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية يعتبر مرحلة إلزامية حتى يتأتى لوكيلة أو وكيل اللائحة إيداع أصل ملف الترشيح لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح. وللمزيد من المعلومات حول مسطرة إيداع التصريحات بالترشيح، يمكن لكل من يعنيه الأمر زيارة الموقع الإلكتروني www.election.ma من أجل الاطلاع على التوضيحات اللازمة حول المسطرة المذكورة. ويذكر وزير الداخلية وفقا للبلاغ وكيلات ووكلاء لوائح الترشيح والمترشحات والمترشحين أن الحملة الانتخابية ستبتدئ في الساعة الأولى من يوم الخميس 10 شتنبر 2026 وتنتهي في الساعة 12 ليلا من يوم الثلاثاء 22 شتنبر 2026.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: غيم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة.
2: ريم راديو،
1: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: أهلا بكم مستمعينا في هذا العرض الإخباري الذي نستهله بأبرز العناوين. انتخابات شتنبر 2026، عدد التصريحات بترشيح المدعى عبر المنصة الإلكترونية بلغ إلى غاية الثانية من زوال أمس ما مجموعه 700 لائحة ترشيح. المغرب يرسخ مكانته في سلاسل القيمة الصناعية الإفريقية حسب البنك الدولي. ودوليا ترامب يتوعد بالرد على الهجمات الإيرانية ضد أهداف أمريكية. أهلا بكم من جديد. أفاد مصدر مسؤول بوزارة الداخلية بأن عدد التصريحات بالترشيح برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب المدعى عبر المنصة الإلكترونية بلغ إلى غاية الساعة الثانية من زوال أمس ما مجموعه 700 لائحة ترشيح مقدمة من لدن مترشحات ومترشحين منتسبين ل27 حزبا سياسيا. المزيد من التفاصيل معك أميمة بوشعنين.
3: أفاد مصدر مسؤول بوزارة الداخلية بأن عدد التصريحات بالترشيح برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب المودع عبر المنصة الإلكترونية بلغ إلى غاية الساعة الثانية زوالا ما مجموعه 700 لائحة ترشيح مقدمة من لدن مترشحات ومترشحين منتسبين ل27 حزبا سياسيا. وسجل المصدر ذاته أن عملية إيداع الترشيحات تجري في ظروف عادية ومكنت من تغطية كافة الدوائر الانتخابية المحلية وكذا الدوائر الانتخابية الجهوية المحدثة على صعيد مجموع التراب الوطني. يذكر أن عملية إيداع التصريحات بالترشيح برسم الاقتراع التشريعي الخاص بانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤه يوم الأربعاء 23 من شتنبر 2026 قد انطلقت اليوم الاثنين ابتداء من الساعة 8 صباحا عبر المنصة الإلكترونية المحدثة لهذه الغاية.
0: في شأن آخر، كذا تقرير جديد لمجموعة البنك الدولي حول الاندماج الاقتصادي في أفريقيا أن المغرب يفرض نفسه ضمن الاقتصادات الأفريقية الأكثر اندماجا في سلاسل القيمة الصناعية، لا سيما في قطاعي مكونات السيارات والطيران. عودة إليك أميمة بوشعنين.
3: أكد تقرير جديد لمجموعة البنك الدولي حول الاندماج الاقتصادي في إفريقيا أن المغرب يفرض نفسه ضمن الاقتصادات الإفريقية الأكثر اندماجا في سلاسل القيمة الصناعية، لا سيما في قطاعي مكونات السيارات والطيران. وأوضح التقرير الذي يحمل عنوان دمج إفريقيا من السلاسل إلى الأقطاب الاقتصادية أن المغرب حقق خلال الفترة 2015-2019 في المتوسط صادرات بقيمة 496 مليون دولار في إطار سلاسل القيمة الإقليمية. وفي قطاع المنتجات الكيميائية المصنعة الذي يشكل إحدى أنشط سلاسل القيمة الإقليمية بتدفقات بلغت 2.7 مليار دولار تشمل بالخصوص البلاستيك والأسمدة والمواد الكيميائية، أشار التقرير إلى أن المغرب باعتباره أحد المحركات الرئيسية لهذه الدينامية. وبالإضافة إلى هذه المبادلات، يتناول التقرير أيضا المشاركة في المراحل الأولية من سلاسل القيمة العالمية والتي تتمثل في استيراد السلع الوسيطة المخصصة للمعالجة أو التجميع محليا. وفي هذا المجال تتجاوز نسبة مشاركة المغرب 10% من إجمالي الصادرات في بعض القطاعات، ما يجعل المملكة واحدة من الاستثناءات القليلة التي تتجاوز هذا الحد. ويرافق هذا الاندماج الصناعي أيضا تنويع في الأنشطة، حيث حجز المغرب لنفسه مكانا في قطاعات الإلكترونيات والمنتجات الصيدلانية وأنظمة الأسلاك الخاصة بالسيارات، حيث يصدر غالبا نحو شركائه الإقليميين في أوروبا وفقا للوثيقة. وفي هذا السياق، يتوفر المغرب بالفعل على سلاسل قيمة إقليمية في قطاعات متوسطة التعقيد مثل الكيمياء والإلكترونيات ومكونات السيارات بحسب البنك الدولي. كما يبرز التقرير دخول المغرب قطاعي مكونات صناعة الطيران وأنظمة الأسلاك الخاصة بالسيارات، مستفيدا من قربه من الأسواق الأوروبية ومن شبكات الموردين.
0: أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية بأن عدد الوافدين على وجهة المغرب ناهز 9.4 مليون شخص عندما تم النصف الأول من سنة 2026، بارتفاع نسبته 6% على أساس سنوي. المديرية أوضحت في مذكرتها الأخيرة حول الظرفية أن هذا الأداء يأتي إثر ارتفاع عدد الوافدين القادمين من الأسواق الفرنسية بنسبة 9% والألمانية 14% والبلجيكية 9% والهولندية 10% وكذا الأسواق الإيطالية 6% والبولندية 32% والبريطانية 4% والأمريكية 9%. وفيما يتعلق بليالي المبيت المسجلة في مؤسسات الإيواء السياحي المصنفة، فقد ارتفعت بنسبة 9% عندما تم يونيو الماضي بعد زيادة بنسبة 12% قبل سنة. عقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي دورة العادية 85% لجمعيته العامة برئاسة عبد القادر عمارة رئيس المجلس. أميمة بوشعنين تطلعنا على تفاصيل هذه الدورة.
3: ذكر بلاغ للمجلس أنه تمت خلال هذه الدورة المصادقة على مشروعي رأيين أعدهما المجلس في إطار إحالتين ذاتيتين بعنوان أي مكانة للدوار في التنمية القروية ومحاربة الإضرار بالبيئة من الوقاية إلى إعادة التأهيل نحو سلسلة منظمجة وأكثر فاعلية. يتناول رأي المجلس الأول مكانة الدوار في منظومة التنمية القروية باعتباره الوحدة الأساس في هذا المجال الترابي وفضاء تتقاطع فيه الروابط الأسرية والاجتماعية والثقافية، كما يستعرض أبعاده السوسيو-اقتصادية وثقافية والسياسية والبيئية مع الوقوف على أبرز الإكراهات والتحديات التي تحول دون تثمين مؤهلاته.
0: وفي خبر آخر، أعلن المكتب الوطني للسكك الحديدية أنه سيتم إجراء تعديلات مؤقتة على حركة سير القطارات خلال الأسابيع المقبلة، وذلك في إطار تقدم أشغال الخط الفائق السرعة بين القنيطرة ومراكش، وكذا التدخلات المنجزة بالموازاة مع ذلك على الخطوط العادية. وأوضح المكتب في بلاغ أن هذه التدابير التي فرضها تقدم أوراش التهيئة تهدف إلى مواكبة الرفع من وتيرة الأشغال في أفضل ظروف السلامة، مع الحرص على ضمان استمرارية الخدمة في أحسن الظروف الممكنة. جهويا، أشرفت لجنة ملكية أمس بالدار البيضاء على تسليم هبة ملكية لفائدة ضريح سيدي بليوط، وذلك بمناسبة الذكرى 28 لوفاة جلالة المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثراه. المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي.
4: بمناسبة الذكرى 28 لوفاة جلالة المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثراه، أشرفت لجنة ملكية بالدار البيضاء على تسليم هبة ملكية لفائدة ضريح سيدي بليوط، وتم تسليم هذه الهبة إلى القائمين على الضريح خلال حفل ديني حضره على الخصوص عامل عمالة مقاطعة الدار البيضاء أنفا عبد الخالق مرزوقي ورئيس المجلس العلمي المحلي ورؤساء المصالح الخارجية وشخصيات أخرى مدنية وعسكرية. الحفل استهل بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم قبل أن ترفع أكف الضراعة إلى المولى عز وجل بأن يحفظ أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس ويكلل أعماله بالتوفيق والسداد ويقر عينه بولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن ويشد أزر جلالته بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وبسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة. كما رفعت أكف الضراعة إلى الباري تعالى بأن يتغمد بواسع رحمته ورضوانه روحي جلالة المغفور لهما محمد الخامس والحسن الثاني.
0: دوليا، أكد رئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريح لقناة فوكس نيوز أن الولايات المتحدة ستقوم بالرد على الهجمات الصاروخية التي شنتها إيران ضد أهداف أمريكية في الشرق الأوسط. كما أكد ترامب أن جميع الصواريخ الإيرانية التي أطلقت تم اعتراضها باستثناء مقذوف واحد قال إنه لم يكن يشكل تهديدا. وتأتي هذه التصريحات في وقت نشر فيه رئيس الأمريكي إلى أن الإيرانيين يرغبون بشدة في عقد لقاء، معربا في الوقت نفسه عن عدم معرفته بما إذا كان بالإمكان الاعتماد عليهم للتوصل إلى اتفاق وفق لما أوردته فوكس نيوز. وفي الخبر الرياضي، انضم الظهير الأيسر الدولي المغربي آدم أزنو إلى نادي مالاغا على سبيل الإعارة قادما من نادي إيفرتون الإنجليزي حسب ما أعلن النادي الأندلسي العائد هذا الموسم إلى دوري الدرجة الأولى الإسبانية. وذكر النادي في بيان أن اللاعب البالغ من العمر 20 سنة أصبح بذلك سادس تعاقدات مالاغا للموسم الجديد بعد اجتيازه بنجاح الفحص الطبي وتوقيعه عقده الجديد. بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا العرض الإخباري، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
1: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
2: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا على ريم راديو.
5: مستمعينا أهلا بكم في النشرة الإيكولوجية، معكم حفصة الحجام وإلى العناوين. في ألمانيا تحذيرات من إمكانية فشل البلاد من تحقيق أهدافها المناخية لعام 2026 للمرة الأولى. بخصوص فيضانات النيبال، تضرر نحو 93 ألف شخص بحسب الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر. السلطات الإندونيسية تكثف جهودها لمكافحة حرائق الغابات عبر الاستمطار الاصطناعي. أهلا بكم من جديد. المستهل من ألمانيا، حذر مركز الأبحاث أغورا إنرجي من أن البلاد قد لا تتمكن من تحقيق هدفها المناخي السنوي لعام 2026 للمرة الأولى ما لم تسرع وتيرة خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بشكل كبير. المركز أوضح أن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون انخفضت بنحو 2% خلال النصف الأول من العام، إلى أن التوقعات تشير إلى وصولها ل 635 مليون طن في عام 2026، وهو مستوى يتجاوز ب 10 ملايين طن الحد الأقصى المنصوص عليه في قانون حماية المناخ الألماني. تباطؤ وتيرة خفض الانبعاثات يضع البلاد أمام خطر عدم تحقيق هدفها الملزم قانونيا بخفض الانبعاثات بنسبة 65% بحلول عام 2030 والوصول إلى الحياد الكربوني في أفق عام 2045. الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر أن الفيضانات المفاجئة والانهيارات الأرضية التي ضربت النيبال ومنطقة تلتبت في الصين أسفرت عن أضرار هائلة طالت نحو 93 ألف شخص مع تجاوز حصيلة الضحايا 500 قتيل. باقي التفاصيل في تقرير وفاء حلاق.
6: الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر أكد صعوبة الوصول إلى المناطق الأكثر تضرراً بسبب انهيار الجسور وتضرر أزيد من 40 كيلومتراً من الطرق وانقطاع شبكة الاتصال والكهرباء، مشيراً إلى أنه تم الشروع في توزيع المساعدات الإغاثية الطارئة. من جهتها كثفت الأمم المتحدة عمليات الإنقاذ ونقل المياه جواً محذرة من مخاطر متصاعدة تحيط بالسكان والأطفال جراء تدمير عشرات المدارس والمنشآت الصحية. السلطات المحلية في نيبال أوضحت أن حصيلة الضحايا ارتفعت إلى 547 قتيلا، مشيرة إلى أن فرق الإنقاذ تواصل البحث عن ناجين وسط مخاوف من حدوث مزيد من الفيضانات، وما يزال أكثر من 1400 شخص في عدد المفقودين بينهم العديد من السياح وهو المشي لمسافات طويلة في الدولة واقعة في سلسلة جبال الهيمالايا.
5: تم من إندونيسيا، السلطات تكثف جهودها لمكافحة حرائق الغابات عبر الاستمطار الاصطناعي وإخماد النيران من الجو في وقت يواجه فيه ملايين السكان صعوبات في التنفس بسبب الدخان والضباب الكثيفين. نائب وزير الصحة الإندونيسي أوضح أن أكثر من 5 ملايين شخص في جزيرة بورينيو وسوماترا تعرضوا لمخاطر الضباب السام، مشيرا إلى أن الوزارة وزعت 5 ملايين كمامة بعد تسجيل نحو 13500 حالة إصابة بالتهابات التنفسية. هذا وأكدت الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث أن فرق الإطفاء تواصل عمليات الإخماد والتبريد في المناطق المتضررة مع الاعتماد على الاستمطار الاصطناعي كأداة لدعم هذه الجهود رهينة توافر السحب الممطرة. إلى هنا نصل مستمعينا إلى ختام النشرة الإيكولوجية، إلى اللقاء.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
0: حل المغرب ضيف شرف على الدورة الثالثة من قمة المرأة والابتكار والاستدامة ويسلا تام التي احتضنتها العاصمة البنامية يومي 26 و 27 غشت الجاري بحضور مشاركين ومتداخلين من بنما والمنطقة. هذه القمة التي انعقدت تحت شعار الاتجاهات العالمية التكنولوجيا والأعمال تشكل منصة دولية يتم تنظيمها من قبل غرفة التجارة في المحيط الهادئ، وتجمع القيادات النسائية ورائدات الأعمال المتخصصات من مختلف بلدان أمريكا اللاتينية لمناقشة مواضيع تهم القيادة النسائية والابتكار والاستدامة. وشهد اليوم الأول من القمة حفل استقبال مخصص للتواصل بين كبار المسؤولين التنفيذيين، صمم كفضاء جامع لرواد الأعمال والمديرين والسلطات والسفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي والممثلين المؤسسيين والإعلام. وتميز هذا الحفل بأجواء مغربية أصيلة من خلال جلسة شاي تقليدية ومعرض صور يعكس غنى الثقافة المغربية وتنوعها. وفي كلمتها بالمناسبة أكدت رئيسة القمة والمديرة الإقليمية للعلاقات الدولية بغرفة تجارة المحيط الهادئ ديانا ماريا أولايا على التحديات الراهنة التي تواجهها المنظمة التي تنشط في المجال، مشيدة في هذا الصدد بدعم المغرب لهذه القمة الإقليمية التي تروم أيضا تعزيز فرص التعاون والشراكة على المستوى الإقليمي والدولي. بدوره أعرب رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بنما أوريليو باريا بينو عن امتنانه للمغرب على دعمه لهذه الفعالية، مذكرا بمشاركته في المنتدى الاقتصادي الذي نظم بالمملكة في يونيو الماضي، ومسلطا الضوء على المقومات الاقتصادية والسياحية المغربية. كما تضمن الحفل توزيع جوائز القمة برسم سنة 2026، حيث جرى تكريم سفيرة المملكة ببنما بشرى بوتشيش التي أبرزت في كلمة بالمناسبة أهمية هذه المنصات في تعزيز العلاقات وخلق فرص جديدة بين البلدين وبين إفريقيا وأمريكا اللاتينية.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: إن غميس نيم كورا، إن مادن دينامون دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تمنونت قوس قزلين إن غميسن قماب راديو. غيم راديو،
1: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: أهلا بكم مستمعينا في هذا العرض الإخباري الذي نستهله بأبرز العناوين. انتخابات شتنبر 2026، عدد التصريحات بترشيح المدعى عبر المنصة الإلكترونية بلغ إلى غاية الثانية من زوال أمس ما مجموعه 700 ولائحتي ترشيح. المغرب يرسخ مكانته في سلاسل القيمة الصناعية الأفريقية حسب البنك الدولي. ودوليا ترامب يتوعد بالرد على الهجمات الإيرانية ضد أهداف أمريكية. أهلا بكم من جديد. أفاد مصدر مسؤول بوزارة الداخلية بأن عدد التصريحات بترشيح برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب المدعى عبر المنصة الإلكترونية بلغ إلى غاية الساعة الثانية من زوال أمس ما مجموعه 700 ولائحتي ترشيح مقدمة من لدن مترشحات ومترشحين منتسبين ل27 حزبا سياسيا. المزيد من التفاصيل معك أميمة بوشعنين.
3: أفاد مصدر مسؤول بوزارة الداخلية بأن عدد التصريحات بترشيح برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب المودع عبر المنصة الإلكترونية بلغ إلى غاية الساعة الثانية زوالا ما مجموعه 700 ولائحتين ترشيح مقدمة من لدن مترشحات ومترشحين منتسبين ل27 حزبا سياسيا. وسجل المصدر ذاته أن عملية إيداع الترشيحات تجري في ظروف عادية ومكنت من تغطية كافة الدوائر الانتخابية المحلية وكذا الدوائر الانتخابية الجهوية المحدثة على صعيد مجموع التراب الوطني. يذكر أن عملية إيداع التصريحات بالترشيح برسم الاقتراع التشريعي الخاص بانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤه يوم الأربعاء 23 من شتنبر 2026 قد انطلقت اليوم الاثنين ابتداء من الساعة 8 صباحا عبر المنصة الإلكترونية المحدثة لهذه الغاية.
0: في شأن آخر، كذا تقرير جديد لمجموعة البنك الدولي حول الاندماج الاقتصادي في أفريقيا أن المغرب يفرض نفسه ضمن الاقتصادات الأفريقية الأكثر اندماجا في سلاسل القيمة الصناعية، لا سيما في قطاعي مكونات السيارات والطيران. عودة إليك أميمة بوشعنين.
3: أكد تقرير جديد لمجموعة البنك الدولي حول الاندماج الاقتصادي في إفريقيا أن المغرب يفرض نفسه ضمن الاقتصادات الإفريقية الأكثر اندماجا في سلاسل القيمة الصناعية، لا سيما في قطاعي مكونات السيارات والطيران. وأوضح التقرير الذي يحمل عنوان دمج إفريقيا من السلاسل إلى الأقطاب الاقتصادية أن المغرب حقق خلال الفترة 2015-2019 في المتوسط صادرات بقيمة 496 مليون دولار في إطار سلاسل القيمة الإقليمية. وفي قطاع المنتجات الكيميائية المصنعة الذي يشكل إحدى أنشط سلاسل القيمة الإقليمية بتدفقات بلغت 2.7 مليار دولار تشمل بالخصوص البلاستيك والأسمدة والمواد الكيميائية، أشار التقرير إلى أن المغرب باعتباره أحد المحركات الرئيسية لهذه الدينامية. وبالإضافة إلى هذه المبادلات، يتناول التقرير أيضا المشاركة في المراحل الأولية من سلاسل القيمة العالمية والتي تتمثل في استيراد السلع الوسيطة المخصصة للمعالجة أو التجميع محليا. وفي هذا المجال تتجاوز نسبة مشاركة المغرب 10% من إجمالي الصادرات في بعض القطاعات، ما يجعل المملكة واحدة من الاستثناءات القليلة التي تتجاوز هذا الحد. ويرافق هذا الاندماج الصناعي أيضا تنويع في الأنشطة، حيث حجز المغرب لنفسه مكانا في قطاعات الإلكترونيات والمنتجات الصيدلانية وأنظمة الأسلاك الخاصة بالسيارات، حيث يصدر غالبا نحو شركائه الإقليميين في أوروبا وفقا للوثيقة. وفي هذا السياق، يتوفر المغرب بالفعل على سلاسل قيمة إقليمية في قطاعات متوسطة التعقيد مثل الكيمياء والإلكترونيات ومكونات السيارات بحسب البنك الدولي. كما يبرز التقرير دخول المغرب قطاعي مكونات صناعة الطيران وأنظمة الأسلاك الخاصة بالسيارات، مستفيدا من قربه من الأسواق الأوروبية ومن شبكات الموردين.
0: أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية بأن عدد الوافدين على وجهة المغرب ناهز 9.4 مليون شخص عندما تم النصف الأول من سنة 2026، بارتفاع نسبته 6% على أساس سنوي. المديرية أوضحت في مذكرتها الأخيرة حول الظرفية أن هذا الأداء يأتي إثر ارتفاع عدد الوافدين القادمين من الأسواق الفرنسية بنسبة 9% والألمانية 14% والبلجيكية 9% والهولندية 10% وكذا الأسواق الإيطالية 6% والبولندية 32% والبريطانية 4% والأمريكية 9%. وفيما يتعلق بليالي المبيت المسجلة في مؤسسات الإيواء السياحي المصنفة، فقد ارتفعت بنسبة 9% عندما تم يونيو الماضي بعد زيادة بنسبة 12% قبل سنة. عقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي دورة العادية 85% لجمعيته العامة برئاسة عبد القادر عمارة رئيس المجلس. أميمة بوشعنين تطلعنا على تفاصيل هذه الدورة.
3: ذكر بلاغ للمجلس أنه تمت خلال هذه الدورة المصادقة على مشروعي رأيين أعدهما المجلس في إطار إحالتين ذاتيتين بعنوان أي مكانة للدوار في التنمية القروية الصحية ومحاربة الإضرار بالبيئة من الوقاية إلى إعادة التأهيل نحو سلسلة مندمجة وأكثر فاعلية. يتناول رأي المجلس الأول مكانة الدوار في منظومة التنمية القروية باعتباره الوحدة الأساس في هذا المجال الترابي وفضاء تتقاطع فيه الروابط الأسرية والاجتماعية والثقافية، كما يستعرض أبعاده السوسيو-اقتصادية وثقافية والسياسية والبيئية مع الوقوف على أبرز الإكراهات والتحديات التي تحول دون تثمين مؤهلاته.
0: وفي خبر آخر، أعلن المكتب الوطني للسكك الحديدية أنه سيتم إجراء تعديلات مؤقتة على حركة سير القطارات خلال الأسابيع المقبلة، وذلك في إطار تقدم أشغال الخط الفائق السرعة بين القنيطرة ومراكش، وكذا التدخلات المنجزة بالموازاة مع ذلك على الخطوط العادية. وأوضح المكتب في بلاغ أن هذه التدابير التي فرضها تقدم أوراش التهيئة تهدف إلى مواكبة الرفع من وتيرة الأشغال في أفضل ظروف السلامة، مع الحرص على ضمان استمرارية الخدمة في أحسن الظروف الممكنة. جهويا، أشرفت لجنة ملكية أمس بالدار البيضاء على تسليم هبة ملكية لفائدة ضريح سيدي بليوط، وذلك بمناسبة الذكرى 28 لوفاة جلالة المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثراه. المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي.
4: بمناسبة الذكرى 28 لوفاة جلالة المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثراه، أشرفت لجنة ملكية بالدار البيضاء على تسليم هبة ملكية لفائدة ضريح سيدي بليوط، وتم تسليم هذه الهبة إلى القائمين على الضريح خلال حفل ديني حضره على الخصوص عامل عمالة مقاطعة الدار البيضاء أنفا عبد الخالق مرزوقي ورئيس المجلس العلمي المحلي ورؤساء المصالح الخارجية وشخصيات أخرى مدنية وعسكرية. الحفل استهل بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم قبل أن ترفع أكف الضراعة إلى المولى عز وجل بأن يحفظ أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس ويكلل أعماله بالتوفيق والسداد ويقر عينه بولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن ويشد أزر جلالته بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وبسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة. كما رفعت أكف الضراعة إلى الباري تعالى بأن يتغمد بواسع رحمته ورضوانه روحي جلالة المغفور لهما محمد الخامس والحسن الثاني.
0: دوليا، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريح لقناة فوكس نيوز أن الولايات المتحدة ستقوم بالرد على الهجمات الصاروخية التي شنتها إيران ضد أهداف أمريكية في الشرق الأوسط. كما أكد ترامب أن جميع الصواريخ الإيرانية التي أطلقت تم اعتراضها باستثناء مقذوف واحد، قال إنه لم يكن يشكل تهديدا. وتأتي هذه التصريحات في وقت نشر فيه الرئيس الأمريكي إلى أن الإيرانيين يرغبون بشدة في عقد لقاء، معربا في الوقت نفسه عن عدم معرفته بما إذا كان بالإمكان الاعتماد عليهم للتوصل إلى اتفاق وفق لما أوردته فوكس نيوز. وفي الخبر الرياضي، انضم الظهير الأيسر الدولي المغربي آدم أزنو إلى نادي مالاغا على سبيل الإعارة قادما من نادي إيفرتون الإنجليزي حسب ما أعلن النادي الأندلسي العائد هذا الموسم إلى دوري الدرجة الأولى الإسبانية. وذكر النادي في بيان أن اللاعب البالغ من العمر 20 سنة أصبح بذلك سادس تعاقدات مالاغا للموسم الجديد بعد اجتيازه بنجاح الفحص الطبي وتوقيعه عقده الجديد. بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا العرض الإخباري، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
7: الدورة الرابعة من البرنامج الوطني للتطوع متطوع اختتمت فعاليتها في مراكش بعد برمجة غنية ومتنوعة سلطت الضوء على مواهب الشباب المشاركين وقيم المواطنة والتطور.
8: استفدت بزاف ديال الحوايج، كنت شاك في النسخه الثانيه وكنت استفدت منها بزاف ديال الحوايج، كيفاش انك تهضر مع الناس، كيفاش تكون عندك ديك المهارات ديال تهضر مع الناس اللي ما كتعرفهمش، كيكونوا جداد اول مره كتلاقى معهم.
9: تعلمت فيه بزاف ديال الحوايج وقديت نشارك فيه بزاف ديال الحوايج ومثلت الاقليم ديالي باحسن صوره.
7: ما يقارب 500 شاب وشابة من مختلف أقاليم جهة مراكش أسفي شاركوا في هذه النسخة في إطار تجربة تروم الجمع بين التكوين والتبادل والتنشيط الثقافي والأنشطة التربوية.
10: نستضيف 500 شاب وشابة من مختلف أقاليم الجهة الثمانية، ونحن في هذه اللحظة نختتم فعاليات أسبوع اليقظة المدنية والمواطنة على أساس أنه لازال البرنامج مستمر، حيث سيعمل الشباب على الممارسة الميدانية في مدة أسبوعين.
7: هذه الدورة تندرج في إطار تنفيذ البرنامج الوطني للتطوع متطوع، برنامج يهدف إلى توفير فضاء ملائم للشباب لتنمية مهاراتهم الشخصية والاجتماعية وتعزيز روح المبادرة لديهم وترسيخ قيم المواطنة والتضامن والتطوع.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
11: رئيس الحكومة عزيز أخنوش يؤكد في لواندا أن المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس قد جعل من السلم والأمن والاستقرار في إفريقيا خيارا استراتيجيا والتزاما ثابتا من خلال مساهمته في الوقاية من النزاعات والوساطة وحفظ وبناء السلام وإعادة الإعمار بعد النزاعات.
12: تعرفوا بأنه سيدنا من الخيارات الأولى هو الأمن والاستقرار، هذا مشروع استراتيجي بالنسبة للمغرب للقارة الإفريقية، وكذلك جاء في الكلمة أنه هذا الشيء استباقي دائما، يعني البوزيسيون ديال بلادنا هي أنه الحلول خصها دائما باش تبقى استباقية ومستدامة.
11: رئيس الحكومة أوضح أن الرؤية الملكية تستند على قناعة راسخة بأن السلم والأمن والتنمية أبعاد مترابطة لا يمكن الفصل بينها، وأن الوقاية المستدامة من النزاعات تقتضي معالجة أسبابها العميقة الاقتصادية والاجتماعية والمؤسساتية والمناخية والإنسانية. وفي هذا الإطار ذكر بأن صاحب الجلالة يولي أهمية خاصة لتعاون جنوب جنوب إفريقي فعال وتضامن وملموس، يضع المواطن الإفريقي في صلب أولوياته ويترجم التضامن الإفريقي إلى مشاريع ملموسة. السيد أخنوش الذي يمثل صاحب الجلالة نصره الله في القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي حول تعزيز آليات الوقاية وتسوية النزاعات في إفريقيا بالعاصمة الأنغولية، كان مرفوقا بوزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، والممثل الدائم للمغرب لدى الاتحاد الإفريقي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا محمد عروشي، وسفيرة المغرب بأنغولا السعدية العلوي.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
0: أفاد بلاغ لوزير الداخلية بأن الفترة المخصصة لإيداع التصريحات بترشيح برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب تبتدئ في الساعة 8 صباحا من 31 غشت الجاري وتنتهي في الساعة 12 من زوال يوم الأربعاء 9 شتنبر 2026. وجاء في البلاغ أن وزير الداخلية يخبر الراغبين في الترشح للانتخابات المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026 أنه يتم إيداع التصريحات بالترشيح عبر مرحلتين اثنتين، حيث يجب في المرحلة الأولى إيداع التصريح بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض، وفي المرحلة الثانية إيداع أصل ملف الترشيح مباشرة لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح. البلاغ أوضح أنه لإيداع التصريح بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية يتعين على كل وكيلة أو وكيل كل للائحة ترشيح أن يلج إلى الموقع الإلكتروني www.election.ma وأن يباشر ملء النسخة الإلكترونية للتصريح بالترشيح ووضع الوثائق المرفقة المطلوبة عبر الخانة المعنونة بالتصريح بالترشيح، علما أن المنصة المذكورة ستفتح ابتداء من الساعة 8 صباحا من يوم الاثنين 31 غشت 2026 وتغلق في الساعة 12 من زوال يوم الثلاثاء 8 شتنبر 2026. ولهذه الغاية يضيف البلاغ، يمكن لوكلاء لوائح الترشيح استخدام حواسيب شخصية أو أي وسيلة إلكترونية أخرى، كما يمكنهم الحضور إلى مقرات الولايات والعمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات المعنية للقيام بهذه العملية داخل القاعات المجهزة بالوسائل التقنية المطلوبة التي ستوضع رهن إشارتهم، وذلك داخل أوقات العمل الرسمية ابتداء من الساعة 8 صباحا من كل يوم بما في ذلك يومي السبت والأحد طيلة الفترة المخصصة لإيداع التصريحات بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية. ويجوز لوكيلة أو وكيل كل لائحة ترشيح أن يصطحب معه شخصا من اختياره للقاعة المخصصة لهذا الغرض لمساعدته على إيداع تصريحه بالترشيح إلكترونيا. وتابع المصدر ذاته أنه من أجل إيداع أصل ملف الترشيح لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح يجب على وكيلة أو وكيل كل لائحة ترشيح أن يحضر إلى مقر العمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات المعنية بالنسبة للدوائر الانتخابية المحلية أو إلى مقر ولاية الجهة بالنسبة للدوائر الانتخابية الجهوية في اليوم والساعة المحددين له في الوصل المؤقت الذي قام بتحميله عبر المنصة الإلكترونية، وأن يدلي بهذا الوصل وبأصل التصريح بالترشيح والوثائق المرفقة به. وأكد البلاغ أن إيداع التصريح بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية يعتبر مرحلة إلزامية حتى يتأتى لوكيلة أو وكيل اللائحة إيداع أصل ملف الترشيح لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح. وللمزيد من المعلومات حول مسطرة إيداع التصريحات بالترشيح يمكن لكل من يعنيه الأمر زيارة الموقع الإلكتروني www.election.ma من أجل الاطلاع على التوضيحات اللازمة حول المسطرة المذكورة. ويذكر وزير الداخلية وفقا للبلاغ وكيلات ووكلاء لوائح الترشيح والمترشحات والمترشحين أن الحملة الانتخابية ستبتدئ في الساعة الأولى من يوم الخميس 10 شتنبر 2026 وتنتهي في الساعة 12 ليلا من يوم الثلاثاء 22 شتنبر 2026.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
0: إنغميس نيم كورا، إنمادن دينامون دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تونونت قوسكزل إنغميسن جماب راديو.
13: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
2: ريم راديو،
1: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: أهلا بكم مستمعينا في هذا العرض الإخباري الذي نستهله بأبرز العناوين. انتخابات شتنبر 2026، عدد التصريحات بالترشيح المدعى عبر المنصة الإلكترونية بلغ إلى غاية الثانية من زوال أمس ما مجموعه 700 لائحتي ترشيح. المغرب يرسخ مكانته في سلاسل القيمة الصناعية الإفريقية حسب البنك الدولي. ودوليا ترامب يتوعد بالرد على الهجمات الإيرانية ضد أهداف أمريكية. أهلا بكم من جديد. أفاد مصدر مسؤول بوزارة الداخلية بأن عدد التصريحات بالترشيح برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب المدعى عبر المنصة الإلكترونية بلغ إلى غاية الساعة الثانية من زوال أمس، ما مجموعه 700 ولائحتي ترشيح مقدمة من لدن مترشحات ومترشحين منتسبين ل 27 حزبا سياسيا. المزيد من التفاصيل معك أميمة بوشعنين.
3: أفاد مصدر مسؤول بوزارة الداخلية بأن عدد التصريحات بالترشيح برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب المودع عبر المنصة الإلكترونية بلغ إلى غاية الساعة الثانية زوالا، ما مجموعه 700 ولائحتين ترشيح مقدمة من لدن مترشحات ومترشحين منتسبين ل 27 حزبا سياسيا. وسجل المصدر ذاته أن عملية إيداع الترشيحات تجري في ظروف عادية ومكنت من تغطية كافة الدوائر الانتخابية المحلية وكذا الدوائر الانتخابية الجهوية المحدثة على صعيد مجموع التراب الوطني. يذكر أن عملية إيداع التصريحات بالترشيح برسم الاقتراع التشريعي الخاص بانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤه يوم الأربعاء 23 من شتنبر 2026 قد انطلقت اليوم الاثنين ابتداء من الساعة 8 صباحا عبر المنصة الإلكترونية المحدثة لهذه الغاية.
0: في شأن آخر، كذا تقرير جديد لمجموعة البنك الدولي حول الاندماج الاقتصادي في إفريقيا أن المغرب يفرض نفسه ضمن الاقتصادات الإفريقية الأكثر اندماجا في سلاسل القيمة الصناعية، لا سيما في قطاعي مكونات السيارات والطيران. عودة إليك أميمة بوشعنين.
3: أكد تقرير جديد لمجموعة البنك الدولي حول الاندماج الاقتصادي في إفريقيا أن المغرب يفرض نفسه ضمن الاقتصادات الإفريقية الأكثر اندماجا في سلاسل القيمة الصناعية، لا سيما في قطاعي مكونات السيارات والطيران. وأوضح التقرير الذي يحمل عنوان دمج إفريقيا من السلاسل إلى الأقطاب الاقتصادية أن المغرب حقق خلال الفترة 2015-2019 في المتوسط صادرات بقيمة 496 مليون دولار في إطار سلاسل القيمة الإقليمية. وفي قطاع المنتجات الكيميائية المصنعة الذي يشكل إحدى أنشط سلاسل القيمة الإقليمية بتدفقات بلغت 2.7 مليار دولار تشمل بالخصوص البلاستيك والأسمدة والمواد الكيميائية، أشار التقرير إلى أن المغرب باعتباره أحد المحركات الرئيسية لهذه الدينامية. وبالإضافة إلى هذه المبادلات، يتناول التقرير أيضا المشاركة في المراحل الأولية من سلاسل القيمة العالمية والتي تتمثل في استيراد السلع الوسيطة المخصصة للمعالجة أو التجميع محليا. وفي هذا المجال تتجاوز نسبة مشاركة المغرب 10% من إجمالي الصادرات في بعض القطاعات، ما يجعل المملكة واحدة من الاستثناءات القليلة التي تتجاوز هذا الحد. ويرافق هذا الاندماج الصناعي أيضا تنويع في الأنشطة، حيث حجز المغرب لنفسه مكانا في قطاعات الإلكترونيات والمنتجات الصيدلانية وأنظمة الأسلاك الخاصة بالسيارات، حيث يصدر غالبا نحو شركائه الإقليميين في أوروبا وفقا للوثيقة. وفي هذا السياق يتوفر المغرب بالفعل على سلاسل قيمة إقليمية في قطاعات متوسطة التعقيد مثل الكيمياء والإلكترونيات ومكونات السيارات بحسب البنك الدولي. كما يبرز التقرير دخول المغرب قطاعي مكونات صناعة الطيران وأنظمة الأسلاك الخاصة بالسيارات مستفيدا من قربه من الأسواق الأوروبية ومن شبكات الموردين.
0: أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية بأن عدد الوافدين على وجهة المغرب ناهز 9.4 مليون شخص عندما تم النصف الأول من سنة 2026، بارتفاع نسبته 6% على أساس سنوي. المديرية أوضحت في مذكرتها الأخيرة حول الظرفية أن هذا الأداء يأتي إثر ارتفاع عدد الوافدين القادمين من الأسواق الفرنسية بنسبة 9% والألمانية 14% والبلجيكية 9% والهولندية 10% وكذا الأسواق الإيطالية 6% والبولندية 32% والبريطانية 4% والأمريكية 9%. وفيما يتعلق بليالي المبيت المسجلة في مؤسسات الإيواء السياحي المصنفة فقد ارتفعت بنسبة 9% عندما تم يونيو الماضي بعد زيادة بنسبة 12% قبل سنة. عقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي دورة العادية 85 بعد المئة لجمعيته العامة برئاسة عبد القادر عمارة رئيس المجلس. أميمة بوشعنين تطلعنا على تفاصيل هذه الدورة.
14: ذكر بلاغ للمجلس أنه تمت خلال هذه الدورة المصادقة على مشروعي رأيين أعدهما المجلس في إطار إحالتين ذاتيتين بعنوان أي مكانة للدوار في التنمية القروية ومحاربة الإدرار بالبيئة من الوقاية إلى إعادة التأهيل نحو سلسلة منظمة وأكثر فاعلية. يتناول رأي المجلس الأول مكانة الدوار في منظومة التنمية القروية باعتباره الوحدة الأساس في هذا المجال الترابي وفضاء تتقاطع فيه الروابط الأسرية والاجتماعية والثقافية، كما يستعرض أبعاده السوسيو-اقتصادية والثقافية والسياسية والبيئية مع الوقوف على أبرز الإكراهات والتحديات التي تحول دون تثمين مؤهلاته.
0: وفي خبر آخر، أعلن المكتب الوطني للسكك الحديدية أنه سيتم إجراء تعديلات مؤقتة على حركة سير القطارات خلال الأسابيع المقبلة، وذلك في إطار تقدم أشغال الخط الفائق السرعة بين القنيطرة ومراكش وكذا التدخلات المنجزة بالموازاة مع ذلك على الخطوط العادية. وأوضح المكتب في بلاغ أن هذه التدابير التي فرضها تقدم أوراش التهيئة تهدف إلى مواكبة الرفع من وتيرة الأشغال في أفضل ظروف السلامة مع الحرص على ضمان استمرارية الخدمة في أحسن الظروف الممكنة. جهويا، أشرفت لجنة ملكية أمس بالدار البيضاء على تسليم هبة ملكية لفائدة ضريح سيدي بليوط، وذلك بمناسبة الذكرى 28 لوفاة جلالة المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثراه. المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي.
4: بمناسبة الذكرى 28 لوفاة جلالة المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثراه، أشرفت لجنة ملكية بالدار البيضاء على تسليم هبة ملكية لفائدة ضريح سيدي بليوط، وتم تسليم هذه الهبة إلى القائمين على الضريح خلال حفل ديني حضره على الخصوص عامل عمالة مقاطعة الدار البيضاء أنفى عبد الخالق مرزوقي ورئيس المجلس العلمي المحلي ورؤساء المصالح الخارجية وشخصيات أخرى مدنية وعسكرية. الحفل استهل بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم قبل أن ترفع أكف الضراعة إلى المولى عز وجل بأن يحفظ أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس ويكلل أعماله بالتوفيق والسداد ويقر عينه بولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن ويشد أزر جلالته بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وبسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة. كما رفعت أكف الضراعة إلى الباري تعالى بأن يتغمد بواسع رحمته ورضوانه روحي جلالة المغفور لهما محمد الخامس والحسن الثاني.
0: دوليا، أكد رئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريح لقناة فوكس نيوز أن الولايات المتحدة ستقوم بالرد على الهجمات الصاروخية التي شنتها إيران ضد أهداف أمريكية في الشرق الأوسط. كما أكد ترامب أن جميع الصواريخ الإيرانية التي أطلقت تم اعتراضها باستثناء مقذوف واحد قال إنه لم يكن يشكل تهديدا. وتأتي هذه التصريحات في وقت نشر فيه رئيس الأمريكي لأن الإيرانيين يرغبون بشدة في عقد لقاء، معربا في الوقت نفسه عن عدم معرفته بما إذا كان بالإمكان الاعتماد عليهم للتوصل إلى اتفاق وفق لما أوردته فوكس نيوز. وفي الخبر الرياضي، انضم الظهير الأيسر الدولي المغربي آدم أزنو إلى نادي مالاغا على سبيل الإعارة قادما من نادي إيفرتون الإنجليزي حسب ما أعلن نادي الأندلسي العائد هذا الموسم إلى دوري الدرجة الأولى الإسبانية. وذكر النادي في بيان أن اللاعب البالغ من العمر 20 سنة أصبح بذلك سادس تعاقدات مالاغا للموسم الجديد بعد اجتيازه بنجاح الفحص الطبي وتوقيعه عقده الجديد. بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا العرض الإخباري، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء. إنغميس نيم كورا إنمادن دينامون دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تنونت جوسكزيل نينغميسن جماب راديو.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
7: العداءان المغربيان محمد النمسي وغيزان عسو يفوزان بلقب كأس إفريقيا للدياتلون، منافسات جرت بكورنيش سيدي قاسم بجامعة كزنايا جنوب مدينة طنجة ضمن فعاليات النسخة الثالثة من هذه المنافسات.
15: الحمد لله السباق كان جد جد رائع، الجو كان ممتاز، كان شوية الحرارة ما قدرنا نجيريو السباق. الحمد لله حصلت على المركز الأول.
16: أنا فرحانة بزاف بالفوز ديالي في

0: كأس إفريقيا للدياتلون بالمغرب.
1: هذا الحدث الرياضي من أبرز التظاهرات على الصعيدين الإفريقي والدولي في رياضة الدياتلون بفضل مشاركة نخبة من العدائين المغاربة والأجانب، مناسبة تهدف أيضا إلى توسيع قاعدة الممارسين وإتاحة الفرصة أمام الرياضيين لخوض منافسات في أجواء احترافية.

0: محمية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: أعلنت شركة جوجل عن إطلاق نموذج جديد مخصص لتحويل الكلام إلى نص يحمل اسم جيميناي ترانسكرايب. وبحسب الشركة فإن النموذج الجديد الذي سيحل محل شريب 3 يوفر قدرة على استيعاب السياق بعمق مع ميزة للتعرف التلقائي على اللغة، مؤكدة أنه الأكثر دقة ضمن نماذج النسخ الصوتي التي طورتها حتى الآن. الميزة الجديدة ستكون متاحة للمستخدمين عبر منصة جوجل أنتيغرافيتي وكذلك عبر تطبيق جيميناي على نظام ماكوس. هذه الميزة ستتوفر لاحقا على متصفح كروم، بما يتيح للمستخدمين الاستفادة من خاصية التحدث للكتابة Talk to Type في أي حقل نصي على الويب.
2: ريم راديو.
3: ريم راديو.
4: خبر من المصدر.
5: أفاد بلاغ لوزير الداخلية بأن الفترة المخصصة لإيداع التصريحات بترشيح برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب تبتدئ في الساعة 8 صباحا من 31 غشت الجاري وتنتهي في الساعة 12 من زوال يوم الأربعاء 9 شتنبر 2026. وجاء في البلاغ أن وزير الداخلية يخبر الراغبين في الترشح للانتخابات المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026 أنه يتم إيداع التصريحات بالترشيح عبر مرحلتين اثنتين، حيث يجب في المرحلة الأولى إيداع التصريح بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض، وفي المرحلة الثانية إيداع أصل ملف الترشيح مباشرة لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح. البلاغ أوضح أنه لإيداع التصريح بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية يتعين على كل وكيلة أو وكيل كل لائحة ترشيح أن يلجأ إلى الموقع الإلكتروني www.election.ma وأن يباشر ملء نسخة الإلكترونية للتصريح بالترشيح ووضع الوثائق المرفقة المطلوبة عبر الخانة المعنونة بالتصريح بالترشيح، علما أن المنصة المذكورة ستفتح ابتداء من الساعة 8 صباحا من يوم الاثنين 31 غشت 2026 وتغلق في الساعة 12 من زوال يوم الثلاثاء 8 شتنبر 2026. ولهذه الغاية يضيف البلاغ يمكن لوكلاء لوائح الترشيح استخدام حواسيب شخصية أو أي وسيلة إلكترونية أخرى، كما يمكنهم الحضور إلى مقرات الولايات والعمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات المعنية للقيام بهذه العملية داخل القاعات المجهزة بالوسائل التقنية المطلوبة التي ستوضع رهن إشارتهم، وذلك داخل أوقات العمل الرسمية ابتداء من الساعة 8 صباحا من كل يوم بما في ذلك يومي السبت والأحد طيلة الفترة المخصصة لإيداع التصريحات بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية. ويجوز لوكيلة أو وكيل كل لائحة ترشيح أن يصطحب معه شخصا من اختياره للقاعة المخصصة لهذا الغرض لمساعدته على إيداع تصريحه بالترشيح إلكترونيا. وتابع المصدر ذاته أنه من أجل إيداع أصل ملف الترشيح لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح يجب على وكيلة أو وكيل كل لائحة ترشيح أن يحضر إلى مقر العمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات المعنية بالنسبة للدوائر الانتخابية المحلية أو إلى مقر ولاية الجهة بالنسبة للدوائر الانتخابية الجهوية في اليوم والساعة.

0: الساعة المحددين له في الوصل المؤقت الذي قام بتحميله عبر المنصة الإلكترونية، وأن يدلي بهذا الوصل وبأصل التصريح بالترشيح والوثائق المرفقة به. وأكد البلاغ أن إيداع التصريح بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية يعتبر مرحلة إلزامية حتى يتأتى لوكيلة وكيل اللائحة إيداع أصل ملف الترشيح لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح. وللمزيد من المعلومات حول مسطرة إيداع التصريحات بالترشيح، يمكن لكل من يعنيه الأمر زيارة الموقع الإلكتروني www.election.ma من أجل الاطلاع على التوضيحات اللازمة حول المسطرة المذكورة. ويذكر وزير الداخلية وفقا للبلاغ وكيلات ووكلاء لوائح الترشيح والمترشحات والمترشحين أن الحملة الانتخابية ستبتدئ في الساعة الأولى من يوم الخميس 10 شتنبر 2026 وتنتهي في الساعة 12 ليلا من يوم الثلاثاء 22 شتنبر 2026.
1: ريم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم.
3: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: ريم راديو،
3: آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: ريم راديو،
1: ريم راديو،
2: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: أهلا بكم مستمعينا في هذا العرض الإخباري الذي نستهله بأبرز العناوين. انتخابات شتنبر 2026، عدد التصريحات بترشيح المدعى عبر المنصة الإلكترونية بلغ إلى غاية الثانية من زوال أمس ما مجموعه 700 ولائحتي ترشيح. المغرب يرسخ مكانته في سلاسل القيمة الصناعية الأفريقية حسب البنك الدولي. ودوليا ترامب يتوعد بالرد على الهجمات الإيرانية ضد أهداف أمريكية. أهلا بكم من جديد. أفاد مصدر مسؤول بوزارة الداخلية بأن عدد التصريحات بالترشيح برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب المدعى عبر المنصة الإلكترونية بلغ إلى غاية الساعة الثانية من زوال أمس ما مجموعه 700 ولائحتي ترشيح مقدمة من لدن مترشحات ومترشحين منتسبين ل 27 حزبا سياسيا. المزيد من التفاصيل معك أميمة بوشعنين.
5: أفاد مصدر مسؤول بوزارة الداخلية بأن عدد التصريحات بالترشيح برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب المودع عبر المنصة الإلكترونية بلغ إلى غاية الساعة الثانية زوالا ما مجموعه 700 ولائحتين ترشيح مقدمة من لدن مترشحات ومترشحين منتسبين ل 27 حزبا سياسيا. وسجل المصدر ذاته أن عملية إيداع الترشيحات تجري في ظروف عادية ومكنت من تغطية كافة الدوائر الانتخابية المحلية وكذا الدوائر الانتخابية الجهوية المحدثة على صعيد مجموع التراب الوطني. يذكر أن عملية إيداع التصريحات بالترشيح برسم الاقتراع التشريعي الخاص بانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤه يوم الأربعاء 23 من شتنبر 2026 قد انطلقت اليوم الاثنين ابتداء من الساعة 8 صباحا عبر المنصة الإلكترونية المحدثة لهذه الغاية.
0: في شأن آخر، كذا تقرير جديد لمجموعة البنك الدولي حول الاندماج الاقتصادي في أفريقيا أن المغرب يفرض نفسه ضمن الاقتصادات الأفريقية الأكثر اندماجا في سلاسل القيمة الصناعية لا سيما في قطاعي مكونات السيارات والطيران. عودة إليك أميمة بوشعنين.
5: أكد تقرير جديد لمجموعة البنك الدولي حول الاندماج الاقتصادي في إفريقيا أن المغرب يفرض نفسه ضمن الاقتصادات الإفريقية الأكثر اندماجا في سلاسل القيمة الصناعية لا سيما في قطاعي مكونات السيارات والطيران. وأوضح التقرير الذي يحمل عنوان دمج إفريقيا من السلاسل إلى الأقطاب الاقتصادية أن المغرب حقق خلال الفترة 2015-2019 في المتوسط صادرات بقيمة 496 مليون دولار في إطار سلاسل القيمة الإقليمية. وفي قطاع المنتجات الكيميائية المصنعة الذي يشكل إحدى أنشط سلاسل القيمة الإقليمية بتدفقات بلغت 2.7 مليار دولار تشمل بالخصوص البلاستيك والأسمدة والمواد الكيميائية. أشار التقرير إلى أن المغرب باعتباره أحد المحركات الرئيسية لهذه الدينامية. وبالإضافة إلى هذه المبادلات يتناول التقرير أيضا المشاركة في المراحل الأولية من سلاسل القيمة العالمية والتي تتمثل في استيراد السلع الوسيطة المخصصة للمعالجة أو التجميع محليا. وفي هذا المجال تتجاوز نسبة مشاركة المغرب 10% من إجمالي الصادرات في بعض القطاعات، ما يجعل المملكة واحدة من الاستثناءات القليلة التي تتجاوز هذا الحد. ويرافق هذا الاندماج الصناعي أيضا تنويع في الأنشطة، حيث حجز المغرب لنفسه مكانا في قطاعات الإلكترونيات والمنتجات الصيدلانية وأنظمة الأسلاك الخاصة بالسيارات، حيث يصدر غالبا نحو شركائه الإقليميين في أوروبا وفقا للوثيقة. وفي هذا السياق يتوفر المغرب بالفعل على سلاسل قيمة إقليمية في قطاعات متوسطة التعقيد مثل الكيمياء والإلكترونيات ومكونات السيارات بحسب البنك الدولي. كما يبرز التقرير دخول المغرب قطاعي مكونات صناعة الطيران وأنظمة الأسلاك الخاصة بالسيارات، مستفيدا من قربه من الأسواق الأوروبية ومن شبكات الموردين.
0: أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية بأن عدد الوافدين على وجهة المغرب ناهز 9.4 مليون شخص عندما تم النصف الأول من سنة 2026 بارتفاع نسبته 6% على أساس سنوي. المديرية أوضحت في مذكرتها الأخيرة حول الظرفية أن هذا الأداء يأتي إثر ارتفاع عدد الوافدين القادمين من الأسواق الفرنسية بنسبة 9% والألمانية 14% والبلجيكية 9% والهولندية 10% وكذا الأسواق الإيطالية 6% والبولندية 32% والبريطانية 4% والأمريكية 9%. وفيما يتعلق بليالي المبيت المسجلة في مؤسسات الإيواء السياحي المصنفة فقد ارتفعت بنسبة 9% عندما تم يونيو الماضي بعد زيادة بنسبة 12% قبل سنة. عقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي دورة العادية 85 بعد المئة لجمعيته العامة برئاسة عبد القادر عمارة رئيس المجلس. أميمة بوشعنين تطلعنا على تفاصيل هذه الدورة.
5: ذكر بلاغ للمجلس أنه تمت خلال هذه الدورة المصادقة على مشروعي رأيين أعدهما المجلس في إطار إحالتين ذاتيتين بعنوان أي مكانة للدوار في التنمية القروية ومحاربة الإدرار بالبيئة، من الوقاية إلى إعادة التأهيل نحو سلسلة مندمجة وأكثر فاعلية. يتناول رأي المجلس الأول مكانة الدوار في منظومة التنمية القروية باعتباره الوحدة الأساس في هذا المجال الترابي وفضاء تتقاطع فيه الروابط الأسرية والاجتماعية والثقافية، كما يستعرض أبعاده السوسيو-اقتصادية والثقافية والسياسية والبيئية مع الوقوف على أبرز الإكراهات والتحديات التي تحول دون تثمين مؤهلاته.
0: وفي خبر آخر، أعلن المكتب الوطني للسكك الحديدية أنه سيتم إجراء تعديلات مؤقتة على حركة سير القطارات خلال الأسابيع المقبلة، وذلك في إطار تقدم أشغال الخط الفائق السرعة بين القنيطرة ومراكش وكذا التدخلات المنجزة بالموازاة مع ذلك على الخطوط العادية. وأوضح المكتب في بلاغ أن هذه التدابير التي فرضها تقدم أوراش التهيئة تهدف إلى مواكبة الرفع من وتيرة الأشغال في أفضل ظروف السلامة مع الحرص على ضمان استمرارية الخدمة في أحسن الظروف الممكنة. جهويا، أشرفت لجنة ملكية أمس بالدار البيضاء على تسليم هبة ملكية لفائدة ضريح سيدي بليوط، وذلك بمناسبة الذكرى 28 لوفاة جلالة المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثراه. المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي.
4: بمناسبة الذكرى 28 لوفاة جلالة المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثراه، أشرفت لجنة ملكية بالدار البيضاء على تسليم هبة ملكية لفائدة ضريح سيدي بليوط، وتم تسليم هذه الهبة إلى القائمين على الضريح خلال حفل ديني حضره على الخصوص عامل عمالة مقاطعة الدار البيضاء أنفى عبد الخالق مرزوقي ورئيس المجلس العلمي المحلي ورؤساء المصالح الخارجية وشخصيات أخرى مدنية وعسكرية. الحفل استهل بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم قبل أن ترفع أكف الضراعة إلى المولى عز وجل بأن يحفظ أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس ويكلل أعماله بالتوفيق والسداد ويقر عينه بولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن ويشد أزر جلالته بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وبسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة. كما رفعت أكف الضراعة إلى الباري تعالى بأن يتغمد بواسع رحمته ورضوانه روحي جلالة المغفور لهما محمد الخامس والحسن الثاني.
0: دوليا، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريح لقناة فوكس نيوز أن الولايات المتحدة ستقوم بالرد على الهجمات الصاروخية التي شنتها إيران ضد أهداف أمريكية في الشرق الأوسط. كما أكد ترامب أن جميع الصواريخ الإيرانية التي أطلقت تم اعتراضها باستثناء مقذوف واحد، قال إنه لم يكن يشكل تهديدا. وتأتي هذه التصريحات في وقت نشر فيه الرئيس الأمريكي لأن الإيرانيين يرغبون بشدة في عقد لقاء، معربا في الوقت نفسه عن عدم معرفته بما إذا كان بالإمكان الاعتماد عليهم للتوصل إلى اتفاق وفق لما أوردته فوكس نيوز. وفي الخبر الرياضي، انضم الظهير الأيسر الدولي المغربي آدم أزنو إلى نادي مالاغا على سبيل الإعارة قادما من نادي إيفرتون الإنجليزي حسب ما أعلن النادي الأندلسي العائد هذا الموسم إلى دوري الدرجة الأولى الإسبانية. وذكر النادي في بيان أن اللاعب البالغ من العمر 20 سنة أصبح بذلك سادس تعاقدات مالاغا للموسم الجديد بعد اجتيازه بنجاح الفحص الطبي وتوقيعه عقده الجديد. بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا العرض الإخباري، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
6: مستمعينا أهلا بكم في هذه الجولة الإفريقية، معكم حفص الحجام. وإلى العناوين: السيد أخنوش يحل بلواندا لتمثيل جلالة الملك في القمة الاستثنائية لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي. وسط توقعات بتساقطات غزيرة مرتقبة، رواندا تكثف التدابير الوقائية وتعتمد نظاما للإنذار المبكر. الوضع الأمني في موزمبيق يعقد عملية الإحصاء السكاني لعام 2027. أهلا بكم من جديد. في إطار أشغال القمة الاستثنائية لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي حول تعزيز آليات الوقاية وتسوية النزاعات في إفريقيا، أكد رئيس الحكومة عزيز خنوش أن المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس قد جعل من السلم والأمن والاستقرار في إفريقيا خيارا استراتيجيا والتزاما ثابتا من خلال مساهمته في الوقاية من النزاعات والوساطة وحفظ وبناء السلام وإعادة الإعمار بعد النزاعات. نستمع لتصريح رئيس الحكومة سيد عزيز خنوش.
7: تشرفت اليوم بتمثيل صاحب جلالة الله ينصره في هذه القمة الاستثنائية اللي تطرق الإشكالية ديال حل النزاعات. كتعرفوا بأنه سيدنا من الخيارات الأولى هو الأمن والاستقرار، هذا مشروع استراتيجي بالنسبة للمغرب للقارة الإفريقية، وكذلك جاء في الكلمة أنه هذا الشيء استباقي دائما، يعني البوزيسيون ديال بلادنا هي أنه الحلول خصها دائما باش تبقى استباقية ومستدامة، لازم تلقى المنبع ديالها بحل مشاكل اقتصادية اجتماعية الأمن الاستقرار، يعني قبل ما يوصلوا النزاعات. والمغرب وصاحب جلالة الله ينصره دائما كي يدفع بالتعامل في جنوب جنوب بين يعني الدول الإفريقية، لأن هذا هو الحل في إطار يعني تشاوكي في إطار باتونيا بين الدول ديال القارة الإفريقية.
6: تكثف رواندا استعداداتها لمواجهة التداعيات المحتملة لموسم الأمطار المرتقب الذي يتوقع أن يشهد تساقطات غزيرة من خلال تعزيز التدابير الوقائية واعتماد نظام للإنذار المبكر يتيح لنحو 6 ملايين شخص تلقي رسائل تحذر من الكوارث أو تذكر بتدابير السلامة. بقي التفاصيل في تقرير إلياس أبو الرجاء.
0: وكالة الأرصاد الجوية الرواندية تتوقع وأن تتراوح كميات التساقطات المطرية في البلاد بين 300 و1000 ملم خلال موسم شتنبر دجنبر، مقابل متوسط طويل الأمد يتراوح بين 279 و962 ملم. وقال الكاتب الدائم بوزارة تدبير الطوارئ إن الحكومة تعتمد نظام للإنذار المبكر لإبلاغ السكان بالكوارث المحتملة، مضيفا أن وزارة تدبير الطوارئ تعمل مع وزارة تكنولوجيا المعلومات والابتكار وشركات الاتصالات لإرسال تنبيهات إلى ملايين الأشخاص. وأوضح أن نحو 6 ملايين شخص أصبحوا قادرين بفضل هذا النظام على تلقي رسائل تحذرهم من الكوارث أو تذكرهم بالتدابير الوقائية. وأشار الكاتب الدائم بوزارة تدبير الطوارئ خلال نشاط أوموغوندا نظم نهاية الأسبوع إلى أن المحافظة الشرقية معرضة بشكل خاص للرياح القوية والصواعق، داعيا السكان إلى تأمين أسطح منازلهم وتجنب الاحتماء تحت الأشجار أثناء هطول الأمطار. وشارك مسؤولون من وزارة تدبير الطوارئ إلى جانب مسؤولين محليين والسكان في نشاط أوموغاندا الذي شمل تأمين أسطح المنازل وتنظيف قنوات تصريف المياه ومكافحة جراف التربة.
6: نختم من الموزمبيق. أقر المعهد الوطني للإحصاء في البلاد بأن ضمان التغطية الكاملة لإقليم كابو ديلغادو خلال الإحصاء العام للسكان المرتقب سنة 2027 سيشكل تحديا كبيرا بسبب الإكراهات الأمنية المرتبطة بالتمردي المسلح. المندوب الإقليمي للمعهد أوضح أن أشغال تحيين الخرائط والحدود الإدارية والمنشآت السكنية جارية حاليا في مختلف أنحاء الإقليم لتوفير قاعدة بيانات تتيح نشر أعوان الإحصاء، مؤكدا أن المرحلة التحضيرية تسير دون اضطرابات كبيرة حتى الآن. هذا وقد حشد البنك الدولي تمويلا أوليا بقيمة 12.7 مليون دولار أمريكي لهذه العملية التي ستكون أول إحصاء سكاني في الموزمبيق ينجز بالكامل بصيغة رقمية لمواكبة النمو الديموغرافي المتسارع الذي تشهده البلاد.
8: بهذا نصل وإياكم مستمعينا إلى ختام جولتنا الإفريقية، إلى اللقاء.
2: إفريقيا هذا اليوم. آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو،
9: إذاعة الأخبار المغربية.
1: ريم راديو،
9: الأخبار على مدار الساعة.
10: رئيس الحكومة عزيز أغنوشه استقبل من طرف رئيس جمهورية أنغولا جواو لورنسو على هامش القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي لرؤساء الدول والحكومات في العاصمة الأنغولية. السيد أغنوش نقل إلى الرئيس الأنغولي خلال هذا الاستقبال التحيات الأخوية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ومتمنياته الصادقة له بالصحة والنجاح في أداء مهامه وللشعب الأنغولي الصديق بالمزيد من التقدم والازدهار. كما هنأ رئيس الحكومة أنغولا على التنظيم الممتاز لهذه القمة، مبرزا استعداد المغرب للعمل من أجل تعميق علاقات التعاون والشراكة التي تجمع بين البلدين. من جانبه كلف الرئيس الأنغولي السيد أغنوش بنقل تحياته الحارة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وكذا متمنياته له بالصحة والسعادة وبالمزيد من التقدم والازدهار للشعب المغربي. هذا الاستقبال جرى بحضور سفيرة المغرب بأنغولا السعدية العلوي والسفير المدير العام للوكالة المغربية للتعاون الدولي محمد بثقال والسفير الممثل الدائم للمملكة لدى الاتحاد الإفريقي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا محمد عروشي.
1: غيم راديو،
9: الخبر من المصدر.
1: غيم راديو،
9: نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: أهلا بكم مستمعينا في هذا العرض الإخباري الذي نستهله بأبرز العناوين. انتخابات شتنبر 2026، عدد التصريحات بترشيح المدعى عبر المنصة الإلكترونية بلغ إلى غاية الثانية من زوال أمس ما مجموعه 700 ولائحتي ترشيح. المغرب يرسخ مكانته في سلاسل القيمة الصناعية الإفريقية حسب البنك الدولي. ودوليا ترامب يتوعد بالرد على الهجمات الإيرانية ضد أهداف أمريكية. أهلا بكم من جديد. أفاد مصدر مسؤول بوزارة الداخلية بأن عدد التصريحات بترشيح برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب المدعى عبر المنصة الإلكترونية بلغ إلى غاية الساعة الثانية من زوال أمس ما مجموعه 700 ولائحتي ترشيح مقدمة من لدن مترشحات ومترشحين منتسبين ل 27 حزبا سياسيا. المزيد من التفاصيل معك أميمة بوشعنين.
5: أفاد مصدر مسؤول بوزارة الداخلية بأن عدد التصريحات بترشيح برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب المودع عبر المنصة الإلكترونية بلغ إلى غاية الساعة الثانية زوالا ما مجموعه 700 ولائحتين ترشيح مقدمة من لدن مترشحات ومترشحين منتسبين ل 27 حزبا سياسيا. وسجل المصدر ذاته أن عملية إيداع الترشيحات تجري في ظروف عادية ومكنت من تغطية كافة الدوائر الانتخابية المحلية وكذا الدوائر الانتخابية الجهوية المحدثة على صعيد مجموع التراب الوطني. يذكر أن عملية إيداع التصريحات بالترشيح برسم الاقتراع التشريعي الخاص بانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤه يوم الأربعاء 23 من شتنبر 2026 قد انطلقت اليوم الاثنين ابتداء من الساعة 8 صباحا عبر المنصة الإلكترونية المحدثة لهذه الغاية.
0: في شأن آخر، أكد تقرير جديد لمجموعة البنك الدولي حول الاندماج الاقتصادي في إفريقيا أن المغرب يفرض نفسه ضمن الاقتصادات الإفريقية الأكثر اندماجا في سلاسل القيمة الصناعية لا سيما في قطاعي مكونات السيارات والطيران. عودة إليك أميمة بوشعنين.
5: أكد تقرير جديد لمجموعة البنك الدولي حول الاندماج الاقتصادي في إفريقيا أن المغرب يفرض نفسه ضمن الاقتصادات الإفريقية الأكثر اندماجا في سلاسل القيمة الصناعية، لا سيما في قطاعي مكونات السيارات والطيران. وأوضح التقرير الذي يحمل عنوان دمج إفريقيا من السلاسل إلى الأقطاب الاقتصادية أن المغرب حقق خلال الفترة 2015-2019 في المتوسط صادرات بقيمة 496 مليون دولار في إطار سلاسل القيمة الإقليمية. وفي قطاع المنتجات الكيميائية المصنعة الذي يشكل إحدى أنشط سلاسل القيمة الإقليمية بتدفقات بلغت 2.7 مليار دولار تشمل بالخصوص البلاستيك والأسمدة والمواد الكيميائية، أشار التقرير إلى أن المغرب باعتباره أحد المحركات الرئيسية لهذه الدينامية. وبالإضافة إلى هذه المبادلات، يتناول التقرير أيضا المشاركة في المراحل الأولية من سلاسل القيمة العالمية والتي تتمثل في استيراد السلع الوسيطة المخصصة للمعالجة أو التجميع محليا. وفي هذا المجال تتجاوز نسبة مشاركة المغرب 10% من إجمالي الصادرات في بعض القطاعات، ما يجعل المملكة واحدة من الاستثناءات القليلة التي تتجاوز هذا الحد. ويرافق هذا الاندماج الصناعي أيضا تنويع في الأنشطة، حيث حجز المغرب لنفسه مكانا في قطاعات الإلكترونيات والمنتجات الصيدلانية وأنظمة الأسلاك الخاصة بالسيارات، حيث يصدر غالبا نحو شركائه الإقليميين في أوروبا وفقا للوثيقة. وفي هذا السياق يتوفر المغرب بالفعل على سلاسل قيمة إقليمية في قطاعات متوسطة التعقيد مثل الكيمياء والإلكترونيات ومكونات السيارات بحسب البنك الدولي. كما يبرز التقرير دخول المغرب قطاعي مكونات صناعة الطيران وأنظمة الأسلاك الخاصة بالسيارات، مستفيدا من قربه من الأسواق الأوروبية ومن شبكات الموردين.
0: أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية بأن عدد الوافدين على وجهة المغرب ناهز 9.4 مليون شخص عندما تم النصف الأول من سنة 2026 بارتفاع نسبته 6% على أساس سنوي. المديرية أوضحت في مذكرتها الأخيرة حول الظرفية أن هذا الأداء يأتي إثر ارتفاع عدد الوافدين القادمين من الأسواق الفرنسية بنسبة 9% والألمانية 14% والبلجيكية 9% والهولندية 10% وكذا الأسواق الإيطالية 6% والبولندية 32% والبريطانية 4% والأمريكية 9%. وفيما يتعلق بليالي المبيت المسجلة في مؤسسات الإيواء السياحي المصنفة فقد ارتفعت بنسبة 9% عندما تم يونيو الماضي بعد زيادة بنسبة 12% قبل سنة. عقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي دورة العادية 85 بعد المئة لجمعيته العامة برئاسة عبد القادر عمارة رئيس المجلس. أميمة بوشعنين تطلعنا على تفاصيل هذه الدورة.
5: ذكر بلاغ للمجلس أنه تمت خلال هذه الدورة المصادقة على مشروعي رأيين أعدهما المجلس في إطار إحالتين ذاتيتين بعنوان أي مكانة للدوار في التنمية القروية ومحاربة الإدرار بالبيئة، من الوقاية إلى إعادة التأهيل نحو سلسلة مندمجة وأكثر فاعلية. يتناول رأي المجلس الأول مكانة الدوار في منظومة التنمية القروية باعتباره الوحدة الأساس في هذا المجال الترابي وفضاء تتقاطع فيه الروابط الأسرية والاجتماعية والثقافية، كما يستعرض أبعاده السوسيو-اقتصادية والثقافية والسياسية والبيئية، مع الوقوف على أبرز الإكراهات والتحديات التي تحول دون تثمين مؤهلاته.
0: وفي خبر آخر، أعلن المكتب الوطني للسكك الحديدية أنه سيتم إجراء تعديلات مؤقتة على حركة سير القطارات خلال الأسابيع المقبلة، وذلك في إطار تقدم أشغال الخط الفائق السرعة بين القنيطرة ومراكش، وكذا التدخلات المنجزة بالموازاة مع ذلك على الخطوط العادية. وأوضح المكتب في بلاغ أن هذه التدابير التي فرضها تقدم أوراش التهيئة تهدف إلى مواكبة الرفع من وتيرة الأشغال في أفضل ظروف السلامة، مع الحرص على ضمان استمرارية الخدمة في أحسن الظروف الممكنة. جهويا، أشرفت لجنة ملكية أمس بالدار البيضاء على تسليم هبة ملكية لفائدة ضريح سيدي بليوط، وذلك بمناسبة الذكرى 28 لوفاة جلالة المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثراه. المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي.
4: بمناسبة الذكرى 28 لوفاة جلالة المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثراه، أشرفت لجنة ملكية بالدار البيضاء على تسليم هبة ملكية لفائدة ضريح سيدي بليوط، وتم تسليم هذه الهبة إلى القائمين على الضريح خلال حفل ديني حضره على الخصوص عامل عمالة مقاطعة الدار البيضاء أنفى عبد الخالق مرزوقي ورئيس المجلس العلمي المحلي ورؤساء المصالح الخارجية وشخصيات أخرى مدنية وعسكرية. الحفل استهل بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم قبل أن ترفع أكف الضراعة إلى المولى عز وجل بأن يحفظ أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس ويكلل أعماله بالتوفيق والسداد ويقر عينه بولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن ويشد أزر جلالته بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وبسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة. كما رفعت أكف الضراعة إلى الباري تعالى بأن يتغمد بواسع رحمته ورضوانه روحي جلالة المغفور لهما محمد الخامس والحسن الثاني.
0: دوليا، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريح لقناة فوكس نيوز أن الولايات المتحدة ستقوم بالرد على الهجمات الصاروخية التي شنتها إيران ضد أهداف أمريكية في الشرق الأوسط. كما أكد ترامب أن جميع الصواريخ الإيرانية التي أطلقت تم اعتراضها باستثناء مقذوف واحد، قال إنه لم يكن يشكل تهديدا. وتأتي هذه التصريحات في وقت نشر فيه الرئيس الأمريكي لأن الإيرانيين يرغبون بشدة في عقد لقاء، معربا في الوقت نفسه عن عدم معرفته بما إذا كان بالإمكان الاعتماد عليهم للتوصل إلى اتفاق وفق لما أوردته فوكس نيوز. وفي الخبر الرياضي، انضم الظهير الأيسر الدولي المغربي آدم أزنو إلى نادي مالاغا على سبيل الإعارة قادما من نادي إيفرتون الإنجليزي حسب ما أعلن النادي الأندلسي العائد هذا الموسم إلى دوري الدرجة الأولى الإسبانية. وذكر النادي في بيان أن اللاعب البالغ من العمر 20 سنة أصبح بذلك سادس تعاقدات مالاغا للموسم الجديد بعد اجتيازه بنجاح الفحص الطبي وتوقيعه عقده الجديد. بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا العرض الإخباري، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
9: إذاعة الأخبار المغربية
1: غيم راديو.
5: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
11: أهلاً. مرحبا بكم مستمعين الكرام. محطات جديدة لهذا اليوم في بدايتها حطت الدورة الثالثة من مهرجان سينما شاطئ الرحال بمدينة الدخلة، وذلك في إطار جولة فنية وسينمائية تشمل عدة مدن بالمملكة. يضيف هذا الحدث الذي تنظمه وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع التواصل إلى تقريب الفن السابع من عموم الجمهور من خلال عروض مجانية في الهواء الطلق لأفلام وطنية، بالإضافة إلى تقديم عروض فنية وفولكلورية. وتحولت لؤلؤة الجنوب على مدى يومين إلى السينما في الهواء الطلق، حيث تضمن برنامج التظاهرة مزيجا من السينما والفن والفولكلور، مكن من إتاحة الفرصة للساكنة وزوار هذه المدينة للتبادل الثقافي. أسدل الستار بمارينا السعيدية على فعاليات الدورة 11 لمهرجان السعيدية السينمائي سينما بلا حدود بالإعلان عن الأفلام المتوجة في مسابقتي الفيلم الطويل والقصير. وأعلنت لجنة تحكيم المهرجان عن تتويج فيلم البحر من بعيد للمخرج سعيد حميش بالجائزة الكبرى الجوهرة الزرقاء ضمن فئة الفيلم الطويل. وفي الفئة ذاتها عادت جائزة أحسن دور نسائي مناصفة لكل من الممثلة فاطمة الزهراء بلدي عن دورها في فيلم حب في دخلة للمخرج خالد إبراهيمي، والممثلة التونسية عفاف بن محمود عن أدائها في فيلم الجولة 13. تعقد المنظمة العربية للتنمية الإدارة التابعة لجامعة الدول العربية ما بين فاتح وثالث شتنبر المقبل الملتقى العربي الخامس لإدارة التراث الثقافي المخطوط بمشاركة عدد من المسؤولين والخبراء والمختصين والباحثين من مختلف الدول العربية. المنظمة أوضحت في بلاغ أن هذا الملتقى الذي ينظم بشراكة مع منظمة العالم الإسلامي لتربية والعلوم والثقافة الإيسيسكو يهدف إلى بحث السبل والآليات الكفيلة بتطوير رؤية عربية متكاملة لإدارة التراث الثقافي تقوم على توظيف التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي وتعزيز قدرات المؤسسات المعنية في مجال حفظ التراث وتوثيقه وتحليله ونشره بطرق مبتكرة بما يدعم الهوية الوطنية والتنمية المستدامة. نهاية محطتنا الثقافية، شكرا لكم، في أمان الله.
9: الإذاعة الأقرب إليكم ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
0: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
9: غيم راديو،
1: غيم راديو،
9: إذاعة الأخبار المغربية.
12: رئيس الحكومة عزيز أخنوش يؤكد في لواندا أن المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس قد جعل من السلم والأمن والاستقرار في إفريقيا خيارا استراتيجيا والتزاما ثابتا من خلال مساهمته في الوقاية من النزاعات والوساطة وحفظ وبناء السلام وإعادة الإعمار بعد النزاعات.
7: تعرفوا بأنه سيدنا من الخيارات الأولى هو الأمن والاستقرار، هذا مشروع استراتيجي بالنسبة للمغرب للقارة الإفريقية، وكذلك جاء في الكلمة أنه هذا الشيء استباقي دائما، يعني البوزيسيون ديال بلادنا هي أنه الحلول خصها دائما باش تبقى استباقية ومستدامة.
12: رئيس الحكومة أوضح أن الرؤية الملكية تستند على قناعة راسخة بأن السلم والأمن والتنمية أبعاد مترابطة لا يمكن الفصل بينها، وأن الوقاية المستدامة من النزاعات تقتضي معالجة أسبابها العميقة الاقتصادية والاجتماعية والمؤسساتية والمناخية والإنسانية. وفي هذا الإطار ذكر بأن صاحب الجلالة يولي أهمية خاصة لتعاون جنوب جنوب إفريقي فعال وتضامن قانوني وملموس يضع المواطن الإفريقي في صلب أولوياته ويترجم التضامن الإفريقي إلى مشاريع ملموسة. السيد أخنوش الذي يمثل صاحب الجلالة نصره الله في القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي حول تعزيز آليات الوقاية وتسوية النزاعات في إفريقيا بالعاصمة الأنغولية كان مرفوقا بوزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة والممثل الدائم للمغرب لدى الاتحاد الإفريقي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا محمد عروشي وسفيرة المغرب بأنغولا السعدية العلوي.
1: ريم راديو.
2: أخبار المغرب والعالم.
13: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
1: ريم راديو. ريم راديو.
2: أخبار المغرب والعالم.
5: أكدت وزيرة الشؤون الخارجية بجمهورية الكونغو الديمقراطية تيريس كايكوامبا فاغنر أن بلادها والمغرب يتقاسمان التزاما راسخا على الساحتين الإقليمية والدولية من أجل عالم أكثر سلاما واندماجا وعدلا وأيضا أكثر ازدهارا. وأعربت السيدة فاغنر عقب مباحثاتها بلواندا مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة على ارتياحها لكون الصداقة التي تجمع بين بلدينا تقوم على مبادئ وقيم مشتركة ومتبادلة وتشبث راسخ بالوحدة الترابية ووحدة أراضي بلدينا واستقلال وسيادة بلدينا. وشددت الوزيرة في تصريح للصحافة عقب هذه المباحثات التي جرت على هامش الثورة الاستثنائية 26 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي على عزم بلادها على العمل من أجل توطيد وتعزيز العلاقات النموذجية التي تجمع البلدين منذ عقود. وعربت على ارتياحها لهذا التوافق وهذه المباحثات البناءة جدا التي تتسم بها لقاءاتنا على الدوام. وأوضحت أن الجانبين تطرقا لسبل توطيد العلاقات وأطر التعاون المختلفة فضلا عن الالتزام المشترك للبلدين على الصعيدين الإقليمي والدولي من أجل عالم أكثر سلاما واندماجا وعدلا وأيضا أكثر ازدهارا.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: أهلا بكم مستمعينا في هذا العرض الإخباري الذي نستهله بأبرز العناوين. انتخابات شتنبر 2026، عدد التصريحات بترشيح المدعى عبر المنصة الإلكترونية بلغ إلى غاية الثانية من زوال أمس ما مجموعه 700 ولائحتي ترشيح. المغرب يرسخ مكانته في سلاسل القيمة الصناعية الإفريقية حسب البنك الدولي. ودوليا ترامب يتوعد بالرد على الهجمات الإيرانية ضد أهداف أمريكية. أهلا بكم من جديد. أفاد مصدر مسؤول بوزارة الداخلية بأن عدد التصريحات بترشيح برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب المدعى عبر المنصة الإلكترونية بلغ إلى غاية الساعة الثانية من زوال أمس ما مجموعه 700 ولائحتي ترشيح مقدمة من لدن مترشحات ومترشحين منتسبين ل 27 حزبا سياسيا. المزيد من التفاصيل معك أميمة بوشعنين.
5: أفاد مصدر مسؤول بوزارة الداخلية بأن عدد التصريحات بترشيح برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب المودع عبر المنصة الإلكترونية بلغ إلى غاية الساعة الثانية زوالا ما مجموعه 700 ولائحتين ترشيح مقدمة من لدن مترشحات ومترشحين منتسبين ل 27 حزبا سياسيا. وسجل المصدر ذاته أن عملية إيداع الترشيحات تجري في ظروف عادية ومكنت من تغطية كافة الدوائر الانتخابية المحلية وكذا الدوائر الانتخابية الجهوية المحدثة على صعيد مجموع التراب الوطني. يذكر أن عملية إيداع التصريحات بالترشيح برسم الاقتراع التشريعي الخاص بانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤه يوم الأربعاء 23 من شتنبر 2026 قد انطلقت اليوم الاثنين ابتداء من الساعة 8 صباحا عبر المنصة الإلكترونية المحدثة لهذه الغاية.
0: في شأن آخر، كذا تقرير جديد لمجموعة البنك الدولي حول الاندماج الاقتصادي في إفريقيا أن المغرب يفرض نفسه ضمن الاقتصادات الإفريقية الأكثر اندماجا في سلاسل القيمة الصناعية، لا سيما في قطاعي مكونات السيارات والطيران. عودة إليك أميمة بوشعنين.
5: أكد تقرير جديد لمجموعة البنك الدولي حول الاندماج الاقتصادي في إفريقيا أن المغرب يفرض نفسه ضمن الاقتصادات الإفريقية الأكثر اندماجا في سلاسل القيمة الصناعية، لا سيما في قطاعي مكونات السيارات والطيران. وأوضح التقرير الذي يحمل عنوان دمج إفريقيا من السلاسل إلى الأقطاب الاقتصادية أن المغرب حقق خلال الفترة 2015-2019 في المتوسط صادرات بقيمة 496 مليون دولار في إطار سلاسل القيمة الإقليمية. وفي قطاع المنتجات الكيميائية المصنعة الذي يشكل إحدى أنشط سلاسل القيمة الإقليمية بتدفقات بلغت 2.7 مليار دولار تشمل بالخصوص البلاستيك والأسمدة والمواد الكيميائية، أشار التقرير إلى أن المغرب باعتباره أحد المحركات الرئيسية لهذه الدينامية. وبالإضافة إلى هذه المبادلات، يتناول التقرير أيضا المشاركة في المراحل الأولية من سلاسل القيمة العالمية والتي تتمثل في استيراد السلع الوسيطة المخصصة للمعالجة أو التجميع محليا. وفي هذا المجال تتجاوز نسبة مشاركة المغرب 10% من إجمالي الصادرات في بعض القطاعات، ما يجعل المملكة واحدة من الاستثناءات القليلة التي تتجاوز هذا الحد. ويرافق هذا الاندماج الصناعي أيضا تنويع في الأنشطة، حيث حجز المغرب لنفسه مكانا في قطاعات الإلكترونيات والمنتجات الصيدلانية وأنظمة الأسلاك الخاصة بالسيارات، حيث يصدر غالبا نحو شركائه الإقليميين في أوروبا وفقا للوثيقة. وفي هذا السياق، يتوفر المغرب بالفعل على سلاسل قيمة إقليمية في قطاعات متوسطة التعقيد مثل الكيمياء والإلكترونيات ومكونات السيارات بحسب البنك الدولي. كما يبرز التقرير دخول المغرب قطاعي مكونات صناعة الطيران وأنظمة الأسلاك الخاصة بالسيارات، مستفيدا من قربه من الأسواق الأوروبية ومن شبكات الموردين.
0: أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية بأن عدد الوافدين على وجهة المغرب ناهز 9.4 مليون شخص عندما تم النصف الأول من سنة 2026، بارتفاع نسبته 6% على أساس سنوي. المديرية أوضحت في مذكرتها الأخيرة حول الظرفية أن هذا الأداء يأتي إثر ارتفاع عدد الوافدين القادمين من الأسواق الفرنسية بنسبة 9% والألمانية 14% والبلجيكية 9% والهولندية 10% وكذا الأسواق الإيطالية 6% والبولندية 32% والبريطانية 4% والأمريكية 9%. وفيما يتعلق بليالي المبيت المسجلة في مؤسسات الإيواء السياحي المصنفة، فقد ارتفعت بنسبة 9% عندما تم يونيو الماضي بعد زيادة بنسبة 12% قبل سنة. عقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي دورة العادية 85% لجمعيته العامة برئاسة عبد القادر عمارة رئيس المجلس. أميمة بوشعنين تطلعنا على تفاصيل هذه الدورة.
5: ذكر بلاغ للمجلس أنه تمت خلال هذه الدورة المصادقة على مشروعي رأيين أعدهما المجلس في إطار إحالتين ذاتيتين بعنوان أي مكانة للدوار في التنمية القروية الصحية ومحاربة الإضرار بالبيئة من الوقاية إلى إعادة التأهيل نحو سلسلة منظمجة وأكثر فاعلية. يتناول رأي المجلس الأول مكانة الدوار في منظومة التنمية القروية باعتباره الوحدة الأساس في هذا المجال الترابي وفضاء تتقاطع فيه الروابط الأسرية والاجتماعية والثقافية، كما يستعرض أبعاده السوسيو-اقتصادية وثقافية والسياسية والبيئية مع الوقوف على أبرز الإكراهات والتحديات التي تحول دون تثمين مؤهلاته.
0: وفي خبر آخر، أعلن المكتب الوطني للسكك الحديدية أنه سيتم إجراء تعديلات مؤقتة على حركة سير القطارات خلال الأسابيع المقبلة، وذلك في إطار تقدم أشغال الخط الفائق السرعة بين القنيطرة ومراكش، وكذا التدخلات المنجزة بالموازاة مع ذلك على الخطوط العادية. وأوضح المكتب في بلاغ أن هذه التدابير التي فرضها تقدم أوراش التهيئة تهدف إلى مواكبة الرفع من وتيرة الأشغال في أفضل ظروف السلامة، مع الحرص على ضمان استمرارية الخدمة في أحسن الظروف الممكنة. جهويا، أشرفت لجنة ملكية أمس بالدار البيضاء على تسليم هبة ملكية لفائدة ضريح سيدي بليوط، وذلك بمناسبة الذكرى 28 لوفاة جلالة المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثراه. المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي.
4: بمناسبة الذكرى 28 لوفاة جلالة المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثراه، أشرفت لجنة ملكية بالدار البيضاء على تسليم هبة ملكية لفائدة ضريح سيدي بليوط، وتم تسليم هذه الهبة إلى القائمين على الضريح خلال حفل ديني حضره على الخصوص عامل عمالة مقاطعة الدار البيضاء أنفى عبد الخالق مرزوقي ورئيس المجلس العلمي المحلي ورؤساء المصالح الخارجية وشخصيات أخرى مدنية وعسكرية. الحفل استهل بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم قبل أن ترفع أكف الضراعة إلى المولى عز وجل بأن يحفظ أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس ويكلل أعماله بالتوفيق والسداد ويقر عينه بولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن ويشد أزر جلالته بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وبسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة. كما رفعت أكف الضراعة إلى الباري تعالى بأن يتغمد بواسع رحمته ورضوانه روحي جلالة المغفور لهما محمد الخامس والحسن الثاني.
0: دوليا، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريح لقناة فوكس نيوز أن الولايات المتحدة ستقوم بالرد على الهجمات الصاروخية التي شنتها إيران ضد أهداف أمريكية في الشرق الأوسط. كما أكد ترامب أن جميع الصواريخ الإيرانية التي أطلقت تم اعتراضها باستثناء مقذوف واحد قال إنه لم يكن يشكل تهديدا. وتأتي هذه التصريحات في وقت نشر فيه الرئيس الأمريكي إلى أن الإيرانيين يرغبون بشدة في عقد لقاء، معربا في الوقت نفسه عن عدم معرفته بما إذا كان بالإمكان الاعتماد عليهم للتوصل إلى اتفاق وفق لما أوردته فوكس نيوز. وفي الخبر الرياضي، انضم الظهير الأيسر الدولي المغربي آدم أزنو إلى نادي مالاغا على سبيل الإعارة قادما من نادي إيفرتون الإنجليزي حسب ما أعلن النادي الأندلسي العائد هذا الموسم إلى دوري الدرجة الأولى الإسبانية. وذكر النادي في بيان أن اللاعب البالغ من العمر 20 سنة أصبح بذلك سادس تعاقدات مالاغا للموسم الجديد بعد اجتيازه بنجاح الفحص الطبي وتوقيعه عقده الجديد. بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا العرض الإخباري، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
9: إذاعة الأخبار المغربية
1: ريم راديو،
9: المصداقية والخبر اليقين.
1: ريم راديو.

0: كنشوفوا ان العطله الصيفيه قربت تسالي او لا بريسك سالات، كنلاحظوا اصلا الطرقان دابا كيكونوا عامرين، الناس بزاف الناس كيكونوا راجعين من السفر، ناس عندهم وليداتهم اكسيتيرا. داكشي علاش من الواجب على كل اب او لا كل سائق ديال السياره كيتحمل بزاف ديال المسؤوليات، حيت ما كيكونش غير راسو، كيكونوا مع والديه، ربما اصدقاء ديالو، ربما وليداته. داكشي علاش مزيان انه الانسان يرد البال السياره ديالو ويرد البال الطريق، يسوق بحذر ما بين ساعتين وساعتين، ياخذ واحد الوقيته اللي يقدر يرتاح فيها. ايضا السياره اوسي يتفحص قبل ما يمشي الطريق.
1: حنا في مرحله ديال العوده ديال جميع المواطنين من الاصطياف، وبالتالي انه كتكون الطرق ممتلئه وكتكون الاكسيدات في الشوارع، ولكن من اجل سلامه الجميع يجب التقيد بالقوانين السير والتسامح بطبيعة الحال وعدم الإفراط في السرعة، لأن في آخر المطاف الأرواح ديالنا هي اللي عزيزة علينا، وبالتالي أن كل سائق يكون واعي بمسؤوليته في الطريق وبمسؤوليته أمام الآخر.
2: في نظري أن الإنسان إلى سافر صباح بكري مزيانة، كيكون الإنسان يلا فايق ناشط وداك الشيء، كيكون مركز كتر في الطريق وكيكون غادي بواحد ليطة اللي هي مزيانة، عكس انه الا كان غادي يسافر بالليل، في الليل كيكون الانسان كاين اللي يقدر زعما يعيا، كيكون شويه ديال التعب، كيكون يقدر يجي النعاس في الطريق. يعني من الاحسن زعما من اجل السلامه الانسان يسافر بالنهار.
3: Une bonne préparation ça réduit énormément le stress. Quand on sait que la voiture elle a été vérifiée avant de partir, que les pneus sont bien gonflés, on a le chargement qui est correct et qu'on a préparé les pauses, le stress il diminue, parce que sur le retour tout le monde, c'est un peu la course, arriver au bateau, tout le monde veut passer devant tout le monde, ça fait augmenter le stress. Du coup, pour ça, il faut prendre le temps. Quand on est bien préparé, on fait des pauses, on souffle, c'est toujours les vacances. Même si c'est le trajet retour, on est toujours en vacances. Du coup, ça faut diminuer le stress.

0: اللقاء بالأساس حول مناقشة سبل تعزيز آليات الوقاية من النزاعات وتسويتها في إفريقيا، فضلا عن تدارس واعتماد القرار وخطة العمل ومصفوفة التنفيذ المتعلقة بالوقاية من النزاعات وتسويتها في القارة. وتأتي هذه الدورة الاستثنائية التي تنعقد تحت شعار تعزيز وتفعيل البنية الإفريقية للسلم والأمن بهدف إرساء إفريقيا يسودها السلم والأمن، تنفيذا لقرار الدورة العادية 39 لمؤتمر رؤساء دول وحكومة الاتحاد الإفريقي المنعقدة في فبراير 2026، والتي دعت إلى عقد قمة في لواندا حول موضوع تعزيز آليات الوقاية من النزاعات وتسويتها في إفريقيا وكذلك آليات تمويلها. وفي ختام أشغالها ستعرف الدورة اعتماد قرار إلى جانب خطة عمل لواندا ومصفوفة
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: أفاد بلاغ لوزير الداخلية بأن الفترة المخصصة لإيداع التصريحات بترشيح برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب تبتدئ في الساعة 8 صباحا من 31 غشت الجاري وتنتهي في الساعة 12 من زوال يوم الأربعاء 9 شتنبر 2026. وجاء في البلاغ أن وزير الداخلية يخبر الراغبين في الترشح للانتخابات المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026 أنه يتم إيداع التصريحات بالترشيح عبر مرحلتين اثنتين، حيث يجب في المرحلة الأولى إيداع التصريح بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض، وفي المرحلة الثانية إيداع أصل ملف الترشيح مباشرة لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح. البلاغ أوضح أنه لإيداع التصريح بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية يتعين على كل وكيلة أو وكيل كل لائحة ترشيح أن يلج إلى الموقع الإلكتروني www.election.ma وأن يبشر ملء نسخة الإلكترونية للتصريح بالترشيح ووضع الوثائق المرفقة المطلوبة عبر الخانة المعنونة بالتصريح بالترشيح، علما أن المنصة المذكورة ستفتح ابتداء من الساعة 8 صباحا من يوم الاثنين 31 غشت 2026 وتغلق في الساعة 12 من زوال يوم الثلاثاء 8 شتنبر 2026. ولهذه الغاية يضيف البلاغ يمكن لوكلاء لوائح الترشيح استخدام حواسيب شخصية أو أي وسيلة إلكترونية أخرى، كما يمكنهم الحضور إلى مقرات الولايات والعمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات المعنية للقيام بهذه العملية داخل القاعات المجهزة بالوسائل التقنية المطلوبة التي ستوضع رهن إشارتهم، وذلك داخل أوقات العمل الرسمية ابتداء من الساعة 8 صباحا من كل يوم بما في ذلك يومي السبت والأحد طيلة الفترة المخصصة لإيداع التصريحات بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية. ويجوز لوكيلة أو وكيل كل لائحة ترشيح أن يصطحب معه شخصا من اختياره إلى القاعة المخصصة لهذا الغرض لمساعدته على إيداع تصريحه بالترشيح إلكترونيا. وتابع المصدر ذاته أنه من أجل إيداع أصل ملف الترشيح لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح يجب على وكيلة أو وكيل كل لائحة ترشيح أن يحضر إلى مقر العمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات المعنية بالنسبة للدوائر الانتخابية المحلية أو إلى مقر ولاية الجهة بالنسبة للدوائر الانتخابية الجهوية في اليوم والساعة المحددين له في الوصل المؤقت الذي قام بتحميله عبر المنصة الإلكترونية، وأن يدلي بهذا الوصل وبأصل التصريح بالترشيح والوثائق المرفقة به. وأكد البلاغ أن إيداع التصريح بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية يعتبر مرحلة إلزامية حتى يتأتى لوكيلة أو وكيل اللائحة إيداع أصل ملف الترشيح لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح. وللمزيد من المعلومات حول مسطرة إيداع التصريحات بالترشيح يمكن لكل من يعنيه الأمر زيارة الموقع الإلكتروني www.election.ma من أجل الاطلاع على التوضيحات اللازمة حول المسطرة المذكورة. ويذكر وزير الداخلية وفقا للبلاغ وكيلات ووكلاء لوائح الترشيح والمترشحات والمترشحين أن الحملة الانتخابية ستبتدئ في الساعة الأولى من يوم الخميس 10 شتنبر 2026 وتنتهي في الساعة 12 ليلة من يوم الثلاثاء 22 شتنبر 2026.

0: الخبر من المصدر. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو.
0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم مستمعينا في هذا العرض الإخباري الذي نستهله بأبرز العناوين. انتخابات شتنبر 2026، عدد التصريحات بترشيح المدعى عبر المنصة الإلكترونية بلغ إلى غاية الثانية من زوال أمس، ما مجموعه 700 ولائحتي ترشيح. المغرب يرسخ مكانته في سلاسل القيمة الصناعية الإفريقية حسب البنك الدولي. ودوليا ترامب يتوعد بالرد على الهجمات الإيرانية ضد أهداف أمريكية. أهلا بكم من جديد. أفاد مصدر مسؤول بوزارة الداخلية بأن عدد التصريحات بالترشيح برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب المدعى عبر المنصة الإلكترونية بلغ إلى غاية الساعة الثانية من زوال أمس، ما مجموعه 700 ولائحتي ترشيح مقدمة من لدن مترشحات ومترشحين منتسبين ل 27 حزبا سياسيا. المزيد من التفاصيل معك أميمة بوشعنين.
4: أفاد مصدر مسؤول بوزارة الداخلية بأن عدد التصريحات بالترشيح برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب المودع عبر المنصة الإلكترونية بلغ إلى غاية الساعة الثانية زوالا، ما مجموعه 700 ولائحتين ترشيح مقدمة من لدن مترشحات ومترشحين منتسبين ل 27 حزبا سياسيا. وسجل المصدر ذاته أن عملية إيداع الترشيحات تجري في ظروف عادية ومكنت من تغطية كافة الدوائر الانتخابية المحلية وكذا الدوائر الانتخابية الجهوية المحدثة على صعيد مجموع التراب الوطني. يذكر أن عملية إيداع التصريحات بالترشيح برسم الاقتراع التشريعي الخاص بانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤه يوم الأربعاء 23 من شتنبر 2026 قد انطلقت اليوم الاثنين ابتداء من الساعة 8 صباحا عبر المنصة الإلكترونية المحدثة لهذه الغاية.
3: في شأن آخر، كذا تقرير جديد لمجموعة البنك الدولي حول الاندماج الاقتصادي في أفريقيا أن المغرب يفرض نفسه ضمن الاقتصادات الأفريقية الأكثر اندماجا في سلاسل القيمة الصناعية، لا سيما في قطاعي مكونات السيارات والطيران. عودة إليك أميمة بوشعنين.
4: أكد تقرير جديد لمجموعة البنك الدولي حول الاندماج الاقتصادي في إفريقيا أن المغرب يفرض نفسه ضمن الاقتصادات الإفريقية الأكثر اندماجا في سلاسل القيمة الصناعية، لا سيما في قطاعي مكونات السيارات والطيران. وأوضح التقرير الذي يحمل عنوان دمج إفريقيا من السلاسل إلى الأقطاب الاقتصادية أن المغرب حقق خلال الفترة 2015-2019 في المتوسط صادرات بقيمة 496 مليون دولار في إطار سلاسل القيمة الإقليمية. وفي قطاع المنتجات الكيميائية المصنعة الذي يشكل إحدى أنشط سلاسل القيمة الإقليمية بتدفقات بلغت 2.7 مليار دولار تشمل بالخصوص البلاستيك والأسمدة والمواد الكيميائية، أشار التقرير إلى أن المغرب باعتباره أحد المحركات الرئيسية لهذه الدينامية. وبالإضافة إلى هذه المبادلات، يتناول التقرير أيضا المشاركة في المراحل الأولية من سلاسل القيمة العالمية والتي تتمثل في استيراد السلع الوسيطة المخصصة للمعالجة أو التجميع محليا. وفي هذا المجال تتجاوز نسبة مشاركة المغرب 10% من إجمالي الصادرات في بعض القطاعات، ما يجعل المملكة واحدة من الاستثناءات القليلة التي تتجاوز هذا الحد. ويرافق هذا الاندماج الصناعي أيضا تنويع في الأنشطة، حيث حجز المغرب لنفسه مكانا في قطاعات الإلكترونيات والمنتجات الصيدلانية وأنظمة الأسلاك الخاصة بالسيارات، حيث يصدر غالبا نحو شركائه الإقليميين في أوروبا وفقا للوثيقة. وفي هذا السياق يتوفر المغرب بالفعل على سلاسل قيمة إقليمية في قطاعات متوسطة التعقيد مثل الكيمياء والإلكترونيات ومكونات السيارات بحسب البنك الدولي. كما يبرز التقرير دخول المغرب قطاعي مكونات صناعة الطيران وأنظمة الأسلاك الخاصة بالسيارات، مستفيدا من قربه من الأسواق الأوروبية ومن شبكات الموردين.
3: أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية بأن عدد الوافدين على وجهة المغرب ناهز 9.4 مليون شخص عندما تم النصف الأول من سنة 2026، بارتفاع نسبته 6% على أساس سنوي. المديرية أوضحت في مذكرتها الأخيرة حول الظرفية أن هذا الأداء يأتي إثر ارتفاع عدد الوافدين القادمين من الأسواق الفرنسية بنسبة 9% والألمانية 14% والبلجيكية 9% والهولندية 10% وكذا الأسواق الإيطالية 6% والبولندية 32% والبريطانية 4% والأمريكية 9%. وفيما يتعلق بليالي المبيت المسجلة في مؤسسات الإيواء السياحي المصنفة، فقد ارتفعت بنسبة 9% عندما تم يونيو الماضي بعد زيادة بنسبة 12% قبل سنة. عقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي دورة العادية 85 بعد المئة لجمعيته العامة برئاسة عبد القادر عمارة رئيس المجلس. أميمة بوشعنين تطلعنا على تفاصيل هذه الدورة.
4: ذكر بلاغ للمجلس أنه تمت خلال هذه الدورة المصادقة على مشروعي رأيين أعدهما المجلس في إطار إحالتين ذاتيتين بعنوان أي مكانة للدوار في التنمية القروية ومحاربة الإدرار بالبيئة، من الوقاية إلى إعادة التأهيل نحو سلسلة منظمة وأكثر فاعلية. يتناول رأي المجلس الأول مكانة الدوار في منظومة التنمية القروية باعتباره الوحدة الأساس في هذا المجال الترابي وفضاء تتقاطع فيه الروابط الأسرية والاجتماعية والثقافية، كما يستعرض أبعاده السوسيو-اقتصادية والثقافية والسياسية والبيئية، مع الوقوف على أبرز الإكراهات والتحديات التي تحول دون تثمين مؤهلاته.
3: وفي خبر آخر، أعلن المكتب الوطني للسكك الحديدية أنه سيتم إجراء تعديلات مؤقتة على حركة سير القطارات خلال الأسابيع المقبلة، وذلك في إطار تقدم أشغال الخط الفائق السرعة بين القنيطرة ومراكش، وكذا التدخلات المنجزة بالموازاة مع ذلك على الخطوط العادية. وأوضح المكتب في بلاغ أن هذه التدابير التي فرضها تقدم أوراش التهيئة تهدف إلى مواكبة الرفع من وتيرة الأشغال في أفضل ظروف السلامة، مع الحرص على ضمان استمرارية الخدمة في أحسن الظروف الممكنة. جهويا، أشرفت لجنة ملكية أمس بالدار البيضاء على تسليم هبة ملكية لفائدة ضريح سيدي بليوط، وذلك بمناسبة الذكرى 28 لوفاة جلالة المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثراه. المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي.
2: بمناسبة الذكرى 28 لوفاة جلالة المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثراه، أشرفت لجنة ملكية بالدار البيضاء على تسليم هبة ملكية لفائدة ضريح سيدي بليوط، وتم تسليم هذه الهبة إلى القائمين على الضريح خلال حفل ديني حضره على الخصوص عامل عمالة مقاطعة الدار البيضاء أنفى عبد الخالق مرزوقي ورئيس المجلس العلمي المحلي ورؤساء المصالح الخارجية وشخصيات أخرى مدنية وعسكرية. الحفل استهل بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم قبل أن ترفع أكف الضراعة إلى المولى عز وجل بأن يحفظ أمير المؤمنين يهنئ صاحب الجلالة الملك محمد السادس ويكلل أعماله بالتوفيق والسداد، ويقر عينه بولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، ويشد أزر جلالته بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وبسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة. كما رفعت أكف الضراعة إلى الباري تعالى بأن يتغمد بواسع رحمته ورضوانه روحي جلالة المغفور لهما محمد الخامس والحسن الثاني.
3: دوليا، أكد رئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريح لقناة فوكس نيوز أن الولايات المتحدة ستقوم بالرد على الهجمات الصاروخية التي شنتها إيران ضد أهداف أمريكية في الشرق الأوسط. كما أكد ترامب أن جميع الصواريخ الإيرانية التي أطلقت تم اعتراضها باستثناء مقذوف واحد، قال إنه لم يكن يشكل تهديدا. وتأتي هذه التصريحات في وقت نشر فيه رئيس الأمريكي إلى أن الإيرانيين يرغبون بشدة في عقد لقاء، معربا في الوقت نفسه عن عدم معرفته بما إذا كان بالإمكان الاعتماد عليهم للتوصل إلى اتفاق وفق لما أوردته فوكس نيوز. وفي الخبر الرياضي، انضم الظهير الأيسر الدولي المغربي آدم أزنو إلى نادي مالاغا على سبيل الإعارة قادما من نادي إيفرتون الإنجليزي، حسب ما أعلن نادي الأندلسي العائد هذا الموسم إلى دوري الدرجة الأولى الإسبانية. وذكر النادي في بيان أن اللاعب البالغ من العمر 20 سنة أصبح بذلك سادس تعاقدات مالاغا للموسم الجديد بعد اجتيازه بنجاح الفحص الطبي وتوقيعه عقده الجديد. بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا العرض الإخباري، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
5: إذاعة الأخبار المغربية
1: غيم راديو،
5: الأخبار على مدار الساعة.
0: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
6: مستمعينا أهلا بكم في عدد جديد من حصاد الجهاد. تسليم هبة ملكية لشرفاء زاوية الشيخ محمد الأغدف بن الشيخ ماء العينين بالعيون. اعتراض 101 مرشح للهجرة غير النظامية كانوا يعتزمون التوجه إلى جزر الكناري بالدخلة. وبالسعيدية، تم تتويج الأفلام الفائزة في الدورة 11 لمهرجان السينما بالحدود. وفي مستهل النشر، أشرفت لجنة ملكية بالعيون على تسليم هبة ملكية لشرفاء زاوية الشيخ محمد الأغدف بن الشيخ ماء العينين بمناسبة الذكرى 28 لوفاة جلالة المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثراه. وجرى تسليم هذه الهبة الملكية خلال حفل ديني أقيم بمقر الزاوية بمدينة العيون، حضره على الخصوص والجهة العيون الساقية الحمراء عامل إقليم العيون عبد السلام بكرات والمندوب الجهوي للشؤون الإسلامية ورئيس المجلس العلمي الجهوي ورئيس المجلس العلمي المحلي والمندوب الإقليمي للشؤون الإسلامية. وتميز هذا الحفل الذي حضره أيضا عدد من المنتخبين والأعيان وشيوخ القبائل الصحراوية وأعضاء ومريدون الزاوية وحفدت الشيخ ماء العينين بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم وترديد قصائد شعرية في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم والتذكير بشمائله الغراء. وننتقل إلى جهة الداخلة، حيث اعترضت وحدة من البحرية الملكية على بعد 185 كيلومترا جنوب غرب الداخلة قاربا تقليديا كان على متنه 201 مرشح للهجرة غير النظامية كانوا يعتزمون التوجه إلى جزر الكناري. وذكر بلاغ للقيادات العامة للقوات المسلحة الملكية أن هناك الأشخاص الذين تم إنقاذهم ومن بينهم نساء وقاصرون نقلوا سالمين إلى قرية الصيد روكشيكو 290 كيلومترا جنوب غربي الدخلة. وأشار المصدر ذاته إلى أنه تم تلقيهم الإسعافات اللازمة على متن القارب ثم تسليم هؤلاء الأشخاص إلى مصالح الدرك الملكي قصد القيام بالإجراءات لدرية الجار بها العمل. ونختم من جهة السعيدية، حيث أسدل الستار بمارينا السعيدية على فعالية الدورة 11 لمهرجان السعيدية السينمائي سينما بلا حدود بالإعلان عن الأفلام المتوجة في مسابقتي الفيلم الطويل والقصير. وأعلنت لجنة تحكيم المهرجان عن تتويج فيلم البحر من بعيد للمخرج سعيد حميش بالجائزة الكبرى الجوهرة الزرقاء ضمن فئة الفيلم الطويل. وفي الفئة ذاتها عادت جائزة أحسن دور نسائي مناصفة لكل من الممثلة فاطمة الزهراء بلدي عن دورها في فيلم حب في الداخلة للمخرج خالد إبراهيمي، والممثلة التونسية عفاف بن محمود عن أدائها في فيلم الجولة 13 للتونسي محمد علي النهدي. أما جائزة أحسن دور رجالي فكانت من نصيب الممثلين أيوب كريتا على البحر من بعيد وأنس الباز كازابلانكا ذكر مناصفة، فيما توج فيلم حب في الداخلة للسيناريست عبد الإله الحمدوشي بجائزة أحسن سيناريو. وبخصوص جائزة أحسن إخراج فقد آلت منصفة لفيلمي صمت الكمنجات للمخرج سعد شريبي وكازابلانكا ذكر لأحمد بولان، مع تنويه خاص في نفس الفئة للمخرج خالد الإبراهيمي عن فيلم حب في الدخلة. كما منحت لجنة تحكيم جائزتها الخاصة لفيلم الجولة 13، بينما خصصت جائزة الأداء لفيلم صمت الكمنجات من تشخيص عزل عرب الكهات. وفي مسابقة الفيلم القصير حصد فيلم عيشة للمخرجة سناء العلوي الجائزة الكبرى البرتقال، فيما تقسم فيلم نهاية أخرى لطارق رسمي ومرآة للبيع لهشام أمل جائزة أحسن سيناريو. وصلنا وإياكم إلى نهاية عدد اليوم، إلى اللقاء.
1: غيم راديو،
5: الإذاعة الأقرب إليكم. غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
7: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيت دراع على ريم راديو،
5: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
8: الدورة الرابعة من البرنامج الوطني للتطوع متطوع اختتمت فعاليتها في مراكش بعد برمجة غنية ومتنوعة سلطت الضوء على مواهب الشباب المشاركين وقيم المواطنة والتطوع.
9: استفدت بزاف ديال الحوايج، كنت شاك في النسخه الثانيه وكنت استفدت منها بزاف ديال الحوايج، كيفاش انك تهضر مع الناس، كيفاش تكون عندك ديك المهارات ديال تهضر مع الناس اللي ما كتعرفهمش كيكونوا جداد اول مره كتلاقى معهم.
10: تعلمت فيه بزاف ديال الحوايج وقديت نشارك فيه بزاف ديال الحوايج ومثلت الاقليم ديالي باحسن صوره.
8: ما يقارب 500 شاب وشابة من مختلف اقاليم جهه مراكش اسفي شاركوا في هذه النسخه في إطار تجربة تروم الجمع بين التكوين والتبادل والتنشيط الثقافي والأنشطة التربوية.
11: نستضيف 500 شاب وشابة من مختلف أقاليم الجهة الثمانية، ونحن في هذه اللحظة نختتم فعاليات أسبوع اليقظة المدنية والمواطنة على أساس أنه لازال البرنامج مستمر، حيث سيعمل الشباب على الممارسة الميدانية في مدة أسبوعين.
8: هذه الدورة تندرج في إطار تنفيذ البرنامج الوطني للتطوع متطوع، برنامج يهدف إلى توفير فضاء ملائم للشباب لتنمية مهاراتهم الشخصية والاجتماعية وتعزيز روح المبادرة لديهم وترسيخ قيم المواطنة والتضامن والتطوع.
1: غيم راديو،
5: إذاعة الأخبار المغربية.
12: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
5: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: ريم راديو،
5: إذاعة الأخبار المغربية.
1: ريم راديو،
13: ريم راديو،
5: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم مستمعينا في هذا العرض الإخباري الذي نستهله بأبرز العناوين. انتخابات شتنبر 2026، عدد التصريحات بترشيح المدعى عبر المنصة الإلكترونية بلغ إلى غاية الثانية من توالي أمس، ما مجموعه 702 ترشيح. المغرب يرسخ مكانته في سلاسل القيمة الصناعية الإفريقية حسب البنك الدولي. ودوليا ترامب يتوعد بالرد على الهجمات الإيرانية ضد أهداف أمريكية. أهلا بكم من جديد. أفاد مصدر مسؤول بوزارة الداخلية بأن عدد التصريحات بترشيح برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب المدعى عبر المنصة الإلكترونية بلغ إلى غاية الساعة الثانية من زوال أمس، ما مجموعه 702 ترشيح مقدمة من لدن مترشحات ومترشحين منتسبين ل27 حزبا سياسيا. المزيد من التفاصيل معك أميمة بوشعنين.
4: أفاد مصدر مسؤول بوزارة الداخلية بأن عدد التصريحات بترشيح برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب المودع عبر المنصة الإلكترونية بلغ إلى غاية الساعة الثانية زوالا، ما مجموعه 702 ترشيح مقدمة من لدن مترشحات ومترشحين منتسبين ل27 حزبا سياسيا. وسجل المصدر ذاته أن عملية إيداع الترشيحات تجري في ظروف عادية ومكنت من تغطية كافة الدوائر الانتخابية المحلية وكذا الدوائر الانتخابية الجهوية المحدثة على صعيد مجموع التراب الوطني. يذكر أن عملية إيداع التصريحات بالترشيح برسم الاقتراع التشريعي الخاص بانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤه يوم الأربعاء 23 من شتنبر 2026 قد انطلقت اليوم الاثنين ابتداء من الساعة 8 صباحا عبر المنصة الإلكترونية المحدثة لهذه الغاية.
3: في شأن آخر، أكد تقرير جديد لمجموعة البنك الدولي حول الاندماج الاقتصادي في أفريقيا أن المغرب يفرض نفسه ضمن الاقتصادات الأفريقية الأكثر اندماجا في سلاسل القيمة الصناعية، لا سيما في قطاعي مكونات السيارات والطيران. عودة إليك أميمة بوشعنين.
4: أكد تقرير جديد لمجموعة البنك الدولي حول الاندماج الاقتصادي في إفريقيا أن المغرب يفرض نفسه ضمن الاقتصادات الإفريقية الأكثر اندماجا في سلاسل القيمة الصناعية، لا سيما في قطاعي مكونات السيارات والطيران. وأوضح التقرير الذي يحمل عنوان دمج إفريقيا من السلاسل إلى الأقطاب الاقتصادية أن المغرب حقق خلال الفترة 2015-2019 في المتوسط صادرات بقيمة 496 مليون دولار في إطار سلاسل القيمة الإقليمية. وفي قطاع المنتجات الكيميائية المصنعة الذي يشكل إحدى أنشط سلاسل القيمة الإقليمية بتدفقات بلغت 2.7 مليار دولار تشمل بالخصوص البلاستيك والأسمدة والمواد الكيميائية. أشار التقرير إلى أن المغرب باعتباره أحد المحركات الرئيسية لهذه الدينامية. وبالإضافة إلى هذه المبادلات، يتناول التقرير أيضا المشاركة في المراحل الأولية من سلاسل القيمة العالمية والتي تتمثل في استيراد السلع الوسيطة المخصصة للمعالجة أو التجميع محليا. وفي هذا المجال تتجاوز نسبة مشاركة المغرب 10% من إجمالي الصادرات في بعض القطاعات، ما يجعل المملكة واحدة من الاستثناءات القليلة التي تتجاوز هذا الحد. ويرافق هذا الاندماج الصناعي أيضا تنويع في الأنشطة، حيث حجز المغرب لنفسه مكانا في قطاعات الإلكترونيات والمنتجات الصيدلانية وأنظمة الأسلاك الخاصة بالسيارات، حيث يصدر غالبا نحو شركائه الإقليميين في أوروبا وفقا للوثيقة. وفي هذا السياق يتوفر المغرب بالفعل على سلاسل قيمة إقليمية في قطاعات متوسطة التعقيد مثل الكيمياء والإلكترونيات ومكونات السيارات بحسب البنك الدولي. كما يبرز التقرير دخول المغرب قطاعي مكونات صناعة الطيران وأنظمة الأسلاك الخاصة بالسيارات، مستفيدا من قربه من الأسواق الأوروبية ومن شبكات الموردين.
3: أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية بأن عدد الوافدين على وجهة المغرب ناهز 9.4 مليون شخص عندما تم النصف الأول من سنة 2026 بارتفاع نسبته 6% على أساس سنوي. المديرية أوضحت في مذكرتها الأخيرة حول الظرفية أن هذا الأداء يأتي إثر ارتفاع عدد الوافدين القادمين من الأسواق الفرنسية بنسبة 9% والألمانية 14% والبلجيكية 9% والهولندية 10% وكذا الأسواق الإيطالية 6% والبولندية 32% والبريطانية 4% والأمريكية 9%. وفيما يتعلق بليالي المبيت المسجلة في مؤسسات الإيواء السياحي المصنفة، فقد ارتفعت بنسبة 9% عندما تم يونيو الماضي بعد زيادة بنسبة 12% قبل سنة. عقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي دورة العادية 85 بعد المئة لجمعيته العامة برئاسة عبد القادر عمارة رئيس المجلس. أميمة بوشعنين تطلعنا على تفاصيل هذه الدورة.
4: ذكر بلاغ للمجلس أنه تمت خلال هذه الدورة المصادقة على مشروعي رأيين أعدهما المجلس في إطار إحالتين ذاتيتين بعنوان أي مكانة للدوار في التنمية القروية ومحاربة الإدرار بالبيئة، من الوقاية إلى إعادة التأهيل نحو سلسلة منظمجة وأكثر فاعلية. يتناول رأي المجلس الأول مكانة الدوار في منظومة التنمية القروية باعتباره الوحدة الأساس في هذا المجال الترابي وفضاء تتقاطع فيه الروابط الأسرية والاجتماعية والثقافية، كما يستعرض أبعاده السوسيو-اقتصادية والثقافية والسياسية والبيئية، مع الوقوف على أبرز الإكراهات والتحديات التي تحول دون تثمين مؤهلاته.
3: وفي خبر آخر، أعلن المكتب الوطني للسكك الحديدية أنه سيتم إجراء تعديلات مؤقتة على حركة سير القطارات خلال الأسابيع المقبلة، وذلك في إطار تقدم أشغال الخط الفائق السرعة بين القنيطرة ومراكش، وكذا التدخلات المنجزة بالموازاة مع ذلك على الخطوط العادية. وأوضح المكتب في بلاغ أن هذه التدابير التي فرضها تقدم أوراش التهيئة تهدف إلى مواكبة الرفع من وتيرة الأشغال في أفضل ظروف السلامة، مع الحرص على ضمان استمرارية الخدمة في أحسن الظروف الممكنة. جهويا، أشرفت لجنة ملكية أمس بالدار البيضاء على تسليم هبة ملكية لفائدة ضريح سيدي بليوط، وذلك بمناسبة الذكرى 28 لوفاة جلالة المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثراه. المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي.
2: بمناسبة الذكرى 28 لوفاة جلالة المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثراه، أشرفت لجنة ملكية بالدار البيضاء على تسليم هبة ملكية لفائدة ضريح سيدي بليوط، وتم تسليم هذه الهبة إلى القائمين على الضريح خلال حفل ديني حضره على الخصوص عامل عمالة مقاطعة الدار البيضاء أنفى عبد الخالق مرزوقي ورئيس المجلس العلمي المحلي ورؤساء المصالح الخارجية وشخصيات أخرى مدنية وعسكرية. الحفل استهل بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم قبل أن ترفع أكف الضراعة إلى المولى عز وجل بأن يحفظ أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس ويكلل أعماله بالتوفيق والسداد ويقر عينه بولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن ويشد أزر جلالته بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وبسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة. كما رفعت أكف الضراعة إلى الباري تعالى بأن يتغمد بواسع رحمته ورضوانه روحي جلالة المغفور لهما محمد الخامس والحسن الثاني.
3: دوليا، أكد رئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريح لقناة فوكس نيوز أن الولايات المتحدة ستقوم بالرد على الهجمات الصاروخية التي شنتها إيران ضد أهداف أمريكية في الشرق الأوسط. كما أكد ترامب أن جميع الصواريخ الإيرانية التي أطلقت تم اعتراضها باستثناء مقذوف واحد قال إنه لم يكن يشكل تهديدا. وتأتي هذه التصريحات في وقت نشر فيه رئيس الأمريكي إلى أن الإيرانيين يرغبون بشدة في عقد لقاء، معربا في الوقت نفسه عن عدم معرفته بما إذا كان بالإمكان الاعتماد عليهم للتوصل إلى اتفاق وفق لما أوردته فوكس نيوز. وفي الخبر الرياضي، انضم الظهير الأيسر الدولي المغربي آدم أزنو إلى نادي مالاغا على سبيل الإعارة قادما من نادي إيفرتون الإنجليزي حسب ما أعلن النادي الأندلسي العائد هذا الموسم إلى دوري الدرجة الأولى الإسبانية. وذكر النادي في بيان أن اللاعب البالغ من العمر 20 سنة أصبح بذلك سادس تعاقدات مالاغا للموسم الجديد بعد اجتيازه بنجاح الفحص الطبي وتوقيعه عقده الجديد. بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا العرض الإخباري، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
5: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
13: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا على ريم راديو.
14: مستمعينا أهلا بكم في النشرة الإيكولوجية، معكم حفصة الحجام. وإلى العناوين: في ألمانيا تحذيرات من إمكانية فشل البلاد من تحقيق أهدافها المناخية لعام 2026 للمرة الأولى. بخصوص فيضانات النيبال، تضرر نحو 93 ألف شخص بحسب الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر. السلطات الإندونيسية تكثف جهودها لمكافحة حرائق الغابات عبر الاستمطار الاصطناعي. أهلا بكم من جديد. المستهل من ألمانيا، حذر مركز الأبحاث أغورا إنرجي من أن البلاد قد لا تتمكن من تحقيق هدفها المناخي السنوي لعام 2026 للمرة الأولى ما لم تسرع وتيرة خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بشكل كبير. المركز أوضح أن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون انخفضت بنحو 2% خلال النصف الأول من العام، إلى أن التوقعات تشير إلى وصولها ل 635 مليون طن في عام 2026، وهو مستوى يتجاوز ب 10 ملايين طن الحد الأقصى المنصوص عليه في قانون حماية المناخ الألماني. تباطؤ وتيرة خفض الانبعاثات يضع البلاد أمام خطر عدم تحقيق هدفها الملزم قانونيا بخفض الانبعاثات بنسبة 65% بحلول عام 2030 والوصول إلى الحياد الكربوني في أفق عام 2045. الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر أن الفيضانات المفاجئة والانهيارات الأرضية التي ضربت النيبال ومنطقة تلتبت في الصين أسفرت عن أضرار هائلة طالت نحو 93 ألف شخص مع تجاوز حصيلة الضحايا 500 قتيل. باقي التفاصيل في تقرير وفاء حلاق.
15: الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر أكد صعوبة الوصول إلى المناطق الأكثر تضررا بسبب انهيار الجسور وتضرر أزيد من 40 كيلومترا من الطرق وانقطاع شبكة الاتصال والكهرباء، مشيرا إلى أنه تم الشروع في توزيع المساعدات الإغاثية الطارئة. من جهتها كثفت الأمم المتحدة عمليات الإنقاذ ونقل المياه جوا محذرة من مخاطر متصاعدة تحيط بالسكان والأطفال جراء تدمير عشرات المدارس والمنشآت الصحية. السلطات المحلية في نيبال أوضحت أن حصيلة الضحايا ارتفعت إلى 547 قتيلا، مشيرة إلى أن فرق الإنقاذ تواصل البحث عن ناجين وسط مخاوف من حدوث مزيد من الفيضانات. وما يزال أكثر من 1400 شخص في عدد المفقودين، بينهم العديد من السياح وهو المشي لمسافات طويلة في الدولة واقعة في سلسلة جبال الهيمالايا.
14: نختم من إندونيسيا. السلطات تكثف جهودها لمكافحة حرائق الغابات عبر الاستمطار الاصطناعي وإخماد النيران من الجو في وقت يواجه فيه ملايين السكان صعوبات في التنفس بسبب الدخان والضباب الكثيفين. نائب وزير الصحة الإندونيسي أوضح أن أكثر من 5 ملايين شخص في جزيرة بورينيو وسوماترا تعرضوا لمخاطر الضباب السام، مشيرا إلى أن الوزارة وزعت 5 ملايين كمامة بعد تسجيل نحو 13500 حالة إصابة بالتهابات التنفسية. هذا وأكدت الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث أن فرق الإطفاء تواصل عمليات الإخماد والتبريد في المناطق المتضررة مع الاعتماد على الاستمطار الاصطناعي كأداة لدعم هذه الجهود رهينة توافر السحب الممطرة. إلى هنا نصل مستمعينا إلى ختام النشرة الإيكولوجية. إلى اللقاء.
16: أخبار المغرب والعالم.
3: حل المغرب ضيف شرف على الدورة الثالثة من قمة المرأة والابتكار والاستدامة ويسلا تام التي احتضنتها العاصمة البنامية يومي 26 و27 غشت الجاري بحضور مشاركين ومتداخلين من بنما والمنطقة. هذه القمة التي انعقدت تحت شعار الاتجاهات العالمية التكنولوجيا والأعمال تشكل منصة دولية يتم تنظيمها من قبل غرفة التجارة في المحيط الهادئ، وتجمع القيادات النسائية ورائدات الأعمال المتخصصات من مختلف بلدان أمريكا اللاتينية لمناقشة مواضيع تهم القيادة النسائية والابتكار والاستدامة. وشهد اليوم الأول من القمة حفل استقبال مخصص للتواصل بين كبار المسؤولين التنفيذيين، صمم كفضاء جامع لرواد الأعمال والمديرين والسلطات والسفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي والممثلين المؤسسيين والإعلام. وتميز هذا الحفل بأجواء مغربية أصيلة من خلال جلسة شاي تقليدية ومعرض صور يعكس غنى الثقافة المغربية وتنوعها. وفي كلمتها بالمناسبة أكدت رئيسة القمة والمديرة الإقليمية للعلاقات الدولية بغرفة تجارة تجارة المحيط الهادئ ديانا ماريا أولايا على التحديات الراهنة التي تواجهها المنظمة التي تنشط في المجال، مشيدة في هذا الصدد بدعم المغرب لهذه القمة الإقليمية التي تروم أيضا تعزيز فرص التعاون والشراكة على المستوى الإقليمي والدولي. بدوره أعرب رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بنما أوريليو باريا بينو عن امتنانه للمغرب على دعمه لهذه الفعالية، مذكرا بمشاركته في المنتدى الاقتصادي الذي نظم بالمملكة في يونيو الماضي، ومسلطا الضوء على المقومات الاقتصادية والسياحية المغربية. كما تضمن الحفل توزيع جوائز القمة برسم سنة 2026، حيث جرى تكريم سفيرة المملكة ببنما بشرى بوتشيش التي أبرزت في كلمة بالمناسبة أهمية هذه المنصات في تعزيز العلاقات وخلق فرص جديدة بين البلدين وبين إفريقيا وأمريكا اللاتينية.
5: أخبار المغرب والعالم.
16: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
1: ريم راديو،
5: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم مستمعينا في هذا العرض الإخباري الذي نستهله بأبرز العناوين. انتخابات شتنبر 2026، عدد التصريحات بترشيح المدعى عبر المنصة الإلكترونية بلغ إلى غاية الثانية من زوال أمس، ما مجموعه 702 ترشيح. المغرب يرسخ مكانته في سلاسل القيمة الصناعية الإفريقية حسب البنك الدولي. ودوليا ترامب يتوعد بالرد على الهجمات الإيرانية ضد أهداف أمريكية. أهلا بكم من جديد. أفاد مصدر مسؤول بوزارة الداخلية بأن عدد التصريحات بترشيح برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب المدعى عبر المنصة الإلكترونية بلغ إلى غاية الساعة الثانية من زوال أمس، ما مجموعه 702 ترشيح مقدمة من لدن مترشحات ومترشحين منتسبين ل 27 حزبا سياسيا. المزيد من التفاصيل معك أميمة بوشعنين.
4: أفاد مصدر مسؤول بوزارة الداخلية بأن عدد التصريحات بترشيح برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب المودع عبر المنصة الإلكترونية بلغ إلى غاية الساعة الثانية زوالا، ما مجموعه 702 ترشيح مقدمة من لدن مترشحات ومترشحين منتسبين ل 27 حزبا سياسيا. وسجل المصدر ذاته أن عملية إيداع الترشيحات تجري في ظروف عادية ومكنت من تغطية كافة الدوائر الانتخابية المحلية وكذا الدوائر الانتخابية الجهوية المحدثة على صعيد مجموع التراب الوطني. يذكر أن عملية إيداع التصريحات بالترشيح برسم الاقتراع التشريعي الخاص بانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤه يوم الأربعاء 23 من شتنبر 2026 قد انطلقت اليوم الاثنين ابتداء من الساعة 8 صباحا عبر المنصة الإلكترونية المحدثة لهذه الغاية.
3: في شأن آخر، أكد تقرير جديد لمجموعة البنك الدولي حول الاندماج الاقتصادي في إفريقيا أن المغرب يفرض نفسه ضمن الاقتصادات الإفريقية الأكثر اندماجا في سلاسل القيمة الصناعية، لا سيما في قطاعي مكونات السيارات والطيران. عودة إليك أميمة بوشعنين.
4: أكد تقرير جديد لمجموعة البنك الدولي حول الاندماج الاقتصادي في إفريقيا أن المغرب يفرض نفسه ضمن الاقتصادات الإفريقية الأكثر اندماجا في سلاسل القيمة الصناعية، لا سيما في قطاعي مكونات السيارات والطيران. وأوضح التقرير الذي يحمل عنوان دمج إفريقيا من السلاسل إلى الأقطاب الاقتصادية أن المغرب حقق خلال الفترة 2015-2019 في المتوسط صادرات بقيمة 496 مليون دولار في إطار سلاسل القيمة الإقليمية. وفي قطاع المنتجات الكيميائية المصنعة الذي يشكل إحدى أنشط سلاسل القيمة الإقليمية بتدفقات بلغت 2.7 مليار دولار تشمل بالخصوص البلاستيك والأسمدة والمواد الكيميائية، أشار التقرير إلى أن المغرب باعتباره أحد المحركات الرئيسية لهذه الدينامية. وبالإضافة إلى هذه المبادلات، يتناول التقرير أيضا المشاركة في المراحل الأولية من سلاسل القيمة العالمية والتي تتمثل في استيراد السلع الوسيطة المخصصة للمعالجة أو التجميع محليا. وفي هذا المجال تتجاوز نسبة مشاركة المغرب 10% من إجمالي الصادرات في بعض القطاعات، ما يجعل المملكة واحدة من الاستثناءات القليلة التي تتجاوز هذا الحد. ويرافق هذا الاندماج الصناعي أيضا تنويع في الأنشطة، حيث حجز المغرب لنفسه مكانا في قطاعات الإلكترونيات والمنتجات الصيدلانية وأنظمة الأسلاك الخاصة بالسيارات، حيث يصدر غالبا نحو شركائه الإقليميين في أوروبا وفقا للوثيقة. وفي هذا السياق يتوفر المغرب بالفعل على سلاسل قيمة إقليمية في قطاعات متوسطة التعقيد مثل الكيمياء والإلكترونيات ومكونات السيارات بحسب البنك الدولي. كما يبرز التقرير دخول المغرب قطاعي مكونات صناعة الطيران وأنظمة الأسلاك الخاصة بالسيارات، مستفيدا من قربه من الأسواق الأوروبية ومن شبكات الموردين.
3: أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية بأن عدد الوافدين على وجهة المغرب ناهز 9.4 مليون شخص عندما تم النصف الأول من سنة 2026 بارتفاع نسبته 6% على أساس سنوي. المديرية أوضحت في مذكرتها الأخيرة حول الظرفية أن هذا الأداء يأتي إثر ارتفاع عدد الوافدين القادمين من الأسواق الفرنسية بنسبة 9% والألمانية 14% والبلجيكية 9% والهولندية 10% وكذا الأسواق الإيطالية 6% والبولندية 32% والبريطانية 4% والأمريكية 9%. وفيما يتعلق بليالي المبيت المسجلة في مؤسسات الإيواء السياحي المصنفة فقد ارتفعت بنسبة 9% عندما تم يونيو الماضي بعد زيادة بنسبة 12% قبل سنة. عقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي دورة العادية 85 بعد المئة لجمعيته العامة برئاسة عبد القادر عمارة رئيس المجلس. أميمة بوشعنين تطلعنا على تفاصيل هذه الدورة.
4: ذكر بلاغ للمجلس أنه تمت خلال هذه الدورة المصادقة على مشروعي رأيين أعدهما المجلس في إطار إحالتين ذاتيتين بعنوان أي مكانة للدوار في التنمية القروية ومحاربة الإضرار بالبيئة، من الوقاية إلى إعادة التأهيل نحو سلسلة مندمجة وأكثر فاعلية. يتناول رأي المجلس الأول مكانة الدوار في منظومة التنمية القروية باعتباره الوحدة الأساس في هذا المجال الترابي وفضاء تتقاطع فيه الروابط الأسرية والاجتماعية والثقافية، كما يستعرض أبعاده السوسيو-اقتصادية والثقافية والسياسية والبيئية مع الوقوف على أبرز الإكراهات والتحديات التي تحول دون تثمين مؤهلاته.
3: وفي خبر آخر، أعلن المكتب الوطني للسكك الحديدية أنه سيتم إجراء تعديلات مؤقتة على حركة سير القطارات خلال الأسابيع المقبلة، وذلك في إطار تقدم أشغال الخط الفائق السرعة بين القنيطرة ومراكش، وكذا التدخلات المنجزة بالموازاة مع ذلك على الخطوط العادية. وأوضح المكتب في بلاغ أن هذه التدابير التي فرضها تقدم أوراش التهيئة تهدف إلى مواكبة الرفع من وتيرة الأشغال في أفضل ظروف السلامة، مع الحرص على ضمان استمرارية الخدمة في أحسن الظروف الممكنة. جهويا، أشرفت لجنة ملكية أمس بالدار البيضاء على تسليم هبة ملكية لفائدة ضريح سيد بليوت، وذلك بمناسبة الذكرى 28 لوفاة جلالة المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثراه. المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي.
2: بمناسبة الذكرى 28 لوفاة جلالة المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثراه، أشرفت لجنة ملكية بالدار البيضاء على تسليم هبة ملكية لفائدة ضريح سيدي بليوت، وتم تسليم هذه الهبة إلى القائمين على الضريح خلال حفل ديني حضره على الخصوص عامل عمالة مقاطعة الدار البيضاء أنفى عبد الخالق مرزوقي ورئيس المجلس العلمي المحلي ورؤساء المصالح الخارجية وشخصيات أخرى مدنية وعسكرية. الحفل استهل بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم قبل أن ترفع أكف الضراعة إلى المولى عز وجل بأن يحفظ أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس ويكلل أعماله بالتوفيق والسداد ويقر عينه بولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن ويشد أزر جلالته بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وبسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة. كما رفعت أكف الضراعة إلى الباري تعالى بأن يتغمد بواسع رحمته ورضوانه روحي جلالة المغفور لهما محمد الخامس والحسن الثاني.
3: دوليا، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريح لقناة فوكس نيوز أن الولايات المتحدة ستقوم بالرد على الهجمات الصاروخية التي شنتها إيران ضد أهداف أمريكية في الشرق الأوسط. كما أكد ترامب أن جميع الصواريخ الإيرانية التي أطلقت تم اعتراضها باستثناء مقذوف واحد قال إنه لم يكن يشكل تهديدا. وتأتي هذه التصريحات في وقت نشر فيه الرئيس الأمريكي إلى أن الإيرانيين يرغبون بشدة في عقد لقاء، معربا في الوقت نفسه عن عدم معرفته بما إذا كان بالإمكان الاعتماد عليهم للتوصل إلى اتفاق وفق لما أوردته فوكس نيوز. وفي الخبر الرياضي، انضم الظهير الأيسر الدولي المغربي آدم أزنو إلى نادي مالاغا على سبيل الإعارة قادما من نادي إيفرتون الإنجليزي حسب ما أعلن النادي الأندلسي العائد هذا الموسم إلى دوري الدرجة الأولى الإسبانية. وذكر النادي في بيان أن اللاعب البالغ من العمر 20 سنة أصبح بذلك سادس تعاقدات مالاغا للموسم الجديد بعد اجتيازه بنجاح الفحص الطبي وتوقيعه عقده الجديد. بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا العرض الإخباري، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
5: إذاعة الأخبار المغربية،
1: غيم راديو.
17: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
18: مرحبا بكل المستمعين الأفاضل على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. الحفاظ على نظافة مكان العمل من المظاهر الأساسية لكتعكس وعي الفرد وثقافته وسلوكه الحضاري. هي ماشي ممارسة يومية عادية كتهدف لإزالة الأوساخ وترتيب الأشياء، وإنما هي قيمة اجتماعية وتربوية كتعبر على احترام الفرد لذاته والآخرين وللمكان اللي كينتمي ليه. ومكان العمل كيمثل فضاء مشترك كيتقاسموا فيه الأفراد المسؤوليات والواجبات والحقوق، لذلك المحافظة على نظافته مسؤولية جماعية كتبدأ بسلوك الفرد وكتنتهي بثقافة كل المنتمين للمؤسسة. لذلك حرص الفرد على نظافة مكان عمله كيعكس سلوك راقي، لأنه كيجمع ما بين الانضباط والاحترام والإحساس بالمسؤولية. فالفرد كيقضي جزء مهم من حياته في مكان العمل، لذلك نظافة هذا المكان كتأثر بصورة مباشرة في حالته النفسية وقدرته على أداء مهمه. فالمكان نظيف ومنظم كيبعث على الراحة والطمأنينة وكيقلل من مصادر التوتر والفوضى. أما المكان الغير منظم واللي فيه بقايا الأكل مثلا وبعض الأوراق المبعثرة كيعطي الشعور بالضيق وعدم الارتياح، ويمكن يأثر على العاملين ويعطي صورة سلبية للزوار وأيضا المستفيدين من خدمات المؤسسة. والنظافة ماشي مسألة شكلية، هي عنصر مهم في توفير بيئة عمل صحية ومحفزة على الإنتاج والعطاء، وكتمثل المحافظة على نظافة مكان العمل امتداد للقيم اللي كيتربى عليها الفرد من الطفولة دياله. فالأسرة والمدرسة عندهم دور أساسي في التربية على قيم النظافة والنظام واحترام الممتلكات العامة، ومن اللي كيتعلم الطفل يوضع النفايات في الأماكن المخصصة لها وكيحافظ على أدواته ومحيطه كيكتسب تدريجيا الإحساس بالمسؤولية تجاه الفضاء المشترك. ومع انتقاله لمراحل التعليم والعمل كتصبح هذه السلوكيات جزء من شخصيته وممارساته اليومية. وهكذا فالنظافة ما كتكونش سلوك مفروض من الخارج، وإنما كتصبح قناعة داخلية كتعبر على مستوى التربية والوعي. والمحافظة على نظافة مكان العمل كترتبط أيضا باحترام الآخرين، من اللي كيحرص الموظف أو العامل أو الأستاذ أو طالب على ترك المكان نظيف بعد استخدامه، فهنا كيكون كيراعي الأفراد اللي غيستخدموا المكان من بعده. وهذا السلوك البسيط كيحمل رسالة أخلاقية مهمة،

ممكن تسبب في أضرار صحية، وفي بعض أماكن العمل يقدر يكون الإهمال في النظافة سبب في وقوع حوادث أو عرقلة حركة الأفراد، خصوصا في المؤسسات الصناعية وفي المختبرات والمستشفيات والمطاعم وغيرها من البيئات اللي كتطلب معايير عالية من النظافة والسلامة. على هذا الأساس الاهتمام بالنظافة كيجسد الرقي في الأخلاق، وكيمثل أيضا إجراء وقائي كيحمي صحة الأفراد وسلامتهم. ومن الجوانب الاجتماعية المهمة أن السلوك الفردي في مجال النظافة يمكن يتحول لثقافة جماعية، وإذا التزم الجميع كيصبح هذا السلوك عادة عامة وكيشجع الآخرين، وإذا شاع الإهمال يقدر يتولد شعور بأن المحافظة على النظافة هي من مسؤولية شخص آخر، الأمر اللي يقدر يؤدي لانتشار الفوضى. لذلك بناء ثقافة النظافة داخل مكان العمل خاص مشاركة الجميع وعدم حصر المسؤولية في عمال النظافة، لأن دورهم ما كيعنيش إعفاء بقية الأفراد من مسؤولياتهم عن هذا السلوك اليومي. هنا كتبرز أهمية التربية على المسؤولية الجماعية، فالمؤسسات كتوضع حاويات للنفايات، ولكن خاص تعمل على بناء وعي كيجعل كل فرد شريك في المحافظة على البيئة الداخلية، ويمكن تحقيق هذا الأمر من خلال تشجيع المبادرات الفردية والجماعية حتى يلتزم الجميع بالنظافة والنظام. فالمحافظة على نظافة مكان العمل يمكن تكون مدخل لتعزيز الوعي البيئي، خاصة من خلال ترشيد استهلاك الورق والماء والطاقة وفرز النفايات والحد من المنتجات ذات الاستخدام الواحد. وبهذه الطريقة كيصبح مكان العمل فضاء لتعود الأفراد على السلوك البيئي المسؤول، وهو أمر كيتجاوز حدود المؤسسة وكيأثر في الحياة اليومية والمجتمع بصورة عامة. فالرقي الحقيقي لا يقاس بطريقة حديث الفرد أو المظهر الخارجي دياله أو مستواه العلمي والمهني، وإنما بسلوكياته اليومية البسيطة، ومن بين هذه السلوكيات احترام الفضاءات والمحافظة على نظافتها. ويمكن يكون الفرد متفوق في العمل دياله، ولكن إذا كان كيخلي وراه الفوضى والنفايات وما كيهتمش بالحفاظ على المرافق المشتركة، فهذا الأمر كيكشف عن جانب من السلوكيات اللي كتحتاج للتقويم. وفي المقابل الفرد اللي كيحرص على ترتيب مكانه وتجنب إزعاج الآخرين وكيحافظ على الممتلكات المشتركة كيقدم صورة إيجابية على شخصيته وتربيته ووعيه الاجتماعي. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.

0: أخبار المغرب والعالم.
1: الدورة الرابعة من البرنامج الوطني للتطوع متطوع اختتمت فعاليتها في مراكش بعد برمجة غنية ومتنوعة سلطت الضوء على مواهب الشباب المشاركين وقيم المواطنة والتطوع.
2: استفدت بزاف ديال الحوايج، كنت شاك في النسخه الثانيه وكنت استفدت منها بزاف ديال الحوايج، كيفاش انك تهضر مع الناس، كيفاش تكون عندك ديك المهارات ديال تهضر مع الناس اللي ما كتعرفهمش كيكونوا جداد اول مره كتلاقى معهم.
3: تعلمت فيه بزاف ديال الحوايج وقديت نشارك فيه بزاف ديال الحوايج ومثلت الاقليم ديالي باحسن صوره.
1: ما يقارب 500 شاب وشابة من مختلف اقاليم جهه مراكش اسفي شاركوا في هذه النسخه في إطار تجربة تروم الجمع بين التكوين والتبادل والتنشيط الثقافي والأنشطة التربوية.
4: نستضيف 500 شاب وشابة من مختلف أقاليم الجهة الثمانية، ونحن في هذه اللحظة نختتم فعاليات أسبوع اليقظة المدنية والمواطنة على أساس أنه لازال البرنامج مستمر، حيث سيعمل الشباب على الممارسة الميدانية في مدة أسبوعين.
1: هذه الدورة تندرج في إطار تنفيذ البرنامج الوطني للتطوع متطوع، برنامج يهدف إلى توفير فضاء ملائم للشباب لتنمية مهاراتهم الشخصية والاجتماعية وتعزيز روح المبادرة لديهم وترسيخ قيم المواطنة والتضامن والتطوع.
0: ريم راديو، الخبر من المصدر. ريم راديو، نشرة الأخبار

0: على ريم راديو.
1: أهلا بكم مستمعينا في هذا العرض الإخباري الذي نستهله بأبرز العناوين. انتخابات شتنبر 2026، عدد التصريحات بترشيح المدعى عبر المنصة الإلكترونية بلغ إلى غاية الثانية من زوال أمس، ما مجموعه 700 لائحة ترشيح. المغرب يرسخ مكانته في سلاسل القيمة الصناعية الإفريقية حسب البنك الدولي. ودوليا ترامب يتوعد بالرد على الهجمات الإيرانية ضد أهداف أمريكية. أهلا بكم من جديد. أفاد مصدر مسؤول بوزارة الداخلية بأن عدد التصريحات بالترشيح برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب المدعى عبر المنصة الإلكترونية بلغ إلى غاية الساعة الثانية من زوال أمس، ما مجموعه 700 لائحة ترشيح مقدمة من لدن مترشحات ومترشحين منتسبين ل27 حزبا سياسيا. المزيد من التفاصيل معك أميمة بوشعنين.
2: أفاد مصدر مسؤول بوزارة الداخلية بأن عدد التصريحات بالترشيح برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب المودع عبر المنصة الإلكترونية بلغ إلى غاية الساعة الثانية زوالا، ما مجموعه 700 لائحة ترشيح مقدمة من لدن مترشحات ومترشحين منتسبين ل27 حزبا سياسيا. وسجل المصدر ذاته أن عملية إيداع الترشيحات تجري في ظروف عادية ومكنت من تغطية كافة الدوائر الانتخابية المحلية وكذا الدوائر الانتخابية الجهوية المحدثة على صعيد مجموع التراب الوطني. يذكر أن عملية إيداع التصريحات بالترشيح برسم الاقتراع التشريعي الخاص بانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤه يوم الأربعاء 23 من شتنبر 2026 قد انطلقت اليوم الاثنين ابتداء من الساعة 8 صباحا عبر المنصة الإلكترونية المحدثة لهذه الغاية.
1: في شأن آخر، أكد تقرير جديد لمجموعة البنك الدولي حول الاندماج الاقتصادي في إفريقيا أن المغرب يفرض نفسه ضمن الاقتصادات الإفريقية الأكثر اندماجا في سلاسل القيمة الصناعية، لا سيما في قطاعي مكونات السيارات والطيران. عودة إليك أميمة بوشعنين.
2: أكد تقرير جديد لمجموعة البنك الدولي حول الاندماج الاقتصادي في إفريقيا أن المغرب يفرض نفسه ضمن الاقتصادات الإفريقية الأكثر اندماجا في سلاسل القيمة الصناعية، لا سيما في قطاعي مكونات السيارات والطيران. وأوضح التقرير الذي يحمل عنوان دمج إفريقيا من السلاسل إلى الأقطاب الاقتصادية أن المغرب حقق خلال الفترة 2015-2019 في المتوسط صادرات بقيمة 496 مليون دولار في إطار سلاسل القيمة الإقليمية. وفي قطاع المنتجات الكيميائية المصنعة الذي يشكل إحدى أنشط سلاسل القيمة الإقليمية بتدفقات بلغت 2.7 مليار دولار تشمل بالخصوص البلاستيك والأسمدة والمواد الكيميائية. أشار التقرير إلى أن المغرب باعتباره أحد المحركات الرئيسية لهذه الدينامية. وبالإضافة إلى هذه المبادلات، يتناول التقرير أيضا المشاركة في المراحل الأولية من سلاسل القيمة العالمية والتي تتمثل في استيراد السلع الوسيطة المخصصة للمعالجة أو التجميع محليا. وفي هذا المجال تتجاوز نسبة مشاركة المغرب 10% من إجمالي الصادرات في بعض القطاعات، ما يجعل المملكة واحدة من الاستثناءات القليلة التي تتجاوز هذا الحد. ويرافق هذا الاندماج الصناعي أيضا تنويع في الأنشطة، حيث حجز المغرب لنفسه مكانا في قطاعات الإلكترونيات والمنتجات الصيدلانية وأنظمة الأسلاك الخاصة بالسيارات، حيث يصدر غالبا نحو شركائه الإقليميين في أوروبا وفقا للوثيقة. وفي هذا السياق يتوفر المغرب بالفعل على سلاسل قيمة إقليمية في قطاعات متوسطة التعقيد مثل الكيمياء والإلكترونيات ومكونات السيارات بحسب البنك الدولي. كما يبرز التقرير دخول المغرب قطاعي مكونات صناعة الطيران وأنظمة الأسلاك الخاصة بالسيارات، مستفيدا من قربه من الأسواق الأوروبية ومن شبكات الموردين.
1: أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية بأن عدد الوافدين على وجهة المغرب ناهز 9.4 مليون شخص عندما تم النصف الأول من سنة 2026 بارتفاع نسبته 6% على أساس سنوي. المديرية أوضحت في مذكرتها الأخيرة حول الظرفية أن هذا الأداء يأتي إثر ارتفاع عدد الوافدين القادمين من الأسواق الفرنسية بنسبة 9% والألمانية 14% والبلجيكية 9% والهولندية 10% وكذا الأسواق الإيطالية 6% والبولندية 32% والبريطانية 4% والأمريكية 9%. وفيما يتعلق بليالي المبيت المسجلة في مؤسسات الإيواء السياحي المصنفة فقد ارتفعت بنسبة 9% عندما تم يونيو الماضي بعد زيادة بنسبة 12% قبل سنة. عقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي دورة العادية 85 بعد المئة لجمعيته العامة برئاسة عبد القادر عمارة رئيس المجلس. أميمة بوشعنين تطلعنا على تفاصيل هذه الدورة.
2: ذكر بلاغ للمجلس أنه تمت خلال هذه الدورة المصادقة على مشروعي رأيين أعدهما المجلس في إطار إحالتين ذاتيتين بعنوان أي مكانة للدوار في التنمية القروية ومحاربة الإدرار بالبيئة، من الوقاية إلى إعادة التأهيل نحو سلسلة منظمة وأكثر فاعلية. يتناول رأي المجلس الأول مكانة الدوار في منظومة التنمية القروية باعتباره الوحدة الأساس في هذا المجال الترابي وفضاء تتقاطع فيه الروابط الأسرية والاجتماعية والثقافية، كما يستعرض أبعاده السوسيو-اقتصادية وثقافية والسياسية والبيئية مع الوقوف على أبرز الإكراهات والتحديات التي تحول دون تثمين مؤهلاته.
1: وفي خبر آخر، أعلن المكتب الوطني للسكك الحديدية أنه سيتم إجراء تعديلات مؤقتة على حركة سير القطارات خلال الأسابيع المقبلة، وذلك في إطار تقدم أشغال الخط الفائق السرعة بين القنيطرة ومراكش وكذا التدخلات المنجزة بالموازاة مع ذلك على الخطوط العادية. وأوضح المكتب في بلاغ أن هذه التدابير التي فرضها تقدم أوراش التهيئة تهدف إلى مواكبة الرفع من وتيرة الأشغال في أفضل ظروف السلامة مع الحرص على ضمان استمرارية الخدمة في أحسن الظروف الممكنة. جهويا، أشرفت لجنة ملكية أمس بالدار البيضاء على تسليم هبة ملكية لفائدة ضريح سيدي بليوط، وذلك بمناسبة الذكرى 28 لوفاة جلالة المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثراها. المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي.
0: بمناسبة الذكرى 28 لوفاة جلالة المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثراه، أشرفت لجنة ملكية بالدار البيضاء على تسليم هبة ملكية لفائدة ضريح سيدي بليوط، وتم تسليم هذه الهبة إلى القائمين على الضريح خلال حفل ديني حضره على الخصوص عامل عمالة مقاطعة الدار البيضاء أنفى عبد الخالق مرزوقي ورئيس المجلس العلمي المحلي ورؤساء المصالح الخارجية وشخصيات أخرى مدنية وعسكرية. الحفل استهل بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم قبل أن ترفع أكف الضراعة إلى المولى عز وجل بأن يحفظ أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس ويكلل أعماله بالتوفيق والسداد ويقر عينه بولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن ويشد أزر جلالته بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وبسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة. كما رفعت أكف الضراعة إلى الباري تعالى بأن يتغمد بواسع رحمته ورضوانه روحي جلالة المغفور لهما محمد الخامس والحسن الثاني.
1: دوليا، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريح لقناة فوكس نيوز أن الولايات المتحدة ستقوم بالرد على الهجمات الصاروخية التي شنتها إيران ضد أهداف أمريكية في الشرق الأوسط. كما أكد ترامب أن جميع الصواريخ الإيرانية التي أطلقت تم اعتراضها باستثناء مقذوف واحد، قال إنه لم يكن يشكل تهديدا. وتأتي هذه التصريحات في وقت نشر فيه الرئيس الأمريكي إلى أن الإيرانيين يرغبون بشدة في عقد لقاء، معربا في الوقت نفسه عن عدم معرفته بما إذا كان بالإمكان الاعتماد عليهم للتوصل إلى اتفاق وفق لما أوردته فوكس نيوز. وفي الخبر الرياضي، انضم الظهير الأيسر الدولي المغربي آدم أزنو إلى نادي مالاغا على سبيل الإعارة قادما من نادي إيفرتون الإنجليزي حسب ما أعلن النادي الأندلسي العائد هذا الموسم إلى دوري الدرجة الأولى الإسبانية. وذكر النادي في بيان أن اللاعب البالغ من العمر 20 سنة أصبح بذلك سادس تعاقدات مالاغا للموسم الجديد بعد اجتيازه بنجاح الفحص الطبي وتوقيعه عقده الجديد. بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا العرض الإخباري، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: إنغميس نيم كورا، إنمنادن، دينامورن، دقراغلان، تسرتيت، أمون، تدمسا، تونونت، قوسكزين إنغميسن، قماب راديو.
4: أزول في اللون يمسفلين غازانا ولاني نغمسنا نغساي قاسك تغرمتا مراكشة اللي تلا تيرا الفعالية تولاتي سكوزا سيجانو قرا ونمور أن تطوع سيك تغردين نية البرمجة إلا أنت كيجات تغوسوين عدن جانة فوتا في المواهب نعرمني الشركن ولا كيجات القيم المواطنة دا التطوع تولان دورات اللي تحيين سيجا دارت موسى نعرمنا دا التقفة دوميا واسي قرني عرمنا إن قرر 23 أر 30 غشت زغوس قاسم 2026 اكتسجان مراكش أسفي يشارك جيس أجار أن 400 وعريمة تعريم تاسكيجات لقلي من تسجيات قليطارا نيات التجربة بهري عدن نرسمونو ينقر تكوين دا التبادل دا التنشيط الثقافي اي عريمنا دا نغمي سيدنا إلى المركز سيدي علي ولي تبعانية الجماعة المغاسيين يجد واحد غرمت مكناس كرا الفعاليات انتوالت سكرت يالمهرجان نمور يجان سيسم الحمد شاس يالبرنامج بهري عدن أريسكر يالي احتفاء استورات الروحية انتمازيرت نغت أري تضمان أي زري أولا يعرمنا دل الأجيال اللي ديدان تولان دورادة اللي لنا رس لحد الدو الشعار نحمد شاقان يتذكر دي انتورات الروحية المتجدد لن تقيسا كيغات لنشيطات دينية الثقافية الفنية اللي تقان تفوت في كيغات تجليات تقليدات دار مدنة دين غمسنا نزوت نت مهلة العمي الأرصاد نزو مسرد زممنت كيغات الزخات الرعدية اللي قسنت أوغوسيف دونزار السدالتنين كيغات تغرمين اكتمازيرتنا تن مهلة تنقت الأنشراء اندار يسجل مستوى يقضى برتقالي مسرد يزممنت انقر 20-25 ميليمتر رقسنتيلي انزار رديلين تقل عملات انقرسيف بولمانة توريج جرداء السلتنين أروكان ييد قل 11 تنمير تنوني مسفرين عزان وجيخون قلمان لهنا ترحت
1: إن غميسنين كورا إن مناضن دينامورن دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تنونت قوسكزين إن غميسن قماب راديو
3: إذاعة الأخبار المغربية
1: ريم راديو
3: المصداقية والخبر اليقين ريم راديو. حصاد الجهاد جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: ريم راديو
3: إذاعة الأخبار المغربية.
6: رئيس الحكومة عزيز أغنوش استقبل من طرف رئيس جمهورية أنغولا جواو لورنسو على هامش القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي لرؤساء الدول والحكومات في العاصمة الأنغولية. السيد أغنوش نقل إلى الرئيس الأنغولي خلال هذا الاستقبال التحيات الأخوية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ومتمنياته الصادقة له بالصحة والنجاح في أداء مهامه وللشعب الأنغولي الصديق بالمزيد من التقدم والازدهار. كما هنأ رئيس الحكومة أنغولا على التنظيم الممتاز لهذه القمة مبرزا استعداد المغرب للعمل من أجل تعميق علاقات التعاون والشراكة التي تجمع بين البلدين. من جانبه كلف الرئيس الأنغولي السيد أغنوش بنقل تحياته الحارة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وكذا متمنياته له بالصحة والسعادة وبالمزيد من التقدم والازدهار للشعب المغربي. هذا الاستقبال جرى بحضور سفيرة المغرب بأنغولا السعدية العلوي والسفير المدير العام للوكالة المغربية للتعاون الدولي محمد بثقال والسفير الممثل الدائم للمملكة لدى الاتحاد الإفريقي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا محمد عروشي.
5: ريم راديو.
7: العلاقات بين البلدين قوية ومتينة ومتجذرة في التاريخ. المغرب كان على الدوام إلى جانب جمهورية الكونغو الديمقراطية منذ استقلالها. هذه المناسبة شكلت أيضا فرصة من أجل إعادة التأكيد على دعم المغرب الثابت وغير المشروط لسيادة جمهورية الكونغو الديمقراطية ووحدتها الوطنية ودعم كافة الإجراءات التي تتخذها للدفاع عن سيادتها في مواجهة التدخلات الخارجية. الأمر يتعلق بموقف نجدد التأكيد عليه اليوم، وهو أن السيادة والوحدة الترابية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول تشكل أسس السلام والاستقرار في إفريقيا. هذا اللقاء شكل أيضا مناسبة للتطرق لقضايا إقليمية ومتعددة الأطراف، لا سيما في سياق انتخاب جمهورية الكونغو الديمقراطية عضوا غير دائم في مجلس الأمن. انعقاد اللجنة المشتركة في كينشاسا قريبا سيشكل محطة مهمة في مسار العلاقات الثنائية.
3: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
5: غيم راديو
3: إذاعة الأخبار المغربية.
1: حل المغرب ضيف شرف على الدورة الثالثة من قمة المرأة والابتكار والاستدامة ويسلا تام التي احتضنتها العاصمة البنامية يومي 26 و 27 غشت الجاري بحضور مشاركين ومتداخلين من بنما والمنطقة. هذه القمة التي انعقدت تحت شعار الاتجاهات العالمية التكنولوجيا والأعمال تشكل منصة دولية يتم تنظيمها من قبل غرفة التجارة في المحيط الهادئ وتجمع القيادات النسائية ورائدات الأعمال المتخصصات من مختلف بلدان أمريكا اللاتينية لمناقشة مواضيع تهم القيادة النسائية والابتكار والاستدامة. وشهد اليوم الأول من القمة حفل استقبال مخصص للتواصل بين كبار المسؤولين التنفيذيين، صمم كفضاء جامع لرواد الأعمال والمديرين والسلطات والسفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي والممثلين المؤسسيين والإعلام. وتميز هذا الحفل بأجواء مغربية أصيلة من خلال جلسة شاي تقليدية ومعرض صور يعكس غنى الثقافة المغربية وتنوعها. وفي كلمتها بالمناسبة أكدت رئيسة القمة والمديرة الإقليمية للعلاقات الدولية بغرفة تجارة المحيط الهادئ ديانا ماريا أولايا على التحديات الراهنة التي تواجهها المنظمة التي تنشط في المجال، مشيدة في هذا الصدد بدعم المغرب لهذه القمة الإقليمية التي التي تروم أيضا تعزيز فرص التعاون والشراكة على المستوى الإقليمي والدولي. بدوره أعرب رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بنما أوريليو باريا بينو عن امتنانه للمغرب على دعمه لهذه الفعالية، مذكرا بمشاركته في المنتدى الاقتصادي الذي نظم بالمملكة في يونيو الماضي، ومسلطا الضوء على المقومات الاقتصادية والسياحية المغربية. كما تضمن الحفل توزيع جوائز القمة برسم سنة 2026، حيث جرى تكريم سفيرة المملكة ببنما بشرى بوتشيش، التي أبرزت في كلمة بالمناسبة أهمية هذه المنصات في تعزيز العلاقات وخلق فرص جديدة بين البلدين وبين إفريقيا وأمريكا اللاتينية.
8: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
5: غيم راديو،
8: إذاعة الأخبار المغربية.
5: ريم راديو،
8: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم مستمعينا في هذا العرض الإخباري الذي نستهله بأبرز العناوين. انتخابات شتنبر 2026، عدد التصريحات بترشيح المدعى عبر المنصة الإلكترونية بلغ إلى غاية الثانية من زوال أمس، ما مجموعه 700 ولائحتي ترشيح. المغرب يرسخ مكانته في سلاسل القيمة الصناعية الإفريقية حسب البنك الدولي. ودوليا ترامب يتوعد بالرد على الهجمات الإيرانية ضد أهداف أمريكية. أهلا بكم من جديد. أفاد مصدر مسؤول بوزارة الداخلية بأن عدد التصريحات بالترشيح برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب المدعى عبر المنصة الإلكترونية بلغ إلى غاية الساعة الثانية من زوال أمس، ما مجموعه 700 ولائحتي ترشيح مقدمة من لدن مترشحات ومترشحين منتسبين ل 27 حزبا سياسيا. المزيد من التفاصيل معك أميمة بوشعنين.
2: أفاد مصدر مسؤول بوزارة الداخلية بأن عدد التصريحات بالترشيح برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب المودع عبر المنصة الإلكترونية بلغ إلى غاية الساعة الثانية زوالا، ما مجموعه 700 ولائحتين ترشيح مقدمة من لدن مترشحات ومترشحين منتسبين ل 27 حزبا سياسيا. وسجل المصدر ذاته أن عملية إيداع الترشيحات تجري في ظروف عادية ومكنت من تغطية كافة الدوائر الانتخابية المحلية وكذا الدوائر الانتخابية الجهوية المحدثة على صعيد مجموع التراب الوطني. يذكر أن عملية إيداع التصريحات بالترشيح برسم الاقتراع التشريعي الخاص بانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤه يوم الأربعاء 23 من شتنبر 2026 قد انطلقت اليوم الاثنين ابتداء من الساعة 8 صباحا عبر المنصة الإلكترونية المحدثة لهذه الغاية.
1: في شأن آخر، أكد تقرير جديد لمجموعة البنك الدولي حول الاندماج الاقتصادي في إفريقيا أن المغرب يفرض نفسه ضمن الاقتصادات الإفريقية الأكثر اندماجا في سلاسل القيمة الصناعية، لا سيما في قطاعي مكونات السيارات والطيران. عودة إليك أميمة بوشعنين.
2: أكد تقرير جديد لمجموعة البنك الدولي حول الاندماج الاقتصادي في إفريقيا أن المغرب يفرض نفسه ضمن الاقتصادات الإفريقية الأكثر اندماجا في سلاسل القيمة الصناعية، لا سيما في قطاعي مكونات السيارات والطيران. وأوضح التقرير الذي يحمل عنوان دمج إفريقيا من السلاسل إلى الأقطاب الاقتصادية أن المغرب حقق خلال الفترة 2015-2019 في المتوسط صادرات بقيمة 496 مليون دولار في إطار سلاسل القيمة الإقليمية. وفي قطاع المنتجات الكيميائية المصنعة الذي يشكل إحدى أنشط سلاسل القيمة الإقليمية بتدفقات بلغت 2.7 مليار دولار تشمل بالخصوص البلاستيك والأسمدة والمواد الكيميائية، أشار التقرير إلى أن المغرب باعتباره أحد المحركات الرئيسية لهذه الدينامية. و وبالإضافة إلى هذه المبادلات، يتناول التقرير أيضا المشاركة في المراحل الأولية من سلاسل القيمة العالمية، والتي تتمثل في استيراد السلع الوسيطة المخصصة للمعالجة أو التجميع محليا. وفي هذا المجال تتجاوز نسبة مشاركة المغرب 10% من إجمالي الصادرات في بعض القطاعات، ما يجعل المملكة واحدة من الاستثناءات القليلة التي تتجاوز هذا الحد. ويرافق هذا الاندماج الصناعي أيضا تنويع في الأنشطة، حيث حجز المغرب لنفسه مكانا في قطاعات الإلكترونيات والمنتجات الصيدلانية وأنظمة الأسلاك الخاصة بالسيارات، حيث يصدر غالبا نحو شركائه الإقليميين في أوروبا وفقا للوثيقة. وفي هذا السياق يتوفر المغرب بالفعل على سلاسل قيمة إقليمية في قطاعات متوسطة التعقيد مثل الكيمياء والإلكترونيات ومكونات السيارات بحسب البنك الدولي. كما يبرز التقرير دخول المغرب قطاعي مكونات صناعة الطيران وأنظمة الأسلاك الخاصة بالسيارات، مستفيدا من قربه من الأسواق الأوروبية ومن شبكات الموردين.
1: أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية بأن عدد الوافدين على وجهة المغرب ناهز 9.4 مليون شخص عندما تم النصف الأول من سنة 2026، بارتفاع نسبته 6% على أساس سنوي. المديرية أوضحت في مذكرتها الأخيرة حول الظرفية أن هذا الأداء يأتي إثر ارتفاع عدد الوافدين القادمين من الأسواق الفرنسية بنسبة 9% والألمانية 14% والبلجيكية 9% والهولندية 10% وكذا الأسواق الإيطالية 6% والبولندية 32% والبريطانية 4% والأمريكية 9%. وفيما يتعلق بليالي المبيت المسجلة في مؤسسات الإيواء السياحي المصنفة، فقد ارتفعت بنسبة 9% عندما تم يونيو الماضي بعد زيادة بنسبة 12% قبل سنة. عقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي دورة العادية 85 بعد المئة لجمعيته العامة برئاسة عبد القادر عمارة رئيس المجلس. أميمة بوشعنين تطلعنا على تفاصيل هذه الدورة.
2: ذكر بلاغ للمجلس أنه تمت خلال هذه الدورة المصادقة على مشروعي رأيين أعدهما المجلس في إطار إحالتين ذاتيتين بعنوان أي مكانة للدوار في التنمية القروية ومحاربة الإضرار بالبيئة، من الوقاية إلى إعادة التأهيل نحو سلسلة منظمجة وأكثر فاعلية. يتناول رأي المجلس الأول مكانة الدوار في منظومة التنمية القروية باعتباره الوحدة الأساس في هذا المجال الترابي وفضاء تتقاطع فيه الروابط الأسرية والاجتماعية والثقافية، كما يستعرض أبعاده السوسيو-اقتصادية والثقافية والسياسية والبيئية، مع الوقوف على أبرز الإكراهات والتحديات التي تحول دون تثمين مؤهلاته.
1: وفي خبر آخر، أعلن المكتب الوطني للسكك الحديدية أنه سيتم إجراء تعديلات مؤقتة على حركة سير القطارات خلال الأسابيع المقبلة، وذلك في إطار تقدم أشغال الخط الفائق السرعة بين القنيطرة ومراكش، وكذا التدخلات المنجزة بالموازاة مع ذلك على الخطوط العادية. وأوضح المكتب في بلاغ أن هذه التدابير التي فرضها تقدم أوراش التهيئة تهدف إلى مواكبة الرفع من وتيرة الأشغال في أفضل ظروف السلامة، مع الحرص على ضمان استمرارية الخدمة في أحسن الظروف الممكنة. جهويا، أشرفت لجنة ملكية أمس بالدار البيضاء على تسليم هبة ملكية لفائدة ضريح سيدي بليوط، وذلك بمناسبة الذكرى 28 لوفاة جلالة المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثراه. المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي.
0: بمناسبة الذكرى 28 لوفاة جلالة المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثراه، أشرفت لجنة ملكية بالدار البيضاء على تسليم هبة ملكية لفائدة ضريح سيدي بليوط، وتم تسليم هذه الهبة إلى القائمين على الضريح خلال حفل ديني حضره على الخصوص عامل عمالة مقاطعة الدار البيضاء أنفا عبد الخالق مرزوقي ورئيس المجلس العلمي المحلي ورؤساء المصالح الخارجية وشخصيات أخرى مدنية وعسكرية. الحفل استهل بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم قبل أن ترفع أكف الضراعة إلى المولى عز وجل بأن يحفظ أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس ويكلل أعماله بالتوفيق والسداد ويقر عينه بولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن ويشد أزر جلالته بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وبسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة. كما رفعت أكف الضراعة إلى الباري تعالى بأن يتغمد بواسع رحمته ورضوانه روحي جلالة المغفور لهما محمد الخامس والحسن الثاني.
1: دوليا، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريح لقناة فوكس نيوز أن الولايات المتحدة ستقوم بالرد على الهجمات الصاروخية التي شنتها إيران ضد أهداف أمريكية في الشرق الأوسط. كما أكد ترامب أن جميع الصواريخ الإيرانية التي أطلقت تم اعتراضها باستثناء مقذوف واحد قال إنه لم يكن يشكل تهديدا. وتأتي هذه التصريحات في وقت نشر فيه الرئيس الأمريكي إلى أن الإيرانيين يرغبون بشدة في عقد لقاء، معربا في الوقت نفسه عن عدم معرفته بما إذا كان بالإمكان الاعتماد عليهم للتوصل إلى اتفاق وفق لما أوردته فوكس نيوز. وفي الخبر الرياضي، انضم الظهير الأيسر الدولي المغربي آدم أزنو إلى نادي مالاغا على سبيل الإعارة قادما من نادي إيفرتون الإنجليزي حسب ما أعلن النادي الأندلسي العائد هذا الموسم إلى دوري الدرجة الأولى الإسبانية. وذكر النادي في بيان أن اللاعب البالغ من العمر 20 سنة أصبح بذلك سادس تعاقدات مالاغا للموسم الجديد بعد اجتيازه بنجاح الفحص الطبي وتوقيعه عقده الجديد. بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا العرض الإخباري، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
8: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
5: غيم راديو،
8: إذاعة الأخبار المغربية.
9: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أي تدرع على ريم راديو.
10: أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام، محطات جديدة لهذا اليوم. في بدايتها حطت الدورة الثالثة من مهرجان سينما شاطئ الرحال بمدينة الدخلة، وذلك في إطار جولة فنية وسينمائية تشمل عدة مدن بالمملكة. يضيف هذا الحدث الذي تنظمه وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع التواصل إلى تقريب الفن السابع من عموم الجمهور من خلال عروض مجانية في الهواء الطلق لأفلام وطنية، بالإضافة إلى تقديم عروض فنية وفولكلورية. وتحولت لؤلؤة الجنوب على مدى يومين إلى السينما في الهواء الطلق، حيث تضمن برنامج التظاهرة مزيجا من السينما والفن والفولكلور، مكان من إتاحة الفرصة للساكنة وزوار هذه المدينة للتبادل الثقافي. أسدل الستار بمارينا السعيدية على فعاليات الدورة 11 لمهرجان السعيدية السينمائي سينما بلا حدود بالإعلان عن الأفلام المتوجة في مسابقتي الفيلم الطويل والقصير. وأعلنت لجنة تحكيم المهرجان عن تتويج فيلم البحر من بعيد للمخرج سعيد حميش بالجائزة الكبرى الجوهرة الزرقاء ضمن فئة الفيلم الطويل. وفي الفئة ذاتها عادت جائزة أحسن دور نسائي مناصفة لكل من الممثلة فاطمة الزهراء بلدي عن دورها في فيلم حب في الدخل للمخرج خالد إبراهيمي، والممثلة التونسية عفاف بن محمود عن أدائها في فيلم الجولة 13. تعقد المنظمة العربية للتنمية الإدارة التابعة لجامعة الدول العربية ما بين فاتح وثالث شتنبر المقبل الملتقى العربي الخامس لإدارة التراث الثقافي المخطوط بمشاركة عدد من المسؤولين والخبراء والمختصين والباحثين من مختلف الدول العربية. المنظمة أوضحت في بلاغ أن هذا الملتقى الذي ينظم بشراكة مع منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة الإيسيسكو يهدف إلى بحث السبل والآليات الكفيلة بتطوير رؤية عربية متكاملة لإدارة التراث الثقافي تقوم على توظيف التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي وتعزيز قدرات المؤسسات المعنية في مجال حفظ التراث وتوثيقه وتحليله ونشره بطرق مبتكرة بما يدعم الهوية الوطنية والتنمية المستدامة. نهاية محطتنا الثقافية، شكرا لكم، في أمان الله.
11: الخبر من المصدر.
1: أفاد بلاغ لوزير الداخلية بأن الفترة المخصصة لإيداع التصريحات بترشيح برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب تبتدئ في الساعة 8 صباحا من 31 غشت الجاري وتنتهي في الساعة 12 من زوال يوم الأربعاء 9 شتنبر 2026. وجاء في البلاغ أن وزير الداخلية يخبر الراغبين في الترشح للانتخابات المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026 أنه يتم إيداع التصريحات بالترشيح عبر مرحلتين اثنتين، حيث يجب في المرحلة الأولى إيداع التصريح بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض، وفي المرحلة الثانية إيداع أصل ملف الترشيح مباشرة لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح. البلاغ أوضح أنه لإيداع التصريح بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية يتعين على كل وكيلة أو وكيل كل لائحة ترشيح أن يلج إلى الموقع الإلكتروني www.election.ma وأن يباشر ملء نسخة الإلكترونية للتصريح بالترشيح ووضع الوثائق المرفقة المطلوبة عبر الخانة المعنونة بالتصريح بالترشيح، علما أن المنصة المذكورة ستفتح ابتداء من الساعة 8 صباحا من يوم الاثنين 31 غشت 2026 وتغلق في الساعة 12 من زوال يوم الثلاثاء 8 شتنبر 2026. ولهذه الغاية يضيف البلاغ يمكن لوكلاء لوائح الترشيح استخدام حواسيب شخصية أو أي وسيلة إلكترونية أخرى، كما يمكنهم الحضور إلى مقرات الولايات والعمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات المعنية للقيام بهذه العملية داخل القاعات المجهزة بالوسائل التقنية المطلوبة التي ستوضع رهن إشارتهم، وذلك داخل أوقات العمل الرسمية ابتداء من الساعة 8 صباحا من كل يوم بما في ذلك يومي السبت والأحد طيلة الفترة المخصصة لإيداع التصريحات بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية. ويجوز لوكيلة أو وكيل كل لائحة ترشيح أن يصطحب معه شخصا من اختياره للقاعة المخصصة لهذا الغرض لمساعدته على إيداع تصريحه بالترشيح إلكترونيا. وتابع المصدر ذاته أنه من أجل إيداع أصل ملف الترشيح لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح يجب على وكيلة أو وكيل كل لائحة ترشيح أن يحضر إلى مقر العمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات المعنية بالنسبة للدوائر الانتخابية المحلية أو إلى مقر ولاية الجهة بالنسبة للدوائر الانتخابية الجهوية في اليوم والساعة المحددين له في الوصل المؤقت الذي قام بتحميله عبر المنصة الإلكترونية، وأن يدلي بهذا الوصل وبأصل التصريح بالترشيح والوثائق المرفقة به. وأكد البلاغ أن إيداع التصريح بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية يعتبر مرحلة إلزامية حتى يتأتى لوكيلة أو وكيل اللائحة إيداع أصل ملف الترشيح لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح. وللمزيد من المعلومات حول مسطرة إيداع التصريحات بالترشيح يمكن لكل من يعنيه الأمر زيارة الموقع الإلكتروني www.election.ma من أجل الاطلاع على التوضيحات اللازمة حول المسطرة المذكورة. ويذكر وزير الداخلية وفقا للبلاغ وكيلات ووكلاء لوائح الترشيح والمترشحات والمترشحين أن الحملة الانتخابية ستبتدئ في الساعة الأولى من يوم الخميس 10 شتنبر 2026 وتنتهي في الساعة 12 ليلة من يوم الثلاثاء 22 شتنبر 2026.
8: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
12: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو. ريم راديو. ريم راديو.
8: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم مستمعينا في هذا العرض الإخباري الذي نستهله بأبرز العناوين. انتخابات شتنبر 2026، عدد التصريحات بترشيح المدعى عبر المنصة الإلكترونية بلغ إلى غاية الثانية من زوال أمس، ما مجموعه 700 ولائحتي ترشيح. المغرب يرسخ مكانته في سلاسل القيمة الصناعية الأفريقية حسب البنك الدولي. ودوليا ترامب يتوعد بالرد على الهجمات الإيرانية ضد أهداف أمريكية. أهلا بكم من جديد. أفاد مصدر مسؤول بوزارة الداخلية بأن عدد التصريحات بترشيح برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب المدعى عبر المنصة الإلكترونية بلغ إلى غاية الساعة الثانية من زوال أمس، ما مجموعه 700 ولائحتي ترشيح مقدمة من لدن مترشحات ومترشحين منتسبين ل27 حزبا سياسيا. المزيد من التفاصيل معك أميمة بوشعنين.
2: أفاد مصدر مسؤول بوزارة الداخلية بأن عدد التصريحات بالترشيح برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب المودع عبر المنصة الإلكترونية بلغ إلى غاية الساعة الثانية زوالا، ما مجموعه 700 ولائحتين ترشيح مقدمة من لدن مترشحات ومترشحين منتسبين ل27 حزبا سياسيا. وسجل المصدر ذاته أن عملية إيداع الترشيحات تجري في ظروف عادية ومكنت من تغطية كافة الدوائر الانتخابية المحلية وكذا الدوائر الانتخابية الجهوية المحدثة على صعيد مجموع التراب الوطني. يذكر أن عملية إيداع التصريحات بالترشيح برسم الاقتراع التشريعي الخاص بانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤه يوم الأربعاء 23 من شتنبر 2026 قد انطلقت اليوم الاثنين ابتداء من الساعة 8 صباحا عبر المنصة الإلكترونية المحدثة لهذه الغاية.
1: في شأن آخر، كدا تقرير جديد لمجموعة البنك الدولي حول الاندماج الاقتصادي في أفريقيا أن المغرب يفرض نفسه ضمن الاقتصادات الأفريقية الأكثر اندماجا في سلاسل القيمة الصناعية، لا سيما في قطاعي مكونات السيارات والطيران. عودة إليك أميمة بوشعنين.
2: أكد تقرير جديد لمجموعة البنك الدولي حول الاندماج الاقتصادي في إفريقيا أن المغرب يفرض نفسه ضمن الاقتصادات الإفريقية الأكثر اندماجا في سلاسل القيمة الصناعية، لا سيما في قطاعي مكونات السيارات والطيران. وأوضح التقرير الذي يحمل عنوان دمج إفريقيا من السلاسل إلى الأقطاب الاقتصادية أن المغرب حقق خلال الفترة 2015-2019 في المتوسط صادرات بقيمة 496 مليون دولار في إطار سلاسل القيمة الإقليمية. وفي قطاع المنتجات الكيميائية المصنعة الذي يشكل إحدى أنشط سلاسل القيمة الإقليمية بتدفقات بلغت 2.5 $5.7 مليار تشمل بالخصوص البلاستيك والأسمدة والمواد الكيميائية. أشار التقرير إلى أن المغرب باعتباره أحد المحركات الرئيسية لهذه الدينامية. وبالإضافة إلى هذه المبادلات، يتناول التقرير أيضا المشاركة في المراحل الأولية من سلاسل القيمة العالمية، والتي تتمثل في استيراد السلع الوسيطة المخصصة للمعالجة أو التجميع محليا. وفي هذا المجال تتجاوز نسبة مشاركة المغرب 10% من إجمالي الصادرات في بعض القطاعات، ما يجعل المملكة واحدة من الاستثناءات القليلة التي تتجاوز هذا الحد. ويرافق هذا الاندماج الصناعي أيضا تنويع في الأنشطة، حيث حجز المغرب لنفسه مكانا في قطاعات الإلكترونيات والمنتجات الصيدلانية وأنظمة الأسلاك الخاصة بالسيارات، حيث يصدر غالبا نحو شركائه الإقليميين في أوروبا وفقا للوثيقة. وفي هذا السياق، يتوفر المغرب بالفعل على سلاسل قيمة إقليمية في قطاعات متوسطة التعقيد مثل الكيمياء والإلكترونيات ومكونات السيارات بحسب البنك الدولي. كما يبرز التقرير دخول المغرب قطاعي مكونات صناعة الطيران وأنظمة الأسلاك الخاصة بالسيارات، مستفيدا من قربه من الأسواق الأوروبية ومن شبكات الموردين.
1: أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية بأن عدد الوافدين على وجهة المغرب ناهز 9.4 مليون شخص عندما تم النصف الأول من سنة 2026، بارتفاع نسبته 6% على أساس سنوي. المديرية أوضحت في مذكرتها الأخيرة حول الظرفية أن هذا الأداء يأتي إثر ارتفاع عدد الوافدين القادمين من الأسواق الفرنسية بنسبة 9% والألمانية 14% والبلجيكية 9% والهولندية 10% وكذا الأسواق الإيطالية 6% والبولندية 32% والبريطانية 4% والأمريكية 9%. وفيما يتعلق بليالي المبيت المسجلة في مؤسسات الإيواء السياحي المصنفة، فقد ارتفعت بنسبة 9% عندما تم يونيو الماضي بعد زيادة بنسبة 12% قبل سنة. عقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي دورة العادية 85% لجمعيته العامة برئاسة عبد القادر عمارة رئيس المجلس. أميمة بوشعنين تطلعنا على تفاصيل هذه الدورة.
2: ذكر بلاغ للمجلس أنه تمت خلال هذه الدورة المصادقة على مشروعي رأيين أعدهما المجلس في إطار إحالتين ذاتيتين بعنوان أي مكانة للدوار في التنمية القروية ومحاربة الإدرار بالبيئة، من الوقاية إلى إعادة التأهيل نحو سلسلة منظمجة وأكثر فاعلية. يتناول رأي المجلس الأول مكانة الدوار في منظومة التنمية القروية باعتباره الوحدة الأساس في هذا المجال الترابي وفضاء تتقاطع فيه الروابط الأسرية والاجتماعية والثقافية، كما يستعرض أبعاده السوسيو-اقتصادية والثقافية والسياسية والبيئية، مع الوقوف على أبرز الإكراهات والتحديات التي تحول دون تثمين مؤهلاته.
1: وفي خبر آخر، أعلن المكتب الوطني للسكك الحديدية أنه سيتم إجراء تعديلات مؤقتة على حركة سير القطارات خلال الأسابيع المقبلة، وذلك في إطار تقدم أشغال الخط الفائق السرعة بين القنيطرة ومراكش، وكذا التدخلات المنجزة بالموازاة مع ذلك على الخطوط العادية. وأوضح المكتب في بلاغ أن هذه التدابير التي فرضها تقدم أوراش التهيئة تهدف إلى مواكبة الرفع من وتيرة الأشغال في أفضل ظروف السلامة، مع الحرص على ضمان استمرارية الخدمة في أحسن الظروف الممكنة. جهويا، أشرفت لجنة ملكية أمس بالدار البيضاء على تسليم هبة ملكية لفائدة ضريح سيدي بليوط، وذلك بمناسبة الذكرى 28 لوفاة جلالة المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثراه. المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي.
0: بمناسبة الذكرى 28 لوفاة جلالة المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثراه، أشرفت لجنة ملكية بالدار البيضاء على تسليم هبة ملكية لفائدة ضريح سيدي بليوط، وتم تسليم هذه الهبة إلى القائمين على الضريح خلال حفل ديني حضره على الخصوص عامل عمالات مقاطعة الدار البيضاء أنفى عبد الخالق مرزوقي ورئيس المجلس العلمي المحلي ورؤساء المصالح الخارجية وشخصيات أخرى مدنية وعسكرية. الحفل استهل بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم قبل أن ترفع أكف الضراعة إلى المولى عز وجل بأن يحفظ أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس ويكلل أعماله بالتوفيق والسداد ويقر عينه بولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن ويشد أزر جلالته بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وبسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة. كما رفعت أكف الضراعة إلى الباري تعالى بأن يتغمد بواسع رحمته ورضوانه روحي جلالة المغفور لهما محمد الخامس والحسن الثاني.
1: دوليا، أكد رئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريح لقناة فوكس نيوز أن الولايات المتحدة ستقوم بالرد على الهجمات الصاروخية التي شنتها إيران ضد أهداف أمريكية في الشرق الأوسط. كما أكد ترامب أن جميع الصواريخ الإيرانية التي أطلقت تم اعتراضها باستثناء مقذوف واحد قال إنه لم يكن يشكل تهديدا. وتأتي هذه التصريحات في وقت نشر فيه رئيس الأمريكي لأن الإيرانيين يرغبون بشدة في عقد لقاء، معربا في الوقت نفسه عن عدم معرفته بما إذا كان بالإمكان الاعتماد عليهم للتوصل إلى اتفاق وفق لما أوردته فوكس نيوز. وفي الخبر الرياضي، انضم الظهير الأيسر الدولي المغربي آدم أزنو إلى نادي مالاغا على سبيل الإعارة قادما من نادي إيفرتون الإنجليزي حسب ما أعلن النادي الأندلسي العائد هذا الموسم إلى دوري الدرجة الأولى الإسبانية. وذكر النادي في بيان أن اللاعب البالغ من العمر 20 سنة أصبح بذلك سادس تعاقدات مالاغا للموسم الجديد بعد اجتيازه بنجاح الفحص الطبي وتوقيعه عقده الجديد. بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا العرض الإخباري، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
5: ريم راديو،
11: الخبر من المصدر.
3: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
13: مستمعينا أهلا بكم في عدد جديد من حصاد الجهاد. تسليم هبة ملكية لشرفاء زاوية الشيخ محمد الأغدف بن الشيخ ماء العينين بالعيون. اعتراض 101 مرشح للهجرة غير النظامية كانوا يعتزمون التوجه إلى جزر الكناري بالدخلة. وبالسعيدية تم تتويج الأفلام الفائزة في الدورة 11 لمهرجان السينما بالحدود. وفي مستهل النشر، أشرفت لجنة ملكية بالعيون على تسليم هبة ملكية لشرفاء زاوية الشيخ محمد الأغدف بن الشيخ ماء العينين بمناسبة الذكرى 28 لوفاة جلالة المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثراه. وأجر تسليم هذه الهبة الملكية خلال حفل ديني أقيم بمقر الزاوية بمدينة العيون. حضره على الخصوص ولجهة العيون الساقية الحمراء عامل إقليم العيون عبد السلام بكرات والمندوب الجهوي للشؤون الإسلامية ورئيس المجلس العلمي الجهوي ورئيس المجلس العلمي المحلي والمندوب الإقليمي للشؤون الإسلامية. وتميز هذا الحفل الذي حضره أيضا عدد من المنتخبين والأعيان وشيوخ القبائل الصحراوية وأعضاء ومريدو الزاوية وحفدات الشيخ ماء العينين بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم وترديد قصائد شعرية في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم والتذكير بشمائله الغراء. وننتقل إلى جهة الداخلة حيث اعترضت وحدة من البحرية الملكية على بعد 185 كيلومترا جنوب غرب الداخلة قاربا تقليديا كان على متنه 201 مرشح للهجرة غير النظامية كانوا يعتزمون التوجه إلى جزر الكناري. وذكر بلاغ للقيادات العامة للقوات المسلحة الملكية أن هناك الأشخاص الذين تم إنقاذهم ومن بينهم نساء وقاصرون نقلوا سالمين إلى قرية السيد روك شيكو 290 كيلومترا جنوب غربي الدخلة. وأشار المصدر ذاته إلى أنه تم تلقيهم الإسعافات اللازمة على متن القارب ثم تسليم هؤلاء الأشخاص إلى مصالح الدرك الملكي قصد القيام بالإجراءات لدرية الجار بها العمل. ونختم من جهة السعيدية حيث أسدل الستار بمارينا السعيدية على فعالية الدورة 11 لمهرجان السعيدية السينمائي سينما بلا حدود بالإعلان عن الأفلام المتوجة في مسابقتي الفيلم الطويل والقصير. وأعلنت لجنة تحكيم المهرجان عن تتويج فيلم البحر من بعيد للمخرج سعيد حميش بالجائزة الكبرى الجوهرة الزرقاء ضمن فئة الفيلم الطويل. وفي الفئة ذاتها عدت جائزة أحسن دور نسائي مناصفة لكل من الممثلة فاطمة الزهراء بلدي عن دورها في فيلم حب في الداخلة للمخرج خالد إبراهيمي والممثلة التونسية عفاف بن محمود عن أدائها في فيلم الجولة 13 للتونسي محمد علي النهدي. أما جائزة أحسن دور رجالي فكانت من نصيب الممثلين أيوب كريت

0: جائزة الأداء لفيلم صمت الكمانجات من تشخيص عزل عرب الكهات. وفي مسابقة الفيلم القصير حصد فيلم عيشة للمخرجة سناء العلوي الجائزة الكبرى البرتقال، فيما تقاسم فيلم نهاية أخرى لطارق رسمي ومرآة للبيع لهشام أمل جائزة أحسن سيناريو. وصلنا وإياكم إلى نهاية عدد اليوم، إلى اللقاء.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو. ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
3: حل المغرب ضيف شرف على الدورة الثالثة من قمة المرأة والابتكار والاستدامة ويسلا تام التي احتضنتها العاصمة البنامية يومي 26 و 27 غشت الجاري بحضور مشاركين ومتداخلين من بنما والمنطقة. هذه القمة التي انعقدت تحت شعار الاتجاهات العالمية التكنولوجيا والأعمال تشكل منصة دولية يتم تنظيمها من قبل غرفة التجارة في المحيط الهادئ، وتجمع القيادات النسائية ورائدات الأعمال المتخصصات من مختلف بلدان أمريكا اللاتينية لمناقشة مواضيع تهم القيادة النسائية والابتكار والاستدامة. وشهد اليوم الأول من القمة حفل استقبال مخصص للتواصل بين كبار المسؤولين التنفيذيين، صمم كفضاء جامع لرواد الأعمال والمديرين والسلطات والسفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي والممثلين المؤسسيين والإعلام. وتميز هذا الحفل بأجواء مغربية أصيلة من خلال جلسة شاي تقليدية ومعرض صور يعكس غنى الثقافة المغربية وتنوعها. وفي كلمتها بالمناسبة أكدت رئيسة القمة والمديرة الإقليمية للعلاقات الدولية بغرفة تجارة المحيط الهادئ ديانا ماريا أولايا على التحديات الراهنة التي تواجهها المنظمة التي تنشط في المجال، مشيدة في هذا الصدد بدعم المغرب لهذه القمة الإقليمية التي تروم أيضا تعزيز فرص التعاون والشراكة على المستوى الإقليمي والدولي. بدوره أعرب رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بنما أوريليو باريا بينو عن امتنانه للمغرب على دعمه لهذه الفعالية، مذكرا بمشاركته في المنتدى الاقتصادي الذي نظم بالمملكة في يونيو الماضي، ومسلطا الضوء على المقومات الاقتصادية والسياحية المغربية. كما تضمن الحفل توزيع جوائز القمة برسم سنة 2026، حيث جرى تكريم سفيرة المملكة ببنما بشرى بوتشيش التي أبرزت في كلمة بالمناسبة أهمية هذه المنصات في تعزيز العلاقات وخلق فرص جديدة بين البلدين وبين إفريقيا وأمريكا اللاتينية.
1: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
4: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
1: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: أهلا بكم مستمعينا في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها: استعدادا للاستحقاقات التشريعية 2026، مقتضيات جديدة من أجل اقتراع النزيه يعكس الإرادة الحقيقية للناخبين. موجة حر من الثلاثاء إلى الجمعة بعدد من مناطق المملكة حسب نشرة إنذارية. ودوليا إسبانيا تسجل حصيلة قياسية بأكثر من 5000 وفاة مرتبطة بالحر خلال فصل الصيف. إلى التفاصيل، جاءت المنظومة الانتخابية المؤطرة لاستحقاقات 23 من شتنبر الجاري

0: بمقتضيات جديدة تروم تحسين قواعد تخليق العمليات الانتخابية، وذلك انسجاما مع الإرادة السياسية الرامية إلى ترسيخ انتخابات شفافة ونزيهة تعكس الإرادة الحقيقية للناخبين. ويهدف هذا التوجه إلى رد الاعتبار للفاعل السياسي وإعادة الثقة بين المواطنين والمؤسسات المنتخبة عبر آليات تؤسس لثقافة النزاهة وتقطع معهم مختلف الاختلالات التي قد تشوب العملية الانتخابية. ومن أبرز هذه المقتضيات منع ترشح الأشخاص المتابعين في حالة تلبس أو المدانين ابتدائيا أو استئنافيا في جرائم محددة، فكل مترشح يتم ضبطه في حالة تلبس بارتكاب إحدى الجرائم ذات الصلة بالمروءة والأخلاق والاستقامة وسلامة الذمة أو الجرائم الماسة بصدقية العملية الانتخابية، يتم رفض ترشيحه أو إلغاؤه إذا تم الضبط بعد إيداع الترشيحات. في نفس السياق أكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط عبد العزيز قراقي أن المنظومة الانتخابية جاءت بمقتضيات جديدة تروم توفير بيئة انتخابية نزيهة من شأنها تعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات المنتخبة وتحسين المسار الديمقراطي. وأوضح الأستاذ قراقي في حوار خاص به وكالة المغرب العربي للأنباء أن حماية نزاهة الانتخابات تندرج في صميم حماية الحقوق والحريات، مشددا بالمقابل على ضرورة مواكبة التشريعات الزجرية بحملات تواصلية وتحسيسية واسعة تشرح للمواطنين خطورة المس بنزاهة الانتخابات والعقوبات المترتبة عنها، وتسهم في نشر ثقافة احترام الاختيار الديمقراطي وصيانته. في خبر آخر، دعت رئاسة النيابة العامة كافة النيابات العامة لدى محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية إلى التعبئة والمواكبة الفعالة للاستحقاقات التشريعية الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس النواب المرتقب إجراؤها يوم 23 من شتنبر 2026، بما يضمن مرورها في أجواء يسودها الالتزام بالقانون والنزاهة والشفافية والتنافس الشريف. وأكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقد رئيس النيابة العامة هشام بلوي في دورية جديدة موجهة إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية أن القضاء يتطلع بدور محوري في المواكبة العملية الانتخابية، بما يسهم في تعزيز ثقة المواطنين وتحقيق الأمن الانتخابي تكريسا لمقتضيات الفصل 11 من دستور المملكة الذي يجعل من الانتخابات الحرة والنزيهة والشفافة أساسا لمشروعية التمثيل الديمقراطي. تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر من اليوم الثلاثاء إلى غاية الجمعة المقبل بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و45 درجة من اليوم الثلاثاء إلى غاية الجمعة المقبل بعبلات وأقاليم أوسرد وددهب بوشدور السزاق سمارة طاطا وزاكورة. ويتوقع تسجيل الظاهرة ذاتها مع درجة حرارة تتراوح ما بين 38 و42 درجة ابتداء من يوم غد الأربعاء وإلى غاية الجمعة المقبل بكل من مراكش، الرحامنة، سيدي بن نور، اليوسفية، بني ملال، ترودانت، القنيطرة، سيدي قاسم، سيدي سليمان، خريبكا، سطات، قلعة السراغنة، خميسات، الفقيه بن صالح، مكناس، خنيفرة، فاس، مليعقوب، تونات، العرائش، وزان، شيشاوة، وسلة. في شأن آخر، أطلق المركز الجهوي للاستثمار بجهة فاس مكناس بنكا للمشاريع القطاعية يضم 90 فرصة استثمارية ضمن عدد من المنظومات الاقتصادية الواعدة بهدف تسهيل تحديد المشاريع وتجسيدها على مستوى الجهة. وتندرج هذه المبادرة بحسب المركز في إطار نهج يروم توجيه المستثمرين وحاملي المشاريع نحو فرص تتلائم مع مؤهلات وموارد ومقومات المجال الترابي للجهة. وتشمل الفرص التي تم تحديدها 5 منظومات رئيسية تتمثل في صناعات التنقل والسياحة والصناعة التقليدية والفلاحة والصناعة الغذائية والنباتات الطبية والعطرية والصناعات الإبداعية والرقمية، فضلا عن قطاع النسيج والجلد. وجهويا، أشرفت لجنة الملكية بأسف على تسليم هبة ملكية لدار حلوى لصالح الشيخ أبي محمد صالح المجري، وذلك بمناسبة الذكرى 28 لوفاة جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني طيب الله تراه. باقي التفاصيل معك حفصة الحجام.
1: الهبة الملكية تم تسليمها إلى حفظة الوالي الصالح الشيخ أبي محمد صالح الماجري خلال حفل ديني حضره على الخصوص عامل إقليم أسفي محمد فطاح ورئيس المجلس العلمي المحلي ورؤساء المصالح الخارجية وممثلي السلطات المحلية إلى جانب شخصيات أخرى. وتميز هذا الحفل الديني بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم وترديد قصائد وأمداح نبوية شريفة في مدح الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. ورفع الحاضرون أكف الضراعة إلى الله تعالى بالدعاء الصالح لأمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وأن يحفظه ويقر عين جلالته بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، ويشد أزره بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وبسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة. كما ابتهل الحاضرون إلى الباري عز وجل بأن يمطر شآبيب الرحمة والغفران على روحي جلالة المغفور لهما محمد الخامس والحسن الثاني طيب الله ثرهما.
0: ودوليا سجلت إسبانيا 5111 حالة وفاة مرتبطة بالحر خلال الفترة الممتدة من فتح يونيو إلى غاية 31 أغسطس 2026، في أعلى حصيلة لهذه الفترة منذ شروع معهد كارلوس الثالث للصحة في جمع هذه البيانات سنة 2015. وبحسب بيانات المعهد بلغت حصيلة الوفيات المرتبطة بالحر 2149 حالة خلال أغسطس و 2025 حالة في يوليوز و 937 حالة خلال يونيو، لتتجاوز هذه الحصيلة بذلك الرقم القياسي السابق المسجل خلال الأشهر الثلاثة نفسها من سنة 2022، حيث بلغ عدد الوفيات المرتبطة بالحر 4652 حالة. رياضيا، انضم الظهير الأيسر الدولي المغربي أداما زنو إلى نادي مالاغا على سبيل الإعارة قادما من نادي إيفرتون الإنجليزي، حسب ما أعلن النادي الأندلسي العائد هذا الموسم إلى دورية الدرجة الأولى الإسباني. وذكر النادي في بيان أن اللاعب البالغ من العمر 20 سنة أصبح بذلك سادس تعاقدات مالاغا للموسم الجديد بعد اجتيازه بنجاح الفحص الطبي وتوقيعه عقده الجديد. وبهذا مستمعينا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، إلى اللقاء.
2: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو.
3: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا على ريم راديو.
1: مستمعينا أهلا بكم في النشرة الإيكولوجية، معكم حفصة الحجام وإلى العناوين. في ألمانيا تحذيرات من إمكانية فشل البلاد من تحقيق أهدافها المناخية لعام 2026 للمرة الأولى. بخصوص فيضانات النيبال، تضرر نحو 93 ألف شخص بحسب الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر. السلطات الإندونيسية تكثف جهودها لمكافحة حرائق الغابات عبر الاستمطار الاصطناعي. أهلا بكم من جديد. المستهل من ألمانيا، حذر مركز الأبحاث أغورا إنرجي من أن البلاد قد لا تتمكن من تحقيق هدفها المناخي السنوي لعام 2026 للمرة الأولى ما لم تسرع وتيرة خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بشكل كبير. المركز أوضح أن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون انخفضت بنحو 2% خلال النصف الأول من العام، إلى أن التوقعات تشير إلى وصولها ل 635 مليون طن في عام 2026، وهو مستوى يتجاوز ب 10 ملايين طن الحد الأقصى المنصوص عليه في قانون حماية المناخ الألماني. تباطؤ وتيرة خفض الانبعاثات يضع البلاد أمام خطر عدم تحقيق هدفها الملزم قانونيا بخفض الانبعاثات بنسبة 65% بحلول عام 2030 والوصول إلى الحياد الكربوني في أفق عام 2045. الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر أن الفيضانات المفاجئة والانهيارات الأرضية التي ضربت النيبال ومنطقة تلتبت في الصين أسفرت عن أضرار هائلة طالت نحو 93 ألف شخص مع تجاوز حصيلة الضحايا 500 قتيل. باقي التفاصيل في تقرير وفاء حلاق.
4: الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر أكد صعوبة الوصول إلى المناطق الأكثر تضررا بسبب انهيار الجسور وتضرر أزيد من 40 كيلومترا من الطرق وانقطاع شبكة الاتصال والكهرباء، مشيرا إلى أنه تم الشروع في توزيع المساعدات الإغاثية الطارئة. من جهتها كثفت الأمم المتحدة عمليات الإنقاذ ونقل المياه جوا محذرة من مخاطر متصاعدة تحيط بالسكان والأطفال جراء تدمير عشرات المدارس والمنشآت الصحية. السلطات المحلية في نيبال أوضحت أن حصيلة الضحايا ارتفعت إلى 547 قتيلا، مشيرة إلى أن فرق الإنقاذ تواصل البحث عن ناجين وسط مخاوف من حدوث مزيد من الفيضانات. وما يزال أكثر من 1400 شخص في عدد المفقودين بينهم العديد من السياح وهو المشي لمسافات طويلة في الدولة واقعة في سلسلة جبال الهيمالايا.
1: نختم من إندونيسيا. السلطات تكثف جهودها لمكافحة حرائق الغابات عبر الاستمطار الاصطناعي وإخماد النيران من الجو في وقت يواجه فيه ملايين السكان صعوبات في التنفس بسبب الدخان والضباب الكثيفين. نائب وزير الصحة الإندونيسي أوضح أن أكثر من 5 ملايين شخص في جزيرة بورينيو وسوماترا تعرضوا لمخاطر الضباب السام، مشيرا إلى أن الوزارة وزعت 5 ملايين كمامة بعد تسجيل نحو 13500 حالة إصابة بالتهابات التنفسية. هذا وأكدت الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث أن فرق الإطفاء تواصل عمليات الإخماد والتبريد في المناطق المتضررة مع الاعتماد على الاستمطار الاصطناعي كأداة لدعم هذه الجهود رهينة توافر السحب الممطرة. إلى هنا نصل مستمعينا إلى ختام النشرة الإيكولوجية. إلى اللقاء.
3: ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
5: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
2: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
6: رئيس الحكومة عزيز أخنوش يؤكد في لواندا أن المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس قد جعل من السلم والأمن والاستقرار في إفريقيا خيارا استراتيجيا والتزاما ثابتا من خلال مساهمته في الوقاية من النزاعات والوساطة وحفظ وبناء السلام وإعادة الإعمار بعد النزاعات.
7: تعرفوا بأنه سيدنا من الخيارات الأولى هو الأمن والاستقرار، هذا مشروع استراتيجي بالنسبة للمغرب للقارة الإفريقية، وكذلك جاء في الكلمة أنه هذا شيء استباقي دائما، يعني البوزيسيون ديال بلادنا هي أنه الحلول خصها دائما باش تبقى استباقية مستدامة.
6: رئيس الحكومة أوضح أن الرؤية الملكية تستند على قناعة راسخة بأن السلم والأمن والتنمية أبعاد مترابطة لا يمكن الفصل بينها، وأن الوقاية المستدامة من النزاعات تقتضي معالجة أسبابها العميقة الاقتصادية والاجتماعية والمؤسساتية والمناخية والإنسانية. وفي هذا الإطار ذكر بأن صاحب الجلالة يولي أهمية خاصة لتعاون جنوب جنوب إفريقي فعال وتضامن وملموس، يضع المواطن الإفريقي في صلب أولوياته ويترجم التضامن الإفريقي إلى مشاريع ملموسة. السيد أخنوش الذي يمثل صاحب الجلالة نصره الله في القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي حول تعزيز آليات الوقاية وتسوية النزاعات في إفريقيا بالعاصمة الأنغولية، كان مرفوقا بوزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، والممثل الدائم للمغرب لدى الاتحاد الإفريقي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا محمد عروشي، وسفيرة المغرب بأنغولا السعدية العالم.
5: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
8: الدورة الرابعة من البرنامج الوطني للتطوع متطوع اختتمت فعاليتها في مراكش بعد برمجة غنية ومتنوعة سلطت الضوء على مواهب الشباب المشاركين وقيم المواطنة والتطوع.
9: استفدت بزاف ديال الحوايج، كنت شاك في النسخه الثانيه وكنت استفدت منها بزاف ديال الحوايج، كيفاش انك تهضر مع الناس، كيفاش تكون عندك ديك المهارات ديال تهضر مع الناس اللي ما كتعرفهمش كيكونوا جد اول مره كتلاقى معهم.
10: تعلمت فيه بزاف ديال الحوايج وقديت نشارك فيه بزاف ديال الحوايج ومثلت الاقليم ديالي باحسن صوره.
8: ما يقارب 500 شاب وشابة من مختلف اقاليم جهه مراكش اسفي شاركوا في هذه النسخه في إطار تجربة تروم الجمع بين التكوين والتبادل والتنشيط الثقافي والأنشطة التربوية.
11: نستضيف 500 شاب وشابة من مختلف أقاليم الجهة الثمانية، ونحن في هذه اللحظة نختتم فعاليات أسبوع اليقظة المدنية والمواطنة على أساس أنه لازال البرنامج مستمر، حيث سيعمل الشباب على الممارسة الميدانية في مدة أسبوعين.
8: هذه الدورة تندرج في إطار تنفيذ البرنامج الوطني للتطوع متطوع، برنامج يهدف إلى توفير فضاء ملائم للشباب لتنمية مهاراتهم الشخصية والاجتماعية وتعزيز روح المبادرة لديهم وترسيخ قيم المواطنة والتضامن والتطوع.
5: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم.
12: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدراء على ريم راديو.
5: ريم راديو، الخبر من المصدر.
13: ريم راديو،
5: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: أهلا بكم مستمعينا في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها: استعدادا للاستحقاقات التشريعية 2026، مقتضيات جديدة من أجل اقتراع النزيه يعكس الإرادة الحقيقية للناخبين. موجة حر من الثلاثاء إلى الجمعة بعدد من مناطق المملكة حسب نشرة إنذارية. ودوليا إسبانيا تسجل حصيلة قياسية بأكثر من 5000 وفاة مرتبطة بالحر خلال فصل الصيف. إلى التفاصيل، جاءت المنظومة الانتخابية المؤثرة لاستحقاقات 23 من شتنبر الجاري بمقتضيات جديدة تروم تحسين قواعد تخليق العمليات الانتخابية، وذلك انسجاما مع الإرادة السياسية الرامية إلى ترسيخ انتخابات شفافة ونزيهة تعكس الإرادة الحقيقية للناخبين. ويهدف هذا التوجه إلى رد الاعتبار للفاعل السياسي وإعادة الثقة بين المواطنين والمؤسسات المنتخبة عبر آليات تؤسس لثقافة النزاهة وتقطع مع مختلف الاختلالات التي قد تشوب العملية الانتخابية. ومن أبرز هذه المقتضيات منع ترشح الأشخاص المتابعين في حال التلبس أو المدانين ابتدائيا أو استئنافيا في جرائم محددة، فكل مترشح يتم ضبطه في حال التلبس بارتكاب إحدى الجرائم ذات الصلة بالمرؤة والأخلاق والاستقامة وسلامة الذمة أو الجرائم الماسة بصدقية العملية الانتخابية، يتم رفض ترشيحه أو إلغائه إذا تم الضبط بعد إذاع الترشيحات. في نفس السياق، أكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط عبد العزيز قراقي أن المنظومة الانتخابية جاءت بمقتضيات جديدة تروم توفير بيئة انتخابية نزيهة من شأنها تعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات المنتخبة وتحسين المسار الديمقراطي. وأوضح الأستاذ قراقي في حوار خاص به وكالة المغرب العربي للأنباء أن حماية نزاهة الانتخابات تندرج في صميم حماية الحقوق والحريات، مشددا بالمقابل على ضرورة مواكبة التشريعات الزجرية بحملة تواصلية وتحسيسية واسعة تشرح للمواطنين خطورة المس بنزاهة الانتخابات والعقوبات المترتبة عنها، وتسهم في نشر ثقافة احترام الاختيار الديمقراطي وصيانته. في خبر آخر، دعت رئاسة النيابة العامة كافة النيابات العامة لدى محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية إلى التعبئة والمواكبة الفعالة للاستحقاقات التشريعية الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس النواب المرتقب إجراؤها يوم 23 من شتنبر 2026، بما يضمن مرورها في أجواء يسودها الالتزام بالقانون والنزاهة والشفافية والتنافس الشريف. وأكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقد رئيس النيابة العامة هشام بلوي في دورية جديدة موجهة إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية أن القضاء يتطلع بدور محوري في المواكبة العملية الانتخابية، بما يسهم في تعزيز ثقة المواطنين وتحقيق الأمن الانتخابي تكريسا لمقتضيات الفصل 11 من دستور المملكة الذي يجعل من الانتخابات الحرة والنزيهة والشفافة أساسا لمشروعية التمثيل الديمقراطي. تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر من اليوم الثلاثاء إلى غاية الجمعة المقبل بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و45 درجة من اليوم الثلاثاء إلى غاية الجمعة المقبل بعبلات وأقاليم أوسرد وادي الذهب بوشدور السزاق سمارة طاطا وزاقورة. ويتوقع تسجيل الظاهرة ذاتها مع درجة حرارة تتراوح ما بين 38 و42 درجة ابتداء من يوم غد الأربعاء وإلى غاية الجمعة المقبل بكل من مراكش الرحامنة سيدي بن نور اليوسفية بني ملال ترودانت القنيطرة سيدي قاسم سيدي سليمان خريبكا سطات قلعة السراغنة خميسات الفقي بن صالح مكناس خنيفرة فاس ملاعقوب تونات العرائش وزان شيشاوة وسلة. في شأن آخر، أطلق المركز الجهوي للاستثمار بجهة فاس مكناس بنكا للمشاريع القطاعية يضم 90 فرصة استثمارية ضمن عدد من المنظومات الاقتصادية الواعدة بهدف تسهيل تحديد المشاريع وتجسيدها على مستوى الجهة. وتندرج هذه المبادرة بحسب المركز في إطار نهج يروم توجيه المستثمرين وحاملي المشاريع نحو فرص تتلائم مع مؤهلات وموارد ومقومات المجال الترابي للجهة. وتشمل الفرص التي تم تحديدها 5 منظومات رئيسية تتمثل في صناعات التنقل والسياحة والصناعات التقليدية والفلاحة والصناعات الغذائية والنباتات الطبية والعطرية والصناعات الإبداعية والرقمية، فضلا عن قطاع النسيج والجلد. وجهويا، أشرفت لجنة ملكية بأسف على تسليم هبة ملكية لدار حلوى لصالح الشيخ أبي محمد صالح المجري، وذلك بمناسبة الذكرى 28 لوفاة جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني طيب الله تراه. باقي التفاصيل معك حفصة الحجام.
1: الهبة الملكية تم تسليمها إلى حفظة الوالي الصالح الشيخ أبي محمد صالح المجري خلال حفل ديني حضره على الخصوص عامل إقليم أسفي محمد فطاح ورئيس المجلس العلمي المحلي ورؤساء المصالح الخارجية وممثلي السلطات المحلية إلى جانب شخصيات أخرى. وتميز هذا الحفل الديني بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم وترديد قصائد وأمداح نبوية شريفة في مدح الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. ورفع الحاضرون أكف الضراعة إلى الله تعالى بالدعاء الصالح لأمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وأن يحفظه ويقر عين جلالته بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، ويشد أزره بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وبسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة. كما ابتهل الحاضرون إلى الباري عز وجل بأن يمطر شآبيب الرحمة والغفران على روحي جلالة المغفور لهما محمد الخامس والحسن الثاني طيب الله ثرهما.
0: ودوليا، سجلت إسبانيا 5111 حالة وفاة مرتبطة بالحر خلال الفترة الممتدة من فتح يونيو إلى غاية 31 أغشت 2026، في أعلى حصيلة لهذه الفترة منذ شروع معهد كارلوس الثالث للصحة في جمع هذه البيانات سنة 2015. وبحسب بيانات المعهد، بلغت حصيلة الوفيات المرتبطة بالحر 2149 حالة خلال أغشت و2025 حالة في يوليوز و937 حالة خلال يونيو، لتتجاوز هذه الحصيلة بذلك الرقم القياسي السابق المسجل خلال الأشهر الثلاثة نفسها من سنة 2022، حيث بلغ عدد الوفيات المرتبطة بالحر 4652 حالة. رياضيا، انضم الظهير الأيسر الدولي المغربي أداما زنو إلى نادي مالاغا على سبيل الإعارة قادما من نادي إيفرتون الإنجليزي، حسب ما أعلن النادي الأندلسي العائد هذا الموسم إلى دورية الدرجة الأولى الإسباني. وذكر النادي في بيان أن اللاعب البالغ من العمر 20 سنة أصبح بذلك سادس تعاقدات مالاغا للموسم الجديد بعد اجتيازه بنجاح الفحص الطبي وتوقيعه عقده الجديد. وبهذا مستمعينا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، إلى اللقاء.
5: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
12: إذاعة الأخبار المغربية،
13: ريم راديو.
8: لجنة الملكية تشرف بالعيون على تسليم هبة ملكية لشرفاء زاوية الشيخ محمد الأغضف بن الشيخ ماء العينين بمناسبة الذكرى 28 لوفاة جلالة المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثراه. تسليم هذه الهبة الملكية جرى خلال حفل ديني أقيم بمقر الزاوية بمدينة العيون، وتميز بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم وترديد قصائد شعرية في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم والتذكير بشمائله الغراء. الحاضرون رفعوا أكف الضراعة إلى العلي القدير بأن يحفظ أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس ويقر عين جلالته بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن ويشد أزره بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة. كما ابتهلوا إلى الباري سبحانه وتعالى بأن يمطر شآبيب رحمته على جلالة المغفور لهما محمد الخامس والحسن الثاني طيب الله ثراهما.
5: إذاعة الأخبار المغربية
13: ريم راديو
5: المصداقية والخبر اليقين
13: ريم راديو.
8: العداءان المغربيان محمد النمسي وغزان عسو يفوزان بلقب كأس إفريقيا للدياتلون. منافسات جرت بكورنيش سيدي قاسم بجامعة كزنايا جنوب مدينة طنجة ضمن فعاليات النسخة الثالثة من هذه المنافسات.
14: الحمد لله السباق كان جد جد رائع، الجو كان ممتاز، كان شوية الحرارة مي قدرنا نجيريو السباق. الحمد لله حصلت على المركز الأول.
15: أنا فرحانة بزاف بالفوز ديالي في السباق كأس إفريقيا للدواتلون ديستانس أولمبيك في مدينة طنجة. الحمد لله كان داز كلشي مزيان.
8: هذه المنافسات جرت بمشاركة عدائين ورياضيين محترفين مغاربة وأجانب في حدث رياضي يعكس المكانة المتنامية للمغرب على خارطة تنظيم المنافسات القارية والدولية في رياضات التحمل.
16: هذه الدورة تتميز عن باقي يعني الدورات بكونها المرة الأولى التي يتم يعني تنظيم الكأس إفريقيا للدياتلون بالمغرب.
8: هذا الحدث الرياضي من أبرز التظاهرات على الصعيدين الإفريقي والدولي في رياضة الدياتلون بفضل مشاركة نخبة من العدائين المغاربة والأجانب، مناسبة تهدف أيضا إلى توسيع قاعدة الممارسين وإتاحة الفرصة أمام الرياضيين لخوض منافسات في أجواء احترافية.
13: ريم راديو
5: الإذاعة الأقرب إليكم.
13: ريم راديو
5: إذاعة الأخبار المغربية.
17: كنشوفوا أن العطلة الصيفية قربت سالي أو لا بخيسك سالاج، كنلاحظوا أصلا الطرقان دابا كيكونوا عامرين، الناس بزاف الناس كيكونوا راجعين من السفر، ناس عندهم وليداتهم اكسيتيرا. داكشي علاش من الواجب على كل أب أو كل سائق ديال السيارة كيتحمل بزاف ديال المسؤوليات، حيت ما كيكونش غير راسو، كيكونوا مع والدي، ربما أصدقاء ديالو، ربما وليداته. داكشي علاش مزيان أنه الإنسان يرد البال السيارة ديالو ويرد البال الطريق، يسوق بحذر ما بين ساعتين وساعتين، ياخد واحد الوقيتة اللي يقدر يرتاح فيها. ايضا السياره اوسي يتفحص قبل ما يمشي الطريق.
18: حنا في مرحله ديال العوده ديال جميع المواطنين من الصيف، وبالتالي انه كتكون الطرق ممتلئه وكتكون الاكسيدات في الشوارع، ولكن من اجل سلامه الجميع يجب التقيد بالقوانين السير والتسامح بطبيعة الحال وعدم الإفراط في السرعة، لأن في آخر المطاف الأرواح ديالنا هي اللي عزيزة علينا، وبالتالي أن كل سائق يكون واعي بمسؤوليته في الطريق وبمسؤوليته أمام الآخر.
19: في نظري أن الإنسان إلى سافر صباح بكري مزيانة، كيكون الإنسان يلا فايق نشيط وداك الشيء، كيكون مركز كتر في الطريق وكيكون غادي بواحد ليطة اللي هي مزيانة، عكس انه الا كان غادي يسافر بالليل، في الليل كيكون الانسان كاين اللي يقدر زعما يعيا، كيكون شويه ديال التعب، كيكون يقدر يجي النعاس في الطريق. يعني من الاحسن زعما من اجل السلامه الانسان يسافر بالنهار.
20: Une bonne préparation ça réduit énormément le stress. Quand on sait que la voiture elle a été vérifiée avant de partir, que les pneus sont bien gonflés, on a le chargement qui est correct et qu'on a préparé les pauses, le stress il diminue parce que sur le retour tout le monde, c'est un peu la course arrivée au bateau, tout le monde veut passer devant tout le monde, et ça fait augmenter le stress. Du coup, pour ça, il faut prendre le temps. Quand on est bien préparé, on fait des pauses, on souffle, c'est toujours les vacances. Même si c'est le trajet retour, on est toujours en vacances. Du coup, ça faut diminuer le stress.
5: إذاعة
4: الأخبار المغربية
13: غيم راديو،
4: المصداقية والخبر اليقين
13: غيم راديو.
21: حل المغرب ضيف شرف على الدورة الثالثة من قمة المرأة والابتكار والاستدامة ويسلا تام التي احتضنتها العاصمة البنامية يومي 26 و 27 غشت الجاري بحضور مشاركين ومتداخلين من بنما والمنطقة. هذه القمة التي انعقدت تحت شعار الاتجاهات العالمية التكنولوجيا والأعمال تشكل منصة دولية يتم تنظيمها من قبل غرفة التجارة في المحيط الهادئ، وتجمع القيادات النسائية ورائدات الأعمال المتخصصات من مختلف بلدان أمريكا اللاتينية لمناقشة مواضيع تهم القيادة النسائية والابتكار والاستدامة. وشهد اليوم الأول من القمة حفل استقبال مخصص للتواصل بين كبار المسؤولين التنفيذيين، صمم كفضاء جامع لرواد الأعمال والمديرين والسلطات والسفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي والممثلين المؤسسيين والإعلام. وتميز هذا الحفل بأجواء مغربية أصيلة من خلال جلسة شاي تقليدية ومعرض صور يعكس غنى الثقافة المغربية وتنوعها. وفي كلمتها بالمناسبة أكدت رئيسة القمة والمديرة الإقليمية للعلاقات الدولية بغرفة تجارة المحيط الهادئ ديانا ماريا أولايا على التحديات الراهنة التي تواجهها المنظمة التي تنشط في المجال، مشيدة في هذا الصدد بدعم المغرب لهذه القمة الإقليمية التي تروم أيضا تعزيز فرص التعاون والشراكة على المستوى الإقليمي والدولي. بدوره أعرب رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بنما أوريليو باريا بينو عن امتنانه للمغرب على دعمه لهذه الفعالية، مذكرا بمشاركته في المنتدى الاقتصادي الذي نظم بالمملكة في يونيو الماضي، ومسلطا الضوء على المقومات الاقتصادية والسياحية المغربية. كما تضمن الحفل توزيع جوائز القمة برسم سنة 2026، حيث جرى تكريم سفيرة المملكة ببنما بشرى بوتشيش التي أبرزت في كلمة بالمناسبة أهمية هذه المنصات في تعزيز العلاقات وخلق فرص جديدة بين البلدين وبين إفريقيا وأمريكا اللاتينية.
13: غيم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية.

0: للمغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب: أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: الخبر من المصدر.

0: على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: أعلنت شركة جوجل عن إطلاق نموذج جديد مخصص لتحويل الكلام إلى نص يحمل اسم جيميناي ترانسكرايب. وبحسب الشركة فإن النموذج الجديد الذي سيحل محل شريب 3 يوفر قدرة على استيعاب السياق بعمق مع ميزة للتعرف التلقائي على اللغة، مؤكدة أنه الأكثر دقة ضمن نماذج النسخ الصوتي التي طورتها حتى الآن. الميزة الجديدة ستكون متاحة للمستخدمين عبر منصة جوجل أنتيغرافيتي وكذلك عبر تطبيق جيميناي على نظام ماكوس. هذه الميزة ستتوفر لاحقا على متصفح كروم بما يتيح للمستخدمين الاستفادة من خاصية التحدث للكتابة Talk to Type في أي حقل نصي على الويب.
2: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
3: ريم راديو،
4: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم مستمعينا في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. استعدادا للاستحقاقات التشريعية 2026، مقتضيات جديدة من أجل اقتراع النزيه يعكس الإرادة الحقيقية للناخبين. موجة حر من الثلاثاء إلى الجمعة بعدد من مناطق المملكة حسب نشرة إنذارية. ودوليا إسبانيا تسجل حصيلة قياسية بأكثر من 5000 وفاة مرتبطة بالحر خلال فصل الصيف. إلى التفاصيل، جاءت المنظومة الانتخابية المؤطرة لاستحقاقات 23 من شتنبر الجاري بمقتضيات جديدة تروم تحسين قواعد تخليق العمليات الانتخابية، وذلك انسجاما مع الإرادة السياسية الرامية إلى ترسيخ انتخابات شفافة ونزيهة تعكس الإرادة الحقيقية للناخبين. ويهدف هذا التوجه إلى رد الاعتبار للفاعل السياسي وإعادة الثقة بين المواطنين والمؤسسات المنتخبة عبر آليات تؤسس لثقافة النزاهة وتقطع مع مختلف الاختلالات التي قد تشوب العملية الانتخابية. ومن أبرز هذه المقتضيات منع ترشح الأشخاص المتابعين في حالة تلبس أو المدانين ابتدائيا أو استئنافيا في جرائم محددة، فكل مترشح يتم ضبطه في حالة تلبس بارتكاب إحدى الجرائم ذات الصلة بالمروءة والأخلاق والاستقامة وسلامة الذمة أو الجرائم الماسة بصدقية العملية الانتخابية، يتم رفض ترشيحه أو إلغاؤه إذا تم الضبط بعد إيداع الترشيحات. في نفس السياق، أكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط عبد العزيز قراقي أن المنظومة الانتخابية جاءت بمقتضيات جديدة تنم توفير بيئة انتخابية نزيهة من شأنها تعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات المنتخبة وتحسين المسار الديمقراطي. وأوضح الأستاذ قراقي في حوار خاص به وكالة المغرب العربي للأنباء أن حماية نزاهة الانتخابات تندرج في صميم حماية الحقوق والحريات، مشددا بالمقابل على ضرورة مواكبة التشريعات الزجرية بحملات تواصلية وتحسيسية واسعة تشرح للمواطنين خطورة المس بنزاهة الانتخابات والعقوبات المترتبة عنها، وتسهم في نشر ثقافة احترام الاختيار الديمقراطي وصيانته. في خبر آخر، دعت رئاسة النيابة العامة كافة النيابات العامة لدى محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية إلى التعبئة والمواكبة الفعالة للاستحقاقات التشريعية الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس النواب المرتقب إجراؤها يوم 23 من شتنبر 2026، بما يضمن مرورها في أجواء يسودها الالتزام بالقانون والنزاهة والشفافية والتنافس الشريف. وأكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقد عقد رئيس النيابة العامة هشام بلاوي في دورية جديدة موجهة إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية أن القضاء يتطلع بدور محوري في المواكبة العملية الانتخابية بما يسهم في تعزيز ثقة المواطنين وتحقيق الأمن الانتخابي تكريسا لمقتضيات الفصل 11 من دستور المملكة الذي يجعل من الانتخابات الحرة والنزيهة والشفافة أساسا لمشروعية التمثيل الديمقراطي. تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر من اليوم الثلاثاء إلى غاية الجمعة المقبل بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و45 درجة من اليوم الثلاثاء إلى غاية الجمعة المقبل بعبلات وأقاليم أوسرد وددهب بوشدور السزاق سمارة طاطا وزاقورة. ويتوقع تسجيل الظاهرة ذاتها مع درجة حرارة تتراوح ما بين 38 و42 درجة ابتداء من يوم غد الأربعاء وإلى غاية الجمعة المقبل بكل من مراكش الرحامنة سيدي بن نور اليوسفية بني ملال ترودانت القنيطرة سيدي قاسم سيدي سليمان خريبكا سطات قلعة السراغنة خميسات الفقيه بن صالح مكناس خنيفرة فاس مليعقوب تونات العرائش وزان شيشاوة وسلة. في شأن آخر، أطلق المركز الجهوي للاستثمار بجهة فاس مكناس بنكا للمشاريع القطاعية يضم 90 فرصة استثمارية ضمن عدد من المنظومات الاقتصادية الواعدة بهدف تسهيل تحديد المشاريع وتجسيدها على مستوى الجهة. وتندرج هذه المبادرة بحسب المركز في إطار نهج يروم توجيه المستثمرين وحاملي المشاريع نحو فرص تتلائم مع مؤهلات ومواريد ومقومات المجال الترابي للجهة. وتشمل الفرص التي تم تحديدها 5 منظومات رئيسية تتمثل في صناعات التنقل والسياحة والصناعة التقليدية والفلاحة والصناعة الغذائية والنباتات الطبية والعطرية والصناعات الإبداعية والرقمية فضلا عن قطاع النسيج والجلد. وجهويا، أشرفت لجنة ملكية بأسف على تسليم هبة ملكية لضريح الوالي صالح الشيخ أبي محمد صالح المجري، وذلك بمناسبة الذكرى 28 لوفاة جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني طيب الله تراه. باقي التفاصيل معك حفصة الحجام.
3: الهبة الملكية تم تسليمها إلى حفظة الوالي الصالح الشيخ أبي محمد صالح الماجري خلال حفل ديني حضره على الخصوص عامل إقليم أسفي محمد فطاح ورئيس المجلس العلمي المحلي ورؤساء المصالح الخارجية وممثلي السلطات المحلية إلى جانب شخصيات أخرى. وتميز هذا الحفل الديني بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم وترديد قصائد وأمداح نبوية شريفة في مدح الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. ورفع الحاضرون أكف الضراعة إلى الله تعالى بالدعاء الصالح لأمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وأن يحفظه ويقر عين جلالته بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، ويشد أزره بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وبسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة. كما ابتهل الحاضرون إلى الباري عز وجل بأن يمطر شآبيب الرحمة والغفران على روحي جلالة المغفور لهما محمد الخامس والحسن الثاني طيب الله ثرهما.
1: ودوليا، سجلت إسبانيا 5111 حالة وفاة مرتبطة بالحر خلال الفترة الممتدة من فتح يونيو إلى غاية 31 أغشت 2026 في أعلى حصيلة لهذه الفترة منذ شروع معهد كارلوس الثالث للصحة في جمع هذه البيانات سنة 2015. وبحسب بيانات المعهد، بلغت حصيلة الوفيات المرتبطة بالحر 2149 حالة خلال أغشت و2025 حالة في يوليوز و937 حالة خلال يونيو، لتتجاوز هذه الحصيلة بذلك الرقم القياسي السابق المسجل خلال الأشهر الثلاثة نفسها من سنة 2022، حيث بلغ عدد الوفيات المرتبطة بالحر 4652 حالة. عمر يدين من ضمن ظهير الأيسر الدولي المغربي أدام زنو إلى نادي مالاغا على سبيل الإعارة قادما من نادي إيفرتون الإنجليزي، حسب ما أعلن النادي الأندلسي العائد هذا الموسم إلى دوري الدرجة الأولى الإسباني. وذكر النادي في بيان أن اللاعب البالغ من العمر 20 سنة أصبح بذلك سادس تعاقدات مالاغا للموسم الجديد بعد اجتيازه بنجاح الفحص الطبي وتوقيعه عقده الجديد. وبهذا مستمعينا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، إلى اللقاء.
4: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
5: كنشوفوا أن العطلة الصيفية قربت سالي أو لا بخسك سالاش، كنلاحظوا اصلا الطرقان دابا كيكونوا عامرين، الناس بزاف الناس كيكونوا راجعين من السفر، ناس عندهم وليداتهم اكسيتيرا. داكشي علاش من الواجب على كل اب او كل سائق ديال السياره كيتحمل بزاف ديال المسؤوليات، حيت ما كيكونش غير راسو، كيكونوا مع والديه، ربما اصدقاء ديالو، ربما وليداتو. داكشي علاش مزيان انه الانسان يرد البال السياره ديالو ويرد البال الطريق، يسوق بحذر ما بين ساعتين وساعتين، ياخذ واحد الوقيته اللي يقدر يرتاح فيها. ايضا السياره اوسي يتفحص قبل ما يمشي الطريق.
6: حنا في مرحله ديال العوده ديال جميع المواطنين من الصيف، وبالتالي انه كتكون الطرق ممتلئه وكتكون الاكسيدات في الشوارع، ولكن من اجل سلامه الجميع يجب التقيد بالقوانين السير والتسامح بطبيعة الحال وعدم الإفراط في السرعة، لأن في آخر المطاف الأرواح ديالنا هي اللي عزيزة علينا، وبالتالي أن كل سائق يكون واعي بمسؤوليته في الطريق وبمسؤوليته أمام الآخر.
7: في نظري أن الإنسان إلى سافر صباح بكري مزيانة، كيكون الإنسان يلا فايق نشيط وداك الشيء، كيكون مركز أكثر في الطريق وكيكون غادي بواحد ليطة اللي هي مزيانة، عكس انه الا كان غادي يسافر بالليل، في الليل كيكون الانسان كاين اللي يقدر زعما يعيا، كيكون شويه ديال التعب، كيكون يقدر يجي النعاس في الطريق. يعني من الاحسن زعما من اجل السلامه الانسان يسافر بالنهار.
8: Une bonne préparation ça réduit énormément le stress. Quand on sait que la voiture elle a été vérifiée avant de partir, que les pneus sont bien gonflés, on a le chargement qui est correct et qu'on a préparé les pauses, le stress il diminue, parce que sur le retour tout le monde sait un peu la course, arriver au bateau, tout le monde veut passer devant tout le monde, ça fait augmenter le stress. Du coup, pour ça, faut prendre le temps. Quand on est bien préparé, on fait des pauses, on souffle, c'est toujours les vacances. Même si c'est le trajet retour, on est toujours en vacances. Du coup, ça faut diminuer le stress.
4: Rim Radio. Rim Radio. إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم
2: إذاعة الأخبار المغربية.
4: غيم راديو،
2: الأخبار على مدار الساعة.

0: يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: أعلنت شركة جوجل عن إطلاق نموذج جديد مخصص لتحويل الكلام إلى نص يحمل اسم جيميناي ترانسكرايب. وبحسب الشركة فإن النموذج الجديد الذي سيحل محل شريب 3 يوفر قدرة على استيعاب السياق بعمق مع ميزة للتعرف التلقائي على اللغة، مؤكدة أنه الأكثر دقة ضمن نماذج النسخ الصوتي التي طورتها حتى الآن. الميزة الجديدة ستكون متاحة للمستخدمين عبر منصة جوجل أنتيغرافيتي وكذلك عبر تطبيق جيميناي على نظام ماكوس. هذه الميزة ستتوفر لاحقا على متصفح كروم بما يتيح للمستخدمين الاستفادة من خاصية التحدث للكتابة Talk to Type في أي حقل نصي على الويب.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة، ورياضة.
3: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
4: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
3: ريم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم.
5: العداءان المغربيان محمد النمسي وغزان عسو يفوزان بلقب كأس إفريقيا للدياتلون. منافسات جرت بكورنيش سيدي قاسم بجامعة كزنايا جنوب مدينة طنجة ضمن فعاليات النسخة الثالثة من هذه المنافسات.
6: الحمد لله السباق كان جد رائع، الجو كان ممتاز، كان شوية الحرارة ما قدرنا نجيريو السباق. الحمد لله حصلت على المركز الأول.
7: أنا فرحانة بزاف بالفوز ديالي في سباق كأس إفريقيا للدواتلون ديستانس أولمبيك في مدينة طنجة. الحمد لله كان داز كلشي مزيان.
5: هذه المنافسات جرت بمشاركة عدائين ورياضيين محترفين مغاربة وأجانب في حدث رياضي يعكس المكانة المتنامية للمغرب على خارطة تنظيم المنافسات القارية والدولية في رياضات التحمل.
8: هذه الدورة تتميز عن باقي يعني الدورات بكونها المرة الأولى التي يعني تنظيم الكأس إفريقيا للدياتلون بالمغرب.
5: هذا الحدث الرياضي من أبرز التظاهرات على الصعيدين الإفريقي والدولي في رياضة الدياتلون بفضل مشاركة نخبة من العدائين المغاربة والأجانب، مناسبة تهدف أيضا إلى توسيع قاعدة الممارسين وإتاحة الفرصة أمام الرياضيين لخوض منافسات في أجواء احترافية.
3: ريم راديو،
2: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
5: الدورة الرابعة من البرنامج الوطني للتطوع متطوع اختتمت فعاليات

0: شاب وشابة من مختلف أقاليم جهة مراكش أسفي شاركوا في هذه النسخة في إطار تجربة تروم الجمع بين التكوين والتبادل والتنشيط الثقافي والأنشطة التربوية.
1: نستضيف 500 شاب وشابة من مختلف أقاليم الجهة الثمانية، ونحن في هذه اللحظة نختتم فعاليات أسبوع اليقظة المدنية والمواطنة على أساس أنه لازال البرنامج مستمر، حيث سيعمل الشباب على الممارسة الميدانية في مدة أسبوعين.
0: هذه الدورة تندرج في إطار تنفيذ البرنامج الوطني للتطوع متطوع، برنامج يهدف إلى توفير فضاء ملائم للشباب لتنمية مهاراتهم الشخصية والاجتماعية وتعزيز روح المبادرة لديهم وترسيخ قيم المواطنة والتضامن والتطوع.
2: ريم راديو، الخبر من المصدر. ريم راديو.
3: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
4: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
5: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
6: ريم راديو،
5: إذاعة الأخبار المغربية.
6: ريم راديو.
2: ريم راديو،
5: نشرة الأخبار على ريم راديو.
7: أهلا بكم مستمعينا في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها: استعدادا للاستحقاقات التشريعية 2026، مقتضيات جديدة من أجل اقتراع النزيه يعكس الإرادة الحقيقية للناخبين، موجة حر من الثلاثاء إلى الجمعة بعدد من مناطق المملكة حسب نشرة إنذارية، ودوليا إسبانيا تسجل حصيلة قياسية بأكثر من 5000 وفاة مرتبطة بالحر خلال فصل الصيف. إلى التفاصيل، جاءت المنظومة الانتخابية المؤطرة لاستحقاقات 23 من شتنبر الجاري بمقتضيات جديدة تروم تحسين قواعد تخليق العمليات الانتخابية، وذلك انسجاما مع الإرادة السياسية الرامية إلى ترسيخ انتخابات شفافة ونزيهة تعكس الإرادة الحقيقية للناخبين. ويهدف هذا التوجه إلى رد الاعتبار للفاعل السياسي وإعادة الثقة بين المواطنين والمؤسسات المنتخبة عبر آليات تؤسس لثقافة النزاهة وتقطع مع مختلف الاختلالات التي قد تشوب العملية الانتخابية. ومن أبرز هذه المقتضيات منع ترشح الأشخاص المتابعين في حال التلبس أو المدانين ابتدائيا أو استئنافيا في جرائم محددة، فكل مترشح يتم ضبطه في حال التلبس بارتكاب إحدى الجرائم ذات الصلة بالمروءة والأخلاق والاستقامة وسلامة الذمة أو الجرائم الماسة بصدقية العملية الانتخابية، يتم رفض ترشيحه أو إلغاؤه إذا تم الضبط بعد إيداع الترشيحات. في نفس السياق أكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط عبد العزيز قراقي أن المنظومة الانتخابية جاءت بمقتضيات جديدة تنم توفير بيئة انتخابية نزيهة من

0: بشأنها تعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات المنتخبة وتحسين المسار الديمقراطي. وأوضح الأستاذ قرقي في حوار خاص به وكالة المغرب العربي للأنباء أن حماية نزاهة الانتخابات تندرج في صميم حماية الحقوق والحريات، مشددا بالمقابل على ضرورة مواكبة التشريعات الزجرية بحملة تواصلية وتحسيسية واسعة تشرح للمواطنين خطورة المس بنزاهة الانتخابات والعقوبات المترتبة عنها، وتسهم في نشر ثقافة احترام الاختيار الديمقراطي وصيانته. في خبر آخر، دعت رئاسة النيابة العامة كافة النيابات العامة لدى محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية إلى التعبئة والمواكبة الفعالة للاستحقاقات التشريعية الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس النواب المرتقب إجراؤها يوم 23 شتنبر 2026، بما يضمن مرورها في أجواء يسودها الالتزام بالقانون والنزاهة والشفافية والتنافس الشريف. وأكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقد رئيس النيابة العامة هشام بلوي في دورية جديدة موجهة إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية أن القضاء يتطلع بدور محوري في المواكبة العملية الانتخابية، بما يسهم في تعزيز ثقة المواطنين وتحقيق الأمن الانتخابي تكريسا لمقتضيات الفصل 11 من دستور المملكة الذي يجعل من الانتخابات الحرة والنزيهة والشفافة أساسا لمشروعية التمثيل الديمقراطي. تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر من اليوم الثلاثاء إلى غاية الجمعة المقبل بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و45 درجة من اليوم الثلاثاء إلى غاية الجمعة المقبل بعبلات وأقاليم أوسرد وادي الذهب بوشدور السزاق سمارة طاطا وزاقورة. ويتوقع تسجيل الظاهرة ذاتها مع درجة حرارة تتراوح ما بين 38 و 42 درجة ابتداء من يوم غد الأربعاء وإلى غاية الجمعة المقبل بكل من مراكش الرحامنة سيدي بن نور اليوسفية بني ملال ترودان القنيطرة سيدي قاسم سيدي سليمان خريبكا سطات قلعة السراغنة خميسات الفقيه بن صالح مكناس خنيفرة فاس ملعقوب تونات العرائش وزان شيشاوة وسلة. في شأن آخر، أطلق المركز الجهوي للاستثمار بجهة فاس مكناس بنكا للمشاريع القطاعية يضم 90 فرصة استثمارية ضمن عدد من المنظومات الاقتصادية الواعدة بهدف تسهيل تحديد المشاريع وتجسيدها على مستوى الجهة. وتندرج هذه المبادرة بحسب المركز في إطار نهج يروم توجيه المستثمرين وحاملي المشاريع نحو فرص تتلائم مع مؤهلات وموارد ومقومات المجال الترابي للجهة. وتشمل الفرص التي تم تحديدها 5 منظومات رئيسية تتمثل في صناعات التنقل والسياحة والصناعة التقليدية والفلاحة والصناعات الغذائية والنباتات الطبية والعطرية والصناعات الإبداعية والرقمية، فضلا عن قطاع النسيج والجلد. وجهويا، أشرفت لجنة ملكية بأسف على تسليم هبة ملكية لدار حلوى لصالح الشيخ أبي محمد صالح المجري، وذلك بمناسبة الذكرى 28 لوفاة جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني طيب الله ترى. باقي التفاصيل معك حفصة الحجام.
1: الهبة الملكية تم تسليمها إلى حفظة الوالي الصالح الشيخ أبي محمد صالح الماجري خلال حفل ديني حضره على الخصوص عامل إقليم أسفي محمد فطاح ورئيس المجلس العلمي المحلي ورؤساء المصالح الخارجية وممثلي السلطات المحلية إلى جانب شخصيات أخرى. وتميز هذا الحفل الديني بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم وترديد قصائد وأمداح نبوية شريفة في مدح الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. ورفع الحاضرون أكف الضراعة إلى الله تعالى بالدعاء الصالح لأمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وأن يحفظه ويقر عين جلالته بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، ويشد أزره بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وبسائر أفراد الأسرة الملكية الحية الشريفة، كما ابتهل الحاضرون إلى الباري عز وجل بأن يمطر شآبيب الرحمة والغفران على روحي جلالة المغفور لهما محمد الخامس والحسن الثاني طيب الله ثرهما.
0: ودوليا سجلت إسبانيا 5111 حالة وفاة مرتبطة بالحر خلال الفترة الممتدة من فتح يونيو إلى غاية 31 أغسطس 2026، في أعلى حصيلة لهذه الفترة منذ شروع معهد كارلوس الثالث للصحة في جمع هذه البيانات سنة 2015. وبحسب بيانات المعهد بلغت حصيلة الوفيات المرتبطة بالحر 2149 حالة خلال أغسطس و2025 حالة في يوليوز و937 حالة خلال يونيو، لتتجاوز هذه الحصيلة بذلك الرقم القياسي السابق المسجل خلال الأشهر الثلاثة نفسها من سنة 2022، حيث بلغ عدد الوفيات المرتبطة بالحر 4652 حالة. رياضيا، انضم الظهير الأيسر الدولي المغربي أدام زنو إلى نادي مالاغا على سبيل الإعارة قادما من نادي إيفرتون الإنجليزي، حسب ما أعلن النادي الأندلسي العائد هذا الموسم إلى دوري الدرجة الأولى الإسباني. وذكر النادي في بيان أن اللاعب البالغ من العمر 20 سنة أصبح بذلك سادس تعاقدات مالاغا للموسم الجديد بعد اجتيازه بنجاح الفحص الطبي وتوقيعه عقده الجديد. وبهذا مستمعينا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، إلى اللقاء.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، المصداقية والخبر اليقين ريم راديو.
3: إن غميس نيم كورا، إن مادن دينامون دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تنونت قوسكزل نينغميسن قماب راديو.
4: أزول في اللون يمسفلين غازانا ولن ينغمسنا نغسا إيقاس تغرمت مراكشة لثلا تيرا الفعاليات انتوالات سكوزا سيجانو قرا ونمور انتطوع سيتغردين نية البرمجة لان تكيقات تغوسوين عدن جانتي فوت في المواهب نعريم نشاركن ولكيقات القيم المواطنة دا التطوع تولان دورات اللي تحيين سيجا دارت موسى نعريمنا دا التقفة دمية واسي قر نعريمنا ينقر 23 30 غشت زغوس قاسم 2026 اكتسجان مراكش أسفي يشارك جيس أجار أن 400 وعريمة تعريم تاسكيجات لقلي من تسجيات جليتارا نية التجربة بهري عدن رسمونوين قرد كوينة دا التبادل دا التنشيط الثقافية اي عريم نادة. يون غميسة يضنا إلى المركز سيدي علي ولي تبعانية الجماعة المغاسيين يضا واحد تغرمت مكناس كرا الفعاليات انتوالتي سكرات يا المهرجان نموري جانسي اسم الحمد شاس يا البرنامج بهري عدن أريسكار يلي احتفاء استورات الروحية انت مازيرت نغت أري تضمان أي زري أولاي إعري مند الأجيال اللي ديدان تولان دورادة اللي لنا رس لحد الدو الشعار نحمد شاي جانية الذاكرة ديان التورات الروحية جان متجدد لن تقيسا كيقات الانشطات الدينية الثقافية الفنية اللي تقان تفوت في كيقات تجليات تقليدات دار مدن دين غمسنا نزوت نت مهلت العميل أرصاد نزو مسرد زممنت كيقات الزخات الرعدية اللي قسنت أوغوسيف دون زار السدلتنين كيقات تغرمين اكتمازيرتنا تن مهلت تنقات الأنشراء إن دار يسقى المستوى يقضى برتقالي مسرد يزممنت ينقر 20-25 ميليمتر رقسنتيلي ونزار رديلين تقل عملات انقرسيف بولمانة توريت جرداء السلتنين أروكان ييد قل 11 تنمير تنوني مسفلين غعزان وجيخون قلماند لهنا ترحت
3: إن غميسني مكورا إن مادن دينامون دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تنونت قوسكزلين إن غميسن قماب راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية
3: غيم راديو،
2: الأخبار على مدار الساعة.
5: رئيس الحكومة عزيز أخنوشه استقبل من طرف رئيس جمهورية أنغولا جواو لورنسو على هامش القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي لرؤساء الدول والحكومات في العاصمة الأنغولية. السيد أخنوش نقل إلى الرئيس الأنغولي خلال هذا الاستقبال التحيات الأخوية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ومتمنياته الصادقة له بالصحة والنجاح في أداء مهامه وللشعب الأنغولي الصديق بالمزيد من التقدم والازدهار. كما هنأ رئيس الحكومة أنغولا على التنظيم الممتاز لهذه القمة مبرزا استعداد المغرب للعمل من أجل تعميق علاقات التعاون والشراكة التي تجمع بين البلدين. من جانبه كلف الرئيس الأنغولي السيد أخنوش بنقل تحياته الحارة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وكذا متمنياته له بالصحة والسعادة وبالمزيد من التقدم والازدهار للشعب المغربي. هذا الاستقبال جرى بحضور سفيرة المغرب بأنغولا السعدية العلوي والسفير المدير العام للوكالة المغربية للتعاون الدولي محمد مثقال والسفير الممثل الدائم للمملكة لدى الاتحاد الإفريقي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا محمد عروشي.
3: غيم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
1: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
3: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
6: تقع واحة أيت منصور في قلب الجماعة الترابية أفلاي غير بنواحي مدينة تافراوتس لترسم لوحة طبيعية آسرة تبعد عن صخب الحواضر وتحديدا على بعد 195 كيلومترا جنوب شرق مدينة أكادير. إنها فضاء إيكولوجي وسياحي فريد يمتد بكبرياء وعمق داخل المنحدرات الجبلية الوعرة لسلسلة جبال الأطلس الصغير، حيث تلتقي قساوة الصخر الجاف برقة الخضرة اليانعة ليقدم للزائر ملاذا آمنا يفيض بالسكينة وطيبة أهلها الكرماء. ولم تنل الواحة جمالها من عبث، بل بفضل رداء أخضر يزخر ببدائع الخالق اتعلو وجهتها هامات النخيل الباسقة وهي ترتفع بشموخ فوق حقول عشبية خضراء يانعة لتصنع تباينا ساحرا مع سفوح الجبال الشاهقة المحيطة بالمنطقة. ولا يتوقف عطاء أشجار النخيل عند المشهد البصري، بل يمتد ليثمر خيرا وفيرا تجسده أعذاق البلح الذهبية وهي تتدلى ممتلئة بالثمار من قمم النخيل الوارفة تحت زرقة السماء الصافية. هذا البهاء الإيكولوجي هو ثمرة رعاية مستمرة وتفاني دؤوب من إنسان المنطقة المتشبث بأرضه، حيث ينشط التقنيون المحليون في صيانة هذا الغطاء النباتي وتلقيحه متسلحين بخبرتهم ومعدات الأمان أثناء تسلق الجذوع الشهقة لضمان استمرارية إنتاج الواحة وحمايتها. وفي عمق هذه اللوحة الآسرة تتلحم البيوت الطينية القديمة المترسة فوق المنحدر الجبلي الوعر كأنها جزء لا يتجزأ من الصخر نفسه، لتقف شاهدة بأسطحها الخشبية ونوافذها الصغيرة على عبقرية العمارة التقليدية الأصيلة التي صمدت في وجه تقلبات الزمن. ويكتمل سحر الواحة بخرير المياه العذبة المتدفقة بسخاء عبر السواقي والعيون الزرقاء الجذابة، والتي تنساب كشلالات صغيرة تروي عروق هذا البساط الأخضر النابض بالحياة. هذه الطبيعة الغناء والواحة الوارفة الظلال تأسر قلب كل من يطأ أرضها لتعيد صيغة مفهوم السكينة والجمال الفطري. إنها تحفة طبيعية حية تفيض بالروعة وبهاء الخالق، وتستحق الثناء الدائم كواحدة من أروع لآلي الطبيعة المغربية الأصيلة التي تمنح زائرها ملاذا لا ينسى.
3: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
2: الأخبار المغربية غيم راديو.
7: بمارينا سعيدية أسدل الستار على فعاليات الدورة 11 لمهرجان سعيدية سينمائي سينما بلا حدود بالإعلان عن الأفلام المتوجة في مسابقتي الفيلم الطويل والقصير.
8: الدورة كانت مليئة بالشغف السينمائي، وطبعا هدفنا وهو إشعاع السينما المغربية في سعيدية مارينا ميديترانيا.
7: لجنة تحكيم المهرجان أعلنت عن تتويج فيلم البحر من بعيد للمخرج سعيد حميش بالجائزة الكبرى الجوهرة الزرقاء. أما بخصوص جائزة أحسن إخراج فقد آلت مناصفة لفيلمي صمت الكمنجات للمخرج سعد شرايبي وكازابلانكا داكار لأحمد بولان.
9: الجائزة هي بالنسبة لي كانت مفاجأة سارة جدا في مدينة السعيدية، وللتذكير فالسنة الماضية كذلك حصلت على جائزة أحسن سيناريو عن فيلم مطلقات كازابلانكا.
10: تشرفت بأنني نلت الجائزة المرة الثانية في هذا المهرجان السنة الفارطة وهذه السنة، شكرا منظمي هذا المهرجان الجميل جدا.
7: الدورة 11 للمهرجان التي تنظمها جمعية أمل للتعايش والتنمية عرفت مشاركة 12 فيلما تمثل كل من المغرب ودول عربية وإفريقية وأوروبية.
2: إذاعة الأخبار المغربية
3: غيم راديو.
2: المصداقية والخبر اليقين
3: غيم راديو. غيم راديو.
2: غيم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
11: أهلا بكم مستمعينا في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها: استعدادا للاستحقاقات التشريعية 2026 مقتضيات جديدة من أجل اقتراع النزيه يعكس الإرادة الحقيقية للناخبين. موجة حر من الثلاثاء إلى الجمعة بعدد من مناطق المملكة حسب نشرة إنذارية. ودوليا إسبانيا تسجل حصيلة قياسية بأكثر من 5000 وفاة مرتبطة بالحر خلال فصل الصيف. إلى التفاصيل، جاءت المنظومة الانتخابية المؤطرة لاستحقاقات 23 من شتنبر الجاري بمقتضيات جديدة تروم تحسين قواعد تخليق العملية الانتخابية، وذلك انسجاما مع الإرادة السياسية الرامية إلى ترسيخ انتخابات شفافة ونزيهة تعكس الإرادة الحقيقية للناخبين. ويهدف هذا التوجه إلى رد الاعتبار للفاعل السياسي وإعادة الثقة بين المواطنين والمؤسسات المنتخبة عبر آليات تؤسس لثقافة النزاهة وتقطع معهم مختلف الاختلالات التي قد تشوب العملية الانتخابية. ومن أبرز هذه المقتضيات منع ترشح الأشخاص المتابعين في حالة تلبس أو المدانين ابتدائيا أو استئنافيا في جرائم محددة. فكل مترشح يتم ضبطه في حالة تلبس بارتكاب إحدى الجرائم ذات الصلة بالمروءة والأخلاق والاستقامة وسلامة الذمة أو الجرائم الماسة بصدقية العملية الانتخابية، يتم رفض ترشيحه أو إلغاؤه إذا تم الضبط بعد إيداع الترشيحات. في نفس السياق، أكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط عبد العزيز قراقي أن المنظومة الانتخابية جاءت بمقتضيات جديدة تنم توفير بيئة انتخابية نزيهة من شأنها تعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات المنتخبة وتحسين المسار الديمقراطي. وأوضح الأستاذ قراقي في حوار خاص به وكالة المغرب العربي للأنباء أن حماية نزاهة الانتخابات تندرج في صميم حماية الحقوق والحريات، مشددا بالمقابل على ضرورة مواكبة التشريعات الزجرية بحملات تواصلية وتحسيسية واسعة تشرح للمواطنين خطورة المس بنزاهة الانتخابات والعقوبات المترتبة عنها، وتسهم في نشر ثقافة احترام الاختيار الديمقراطي وصيانته. في خبر آخر، دعت رئاسة النيابة العامة كافة النيابات العامة لدى محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية إلى التعبئة والمواكبة الفعالة للاستحقاقات التشريعية الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس النواب المرتقب إجراؤها يوم 23 من شتنبر 2026، بما يضمن مرورها في أجواء يسودها الالتزام بالقانون والنزاهة والشفافية والتنافس الشريف. وأكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقد رئيس النيابة العامة هشام بلوي في دورية جديدة موجهة إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية أن القضاء يتطلع بدور محوري في المواكبة العملية الانتخابية، بما يسهم في تعزيز ثقة المواطنين وتحقيق الأمن الانتخابي تكريسا لمقتضيات الفصل 11 من دستور المملكة الذي يجعل من الانتخابات الحرة والنزيهة والشفافة أساسا لمشروعية التمثيل الديمقراطي. تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر من اليوم الثلاثاء إلى غاية الجمعة المقبل بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و45 درجة من اليوم الثلاثاء إلى غاية الجمعة المقبل بعبلات وأقاليم أوسرد وددهب بوشدور السزاق سمارة طاطا وزاقورة. ويتوقع تسجيل الظاهرة ذاتها مع درجة حرارة تتراوح ما بين 38 و42 درجة ابتداء من يوم غد الأربعاء وإلى غاية الجمعة المقبل بكل من مراكش، الرحامنة، سيدي بن نور، اليوسفية، بني ملال، ترودانت، القنيطرة، سيدي قاسم، سيدي سليمان، خريبكة، سطات، قلعة السراغنة، خميسات، الفقيه بن صالح، مكناس، خنيفرة، فاس، مليعقوب، تونات، العرائش، وزان، شيشاوة وسلة. في شأن آخر، أطلق المركز الجهوي للاستثمار بجهة فاس مكناس بنكا للمشاريع القطاعية يضم 90 فرصة استثمارية ضمن عدد من المنظومات الاقتصادية الواعدة بهدف تسهيل تحديد المشاريع وتجسيدها على مستوى الجهة. وتندرج هذه المبادرة بحسب المركز في إطار نهج يروم توجيه المستثمرين وحاملي المشاريع نحو فرص تتلائم مع مؤهلات ومواريد ومقومات المجال الترابي للجهة. وتشمل الفرص التي تم تحديدها 5 منظومات رئيسية تتمثل في صناعات التنقل والسياحة والصناعة التقليدية والفلاحة والصناعة الغذائية والنباتات الطبية والعطرية والصناعات الإبداعية والرقمية، فضلا عن قطاع النسيج والجلد. وجهويا، أشرفت لجنة ملكية بأسف على تسليم هبة ملكية لضريح الوالي صالح الشيخ أبي محمد صالح المجري، وذلك بمناسبة الذكرى 28 لوفاة جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني طيب الله تراه. باقي التفاصيل معك حفصة الحجام.
1: الهبة الملكية تم تسليمها إلى حفظة الوالي الصالح الشيخ أبي محمد صالح الماجري خلال حفل ديني حضره على الخصوص عامل إقليم أسفي محمد فطاح ورئيس المجلس العلمي المحلي ورؤساء المصالح الخارجية وممثلي السلطات المحلية إلى جانب شخصيات أخرى. وتميز هذا الحفل الديني بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم وترديد قصائد وأخبار وأمداحا نبوية شريفة في مدح الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، ورفع الحاضرون أكف الضراعة إلى الله تعالى بالدعاء الصالح لأمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وأن يحفظه ويقر عين جلالته بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، ويشد أزره بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وبسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة. كما ابتهل الحاضرون إلى الباري عز وجل بأن يمطر شآبيب الرحمة والغفران على روحي جلالة المغفور لهما محمد الخامس والحسن الثاني طيب الله ثرهما.
11: ودوليا سجلت إسبانيا 5111 حالة وفاة مرتبطة بالحر خلال الفترة الممتدة من فتح يونيو إلى غاية 31 أغشت 2026، في أعلى حصيلة لهذه الفترة منذ شروع معهد كارلوس الثالث للصحة في جمع هذه البيانات سنة 2015. وبحسب بيانات المعهد بلغت حصيلة الوفيات المرتبطة بالحر 2149 حالة خلال أغشت و2025 حالة في يوليوز و937 حالة خلال يونيو، لتتجاوز هذه الحصيلة بذلك الرقم القياسي السابق المسجل خلال الأشهر الثلاثة نفسها من سنة 2022، حيث بلغ عدد الوفيات المرتبطة بالحر 4652 حالة. رياضيا، انضم الظهير الأيسر الدولي المغربي أداما زنو إلى نادي مالاغا على سبيل الإعارة قادما من نادي إيفرتون الإنجليزي، حسب ما أعلن النادي الأندلسي العائد هذا الموسم إلى دوري الدرجة الأولى الإسباني. وذكر النادي في بيان أن اللاعب البالغ من العمر 20 سنة أصبح بذلك سادس تعاقدات مالاغا للموسم الجديد بعد اجتيازه بنجاح الفحص الطبي وتوقيعه عقده الجديد. وبهذا مستمعينا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، إلى اللقاء.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
3: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
12: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا على ريم راديو.
1: مستمعينا أهلا بكم في نبض الرياضة، والبداية مع الألعاب المتوسطية التي تجري بمدينة تارانتو الإيطالية، حيث أحرز المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة الميدالية البرونزية في منافسة كرة القدم ضمن الدورة العشرين لألعاب البحر الأبيض المتوسط. واحتل المنتخب الوطني المركز الثالث في الترتيب النهائي عقب فوزه على منتخب إيطاليا البلد المضيف بأربع أهداف مقابل واحد في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب إيكوفوني بتارانتو برسم مباراة الترتيب. وتعقب على تسجيل أهداف المنتخب الوطني كل من محمد منصف في الدقيقة 9 وعبد العالي الدودي في الدقيقة 47 وكريم السعدي في الدقيقة 50 وأنس بن عمر في الدقيقة 75. وتعد هذه رابعة ميدالية برونزية للمنتخب الوطني لكرة القدم بعد دورات أثينا لعام 1991 وتارغونا في عام 2018 ووهران في عام 2020. وننتقل إلى أخبار المحترفين المغاربة بالخارج، حيث أعلن نادي أياكس أمستردام الهولندي تعاقده مع الدولي المغربي سفيان أمرابط إلى غاية 30 يونيو 2028 صفقة انتقال حر. ووقع لاعب الوسط الدفاعي البالغ من العمر 30 عاما عقدا يدخل حيز تنفيذ بشكل فوري بعدما توصل إلى اتفاق مع نادي السابق فينربخشة لإنهاء ارتباطه به. وقال جوردي كرويف المسؤول عن كرة القدم في أياكس: نحن سعداء للغاية بالتعاقد مع سفيان، إنه لاعب قوي بدنيا وموهوب تقنيا ويتمتع بخبرة دولية كبيرة. وأضاف أن أمرابط يعرف أيضا الدوري الهولندي، فيجعلنا نتوقع اندماجه
6: سريعا، وبتعاقدنا معه نجحنا في استقطاب اللاعب الذي كنا نبحث عنه. ويملك أم رابط رصيدا كبيرا من المباريات الدولية مع المنتخب المغربي، كما شارك مؤخرا في نهائية كأس العالم للمرة الثالثة بقميص أسود الأطلس. ودائما من داخل المستطيل الأخضر، أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي تعاقده مع الجناح البلجيكي الشاب علي كامارا قادما من راسينغ جينك بعقد يمتد لأربعة أعوام. ويعد كامارا البالغ من العمر 18 عاما والمنحدر من أصول غينية من المواهب الصاعدة في كرة القدم البلجيكية، بعدما تدرج في صفوف جينك قبل أن يخوض أولى مبارياته الاحترافية مع الفريق الرديف يونغشينغ في دور الدرجة الثانية البلجيكي سنة 2024. وأخذ اللاعب 29 مباراة مع يونغشينغ في دور الدرجة الثانية، سجل خلالها هدفا واحد وقدم أربع تمريرات حاسمة. كما شارك كامارا مع جينغ في دور الشباب الأوروبي، حيث سجل هدفا وقدم تمريرتين حاسمتين في ثلاث مباريات. وعلى الصعيد الدولي، تدرج اللاعب في صفوف المنتخبات البلجيكية للفئات العمرية من أقل من 16 إلى أقل من 19 سنة، وكان أساسيا في المباريات الثلاث التي خاضها منتخب أقل من 19 سنة في مارس الماضي. وسجل كامارا أول أهدافه مع هذه الفئة خلال الفوز على قبرص بأربعة أهداف دون رد. نهاية النشرة الرياضية، إلى اللقاء.
12: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لنكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة، ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية،
3: ريم راديو،
2: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
11: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
2: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
7: العلاقات بين البلدين قوية ومتينة ومتجذرة في التاريخ. المغرب كان على الدوام إلى جانب جمهورية الكونغو الديمقراطية منذ استقلالها. هذه المناسبة شكلت أيضا فرصة من أجل إعادة التأكيد على دعم المغرب الثابت وغير المشروط لسيادة جمهورية الكونغو الديمقراطية ووحدتها الوطنية، ودعم كافة الإجراءات التي تتخذها للدفاع عن سيادتها في مواجهة التدخلات الخارجية. الأمر يتعلق بموقف نجدد التأكيد عليه اليوم، وهو أن السيادة والوحدة الترابية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول تشكل أسس السلام والاستقرار في إفريقيا. هذا اللقاء شكل أيضا مناسبة للتطرق لقضايا إقليمية ومتعددة الأطراف، لا سيما في سياق انتخاب جمهورية الكونغو الديمقراطية عضوا غير دائم في مجلس الأمن. انعقاد اللجنة المشتركة في كينشاسا قريبا سيشكل محطة مهمة في مسار العلاقات الثنائية.
2: إذاعة الأخبار المغربية،
3: ريم راديو،
2: الأخبار على مدار الساعة.
12: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية
3: غيم راديو.
13: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدراء على ريم راديو.
14: مرحبا بكم مستمعين الكرام. محطات جديدة لهذا اليوم في بدايتها حطت الدورة الثالثة من مهرجان سينما شاطئ الرحال بمدينة الدخلة، وذلك في إطار جولة فنية وسينمائية تشمل عدة مدن بالمملكة. يضيف هذا الحدث الذي تنظمه وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع التواصل إلى تقريب الفن السابع من عموم الجمهور من خلال عروض مجانية في الهواء الطلق لأفلام وطنية، بالإضافة إلى تقديم عروض فنية وفولكلورية. وتحولت لؤلؤة الجنوب على مدى يومين إلى السينما في الهواء الطلق، حيث تضمن برنامج التظاهرة مزيجا من السينما والفن والفولكلور، مكن من إتاحة الفرصة للساكنة وزوار هذه المدينة للتبادل الثقافي. أزدل الستار بمارينا السعيدية على فعاليات الدورة 11 لمهرجان السعيدية السينمائي سينما بلا حدود بالإعلان عن الأفلام المتوجة في مسابقتي الفيلم الطويل والقصير. وأعلنت لجنة تحكيم المهرجان عن تتويج فيلم البحر من بعيد للمخرج سعيد حميش بالجائزة الكبرى الجوهرة الزرقاء ضمن فئة الفيلم الطويل. وفي الفئة ذاتها عادت جائزة أحسن دور نسائي مناصفة لكل من الممثلة فاطمة الزهراء بلدي عن دورها في فيلم حب في دخلة للمخرج خالد إبراهيمي، والممثلة التونسية عفاف بن محمود عن أدائها في فيلم الجولة 13. تعقد المنظمة العربية للتنمية الإدارة التابعة لجامعة الدول العربية ما بين فاتح وثالث شتنبر المقبل الملتقى العربي الخامس لإدارة التراث الثقافي المخطوط بمشاركة عدد من المسؤولين والخبراء والمختصين والباحثين من مختلف الدول العربية. المنظمة أوضحت في بلاغ أن هذا الملتقى الذي ينظم بشراكة مع منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة الإيسيسكو يهدف إلى بحث السبل والآليات الكفيلة بتطوير رؤية عربية متكاملة لإدارة التراث الثقافي تقوم على توظيف التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي وتعزيز قدرات المؤسسات المعنية في مجال حفظ التراث وتوثيقه وتحليله ونشره بطرق مبتكرة بما يدعم الهوية الوطنية والتنمية المستدامة. نهاية محطتنا الثقافية، شكرا لكم، في أمان الله.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
3: إنغميس نيم كورا إنمادن دينامورن دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تنونت قوسكزين إنغميسن قماب راديو غيم راديو.
2: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
14: أهلا ومرحبا بكل من في الاستماع، وهذه عنوان النشرة الإذاعية المفصلة. بخصوص الاستحقاقات التشريعية لسنة 2026، مقتضيات جديدة من أجل اقتراع نزيه يعكس الإرادة الحقيقية للناخبين. وكالة بيت مال القدس الشريف تنهي عملية توزيع الحقيبة المدرسية تزامنا مع الدخول المدرسي الجديد في القدس. دوليا إسبانيا تسجل حصيلة قياسية بأكثر من 5000 وفاة مرتبطة بالحر خلال الصيف الحالي. جاءت المنظومة الانتخابية المؤطرة لاستحقاقات 23 من شتنبر الجاري بمقتضيات جديدة تروم تحصين قواعد تخليق العمليات الانتخابية انسجاما مع الإرادة السياسية الرامية إلى ترسيخ انتخابات شفافة ونزيهة تعكس الإرادة الحقيقية للناخبين التقرير لأسماء الخيري،
11: ويهدف هذا التوجه إلى رد الاعتبار للفاعل السياسي وإعادة الثقة بين المواطنين والمؤسسات المنتخبة عبر آليات تؤسس لثقافة النزاهة وتقطع مع مختلف الاختلالات التي قد تشوب العملية الانتخابية. ومن أبرز هذه المقتضيات منع ترشح الأشخاص المتابعين في حالة تلبس أو المدانين ابتدائيا أو استئنافيا في جرائم محددة، فكل مترشح يتم ضبطه في حالة تلبس بارتكاب إحدى الجرائم ذات الصلة بالمروءة والأخلاق والاستقامة وسلامة الذمة أو الجرائم الماسة بصدقية العملية الانتخابية، يتم رفض ترشيحه أو إلغاؤه إذا تم الضبط بعد إيداع الترشيحات. في نفس السياق أكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط عبد العزيز قراقي أن المنظومة الانتخابية جاءت بمقتضيات جديدة تنم توفير بيئة انتخابية نزيهة من شأنها تعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات المنتخبة وتحسين المسار الديمقراطي. وأوضح الأستاذ قراقي في حوار خاص به وكالة المغرب العربي للأنباء أن حماية نزاهة الانتخابات تندرج في صميم حماية الحقوق والحريات، مشددا بالمقابل على ضرورة مواكبة التشريعات الزجرية بحملة تواصلية وتحسيسية واسعة تشرح للمواطنين خطورة المس بنزاهة الانتخابات والعقوبات المترتبة عنها، وتسهم في نشر ثقافة احترام الاختيار الديمقراطي وصيانته.
14: وفي نفس السياق دعت رئاسة النيابة العامة كافة النيابات العامة لدى محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية، دعتها إلى التعبئة والمواكبة الفعالة للاستحقاقات التشريعية الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس النواب المرتقب إجراؤها يوم 23 شتنبر، بما يضمن مرورها في أجواء يسودها الالتزام بالقانون والنزاهة والشفافية والتنافس الشريف. وأكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقد رئيس النيابة العامة هشام بلوي في دورية جديدة موجهة إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية أن القضاء يطلع بدور محوري في مواكبة العملية الانتخابية، مما يسهم في تعزيز ثقة المواطنين وتحقيق الأمن الانتخابي تكريسا لمقتضيات الفصل 11 من دستور المملكة الذي يجعل من الانتخابات الحرة والنزيهة والشفافة أساسا لمشروعية التمثيل الديمقراطية. في خبر آخر، أنهت وكالة بيت مال القدس الشريفة التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس اليوم الثلاثاء عملية توزيع 3000 حقيبة مدرسية وقرطاسية في القدس وضواحيها بالتزامن مع انطلاق العام الدراسي الجديد. تصريح لرئيسة جمعية شروق النسوية فاطمة فرعون:
15: هذا مش أول تعاون مع وكالة بيت مال القدس، احنا متوجه للملك محمد السادس ولوكالة بيت مال القدس على جهودهم الدائمة ودعمهم الدائم لأبناء محافظة القدس وضواحيها، ليس فقط في توفير الحقائب بل أيضا في الفعاليات والأنشطة الكثيرة. مهم جدا ما يفعلوه من أجل تمكين أهل القدس ودعم صمودهم، وبنوجه كثير الشكر لهم والتحيات، ونتمنى أن يبقوا دائما الداعمين لنا من أجل صمود الأسر المقدسية.
14: يعمل مركز التكوين أكسيس سنتر بجامعة لوداية عمالة مراكش على تقريب التكوينات التقنية والمهنية من الشباب من خلال فضائل القرب، يقدم عرضا متنوعا من التكوينات في مجالات عدة لا سيما المعلوميات والتصميم الجرافيكي والتصوير الفوتوغرافي وتوضيب الفيديو واللغات والدعم المدرسي. التصريح لحامل المشروع الطيب العميري:
16: الشركة اللي بدأت هذا العام بدات يعني مع الشباب ديال المنطقه ديال الوداية باش توفر لهم واحد المجموعه ديال التكوينات اللي هي مهنيه باش يدخلوا لسوق الشغل، كذلك كنوفروا واحد المجموعه ديال الخدمات. بالنسبه للتكوينات المهنيه اللي كاينين عندنا هنا في الشركه فهي تكوينات 100% براتيك، يعني الشباب كيجيو عندنا هنايا كياخذوا واحد لا دوزيام اوبورتونيتي، كما كتعرفوا انهم كاين اللي كيحبس الفتره ديال القرايه او اللي كيكون كيقرا ولكن كيخصو دي سكيلز، كيخصو مهارات باش يولج لسوق الشغل. هاد الحاجة اللي هي ضرورية في المغرب ديالنا ديال اليوم. هاد الجيل تبارك الله كيبغيو يتعلموا مهارات اللي غتنفعهم في الدراسات ديالهم وكذلك في المجال المهني. فاحنا كنعلموا الانفورماتيك، كنعلموا كذلك مهارات في التصوير الفوتوغرافي، في الديزاين، كذلك في اللغات، في المونتاج فيديو، كذلك يتعلموا مهارات بحال التجارة الإلكترونية. هاد المهارات هادو بالضبط كيخليو الشباب ديال المنطقة خصوصا ملي كنهضروا على منطقة قروية كيخليوهم انهم يكتسفوا شي حوايج اللي هي جديدة، شي حوايج اللي غتنفعهم في المسار ديالهم.
14: من جديد الأخبار إلى جديد أحوال الطقس، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجات حر من اليوم الثلاثاء إلى غاية الجمعة المقبل بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجات حر مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و 45 درجة من اليوم الثلاثاء إلى غاية الجمعة المقبل بعملات وقليمة والسرد وذي الذهب وجدورة سزاك سمارة زاغورة. ويتوقع تسجيل الظاهرة ذاتها مع درجات حرارة تتراوح ما بين 38 و 42 درجة ابتداء من يوم غد الأربعاء إلى غاية الجمعة المقبل بكل من مراكش، رحامنا، سيدي بنور، اليوسفية، بني ملال، تارودانت، القنيطرة، سيدي قاسم، سيدي سليمان، خريب قاسطات، قلعة سراغنة، الخميسات، والفقيه بن صالح، مكناس، خنيف، رافاس، مولى يعقوب، تونات، العرائش، ووزان، ثم الشيشاوة وسلا. مع انتهاء العطلة الصيفية وبفضل التعبئة الشاملة للمنظومة الأمنية والإدارية والصحية التي سخرت لخدمة أفراد الجالية، تتواصل مرحلة عودة مغاربة العالم إلى بلدان إقامتهم في ظروف جيدة بميناء الحسيمة في إطار عملية مرحبا 2026. وفي هذا الصدد عينت وكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة انطلاق رحلة بحرية من ميناء الحسيمة نحو ميناء موتريل أي جنوب إسبانيا، تجندا مكثفا لمختلف الفاعلين والشركاء من سلطات مينائية وجمارك وشرطة وشركة الملاحة البحرية الذين حرصوا على ضمان انسيابية حركة المسافرين على مستوى هذا المعبر المينائي. دوليا اللحظة، سجلت إسبانيا أزيد من 5000 حالة وفاة مرتبطة بالحر خلال الفترة الممتدة من فتح يونيو إلى غاية 31 غشت من هذه السنة، في أعلى حصيلة لهذه الفترة منذ شروع معهد كارلوس الثالث للصحة في جمع هذه البيانات سنة 2015. وبحسب بيانات المعهد بلغت حصيلة الوفيات المرتبطة بالحر 2149 حالة خلال غشت و2025 حالة في يوليوز و937 حالة خلال يونيو، لتتجاوز هذه الحصيلة بذلك الرقم القياسي السابق المسجل خلال الأشهر الثلاثة نفسها من سنة 2022، حيث بلغ عدد الوفيات المرتبطة بالحر 4652 حالة. رياضيا اللحظة، انضم ظهير الأيسر الدولي المغربي أدم أزنو إلى نادي مالاغا على سبيل الإعارة قادما من نادي إيفرتون الإنجليزي حسب ما أعلن عنه النادي الأندلسي العائد هذا الموسم إلى دوري الدرجة الأولى الإسباني. وذكر النادي في بيان أن اللاعب البالغ من العمر 20 سنة أصبح بذلك سادس تعاقدات مالاغا للموسم الجديد بعد اجتيازه بنجاح الفحص الطبي وتوقيعه عقده الجديد. نهاية النشرة، شكرا لكم وفي أمان الله.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
12: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
17: مرحبا بكل المستمعين الأفاضل على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. الحفاظ على نظافة مكان العمل من المظاهر الأساسية لكتعكس وعي الفرد وثقافته وسلوكه الحضاري. هي ماشي ممارسة يومية عادية كتهدف لإزالة الأوساخ وترتيب الأشياء، وإنما هي قيمة اجتماعية وتربوية كتعبر على احترام الفرد لذاته والآخرين وللمكان اللي كينتمي ليه. ومكان العمل كيمثل فضاء مشترك كيتقاسموا فيه الأفراد المسؤوليات والواجبات والحقوق، لذلك المحافظة على نظافته مسؤولية جماعية كتبدأ بسلوك الفرد وكتنتهي بثقافة كل المنتمين للمؤسسة. لذلك حرص الفرد على نظافة مكان عمله كيعكس سلوك راقي، لأنه كيجمع ما بين الانضباط والاحترام والإحساس بالمسؤولية. فالفرد كيقضي جزء مهم من حياته في مكان العمل، لذلك نظافة هذا المكان كتأثر بصورة مباشرة في حالته النفسية وقدرته على أداء مهامه. فالمكان نظيف ومنظم كيبعث على الراحة والطمأنينة وكيقلل من مصادر التوتر والفوضى. أما المكان الغير منظم واللي فيه بقايا الأكل مثلا وبعض الأوراق المبعثرة كيعطي الشعور بالضيق وعدم الارتياح، ويمكن يأثر على العاملين ويعطي صورة سلبية للزوار وأيضا المستفيدين من خدمات المؤسسة. والنظافة ماشي مسألة شكلية، هي عنصر مهم في توفير بيئة عمل صحية ومحفزة على الإنتاج والعطاء، وكتمثل المحافظة على نظافة مكان العمل امتداد للقيم اللي كيتربى عليها الفرد من الطفولة ديالو. فالأسرة والمدرسة عندهم دور أساسي في التربية على قيم النظافة والنظام واحترام الممتلكات العامة، وملي كيتعلم الطفل يوضع النفايات في الأماكن المخصصة لها وكيحافظ على أدواته ومحيطه كيكتسب تدريجيا الإحساس بالمسؤولية تجاه الفضاء المشترك. ومع انتقاله لمراحل التعليم والعمل كتصبح هذه السلوكيات جزء من شخصيته وممارساته اليومية. وهكذا فالنظافة ما كتكونش سلوك مفروض من الخارج، وإنما كتصبح قناعة داخلية كتعبر على مستوى التربية والوعي. والمحافظة على نظافة مكان العمل كترتبط أيضا باحترام الآخرين، من اللي كيحرص الموظف أو العامل أو الأستاذ أو طالب على ترك المكان نظيف بعد استخدامه، فهنا كيكون كيراعي الأفراد اللي غيستخدموا المكان من بعده. وهذا السلوك البسيط كيحمل رسالة أخلاقية مهمة، مفادها أن الفرد كيعيش ضمن المجموعة وماشي وحده، وأن تصرفاته عندها تأثير على راحة الآخرين. وإلقاء النفايات في غير أماكنها أو ترك الأدوات مبعثرة أو إهمال المرافق المشتركة اللي ضروري الحفاظ على نظافتها كيدل على عدم الاكتراث بحقوق الآخرين، وكيعكس أيضا ضعف الشعور بالمسؤولية الاجتماعية. وكتجلى أهمية هذه القيمة في المحافظة على الصحة والسلامة، فالنظافة المنتظمة كتساعد على الحد من تراكم النفايات والغبار والمواد اللي ممكن تسبب أضرار صحية. وفي بعض أماكن العمل يقدر يكون الإهمال في النظافة سبب في وقوع حوادث أو عرقلة حركة الأفراد، خصوصا في المؤسسات الصناعية وفي المختبرات والمستشفيات والمطاعم وغيرها من البيئات اللي كتطلب معايير عالية من النظافة والسلامة. على هذا الأساس الاهتمام بالنظافة كيجسد الرقي في الأخلاق، وكيمثل أيضا إجراء وقائي كيحمي صحة الأفراد وسلامتهم. ومن الجوانب الاجتماعية المهمة أن السلوك الفردي في مجال النظافة يمكن يتحول لثقافة جماعية، وإذا التزم الجميع كيصبح هذا السلوك عادة عامة وكيشجع الآخرين. وإذا شاع الإهمال يقدر يتولد شعور بأن المحافظة على النظافة هي من مسؤولية شخص آخر، الأمر اللي يقدر يؤدي لانتشار الفوضى. لذلك بناء ثقافة النظافة داخل مكان العمل خاصه مشاركة الجميع وعدم حصر المسؤولية في عمال النظافة، لأن دورهم ما كيعنيش إعفاء بقية الأفراد من مسؤولياتهم عن هذا السلوك اليومي. هنا كتبرز أهمية التربية على المسؤولية الجماعية. فالمؤسسات كتوضع حاويات للنفايات، ولكن خاص تعمل على بناء وعي كيجعل كل فرد شريك في المحافظة على البيئة الداخلية. ويمكن تحقيق هذا الأمر من خلال تشجيع المبادرات الفردية والجماعية حتى يلتزم الجميع بالنظافة والنظام. فالمحافظة على نظافة مكان العمل يمكن تكون مدخل لتعزيز الوعي البيئي، خاصة من خلال ترشيد استهلاك الورق والماء والطاقة وفرز النفايات والحد من المنتجات ذات الاستخدام الواحد. وبهذه الطريقة كيصبح مكان العمل فضاء لتعود الأفراد على السلوك البيئي المسؤول، وهو أمر كيتجاوز حدود المؤسسة وكيأثر في الحياة اليومية والمجتمع بصورة عامة. فالرقي الحقيقي لا يقاس بطريقة حديث الفرد أو المظهر الخارجي دياله أو مستواه العلمي والمهني، وإنما بسلوكياته اليومية البسيطة. ومن بين هذه السلوكيات احترام الفضاءات والمحافظة على نظافتها. ويمكن يكون الفرد متفوق في العمل دياله، ولكن إذا كان كيخلي وراه الفوضى والنفايات وما كيهتمش بالحفاظ على المرافق المشتركة، فهذا الأمر كيكشف عن جانب من السلوكيات اللي كتحتاج للتقويم. وفي المقابل الفرد اللي كيحرص على ترتيب مكانه وتجنب إزعاج الآخرين وكيحافظ على الممتلكات المشتركة كيقدم صورة إيجابية على شخصيته وتربيته ووعيه الاجتماعي. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.

0: أخبار المغرب والعالم.
1: أفاد بلاغ لوزير الداخلية بأن الفترة المخصصة لإيداع التصريحات بترشيح برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب تبتدئ في الساعة 8 صباحا من 31 غشت الجاري وتنتهي في الساعة 12 من زوال يوم الأربعاء 9 شتنبر 2026. وجاء في البلاغ أن وزير الداخلية يخبر الراغبين في الترشح للانتخابات المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026 أنه يتم إيداع التصريحات بالترشيح عبر مرحلتين اثنتين، حيث يجب في المرحلة الأولى إيداع التصريح بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض، وفي المرحلة الثانية إيداع أصل ملف الترشيح مباشرة

0: المذكورة ستفتح ابتداء من الساعة 8 صباحا من يوم الاثنين 31 غشت 2026 وتغلق في الساعة 12 من زوال يوم الثلاثاء 8 شتنبر 2026. ولهذه الغاية يضيف البلاغ يمكن لوكلاء لوائح الترشيح استخدام حواسيب شخصية أو أي وسيلة إلكترونية أخرى، كما يمكنهم الحضور إلى مقرات الولايات والعمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات المعنية للقيام بهذه العملية داخل القاعات المجهزة بالوسائل التقنية المطلوبة التي ستوضع رهن إشارتهم، وذلك داخل أوقات العمل الرسمية ابتداء من الساعة 8 صباحا من كل يوم بما في ذلك يومي السبت والأحد طيلة الفترة المخصصة لإيداع التصريحات بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية. ويجوز لوكيلة أو وكيل كل لائحة ترشيح أن يصطحب معه شخصا من اختياره للقاعة المخصصة لهذا الغرض لمساعدته على إيداع تصريحه بالترشيح إلكترونيا. وتابع المصدر ذاته أنه من أجل إيداع أصل ملف الترشيح لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح يجب على وكيلة أو وكيل كل لائحة ترشيح أن يحضر إلى مقر العمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات المعنية بالنسبة للدوائر الانتخابية المحلية أو إلى مقر ولاية الجهة بالنسبة للدوائر الانتخابية الجهوية في اليوم والساعة المحددين له في الوصل المؤقت الذي قام بتحميله عبر المنصة الإلكترونية، وأن يدلي بهذا الوصل وبأصل التصريح بالترشيح والوثائق المرفقة به. وأكد البلاغ أن إيداع التصريح بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية يعتبر مرحلة إلزامية حتى يتأتى لوكيلة أو وكيل اللائحة إيداع أصل ملف الترشيح لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح. وللمزيد من المعلومات حول مسطرة إيداع التصريحات بالترشيح يمكن لكل من يعنيه الأمر زيارة الموقع الإلكتروني www.election.ma من أجل الاطلاع على التوضيحات اللازمة حول المسطرة المذكورة. ويذكر وزير الداخلية وفقا للبلاغ وكيلات ووكلاء لوائح الترشيح والمترشحات والمترشحين أن الحملة الانتخابية ستبتدئ في الساعة الأولى من يوم الخميس 10 شتنبر 2026 وتنتهي في الساعة 12 ليلا من يوم الثلاثاء 22 شتنبر 2026.
1: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
2: غيم راديو،
1: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا ومرحبا بكل من في الاستماع، وهذه عنوان النشرة الإذاعية المفصلة. بخصوص الاستحقاقات التشريعية لسنة 2026 مقتضيات جديدة من أجل اقتراع نزيه يعكس الإرادة الحقيقية للناخبين. وكالة بيت مار القدس الشريف تنهي عملية توزيع الحقيبة المدرسية تزامنا مع الدخول المدرسي الجديد في القدس. دوليا إسبانيا تسجل حصيلة قياسية بأكثر من 5000 وفاة مرتبطة بالحر خلال الصيف الحالي. جاءت المنظومة الانتخابية المؤطرة لاستحقاقات 23 من شتنبر الجاري بمقتضيات جديدة تروم تحصين قواعد تخليق العمليات الانتخابية انسجاما مع الإرادة السياسية الرامية إلى ترسيخ انتخابات شفافة ونزيهة تعكس الإرادة الحقيقية للناخبين. التقرير لأسماء الخيري.
4: ويهدف هذا التوجه إلى رد الاعتبار للفاعل السياسي وإعادة الثقة بين المواطنين والمؤسسات المنتخبة عبر آليات تؤسس لثقافة النزاهة وتقطع معهم مختلف الاختلالات التي قد تشوب العملية الانتخابية. ومن أبرز هذه المقتضيات منع ترشح الأشخاص المتابعين في حالة تلبس أو المدانين ابتدائيا أو استئنافيا في جرائم محددة، فكل مترشح يتم ضبطه في حالة تلبس بارتكاب إحدى الجرائم ذات الصلة بالمروءة والأخلاق والاستقامة وسلامة الذمة أو الجرائم الماسة بصدقية العملية الانتخابية، يتم رفض ترشيحه أو إلغاؤه إذا تم الضبط بعد إيداع الترشيحات. في نفس السياق أكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط عبد العزيز قراقي أن المنظومة الانتخابية جاءت بمقتضيات جديدة تروم توفير بيئة انتخابية نزيهة من شأنها تعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات المنتخبة وتحسين المسار الديمقراطي. وأوضح الأستاذ قراقي في حوار

0: خص به وكالة المغرب العربي للأنباء أن حماية نزاهة الانتخابات تندرج في صميم حماية الحقوق والحريات، مشددا بالمقابل على ضرورة مواكبة التشريعات الزجرية بحملة تواصلية وتحسيسية واسعة تشرح للمواطنين خطورة المس بنزاهة الانتخابات والعقوبات المترتبة عنها، وتسهم في نشر ثقافة احترام الاختيار الديمقراطي وصيانته.
1: وفي نفس السياق، دعت رئاسة النيابة العامة كافة النيابات العامة لدى محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية، دعتها إلى التعبئة والمواكبة الفعالة للاستحقاقات التشريعية الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس النواب المرتقب إجراؤها يوم 23 شتنبر، بما يضمن مرورها في أجواء يسودها الالتزام بالقانون والنزاهة والشفافية والتنافس الشريف. وأكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقد رئيس النيابة العامة هشام بلوي في دورية جديدة موجهة إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، أن القضاء يطلع بدور محوري في مواكبة العملية الانتخابية، مما يسهم في تعزيز ثقة المواطنين وتحقيق الأمن الانتخابي تكريسا لمقتضيات الفصل 11 من دستور المملكة، الذي يجعل من الانتخابات الحرة والنزيهة والشفافة أساسا لمشروعية التمثيل الديمقراطية. في خبر آخر، أنهت وكالة بيت مال القدس الشريفة التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس اليوم الثلاثاء عملية توزيع 3000 حقيبة مدرسية وقرطاسية في القدس وضواحيها بالتزامن مع انطلاق العام الدراسي الجديد. تصريح لرئيسة جمعية شروق النسوية فاطمة فرعون:
2: هذا مش أول تعاون مع وكالة بيت مال القدس، احنا متوجه للملك محمد السادس ولوكالة بيت مال القدس على جهودهم الدائمة ودعمهم الدائم لأبناء محافظة القدس وضواحيها، ليس فقط في توفير الحقائب بل أيضا في الفعاليات والأنشطة الكثيرة. مهم جدا ما يفعلوه من أجل تمكين أهل القدس ودعم صمودهم، وبنوجه كثير الشكر لهم والتحيات، ونتمنى أن يبقوا دائما الداعمين لنا من أجل صمود الأسر المقدسية.
1: يعمل مركز التكوين أكسيس سنتر بجامعة لوداية عمالة مراكش على تقريب التكوينات التقنية والمهنية من الشباب من خلال فضائل القرب، يقدم عرضا متنوعا من التكوينات في مجالات عدة، لا سيما المعلوميات والتصميم الجرافيكي والتصوير الفوتوغرافي وتوضيب الفيديو واللغات والدعم المدرسي. التصريح لحامل المشروع الطيب العميري:
3: الشركة اللي بدأت هذا العام بدات يعني مع الشباب ديال المنطقه ديال الودايه باش توفر لهم واحد المجموعه ديال التكوينات اللي هي مهنيه باش يدخلوا لسوق الشغل، وكذلك كنوفروا واحد المجموعه ديال الخدمات. بالنسبه للتكوينات المهنيه اللي كاينين عندنا هنا في الشركه، فهي تكوينات 100% براتيك، يعني الشباب كيجيو عندنا هنايا كياخذوا واحد لا دوزيام اوبورتونيتي، كما كتعرفوا انهم كاين اللي كيحبس الفتره ديال القرايه اولا كيكون كيقرا ولكن كيخصو دي سكيلز، كيخصو مهارات باش يولج لسوق الشغل. هاد الحاجة اللي هي ضرورية في المغرب ديالنا ديال اليوم. هاد الجيل تبارك الله كيبغيو يتعلموا مهارات اللي غتنفعهم في الدراسات ديالهم وكذلك في المجال المهني. فاحنا كنعلموا الانفورماتيك، كنعلموا كذلك مهارات في التصوير الفوتوغرافي، في الديزاين، كذلك في اللغات، في المونتاج فيديو، كذلك يتعلموا مهارات بحال التجارة الإلكترونية. هاد المهارات هادو بالضبط كيخليو الشباب ديال المنطقة، خصوصا ملي كنهضروا على منطقة قروية، كيخليوهم انهم يكتسبوا شي حوايج اللي هي جديدة، شي حوايج اللي غتنفعهم في المسار ديالهم.
1: من جديد الأخبار إلى جديد أحوال الطقس، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر من اليوم الثلاثاء إلى غاية الجمعة المقبل بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و45 درجة من اليوم الثلاثاء إلى غاية الجمعة المقبل بعملات وقليمة والسرد وذي الذهب وجدورة سزاك سمارة زاغورة. يتوقع تسجيل الظاهرة ذاتها مع درجات حرارة تتراوح ما بين 38 و42 درجة ابتداء من يوم غد الأربعاء إلى غاية الجمعة المقبل بكل من مراكش، رحامنا، سيدي بنور، اليوسفية، بن ملال، تارودانت، القنيطرة، سيدي قاسم، سيدي سليمان، خريب قاسطات، قلعة سراغنة، الخميسات، والفقيه بن صالح، مكناس، خنيف، رافاس، مولى يعقوب، تونات، العرائش، ووزان، ثم الشيشاوة وسلة. انتهاء العطلة الصيفية وبفضل التعبئة الشاملة للمنظومة الأمنية والإدارية والصحية التي سخرت لخدمة أفراد الجالية، تتواصل مرحلة عودة مغاربة العالم إلى بلدان إقامتهم في ظروف جيدة بميناء الحسيمة في إطار عملية مرحبا 2026. وفي هذا الصدد عينت وكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة انطلاق رحلة بحرية من ميناء الحسيمة نحو ميناء موتريل أي جنوب إسبانيا، تجندا مكثفا لمختلف الفاعلين والشركاء من سلطات مينائية وجمارك وشرطة وشركة الملاحة البحرية الذين حرصوا على ضمان انسيابية حركة المسافرين على مستوى هذا المعبر المينائي. دوليا اللحظة، سجلت إسبانيا أزيد من 5000 حالة وفاة مرتبطة بالحر خلال الفترة الممتدة من فاتح يونيو إلى غاية 31 غشت من هذه السنة، في أعلى حصيلة لهذه الفترة منذ شروع معهد كارلوس الثالث للصحة في جمع هذه البيانات سنة 2015. وبحسب بيانات المعهد بلغت حصيلة الوفيات المرتبطة بالحر 2149 حالة خلال غشت و2025 حالة في يوليو و937 حالة خلال يونيو، لتتجاوز هذه الحصيلة بذلك الرقم القياسي السابق المسجل خلال الأشهر الثلاثة نفسها من سنة 2022، حيث بلغ عدد الوفيات المرتبطة بالحر 4652 حالة. رياضيا اللحظة، انضم ظهير الأيسر الدولي المغربي أدم أزنو إلى نادي مالاغا على سبيل الإعارة قادما من نادي إيفرتون الإنجليزي حسب ما أعلن عنه النادي الأندلسي العائد هذا الموسم إلى دوري الدرجة الأولى الإسباني. وذكر النادي في بيان أن اللاعب البالغ من العمر 20 سنة أصبح بذلك سادس تعاقدات مالاغا للموسم الجديد بعد اجتيازه بنجاح الفحص الطبي وتوقيعه عقده الجديد. نهاية النشرة، شكرا لكم وفي أمان الله.
4: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
5: غيم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية.
6: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
7: أخبار والنشرة الاقتصادية، أهلا بكم. البداية من بورصة الدار البيضاء، الحجم الإجمالي للتداولات بلغ خلال جلسة الإغلاق زيادة من 580 مليون درهم، سجلت أساسا في السوق المركزية. وتصدر تجاري وفا بنك الأدوات الأكثر نشاطا بحجم معاملات بلغ 288 مليون و84 ألف درهم، تليه مناجم ب 63 مليون و32 ألف درهم، واتصالات المغرب ب 39 مليون و72 ألف درهم. أما فيما يتعلق برسملة البورصة فقد بلغت أزيد من مليار و118 مليون و19 ألف درهم. في موضوع آخر، أفاد مركز أبحاثي تجاري جلوبال ريسيرش بأن سوق السندات الثانوية تميز خلال الأسبوع الممتد من 17 إلى 19 غشت الجارية بمعدلات عائد شبه مستقرة. وأوضح المركز في مذكرته الأخيرة ويكلي إبدو تو فيكست إنكام أن منح السوق الثانوية لم يشهد أي تغير ملحوظ باستثناء تراجع خط 13 أسبوعا بعشرة نقاط أساس، ليستقر معدل العائد عند 2.07%. وبالنسبة لجلسة المناقصة المنعقدة في 18 من غشت وهي ما قبل الأخيرة برسم هذا الشهر، عبأت الخزينة مبلغ مليار و500 مليون درهم تم جمعه بالكامل من استحقاق 52 أسبوعا، كما امتنعت الخزينة عن الاستجابة للطلب على خطي 13 أسبوعا وسنتين ليبلغ معدل الاستجابة 36 20% فقط. وبالنسبة لمجموع شهر غشت تكون الخزينة قد حققت تعبئة إجمالية بلغت 5.4 ملايين درهم مقابل حاجية شهرية معلنة في حدود 5.3 ملايين درهم، أي بتجاوز طفيف للهدف الشهري المعلن بنسبة إنجاز بلغت 102%. في أخبار الاقتصادية الدولية، بلغ إنتاج النفط في الأرجنتين مستوى قياسيا في يوليوز الماضية وناهز 917,000 برميل يوميا بارتفاع نسبته 17.2%. يعزى هذا النمو إلى تنمي استغلال تكوين فاكا مويرتا الهيدروكربوني غير التقليدي الواقع في مقاطعة نيوكين جنوب غرب البلاد. إنتاج هذا الموقع مثل نحو 70% من الإنتاج الأرجنتيني من النفط بقرابة 650,000 برميل يوميا. وفي قطاع الغاز، بلغ الانتاج الوطني 158.8 مليون متر مكعب يوميا، وهو مستوى مستقر مقارنة بالأشهر السابقة، في حين بلغ انتاج فاكا مويرتا 96.5 مليون متر مكعب يوميا بزيادة نسبتها 5.9% على أساس سنوي. وبهذا نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الاقتصادية، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
6: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية، تقارير تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
0: حل رئيس الحكومة عزيز أخنوش اليوم بلواندا لتمثيل صاحب الجلالة الملك محمد السادس في أشغال القمة الاستثنائية لرؤساء دول وحكومة الاتحاد الإفريقي التي تنعقد يوم 30 غشت بالعاصمة الأنغولية. ومن المرتقب أن يشارك أزيد من 10 رؤساء دول أفارقة في هذه القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي المخصصة لتعزيز الآليات القارية للوقاية من النزاعات وإدارتها وتسويتها. وتتم محور أشغال هذا اللقاء بالأساس حول مناقشة سبل تعزيز آليات الوقاية من النزاعات وتسويتها في إفريقيا، فضلا عن تدارس واعتماد القرار وخطة العمل ومصفوفة التنفيذ المتعلقة بالوقاية من النزاعات وتسويتها في القارة. وتأتي هذه الدورة الاستثنائية التي تنعقد تحت شعار تعزيز وتفعيل البنية الإفريقية للسلم والأمن بهدف إرساء إفريقيا يسودها السلم والأمن، تنفيذا لقرار الدورة العادية 39 لمؤتمر رؤساء دول وحكومة الاتحاد الإفريقي المنعقدة في فبراير 2026، والتي دعت إلى عقد قمة في لواندا حول موضوع تعزيز آليات الوقاية من النزاعات وتسويتها في إفريقيا وكذلك آليات تمويلها. وفي ختام أشغالها، ستعرف الدورة اعتماد قرار إلى جانب خطة عمل لواندا ومصفوفة تنفيذها.
4: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
5: رئيس الحكومة عزيز أخنوش يؤكد في لواندا أن المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس قد جعل من السلم والأمن والاستقرار في إفريقيا خيارا استراتيجيا والتزاما ثابتا من خلال مساهمته في الوقاية من النزاعات والوساطة وحفظ وبناء السلام وإعادة الإعمار بعد النزاعات.
8: تعرفوا بأنه سيدنا من الخيارات الأولى هو الأمن والاستقرار، هذا مشروع استراتيجي بالنسبة للمغرب للقارة الإفريقية، وكذلك جاء في الكلمة أنه هذا الشيء استباقي دائما، يعني البوزيسيون ديال بلادنا هي أنه الحلول خصها دائما باش تبقى استباقية ومستدامة.
5: رئيس الحكومة أوضح أن الرؤية الملكية تستند على قناعة راسخة بأن السلم والأمن والتنمية أبعاد مترابطة لا يمكن الفصل بينها، وأن الوقاية المستدامة من النزاعات تقتضي معالجة أسبابها العميقة الاقتصادية والاجتماعية والمؤسساتية والمناخية والإنسانية. وفي هذا الإطار ذكر بأن صاحب الجلالة يولي أهمية خاصة لتعاون جنوب جنوب إفريقي فعال وتضامني وملموس، يضع المواطن الإفريقي في صلب أولوياته ويترجم التضامن الإفريقي إلى مشاريع ملموسة. السيد أخنوش الذي يمثل صاحب الجلالة نصره الله في القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي حول تعزيز آليات الوقاية وتسوية النزاعات في إفريقيا بالعاصمة الأنغولية، كان مرفوقا بوزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، والممثل الدائم للمغرب لدى الاتحاد الإفريقي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا محمد عروشي، وسفيرة المغرب بأنغولا السعدية العلوي.
4: غيم راديو. الخبر من المصدر.

0: على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: أعلنت شركة جوجل عن إطلاق نموذج جديد مخصص لتحويل الكلام إلى نص يحمل اسم جيميناي ترانسكرايب. وبحسب الشركة فإن النموذج الجديد الذي سيحل محل شريب 3 يوفر قدرة على استيعاب السياق بعمق مع ميزة للتعرف التلقائي على اللغة، مؤكدة أنه الأكثر دقة ضمن نماذج النسخ الصوتي التي طورتها حتى الآن. الميزة الجديدة ستكون متاحة للمستخدمين عبر منصة جوجل أنتي جرافيتي وكذلك عبر تطبيق جيميناي على نظام ماكوس. هذه الميزة ستتوفر لاحقا على متصفح كروم، بما يتيح للمستخدمين الاستفادة من خاصية التحدث للكتابة Talk to Type في أي حقل نص على الويب.
2: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
3: غيم راديو،
4: ريم راديو،
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: أهلا ومرحبا بكل من في الاستماع، وهذه عنوان النشرة الإذاعية المفصلة. بخصوص الاستحقاقات التشريعية لسنة 2026، مقتضيات جديدة من أجل اقتراع نزيه يعكس الإرادة الحقيقية للناخبين. وكالة بيت مال القدس الشريف تنهي عملية توزيع الحقيبة المدرسية تزامنا مع الدخول المدرسي الجديد في القدس. دوليا إسبانيا تسجل حصيلة قياسية بأكثر من 5000 وفاة مرتبطة بالحر خلال الصيف الحالي. جاءت المنظومة الانتخابية المؤطرة لاستحقاقات 23 من شتنبر الجري بمقتضيات جديدة تروم تحصين قواعد تخليق العمليات الانتخابية انسجاما مع الإرادة السياسية الرامية إلى ترسيخ انتخابات شفافة ونزيهة تعكس الإرادة الحقيقية للناخبين. التقرير لأسماء الخيري.
1: ويهدف هذا التوجه إلى رد الاعتبار للفاعل السياسي وإعادة الثقة بين المواطنين والمؤسسات المنتخبة عبر آليات تؤسس لثقافة النزاهة وتقطع مع مختلف الاختلالات التي قد تشوب العملية الانتخابية. ومن أبرز هذه المقتضيات منع ترشح الأشخاص المتابعين في حالة تلبس أو المدانين ابتدائيا أو استئنافيا في جرائم محددة، فكل مترشح يتم ضبطه في حالة تلبس بارتكاب إحدى الجرائم ذات الصلة بالمروءة والأخلاق والاستقامة وسلامة الذمة أو الجرائم الماسة بصدقية العملية الانتخابية، يتم رفض ترشيحه أو إلغاؤه إذا تم الضبط بعد إيداع الترشيحات. في نفس السياق أكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط عبد العزيز قراقي أن المنظومة الانتخابية جاءت بمقتضيات جديدة تنم توفير بيئة انتخابية نزيهة من شأنها تعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات المنتخبة وتحسين المسار الديمقراطي. وأوضح الأستاذ قراقي في حوار خاص به وكالة المغرب العربي للأنباء أن حماية نزاهة الانتخابات تندرج في صميم حماية الحقوق والحريات، مشددا بالمقابل على ضرورة مواكبة التشريعات الزجرية بحملة تواصلية وتحسيسية واسعة تشرح للمواطنين خطورة المس بنزاهة الانتخابات والعقوبات المترتبة عنها، وتسهم في نشر ثقافة احترام الاختيار الديمقراطي وصيانته.
5: وفي نفس السياق دعت رئاسة النيابة العامة كافة النيابات العامة لدى محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية، دعتها إلى التعبئة والمواكبة الفعالة للاستحقاقات التشريعية الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس النواب المرتقب إجراؤها يوم 23 شتنبر، بما يضمن مرورها في أجواء يسودها الالتزام بالقانون والنزاهة والشفافية والتنافس الشريف. أكد الوكيل العام للملكي لدى محكمة النقد رئيس النيابة العامة هشام بلاوي في دورية جديدة موجهة إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية أن القضاء يطلع بدور محوري في مواكبة العملية الانتخابية بما يسهم في تعزيز ثقة المواطنين وتحقيق الأمن الانتخابي تكريسا لمقتضيات الفصل 11 من دستور المملكة الذي يجعل من الانتخابات الحرة والنزيهة والشفافة أساسا لمشروعية التمثيل الديمقراطية. في خبر آخر، أنهت وكالة بيت مال القدس الشريفة التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس اليوم الثلاثاء عملية توزيع 3000 حقيبة مدرسية وقرطاسية في القدس وضواحيها بالتزامن مع انطلاق العام الدراسي الجديد. تصريح لرئيسة جمعية شروق النسوية فاطمة فرعون:
3: هذا مش أول تعاون مع وكالة بيت مال القدس، احنا متوجه للملك محمد السادس ولوكالة بيت مال القدس على جهودهم الدائمة ودعمهم الدائم لأبناء محافظة القدس وضواحيها، ليس فقط في توفير الحقائب بل أيضا في الفعاليات والأنشطة الكثيرة. مهم جدا ما يفعلوه من أجل تمكين أهل القدس ودعم صمودهم، وبنوجه كثير الشكر لهم والتحيات، ونتمنى أن يبقوا دائما الداعمين لنا من أجل صمود الأسر المقدسية.
5: يعمل مركز التكوين أكسيس سنتر بجامعة لوداية عمالة مراكش على تقريب التكوينات التقنية والمهنية من الشباب من خلال فضائل القرب، يقدم عرضا متنوعا من التكوينات في مجالات عدة لا سيما المعلومات والتصميم الجرافيكي والتصوير الفوتوغرافي وتوضيب الفيديو واللغات والدعم المدرسي. التصريح لحامل المشروع الطيب العميري:
4: الشركة اللي بدأت هذا العام بدات يعني مع الشباب ديال المنطقه ديال الودايه باش توفر لهم واحد المجموعه ديال التكوينات اللي هي مهنيه باش يدخلوا لسوق الشغل، وكذلك كنوفروا واحد المجموعه ديال الخدمات. بالنسبه للتكوينات المهنيه اللي كاينين عندنا هنا في الشركه فهي تكوينات 100% براتيك، يعني الشباب كيجيو عندنا هنايا كياخذوا واحد لا دوزيام اوبورتونيتي، كما كتعرفوا انهم كاين اللي كيحبس الفتره ديال القرايه او اللي كيكون كيقرا ولكن كيخصو دي سكيلز، كيخصو مهارات باش يولج لسوق الشغل. هاد الحاجة اللي هي ضرورية في المغرب ديالنا ديال اليوم. هاد الجيل تبارك الله كيبغيو يتعلموا مهارات اللي غتنفعهم في الدراسات ديالهم وكذلك في المجال المهني. فاحنا كنعلموا الانفورماتيك، كنعلموا كذلك مهارات في التصوير الفوتوغرافي، في الديزاين، كذلك في اللغات، في المونتاج فيديو، كذلك يتعلموا مهارات بحال التجارة الإلكترونية. هاد المهارات هادو بالضبط كيخليو الشباب ديال المنطقة خصوصا ملي كنهضروا على منطقة قروية كيخليوهم انهم يكتسفوا شي حوايج اللي هي جديدة، شي حوايج اللي غتنفعهم في المسار ديالهم.
5: من جديد الأخبار إلى جديد أحوال الطقس، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر من اليوم الثلاثاء إلى غاية الجمعة المقبل بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و 45 درجة من اليوم الثلاثاء إلى غاية الجمعة المقبل بعملات وقليمة والسرد وذي الذهب وجدورة سزاق سمارة زاغورة. ويتوقع تسجيل الظاهرة ذاتها مع درجات حرارة تتراوح ما بين 38 و 42 درجة ابتداء من يوم غد الأربعاء إلى غاية الجمعة المقبل بكل من مراكش، رحامنا، سيدي بنور، اليوسفية، بني ملال، تارودانت، القنيطرة، سيدي قاسم، سيدي سليمان، خريب قاسطات، قلعة سراغنة، الخميسات، والفقيه بن صالح، مكناس، خنيف، رافاس، مولى يعقوب، تونات، العرائش، ووزان، ثم الشيشاوة وسلا. مع انتهاء العطلة الصيفية وبفضل التعبئة الشاملة للمنظومة الأمنية والإدارية والصحية التي سخرت لخدمة أفراد الجالية، تتواصل مرحلة عودة مغاربة العالم إلى بلدان إقامتهم في ظروف جيدة بميناء الحسيمة في إطار عملية مرحبا 2026. وفي هذا الصدد عينت وكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة انطلاق رحلة بحرية من ميناء الحسيمة نحو ميناء موتريل أي جنوب إسبانيا تجندا مكثفا لمختلف الفاعلين والشركاء من سلطات مينائية وجمارك وشرطة وشركة الملاحة البحرية الذين حرصوا على ضمان سيابية حركة المسافرين على مستوى هذا المعبر المينائي. دوليا اللحظة سجلت إسبانيا أزيد من 5000 حالة وفاة مرتبطة بالحر خلال الفترة الممتدة من فاتح يونيو إلى غاية 31 غشت من هذه السنة في أعلى حصيلة لهذه الفترة منذ شروع معهد كارلوس الثالث للصحة في جمع هذه البيانات سنة 2015. وبحسب بيانات المعهد بلغت حصيلة الوفيات المرتبطة بالحر 2149 حالة خلال غشت و2025 حالة في يوليوز و937 حالة خلال يونيو لتتجاوز هذه الحصيلة بذلك الرقم القياسي السابق المسجل خلال الأشهر الثلاثة نفسها من سنة 2022 حيث بلغ عدد الوفيات المرتبطة بالحر 4652 حالة. رياضيا اللحظة انضم الظهير الأيسر الدولي المغربي أدم أجنو إلى نادي مالاغا على سبيل الإعارة قادما من نادي إيفرتون الإنجليزي حسب ما أعلن عنه النادي الأندلسي العائد هذا الموسم إلى دوري الدرجة الأولى الإسباني. وذكر النادي في بيان أن اللاعب البالغ من العمر 20 سنة أصبح بذلك سادس تعاقدات مالاغا للموسم الجديد بعد اجتيازه بنجاح الفحص الطبي وتوقيعه عقده الجديد. نهاية النشرة، شكرا لكم وفي أمان الله.
2: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
6: أهلا بكم في حلقة جديدة من بودكاست من خزائن التراث المغربي. في كل بيت مغربي للكسكسي حكاية، حكاية تبدأ من حبات السميد ومن أياد تعجن وتفتل وتبخر لتنتهي حول مائدة تجمع القلوب قبل أن تجمع أفراد العائلة. الكسكس بالنسبة للمغاربة ليس مجرد طبق تقليدي، إنه موعد مهم، موعد ارتبط منذ أجيال بيوم الجمعة حين تفوح رائحته من البيوت المغربية وتتحول المائدة إلى مساحة للقاء يجتمع حولها الآباء والأبناء والأجداد والأحفاد. حول قصعة الكسكس لا نتقاسم الطعام فقط، بل نتقاسم الحكايات والضحكات ودفء العائلة. مع تغير أنماط الحياة وتسارع إيقاع الأيام وارتباط الكثيرين بظروف العمل والدراسة، أصبحت لحظات اجتماع الأسرة أكثر ندرة، لكن الكسكس ظل يحتفظ بقدرته العجيبة على جمع الجميع. اختارت عائلات مغربية كثيرة يوم الأحد موعدا جديدا للاجتماع حول مائدته، حين تمنح نهاية الأسبوع فرصة للقاء واستعادة تلك اللحظات الجميلة التي قد تسرقها منا مشاغل الحياة. قد يتغير اليوم، لكن الطقس يبقى كما هو، قصعة في الوسط وأيد تمتد إليها بمحبة، ووجوه تجتمع ولو لساعات قليلة حول نكهة تختصر الكثير من الذكريات. الكسكس المغربي ليس مجرد تراث في المطبخ، إنه تراث في العلاقات الإنسانية، هو ذاكرة البيوت وحكاية الأمهات ووصية الأجداد للأجيال. في زمن السرعة والانشغال يظل الكسكس يذكرنا بحقيقة بسيطة وجميلة، أن أجمل ما في المائدة ليس ما يوضع فوقها فقط، بل من يجتمع حولها. الكسكس طبق يجمع العائلة، ومن كنوز المغرب حكاية لا تزال تروى كلما اجتمعت الأسرة حول قصعة واحدة. ألقاكم في حلقة جديدة من بودكاست من خزائن التراث المغربي.
2: من خزائن التراث المغربي ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
0: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
7: أفاد بلاغ لوزير الداخلية بأن الفترة المخصصة لإيداع التصريحات بترشيح برسم انتخابي أعضاء مجلس النواب تبتدئ في الساعة 8 صباحا من 31 غشت الجاري، وتنتهي في الساعة 12 من زوال يوم الأربعاء 9 شتنبر 2026. وجاء في البلاغ أن وزير الداخلية يخبر الراغبين في الترشح للانتخابات المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026 أنه يتم إيداع التصريحات بالترشيح عبر مرحلتين اثنتين، حيث يجب في المرحلة الأولى إيداع التصريح بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض، وفي المرحلة الثانية إيداع أصل ملف الترشيح مباشرة لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح. البلاغ أوضح أنه لإيداع التصريح بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية يتعين على كل وكيلة أو وكيل كل لائحة ترشيح أن يلجأ إلى الموقع الإلكتروني www.election.ma وأن يبشر ملء نسخة الإلكترونية للتصريح بالترشيح ووضع الوثائق المرفقة المطلوبة عبر الخانة المعنونة بالتصريح بالترشيح، علما أن المنصة المذكورة ستفتح ابتداء من الساعة 8 صباحا من يوم الاثنين 31 غشت 2026، وتغلق في الساعة 12 من زوال يوم الثلاثاء 8 شتنبر 2026. ولهذه الغاية يضيف البلاغ، يمكن لوكلاء لوائح الترشيح استخدام حواسيب شخصية أو أي وسيلة إلكترونية أخرى، كما يمكنهم الحضور إلى مقرات الولايات والعمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات المعنية للقيام بهذه العملية داخل القاعات المجهزة بالوسائل التقنية المطلوبة التي ستوضع رهن إشارتهم، وذلك داخل أوقات العمل الرسمية ابتداء من الساعة 8 صباحا من كل يوم بما في ذلك يومي السبت والأحد طيلة الفترة المخصصة لإيداع التصريحات بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية. ويجوز لوكيلة أو وكيل كل لائحة ترشيح أن يصطحب معه شخصا من اختياره للقاعة المخصصة لهذا الغرض لمساعدته على إيداع تصريحه بالترشيح إلكترونيا. وتابع المصدر ذاته أنه من أجل إيداع أصل ملف الترشيح لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح يجب على وكيلة أو وكيل كل لائحة ترشيح أن يحضر إلى مقر العمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات المعنية بالنسبة للدوائر الانتخابية المحلية أو إلى مقر ولاية الجهة بالنسبة للدوائر الانتخابية الجهوية في اليوم والساعة المحددين له في الوصل المؤقت الذي قام بتحميله عبر المنصة الإلكترونية، وأن يدلي بهذا الوصل وبأصل التصريح بالترشيح والوثائق المرفقة به. وأكد البلاغ أن إيداع التصريح بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية يعتبر مرحلة إلزامية حتى يتأتى لوكيلة أو وكيل اللائحة إيداع أصل ملف الترشيح لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح. وللمزيد من المعلومات حول مسطرة إيداع التصريحات بالترشيح يمكن لكل من يعنيه الأمر زيارة الموقع الإلكتروني www.election.ma من أجل الاطلاع على التوضيحات اللازمة حول المسطرة المذكورة. ويذكر وزير الداخلية وفقا للبلاغ وكالات ووكلاء لوائح الترشيح والمترشحات والمترشحين أن الحملة الانتخابية ستبتدئ في الساعة الأولى من يوم الخميس 10 شتنبر 2026 وتنتهي في الساعة 12 ليلا من يوم الثلاثاء 22 شتنبر 2026.
2: راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
8: الدورة الرابعة من البرنامج الوطني للتطوع متطوع اختتمت فعاليتها في مراكش بعد برمجة غنية ومتنوعة سلطت الضوء على مواهب الشباب المشاركين وقيم المواطنة والتطوع.
9: استفدت بزاف ديال الحوايج، كنت شارك في النسخه الثانيه وكنت استفدت منها بزاف ديال الحوايج، كيفاش انك تهضر مع الناس، كيفاش تكون عندك ديك المهارات ديال تهضر مع الناس اللي ما كتعرفهمش كيكونوا جداد اول مره كتلاقى معهم.
10: تعلمت فيه بزاف ديال الحوايج وقديت نشارك فيه بزاف ديال الحوايج ومثلت الاقليم ديالي باحسن صوره.
8: ما يقارب 500 شاب وشابة من مختلف اقاليم جهه مراكش اسفي شاركوا في هذه النسخه في إطار تجربة تروم الجمع بين التكوين والتبادل والتنشيط الثقافي والأنشطة التربوية.
11: نستضيف 500 شاب وشابة من مختلف أقاليم الجهة الثمانية، ونحن في هذه اللحظة نختتم فعاليات أسبوع اليقظة المدنية والمواطنة على أساس أنه لازال البرنامج مستمر، حيث سيعمل الشباب على الممارسة الميدانية في مدة أسبوعين.
8: هذه الدورة تندرج في إطار تنفيذ البرنامج الوطني للتطوع متطوع، برنامج يهدف إلى توفير فضاء ملائم للشباب لتنمية مهاراتهم الشخصية والاجتماعية وتعزيز روح المبادرة لديهم وترسيخ قيم المواطنة والتضامن والتطوع.
2: غيم راديو، الخبر من المصدر.
0: غيم راديو،
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
12: أهلا ومرحبا بكل من في الاستماع، وهذه عنوان النشرة الإذاعية المفصلة. بخصوص الاستحقاقات التشريعية لسنة 2026، مقتضيات جديدة من أجل اقتراع نزيه يعكس الإرادة الحقيقية للناخبين. وكالة بيت مال القدس الشريف تنهي عملية توزيع الحقيبة المدرسية تزامنا مع الدخول المدرسي الجديد في القدس. دوليا إسبانيا تسجل حصيلة قياسية بأكثر من 5000 وفاة مرتبطة بالحر خلال الصيف الحالي. جاءت المنظومة الانتخابية المؤطرة لاستحقاقات 23 شتنبر الجاري بمقتضيات جديدة تروم تحصين قواعد تخليق العمليات الانتخابية انسجاما مع الإرادة السياسية الرامية إلى ترسيخ انتخابات شفافة ونزيهة تعكس الإرادة الحقيقية للناخبين. التقرير لأسماء الخيري.
1: ويهدف هذا التوجه إلى رد الاعتبار للفاعل السياسي وإعادة الثقة بين المواطنين والمؤسسات المنتخبة عبر آليات تؤسس لثقافة النزاهة وتقطع معهم مختلف الاختلالات التي قد تشوب العملية الانتخابية. ومن أبرز هذه المقتضيات منع ترشح الأشخاص المتابعين في حالة تلبس أو المدانين ابتدائيا أو استئنافيا في جرائم محددة، فكل مترشح يتم ضبطه في حالة تلبس بارتكاب إحدى الجرائم ذات الصلة بالمروءة والأخلاق والاستقامة وسلامة الذمة أو الجرائم الماسة بصدقية العملية الانتخابية، يتم رفض ترشيحه أو إلغاؤه إذا تم الضبط بعد إيداع الترشيحات. في نفس السياق أكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط عبد العزيز قرقي أن المنظومة الانتخابية جاءت بمقتضيات جديدة تنم توفير بيئة انتخابية نزيهة من شأنها تعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات المنتخبة وتحسين المسار الديمقراطي. وأوضح الأستاذ قرقي في حوار خاص به وكالة المغرب العربي للأنباء أن حماية نزاهة الانتخابات تندرج في صميم حماية الحقوق والحريات، مشددا بالمقابل على ضرورة مواكبة التشريعات الزجرية بحملة تواصلية وتحسيسية واسعة تشرح للمواطنين خطورة المس بنزاهة الانتخابات والعقوبات المترتبة عنها، وتسهم في نشر ثقافة احترام الاختيار الديمقراطي وصيانته.
5: وفي نفس السياق دعت رئاسة النيابة العامة كافة النيابات العامة لدى محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية، دعتها إلى التعبئة والمواكبة الفعالة للاستحقاقات التشريعية الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس النواب المرتقب إجراؤها يوم 23 شتنبر، بما يضمن مرورها في أجواء يسودها الالتزام بالقانون والنزاهة والشفافية والتنافس الشريف. وأكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقد رئيس النيابة العامة هشام بلاوي في دورية جديدة موجهة إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية أن القضاء يطلع بدور محوري في مواكبة العملية الانتخابية، مما يسهم في تعزيز ثقة المواطنين وتحقيق الأمن الانتخابي تكريسا لمقتضيات الفصل 11 من دستور المملكة الذي يجعل من الانتخابات الحرة والنزيهة والشفافة أساسا لمشروعية التمثيل الديمقراطية. في خبر آخر، أنهت وكالة بيت مال القدس الشريفة التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس اليوم الثلاثاء عملية توزيع 3000 حقيبة مدرسية وقرطاسية في القدس وضواحيها بالتزامن مع انطلاق العام الدراسي الجديد. تصريح لرئيسة جمعية شروق النسوية فاطمة فرعون.
3: هذا مش أول تعاون مع وكالة بيت مال القدس، احنا متوجه للملك محمد السادس ولوكالة بيت مال القدس على جهودهم الدائمة ودعمهم الدائم لأبناء محافظة القدس وضوحيها، ليس فقط في توفير الحقائب بل أيضا في الفعاليات والأنشطة الكثيرة. مهم جدا ما يفعلوه من أجل تمكين أهل القدس ودعم صمودهم، وبنوجه كثير الشكر لهم والتحيات، ونتمنى أن يبقوا دائما الداعمين لنا من أجل صمود الأسر المقدسية.
5: يعمل مركز التكوين أكسيس سنتر بجامعة لوداية عمالة مراكش على تقريب التكوينات التقنية والمهنية من الشباب من خلال فضائل القرب، يقدم عرضا متنوعا من التكوينات في مجالات عدة لا سيما المعلوميات والتصميم الجرافيكي والتصوير الفوتوغرافي وتوضيب الفيديو واللغات والدعم المدرسي. التصريح لحامل المشروع الطيب العميري.
4: الشركة اللي بدأت هذا العام بدات يعني مع الشباب ديال المنطقه ديال الودايه باش توفر لهم واحد المجموعه ديال التكوينات اللي هي مهنيه باش يدخلوا لسوق الشغل، وكذلك كنوفروا واحد المجموعه ديال الخدمات. بالنسبه للتكوينات المهنيه اللي كاينين عندنا هنا في الشركه فهي تكوينات 100% براتيك، يعني الشباب كيجيو عندنا هنايا كياخذوا واحد لا دوزيام اوبورتونيتي، كما كتعرفوا انهم كاين اللي كيحبس الفتره ديال القرايه او اللي كيكون كيقرا ولكن كيخصو دي سكيلز، كيخصو مهارات باش يولج لسوق الشغل. هاد الحاجه اللي هي ضروريه في المغرب ديالنا ديال اليوم. هاد الجيل تبارك الله كيبغيو يتعلموا مهارات اللي غتنفعهم في الدراسات ديالهم وكذلك في المجال المهني. فاحنا كنعلموا الانفورماتيك، كنعلموا كذلك مهارات في التصوير الفوتوغرافي، في الديزاين، كذلك في اللغات، في المونتاج فيديو، كذلك يتعلموا مهارات بحال التجارة الإلكترونية. هاد المهارات هادو بالضبط كيخليو الشباب ديال المنطقة خصوصا ملي كنهضروا على منطقة قروية كيخليوهم انهم يكتسفوا شي حوايج اللي هي جديدة، شي حوايج اللي غتنفعهم في المسار ديالهم.
5: من جديد الأخبار إلى جديد أحوال الطقس، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر من اليوم الثلاثاء إلى غاية الجمعة المقبل بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و 45 درجة من اليوم الثلاثاء إلى غاية الجمعة المقبل بعملات وقليمة والسرد وذي الذهب وجدورة سزاك سمارة زاغورة. ويتوقع تسجيل الظاهرة ذاتها مع درجات حرارة تتراوح ما بين 38 و 42 درجة ابتداء من يوم غد الأربعاء إلى غاية الجمعة المقبل بكل من مراكش، رحامنا، سيدي بنور، اليوسفية، بن ملال، تارودانت، القنيطرة، سيدي قاسم، سيدي سليمان، خريب قاسطات، قلعة سراغنة، الخميسات، والفقيه بن صالح، مكناس، خنيف، رافاس، مولى يعقوب، تونات، العرائش، ووزان، ثم الشيشاوة وسلا.
12: مع انتهاء العطلة الصيفية وبفضل التعبئة الشاملة للمنظومة الأمنية والإدارية والصحية التي سخرت لخدمة أفراد رجالية، تتواصل مرحلة عودة مغاربة العالم إلى بلدان إقامتهم في ظروف جيدة بميناء الحسيمة في إطار عملية مرحبا 2026. وفي هذا الصدد عينت وكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة انطلاق رحلة بحرية من ميناء الحسيمة نحو ميناء موتريل أي جنوب إسبانيا، تجندا مكثفا لمختلف الفاعلين والشركاء من سلطات مينائية وجمارك وشرطة وشركة الملاحة البحرية الذين حرصوا على ضمان انسيابية حركة المسافرين على مستوى هذا المعبر المينائي. دوليا اللحظة، سجلت إسبانيا أزيد من 5000 حالة وفاة مرتبطة بالحر خلال الفترة الممتدة من فاتح يونيو إلى غاية 31 غشت من هذه السنة، في أعلى حصيلة لهذه الفترة منذ شروع معهد كارلوس الثالث للصحة في جمع هذه البيانات سنة 2015. وبحسب بيانات المعهد بلغت حصيلة الوفيات المرتبطة بالحر 2149 حالة خلال غشت و2025 حالة في يوليوز و937 حالة خلال يونيو، لتتجاوز هذه الحصيلة بذلك الرقم القياسي السابق المسجل خلال الأشهر الثلاثة نفسها من سنة 2022، حيث بلغ عدد الوفيات المرتبطة بالحر 4652 حالة. رياضيا اللحظة، انضم الظهير الأيسر الدولي المغربي أدم أزنو إلى نادي مالاغا على سبيل الإعارة قادما من نادي إيفرتون الإنجليزي حسب ما أعلن عنه النادي الأندلسي العائد هذا الموسم إلى دوري الدرجة الأولى الإسباني. وذكر النادي في بيان أن اللاعب البالغ من العمر 20 سنة أصبح بذلك سادس تعاقدات مالاغا للموسم الجديد بعد اجتيازه بنجاح الفحص الطبي وتوقيعه عقده الجديد. نهاية النشرة، شكرا لكم وفي أمان الله.
13: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
14: مستمعين، أهلا بكم في عدد جديد من حصاد الجهاد. تسليم هبة ملكية لشرفاء زاوية الشيخ محمد الأغدف بن الشيخ ماء العينين بالعيون. اعتراض 201 مرشح للهجرة غير النظامية كانوا يعتزمون التوجه إلى جزر الكناري بالدخلة. وبالسعيدية، تم تتويج الأفلام الفائزة في الدورة 11 لمهرجان السينما بالحدود. وفي مستهل النشرة، أشرفت لجنة ملكية بالعيون على تسليم هبة ملكية لشرفاء زاوية الشيخ محمد الأغدف بن الشيخ ماء العينين بمناسبة الذكرى 28 لوفاة جلالة المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثراه. وجرى تسليم هذه الهبة الملكية خلال حفل ديني أقيم بمقر الزاوية بمدينة العيون، حضره على الخصوص والجهة العيون الساقية الحمراء عامل إقليم العيون عبد السلام بكرات والمندوب الجهوي للشؤون الإسلامية ورئيس المجلس العلمي الجهوي ورئيس المجلس العلمي المحلي والمندوب الإقليمي للشؤون الإسلامية. وتميز هذا الحفل الذي حضره أيضا عدد من المنتخبين والأعيان وشيوخ القبائل الصحراوية وأعضاء ومريدون الزاوية وحفدت الشيخ ماء العينين بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم وترديد قصائد شعرية في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم والتذكير بشمائله الغراء. و وننتقل إلى جهة الداخلة، حيث اعترضت وحدة من البحرية الملكية على بعد 185 كيلومترا جنوب غرب الداخلة قاربا تقليديا كان على متنه 201 مرشح للهجرة غير النظامية كانوا يعتزمون التوجه إلى جزر الكناري. وذكر بلاغ للقيادات العامة للقوات المسلحة الملكية أن هناك الأشخاص الذين تم إنقاذهم ومن بينهم نساء وقاصرون نقلوا سالمين إلى قرية الصيد روكشيكو 290 كيلومترا جنوب غربي الدخلة. وأشار المصدر ذاته إلى أنه تم تلقيهم الإسعافات اللازمة على متن القارب ثم تسليم هؤلاء الأشخاص إلى مصالح الدرك الملكي قصد القيام بالإجراءات لدرية الجار بها العمل. ونختم من جهة السعيدية، حيث أسدل الستار بمارينا السعيدية على فعالية الدورة 11 لمهرجان السعيدية السينمائي سينما بلا حدود بالإعلان عن الأفلام المتوجة في مسابقتي الفيلم الطويل والقصير. وأعلنت لجنة تحكيم المهرجان عن تتويج فيلم البحر من بعيد للمخرج سعيد حميش بالجائزة الكبرى الجوهرة الزرقاء ضمن فئة الفيلم الطويل. وفي الفئة ذاتها عادت جائزة أحسن دور نسائي مناصفة لكل من الممثلة فاطمة الزهراء بلدي عن دورها في فيلم حب في الداخلة للمخرج خالد إبراهيمي، والممثلة التونسية عفاف بن محمود عن أدائها في فيلم الجولة 13 للتونسي محمد علي النهدي. أما جائزة أحسن دور رجالي فكانت من نصيب الممثلين أيوب كريتا على البحر من بعيد وأنس الباز كازابلانكا دكار مناصفة فيما توج فيلم حب في الداخلة للسيناريست عبد الإله الحمدوشي بجائزة أحسن سيناريو. وبخصوص جائزة أحسن إخراج فقد آلت منصفة لفيلمي صمت الكمنجات للمخرج سعد شريبي وكازابلانكا دكار لأحمد بولان مع تنويه خاص في نفس الفئة للمخرج خالد الإبراهيمي عن فيلم حب في الدخلة. كما منحت لجنة تحكيم جائزتها الخاصة لفيلم الجولة 13 بينما خصصت جائزة الأداء لفيلم صمت الكمنجات من تشخيص عزل عرب الكهات. وفي مسابقة الفيلم القصير حصد فيلم عيشة للمخرجة سناء العلوي الجائزة الكبرى البرتقال، فيما تقسم فيلم نهاية أخرى لطارق رسمي ومرآة للبيع لهشام أمل جائزة أحسن سيناريو. وصلنا وإياكم إلى نهاية عدد اليوم، إلى اللقاء. الخبر من المصدر.
8: لجنة ملكية تشرف بالعيون على تسليم هبة ملكية لشرفاء زاوية الشيخ محمد الغضف بن الشيخ ماء العينين بمناسبة الذكرى 28 لوفاة جلالة المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثراه. تسليم هذه الهبة الملكية جرى خلال حفل ديني أقيم بمقر الزاوية بمدينة العيون، وتميز بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم وترديد قصائد شعرية في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم والتذكير بشمائله الغراء. الحاضرون رفعوا أكف الضراعة إلى العلي القدير بأن يحفظ أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس ويقر عين جلالته بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، ويشد أزره بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة. كما ابتهلوا إلى الباري سبحانه وتعالى بأن يمطر شآبيب رحمته على جلالة المغفور لهما محمد الخامس والحسن الثاني طيب الله ثراهما.
15: أخبار المغرب والعالم.
16: أفاد بلاغ لوزير الداخلية بأن الفترة المخصصة لإيداع التصريحات بترشيح برسم انتخابي أعضاء مجلس النواب تبتدئ في الساعة 8 صباحا من 31 غشت الجاري وتنتهي في الساعة 12 من زوال يوم الأربعاء 9 شتنبر 2026. وجاء في البلاغ أن وزير الداخلية يخبر الراغبين في الترشح للانتخابات المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026
7: 26 أنه يتم إيداع التصريحات بالترشيح عبر مرحلتين اثنتين، حيث يجب في المرحلة الأولى إيداع التصريح بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض، وفي المرحلة الثانية إيداع أصل ملف الترشيح مباشرة لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح. البلاغ أوضح أنه لإيداع التصريح بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية يتعين على كل وكيلة أو وكيل كل لائحة ترشيح أن يلجأ إلى الموقع الإلكتروني www.election.ma وأن يباشر ملء نسخة الإلكترونية للتصريح بالترشيح ووضع الوثائق المرفقة المطلوبة عبر الخانة المعنونة بالتصريح بالترشيح، علما أن المنصة المذكورة ستفتح ابتداء من الساعة 8 صباحا من يوم الاثنين 31 أغسطس 2026، وتغلق في الساعة 12 من زوال يوم الثلاثاء 8 شتنبر 2026. ولهذه الغاية يضيف البلاغ يمكن لوكلاء لوائح الترشيح استخدام حواسيب شخصية أو أي وسيلة إلكترونية أخرى، كما يمكنهم الحضور إلى مقرات الولايات والعمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات المعنية للقيام بهذه العملية داخل القاعات المجهزة بالوسائل التقنية المطلوبة التي ستوضع رهن إشارتهم، وذلك داخل أوقات العمل الرسمية ابتداء من الساعة 8 صباحا من كل يوم بما في ذلك يومي السبت والأحد طيلة الفترة المخصصة لإيداع التصريحات بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية. ويجوز لوكيل

0: الانتخابية الجهوية في اليوم والساعة المحددين له في الوصل المؤقت الذي قام بتحميله عبر المنصة الإلكترونية، وأن يدلي بهذا الوصل وبأصل التصريح بالترشيح والوثائق المرفقة به. وأكد البلاغ أن إيداع التصريح بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية يعتبر مرحلة إلزامية حتى يتأتى لوكيلة أو وكيل اللائحة إيداع أصل ملف الترشيح لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريح بالترشيح. وللمزيد من المعلومات حول مسطرة إيداع التصريحات بالترشيح، يمكن لكل من يعنيه الأمر زيارة الموقع الإلكتروني www.election.ma من أجل الاطلاع على التوضيحات اللازمة حول المسطرة المذكورة. ويذكر وزير الداخلية وفقا للبلاغ وكيلات ووكلاء لوائح الترشيح والمترشحات والمترشحين أن الحملة الانتخابية ستبتدئ في الساعة الأولى من يوم الخميس 10 شتنبر 2026 وتنتهي في الساعة 12 ليلا من يوم الثلاثاء 22 شتنبر 2026.
1: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
2: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
1: ريم راديو،
3: ريم راديو،
4: نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: أهلا ومرحبا بكل من في الاستماع، وهذه عنوان النشرة الإذاعية المفصلة. بخصوص الاستحقاقات التشريعية لسنة 2026، مقتضيات جديدة من أجل اقتراع نزيه يعكس الإرادة الحقيقية للناخبين. وكالة بيت مار القدس الشريف تنهي عملية توزيع الحقيبة المدرسية تزامنا مع الدخول المدرسي الجديد في القدس. دوليا، إسبانيا تسجل حصيلة قياسية بأكثر من 5000 وفاة مرتبطة بالحر خلال الصيف الحالي. جاءت المنظومة الانتخابية المؤطرة لاستحقاقات 23 من شتنبر الجاري بمقتضيات جديدة تروم تحصين قواعد تخليق العمليات الانتخابية انسجاما مع الإرادة السياسية الرامية إلى ترسيخ انتخابات شفافة ونزيهة تعكس الإرادة الحقيقية للناخبين. التقرير لأسماء الخيري.
6: ويهدف هذا التوجه إلى رد الاعتبار للفاعل السياسي وإعادة الثقة بين المواطنين والمؤسسات المنتخبة عبر آليات تؤسس لثقافة النزاهة وتقطع معهم مختلف الاختلالات التي قد تشوب العملية الانتخابية. ومن أبرز هذه المقتضيات منع ترشح الأشخاص المتابعين في حالة تلبس أو المدانين ابتدائيا أو استئنافيا في جرائم محددة، فكل مترشح يتم ضبطه في حالة تلبس بارتكاب إحدى الجرائم ذات الصلة بالمروءة والأخلاق والاستقامة وسلامة الذمة أو الجرائم الماسة بصدقية العملية الانتخابية، يتم رفض ترشيحه أو إلغاؤه إذا تم الضبط بعد إيداع الترشيحات. في نفس السياق، أكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط عبد العزيز قراقي أن المنظومة الانتخابية جاءت بمقتضيات جديدة تروم توفير بيئة انتخابية نزيهة من شأنها تعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات المنتخبة وتحسين المسار الديمقراطي. وأوضح الأستاذ قراقي في حوار خاص به وكالة المغرب العربي للأنباء أن حماية نزاهة الانتخابات تندرج في صميم حماية الحقوق والحريات، مشددا بالمقابل على ضرورة مواكبة التشريعات الزجرية بحملات تواصلية وتحسيسية واسعة تشرح للمواطنين خطورة المس بنزاهة الانتخابات والعقوبات المترتبة عنها، وتسهم في نشر ثقافة احترام الاختيار الديمقراطي وصيانته.
5: وفي نفس السياق، دعت رئاسة النيابة العامة كافة النيابات العامة لدى محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية، دعتها إلى التعبئة والمواكبة الفعالة للاستحقاقات التشريعية الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس النواب المرتقب إجراؤها يوم 23 شتنبر، بما يضمن مرورها في أجواء يسودها الالتزام بالقانون والنزاهة والشفافية والتنافس الشريف. أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقد رئيس النيابة العامة هشام بلوي في دورية جديدة موجهة إلى الوكلاء العام.

0: من للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية أن القضاء يطلع بدور محوري في مواكبة العملية الانتخابية بما يسهم في تعزيز ثقة المواطنين وتحقيق الأمن الانتخابي تكريسا لمقتضيات الفصل 11 من دستور المملكة الذي يجعل من الانتخابات الحرة والنزيهة والشفافة أساسا لمشروعية التمثيل الديمقراطية. في خبر آخر، أنهت وكالة بيت مال القدس الشريفة التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس اليوم الثلاثاء عملية توزيع 3000 حقيبة مدرسية وقرطاسية في القدس وضواحيها بالتزامن مع انطلاق العام الدراسي الجديد. تصريح لرئيسة جمعية شروق النسوية فاطمة فرعون:
1: هذا مش أول تعاون مع وكالة بيت مال القدس، احنا متوجه للملك محمد السادس ولوكالة بيت مال القدس على جهودهم الدائمة ودعمهم الدائم لأبناء محافظة القدس وضوحيها، ليس فقط في توفير الحقائب بل أيضا في الفعاليات والأنشطة الكثيرة. مهم جدا ما يفعلوه من أجل تمكين أهل القدس ودعم صمودهم، وبنوجه كثير الشكر لهم والتحيات، ونتمنى أن يبقوا دائما الداعمين لنا من أجل صمود الأسر المقدسية.
0: يعمل مركز التكوين أكسيس سنتر بجامعة لوداية عمالة مراكش على تقريب التكوينات التقنية والمهنية من الشباب من خلال فضاء للقرب، يقدم عرضا متنوعا من التكوينات في مجالات عدة لا سيما المعلوميات والتصميم الجرافيكي والتصوير الفوتوغرافي وتوضيب الفيديو واللغات والدعم المدرسي. التصريح لحامل المشروع الطيب العميري:
2: الشركة اللي بدأت هذا العام بدات يعني مع الشباب ديال المنطقه ديال الوداية باش توفر لهم واحد المجموعه ديال التكوينات اللي هي مهنيه باش يدخلوا لسوق الشغل، وكذلك كنوفروا واحد المجموعه ديال الخدمات. بالنسبه للتكوينات المهنيه اللي كاينين عندنا هنا في الشركه فهي تكوينات 100% براتيك، يعني الشباب كييجيو عندنا هنايا كياخذوا واحد لا دوزيام اوبورتونيتي، كما كتعرفوا انهم كاين اللي كيحبس الفتره ديال القرايه او اللي كيكون كيقرا ولكن كيخصو دي سكيلز، كيخصو مهارات باش يولج لسوق الشغل. هاد الحاجة اللي هي ضرورية في المغرب ديالنا ديال اليوم. هاد الجيل تبارك الله كيبغيو يتعلموا مهارات اللي غتنفعهم في الدراسات ديالهم وكذلك في المجال المهني. فاحنا كنعلموا الانفورماتيك، كنعلموا كذلك مهارات في التصوير الفوتوغرافي، في الديزاين، كذلك في اللغات، في المونتاج فيديو، كذلك يتعلموا مهارات بحال التجارة الإلكترونية. هاد المهارات هادو بالضبط كيخليو الشباب ديال المنطقة خصوصا ملي كنهضروا على منطقة قروية كيخليوهم انهم يكتسفوا شي حوايج اللي هي جديدة، شي حوايج اللي غتنفعهم في المسار ديالهم.
0: من جديد الأخبار إلى جديد أحوال الطقس، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر من اليوم الثلاثاء إلى غاية الجمعة المقبل بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و 45 درجة من اليوم الثلاثاء إلى غاية الجمعة المقبل بعملات وقليمة والسرد وذي الذهب وجدورة سزاك سمارة زاغورة. ويتوقع تسجيل الظاهرة ذاتها مع درجات حرارة تتراوح ما بين 38 و 42 درجة ابتداء من يوم غد الأربعاء إلى غاية الجمعة المقبل بكل من مراكش، رحامنا، سيدي بنور، اليوسفية، بن ملال، تارودانت، القنيطرة، سيدي قاسم، سيدي سليمان، خريب قاسطات، قلعة سراغنة، الخميسات، والفقيه بن صالح، مكناس، خنيف، رافاس، مولى يعقوب، تونات، العرائش، ووزان، ثم الشيشاوة وسلا. مع انتهاء العطلة الصيفية وبفضل التعبئة الشاملة للمنظومة الأمنية والإدارية والصحية التي سخرت لخدمة أفراد الجالية، تتواصل مرحلة عودة مغاربة العالم إلى بلدان إقامتهم في ظروف جيدة بميناء الحسيمة في إطار عملية مرحبا 2026. وفي هذا الصدد عينت وكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة انطلاق رحلة بحرية من ميناء الحسيمة نحو ميناء موتريل أي جنوب إسبانيا تجندا مكثفا لمختلف الفاعلين والشركاء من سلطات مينائية وجمارك وشرطة وشركة الملاحة البحرية الذين حرصوا على ضمان انسيابية حركة المسافرين على مستوى هذا المعبر المينائي. دوليا اللحظة سجلت إسبانيا أزيد من 5000 حالة وفاة مرتبطة بالحر خلال الفترة المبتدة من فاتح يونيو إلى غاية 31 غشت من هذه السنة، في أعلى حصيلة لهذه الفترة منذ شروع معهد كارلوس الثالث للصحة في جمع هذه البيانات سنة 2015. وبحسب بيانات المعهد بلغت حصيلة الوفيات المرتبطة بالحر 2149 حالة خلال غشت و2025 حالة في يوليو و937 حالة خلال يونيو لتتجاوز هذه الحصيلة بذلك الرقم القياسي السابق المسجل خلال الأشهر الثلاثة نفسها من سنة 2022 حيث بلغ عدد الوفيات المرتبطة بالحر 4652 حالة. رياضيا اللحظة، انضم الظهير الأيسر الدولي المغربي أدم أجنو إلى نادي مالاغا على سبيل الإعارة قادما من نادي إيفرتون الإنجليزي حسب ما أعلن عنه النادي الأندلسي العائد هذا الموسم إلى دوري الدرجة الأولى الإسباني. وذكر النادي في بيان أن اللاعب البالغ من العمر 20 سنة أصبح بذلك سادس تعاقدات مالاغا للموسم الجديد بعد اجتيازه بنجاح الفحص الطبي وتوقيعه عقده الجديد. نهاية النشرة، شكرا لكم وفي أمان الله.
3: ريم راديو،
4: ريم راديو،
3: الخبر من المصدر.
5: حل رئيس الحكومة عزيز أخنوش اليوم بلواندا لتمثيل صاحب الجلالة الملك محمد السادس في أشغال القمة الاستثنائية لرؤساء دول وحكومة الاتحاد الإفريقي التي تنعقد يوم 30 غشت بالعاصمة الأنغولية. ومن المرتقب أن يشارك أزيد من 10 رؤساء دول أفارقة في هذه القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي المخصصة لتعزيز الأليات القارية للوقاية من النزاعات وإدارتها وتسويتها. وتتم محور أشغال هذا اللقاء بالأساس حول مناقشة سبل تعزيز آليات الوقاية من النزاعات وتسويتها في إفريقيا، فضلا عن تدارس واعتماد القرار وخطة العمل ومصفوفة التنفيذ المتعلقة بالوقاية من النزاعات وتسويتها في القارة. وتأتي هذه الدورة الاستثنائية التي تنعقد تحت شعار تعزيز وتفعيل البنية الإفريقية للسلم والأمن بهدف إرساء إفريقيا يسودها السلم والأمن تنفيذا لقرار الدورة العادية 39 لمؤتمر رؤساء دول وحكومة الاتحاد الإفريقي المنعقدة في فبراير 2026 والتي دعت إلى عقد قمة في لواندا حول موضوع تعزيز آلية الوقاية من النزاعات وتسويتها في إفريقيا وكذلك آلية تمويلها. وفي ختام أشغالها ستعرف الدورة اعتماد قرار إلى جانب خطة عمل لواندا ومصفوفة تنفيذها.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
6: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
3: ريم راديو،
4: ريم راديو،
3: أخبار المغرب والعالم.
7: رئيس الحكومة عزيز أخنوش استقبل من طرف رئيس جمهورية أنغولا جواو لورنسو على هامش القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي لرؤساء الدول والحكومات في العاصمة الأنغولية. السيد أخنوش نقل إلى الرئيس الأنغولي خلال هذا الاستقبال التحيات الأخوية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ومتمنياته الصادقة له بالصحة والنجاح في أداء مهامه وللشعب الأنغولي الصديق بالمزيد من التقدم والازدهار. كما هنأ رئيس الحكومة أنغولا على التنظيم الممتاز لهذه القمة مبرزا استعداد المغرب للعمل من أجل تعميق علاقات التعاون والشراكة التي تجمع بين البلدين. من جانبه كلف الرئيس الأنغولي السيد أخنوش بنقل تحياته الحارة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وكذا متمنياته له بالصحة والسعادة وبالمزيد من التقدم والازدهار للشعب المغربي. هذا الاستقبال جرى بحضور سفيرة المغرب بأنغولا السعدية العلوي والسفير المدير العام للوكالة المغربية للتعاون الدولي محمد مثقال والسفير الممثل الدائم للمملكة لدى الاتحاد الإفريقي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا محمد عروشي.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: أفاد بلاغ لوزير الداخلية بأن الفترة المخصصة لإيداع التصريحات بترشيح برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب تبتدئ في الساعة 8 صباحا من 31 غشت الجاري وتنتهي في الساعة 12 من زوال يوم الأربعاء 9 شتنبر 2026. وجاء في البلاغ أن وزير الداخلية يخبر الراغبين في الترشح للانتخابات المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026 أنه يتم إيداع التصريحات بالترشيح عبر مرحلتين اثنتين، حيث يجب في المرحلة الأولى إيداع التصريح بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض، وفي المرحلة الثانية إيداع أصل ملف الترشيح مباشرة لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح. البلاغ أوضح أنه لإيداع التصريح بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية يتعين على كل وكيلة أو وكيل كل لائحة ترشيح أن يلجأ إلى الموقع الإلكتروني www.election.ma وأن يباشر ملء نسخة الإلكترونية للتصريح بالترشيح ووضع الوثائق المرفقة المطلوبة عبر الخانة المعنونة بالتصريح بالترشيح، علما أن المنصة المذكورة ستفتح ابتداء من الساعة 8 صباحا من يوم الاثنين 31 غشت 2026 وتغلق في الساعة 12 من زوال يوم الثلاثاء 8 شتنبر 2026. ولهذه الغاية يضيف البلاغ يمكن لوكلاء لوائح الترشيح استخدام حواسيب شخصية أو أي وسيلة إلكترونية أخرى، كما يمكنهم الحضور إلى مقرات الولايات والعمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات المعنية للقيام بهذه العملية داخل القاعات المجهزة بالوسائل التقنية المطلوبة التي ستوضع رهن إشارتهم، وذلك داخل أوقات العمل الرسمية ابتداء من الساعة 8 صباحا من كل يوم بما في ذلك يومي السبت والأحد طيلة الفترة المخصصة لإيداع التصريحات بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية. ويجوز لوكيلة أو وكيل كل لائحة ترشيح أن يصطحب معه شخصا من اختياره للقاعة المخصصة لهذا الغرض لمساعدته على إيداع تصريحه بالترشيح إلكترونيا. وتابع المصدر ذاته أنه من أجل إيداع أصل ملف الترشيح لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح يجب على وكيلة أو وكيل كل لائحة ترشيح أن يحضر إلى مقر العمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات المعنية بالنسبة للدوائر الانتخابية المحلية أو إلى مقر ولاية الجهة بالنسبة للدوائر الانتخابية الجهوية في اليوم والساعة المحددين له في الوصل المؤقت الذي قام بتحميله عبر المنصة الإلكترونية، وأن يدلي بهذا الوصل وبأصل التصريح بالترشيح والوثائق المرفقة به. وأكد البلاغ أن إيداع التصريح بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية يعتبر مرحلة إلزامية حتى يتأتى لوكيلة أو وكيل اللائحة إيداع أصل ملف الترشيح لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح. وللمزيد من المعلومات حول مسطرة إيداع التصريحات بالترشيح يمكن لكل من يعنيه الأمر زيارة الموقع الإلكتروني www.election.ma من أجل الاطلاع على التوضيحات اللازمة حول المسطرة المذكورة. ويذكر وزير الداخلية وفقا للبلاغ وكيلات ووكلاء لوائح الترشيح والمترشحات والمترشحين أن الحملة الانتخابية ستبتدئ في الساعة الأولى من يوم الخميس 10 شتنبر 2026 وتنتهي في الساعة 12 ليلا من يوم الثلاثاء 22 شتنبر 2026.
3: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
6: غيم راديو
3: إذاعة الأخبار المغربية.
4: حل المغرب ضيف شرف على الدورة الثالثة من قمة المرأة والابتكار والاستدامة ويسلا تام التي احتضنتها العاصمة البنامية يومي 26 و 27 غشت الجاري بحضور مشاركين ومتداخلين من بنما والمنطقة. هذه القمة التي انعقدت تحت شعار الاتجاهات العالمية التكنولوجيا والأعمال تشكل منصة دولية يتم تنظيمها من قبل غرفة التجارة في المحيط الهادئ، وتجمع القيادات النسائية ورائدات الأعمال المتخصصات من مختلف بلدان أمريكا اللاتينية لمناقشة مواضيع تهم القيادة النسائية والابتكار والاستدامة. وشهد اليوم الأول من القمة حفل استقبال مخصص للتواصل بين كبار المسؤولين التنفيذيين، صمم كفضاء جامع لرواد الأعمال والمديرين والسلطات والسفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي والممثلين المؤسسيين والإعلام. وتميز هذا الحفل بأجواء مغربية أصيلة من خلال جلسة شاي تقليدية ومعرض صور يعكس غنى الثقافة المغربية وتنوعها. وفي كلمتها بالمناسبة أكدت رئيسة القمة والمديرة الإقليمية للعلاقات الدولية بغرفة تجارة المحيط الهادئ ديانا ماريا أولايا على التحديات الراهنة التي تواجهها المنظمة التي تنشط في المجال، مشيدة في هذا الصدد بدعم المغرب لهذه القمة الإقليمية التي تروم أيضا تعزيز فرص التعاون والشراكة على المستوى الإقليمي والدولي. بدوره أعرب رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بنما أوريليو باريا بينو عن امتنانه للمغرب على دعمه لهذه الفعالية، مذكرا بمشاركته في المنتدى الاقتصادي الذي نظم بالمملكة في يونيو الماضي، ومسلطا الضوء على المقومات الاقتصادية والسياحية المغربية. كما تضمن الحفل توزيع جوائز القمة برسم سنة 2026، حيث جرى تكريم سفيرة المملكة ببنما بشرى بوتشيش التي أبرزت في كلمة بالمناسبة أهمية هذه المنصات في تعزيز العلاقات وخلق فرص جديدة بين البلدين وبين إفريقيا وأمريكا اللاتينية.
6: ريم راديو.
3: ريم راديو. الخبر من المصدر. ريم راديو.
6: ريم راديو.
3: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: أهلا ومرحبا بكل من في الاستماع، وهذه عنوان النشرة الإذاعية المفصلة. بخصوص الاستحقاقات التشريعية لسنة 2026، مقتضيات جديدة من أجل اقتراع نزيه يعكس الإرادة الحقيقية للناخبين. وكالة بيت مال القدس الشريف تنهي عملية توزيع الحقيبة المدرسية تزامنا مع الدخول المدرسي الجديد في القدس. دوليا إسبانيا تسجل حصيلة قياسية بأكثر من 5000 وفاة مرتبطة بالحر خلال الصيف الحالي. جاءت المنظومة الانتخابية المؤطرة لاستحقاقات 23 من شتنبر الجاري بمقتضيات جديدة تروم تحصين قواعد تخليق العمليات الانتخابية انسجاما مع الإرادة السياسية الرامية إلى ترسيخ انتخابات شفافة ونزيهة تعكس الإرادة الحقيقية للناخبين. التقرير لأسماء الخيري.
5: ويهدف هذا التوجه إلى رد الاعتبار للفاعل السياسي وإعادة الثقة بين المواطنين والمؤسسات المنتخبة عبر آليات تؤسس لثقافة النزاهة وتقطع مع مختلف الاختلالات التي قد تشوب العملية الانتخابية. ومن أبرز هذه المقتضيات منع ترشح الأشخاص المتابعين في حالة تلبث أو المدانين ابتدائيا أو استئنافيا في جرائم محددة، فكل مترشح يتم ضبطه في حالة تلبث بارتكاب إحدى الجرائم ذات الصلة بالمروءة والأخلاق والاستقامة وسلامة الذمة أو الجرائم الماسة بصدقية العملية الانتخابية، يتم رفض ترشيحه أو إلغاؤه إذا تم الضبط بعد إذاع الترشيحات. في نفس السياق أكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط عبد العزيز قراقي أن المنظومة الانتخابية جاءت بمقتضيات جديدة تروم توفير بيئة انتخابية نزيهة من شأنها تعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات المنتخبة وتحسين المسار الديمقراطي. وأوضح الأستاذ قراقي في حوار خاص به وكالة المغرب العربي للأنباء أن حماية نزاهة الانتخابات تندرج في صميم حماية الحقوق والحريات، مشددا بالمقابل على ضرورة مواكبة التشريعات الزجرية بحملات تواصلية وتحسيسية واسعة تشرح للمواطنين خطورة المس بنزاهة الانتخابات والعقوبات المترتبة عنها، وتسهم في نشر ثقافة احترام الاختيار الديمقراطي وصيانته.
0: وفي نفس السياق، دعت رئاسة النيابة العامة كافة النيابات العامة لدى محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية، دعتها إلى التعبئة والمواكبة الفعالة للاستحقاقات التشريعية الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس النواب المرتقب إجراؤها يوم 23 شتنبر، بما يضمن مرورها في أجواء يسودها الالتزام بالقانون والنزاهة والشفافية والتنافس الشريف. وأكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقد رئيس النيابة العامة هشام بلوي في دورية جديدة موجهة إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية أن القضاء يطلع بدور محوري في مواكبة العملية الانتخابية، مما يسهم في تعزيز ثقة المواطنين وتحقيق الأمن الانتخابي تكريسا لمقتضيات الفصل 11 من دستور المملكة، الذي يجعل من الانتخابات الحرة والنزيهة والشفافة أساسا لمشروعية التمثيل الديمقراطية. في خبر آخر، أنهت وكالة بيت مال القدس الشريفة التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس اليوم الثلاثاء عملية توزيع 3000 حقيبة مدرسية وقرطاسية في القدس وضواحيها بالتزامن مع انطلاق العام الدراسي الجديد. تصريح لرئيسة جمعية شروق النسوية فاطمة فرعون:
1: هذا مش أول تعاون مع وكالة بيت مال القدس، احنا متوجه للملك محمد السادس ولوكالة بيت مال القدس على جهودهم الدائمة ودعمهم الدائم لأبناء محافظة القدس وضوحيها، ليس فقط في توفير الحقائب بل أيضا في الفعاليات والأنشطة الكثيرة. مهم جدا ما يفعلوه من أجل تمكين أهل القدس ودعم صمودهم، وبنوجه كثير الشكر لهم والتحيات، ونتمنى أن يبقوا دائما الداعمين لنا من أجل صمود الأسر المقدسية.
0: يعمل مركز التكوين أكسيس سنتر بجامعة لوداية عمالة مراكش على تقريب التكوينات التقنية والمهنية من الشباب من خلال فضائل القرب، يقدم عرضا متنوعا من التكوينات في مجالات عدة، لا سيما المعلوميات والتصميم الجرافيكي والتصوير الفوتوغرافي وتوضيب الفيديو واللغات والدعم المدرسي. التصريح لحامل المشروع الطيب العميري:
2: الشركة اللي بدأت هذا العام بدات يعني مع الشباب ديال المنطقه ديال الودايا باش توفر لهم واحد المجموعه ديال التكوينات اللي هي مهنيه باش يدخلوا لسوق الشغل، وكذلك نوفروا واحد المجموعه ديال الخدمات. بالنسبه للتكوينات المهنيه اللي كاينين عندنا هنا في الشركه، فهي تكوينات 100% براتيك، يعني الشباب كيجيو عندنا هنايا كياخذوا واحد لا دوزيام اوبورتونيتي، كما كتعرفوا انهم كاين اللي كيحبس الفتره ديال القرايه او اللي كيكون كيقرا ولكن كيخصو دي سكيلز، كيخصو مهارات باش يولج لسوق الشغل. هاد الحاجة اللي هي ضرورية في المغرب ديالنا ديال اليوم. هاد الجيل تبارك الله كيبغيو يتعلموا مهارات اللي غتنفعهم في الدراسات ديالهم وكذلك في المجال المهني. فاحنا كنعلموا الانفورماتيك، كنعلموا كذلك مهارات في التصوير الفوتوغرافي، في الديزاين، كذلك في اللغات، في المونتاج فيديو، كذلك يتعلموا مهارات بحال التجارة الإلكترونية. هاد المهارات هادو بالضبط كيخليو الشباب ديال المنطقة، خصوصا ملي كنهضروا على منطقة قروية، كيخليوهم انهم يكتسفوا شي حوايج اللي هي جديدة، شي حوايج اللي غتنفعهم في المسار ديالهم.
0: من جديد الأخبار إلى جديد أحوال الطقس، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر من اليوم الثلاثاء إلى غاية الجمعة المقبل بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و 45 درجة من اليوم الثلاثاء إلى غاية الجمعة المقبل بعملات وقليمة والسرد وذي الذهب وجدورة سزاك سمارة زاغورة. ويتوقع تسجيل الظاهرة ذاتها مع درجات حرارة تتراوح ما بين 38 و 42 درجة ابتداء من يوم غد الأربعاء إلى غاية الجمعة المقبل بكل من مراكش، رحامنا، سيدي بنور، اليوسفية، بن ملال، تارودانت، القنيطرة، سيدي قاسم، سيدي سليمان، خريب قاسطات، قلعة سراغنة، الخميسات، والفقيه بن صالح، مكناس، خنيف، رافاس، مولى يعقوب، تونات، العرائش، ووزان، ثم الشيشاوة وسلا. مع انتهاء العطلة الصيفية وبفضل التعبئة الشاملة للمنظومة الأمنية والإدارية والصحية التي سخرت لخدمة أفراد رجالية، تتواصل مرحلة عودة مغاربة العالم إلى بلدان إقامتهم في ظروف جيدة بميناء الحسيمة في إطار عملية مرحبا 2026. وفي هذا الصدد عينت وكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة انطلاق رحلة بحرية من ميناء الحسيمة نحو ميناء موتريل أي جنوب إسبانيا، تجندا مكثفا لمختلف الفاعلين والشركاء من سلطات مينائية وجمارك وشرطة وشركة الملاحة البحرية الذين حرصوا على ضمان انسيابية حركة المسافرين على مستوى هذا المعبر المينائي. دوليا اللحظة، سجلت إسبانيا أزيد من 5000 حالة وفاة مرتبطة بالحر خلال الفترة الممتدة من فاتح يونيو إلى غاية 31 غشت من هذه السنة، في أعلى حصيلة لهذه الفترة منذ شروع معهد كارلوس الثالث للصحة في جمع هذه البيانات سنة 2015. وبحسب بيانات المعهد بلغت حصيلة الوفيات المرتبطة بالحر 2149 حالة خلال غشت و2025 حالة في يوليو و937 حالة خلال يونيو، لتتجاوز هذه الحصيلة بذلك الرقم القياسي السابق المسجل خلال الأشهر الثلاثة نفسها من سنة 2022، حيث بلغ عدد الوفيات المرتبطة بالحر 4652 حالة. رياضيا اللحظة، انضم الظهير الأيسر الدولي المغربي أدم أجنو إلى نادي مالاغا على سبيل الإعارة قادما من نادي إيفرتون الإنجليزي حسب ما أعلن عنه النادي الأندلسي العائد هذا الموسم إلى دوري الدرجة الأولى الإسباني. وذكر النادي في بيان أن اللاعب البالغ من العمر 20 سنة أصبح بذلك سادس تعاقدات مالاغا للموسم الجديد بعد اجتيازه بنجاح الفحص الطبي وتوقيعه عقده الجديد. نهاية النشرة، شكرا لكم وفي أمان الله.
8: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر يوميا على ريم راديو.
4: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا العدد الجديد من نبض الرياضة. البداية بالألعاب المتوسطية تورنتو 2026، حيث توج المغربي كريم بناني زياتني بالميدالية الذهبية في منافسات كرة المضرب ضمن دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط عقب تغلبه في المباراة النهائية على الإسباني أليخو سانشيز كليز بحصة 6-2 و6-3 و6-4. وفي كرة المضرب دائما فازت المغربية ياسمين قباج بالميدالية البرونزية في منافسة كرة المضرب بعد تغلبها في مباراة الترتيب على الإسبانية ماريا غارسيا بحصة 6-3 و6-0. وفي ألعاب القوى فازت المغربية سعاد الحداد بالميدالية البرونزية في سباق 800 متر حيث حلت في المركز الثالث بعدما قطعت مسافة السباق في توقيت زمني قدره دقيقتين و15 جزءا من الثانية. كما أحرزت المغربية كوثار فركوس الميدالية البرونزية لسباق 10,000 متر، وحلت فركوسي في المركز الثالث بعدما قطعت مسافة السباق في توقيت زمني قدره 35 دقيقة و13 ثانية و57 جزءا من المئة. وفي آخر نتائج الدوريات الكبرى، تمكن أرسنال حامل اللقب من تحقيق فوزه الثاني وتصدر الدوري الإنجليزي لكرة القدم بتغلبه على مضيفه أستون فيلا بهدف دون رد ضمن منافسة الجولة الثانية. وشكلت المباراة مناسبة لأرتيتا للاحتفال بخوض مباراته 50 بعد 200 في الدوري على رأس الجهاز الفني للمدفعشية. وسيواجه أرسنال أول اختبار حقيقي لقدرته على الاحتفاظ باللقب الأحد المقبل عندما يستضيف غريمه اللندني تشيلسي الذي فاز أيضا في أول مبارتين له هذا الموسم. وفي الدوري الإسباني فاز فريق برشلونة على ضيفه رايو فايكانو بنتيجة 5 أهداف لهدفين في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، وبهذا الفوز تصدر برشلونة جدول الترتيب برصيد 9 نقاط متقدما بفارق الأهداف على ريال مدريد. أما رايو فايكانو فيحلو في المركز 18 دون أي فوز بعد 3 مباريات. وفي الدوري الإيطالي اعتلى روما صدارة الدوري الإيطالي لكرة القدم عقب تغلبه العريض على مضيفه لاتشي برباعية نظيفة في ختام منافسات الجولة الثانية، ويعد هذا الانتصار 5 توالية لروما على حساب لاتشي ليتجمد بذلك رصيد الأخير عند 3 نقاط بعد بداية موفقة حقق خلالها الفوز خارج قواعده على فينيتسيا بهدفين نظيفين. أعلن قائد المنتخب الأرجنتيني لكرة القدم ليونيل ميسي رسميا اعتزاله اللاعب دوليا ليضع حد لمسيرته الأسطورية التي دامت قرابة 21 عاما بقميص الألبي سيليستي. وكتب ميسي البالغ 39 عاما في رسالة على مواقع التواصل الاجتماعي: مر بعض الوقت منذ نهائي وبعد تفكير طويل أريد أن أعلن للجميع أنني أعتزل مع المنتخب الوطني. وخاض ميسي 207 مباريات مع المنتخب الأرجنتيني الذي يعد هدفه التاريخي برصيد 125 هدفا، كما أحرز لقب كوبا أمريكا مرتين خلال مسيرته الدولية. كما قاد النجم السابق لبرشلونة الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي الأرجنتين إلى المجد العالمي بإحراز لقب كأس العالم 2022، وأوصل منتخب بلاده إلى المباراة النهائية لكأس العالم لكرة القدم هذا العام. أفادت صحيفة ليكيب الرياضية الفرنسية بأن المهاجم الفرنسي عثمان ديمبلي الذي يحظى باهتمام أندية سعودية سيمدد عقده 4 سنوات مع باريس سان جيرمان الذي يرتبط معه حاليا بعقد يمتد حتى سنة 2028. وأبرزت الصحيفة الفرنسية أن الفائز بالكرة الذهبية لسنة 2025 يرغب في مواصلة مشواره بباريس ومحاولة كتابة تاريخ قبل التفكير في الانتقال إلى وجهة خارج أوروبا، مشيرة إلى أن توقيع عقده الجديد مرتقب خلال الأسابيع المقبلة. وتوصل ديمبلي وإدارة باريس سان جيرمان في نهاية المطاف إلى أرضية تفاهم لتمديد تجربته مع النادي الفرنسي الذي يصر على عدم رفع التزاماته التعاقدية إلى مستويات مرتفعة جدا. هكذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا العدد من نبض الرياضة، نلتقي في العدد المقبل.
8: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر يوميا على ريم راديو.
3: ريم راديو، ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
4: حل المغرب ضيف شرف على الدورة الثالثة من قمة المرأة والابتكار والاستدامة ويسلا تام التي احتضنتها العاصمة البنامية يومي 26 و27 غشت الجاري بحضور مشاركين ومتداخلين من بنما والمنطقة. هذه القمة التي انعقدت تحت شعار الاتجاهات العالمية التكنولوجيا والأعمال تشكل منصة دولية يتم تنظيمها من قبل غرفة التجارة في المحيط الهادئ، وتجمع قيادات نسائية ورائدات الأعمال المتخصصات من مختلف بلدان أمريكا اللاتينية لمناقشة مواضيع تهم القيادة النسائية والابتكار والاستدامة. وشهد اليوم الأول من القمة حفل استقبال مخصص للتواصل بين كبار المسؤولين التنفيذيين، صمم كفضاء جامع لرواد الأعمال والمديرين والسلطات والسفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي والممثلين المؤسسيين والإعلام. وتميز هذا الحفل بأجواء مغربية أصيلة من خلال جلسة شاي تقليدية ومعرض صور يعكس غنى الثقافة المغربية وتنوعها. وفي كلمتها بالمناسبة أكدت رئيسة القمة والمديرة الإقليمية للعلاقات الدولية بغرفة تجارة المحيط الهادئ ديانا ماريا أولايا على التحديات الراهنة التي تواجهها المنظمة التي تنشط في المجال، مشيدة في هذا الصدد بدعم المغرب لهذه القمة الإقليمية التي تروم أيضا تعزيز فرص التعاون والشراكة على المستوى الإقليمي والدولي. بدوره أعرب رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بنما أوريليو باريا بينو عن امتنانه للمغرب على دعمه لهذه الفعالية، مذكرا بمشاركته في المنتدى الاقتصادي الذي نظم بالمملكة في يونيو الماضي، ومسلطا الضوء على المقومات الاقتصادية والسياحية المغربية. كما تضمن الحفل توزيع جوائز القمة برسم سنة 2026، حيث جرى تكريم سفيرة المملكة ببنما بشرى بوتشيش التي أبرزت في كلمة بالمناسبة أهمية هذه المنصات في تعزيز العلاقات وخلق فرص جديدة بين البلدين وبين إفريقيا وأمريكا اللاتينية. ريم راديو،
3: أخبار المغرب والعالم.
7: لجنة ملكية تشرف بالعيون على تسليم هبة ملكية لشرفاء زاوية الشيخ محمد الأغضف بن الشيخ ماء العينين بمناسبة الذكرى 28 لوفاة جلالة المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثراه. تسليم هذه الهبة الملكية جرى خلال حفل ديني أقيم بمقر الزاوية بمدينة العيون، وتميز بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم وترديد قصائد شعرية في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم والتذكير بشمائله الغراء. الحاضرون رفعوا أكف الضراعة إلى العلي القدير بأن يحفظ أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ويقر عين جلالته بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، ويشد أزره بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة. كما ابتهلوا إلى الباري سبحانه وتعالى بأن يمطر شآبيب رحمته على جلالة المغفور لهما محمد الخامس والحسن الثاني طيب الله ثراهما.
3: إذاعة الأخبار المغربية،
6: ريم راديو.
3: ريم راديو.
6: إن غميس نيم كورا، إن مادن دينامون دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تنونت جوسكزيل نين غميسن جماب راديو ريم راديو.
3: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: أهلا ومرحبا بكل من في الاستماع، وهذه عنوان النشرة الإذاعية المفصلة. بخصوص الاستحقاقات التشريعية لسنة 2026، مقتضيات جديدة من أجل اقتراع نزيه يعكس الإرادة الحقيقية للناخبين. وكالة بيت مار القدس الشريفة تنهي عملية توزيع الحقيبة المدرسية تزامنا مع الدخول المدرسي الجديد في القدس. دوليا إسبانيا تسجل حصيلة قياسية بأكثر من 5000 وفاة مرتبطة بالحر خلال الصيف الحالي. جاءت المنظومة الانتخابية المؤطرة لاستحقاقات 23 من شتنبر الجاري بمقتضيات جديدة تروم تحصين قواعد تخليق العمليات الانتخابية انسجاما مع الإرادة السياسية الرامية إلى ترسيخ انتخابات شفافة ونزيهة تعكس الإرادة الحقيقية للناخبين. التقرير لأسماء الخيري.
5: ويهدف هذا التوجه إلى رد الاعتبار للفاعل السياسي وإعادة الثقة بين المواطنين والمؤسسات المنتخبة عبر آليات تؤسس لثقافة النزاهة وتقطع معهم مختلف الاختلالات التي قد تشوب العملية الانتخابية. ومن أبرز هذه المقتضيات منع ترشح الأشخاص المتابعين في حالة تلبس أو المدانين ابتدائيا أو استئنافيا في جرائم محددة. فكل مترشح يتم ضبطه في حالة تلبس بارتكاب إحدى الجرائم ذات الصلة بالمرؤة والأخلاق والاستقامة وسلامة الذمة أو الجرائم الماسة بصدقية العملية الانتخابية، يتم رفض ترشيحه أو إلغائه إذا تم الضبط بعد إيداع الترشيحات. في نفس السياق، أكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط عبد العزيز قراقي أن المنظومة الانتخابية جاءت بمقتضيات جديدة تنم توفير بيئة انتخابية نزيهة من شأنها تعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات المنتخبة وتحسين المسار الديمقراطي. وأوضح الأستاذ قراقي في حوار خاص به وكالة المغرب العربي للأنباء أن حماية نزاهة الانتخابات تندرج في صميم حماية الحقوق والحريات، مشددا بالمقابل على ضرورة مواكبة التشريعات الزجرية بحملة تواصلية وتحسيسية واسعة تشرح للمواطنين خطورة المس بنزاهة الانتخابات والعقوبات المترتبة عنها، وتسهم في نشر ثقافة احترام الاختيار الديمقراطي وصيانته.
0: وفي نفس السياق، دعت رئاسة النيابة العامة كافة النيابات العامة لدى محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية، دعتها إلى التعبئة والمواكبة الفعالة للاستحقاقات التشريعية الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس النواب المرتقب إجراؤها يوم 23 شتنبر، بما يضمن مرورها في أجواء يسودها الالتزام بالقانون والنزاهة والشفافية والتنافس الشريف. وأكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقد رئيس النيابة العامة هشام بلوي في دورية جديدة موجهة إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية أن القضاء يطلع بدور محوري في مواكبة العملية الانتخابية، مما يسهم في تعزيز ثقة المواطنين وتحقيق الأمن الانتخابي تكريسا لمقتضيات الفصل 11 من دستور المملكة الذي يجعل من الانتخابات الحرة والنزيهة والشفافة أساسا لمشروعية التمثيل الديمقراطية. في خبر آخر، أنهت وكالة بيت مال القدس الشريفة التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس اليوم الثلاثاء عملية توزيع 3000 حقيبة مدرسية وقرطاسية في القدس وضواحيها بالتزامن مع انطلاق العام الدراسي الجديد. تصريح لرئيسة جمعية شروق النسوية فاطمة فرعون:
1: هذا مش أول تعاون مع وكالة بيت مال القدس، احنا متوجه للملك محمد السادس ولوكالة بيت مال القدس على جهودهم الدائمة ودعمهم الدائم لأبناء محافظة القدس وضوحيها، ليس فقط في توفير الحقائب بل أيضا في الفعاليات والأنشطة الكثيرة. مهم جدا ما يفعلوه من أجل تمكين أهل القدس ودعم صمودهم، وبنوجه كثير الشكر إليهم والتحيات، ونتمنى أن يبقوا دائما الداعمين لنا من أجل صمود الأسر المقدسية.
0: يعمل مركز التكوين أكسيس سنتر بجماعة لوداية عمالة مراكش على تقريب التكوينات التقنية والمهنية من الشباب من خلال فضائل القرب، يقدم عرضا متنوعا من التكوينات في مجالات عدة لا سيما المعلوميات والتصميم الجرافيكي والتصوير الفوتوغرافي وتوضيب الفيديو واللغات والدعم المدرسي. التصريح لحامل المشروع الطيب العميري:
2: الشركة اللي بدأت هذا العام بدات يعني مع الشباب ديال المنطقه ديال الودايه باش توفر لهم واحد المجموعه ديال التكوينات اللي هي مهنيه باش يدخلوا لسوق الشغل، وكذلك كنوفروا واحد المجموعه ديال الخدمات. بالنسبه للتكوينات المهنيه اللي كاينين عندنا هنا في الشركه، فهي تكوينات 100% براتيك، يعني الشباب كيجيو عندنا هنايا كياخذوا واحد لا دوزيام اوبورتونيتي، كما كتعرفوا انهم كاين اللي كيحبس الفتره ديال القرايه اولا كيكون كيقرا ولكن كيخصو دي سكيلز، كيخصو مهارات باش يولج لسوق الشغل. هاد الحاجة اللي هي ضرورية في المغرب ديالنا ديال اليوم. هاد الجيل تبارك الله كيبغيو يتعلموا مهارات اللي غتنفعهم في الدراسات ديالهم وكذلك في المجال المهني. فاحنا كنعلموا الانفورماتيك، كنعلموا كذلك مهارات في التصوير الفوتوغرافي، في الديزاين، كذلك في اللغات، في المونتاج فيديو، كذلك يتعلموا مهارات بحال التجارة الإلكترونية. هاد المهارات هادو بالضبط كيخليو الشباب ديال المنطقة، خصوصا ملي كنهضروا على منطقة قروية، كيخليوهم انهم يكتسبوا شي حوايج اللي هي جديدة، شي حوايج اللي غتنفعهم في المسار ديالهم.
0: من جديد الأخبار إلى جديد أحوال الطقس، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر من اليوم الثلاثاء إلى غاية الجمعة المقبل بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و45 درجة من اليوم الثلاثاء إلى غاية الجمعة المقبل بعملات وقليمة والسرد وذي الذهب وجدورة سزاك سمارة زاغورة. ويتوقع تسجيل الظاهرة ذاتها مع درجات حرارة تتراوح ما بين 38 و42 درجة ابتداء من يوم غد الأربعاء إلى غاية الجمعة المقبل بكل من مراكش، رحامنا، سيدي بنور، اليوسفية، بن ملال، تارودانت، القنيطرة، سيدي قاسم، سيدي سليمان، خريب قاسطات، قلعة سراغنة، الخميسات، والفقيه بن صالح، مكناس، خنيف، رافاس، مولى يعقوب، تونات، العرائش، ووزان، ثم الشيشاوة وسلا. مع انتهاء العطلة الصيفية وبفضل التعبئة الشاملة للمنظومة الأمنية والإدارية والصحية التي سخرت لخدمة أفراد الجالية، تتواصل مرحلة عودة مغاربة العالم إلى بلدان إقامتهم في ظروف جيدة بميناء الحسيمة في إطار عملية مرحبا 2026. وفي هذا الصدد عينت وكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة انطلاق رحلة بحرية من ميناء الحسيمة نحو ميناء موتريل أي جنوب إسبانيا، تجندا مكثفا لمختلف الفاعلين والشركاء من سلطات مينائية وجمارك وشرطة وشركة الملاحة البحرية الذين حرصوا على ضمان انسيابية حركة المسافرين على مستوى هذا المعبر المينائي. دوليا اللحظة، سجلت إسبانيا أزيد من 5000 حالة وفاة مرتبطة بالحر خلال الفترة الممتدة من فاتح يونيو إلى غاية 31 غشت من هذه السنة، في أعلى حصيلة لهذه الفترة منذ شروع معهد كارلوس الثالث للصحة في جمع هذه البيانات سنة 2015. وبحسب بيانات المعهد بلغت حصيلة الوفيات المرتبطة بالحر 2149 حالة خلال غشت و2025 حالة في يوليوز و937 حالة خلال يونيو، لتتجاوز هذه الحصيلة بذلك الرقم القياسي السابق المسجل خلال الأشهر الثلاثة نفسها من سنة 2022، حيث بلغ عدد الوفيات المرتبطة بالحر 4652 حالة. رياضيا اللحظة، انضم ظهير الأيسر الدولي المغربي أدم أزنو إلى نادي مالاغا على سبيل الإعارة قادما من نادي إيفرتون الإنجليزي، حسب ما أعلن عنه النادي الأندلسي العائد هذا الموسم إلى دوري الدرجة الأولى الإسباني. وذكر النادي في بيان أن اللاعب البالغ من العمر 20 سنة أصبح بذلك سادس تعاقدات مالاغا للموسم الجديد بعد اجتيازه بنجاح الفحص الطبي وتوقيعه عقده الجديد. نهاية النشرة، شكرا لكم وفي أمان الله.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
7: الدورة الرابعة من البرنامج الوطني للتطوع متطوع اختتمت فعاليتها في مراكش بعد برمجة غنية ومتنوعة سلطت الضوء على مواهب الشباب المشاركين وقيم المواطنة والتطوع.
9: استفدت بزاف ديال الحوايج، كنت شاك في النسخه الثانيه وكنت استفدت منها بزاف ديال الحوايج، كيفاش انك تهضر مع الناس، كيفاش تكون عندك ديك المهارات ديال تهضر مع الناس اللي ما كتعرفهمش، كيكونوا جداد اول مره كتلاقى معهم.
10: تعلمت فيه بزاف ديال الحوايج وقديت نشارك فيه بزاف ديال الحوايج ومثلت الاقليم ديالي باحسن صوره.
7: ما يقارب 500 شاب وشابة من مختلف اقاليم جهه مراكش اسفي شاركوا في هذه النسخه في إطار تجربة تروم الجمع بين التكوين والتبادل والتنشيط الثقافي والأنشطة التربوية.
11: نستضيف 500 شاب وشابة من مختلف أقاليم الجهة الثمانية، ونحن في هذه اللحظة نختتم فعالية أسبوع اليقظة المدنية والمواطنة على أساس أنه لازال البرنامج مستمر، حيث سيعمل الشباب على الممارسة الميدانية في مدة أسبوعين.
7: هذه الدورة تندرج في إطار تنفيذ البرنامج الوطني للتطوع متطوع، برنامج يهدف إلى توفير فضاء ملائم للشباب لتنمية مهاراتهم الشخصية والاجتماعية وتعزيز روح المبادرة لديهم وترسيخ قيم المواطنة والتضامن والتطوع.
3: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.

0: يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم.
3: بمارينا السعيدية أسدل الستار على فعاليات الدورة 11 لمهرجان السعيدية السينمائي سينما بلا حدود، بالإعلان عن الأفلام المتوجة في مسابقتي الفيلم الطويل والقصير.
4: الدورة كانت مليئة بالشغف السينمائي، وطبعا هدفنا وهو إشعاع السينما المغربية في السعيدية مارينا ميديترانيا.
3: لجنة تحكيم المهرجان أعلنت عن تتويج فيلم البحر من بعيد للمخرج سعيد حميش بالجائزة الكبرى الجوهرة الزرقاء. أما بخصوص جائزة أحسن إخراج فقد آلت مناصفة لفيلمي صمت الكمنجات للمخرج سعد شرايبي وكازابلانكا داكار لأحمد بولان.
5: هذه الجائزة هي بالنسبة لي كانت مفاجأة صارة جدا في مدينة السعيدية، وللتذكير فالسنة الماضية كذلك حصلت على جائزة أحسن سيناريو عن فيلم مطلقات كازابلانكا.
6: تشرفت بأنني نلت الجائزة المرة الثانية في هذا المهرجان السنة الفارطة وهذه السنة، شكرا منظمي هذا المهرجان الجميل جدا.
3: الدورة 11 للمهرجان التي تنظمها جمعية أمل للتعايش والتنمية عرفت مشاركة 12 فيلما تمثل كل من المغرب ودول عربية وإفريقية وأوروبية.
1: ريم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم.
0: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية
1: ريم راديو،
2: المصداقية والخبر اليقين.
7: ريم راديو.
8: أفاد بلاغ لوزير الداخلية بأن الفترة المخصصة لإيداع التصريحات بترشيح برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب تبتدئ في الساعة 8 صباحا من 31 غشت الجاري، وتنتهي في الساعة 12 من زوال يوم الأربعاء 9 شتنبر 2026. وجاء في البلاغ أن وزير الداخلية يخبر الراغبين في الترشح للانتخابات المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026 أنه يتم إيداع التصريحات بالترشيح عبر مرحلتين اثنتين، حيث يجب في المرحلة الأولى إيداع التصريح بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض، وفي المرحلة الثانية إيداع أصل ملف الترشيح مباشرة لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح. البلاغ أوضح أنه لإيداع التصريح بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية يتعين على كل وكيلة أو وكيل كل لائحة ترشيح أن يلج إلى الموقع الإلكتروني www.election.ma وأن يبشر ملء النسخة الإلكترونية للتصريح بالترشيح ووضع الوثائق المرفقة المطلوبة عبر الخانة المعنونة بالتصريح بالترشيح، علما أن المنصة المذكورة ستفتح ابتداء من الساعة 8 صباحا من يوم الاثنين 31 غشت 2026 وتغلق في الساعة 12 من زوال يوم الثلاثاء 8 شتنبر 2026. ولهذه الغاية يضيف البلاغ يمكن لوكلاء لوائح الترشيح استخدام حواسيب شخصية أو أي وسيلة إلكترونية أخرى، كما يمكنهم الحضور إلى مقرات الولايات والعمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات المعنية للقيام بهذه العملية داخل القاعات المجهزة بالوسائل التقنية المطلوبة التي ستوضع رهن إشارتهم، وذلك داخل أوقات العمل الرسمية ابتداء من الساعة 8 صباحا من كل يوم بما في ذلك يومي السبت والأحد طيلة الفترة المخصصة لإيداع التصريحات بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية. ويجوز لوكيلة أو وكيل كل لائحة ترشيح أن يصطحب معه شخصا من اختياره للقاعة المخصصة لهذا الغرض لمساعدته على إيداع تصريحه بالترشيح إلكترونيا. وتابع المصدر ذاته أنه من أجل إيداع أصل ملف الترشيح لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح يجب على وكيلة أو وكيل كل لائحة ترشيح أن يحضر إلى مقر العمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات المعنية بالنسبة للدوائر الانتخابية المحلية أو إلى مقر ولاية الجهة بالنسبة للدوائر الانتخابية الجهوية في اليوم والساعة المحددين له في الوصل المؤقت الذي قام بتحميله عبر المنصة الإلكترونية، وأن يدلي بهذا الوصل وبأصل التصريح بالترشيح والوثائق المرفقة به. وأكد البلاغ أن إيداع التصريح بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية يعتبر مرحلة إلزامية حتى يتأتى لوكيلة أو وكيل اللائحة إيداع أصل ملف الترشيح لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح. وللمزيد من المعلومات حول مسطرة إيداع التصريحات بالترشيح يمكن لكل من يعنيه الأمر زيارة الموقع الإلكتروني www.election.ma من أجل الاطلاع على التوضيحات اللازمة حول المسطرة المذكورة. ويذكر وزير الداخلية وفقا للبلاغ وكيلات ووكلاء لوائح الترشيح والمترشحات والمترشحين أن الحملة الانتخابية ستبتدئ في الساعة الأولى من يوم الخميس 10 شتنبر 2026 وتنتهي في الساعة 12 ليلة من يوم الثلاثاء 22 شتنبر 2026.
1: ريم راديو.
2: أخبار المغرب والعالم.
3: بمارينا السعيدية أسدل الستار على فعاليات الدورة 11 لمهرجان السعيدية السينمائي سينما بلا حدود بالإعلان عن الأفلام المتوجة في مسابقتي الفيلم الطويل والقصير.

0: دكار لأحمد بولان.
1: الجائزة هي بالنسبة لي كانت مفاجأة سارة جدا في مدينة السعيدية، وللتذكير فالسنة الماضية كذلك حصلت على جائزة أحسن سيناريو عن فيلم مطلقات كازابلانكا.
2: تشرفت بأنني نلت الجائزة المرة الثانية في هذا المهرجان السنة الفارطة وهذه السنة. شكرا منظمي هذا المهرجان الجميل جدا.
0: الدورة 11 للمهرجان التي تنظمها جمعية أمل للتعايش والتنمية عرفت مشاركة 12 فيلما تمثل كل من المغرب ودول عربية وإفريقية وأوروبية.
3: غين راديو، إذاعة الأخبار المغربية. غين راديو، ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: أهلا ومرحبا بكل من في الاستماع، وهذه عنوان النشرة الإذاعية المفصلة. بخصوص الاستحقاقات التشريعية لسنة 2026، مقتضيات جديدة من أجل اقتراع نزيه يعكس الإرادة الحقيقية للناخبين. وكالة بيت مال القدس الشريف تنهي عملية توزيع الحقيبة المدرسية تزامنا مع الدخول المدرسي الجديد في القدس. دوليا، إسبانيا تسجل حصيلة قياسية بأكثر من 5000 وفاة مرتبطة بالحر خلال الصيف الحالي. جاءت المنظومة الانتخابية المؤطرة لاستحقاقات 23 من شتنبر الجري بمقتضيات جديدة تروم تحصين قواعد تخليق العمليات الانتخابية انسجاما مع الإرادة السياسية الرامية إلى ترسيخ انتخابات شفافة ونزيهة تعكس الإرادة الحقيقية للناخبين. التقرير لأسماء الخيري.
5: ويهدف هذا التوجه إلى رد الاعتبار للفاعل السياسي وإعادة الثقة بين المواطنين والمؤسسات المنتخبة عبر آليات تؤسس لثقافة النزاهة وتقطع معهم مختلف الاختلالات التي قد تشوب العملية الانتخابية. ومن أبرز هذه المقتضيات منع ترشح الأشخاص المتابعين في حال التلبس أو المدانين ابتدائيا أو استئنافيا في جرائم محددة، فكل مترشح يتم ضبطه في حال التلبس بارتكاب إحدى الجرائم ذات الصلة بالمروءة والأخلاق والاستقامة وسلامة الذمة أو الجرائم الماسة بصدقية العملية الانتخابية، يتم رفض ترشيحه أو إلغائه إذا تم الضبط بعد إيداع الترشيحات. في نفس السياق، أكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط عبد العزيز قراقي أن المنظومة الانتخابية جاءت بمقتضيات جديدة تروم توفير بيئة انتخابية نزيهة من شأنها تعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات المنتخبة وتحسين المسار الديمقراطي. وأوضح الأستاذ قراقي في حوار خاص به وكالة المغرب العربي للأنباء أن حماية نزاهة الانتخابات تندرج في صميم حماية الحقوق والحريات، مشددا بالمقابل على ضرورة مواكبة التشريعات الزجرية بحملة تواصلية وتحسيسية واسعة تشرح للمواطنين خطورة المس بنزاهة الانتخابات والعقوبات المترتبة عنها، وتسهم في نشر ثقافة احترام الاختيار الديمقراطي وصيانته.
4: وفي نفس السياق، دعت رئاسة النيابة العامة كافة النيابات العامة لدى محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية، دعتها إلى التعبئة والمواكبة الفعالة للاستحقاقات التشريعية الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس النواب المرتقب إجراؤها يوم 23 شتنبر، بما يضمن مرورها في أجواء يسودها الالتزام بالقانون والنزاهة والشفافية والتنافس الشريف. وأكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقد رئيس النيابة العامة هشام بلوي في دورية جديدة موجهة إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية أن القضاء يطلع بدور محوري في مواكبة العملية الانتخابية، مما يسهم في تعزيز ثقة المواطنين وتحقيق الأمن الانتخابي تكريسا لمقتضيات الفصل 11 من دستور المملكة الذي يجعل من الانتخابات الحرة والنزيهة والشفافة أساسا لمشروعية التمثيل الديمقراطية. في خبر آخر، أنهت وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس اليوم الثلاثاء عملية توزيع 3000 حقيبة مدرسية وقرطاسية في القدس وضواحيها بالتزامن مع انطلاق العام الدراسي الجديد. تصريح لرئيسة جمعية شروق النسوية فاطمة فرعون.
6: هذا مش أول تعاون مع وكالة بيت مال القدس، احنا متوجه للملك محمد السادس ولوكالة بيت مال القدس على جهودهم الدائمة ودعمهم الدائم لأبناء محافظة

0: محافظة القدس وضوحيها، ليس فقط في توفير الحقائب بل أيضا في الفعاليات والأنشطة الكثيرة. مهم جدا ما يفعلوه من أجل تمكين أهل القدس ودعم صمودهم، وبنوجه كثير الشكر لهم والتحيات، ونتمنى أن يبقوا دائما الداعمين لنا من أجل صمود الأسر المقدسية.
1: يعمل مركز التكوين أكسيس سنتر بجماعة لوداية عمالة مراكش على تقريب التكوينات التقنية والمهنية من الشباب من خلال فضائل القرب، يقدم عرضا متنوعا من التكوينات في مجالات عدة، لا سيما المعلوميات والتصميم الجرافيكي والتصوير الفوتوغرافي وتوضيب الفيديو واللغات والدعم المدرسي. التصريح لحامل المشروع الطيب العميري.
2: الشركة اللي بدأت هذا العام بدات يعني مع الشباب ديال المنطقه ديال الودايه باش توفر لهم واحد المجموعه ديال التكوينات اللي هي مهنيه باش يدخلوا لسوق الشغل، وكذلك كنوفروا واحد المجموعه ديال الخدمات. بالنسبه للتكوينات المهنيه اللي كاينين عندنا هنا في الشركه فهي تكوينات 100% براتيك، يعني الشباب كييجيو عندنا هنايا كياخذوا واحد لا دوزيام اوبورتونيتي، كما كتعرفوا انهم كاين اللي كيحبس الفتره ديال القرايه اولا كيكون كيقرا ولكن كيخصو دي سكيلز، كيخصو مهارات باش يولج لسوق الشغل. هاد الحاجة اللي هي ضرورية في المغرب ديالنا ديال اليوم. هاد الجيل تبارك الله كيبغيو يتعلموا مهارات اللي غتنفعهم في الدراسات ديالهم وكذلك في المجال المهني. فاحنا كنعلموا الانفورماتيك، كنعلموا كذلك مهارات في التصوير الفوتوغرافي، في الديزاين، كذلك في اللغات، في المونتاج فيديو، كذلك يتعلموا مهارات بحال التجارة الإلكترونية. هاد المهارات هادو بالضبط كيخليو الشباب ديال المنطقة، خصوصا ملي كنهضروا على منطقة قروية، كيخليوهم انهم يكتسبوا شي حوايج اللي هي جديدة، شي حوايج اللي غتنفعهم في المسار ديالهم.
1: من جديد الأخبار إلى جديد أحوال الطقس، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر من اليوم الثلاثاء إلى غاية الجمعة المقبل بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و 45 درجة من اليوم الثلاثاء إلى غاية الجمعة المقبل بعملات وقليمة والسرد وذي الذهب وجدورة سزاك سمارة زاغورة. ويتوقع تسجيل الظاهرة ذاتها مع درجات حرارة تتراوح ما بين 38 و 42 درجة ابتداء من يوم غد الأربعاء إلى غاية الجمعة المقبل بكل من مراكش، رحامنا، سيدي بنور، اليوسفية، بن ملال، تارودانت، القنيطرة، سيدي قاسم، سيدي سليمان، خريب قاسطات، قلعة سراغنة، الخميسات، والفقيه بن صالح، مكناس، خنيف، رافاس، مولى يعقوب، تونات، العرائش، ووزان، ثم الشيشاوة وسلا. مع انتهاء العطلة الصيفية وبفضل التعبئة الشاملة للمنظومة الأمنية والإدارية والصحية التي سخرت لخدمة أفراد الجالية، تتواصل مرحلة عودة مغاربة العالم إلى بلدان إقامتهم في ظروف جيدة بميناء الحسيمة في إطار عملية مرحبا 2026. وفي هذا الصدد عينت وكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة انطلاق رحلة بحرية من ميناء الحسيمة نحو ميناء موتريل أي جنوب إسبانيا، تجندا مكثفا لمختلف الفاعلين والشركاء من سلطات مينائية وجمارك وشرطة وشركة الملاحة البحرية الذين حرصوا على ضمان انسيابية حركة المسافرين على مستوى هذا المعبر المينائي. دوليا اللحظة، سجلت إسبانيا أزيد من 5000 حالة وفاة مرتبطة بالحر خلال الفترة الممتدة من فتح يونيو إلى غاية 31 غشت من هذه السنة، في أعلى حصيلة لهذه الفترة منذ شروع معهد كارلوس الثالث للصحة في جمع هذه البيانات سنة 2015. وبحسب بيانات المعهد بلغت حصيلة الوفيات المرتبطة بالحر 2149 حالة خلال غشت و2025 حالة في يوليوز و937 حالة خلال يونيو، لتتجاوز هذه الحصيلة بذلك الرقم القياسي السابق المسجل خلال الأشهر الثلاثة نفسها من سنة 2022، حيث بلغ عدد الوفيات المرتبطة بالحر 4652 حالة. رياضيا اللحظة، انضم ظهير الأيسر الدولي المغربي أدم أجنو إلى نادي مالاغا على سبيل الإعارة قادما من نادي إيفرتون الإنجليزي، حسب ما أعلن عنه النادي الأندلسي العائد هذا الموسم إلى دوري الدرجة الأولى الإسباني. وذكر النادي في بيان أن اللاعب البالغ من العمر 20 سنة أصبح بذلك سادس تعاقدات مالاغا للموسم الجديد بعد اجتيازه بنجاح الفحص الطبي وتوقيعه عقده الجديد. نهاية النشرة، شكرا لكم وفي أمان الله.
3: صحتك، مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
4: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
1: مستمعينا أهلا بكم في هذه الجولة الإفريقية، معكم حفصة الحجام وإلى العناوين. بدعم من الاتحاد الأوروبي، السنغال تعزز بمركزين جديدين لاستقبال المهاجرين غير النظاميين. برنامج الأغذية العالمي يعتزم مساعدة 600 ألف شخص خلال فترة الهزال في مالاوي. مطالبات حقوقية بكشف مصير صحفيين مختفيين في إقليم كابو ديلغادو بالموزمبيق. أهلا بكم من جديد. وسائل إعلام سنغالية أفادت بأن البلاد ستعزز بمركزين جديدين لاستقبال المهاجرين الذين يتم إنقاذهم واعتراضهم في البحر بكل من العاصمة داكار ومدينة سان لويس، وذلك بدعم مالي من الاتحاد الأوروبي. وتندرج هذه البنيات التحتية في سياق شراكة عملياتية بغلاف مالي إجمالي قدره 35 مليون يورو و750 ألفا، استجابة لطلب السلطات السنغالية الرامي لتوفير مرافق ملائمة لضمان استقبال وتسجيل وتوجيه المهاجرين. نواصل جولتنا الإفريقية من مالاوي. يعتزم برنامج الأغذية العالمي تقديم مساعدات غذائية لنحو 600 ألف شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي في أربعة أقاليم بالمنطقة الجنوبية للبلاد خلال فترة الهزال المقبلة الممتدة من أكتوبر 2026 إلى مارس 2027. نبقى في التفاصيل مع تقرير إلياس أبو الرجاء.
5: الوكالة الأممية أفادت في تقرير حديث بأن تدخلها الطارئ سيستهدف سكان المقاطعات الأربع في وقت يتوقع أن يواجه فيه 2.6 مليون شخص مستويات حادة من الجوع. وشدد التقرير على أن توفير التمويل في الوقت المناسب ضروري لشراء المواد الغذائية وتخزينها مسبقا قبل تفاقم الاحتياجات. وأشار برنامج الأغذية العالمي إلى وجود عجز تمويلي يقدر ب 17 مليون دولار لتغطية استجابته خلال فترة الهزال، فضلا عن نقص تمويل بقيمة 96 مليون دولار لعملياته خلال الفترة الممتدة من غشت 2026 إلى يناير 2027. وحذر من أن هذا الوضع قد يؤدي إلى توقيف مساعدات أساسية، موضحا أن نقص التمويل يهدد أيضا برامج التغذية المدرسية. وكشف البرنامج أن حالات سوء التغذية الحاد المتوسط أخذة في الارتفاع مع اقتراب فترة الهزال، في حين لا يتوقع أن تكفي مخزونات الأغذية العلاجية المتخصصة إلا إلى حدود شهر نوفمبر المقبل. ومنذ عام 2025 يدعم البرنامج وزارة الصحة والصرف الصحي في التصدي لسوء التغذية الحاد المتوسط، حيث استفاد من هذا الدعم أكثر من 145 ألف طفل وامرأة حاملا ومرضعة، فضلا عن أشخاص متعايشين مع فيروس نقص المناعة البشرية أو مصابين بالسل.
6: نختم من الموزمبيق. طلبت الشبكة الموزمبيقية للمدافعين عن حقوق الإنسان السلطات بتقديم توضيحات بشأن اختفاء صحفيين اثنين في إقليم كابو ديلغادو شمال البلاد الذي يشهد تمردا مسلحا منذ عام 2017. المنظمة أعربت في بيان بمناسبة اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري عن قلقها البالغ إزاء حالتي الصحفيين إبراهيم باروكو وإيرلاندو تشيسالي، داعية إلى فتح تحقيقات مستقلة ونشر نتائجها وتحقيق العدالة لعائلات الضحايا. التقارير المرتبطة بالقضية أشارت إلى أن إبراهيم والمنشط في إذاعة بالما اختفى منذ أبريل 2020 بعدما أبلغ زملائه بأنه محاصر من قبل جنود، فيما فقد أثر إيرلاندو رئيس تحرير منصة بنكال نيوز في يناير 2025 وسط شهادات تفيد باقتياده من قبل رجال يرتدي بعضهم زيا عسكريا. بهذا نصل وإياكم مستمعينا إلى ختام جولتنا الإفريقية، إلى اللقاء.

0: أفاد بلاغ لوزير الداخلية بأن الفترة المخصصة لإيداع التصريحات بترشيح برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب تبتدئ في الساعة 8 صباحا من 31 غشت الجاري وتنتهي في الساعة 12 من زوال يوم الأربعاء 9 شتنبر 2026. وجاء في البلاغ أن وزير الداخلية يخبر الراغبين في الترشح للانتخابات المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026 أنه يتم إيداع التصريحات بالترشيح عبر مرحلتين اثنتين، حيث يجب في المرحلة الأولى إيداع التصريح بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض، وفي المرحلة الثانية إيداع أصل ملف الترشيح مباشرة لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح. البلاغ أوضح أنه لإيداع التصريح بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية يتعين على كل وكيلة أو وكيل كل لائحة ترشيح أن يلجأ إلى الموقع الإلكتروني www.election.ma وأن يباشر ملء نسخة الإلكترونية للتصريح بالترشيح ووضع الوثائق المرفقة المطلوبة عبر الخانة المعنونة بالتصريح بالترشيح، علما أن المنصة المذكورة ستفتح ابتداء من الساعة 8 صباحا من يوم الاثنين 31 غشت 2026 وتغلق في الساعة 12 من زوال يوم الثلاثاء 8 شتنبر 2026. ولهذه الغاية يضيف البلاغ يمكن لوكلاء لوائح الترشيح استخدام حواسيب شخصية أو أي وسيلة إلكترونية أخرى، كما يمكنهم الحضور إلى مقرات الولايات والعمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات المعنية للقيام بهذه العملية داخل القاعات المجهزة بالوسائل التقنية المطلوبة التي ستوضع رهن إشارتهم، وذلك داخل أوقات العمل الرسمية ابتداء من الساعة 8 صباحا من كل يوم بما في ذلك يومي السبت والأحد طيلة الفترة المخصصة لإيداع التصريحات بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية. ويجوز لوكيلة أو وكيل كل لائحة ترشيح أن يصطحب معه شخصا من اختياره للقاعة المخصصة لهذا الغرض لمساعدته على إيداع تصريحه بالترشيح إلكترونيا. وتابع المصدر ذاته أنه من أجل إيداع أصل ملف الترشيح لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح يجب على وكيلة أو وكيل كل لائحة ترشيح أن يحضر إلى مقر العمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات المعنية بالنسبة للدوائر الانتخابية المحلية أو إلى مقر ولاية الجهة بالنسبة للدوائر الانتخابية الجهوية في اليوم والساعة المحددين له في الوصل المؤقت الذي قام بتحميله عبر المنصة الإلكترونية، وأن يدلي بهذا الوصل وبأصل التصريح بالترشيح والوثائق المرفقة بها. وأكد البلاغ أن إيداع التصريح بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية يعتبر مرحلة إلزامية حتى يتأتى لوكيلة أو وكيل اللائحة إيداع أصل ملف الترشيح لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح. وللمزيد من المعلومات حول مسطرة إيداع التصريحات بالترشيح يمكن لكل من يعنيه الأمر زيارة الموقع الإلكتروني www.election.ma من أجل الاطلاع على التوضيحات اللازمة حول المسطرة المذكورة. ويذكر وزير الداخلية وفقا للبلاغ وكيلات ووكلاء لوائح الترشيح والمترشحات والمترشحين أن الحملة الانتخابية ستبتدئ في الساعة الأولى من يوم الخميس 10 شتنبر 2026 وتنتهي في الساعة 12 ليلا من يوم الثلاثاء 22 شتنبر 2026. ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
2: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يومياً مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
3: ريم راديو،
4: ريم راديو،
1: نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: أهلا ومرحبا بكل من في الاستماع، وهذه عنوان النشرة الإذاعية المفصلة. بخصوص الاستحقاقات التشريعية لسنة 2026 مقتضيات جديدة من أجل اقتراع نزيه يعكس الإرادة الحقيقية للناخبين.
3: وكالة بيت مال القدس الشريف تنهي عملية توزيع الحقيبة المدرسية تزامنا مع الدخول المدرسي الجديد في القدس. دوليا إسبانيا تسجل حصيلة قياسية بأكثر من 5000 وفاة مرتبطة بالحر خلال الصيف الحالي. جاءت المنظومة الانتخابية المؤطرة لاستحقاقات 23 من شتنبر الجري بمقتضيات جديدة تروم تحصين قواعد تخليق العمليات الانتخابية انسجاما مع الإرادة السياسية الرامية إلى ترسيخ انتخابات شفافة ونزيهة تعكس الإرادة الحقيقية للناخبين. التقرير لأسماء الخيري.
4: ويهدف هذا التوجه إلى رد الاعتبار للفاعل السياسي وإعادة الثقة بين المواطنين والمؤسسات المنتخبة عبر آليات تؤسس لثقافة النزاهة وتقطع مع مختلف الاختلالات التي قد تشوب العملية الانتخابية. ومن أبرز هذه المقتضيات منع ترشح الأشخاص المتابعين في حالة تلبس أو المدانين ابتدائيا أو استئنافيا في جرائم محددة، فكل مترشح يتم ضبطه في حالة تلبس بارتكاب إحدى الجرائم ذات الصلة بالمروءة والأخلاق والاستقامة وسلامة الذمة أو الجرائم الماسة بصدقية العملية الانتخابية، يتم رفض ترشيحه أو إلغاؤه إذا تم الضبط بعد إيداع الترشيحات. في نفس السياق أكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط عبد العزيز قراقي أن المنظومة الانتخابية جاءت بمقتضيات جديدة تنم توفير بيئة انتخابية نزيهة من شأنها تعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات المنتخبة وتحسين المسار الديمقراطي. وأوضح الأستاذ قراقي في حوار خاص به وكالة المغرب العربي للأنباء أن حماية نزاهة الانتخابات تندرج في صميم حماية الحقوق والحريات، مشددا بالمقابل على ضرورة مواكبة التشريعات الزجرية بحملات تواصلية وتحسيسية واسعة تشرح للمواطنين خطورة المس بنزاهة الانتخابات والعقوبات المترتبة عنها وتسهم في نشر ثقافة احترام الاختيار الديمقراطي وصيانته.
3: وفي نفس السياق دعت رئاسة النيابة العامة كافة النيابات العامة لدى محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية، دعتها إلى التعبئة والمواكبة الفعالة للاستحقاقات التشريعية الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس النواب المرتقب إجراؤها يوم 23 شتنبر بما يضمن مرورها في أجواء يسودها الالتزام بالقانون والنزاهة والشفافية والتنافس الشريف. وأكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقد رئيس النيابة العامة هشام بلوي في دورية جديدة موجهة إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية أن القضاء يطلع بدور محوري في مواكبة العملية الانتخابية بما يسهم في تعزيز ثقة المواطنين وتحقيق الأمن الانتخابي تكريسا لمقتضيات الفصل 11 من دستور المملكة الذي يجعل من الانتخابات الحرة والنزيهة والشفافة أساسا لمشروعية التمثيل الديمقراطية. في خبر آخر، أنهت وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس اليوم الثلاثاء عملية توزيع 3000 حقيبة مدرسية وقرطاسية في القدس وضواحيها بالتزامن مع انطلاق العام الدراسي الجديد. تصريح لرئيسة جمعية شروق النسوية فاطمة فرعون.
6: هذا مش أول تعاون مع وكالة بيت مال القدس، احنا متوجه للملك محمد السادس ولوكالة بيت مال القدس على جهودهم الدائمة ودعمهم الدائم لأبناء محافظة القدس وضوحيها، ليس فقط في توفير الحقائب بل أيضا في الفعاليات والأنشطة الكثيرة. مهم جدا ما يفعلوه من أجل تمكين أهل القدس ودعم صمودهم، وبنوجه كثير الشكر لهم والتحيات، ونتمنى أن يبقوا دائما الداعمين لنا من أجل صمود الأسر المقدسية.
3: يعمل مركز التكوين أكسيس سنتر بجماعة لوداية عمالة مراكش على تقريب التكوينات التقنية والمهنية من الشباب من خلال فضاء للقرب، يقدم عرضا متنوعا من التكوينات في مجالات عدة لا سيما المعلوميات والتصميم الجرافيكي والتصوير الفوتوغرافي وتوضيب الفيديو واللغات والدعم المدرسي. التصريح لحامل المشروع الطيب العميري.
7: الشركة اللي بدأت هذا العام بدات يعني مع الشباب ديال المنطقه ديال الودايه باش توفر لهم واحد المجموعه ديال التكوينات اللي هي مهنيه باش يدخلوا لسوق الشغل، كذلك كنوفروا واحد المجموعه ديال الخدمات. بالنسبه للتكوينات المهنيه اللي كاينين عندنا هنا في الشركه فهي تكوينات 100% براتيك، يعني الشباب كيجيو عندنا هنايا كياخذوا واحد لا دوزيام اوبورتونيتي، كما كتعرفوا انهم كاين اللي كيحبس الفتره ديال القرايه اولا كيكون كيقرا ولكن كيخصو دي سكيلز، كيخصو مهارات باش يولج لسوق الشغل. هاد الحاجة اللي هي ضرورية في المغرب ديالنا ديال اليوم. هاد الجيل تبارك الله كيبغيو يتعلموا، كيبغيو يتعلموا مهارات اللي غتنفعهم في الدراسات ديالهم وكذلك في المجال المهني. فاحنا كنعلموا الانفورماتيك، كنعلموا كذلك مهارات في التصوير الفوتوغرافي، في الديزاين، كذلك في اللغات، في المونتاج فيديو، كذلك يتعلموا مهارات بحال التجارة الإلكترونية. هاد المهارات هادو بالضبط كيخليو الشباب ديال المنطقة خصوصا ملي كنهضروا على منطقة قروية كيخليوهم انهم يكتسفوا شي حوايج اللي هي جديدة، شي حوايج اللي غتنفعهم في المسار ديالهم.
3: من جديد الأخبار إلى جديد أحوال الطقس، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر من اليوم الثلاثاء إلى غاية الجمعة المقبل بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و 45 درجة من اليوم الثلاثاء إلى غاية الجمعة المقبل بعملات وقليمة والسرد وذي الذهب وجدورة سزاك سمارة زاغورة. ويتوقع تسجيل الظاهرة ذاتها مع درجات حرارة تتراوح ما بين 38 و 42 درجة ابتداء من يوم غد الأربعاء إلى غاية الجمعة المقبل بكل من مراكش، رحامنا، سيدي بنورة، اليوسفية، بن ملال، تارودانت، القنيطرة، سيدي قاسم، سيدي سليمان، خريب قاسطات، قلعة سراغنة، الخميسات، والفقيه بن صالح، مكناس، خنيف، رافاس، مولى يعقوب، تونات، العرائش، ووزان، ثم الشيشاوة وسلا. مع انتهاء العطلة الصيفية وبفضل التعبئة الشاملة للمنظومة الأمنية والإدارية والصحية التي سخرت لخدمة أفراد الجالية، تتواصل مرحلة عودة مغاربة العالم إلى بلدان إقامتهم في ظروف جيدة بميناء الحسيمة في إطار عملية مرحبا 2026. وفي هذا الصدد عينت وكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة انطلاق رحلة بحرية من ميناء الحسيمة نحو ميناء موتريل أي جنوب إسبانيا، تجندا مكثفا لمختلف الفاعلين والشركاء من سلطات مينائية وجمارك وشرطة وشركة الملاحة البحرية الذين حرصوا على ضمان انسيابية حركة المسافرين على مستوى هذا المعبر المينائي. دوليا اللحظة، سجلت إسبانيا أزيد من 5000 حالة وفاة مرتبطة بالحر خلال الفترة الممتدة من فاتح يونيو إلى غاية 31 غشت من هذه السنة، في أعلى حصيلة لهذه الفترة منذ شروع معهد كارلوس الثالث للصحة في جمع هذه البيانات سنة 2015. وبحسب بيانات المعهد بلغت حصيلة الوفيات المرتبطة بالحر 2149 حالة خلال غشت و2025 حالة في يوليوز و937 حالة خلال يونيو، لتتجاوز هذه الحصيلة بذلك الرقم القياسي السابق المسجل خلال الأشهر الثلاثة نفسها من سنة 2022، حيث بلغ عدد الوفيات المرتبطة بالحر 4652 حالة. رياضيا اللحظة، انضم الظهير الأيسر الدولي المغربي أدم أجنو إلى نادي مالاغا على سبيل الإعارة قادما من نادي إيفرتون الإنجليزي حسب ما أعلن عنه النادي الأندلسي العائد هذا الموسم إلى دوري الدرجة الأولى الإسباني. وذكر النادي في بيان أن اللاعب البالغ من العمر 20 سنة أصبح بذلك سادس تعاقدات مالاغا للموسم الجديد بعد اجتيازه بنجاح الفحص الطبي وتوقيعه عقده الجديد. نهاية النشرة، شكرا لكم وفي أمان الله.
8: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء مع ماب راديو.
1: غيم راديو. الخبر من المصدر. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
9: أهلا بكم في حلقة جديدة من بودكاست من خزائن التراث المغربي. في كل بيت مغربي للكسكس حكاية، حكاية تبدأ من حبات السميد ومن أياد تعجن وتفتل وتبخر، لتنتهي حول مائدة تجمع القلوب قبل أن تجمع أفراد العائلة. الكسكس بالنسبة للمغاربة ليس مجرد طبق تقليدي، إنه موعد مهم، موعد ارتبط منذ أجيال بيوم الجمعة حين تفوح رائحته من البيوت المغربية، وتتحول المائدة إلى مساحة للقاء يجتمع حولها الآباء والأبناء والأجداد والأحفاد. حول قصعة الكسكس لا نتقاسم الطعام فقط، بل نتقاسم الحكايات والضحكات ودفء العائلة. مع تغير أنماط الحياة وتسارع إيقاع الأيام وارتباط الكثيرين بظروف العمل والدراسة، أصبحت لحظات اجتماع الأسرة أكثر ندرة، لكن الكسكس ظل يحتفظ بقدرته العجيبة على جمع الجميع. اختارت عائلات مغربية كثيرة يوم الأحد موعدا جديدا للاجتماع حول مائدته، حين تمنح نهاية الأسبوع فرصة للقاء واستعادة تلك اللحظات الجميلة التي قد تسرقها منا مشاغل الحياة. قد يتغير اليوم، لكن الطقس يبقى كما هو، قصعة في الوسط وأيد تمتد إليها بمحبة، ووجوه تجتمع ولو لساعات قليلة حول نكهة تختصر الكثير من الذكريات. الكسكس المغربي ليس مجرد تراث في المطبخ، إنه تراث في العلاقات الإنسانية، هو ذاكرة البيوت وحكاية الأمهات ووصية الأجداد للأجيال. وفي زمن السرعة والانشغال يظل الكسكس يذكرنا بحقيقة بسيطة وجميلة، أن أجمل ما في المائدة ليس ما يوضع فوقها فقط، بل من يجتمع حولها. الكسكس طبق يجمع العائلة، ومن كنوز المغرب، حكاية لا تزال تروى كلما اجتمعت الأسرة حول قصعة واحدة. ألقاكم في حلقة جديدة من بودكاست من خزائن التراث المغربي.
1: من خزائن التراث المغربي، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
10: إذاعة الأخبار المغربية.
11: ريم راديو.
10: الأخبار على مدار الساعة.
12: رئيس الحكومة عزيز أخنوش يؤكد في لواندا أن المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس قد جعل من السلم والأمن والاستقرار في إفريقيا خيارا استراتيجيا والتزاما ثابتا، من خلال مساهمته في الوقاية من النزاعات والوساطة وحفظ وبناء السلام وإعادة الإعمار بعد النزاعات.
11: تعرفوا بأنه سيدنا من الخيارات الأولى هو الأمن والاستقرار. هذا مشروع استراتيجي بالنسبة للمغرب للقارة الإفريقية، وكذلك جاء في الكلمة أنه هذا الشيء استباقي دائما، يعني البوزيسيون ديال بلادنا هي أنه الحلول خصها دائما باش تبقى استباقية ومستدامة.
12: رئيس الحكومة أوضح أن الرؤية الملكية تستند على قناعة راسخة بأن السلم والأمن والتنمية أبعاد مترابطة لا يمكن الفصل بينها، وأن الوقاية المستدامة من النزاعات تقتضي معالجة أسبابها العميقة الاقتصادية والاجتماعية والمؤسساتية والمناخية والإنسانية. وفي هذا الإطار ذكر بأن صاحب الجلالة يولي أهمية خاصة لتعاون جنوب جنوب إفريقي فعال وتضامن وملموس، يضع المواطن الإفريقي في صلب أولوياته ويترجم التضامن الإفريقي إلى مشاريع ملموسة. السيد أخنوش الذي يمثل صاحب الجلالة نصره الله في القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي حول تعزيز آليات الوقاية وتسوية النزاعات في إفريقيا بالعاصمة الأنغولية، كان مرفوقا بوزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، والممثل الدائم للمغرب لدى الاتحاد الإفريقي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا محمد عروشي، وسفيرة المغرب بأنغولا السعدية.
13: ريم راديو.
10: إذاعة الأخبار المغربية.
0: حل المغرب ضيف شرف على الدورة الثالثة من قمة المرأة والابتكار والاستدامة ويسلا تام التي احتضنتها العاصمة البنامية يومي 26 و 27 غشت الجاري بحضور مشاركين ومتداخلين من بنما والمنطقة. هذه القمة التي انعقدت تحت شعار الاتجاهات العالمية التكنولوجيا والأعمال تشكل منصة دولية يتم تنظيمها من قبل غرفة التجارة في المحيط الهادئ، وتجمع القيادات النسائية ورائدات الأعمال المتخصصات من مختلف بلدان أمريكا اللاتينية لمناقشة مواضيع تهم القيادة النسائية والابتكار والاستدامة. وشهد اليوم الأول من القمة حفل استقبال مخصص للتواصل بين كبار المسؤولين التنفيذيين، صمم كفضاء جامع لرواد الأعمال والمديرين والسلطات والسفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي والممثلين المؤسسيين والإعلام. وتميز هذا الحفل بأجواء مغربية أصيلة من خلال جلسة شاي تقليدية ومعرض صور يعكس غنى الثقافة المغربية وتنوعها. وفي كلمتها بالمناسبة أكدت رئيسة القمة والمديرة الإقليمية للعلاقات الدولية بغرفة تجارة المحيط الهادئ ديانا ماريا أولايا على التحديات الراهنة التي تواجهها المنظمة التي تنشط في المجال، مشيدة في هذا الصدد بدعم المغرب لهذه القمة الإقليمية التي تروم أيضا تعزيز فرص التعاون والشراكة على المستوى الإقليمي والدولي. بدوره أعرب رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بنما أوريليو باريا بينو عن امتنانه للمغرب على دعمه لهذه الفعالية، مذكرا بمشاركته في المنتدى الاقتصادي الذي نظم بالمملكة في يونيو الماضي، ومسلطا الضوء على المقومات الاقتصادية والسياحية المغربية. كما تضمن الحفل توزيع جوائز القمة برسم سنة 2026، حيث جرى تكريم سفيرة المملكة ببنما بشرى بوتشيش التي أبرزت في كلمة بالمناسبة أهمية هذه المنصات في تعزيز العلاقات وخلق فرص جديدة بين البلدين وبين إفريقيا وأمريكا اللاتينية.
10: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: أهلا ومرحبا بكل من في الاستماع، وهذه عنوان النشرة الإذاعية المفصلة. بخصوص الاستحقاقات التشريعية لسنة 2026، مقتضيات جديدة من أجل اقتراع نزيه يعكس الإرادة الحقيقية للناخبين. وكالة بيت مال القدس الشريف تنهي عملية توزيع الحقيبة المدرسية تزامنا مع الدخول المدرسي الجديد في القدس. دوليا إسبانيا تسجل حصيلة قياسية بأكثر من 5000 وفاة مرتبطة بالحر خلال الصيف الحالي. جاءت المنظومة الانتخابية المؤطرة لاستحقاقات 23 من شتنبر الجاري بمقتضيات جديدة تروم تحصين قواعد تخليق العمليات الانتخابية انسجاما مع الإرادة السياسية الرامية إلى ترسيخ انتخابات شفافة ونزيهة تعكس الإرادة الحقيقية للناخبين. التقرير لأسماء الخيري.
4: ويهدف هذا التوجه إلى رد الاعتبار للفاعل السياسي وإعادة الثقة بين المواطنين والمؤسسات المنتخبة عبر آليات تؤسس لثقافة النزاهة وتقطع معهم مختلف الاختلالات التي قد تشوب العملية الانتخابية. ومن أبرز هذه المقتضيات منع ترشح الأشخاص المتابعين في حالة تلبس أو المدانين ابتدائيا أو استئنافيا في جرائم محددة، فكل مترشح يتم ضبطه في حالة تلبس بارتكاب إحدى الجرائم ذات الصلة بالمروءة والأخلاق والاستقامة وسلامة الذمة أو الجرائم الماسة بصدقية العملية الانتخابية، يتم رفض ترشيحه أو إلغائه إذا تم الضبط بعد إذاع الترشيحات. في نفس السياق أكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط عبد العزيز قراقي أن المنظومة الانتخابية جاءت بمقتضيات جديدة تروم توفير بيئة انتخابية نزيهة من شأنها تعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات المنتخبة وتحسين المسار الديمقراطي. وأوضح الأستاذ قراقي في حوار خاص به وكالة المغرب العربي للأنباء أن حماية نزاهة الانتخابات تندرج في صميم حماية الحقوق والحريات، مشددا بالمقابل على ضرورة مواكبة التشريعات الزجرية بحملة تواصلية وتحسيسية واسعة تشرح للمواطنين خطورة المس بنزاهة الانتخابات والعقوبات المترتبة عنها، وتسهم في نشر ثقافة احترام الاختيار الديمقراطي وصيانته.
5: وفي نفس السياق دعت رئاسة النيابة العامة كافة النيابات العامة لدى محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية، دعتها إلى التعبئة والمواكبة الفعالة للاستحقاقات التشريعية الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس النواب المرتقب إجراؤها يوم 23 شتنبر بما يضمن مرورها في أجواء يسودها الالتزام بالقانون والنزاهة والشفافية والتنافس الشريف. وأكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقد رئيس النيابة العامة هشام بلوي في دورية جديدة موجهة إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية أن القضاء يطلع بدور محوري في مواكبة العملية الانتخابية بما يسهم في تعزيز ثقة المواطنين وتحقيق الأمن الانتخابي تكريسا لمقتضيات الفصل 11 من دستور المملكة الذي يجعل من الانتخابات الحرة والنزيهة والشفافة أساسا لمشروعية التمثيل الديمقراطية. في خبر آخر، أنهت وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس اليوم الثلاثاء عملية توزيع 3000 حقيبة مدرسية وقرطاسية في القدس وضواحيها بالتزامن مع انطلاق العام الدراسي الجديد. تصريح لرئيسة جمعية شروق النسوية فاطمة فرعون.
6: هذا مش أول تعاون مع وكالة بيت مال القدس، احنا متوجه للملك محمد السادس ولوكالة بيت مال القدس على جهودهم الدائمة ودعمهم الدائم لأبناء محافظة القدس وضوحيها، ليس فقط في توفير الحقائب بل أيضا في الفعاليات والأنشطة الكثيرة. مهم جدا ما يفعلوه من أجل تمكين أهل القدس ودعم صمودهم، وبنوجه كثير الشكر لهم والتحيات، ونتمنى أن يبقوا دائما الداعمين لنا من أجل صمود الأسر المقدسية.
5: يعمل مركز التكوين أكسيس سنتر بجماعة لوداية عمالة مراكش على تقريب التكوينات التقنية والمهنية من الشباب من خلال فضاء للقرب، يقدم عرضا متنوعا من التكوينات في مجالات عدة لا سيما المعلوميات والتصميم الجرافيكي والتصوير الفوتوغرافي وتوضيب الفيديو واللغات والدعم المدرسي. التصريح لحامل المشروع الطيب العميري.
13: الشركة اللي بدأت
7: هذا العام بدات يعني مع الشباب ديال المنطقه ديال الودايه باش توفر لهم واحد المجموعه ديال التكوينات اللي هي مهنيه باش يدخلوا لسوق الشغل، وكذلك كنوفروا واحد المجموعه ديال الخدمات. بالنسبه للتكوينات المهنيه اللي كاينين عندنا هنا في الشركه فهي تكوينات 100% براتيك، يعني الشباب كييجيو عندنا هنايا كياخذوا واحد لا دوزيام اوبورتونيتي، كما كتعرفوا انهم كاين اللي كيحبس الفتره ديال القرايه اولا كيكون كيقرا ولكن كيخصو دي سكيلز، كيخصو مهارات باش يولج لسوق الشغل. هاد الحاجة اللي هي ضرورية في المغرب ديالنا ديال اليوم. هاد الجيل تبارك الله كيبغيو يتعلموا، كيبغيو يتعلموا مهارات اللي غتنفعهم في الدراسات ديالهم وكذلك في المجال المهني. فاحنا كنعلموا الانفورماتيك، كنعلموا كذلك مهارات في التصوير الفوتوغرافي، في الديزاين، كذلك في اللغات، في المونتاج فيديو، كذلك يتعلموا مهارات بحال التجارة الإلكترونية. هاد المهارات هادو بالضبط كيخليو الشباب ديال المنطقة خصوصا ملي كنهضروا على منطقة قروية كيخليوهم انهم يكتسبوا شي حوايج اللي هي جديدة، شي حوايج اللي غتنفعهم في المسار ديالهم.
3: من جديد الأخبار إلى جديد أحوال الطقس، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر من اليوم الثلاثاء إلى غاية الجمعة المقبل بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و45 درجة من اليوم الثلاثاء إلى غاية الجمعة المقبل بعملات وقليمة والسرد وذي الذهب وجدورة سزاك سمارة زاغورة. يتوقع تسجيل الظاهرة ذاتها مع درجات حرارة تتراوح ما بين 38 و 42 درجة ابتداء من يوم غد الأربعاء إلى غاية الجمعة المقبل بكل من مراكش، رحامنا، سيدي بنور، اليوسفية، بن ملال، تارودانت، القنيطرة، سيدي قاسم، سيدي سليمان، خريبكا، سطات، قلعة سراغنة، الخميسات، والفقيه بن صالح، مكناس، خنيف، رافاس، مولا يعقوب، تونات، العرائش، ووزان، ثم الشيشاوة وسلا. مع انتهاء العطلة الصيفية وبفضل التعبئة الشاملة للمنظومة الأمنية والإدارية والصحية التي سخرت لخدمة أفراد الجالية، تتواصل مرحلة عودة مغاربة العالم إلى بلدان إقامتهم في ظروف جيدة بميناء الحسيمة في إطار عملية مرحبا 2026. وفي هذا الصدد عينت وكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة انطلاق رحلة بحرية من ميناء الحسيمة نحو ميناء موتريل أي جنوب إسبانيا، تجندا مكثفا لمختلف الفاعلين والشركاء من سلطات مينائية وجمارك وشرطة وشركة الملاحة البحرية الذين حرصوا على ضمان انسيابية حركة المسافرين على مستوى هذا المعبر المينائي. دوليا اللحظة، سجلت إسبانيا أزيد من 5000 حالة وفاة مرتبطة بالحر خلال الفترة الممتدة من فاتح يونيو إلى غاية 31 غشت من هذه السنة، في أعلى حصيلة لهذه الفترة منذ شروع معهد كارلوس الثالث للصحة في جمع هذه البيانات سنة 2015. وبحسب بيانات المعهد بلغت حصيلة الوفيات المرتبطة بالحر 2149 حالة خلال غشت و2025 حالة في يوليوز و937 حالة خلال يونيو، لتتجاوز هذه الحصيلة بذلك الرقم القياسي السابق المسجل خلال الأشهر الثلاثة نفسها من سنة 2022، حيث بلغ عدد الوفيات المرتبطة بالحر 4652 حالة. رياضيا اللحظة، انضم ظهير الأيسر الدولي المغربي أدم أزنو إلى نادي مالاغا على سبيل الإعارة قادما من نادي إيفرتون الإنجليزي، حسب ما أعلن عنه النادي الأندلسي العائد هذا الموسم إلى دوري الدرجة الأولى الإسباني. وذكر النادي في بيان أن اللاعب البالغ من العمر 20 سنة أصبح بذلك سادس تعاقدات مالاغا للموسم الجديد بعد اجتيازه بنجاح الفحص الطبي وتوقيعه عقده الجديد. نهاية النشرة، شكرا لكم وفي أمان الله.
13: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
14: مرحبا بكل المستمعين الأفاضل على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. الحفاظ على نظافة مكان العمل من المظاهر الأساسية اللي كتعكس وعي الفرد وثقافته وسلوكه الحضاري. هي ماشي ممارسة يومية عادية كتهدف لإزالة الأوساخ وترتيب الأشياء، وإنما هي قيمة اجتماعية وتربوية كتعبر على احترام الفرد لذاته والآخرين وللمكان اللي كينتمي ليه. ومكان العمل كيمثل فضاء مشترك كيتقاسموا فيه الأفراد المسؤوليات والواجبات والحقوق، لذلك المحافظة على نظافته مسؤولية جماعية كتبدأ بسلوك الفرد وكتنتهي بثقافة كل المنتمين للمؤسسة. لذلك حرص الفرد على نظافة مكان عمله كيعكس سلوك راقي، لأنه كيجمع ما بين الانضباط والاحترام والإحساس بالمسؤولية. فالفرد كيقضي جزء مهم من حياته في مكان العمل، لذلك نظافة هذا المكان كتأثر بصورة مباشرة في حالته النفسية وقدرته على أداء مهمه. فالمكان نظيف ومنظم كيبعث على الراحة والطمأنينة وكيقلل من مصادر التوتر والفوضى. أما المكان الغير منظم واللي فيه بقايا الأكل مثلا وبعض الأوراق المبعثرة كيعطي الشعور بالضيق وعدم الارتياح، ويمكن يأثر على العاملين ويعطي صورة سلبية للزوار وأيضا المستفيدين من خدمات المؤسسة. والنظافة ماشي مسألة شكلية، هي عنصر مهم في توفير بيئة عمل صحية ومحفزة على الإنتاج والعطاء، وكتمثل المحافظة على نظافة مكان العمل امتداد للقيم اللي كيتربى عليها الفرد من الطفولة دياله. فالأسرة والمدرسة عندهم دور أساسي في التربية على قيم النظافة والنظام واحترام الممتلكات العامة، ومن اللي كيتعلم الطفل يوضع النفايات في الأماكن المخصصة لها وكيحافظ على أدواته ومحيطه كيكتسب تدريجيا الإحساس بالمسؤوليات تجاه الفضاء المشترك. ومع انتقاله لمراحل التعليم والعمل كتصبح هذه السلوكيات جزء من شخصيته وممارساته اليومية. وهكذا فالنظافة ما كتكونش سلوك مفروض من الخارج، وإنما كتصبح قناعة داخلية كتعبر على مستوى التربية والوعي. والمحافظة على نظافة مكان العمل كترتبط أيضا باحترام الآخرين، من اللي كيحرص الموظف أو العامل أو الأستاذ أو طالب على ترك المكان نظيف بعد استخدامه، فهنا كيكون كيراعي الأفراد اللي غيستخدموا المكان من بعده. وهذا السلوك البسيط كيحمل رسالة أخلاقية مهمة، مفادها أن الفرد كيعيش ضمن المجموعة وماشي وحده، وأن تصرفاته عندها تأثير على راحة الآخرين. وإلقاء النفايات في غير أماكنها أو ترك الأدوات مبعثرة أو إهمال المرافق المشتركة اللي ضروري الحفاظ على نظافتها كيدل على عدم الاكتراث بحقوق الآخرين، وكيعكس أيضا ضعف الشعور بالمسؤولية الاجتماعية. وكتجلى أهمية هذه القيمة في المحافظة على الصحة والسلامة، فالنظافة المنتظمة كتساعد على الحد من تراكم النفايات والغبار والمواد اللي ممكن تسبب في أضرار صحية. وفي بعض أماكن العمل يقدر يكون الإهمال في النظافة سبب في وقوع حوادث أو عرقلة حركة الأفراد، خصوصا في المؤسسات الصناعية وفي المختبرات والمستشفيات والمطاعم وغيرها من البيئات اللي كتطلب معايير عالية من النظافة والسلامة. على هذا الأساس الاهتمام بالنظافة كيجسد الرقي في الأخلاق، وكيمثل أيضا إجراء وقائي كيحمي صحة الأفراد وسلامتهم. ومن الجوانب الاجتماعية المهمة أن السلوك الفردي في مجال النظافة يمكن يتحول لثقافة جماعية، وإذا التزم الجميع كيصبح هذا السلوك عادة عامة وكيشجع الآخرين. وإذا شاع الإهمال يقدر يتولد شعور بأن المحافظة على النظافة هي من مسؤولية شخص آخر، الأمر اللي يقدر يؤدي لانتشار الفوضى. لذلك بناء ثقافة النظافة داخل مكان العمل خاصة مشاركة الجميع وعدم حصر المسؤولية في عمال النظافة، لأن دورهم ما كيعنيش إعفاء بقية الأفراد من مسؤولياتهم عن هذا السلوك اليومي. هنا كتبرز أهمية التربية على المسؤولية الجماعية. فالمؤسسات كتوضع حاويات للنفايات، ولكن خاص تعمل على بناء وعي كيجعل كل فرد شريك في المحافظة على البيئة الداخلية. ويمكن تحقيق هذا الأمر من خلال تشجيع المبادرات الفردية والجماعية حتى يلتزم الجميع بالنظافة والنظام. فالمحافظة على نظافة مكان العمل يمكن تكون مدخل لتعزيز الوعي البيئي، خاصة من خلال ترشيد استهلاك الورق والماء والطاقة وفرز النفايات والحد من المنتجات ذات الاستخدام الواحد. وبهذه الطريقة كيصبح مكان العمل فضاء لتعود الأفراد على السلوك البيئي المسؤول، وهو أمر كيتجاوز حدود المؤسسة وكيأثر في الحياة اليومية والمجتمع بصورة عامة. فالرقي الحقيقي لا يقاس بطريقة حديث الفرد أو المظهر الخارجي دياله أو مستواه العلمي والمهني، وإنما بسلوكياته اليومية البسيطة. ومن بين هذه السلوكيات احترام الفضاءات والمحافظة على نظافتها. ويمكن يكون الفرد متفوق في العمل دياله، ولكن إذا كان كيخلي وراه الفوضى والنفايات وما كيهتمش بالحفاظ على المرافق المشتركة، فهذا الأمر كيكشف عن جانب من السلوكيات اللي كتحتاج للتقويم. وفي المقابل الفرد اللي كيحرص على ترتيب مكانه وتجنب إزعاج الآخرين وكيحافظ على الممتلكات المشتركة كيقدم صورة إيجابية على شخصيته وتربيته ووعيه الاجتماعي. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة. إلى اللقاء.

0: إذاعة الأخبار المغربية.
1: أفاد بلاغ لوزير الداخلية بأن الفترة المخصصة لإيداع التصريحات بترشيح برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب تبتدئ في الساعة 8 صباحا من 31 غشت الجاري وتنتهي في الساعة 12 من زوال يوم الأربعاء 9 شتنبر 2026. وجاء في البلاغ أن وزير الداخلية يخبر الراغبين في الترشح للانتخابات المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026 أنه يتم إيداع التصريحات بالترشيح عبر مرحلتين اثنتين، حيث يجب في المرحلة الأولى إيداع التصريح بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض، وفي المرحلة الثانية إيداع أصل ملف الترشيح مباشرة لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح. البلاغ أوضح أنه لإيداع التصريح بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية يتعين على كل وكيلة أو وكيل كل لائحة ترشيح أن يلج إلى الموقع الإلكتروني www.election.ma وأن يباشر ملء نسخة الإلكترونية للتصريح بالترشيح ووضع الوثائق المرفقة المطلوبة عبر الخانة المعنونة بالتصريح بالترشيح، علما أن المنصة المذكورة ستفتح ابتداء من الساعة 8 صباحا من يوم 31 غشت 2026 وتغلق في الساعة 12 من زوال يوم الثلاثاء 8 شتنبر 2026. ولهذه الغاية يضيف البلاغ يمكن لوكلاء لوائح الترشيح استخدام حواسيب شخصية أو أي وسيلة إلكترونية أخرى، كما يمكنهم الحضور إلى مقرات الولايات والعمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات المعنية للقيام بهذه العملية داخل القاعات المجهزة بالوسائل التقنية المطلوبة التي ستوضع رهن إشارتهم، وذلك داخل أوقات العمل الرسمية ابتداء من الساعة 8 صباحا من كل يوم بما في ذلك يومي السبت والأحد طيلة الفترة المخصصة لإيداع التصريحات بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية. ويجوز لوكيلة أو وكيل كل لائحة ترشيح أن يصطحب معه شخصا من اختياره للقاعة المخصصة لهذا الغرض لمساعدته على إيداع تصريحه بالترشيح إلكترونيا. وتابع المصدر ذاته أنه من أجل إيداع أصل ملف الترشيح لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح يجب على وكيلة أو وكيل كل لائحة ترشيح أن يحضر إلى مقر العمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات المعنية بالنسبة للدوائر الانتخابية المحلية أو إلى مقر ولاية الجهة بالنسبة للدوائر الانتخابية الجهوية في اليوم والساعة المحددين له في الوصل المؤقت الذي قام بتحميله عبر المنصة الإلكترونية، وأن يدلي بهذا الوصل وبأصل التصريح بالترشيح والوثائق المرفقة به. وأكد البلاغ أن إيداع التصريح بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية يعتبر مرحلة إلزامية حتى يتأتى لوكيلة أو وكيل اللائحة إيداع أصل ملف الترشيح لدى السلطة المكلفة بتلقي

0: 26 وتنتهي في الساعة 12 ليلا من يوم الثلاثاء 22 شتنبر 2026.
1: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. غيم راديو، ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
2: أهلا ومرحبا بكل من في الاستماع، وهذه عنوان النشرة الإذاعية المفصلة. بخصوص الاستحقاقات التشريعية لسنة 2026، مقتضيات جديدة من أجل اقتراع نزيه يعكس الإرادة الحقيقية للناخبين. وكالة بيت مال القدس الشريف تنهي عملية توزيع الحقيبة المدرسية تزامنا مع الدخول المدرسي الجديد في القدس. دوليا إسبانيا تسجل حصيلة قياسية بأكثر من 5000 وفاة مرتبطة بالحر خلال الصيف الحالي. جاءت المنظومة الانتخابية المؤطرة لاستحقاقات 23 من شتنبر الجاري بمقتضيات جديدة تروم تحصين قواعد تخليق العمليات الانتخابية انسجاما مع الإرادة السياسية الرامية إلى ترسيخ انتخابات شفافة ونزيهة تعكس الإرادة الحقيقية للناخبين. التقرير لأسماء الخيري.
3: ويهدف هذا التوجه إلى رد الاعتبار للفاعل السياسي وإعادة الثقة بين المواطنين والمؤسسات المنتخبة عبر آليات تؤسس لثقافة النزاهة وتقطع مع مختلف الاختلالات التي قد تشوب العملية الانتخابية. ومن أبرز هذه المقتضيات منع ترشح الأشخاص المتابعين في حالة تلبس أو المدانين ابتدائيا أو استئنافيا في جرائم محددة، فكل مترشح يتم ضبطه في حالة تلبس بارتكاب إحدى الجرائم ذات الصلة بالمروءة والأخلاق والاستقامة وسلامة الذمة أو الجرائم الماسة بصدقية العملية الانتخابية، يتم رفض ترشيحه أو إلغاؤه إذا تم الضبط بعد إيداع الترشيحات. في نفس السياق أكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط عبد العزيز قراقي أن المنظومة الانتخابية جاءت بمقتضيات جديدة تنم توفير بيئة انتخابية نزيهة من شأنها تعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات المنتخبة وتحسين المسار الديمقراطي. وأوضح الأستاذ قراقي في حوار خاص به وكالة المغرب العربي للأنباء أن حماية نزاهة الانتخابات تندرج في صميم حماية الحقوق والحريات، مشددا بالمقابل على ضرورة مواكبة التشريعات الزجرية بحملة تواصلية وتحسيسية واسعة تشرح للمواطنين خطورة المس بنزاهة الانتخابات والعقوبات المترتبة عنها، وتسهم في نشر ثقافة احترام الاختيار الديمقراطي وصيانته.
2: وفي نفس السياق دعت رئاسة النيابة العامة كافة النيابات العامة لدى محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية، دعتها إلى التعبئة والمواكبة الفعالة للاستحقاقات التشريعية الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس النواب المرتقب إجراؤها يوم 23 شتنبر، بما يضمن مرورها في أجواء يسودها الالتزام بالقانون والنزاهة والشفافية والتنافس الشريف. وأكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقد رئيس النيابة العامة هشام بلوي في دورية جديدة موجهة إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية أن القضاء يطلع بدور محوري في مواكبة العملية الانتخابية، بما يسهم في تعزيز ثقة المواطنين وتحقيق الأمن الانتخابي تكريسا لمقتضيات الفصل 11 من دستور المملكة الذي يجعل من الانتخابات الحرة والنزيهة والشفافة أساسا لمشروعية التمثيل الديمقراطية. في خبر آخر، أنهت وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس اليوم الثلاثاء عملية توزيع 3000 حقيبة مدرسية وقرطاسية في القدس وضواحيها بالتزامن مع انطلاق العام الدراسي الجديد. تصريح لرئيسة جمعية شروق النسوية فاطمة فرعون.
4: هذا مش أول تعاون مع وكالة بيت مال القدس، احنا متوجه للملك محمد السادس ولوكالة بيت مال القدس على جهودهم الدائمة ودعمهم الدائم لأبناء محافظة القدس وضواحيها، ليس فقط في توفير الحقائب بل أيضا في الفعاليات والأنشطة الكثيرة. مهم جدا ما يفعلوه من أجل تمكين أهل القدس، دعم صمودهم، وبنوجه كثير الشكر لهم والتحيات، ونتمنى أن يبقوا دائما الداعمين لنا من أجل صمود الأسر المقدسية.
2: يعمل مركز التكوين أكسيس سنتر بجامعة لوداية عمالة مراكش على تقريب التكوينات التقنية والمهنية من الشباب من خلال

0: خلال فضائل القرب يقدم عرضا متنوعا من التكوينات في مجالات عدة، لا سيما المعلوميات والتصميم الجرافيكي والتصوير الفوتوغرافي وتوضيب الفيديو واللغات والدعم المدرسي. التصريح لحامل المشروع الطيب العميري.
1: الشركة اللي بدأت هذا العام بدأت يعني مع الشباب ديال المنطقة ديال الوداية باش توفر لهم واحد المجموعة ديال التكوينات اللي هي مهنية باش يدخلوا لسوق الشغل، وكذلك كنوفروا واحد المجموعة ديال الخدمات. بالنسبة للتكوينات المهنية اللي كاينين عندنا هنا في الشركة فهي تكوينات 100% براتيك، يعني الشباب كيجيو عندنا هنايا كياخذوا واحد لا دوزيام اوبورتونيتي، كما كتعرفوا انهم كاين اللي كيحبس الفترة ديال القراية او اللي كيكون كيقرا ولكن كيخصو دي سكيلز، كيخصو مهارات باش يولج لسوق الشغل. هاد الحاجة اللي هي ضرورية في المغرب ديالنا ديال اليوم. هاد الجيل تبارك الله كيبغيو يتعلموا مهارات اللي غتنفعهم في الدراسات ديالهم وكذلك في المجال المهني. فاحنا كنعلموا الانفورماتيك، كنعلموا كذلك مهارات في التصوير الفوتوغرافي، في الديزاين، كذلك في اللغات، في المونتاج فيديو، كذلك يتعلموا مهارات بحال التجارة الإلكترونية. هاد المهارات هادو بالضبط كيخليو الشباب ديال المنطقة، خصوصا ملي كنهضروا على منطقة قروية، كيخليوهم انهم يكتسفوا شي حوايج اللي هي جديدة، شي حوايج اللي غتنفعهم في المسار ديالهم.
0: من جديد الأخبار إلى جديد أحوال الطقس، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر من اليوم الثلاثاء إلى غاية الجمعة المقبل بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و 45 درجة من اليوم الثلاثاء إلى غاية الجمعة المقبل بعملات وقليمة والسرد وذي الذهب وجدورة سزاق سمارة زاغورة. ويتوقع تسجيل الظاهرة ذاتها مع درجات حرارة تتراوح ما بين 38 و 42 درجة ابتداء من يوم غد الأربعاء إلى غاية الجمعة المقبل بكل من مراكش، رحامنا، سيدي بنور، اليوسفية، بني ملال، تارودانت، القنيطرة، سيدي قاسم، سيدي سليمان، خريب قاسطات، قلعة سراغنة، الخميسات، والفقيه بن صالح، مكناس، خنيف، رافاس، مولى يعقوب، تونات، العرائش، ووزان، ثم الشيشاوة وسلا. مع انتهاء العطلة الصيفية وبفضل التعبئة الشاملة للمنظومة الأمنية والإدارية والصحية التي سخرت لخدمة أفراد الجالية، تتواصل مرحلة عودة مغاربة العالم إلى بلدان إقامتهم في ظروف جيدة بميناء الحسيمة في إطار عملية مرحبا 2026. وفي هذا الصدد عينت وكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة انطلاق رحلة بحرية من ميناء الحسيمة نحو ميناء موتريل أي جنوب إسبانيا، تجندا مكثفا لمختلف الفاعلين والشركاء من سلطات مينائية وجمارك وشرطة وشركة الملاحة البحرية الذين حرصوا على ضمان انسيابية حركة المسافرين على مستوى هذا المعبر المينائي. دوليا اللحظة، سجلت إسبانيا أزيد من 5000 حالة وفاة مرتبطة بالحر خلال الفترة الممتدة من فاتح يونيو إلى غاية 31 غشت من هذه السنة، في أعلى حصيلة لهذه الفترة منذ شروع معهد كارلوس الثالث للصحة في جمع هذه البيانات سنة 2015. وبحسب بيانات المعهد بلغت حصيلة الوفيات المرتبطة بالحر 2149 حالة خلال غشت و2025 حالة في يوليوز و937 حالة خلال يونيو، لتتجاوز هذه الحصيلة بذلك الرقم القياسي السابق المسجل خلال الأشهر الثلاثة نفسها من سنة 2022، حيث بلغ عدد الوفيات المرتبطة بالحر 4652 حالة. رياضيا اللحظة، انضم ظهير الأيسر الدولي المغربي أدم أزنو إلى نادي مالاغا على سبيل الإعارة قادما من نادي إيفرتون الإنجليزي حسب ما أعلن عنه النادي الأندلسي العائد هذا الموسم إلى دوري الدرجة الأولى الإسباني. وذكر النادي في بيان أن اللاعب البالغ من العمر 20 سنة أصبح بذلك سادس تعاقدات مالاغا للموسم الجديد بعد اجتيازه بنجاح الفحص الطبي وتوقيعه عقده الجديد. نهاية النشرة، شكرا لكم وفي أمان الله.
2: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم.
3: العداءان المغربيان محمد النمسي وغيزان عسو يفوزان بلقب كأس إفريقيا للدياتلون، منافسات جرت بكورنيش سيدي قاسم بجامعة كزنايا. جنوب مدينة طنجة ضمن فعاليات النسخة الثالثة من هذه المنافسات.
4: الحمد لله السباق كان جد جد رائع، الجو كان ممتاز، كان شوية الحرارة مي قدرنا نجيريو السباق. الحمد لله حصلت على المركز الأول.
5: أنا فرحانة بزاف بالفوز ديالي في السباق كأس إفريقيا للدواتلون ديستانس أولمبيك في مدينة طنجة. الحمد لله كان داز كلشي مزيان.
3: هذه المنافسات جرت بمشاركة عدائين ورياضيين محترفين مغاربة وأجانب في حدث رياضي يعكس المكانة المتنامية للمغرب على خارطة تنظيم المنافسات القارية والدولية في رياضات التحمل.
6: هذه الدورة تتميز عن باقي يعني الدورات بكونها المرة الأولى التي يتم يعني تنظيم الكأس إفريقيا للدياتلون بالمغرب.
3: هذا الحدث الرياضي من أبرز التظاهرات على الصعيدين الإفريقي والدولي في رياضة الدياتلون بفضل مشاركة نخبة من العدائين المغاربة والأجانب، مناسبة تهدف أيضا إلى توسيع قاعدة الممارسين وإتاحة الفرصة أمام الرياضيين لخوض منافسات في أجواء احترافية.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: الدورة الرابعة من البرنامج الوطني للتطوع متطوع اختتمت فعالياتها في مراكش بعد برمجة غنية ومتنوعة سلطت الضوء على مواهب الشباب المشاركين وقيم المواطنة والتطوع.
7: استفدت بزاف ديال الحوايج، كنت شارك في النسخة الثانية وكنت استفدت منها بزاف ديال الحوايج، كيفاش انك تهضر مع الناس، كيفاش تكون عندك ديك المهارات ديال تهضر مع الناس اللي ما كتعرفهمش كيكونوا جد اول مرة كتلاقى معهم.
8: تعلمت فيه بزاف ديال الحوايج وقديت نشارك فيه بزاف ديال الحوايج ومثلت الاقليم ديالي باحسن صورة.
3: ما يقارب 500 شاب وشابة من مختلف اقاليم جهة مراكش اسفي شاركوا في هذه النسخة في إطار تجربة تروم الجمع بين التكوين والتبادل والتنشيط الثقافي والأنشطة التربوية.
9: نستضيف 500 شاب وشابة من مختلف أقاليم الجهة الثمانية، ونحن في هذه اللحظة نختتم فعاليات أسبوع اليقظة المدنية والمواطنة على أساس أنه لازال البرنامج مستمر، حيث سيعمل الشباب على الممارسة الميدانية في مدة أسبوعين.
3: هذه الدورة تندرج في إطار تنفيذ البرنامج الوطني للتطوع متطوع، برنامج يهدف إلى توفير فضاء ملائم للشباب لتنمية مهاراتهم الشخصية والاجتماعية وتعزيز روح المبادرة لديهم وترسيخ قيم المواطنة والتضامن والتطوع.
2: ريم راديو. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو،
10: أخبار المغرب والعالم.
11: حل المغرب ضيف شرف على الدورة الثالثة من قمة المرأة والابتكار والاستدامة ويسلا تام التي احتضنتها العاصمة البنامية يومي 26 و 27 غشت الجاري بحضور مشاركين ومتداخلين من بنما والمنطقة. هذه القمة التي انعقدت تحت شعار الاتجاهات العالمية التكنولوجيا والأعمال تشكل منصة دولية يتم تنظيمها من قبل غرفة التجارة في المحيط الهادئ، وتجمع القيادات النسائية ورائدات الأعمال المتخصصات من مختلف بلدان أمريكا اللاتينية لمناقشة مواضيع تهم القيادة النسائية والابتكار والاستدامة. وشهد اليوم الأول من القمة حفل استقبال مخصص للتواصل بين كبار المسؤولين التنفيذيين، صمم كفضاء جامع لرواد الأعمال والمديرين والسلطات والسفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي والممثلين المؤسسيين والإعلام. وتميز هذا الحفل بأجواء مغربية أصيلة من خلال جلسة شاي تقليدية ومعرض صور يعكس غنى الثقافة المغربية وتنوعها. وفي كلمتها بالمناسبة أكدت رئيسة القمة والمديرة الإقليمية للعلاقات الدولية بغرفة تجارة المحيط الهادئ ديانا ماريا أولايا على التحديات الراهنة التي تواجهها المنظمة التي تنشط في المجال، مشيدة في هذا الصدد بدعم المغرب لهذه القمة الإقليمية التي تروم أيضا تعزيز فرص التعاون والشراكة على المستوى الإقليمي والدولي. بدوره أعرب رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بنما أوريليو باريا بينو عن امتنانه للمغرب على دعمه لهذه الفعالية، مذكرا بمشاركته في المنتدى الاقتصادي الذي نظم بالمملكة في يونيو الماضي، ومسلطا الضوء على المقومات الاقتصادية والسياحية المغربية. كما تضمن الحفل توزيع جوائز القمة برسم سنة 2026، حيث جرى تكريم سفيرة المملكة ببنما بشرى بوتشيش التي أبرزت في كلمة بالمناسبة أهمية هذه المنصات في تعزيز العلاقات وخلق فرص جديدة بين البلدين وبين إفريقيا وأمريكا اللاتينية.
10: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
12: غيم راديو،
10: إذاعة الأخبار المغربية.
13: رئيس الحكومة عزيز أخنوش يؤكد في لواندا أن المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس قد جعل من السلم والأمن والاستقرار في إفريقيا خيارا استراتيجيا والتزاما ثابتا من خلال مساهمته في الوقاية من النزاعات والوساطة وحفظ وبناء السلام وإعادة الإعمار بعد النزاعات.
14: تعرفوا بأنه سيدنا من الخيارات الأولى هو الأمن والاستقرار، هذا مشروع استراتيجي بالنسبة للمغرب للقارة الإفريقية، وكذلك جاء في الكلمة أنه هذا شيء استباقي دائما، يعني البوزيسيون ديال بلادنا هي أنه الحلول خصها دائما باش تبقى استباقية ومستدامة.
13: رئيس الحكومة أوضح أن الرؤية الملكية تستند على قناعة راسخة بأن السلم والأمن والتنمية أبعاد مترابطة لا يمكن الفصل بينها، وأن الوقاية المستدامة من النزاعات تقتضي معالجة أسبابها العميقة الاقتصادية والاجتماعية والمؤسساتية والمناخية والإنسانية. وفي هذا الإطار ذكر بأن صاحب الجلالة يولي أهمية خاصة لتعاون جنوب جنوب إفريقي فعال وتضامن وملموس، يضع المواطن الإفريقي في صلب أولوياته ويترجم التضامن الإفريقي إلى مشاريع ملموسة. السيد أخنوش الذي يمثل صاحب الجلالة نصره الله في القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي حول تعزيز آليات الوقاية وتسوية النزاعات في إفريقيا بالعاصمة الأنغولية، كان مرفوقا بوزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، والممثل الدائم للمغرب لدى الاتحاد الإفريقي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا محمد عروشي، وسفيرة المغرب بأنغولا أسعد
10: راديو. الإذاعة الأقرب إليكم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
3: رئيس الحكومة عزيز أخنوش استقبل من طرف رئيس جمهورية أنغولا جواو لورنسو على هامش القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي لرؤساء الدول والحكومات في العاصمة الأنغولية. السيد أخنوش نقل إلى الرئيس الأنغولي خلال هذا الاستقبال التحيات الأخوية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ومتمنياته الصادقة له بالصحة والنجاح في أداء مهامه وللشعب الأنغولي الصديق بالمزيد من التقدم والازدهار. كما هنأ رئيس الحكومة أنغولا على التنظيم الممتاز لهذه القمة، مبرزا استعداد المغرب للعمل من أجل تعميق علاقات التعاون والشراكة التي تجمع بين البلدين. من جانبه كلف الرئيس الأنغولي السيد أخنوش بنقل تحياته الحارة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وكذا متمنياته له بالصحة والسعادة وبالمزيد من التقدم والازدهار للشعب المغربي. هذا الاستقبال جرى بحضور سفيرة المغرب بأنغولا السعدية العلوي والسفير المدير العام للوكالة المغربية للتعاون الدولي محمد مثقال، والسفير الممثل الدائم للمملكة لدى الاتحاد الإفريقي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا محمد عروشي.
10: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
12: غيم راديو،
10: إذاعة الأخبار المغربية.
12: غيم راديو،
10: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
15: أهلا ومرحبا بكل من في الاستماع، وهذه عنوان النشرة الإذاعية المفصلة. بخصوص الاستحقاقات التشريعية لسنة 2026، مقتضيات جديدة من أجل اقتراع نزيه يعكس الإرادة الحقيقية للناخبين. وكالة بيت مال القدس الشريف تنهي عملية توزيع الحقيبة المدرسية تزامنا مع الدخول المدرسي الجديد في القدس. دوليا، إسبانيا تسجل حصيلة قياسية بأكثر من 5000 وفاة مرتبطة بالحر خلال الصيف الحالي. جاءت المنظومة الانتخابية المؤطرة لاستحقاقات 23 من شتنبر الجاري بمقتضيات جديدة تروم تحصين قواعد تخليق العمليات الانتخابية انسجاما مع الإرادة السياسية الرامية إلى ترسيخ انتخابات شفافة ونزيهة تعكس الإرادة الحقيقية للناخبين. التقرير لأسماء الخيري.
16: ويهدف هذا التوجه إلى رد الاعتبار للفاعل السياسي وإعادة الثقة بين المواطنين والمؤسسات المنتخبة عبر آليات تؤسس لثقافة النزاهة وتقطع مع مختلف الاختلالات التي قد تشوب العملية الانتخابية. ومن أبرز هذه المقتضيات منع ترشح الأشخاص المتابعين في حالة تلبس أو المدانين ابتدائيا أو استئنافيا في جرائم محددة، فكل مترشح يتم ضبطه في حالة تلبس بارتكاب إحدى الجرائم ذات الصلة بالمروءة والأخلاق والاستقامة وسلامة الذمة أو الجرائم الماسة بصدقية العملية الانتخابية، يتم رفض ترشيحه أو إلغاؤه إذا تم الضبط بعد إذاع الترشيحات. في نفس السياق، أكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط عبد العزيز قرقي أن المنظومة الانتخابية جاءت بمقتضيات جديدة تنم توفير بيئة انتخابية نزيهة من شأنها تعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات المنتخبة وتحسين المسار الديمقراطي. وأوضح الأستاذ قرقي في حوار خاص به وكالة المغرب العربي للأنباء أن حماية نزاهة الانتخابات تندرج في صميم حماية الحقوق والحريات، مشددا بالمقابل على ضرورة مواكبة التشريعات الزجرية بحملة تواصلية وتحسيسية واسعة تشرح للمواطنين خطورة المس بنزاهة الانتخابات والعقوبات المترتبة عنها، وتسهم في نشر ثقافة احترام الاختيار الديمقراطي وصيانته.
15: وفي نفس السياق، دعت رئاسة النيابة العامة كافة النيابات العامة لدى محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية، دعتها إلى التعبئة والمواكبة الفعالة للاستحقاقات التشريعية الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس النواب المرتقب إجراؤها يوم 23 شتنبر، بما يضمن مرورها في أجواء يسودها الالتزام بالقانون والنزاهة والشفافية والتنافس الشريف. وأكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقد رئيس النيابة العامة هشام بلوي في دورية جديدة موجهة إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية أن القضاء يطلع بدور محوري في مواكبة العملية الانتخابية، مما يسهم في تعزيز ثقة المواطنين وتحقيق الأمن الانتخابي تكريسا لمقتضيات الفصل 11 من دستور المملكة الذي يجعل من الانتخابات الحرة والنزيهة والشفافة أساسا لمشروعية التمثيل الديمقراطية. في خبر آخر، أنهت وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس اليوم الثلاثاء عملية توزيع 3000 حقيبة مدرسية وقرطاسية في القدس وضواحيها بالتزامن مع انطلاق العام الدراسي الجديد. تصريح لرئيسة جمعية شروق النسوية فاطمة فرعون.
17: هذا مش أول تعاون مع وكالة بيت مال القدس، احنا متوجه للملك محمد السادس ولوكالة بيت مال القدس على جهودهم الدائمة ودعمهم الدائم لأبناء محافظة القدس وضوحيها، ليس فقط في توفير الحقائب بل أيضا في الفعاليات والأنشطة الكثيرة. مهم جدا ما يفعلوه من أجل تمكين أهل القدس ودعم صمودهم، وبنوجه كثير الشكر لهم والتحيات، ونتمنى أن يبقوا دائما الداعمين لنا من أجل صمود الأسر المقدسية.
15: يعمل مركز التكوين أكسيس سنتر بجامعة لوداية عمالة مراكش على تقريب التكوينات التقنية والمهنية من الشباب من خلال فضائل القرب، يقدم عرضا متنوعا من التكوينات في مجالات عدة، لا سيما المعلومات والتصميم الجرافيكي والتصوير الفوتوغرافي وتوضيب الفيديو واللغات والدعم المدرسي. التصريح لحامل المشروع الطيب العميري.
1: الشركة اللي بدأت هذا العام بدات يعني مع الشباب ديال المنطقه ديال الودايه باش توفر لهم واحد المجموعه ديال التكوينات اللي هي مهنيه باش يدخلوا لسوق الشغل، كذلك كنوفروا واحد المجموعه ديال الخدمات. بالنسبه للتكوينات المهنيه اللي كاينين عندنا هنا في الشركه فهي تكوينات 100% براتيك، يعني الشباب كيجيو عندنا هنايا كياخذوا واحد لا دوزيام اوبورتونيتي، كما كتعرفوا انهم كاين اللي كيحبس الفتره ديال القرايه او اللي كيكون كيقرا ولكن كيخصو دي سكيلز، كيخصو مهارات باش يولج لسوق الشغل. هاد الحاجه اللي هي ضروريه في المغرب ديالنا ديال اليوم. هاد الجيل تبارك الله كيبغيو يتعلموا مهارات اللي غتنفعهم في الدراسات ديالهم وكذلك في المجال المهني. فاحنا كنعلموا الانفورماتيك، كنعلموا كذلك مهارات في التصوير الفوتوغرافي، في الديزاين، كذلك في اللغات، في المونتاج فيديو، كذلك يتعلموا مهارات بحال التجارة الإلكترونية. هاد المهارات هادو بالضبط كيخليو الشباب ديال المنطقة، خصوصا ملي كنهضروا على منطقة قروية، كيخليوهم انهم يكتسفوا شي حوايج اللي هي جديدة، شي حوايج اللي غتنفعهم في المسار ديالهم.
15: من جديد الأخبار إلى جديد أحوال الطقس، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر من اليوم الثلاثاء إلى غاية الجمعة المقبل بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و 45 درجة من اليوم الثلاثاء إلى غاية الجمعة المقبل بعملات وقليمة والسرد وذي الذهب وجدورة سزاك سمارة زاغورة. ويتوقع تسجيل الظاهرة ذاتها مع درجات حرارة تتراوح ما بين 38 و 42 درجة ابتداء من يوم غد الأربعاء إلى غاية الجمعة المقبل بكل من مراكش، رحامنا، سيدي بنورة، اليوسفية، بن ملال، تارودانت، القنيطرة، سيدي قاسم، سيدي سليمان، خريب قاسطات، قلعة سراغنة، الخميسات، والفقيه بن صالح، مكناس، خنيف، رافاس، مولى يعقوب، تونات، العرائش، ووزان، ثم الشيشاوة وسلا. مع انتهاء العطلة الصيفية وبفضل التعبئة الشاملة للمنظومة الأمنية والإدارية والصحية التي سخرت لخدمة أفراد الجالية، تتواصل مرحلة عودة مغاربة العالم إلى بلدان إقامتهم في ظروف جيدة بميناء الحسيمة في إطار عملية مرحبا 2026. وفي هذا الصدد عينت وكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة انطلاق رحلة بحرية من ميناء الحسيمة نحو ميناء موتريل أي جنوب إسبانيا، تجندا مكثفا لمختلف الفاعلين والشركاء من سلطات مينائية وجمارك وشرطة وشركة الملاحة البحرية الذين حرصوا على ضمان انسيابية حركة المسافرين على مستوى هذا المعبر المينائي. دوليا اللحظة، سجلت إسبانيا أزيد من 5000 حالة وفاة مرتبطة بالحر خلال الفترة الممتدة من فاتح يونيو إلى غاية 31 غشت من هذه السنة، في أعلى حصيلة لهذه الفترة منذ شروع معهد كارلوس الثالث للصحة في جمع هذه البيانات سنة 2015. وبحسب بيانات المعهد بلغت حصيلة الوفيات المرتبطة بالحر 2149 حالة خلال غشت و2025 حالة في يوليوز و937 حالة خلال يونيو، لتتجاوز هذه الحصيلة بذلك الرقم القياسي السابق المسجل خلال الأشهر الثلاثة نفسها من سنة 2022، حيث بلغ عدد الوفيات المرتبطة بالحر 4652 حالة. رياضيا اللحظة، انضم الظهير الأيسر الدولي المغربي أدم أزنو إلى نادي مالاغا على سبيل الإعارة قادما من نادي إيفرتون الإنجليزي حسب ما أعلن عنه النادي الأندلسي العائد هذا الموسم إلى دوري الدرجة الأولى الإسباني. وذكر النادي في بيان أن اللاعب البالغ من العمر 20 سنة أصبح بذلك سادس تعاقدات مالاغا للموسم الجديد بعد اجتيازه بنجاح الفحص الطبي وتوقيعه عقده الجديد. نهاية النشرة، شكرا لكم وفي أمان الله.
10: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم.
18: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
10: إذاعة الأخبار المغربية
12: ريم راديو،
10: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
11: حل المغرب ضيف شرف على الدورة الثالثة من قمة المرأة والابتكار والاستدامة ويسلا تام التي احتضنتها العاصمة البنامية يومي 26 و 27 غشت الجاري بحضور مشاركين ومتداخلين من بنما والمنطقة. هذه القمة التي انعقدت تحت شعار الاتجاهات العالمية التكنولوجيا والأعمال تشكل منصة دولية يتم تنظيمها من قبل غرفة التجارة في المحيط الهادئ، وتجمع القيادات النسائية ورائدات الأعمال المتخصصات من مختلف بلدان أمريكا اللاتينية لمناقشة مواضيع تهم القيادة النسائية والابتكار والاستدامة. وشهد اليوم الأول من القمة حفل استقبال مخصص للتواصل بين كبار المسؤولين التنفيذيين، صمم كفضاء جامع لرواد الأعمال والمديرين والسلطات والسفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي والممثلين المؤسسيين والإعلام. وتميز هذا الحفل بأجواء مغربية أصيلة من خلال جلسة شاي تقليدية ومعرض صور يعكس غنى الثقافة المغربية وتنوعها. وفي كلمتها بالمناسبة أكدت رئيسة القمة والمديرة الإقليمية للعلاقات الدولية بغرفة تجارة المحيط الهادئ ديانا ماريا أولايا على التحديات الراهنة التي تواجهها المنظمة التي تنشط في المجال، مشيدة في هذا الصدد بدعم المغرب لهذه القمة الإقليمية التي تروم أيضا تعزيز فرص التعاون والشراكة على المستوى الإقليمي والدولي. بدوره أعرب رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بنما أوريليو باريا بينو عن امتنانه للمغرب على دعمه لهذه الفعالية، مذكرا بمشاركته في المنتدى الاقتصادي الذي نظم بالمملكة في يونيو الماضي، ومسلطا الضوء على المقومات الاقتصادية والسياحية المغربية. كما تضمن الحفل توزيع جوائز القمة برسم سنة 2026، حيث جرى تكريم سفيرة المملكة ببنما بشرى بوتشيش التي أبرزت في كلمة بالمناسبة أهمية هذه المنصات في تعزيز العلاقات وخلق فرص جديدة بين البلدين وبين إفريقيا وأمريكا اللاتينية.
12: غيم راديو،
10: أخبار المغرب والعالم.
12: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
10: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
15: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لنكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا على ريم راديو.
11: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا العدد الجديد من نبض الرياضة. البداية بالألعاب المتوسطية تورنتو 2026، حيث توج المغربي كريم بناني زياتني بالميدالية الذهبية في منافسات كرة المضرب ضمن دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط عقب تغلبه في المباراة النهائية على الإسباني أليخو سانشيز كليز بحصة 6-2 و6-3 و6-4. وفي كرة المضرب دائما فازت المغربية ياسمين قباج بالميدالية البرونزية في منافسات كرة المضرب بعد تغلبها في مباراة الترتيب على الإسبانية ماريا غارسيا بحصة 6-3 و6-0. وفي ألعاب القوى فازت المغربية سعاد الحداد بالميدالية البرونزية في سباق 800 متر حيث حلت في المركز الثالث بعدما قطعت مسافة السباق في توقيت زمني قدره دقيقتين و15 جزءا من الثانية. كما أحرزت المغربية كوثار فركوسي الميدالية البرونزية لسباق 10,000 متر، وحلت فركوسي في المركز الثالث بعدما قطعت مسافة السباق في توقيت زمني قدره 35 دقيقة و13 ثانية و57 جزءا من المئة. وفي آخر نتائج الدوريات الكبرى، تمكن أرسنال حامل اللقب من تحقيق فوزه الثاني وتصدر الدوري الإنجليزي لكرة القدم بتغلبه على مضيفه أستون فيلا بهدف دون رد ضمن منافسة الجولة الثانية. وشكلت المباراة مناسبة لأرتيتا للاحتفال بخوض مباراته 50 بعد 200 في الدوري على رأس الجهاز الفني للمدفعشية. وسيواجه أرسنال أول اختبار حقيقي لقدراته على الاحتفاظ باللقب الأحد المقبل عندما يستضيف غريمه اللندني تشيلسي الذي فاز أيضا في أول مبارتين له هذا الموسم. وفي الدوري الإسباني فاز فريق برشلونة على ضيفه رايو فايكانو بنتيجة 5 أهداف لهدفين في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم. وبهذا الفوز تصدر برشلونة جدول الترتيب برصيد 9 نقاط متقدما بفارق الأهداف على ريال مدريد. أما رايو فايكانو فيحل في المركز 18 دون أي فوز بعد 3 مباريات. وفي الدوري الإيطالي اعتلى روما صدارة الدوري الإيطالي لكرة القدم عقب تغلبه العريض على مضيفه لاتشي برباعية نظيفة في ختام منافسات الجولة الثانية. ويعد هذا الانتصار 5 توالية لروما على حساب لاتشي ليتجمد بذلك رصيد الأخير عند 3 نقاط بعد بداية موفقة حقق خلالها الفوز خارج قواعده على فينيتسيا بهدفين نظيفين. أعلن قائد المنتخب الأرجنتيني لكرة القدم ليونيل ميسي رسميا اعتزاله اللاعب دوليا ليضع حد لمسيرته الأسطورية التي دامت قرابة 21 عاما بقميص الألبا سيليستي. وكتب ميسي البالغ 39 عاما في رسالة على مواقع التواصل الاجتماعي: مر بعض الوقت منذ نهائي وبعد تفكير طويل أريد أن أعلن للجميع أنني أعتزل مع المنتخب الوطني. وخاض ميسي 207 مباريات مع المنتخب الأرجنتيني الذي يعد هدفه التاريخي برصيد 125 هدفا، كما أحرز لقب كوبا أمريكا مرتين خلال مسيرته الدولية. كما قاد نجم السابق لبرشلونة الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي الأرجنتين إلى المجد العالمي بإحراز لقب كأس العالم 2022، وأوصل منتخب بلاده إلى المباراة النهائية لكأس العالم لكرة القدم هذا العام. أفادت صحيفة ليكيب الرياضية الفرنسية بأن المهاجم الفرنسي عثمان ديمبلي الذي يحظى باهتمام أندية سعودية سيمدد عقده 4 سنوات مع باريس سان جيرمان الذي يرتبط معه حاليا بعقد يمتد حتى سنة 2028. وأبرزت الصحيفة الفرنسية أن الفائز بالكرة الذهبية لسنة 2025 يرغب في مواصلة مشواره بباريس ومحاولة كتابة التاريخ قبل التفكير في الانتقال إلى وجهة خارج أوروبا، مشيرة إلى أن توقيع عقده الجديد مرتقب خلال الأسابيع المقبلة. وتوصل ديمبيلي وإدارة باريس سان جيرمان في نهاية المطاف إلى أرضية تفاهم لتمديد تجربته مع نادي الفرنسي الذي يصر على عدم رفع التزاماته التعاقدية إلى مستويات مرتفعة جدا. هكذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا العدد من نبض الرياضة، نلتقي في العدد المقبل.
19: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر يوميا على ريم راديو.
20: ريم راديو،
21: ريم راديو،
10: نشرة الأخبار على ريم راديو.
15: أهلا ومرحبا بكل من في الاستماع، وهذه عنوان النشرة الإذاعية المفصلة. بخصوص الاستحقاقات التشريعية لسنة 2026، مقتضيات جديدة من أجل اقتراع نزيه يعكس الإرادة الحقيقية للناخبين. وكالة بيت مال القدس الشريف تنهي عملية توزيع الحقيبة المدرسية تزامنا مع الدخول المدرسي الجديد في القدس. دوليا، إسبانيا تسجل حصيلة قياسية بأكثر من 5000 وفاة مرتبطة بالحر خلال الصيف الحالي. جاءت المنظومة الانتخابية المؤطرة لاستحقاقات 23 من شتنبر الجاري بمقتضيات جديدة تروم تحصين قواعد تخليق العمليات الانتخابية انسجاما مع الإرادة السياسية الرامية إلى ترسيخ انتخابات شفافة ونزيهة تعكس الإرادة الحقيقية للناخبين. التقرير لأسماء الخيري.
16: ويهدف هذا التوجه إلى رد الاعتبار للفاعل السياسي وإعادة الثقة بين المواطنين والمؤسسات المنتخبة عبر آليات تؤسس لثقافة النزاهة وتقطع معهم مختلف الاختلالات التي قد تشوب العملية الانتخابية. ومن أبرز هذه المقتضيات منع ترشح الأشخاص المتابعين في حالة تلبس أو المدانين ابتدائيا أو استئنافيا في جرائم محددة، فكل مترشح يتم ضبطه في حالة تلبس بارتكاب إحدى الجرائم ذات الصلة بالمرؤة والأخلاق والاستقامة وسلامة الذمة أو الجرائم الماسة بصدقية العملية الانتخابية، يتم رفض ترشيحه أو إلغاؤه إذا تم الضبط بعد إذاع الترشيحات. في نفس السياق أكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط عبد العزيز قراقي أن المنظومة الانتخابية جاءت بمقتضيات جديدة تروم توفير بيئة انتخابية نزيهة من شأنها تعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات المنتخبة وتحسين المسار الديمقراطي. وأوضح الأستاذ قراقي في حوار خاص به وكالة المغرب العربي للأنباء أن حماية نزاهة الانتخابات تندرج في صميم حماية الحقوق والحريات، مشددا بالمقابل على ضرورة مواكبة التشريعات الزجرية بحملة تواصلية وتحسيسية واسعة تشرح للمواطنين خطورة المس بنزاهة الانتخابات والعقوبات المترتبة عنها، وتسهم في نشر ثقافة احترام الاختيار الديمقراطي وصيانته.
15: وفي نفس السياق دعت رئاسة النيابة العامة كافة النيابات العامة لدى محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية، دعتها إلى التعبئة والمواكبة الفعالة للاستحقاقات التشريعية الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس النواب المرتقب إجراؤها يوم 23 شتنبر بما يضمن مرورها في أجواء يسودها الالتزام بالقانون والنزاهة والشفافية والتنافس الشريف. وأكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقد رئيس النيابة العامة هشام بلوي في دورية جديدة موجهة إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية أن القضاء يطلع بدور محوري في مواكبة العملية الانتخابية مما يسهم في تعزيز ثقة المواطنين وتحقيق الأمن الانتخابي تكريسا لمقتضيات الفصل 11 من دستور المملكة الذي يجعل من الانتخابات الحرة والنزيهة والشفافة أساسا لمشروعية التمثيل الديمقراطية. في خبر آخر، أنهت وكالة بيت مال القدس الشريفة التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس اليوم الثلاثاء عملية توزيع 3,000 حقيبة مدرسية وقرطاسية في القدس وضواحيها بالتزامن مع انطلاق العام الدراسي الجديد. تصريح لرئيسة جمعية شروق النسوية فاطمة فرعون:
17: هذا مش أول تعاون مع وكالة بيت مال القدس، احنا متوجه للملك محمد السادس ولوكالة بيت مال القدس على جهودهم الدائمة ودعمهم الدائم لأبناء محافظة القدس وضواحيها، ليس فقط في توفير الحقائب بل أيضا في الفعاليات والأنشطة الكثيرة. مهم جدا ما يفعلوه من أجل تمكين أهل القدس ودعم صمودهم، وبنوجه كثير الشكر لهم والتحيات، ونتمنى أن يبقوا دائما الداعمين لنا من أجل صمود الأسر المقدسية.
15: يعمل مركز التكوين أكسيس سنتر بجماعة لوداية عمالة مراكش على تقريب التكوينات التقنية والمهنية من الشباب من خلال فضائل القرب، يقدم عرضا متنوعا من التكوينات في مجالات عدة لا سيما المعلوميات والتصميم الجرافيكي والتصوير الفوتوغرافي وتوضيب الفيديو واللغات والدعم المدرسي. التصريح لحامل المشروع الطيب العميري:
1: الشركة اللي بدأت هذا العام بدات يعني مع الشباب ديال المنطقه ديال الودايه باش توفر لهم واحد المجموعه ديال التكوينات اللي هي مهنيه باش يدخلوا لسوق الشغل، كذلك كنوفروا واحد المجموعه ديال الخدمات. بالنسبه للتكوينات المهنيه اللي كاينين عندنا هنا في الشركه فهي تكوينات 100% براتيك، يعني الشباب كييجيو عندنا هنايا كياخذوا واحد لا دوزيام اوبورتونيتي، كما كتعرفوا انهم كاين اللي كيحبس الفتره ديال القرايه اولا كيكون كيقرا ولكن كيخصو دي سكيلز، كيخصو مهارات باش يولج لسوق الشغل. هاد الحاجة اللي هي ضرورية في المغرب ديالنا ديال اليوم. هاد الجيل تبارك الله كيبغيو يتعلموا مهارات اللي غتنفعهم في الدراسات ديالهم وكذلك في المجال المهني. فاحنا كنعلموا الانفورماتيك، كنعلموا كذلك مهارات في التصوير الفوتوغرافي، في الديزاين، كذلك في اللغات، في المونتاج فيديو، كذلك يتعلموا مهارات بحال التجارة الإلكترونية. هاد المهارات هادو بالضبط كيخليو الشباب ديال المنطقة خصوصا ملي كنهضروا على منطقة قروية كيخليوهم انهم يكتسبوا شي حوايج اللي هي جديدة، شي حوايج اللي غتنفعهم في المسار ديالهم.
15: من جديد الأخبار إلى جديد أحوال الطقس، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر من اليوم الثلاثاء إلى غاية الجمعة المقبل بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و45 درجة من اليوم الثلاثاء إلى غاية الجمعة المقبل بعملات وقليمة والسرد وذي الذهب وجدورة سزاك سمارة زاغورة. يتوقع تسجيل الظاهرة ذاتها مع درجات حرارة تتراوح ما بين 38 و42 درجة ابتداء من يوم غد الأربعاء إلى غاية الجمعة المقبل بكل من مراكش، رحامنا، سيدي بنورة، اليوسفية، بن ملال، تارودانت، القنيطرة، سيدي قاسم، سيدي سليمان، خريبكا، سطات، قلعة سراغنة، الخميسات، والفقيه بن صالح، مكناس، خنيف، رافاس، مولى يعقوب، تونات، العرائش، ووزان، ثم الشيشاوة وسلا. مع انتهاء العطلة الصيفية وبفضل التعبئة الشاملة للمنظومة الأمنية والإدارية والصحية التي سخرت لخدمة أفراد الجالية، تتواصل مرحلة عودة مغاربة العالم إلى بلدان إقامتهم في ظروف جيدة بميناء الحسيمة في إطار عملية مرحبا 2026. وفي هذا الصدد عينت وكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة انطلاق رحلة بحرية من ميناء الحسيمة نحو ميناء موتريل أي جنوب إسبانيا، تجندا مكثفا لمختلف الفاعلين والشركاء من سلطات مينائية وجمارك وشرطة وشركة الملاحة البحرية الذين حرصوا على ضمان انسيابية حركة المسافرين على مستوى هذا المعبر المينائي. دوليا اللحظة، سجلت إسبانيا أزيد من 5,000 حالة وفاة مرتبطة بالحر خلال الفترة الممتدة من فاتح يونيو إلى غاية 31 غشت من هذه السنة، في أعلى حصيلة لهذه الفترة منذ شروع معهد كارلوس الثالث للصحة في جمع هذه البيانات سنة 2015. وبحسب بيانات المعهد بلغت حصيلة الوفيات المرتبطة بالحر 2149 حالة خلال غشت و2025 حالة في يوليوز و937 حالة خلال يونيو لتتجاوز هذه الحصيلة بذلك الرقم القياسي السابق المسجل خلال الأشهر الثلاثة نفسها من سنة 2022 حيث بلغ عدد الوفيات المرتبطة بالحر 4652 حالة. رياضيا اللحظة، انضم ظهير الأيسر الدولي المغربي أدم أجنو إلى نادي مالاغا على سبيل الإعارة قادما من نادي إيفرتون الإنجليزي حسب ما أعلن عنه النادي الأندلسي العائد هذا الموسم إلى دوري الدرجة الأولى الإسباني. وذكر النادي في بيان أن اللاعب البالغ من العمر 20 سنة أصبح بذلك سادس تعاقدات مالاغا للموسم الجديد بعد اجتيازه بنجاح الفحص الطبي وتوقيعه عقده الجديد. نهاية النشرة، شكرا لكم وفي أمان الله.
20: ريم راديو. ريم راديو. الخبر من المصدر. ريم راديو. حصاد الجهاد. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
21: مستمعين، أهلا بكم في عدد جديد من حصاد الجهات. تسليم هبة ملكية لشرفاء زاوية الشيخ محمد الأغدف بن الشيخ ماء العينين بالعيون. اعتراض 201 مرشح للهجرة غير النظامية كانوا يعتزمون التوجه إلى جزر الكناري بالدخلة. وبالسعيدية تم تتويج الأفلام الفائزة في الدورة 11 لمهرجان السينما بالحدود. وفي مستهل نشرة، أشرفت لجنة ملكية بالعيون على تسليم هبة ملكية لشرفاء زاوية الشيخ محمد الأغدف بن الشيخ ماء العينين بمناسبة الذكرى 28 لوفاة جلالة المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثراه. وجرى تسليم هذه الهبة الملكية خلال حفل ديني أقيم بمقر الزاوية بمدينة العيون، حضره على الخصوص والجهة العيون الساقية الحمراء عامل إقليم العيون عبد السلام بكرات والمندوب الجهوي للشؤون الإسلامية ورئيس المجلس العلمي الجهوي ورئيس المجلس العلمي المحلي والمندوب الإقليمي للشؤون الإسلامية. وتميز هذا الحفل الذي حضره أيضا عدد من المنتخبين والأعيان وشيوخ القبائل الصحراوية وأعضاء ومريدون الزاوية وحفدت الشيخ ماء العينين بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم وترديد قصائد شعرية في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم والتذكير بشمائله الغراء. وننتقل إلى جهة الداخلة، حيث اعترضت وحدة من البحرية الملكية على بعد 185 كيلومترا جنوب غرب الداخلة قاربا تقليديا كان على متنه 201 مرشح للهجرة غير النظامية كانوا يعتزمون التوجه إلى جزر الكناري. وذكر بلاغ للقيادات العامة للقوات المسلحة الملكية أن هناك الأشخاص الذين تم إنقاذهم ومن بينهم نساء وقاصرون نقلوا سالمين إلى قرية الصيد روك شيكو 290 كيلومترا جنوب غربي الدخلة. وأشار المصدر ذاته إلى أنه تم تلقيهم الإسعافات اللازمة على متن القارب ثم تسليم هؤلاء الأشخاص إلى مصالح الدرك الملكي قصد القيام بالإجراءات لدرية الجار بها العمل. ونختم من جهة السعيدية، حيث أسدل الستار بمارينا السعيدية على فعالية الدورة 11 لمهرجان السعيدية السينمائي سينما بلا حدود بالإعلان عن الأفلام المتوجة في مسابقتي الفيلم الطويل والقصير. وأعلنت لجنة تحكيم المهرجان عن تتويج فيلم البحر من بعيد للمخرج سعيد حميش بالجائزة الكبرى الجوهرة الزرقاء ضمن فئة الفيلم الطويل. وفي الفئة ذاتها عدد جائزة أحسن دور نسائي مناصفة لكل من الممثلة فاطمة الزهراء بلدي عن دورها في فيلم حب في الدخلة للمخرج خالد إبراهيمي، والممثلة التونسية عفاف بن محمود عن أدائها في فيلم الجولة 13 للتونسي محمد علي النهدي. أما جائزة أحسن دور رجالي فكانت من نصيب الممثلين أيوب كريتا على البحر من بعيد، وأنس الباز كازابلانكا دكار منصفة، فيما توج فيلم حب في الدخلة للسيناريست عبد الإله الحمدوشي بجائزة أحسن سيناريو. وبخصوص جائزة أحسن إخراج فقد آلت منصفة لفيلمي صمت الكمنجات للمخرج سعد شريبي وكازابلانكا دكار لأحمد بولان، مع تنويه خاص في نفس الفئة للمخرج خالد الإبراهيمي عن فيلم حب في الدخلة. كما منحت لجنة تحكيم جائزتها الخاصة لفيلم الجولة 13، بينما خصصت جائزة الأداء لفيلم صمت الكمنجات من تشخيص عزل عرب الكهات. وفي مسابقة الفيلم القصير حصد فيلم عيشة للمخرجة سناء العلوي الجائزة الكبرى البرتقال، فيما تقسم فيلم نهاية أخرى لطارق رسمي ومرآة للبيع لهشام أمل جائزة أحسن سيناريو. وصلنا وإياكم إلى نهاية عدد اليوم، إلى اللقاء.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
4: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو،
22: الإذاعة الأقرب إليكم.
23: ريم راديو،
22: إذاعة الأخبار المغربية.
11: أفاد بلاغ لوزير الداخلية بأن الفترة المخصصة لإيداع التصريحات بترشيح برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب تبتدئ في الساعة 8 صباحا من 31 غشت الجاري، وتنتهي في الساعة 12 من زوال يوم الأربعاء 9 شتنبر 2026. وجاء في البلاغ أن وزير الداخلية يخبر الراغبين في الترشح للانتخابات المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026 أنه يتم إيداع التصريحات بالترشيح عبر مرحلتين اثنتين، حيث يجب في المرحلة الأولى إيداع التصريح بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض، وفي المرحلة الثانية إيداع أصل ملف الترشيح مباشرة لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح. البلاغ أوضح أنه لإيداع التصريح بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية يتعين على كل وكيلة أو وكيل كل لائحة ترشيح أن يلج إلى الموقع الإلكتروني www.election.ma وأن يباشر ملء نسخة الإلكترونية للتصريح بالترشيح ووضع الوثائق المرفقة المطلوبة عبر الخانة المعنونة بالتصريح بالترشيح، علما أن المنصة المذكورة ستفتح ابتداء من الساعة 8 صباحا من يوم الاثنين 31 غشت 2026، وتغلق في الساعة 12 من زوال يوم الثلاثاء 8 شتنبر 2026. ولهذه الغاية يضيف البلاغ، يمكن لوكلاء لوائح الترشيح استخدام حواسيب شخصية أو أي وسيلة إلكترونية أخرى، كما يمكنهم الحضور إلى مقرات الولايات والعمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات المعنية للقيام بهذه العملية داخل القاعات المجهزة بالوسائل التقنية المطلوبة التي ستوضع رهن إشارتهم، وذلك داخل أوقات العمل الرسمية ابتداء من الساعة 8 صباحا من كل يوم بما في ذلك يومي السبت والأحد طيلة الفترة المخصصة لإيداع التصريحات بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية. ويجوز لوكيلة أو وكيل كل لائحة ترشيح أن يصطحب معه شخصا من اختياره للقاعة المخصصة لهذا الغرض لمساعدته على إيداع تصريحه بالترشيح إلكترونيا. وتابع المصدر ذاته أنه من أجل إيداع أصل ملف الترشيح لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح الترشيح يجب على وكيلة أو وكيل كل لائحة ترشيح أن يحضر إلى مقر العمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات المعنية بالنسبة للدوائر الانتخابية المحلية أو إلى مقر ولاية الجهة بالنسبة للدوائر الانتخابية الجهوية في اليوم والساعة المحددين له في الوصل المؤقت الذي قام بتحميله عبر المنصة الإلكترونية، وأن يدلي بهذا الوصل وبأصل التصريح بالترشيح والوثائق المرفقة به. وأكد البلاغ أن إيداع التصريح بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية يعتبر مرحلة إلزامية حتى يتأتى لوكيلة أو وكيل اللائحة إيداع أصل ملف الترشيح لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح. وللمزيد من المعلومات حول مسطرة إيداع التصريحات بالترشيح يمكن لكل من يعنيه الأمر زيارة الموقع الإلكتروني www.election.ma من أجل الاطلاع على التوضيحات اللازمة حول المسطرة المذكورة. ويذكر وزير الداخلية وفقا للبلاغ وكيلات ووكلاء لوائح الترشيح والمترشحات والمترشحين أن الحملة الانتخابية ستبتدئ في الساعة الأولى من يوم الخميس 10 شتنبر 2026 وتنتهي في الساعة 12 ليلا من يوم الثلاثاء 22 شتنبر 2026.
22: راديو أخبار المغرب والعالم.
4: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
22: نشرة الأخبار.

0: دولياً إسبانيا تسجل حصيلة قياسية بأكثر من 5000 وفاة مرتبطة بالحر خلال الصيف الحالي. جاءت المنظومة الانتخابية المؤطرة لاستحقاقات 23 من شتنبر الجاري بمقتضيات جديدة تروم تحصين قواعد تخليق العمليات الانتخابية انسجاما مع الإرادة السياسية الرامية إلى ترسيخ انتخابات شفافة ونزيهة تعكس الإرادة الحقيقية للناخبين. التقرير لأسماء الخيري.
1: ويهدف هذا التوجه إلى رد الاعتبار للفاعل السياسي وإعادة الثقة بين المواطنين والمؤسسات المنتخبة عبر آليات تؤسس لثقافة النزاهة وتقطع مع مختلف الاختلالات التي قد تشوب العملية الانتخابية. ومن أبرز هذه المقتضيات منع ترشح الأشخاص المتابعين في حالة تلبس أو المدانين ابتدائيا أو استئنافيا في جرائم محددة، فكل مترشح يتم ضبطه في حالة تلبس بارتكاب إحدى الجرائم ذات الصلة بالمروءة والأخلاق والاستقامة وسلامة الذمة أو الجرائم الماسة بصدقية العملية الانتخابية، يتم رفض ترشيحه أو إلغاؤه إذا تم الضبط بعد إيداع الترشيحات. في نفس السياق أكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط عبد العزيز قراقي أن المنظومة الانتخابية جاءت بمقتضيات جديدة تنم توفير بيئة انتخابية نزيهة من شأنها تعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات المنتخبة وتحسين المسار الديمقراطي. وأوضح الأستاذ قراقي في حوار خاص به وكالة المغرب العربي للأنباء أن حماية نزاهة الانتخابات تندرج في صميم حماية الحقوق والحريات، مشددا بالمقابل على ضرورة مواكبة التشريعات الزجرية بحملة تواصلية وتحسيسية واسعة تشرح للمواطنين خطورة المس بنزاهة الانتخابات والعقوبات المترتبة عنها، وتسهم في نشر ثقافة احترام الاختيار الديمقراطي وصيانته.
0: وفي نفس السياق دعت رئاسة النيابة العامة كافة النيابات العامة لدى محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية، دعتها إلى التعبئة والمواكبة الفعالة للاستحقاقات التشريعية الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس النواب المرتقب إجراؤها يوم 23 شتنبر بما يضمن مرورها في أجواء يسودها الالتزام بالقانون والنزاهة والشفافية والتنافس الشريف. وأكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقد رئيس النيابة العامة هشام بلوي في دورية جديدة موجهة إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية أن القضاء يطلع بدور محوري في مواكبة العملية الانتخابية بما يسهم في تعزيز ثقة المواطنين وتحقيق الأمن الانتخابي تكريسا لمقتضيات الفصل 11 من دستور المملكة الذي يجعل من الانتخابات الحرة والنزيهة والشفافة أساسا لمشروعية التمثيل الديمقراطية. في خبر آخر، أنهت وكالة بيت ملا القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس اليوم الثلاثاء عملية توزيع 3000 حقيبة مدرسية وقرطاسية في القدس وضواحيها بالتزامن مع انطلاق العام الدراسي الجديد. تصريح لرئيسة جمعية شروق النسوية فاطمة فرعون.
2: هذا مش أول تعاون مع وكالة بيت ملا القدس، احنا متوجه للملك محمد السادس ولوكالة بيت ملا القدس على جهودهم الدائمة ودعمهم الدائم لأبناء محافظة القدس وضواحيها، ليس فقط في توفير الحقائب بل أيضا في الفعاليات والأنشطة الكثيرة. مهم جدا ما يفعلوه من أجل تمكين أهل القدس ودعم صمودهم، وبنوجه كثير الشكر لهم والتحيات، ونتمنى أن يبقوا دائما الداعمين لنا من أجل صمود الأسر المقدسية.
0: يعمل مركز التكوين أكسيس سنتر بجماعة لوداية عملة مراكش على تقريب التكوينات التقنية والمهنية من الشباب من خلال فضائل القرب، يقدم عرضا متنوعا من التكوينات في مجالات عدة لا سيما المعلوميات والتصميم الجرافيكي والتصوير الفوتوغرافي وتوضيب الفيديو واللغات والدعم المدرسي. التصريح لحامل المشروع الطيب العميري.
3: الشركة اللي بدأت هذا العام بدات يعني مع الشباب ديال المنطقه ديال الودايه باش توفر لهم واحد المجموعه ديال التكوينات اللي هي مهنيه باش يدخلوا لسوق الشغل، وكذلك كنوفروا واحد المجموعه ديال الخدمات. بالنسبه للتكوينات المهنيه اللي كاينين عندنا هنا في الشركه فهي تكوينات 100% براتيك، يعني الشباب كيجيو عندنا هنايا كياخذوا واحد لا دوزيام اوبورتونيتي، كما كتعرفوا انهم كاين اللي كيحبس الفتره ديال القرايه او اللي كيكون كيقرا ولكن كيخصو دي سكيلز، كيخصو مهارات باش يولج لسوق الشغل. هاد الحاجة اللي هي ضرورية في المغرب ديالنا ديال اليوم. هاد الجيل تبارك الله كيبغيو يتعلموا مهارات

0: اللي غتنفعهم في الدراسات ديالهم وكذلك في المجال المهني. فاحنا كنعلموا الانفورماتيك، كنعلموا كذلك مهارات في التصوير الفوتوغرافي، في الديزاين، كذلك في اللغات، في المونتاج فيديو، كذلك يتعلموا مهارات بحال التجارة الإلكترونية. هاد المهارات هادو بالضبط كيخليو الشباب ديال المنطقة، خصوصا ملي كنهضروا على منطقة قروية، كيخليوهم انهم يكتسبوا شي حوايج اللي هي جديدة، شي حوايج اللي غتنفعهم في المسار ديالهم.
1: من جديد الأخبار إلى جديد أحوال الطقس، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجات حر من اليوم الثلاثاء إلى غاية الجمعة المقبل بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجات حر مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و 45 درجة من اليوم الثلاثاء إلى غاية الجمعة المقبل بعملات وقليمة والسرد وذي الذهب وجدور السزاق سمارة زاغورة. ويتوقع تسجيل الظاهرة ذاتها مع درجات حرارة تتراوح ما بين 38 و 42 درجة ابتداء من يوم غد الأربعاء إلى غاية الجمعة المقبل بكل من مراكش، رحامنا، سيدي بنور، اليوسفية، بن ملال، تارودانت، القنيطرة، سيدي قاسم، سيدي سليمان، خريب قاسطات، قلعة سراغنة، الخميسات، والفقيه بن صالح، مكناس، خنيف، رافاس، مولى يعقوب، تونات، العرائش، ووزان، ثم الشيشاوة وسلا. مع انتهاء العطلة الصيفية وبفضل التعبئة الشاملة للمنظومة الأمنية والإدارية والصحية التي سخرت لخدمة أفراد الجالية، تتواصل مرحلة عودة مغاربة العالم إلى بلدان إقامتهم في ظروف جيدة بميناء الحسيمة في إطار عملية مرحبا 2026. وفي هذا الصدد عينت وكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة انطلاق رحلة بحرية من ميناء الحسيمة نحو ميناء موتريل أي جنوب إسبانيا، تجندا مكثفا لمختلف الفاعلين والشركاء من سلطات مينائية وجمارك وشرطة وشركة الملاحة البحرية الذين حرصوا على ضمان انسيابية حركة المسافرين على مستوى هذا المعبر المينائي. دوليا اللحظة، سجلت إسبانيا أزيد من 5000 حالة وفاة مرتبطة بالحر خلال الفترة الممتدة من فاتح يونيو إلى غاية 31 غشت من هذه السنة، في أعلى حصيلة لهذه الفترة منذ شروع معهد كارلوس الثالث للصحة في جمع هذه البيانات سنة 2015. وبحسب بيانات المعهد، بلغت حصيلة الوفيات المرتبطة بالحر 2149 حالة خلال غشت و2025 حالة في يوليوز و937 حالة خلال يونيو، لتتجاوز هذه الحصيلة بذلك الرقم القياسي السابق المسجل خلال الأشهر الثلاثة نفسها من سنة 2022، حيث بلغ عدد الوفيات المرتبطة بالحر 4652 حالة. رياضيا اللحظة، انضم ظهير الأيسر الدولي المغربي أدم أزنو إلى نادي مالاغا على سبيل الإعارة قادما من نادي إيفرتون الإنجليزي، حسب ما أعلن عنه النادي الأندلسي العائد هذا الموسم إلى دوري الدرجة الأولى الإسباني. وذكر النادي في بيان أن اللاعب البالغ من العمر 20 سنة أصبح بذلك سادس تعاقدات مالاغا للموسم الجديد بعد اجتيازه بنجاح الفحص الطبي وتوقيعه عقده الجديد. نهاية النشرة، شكرا لكم وفي أمان الله.
2: إذاعة الأخبار المغربية،
3: ريم راديو.
4: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا على ريم راديو.
5: مستمعينا، أهلا بكم في النشرة الإيكولوجية، معكم حفص الحجام. وإلى العناوين: في ألمانيا تحذيرات من إمكانية فشل البلاد من تحقيق أهدافها المناخية لعام 2026 للمرة الأولى. بخصوص فيضانات النيبال، تضرر نحو 93 ألف شخص بحسب الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر. السلطات الإندونيسية تكثف جهودها لمكافحة حرائق الغابات عبر الاستمطار الاصطناعي. أهلا بكم من جديد. المستهل من ألمانيا حذر مركز الأبحاث أغورا إنرجي من أن البلاد قد لا تتمكن من تحقيق هدفها المناخي السنوي لعام 2026 للمرة الأولى ما لم تسرع وتيرة خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بشكل كبير. المركز أوضح أن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون انخفضت بنحو 2% خلال النصف الأول من العام، إلى أن التوقعات تشير إلى وصولها ل 635 مليون طن في عام 2026، وهو مستوى يتجاوز ب 10 ملايين طن الحد الأقصى المنصوص عليه في قانون حماية المناخ الألماني. تباطؤ وتيرة خفض الانبعاثات يضع البلاد أمام خطر عدم تحقيق هدفها الملزم قانونيا بخفض الانبعاثات بنسبة 65% بحلول عام 2030 والوصول إلى الحياد الكربوني في أفق عام 2045. الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر أن الفيضانات المفاجئة والانهيارات الأرضية التي ضربت النيبال ومنطقة تلتبت في الصين أسفرت عن أضرار هائلة طالت نحو 93 ألف شخص مع تجاوز حصيلة الضحايا 500 قتيل. باقي التفاصيل في تقرير وفاء حلاق.
3: الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر أكد صعوبة الوصول إلى المناطق الأكثر تضررا بسبب انهيار الجسور وتضرر أزيد من 40 كيلومترا من الطرق وانقطاع شبكات الاتصال والكهرباء، مشيرا إلى أنه تم الشروع في توزيع المساعدات الإغاثية الطارئة. من جهتها كثفت الأمم المتحدة عمليات الإنقاذ ونقل المياه جوا محذرة من مخاطر متصاعدة تحيط بالسكان والأطفال جراء تدمير عشرات المدارس والمنشآت الصحية. السلطات المحلية في نيبال أوضحت أن حصيلة الضحايا ارتفعت إلى 547 قتيلا، مشيرة إلى أن فرق الإنقاذ تواصل البحث عن ناجين وسط مخاوف من حدوث مزيد من الفيضانات. وما يزال أكثر من 1400 شخص في عدد المفقودين، بينهم العديد من السياح وهو المشي لمسافات طويلة في الدولة واقعة في سلسلة جبال الهيمالايا.
5: نختم من إندونيسيا. السلطات تكثف جهودها لمكافحة حرائق الغابات عبر الاستمطار الاصطناعي وإخماد النيران من الجو في وقت يواجه فيه ملايين السكان صعوبات في التنفس بسبب الدخان والضباب الكثيفين. نائب وزير الصحة الإندونيسي أوضح أن أكثر من 5 ملايين شخص في جزيرة بورينيو وسوماترا تعرضوا لمخاطر الضباب السام، مشيرا إلى أن الوزارة وزعت 5 ملايين كمامة بعد تسجيل نحو 13500 حالة إصابة بالتهابات التنفسية. هذا وأكدت الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث أن فرق الإطفاء تواصل عمليات الإخماد والتبريد في المناطق المتضررة مع الاعتماد على الاستمطار الاصطناعي كأداة لدعم هذه الجهود رهينة توافر السحب الممطرة. إلى هنا نصل مستمعينا إلى ختام النشرة الإيكولوجية. إلى اللقاء.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
6: رئيس الحكومة عزيز أغنوش استقبل من طرف رئيس جمهورية أنغولا جواو لورنسو على هامش القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي لرؤساء الدول والحكومات في العاصمة الأنغولية. السيد أغنوش نقل إلى الرئيس الأنغولي خلال هذا الاستقبال التحيات الأخوية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ومتمنياته الصادقة له بالصحة والنجاح في أداء مهامه وللشعب الأنغولي الصديق بالمزيد من التقدم والازدهار. كما هنأ رئيس الحكومة أنغولا على التنظيم الممتاز لهذه القمة مبرزا استعداد المغرب للعمل من أجل تعميق علاقات التعاون والشراكة التي تجمع بين البلدين. من جانبه كلف الرئيس الأنغولي السيد خنوش بنقل تحياته الحارة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وكذا متمنياته له بالصحة والسعادة وبالمزيد من التقدم والازدهار للشعب المغربي. هذا الاستقبال جرى بحضور سفيرة المغرب بأنغولا السعدية العلوي والسفير المدير العام للوكالة المغربية للتعاون الدولي محمد بثقال والسفير الممثل الدائم للمملكة لدى الاتحاد الإفريقي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا محمد عروشي.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
7: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
8: حل المغرب ضيف شرف على الدورة الثالثة من قمة المرأة والابتكار والاستدامة ويسلا تام التي احتضنتها العاصمة البنامية يومي 26 و 27 غشت الجاري بحضور مشاركين ومتداخلين من بنما والمنطقة. هذه القمة التي انعقدت تحت شعار الاتجاهات العالمية التكنولوجيا والأعمال تشكل منصة دولية يتم تنظيمها من قبل غرفة التجارة في المحيط الهادئ، وتجمع القيادات النسائية ورائدات الأعمال المتخصصات من مختلف بلدان أمريكا اللاتينية لمناقشة مواضيع تهم القيادة النسائية والابتكار والاستدامة. وشهد اليوم الأول من القمة حفل استقبال مخصص للتواصل بين كبار المسؤولين التنفيذيين، صمم كفضاء جامع لرواد الأعمال والمديرين والسلطات والسفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي والممثلين المؤسسيين والإعلام. وتميز هذا الحفل بأجواء مغربية أصيلة من خلال جلسة شاي تقليدية ومعرض صور يعكس غنى الثقافة المغربية وتنوعها. وفي كلمتها بالمناسبة أكدت رئيسة القمة والمديرة الإقليمية للعلاقات الدولية بغرفة تجارة المحيط الهادئ ديانا ماريا أولايا على التحديات الراهنة التي تواجهها المنظمة التي تنشط في المجال، مشيدة في هذا الصدد بدعم المغرب لهذه القمة الإقليمية التي تروم أيضا تعزيز فرص التعاون والشراكة على المستوى الإقليمي والدولي. بدوره أعرب رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بنما أوريليو باريا بينو عن امتنانه للمغرب على دعمه لهذه الفعالية، مذكرا بمشاركته في المنتدى الاقتصادي الذي نظم بالمملكة في يونيو الماضي، ومسلطا الضوء على المقومات الاقتصادية والسياحية المغربية. كما تضمن الحفل توزيع جوائز القمة برسم سنة 2026، حيث جرى تكريم سفيرة المملكة ببنما بشرى بوتشيش التي أبرزت في كلمة بالمناسبة أهمية هذه المنصات في تعزيز العلاقات وخلق فرص جديدة بين البلدين وبين إفريقيا وأمريكا.
2: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
7: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
2: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
9: أهلا ومرحبا بكل من في الاستماع، وهذه عنوان النشرة الإذاعية المفصلة.
1: بخصوص الاستحقاقات التشريعية لسنة 2026 مقتضيات جديدة من أجل اقتراع نزيه يعكس الإرادة الحقيقية للناخبين. وكالة بيت مال القدس الشريف تنهي عملية توزيع الحقيبة المدرسية تزامنا مع الدخول المدرسي الجديد في القدس. دوليا إسبانيا تسجل حصيلة قياسية بأكثر من 5000 وفاة مرتبطة بالحر خلال الصيف الحالي. جاءت المنظومة الانتخابية المؤطرة لاستحقاقات 23 من شتنبر الجاري بمقتضيات جديدة تروم تحصين قواعد تخليق العمليات الانتخابية انسجاما مع الإرادة السياسية الرامية إلى ترسيخ انتخابات شفافة ونزيهة تعكس الإرادة الحقيقية للناخبين. التقرير لأسماء الخيري.
10: ويهدف هذا التوجه إلى رد الاعتبار للفاعل السياسي وإعادة الثقة بين المواطنين والمؤسسات المنتخبة عبر آليات تؤسس لثقافة النزاهة وتقطع مع مختلف الاختلالات التي قد تشوب العملية الانتخابية. ومن أبرز هذه المقتضيات منع ترشح الأشخاص المتابعين في حالة تلبس أو المدانين ابتدائيا أو استئنافيا في جرائم محددة، فكل مترشح يتم ضبطه في حالة تلبس بارتكاب إحدى الجرائم ذات الصلة بالمروءة والأخلاق والاستقامة وسلامة الذمة أو الجرائم الماسة بصدقية العملية الانتخابية، يتم رفض ترشيحه أو إلغاؤه إذا تم الضبط بعد إيداع الترشيحات. في نفس السياق أكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط عبد العزيز قراقي أن المنظومة الانتخابية جاءت بمقتضيات جديدة تروم توفير بيئة انتخابية نزيهة من شأنها تعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات المنتخبة وتحسين المسار الديمقراطي. وأوضح الأستاذ قراقي في حوار خاص به وكالة المغرب العربي للأنباء أن حماية نزاهة الانتخابات تندرج في صميم حماية الحقوق والحريات، مشددا بالمقابل على ضرورة مواكبة التشريعات الزجرية بحملة تواصلية وتحسيسية واسعة تشرح للمواطنين خطورة المس بنزاهة الانتخابات والعقوبات المترتبة عنها، وتسهم في نشر ثقافة احترام الاختيار الديمقراطي وصيانته.
1: وفي نفس السياق دعت رئاسة النيابة العامة كافة النيابات العامة لدى محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية، دعتها إلى التعبئة والمواكبة الفعالة للاستحقاقات التشريعية الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس النواب المرتقب إجراؤها يوم 23 شتنبر بما يضمن مرورها في أجواء يسودها الالتزام بالقانون والنزاهة والشفافية والتنافس الشريف. وأكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقد رئيس النيابة العامة هشام بلوي في دورية جديدة موجهة إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية أن القضاء يطلع بدور محوري في مواكبة العملية الانتخابية مما يسهم في تعزيز ثقة المواطنين وتحقيق الأمن الانتخابي تكريسا لمقتضيات الفصل 11 من دستور المملكة الذي يجعل من الانتخابات الحرة والنزيهة والشفافة أساسا لمشروعية التمثيل الديمقراطية. في خبر آخر، أنهت وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس اليوم الثلاثاء عملية توزيع 3000 حقيبة مدرسية وقرطاسية في القدس وضواحيها بالتزامن مع انطلاق العام الدراسي الجديد. تصريح لرئيسة جمعية شروق النسوية فاطمة فرعون.
11: هذا مش أول تعاون مع وكالة بيت مال القدس، احنا متوجه للملك محمد السادس ولوكالة بيت مال القدس على جهودهم الدائمة ودعمهم الدائم لأبناء محافظة القدس وضوحيها، ليس فقط في توفير الحقائب بل أيضا في الفعاليات والأنشطة الكثيرة. مهم جدا ما يفعلوه من أجل تمكين أهل القدس، دعم صمودهم، وبنوجه كثير الشكر لهم والتحيات، ونتمنى أن يبقوا دائما الداعمين لنا من أجل صمود الأسر المقدسية.
1: يعمل مركز التكوين أكسيس سنتر بجماعة لوداية عملة مراكش على تقريب التكوينات التقنية والمهنية من الشباب من خلال فضائل القرب، يقدم عرضا متنوعا من التكوينات في مجالات عدة لا سيما المعلومات والتصميم الجرافيكي والتصوير الفوتوغرافي وتوضيب الفيديو واللغات والدعم المدرسي. التصريح لحامل المشروع الطيب العميري.
0: الشركة اللي بدأت هذا العام بدات يعني مع الشباب ديال المنطقه ديال الودايه باش توفر لهم واحد المجموعه ديال التكوينات اللي هي مهنيه باش يدخلوا لسوق الشغل، وكذلك كنوفروا واحد المجموعه ديال الخدمات. بالنسبه للتكوينات المهنيه اللي كاينين عندنا هنا في الشركه فهي تكوينات 100% براتيك، يعني الشباب كيجيو عندنا هنايا كياخذوا واحد لا دوزيام اوبورتونيتي، كما كتعرفوا انهم كاين اللي كيحبس الفتره ديال القرايه او اللي كيكون كيقرا ولكن كيخصو دي سكيلز، كيخصو مهارات باش يولج لسوق الشغل. هاد الحاجه اللي هي ضروريه في المغرب ديالنا ديال اليوم. هاد الجيل تبارك الله كيبغيو يتعلموا مهارات اللي غتنفعهم في الدراسات ديالهم وكذلك في المجال المهني. فاحنا كنعلموا الانفورماتيك، كنعلموا كذلك مهارات في التصوير الفوتوغرافي، في الديزاين، كذلك في اللغات، في المونتاج فيديو، كذلك يتعلموا مهارات بحال التجارة الإلكترونية. هاد المهارات هادو بالضبط كيخليو الشباب ديال المنطقة، خصوصا ملي كنهضروا على منطقة قروية، كيخليوهم انهم يكتسفوا شي حوايج اللي هي جديدة، شي حوايج اللي غتنفعهم في المسار ديالهم.
1: من جديد الأخبار إلى جديد أحوال الطقس، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجات حر من اليوم الثلاثاء إلى غاية الجمعة المقبل بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجات حر مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و45 درجة من اليوم الثلاثاء إلى غاية الجمعة المقبل بعملات وقليمة والسرد وذي الذهب وجدورة سزاق سمارة زاغورة. ويتوقع تسجيل الظاهرة ذاتها مع درجات حرارة تتراوح ما بين 38 و42 درجة ابتداء من يوم غد الأربعاء إلى غاية الجمعة المقبل بكل من مراكش، رحامنا، سيدي بنورة، اليوسفية، بني ملال، تارودانت، القنيطرة، سيدي قاسم، سيدي سليمان، خريب قاسطات، قلعة سراغنة، الخميسات، والفقيه بن صالح، مكناس، خنيف، رافاس، مولى يعقوب، تونات، العرائش، ووزان، ثم الشيشاوة وسلا. مع انتهاء العطلة الصيفية وبفضل التعبئة الشاملة للمنظومة الأمنية والإدارية والصحية التي سخرت لخدمة أفراد الجالية، تتواصل مرحلة عودة مغاربة العالم إلى بلدان إقامتهم في ظروف جيدة بميناء الحسيمة في إطار عملية مرحبا 2026. وفي هذا الصدد عينت وكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة انطلاق رحلة بحرية من ميناء الحسيمة نحو ميناء موتريل أي جنوب إسبانيا، تجندا مكثفا لمختلف الفاعلين والشركاء من سلطات مينائية وجمارك وشرطة وشركة الملاحة البحرية الذين حرصوا على ضمان انسيابية حركة المسافرين على مستوى هذا المعبر المينائي. دوليا اللحظة، سجلت إسبانيا أزيد من 5000 حالة وفاة مرتبطة بالحر خلال الفترة الممتدة من فاتح يونيو إلى غاية 31 غشت من هذه السنة، في أعلى حصيلة لهذه الفترة منذ شروع معهد كارلوس الثالث للصحة في جمع هذه البيانات سنة 2015. وبحسب بيانات المعهد بلغت حصيلة الوفيات المرتبطة بالحر 2149 حالة خلال غشت و2025 حالة في يوليوز و937 حالة خلال يونيو، لتتجاوز هذه الحصيلة بذلك الرقم القياسي السابق المسجل خلال الأشهر الثلاثة نفسها من سنة 2022، حيث بلغ عدد الوفيات المرتبطة بالحر 4652 حالة. رياضيا اللحظة، انضم الظهير الأيسر الدولي المغربي أدم أزنو إلى نادي مالاغا على سبيل الإعارة قادما من نادي إيفرتون الإنجليزي حسب ما أعلن عنه النادي الأندلسي العائد هذا الموسم إلى دوري الدرجة الأولى الإسباني. وذكر النادي في بيان أن اللاعب البالغ من العمر 20 سنة أصبح بذلك سادس تعاقدات مالاغا للموسم الجديد بعد اجتيازه بنجاح الفحص الطبي وتوقيعه عقده الجديد. نهاية النشرة، شكرا لكم وفي أمان الله.
6: لجنة ملكية تشرف بالعيون على تسليم هبة ملكية لشرفاء زاوية الشيخ محمد الأغضف بن الشيخ ماء العينين بمناسبة الذكرى 28 لوفاة جلالة المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثراه. تسليم هذه الهبة الملكية جرى خلال حفل ديني أقيم بمقر الزاوية بمدينة العيون، وتميز بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم وترديد قصائد شعرية في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم والتذكير بشمائله الغراء. الحاضرون رفعوا أكف الضراعة إلى العلي القدير بأن يحفظ أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ويقر عين جلالته بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، ويشد أزره بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة، كما ابتهلوا إلى الباري سبحانه وتعالى بأن يمطر شآبيب رحمته على جلالة المغفور لهما محمد الخامس والحسن الثاني طيب الله ثراهما.
2: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
4: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
7: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
4: ريم راديو، ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
10: بمارينا سعيدية أصدل الستار على فعاليات الدورة 11 لمهرجان سعيدية السينمائي سينما بلا حدود، بالإعلان عن الأفلام المتوجة في مسابقتي الفيلم الطويل والقصير.
12: الدورة كانت مليئة بالشغف السينمائي، وطبعا هدفنا وهو إشعاع السينما المغربية في سعيدية مارينا ميديترانيا.
10: لجنة تحكيم المهرجان أعلنت عن تتويج فيلم البحر من بعيد للمخرج سعيد حميش بالجائزة الكبرى الجوهرة الزرقاء. أما بخصوص جائزة أحسن إخراج فقد آلت مناصفة لفيلمي صمت الكمنجات للمخرج سعد شرايبي وكازابلانكا داكار لأحمد بولان.
13: هذه الجائزة هي بالنسبة لي كانت مفاجأة سارة جدا في مدينة السعيدية، وللتذكير فالسنة الماضية كذلك حصلت على جائزة أحسن سيناريو عن فيلم مطلقات كازابلانكا.
14: تشرفت بأنني نلت الجائزة المرة الثانية في هذا المهرجان السنة الفارطة وهذا السنة، شكرا منظمي هذا المهرجان الجميل جدا.
10: الدورة 11 للمهرجان التي تنظمها جمعية أمل للتعايش والتنمية عرفت مشاركة 12 فيلما تمثل كل من المغرب ودول عربية وإفريقية وأوروبية.
4: غيم راديو،
2: الإذاعة الأقرب إليكم. غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
15: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا على ريم راديو.
8: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا العدد الجديد من نبض الرياضة. البداية بالألعاب المتوسطية تورنتو 2026، حيث توج المغربي كريم بناني زياتني بالميدالية الذهبية في منافسات كرة المضرب ضمن دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط عقب تغلبه في المباراة النهائية على الإسباني أليخو سانشيز كليز بحصة 6-2 و6-3 و6-4. وفي كرة المضرب دائما فازت المغربية ياسمين قباج بالميدالية البرونزية في منافسة كرة المضرب بعد تغلبها في مباراة الترتيب على الإسبانية ماريا غارسيا بحصة 6-3 و6-0. وفي ألعاب القوى فازت المغربية سعاد الحداد بالميدالية البرونزية في سباق 800 متر، حيث حلت في المركز الثالث بعدما قطعت مسافة السباق في توقيت زمني قدره دقيقتين و15 جزءا من الثانية. كما أحرزت المغربية كوثار فركوس الفرنسي الميدالية البرونزية لسباق 10,000 متر، وحلت فركوسي في المركز الثالث بعدما قطعت مسافة السباق في توقيت زمني قدره 35 دقيقة و13 ثانية و57 جزءا من المئة.

0: الخبر من المصدر.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو.
0: الخبر من المصدر.
2: ريم راديو.
3: العداءان المغربيان محمد النمسي وغزان عسو يفوزان بلقب كأس إفريقيا للدياتلون، منافسات جرت بكورنيش سيدي قاسم بجامعة كزنايا جنوب مدينة طنجة ضمن فعاليات النسخة الثالثة من هذه المنافسات.
4: الحمد لله السباق كان جد جد رائع، الجو كان ممتاز، كان شوية الحرارة مي قدرنا نجيريو السباق. الحمد لله حصلت على المركز الأول.
5: أنا فرحانة بزاف بالفوز ديالي في السباق كأس إفريقيا للدواتلون ديستانس أولمبيك في مدينة طنجة. الحمد لله كان داز كلشي مزيان.
3: هذه المنافسات جرت بمشاركة عدائين ورياضيين محترفين مغاربة وأجانب في حدث رياضي يعكس المكانة المتنامية للمغرب على خارطة تنظيم المنافسات القارية والدولية في رياضات التحمل.
6: هذه الدورة تتميز عن باقي يعني الدورات بكونها المرة الأولى التي يتم يعني تنظيم الكأس إفريقيا للدياتلون بالمغرب.
3: هذا الحدث الرياضي من أبرز التظاهرات على الصعيدين الإفريقي والدولي في رياضة الدياتلون بفضل مشاركة نخبة من العدائين المغاربة والأجانب، مناسبة تهدف أيضا إلى توسيع قاعدة الممارسين وإتاحة الفرصة أمام الرياضيين لخوض منافسات في أجواء احترافية.
0: إذاعة الأخبار المغربية.
1: ريم راديو.
0: الأخبار على مدار الساعة.
3: لجنة ملكية تشرف بالعيون على تسليم هبة ملكية لشرفاء زاوية الشيخ محمد الأغضف بن الشيخ ماء العينين بمناسبة الذكرى 28 لوفاة جلالة المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثراه. تسليم هذه الهبة الملكية جرى خلال حفل ديني أقيم بمقر الزاوية بمدينة العيون، وتميز بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم وترديد قصائد شعرية في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم والتذكير بشمائله الغراء. الحاضرون رفعوا أكف الضراعة إلى العلي القدير بأن يحفظ أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس ويقر عين جلالته بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، ويشد أزره بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة. كما ابتهلوا إلى الباري سبحانه وتعالى بأن يمطر شآبيب رحمته على جلالة المغفور لهما محمد الخامس والحسن الثاني طيب الله
1: صلاته.
0: إذاعة الأخبار المغربية.

0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: موعد إخباري جديد من إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، أهلا بكم. بخصوص انتخاب أعضاء مجلس النواب، فتح باب داعي التصريحات بالترشيح ابتداء من 31 غشت وإلى غاية 9 شتنبر 2026 وفق بلاغ لوزير الداخلية. في تقرير جديد لمجموعة البنكية الدولية حول الاندماج الاقتصادي في إفريقيا، المغرب يرسخ مكانته في سلاسل القيمة الصناعية الإفريقية. في المشهد الدولي، حصيلة ضحايا فيضانات جبال الهيمالايا تتجاوز 1000 قتيل وأكثر من 4000 في عدد المفقودين. أهلا بكم من جديد. البداية إذن بشأن الانتخابي، أفاد بلاغ لوزير الداخلية بأن الفترة المخصصة لإداعي التصريحات بالترشيح برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب بدأت في الساعة 8 صباحا من مساء أمس الاثنين 31 غشت المنصرم، وتنتهي في الساعة 12 من زوال يوم الأربعاء 9 شتنبر الجارية. وجاء في البلاغ أن وزير الداخلية يخبر الراغبين في الترشح للانتخابات المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026 أنه يتم إيداع التصريحات بالترشيح عبر مرحلتين اثنتين، حيث يجب في المرحلة الأولى إيداع التصريح بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض، وفي المرحلة الثانية إيداع أصل ملف الترشيح مباشرة لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح. في السياق، جاءت المنظومة الانتخابية المنطرة لاستحقاقات 23 شتنبر الجاري بمقتضيات جديدة تروم تحصين قواعد تخليق العمليات الانتخابية انسجاما مع الإرادة السياسية الرامية إلى ترسيخ انتخابات شفافة ونزيهة تعكس الإرادة الحقيقية للناخبين. أسماء الخيرية.
2: يهدف هذا التوجه إلى رد الاعتبار للفاعل السياسي وإعادة الثقة بين المواطنين والمؤسسات المنتخبة عبر آليات تؤسس لثقافة النزاهة وتقطع مع مختلف الاختلالات التي قد تشوب العملية الانتخابية. ومن أبرز هذه المقتضيات منع ترشح الأشخاص المتابعين في حالة تلبس أو المدانين ابتدائيا أو استئنافيا في جرائم محددة، فكل مترشح يتم ضبطه في حالة تلبس بارتكاب إحدى الجرائم ذات الصلة بالمروءة والأخلاق والاستقامة وسلامة الذمة أو الجرائم الماسة بصدقية العملية الانتخابية، يتم رفض ترشيحه أو إلغاؤه إذا تم الضبط بعد إيداع الترشيحات. في نفس السياق، أكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط عبد العزيز قراقي أن المنظومة الانتخابية جاءت بمقتضيات جديدة تنم توفير بيئة انتخابية نزيهة من شأنها تعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات المنتخبة وتحسين المسار الديمقراطي. وأوضح الأستاذ قراقي في حوار خاص به وكالة المغرب العربي للأنباء أن حماية نزاهة الانتخابات تندرج في صميم حماية الحقوق والحريات، مشددا بالمقابل على ضرورة مواكبة التشريعات الزجرية بحملة تواصلية وتحسيسية واسعة تشرح للمواطنين خطورة المس بنزاهة الانتخابات والعقوبات المترتبة عنها، وتسهم في نشر ثقافة احترام الاختيار الديمقراطي وصيانته.
1: في سياق الانتخابات، دائما دعت رئاسة النيابة العامة كافة النيابات العامة لدى محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية إلى التعبئة والمواكبة الفعالة للاستحقاقات التشريعية الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس النواب، بما يضمن مرورها في أجواء يسودها الالتزام بالقانون والنزاهة والشفافية والتنافس شريفة. وأكد الوكيل العام للمالكي لدى محكمة النقد رئيس النيابة العامة هشام بلوي في دورية جديدة موجهة إلى الوكلاء العامين للمالكي لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملكي لدى المحاكم الابتدائية أن القضاء يطلع بدور محوري في مواكبة العملية الانتخابية بما يسهم في تعزيز ثقة المواطنين وتحقيق الأمن الانتخابي. وشدد رئيس النيابة العامة على ضرورة اتخاذ كافة التدابير اللازمة لمواكبة وتتبع مختلف مراحل الاستحقاقات الانتخابية والتصدي بحزم وصرامة لكل الممارسات والأفعال التي من شأنها المساس بسلامة العملية الانتخابية والتأثير على نزاهتها وشفافيتها. في الشأن الاقتصادي، أكد تقرير جديد لمجموعة البنك الدولي حول الاندماج الاقتصادي في إفريقيا يحمل عنوان دمج إفريقيا من السلاسل إلى الأقطاب الاقتصادية، أكد أن المغرب يفرض نفسه ضمن الاقتصادات الإفريقية الأكثر اندماجا في سلاسل القيمة الصناعية، لا سيما في قطاعي مكونات السيارات والطيران. أميمة بوشانينا.
3: أكد تقرير جديد لمجموعة البنك الدولي حول الاندماج الاقتصادي في إفريقيا أن المغرب يفرض نفسه ضمن الاقتصادات الإفريقية الأكثر اندماجا في سلاسل القيمة الصناعية، لا سيما في قطاعي مكونات السيارات والطيران. وأوضح التقرير الذي يحمل عنوان دمج إفريقيا من السلاسل إلى الأقطاب الاقتصادية أن المغرب حقق خلال الفترة 2015-2019 في المتوسط صادرات بقيمة 496 مليون دولار في إطار سلاسل القيمة الإقليمية. وفي قطاع المنتجات الكيميائية المصنعة الذي يشكل إحدى أنشط سلاسل القيمة الإقليمية بتدفقات بلغت 2.7 مليار دولار تشمل بالخصوص البلاستيك والأسمدة والمواد الكيميائية، أشار التقرير إلى أن المغرب باعتباره أحد المحركات الرئيسية لهذه الدينامية. وبالإضافة إلى هذه المبادلات، يتناول التقرير أيضا المشاركة في المراحل الأولية من سلاسل القيمة العالمية والتي تتمثل في استيراد السلع الوسيطة المخصصة للمعالجة أو التجميع محليا. وفي هذا المجال تتجاوز نسبة مشاركة المغرب 10% من إجمالي الصادرات في بعض القطاعات، ما يجعل المملكة واحدة من الاستثناءات القليلة التي تتجاوز هذا الحد. ويرافق هذا الاندماج الصناعي أيضا تنويع في الأنشطة، حيث حجز المغرب لنفسه مكانا في قطاعات الإلكترونيات والمنتجات الصيدلانية وأنظمة الأسلاك الخاصة بالسيارات، حيث يصدر غالبا نحو شركائه الإقليميين في أوروبا وفقا للوثيقة. وفي هذا السياق يتوفر المغرب بالفعل على سلاسل قيمة إقليمية في قطاعات متوسطة التعقيد مثل الكيمياء والإلكترونيات ومكونات السيارات بحسب البنك الدولي. كما يبرز التقرير دخول المغرب قطاعي مكونات صناعة الطيران وأنظمة الأسلاك الخاصة بالسيارات، مستفيدا من قربه من الأسواق الأوروبية ومن شبكات الموردين.
1: في خبر آخر، أنهت وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس اليوم عملية توزيع 3000 حقيبة مدرسية وقرطاسية في القدس وضواحيها بالتزامن مع انطلاق العام الدراسي الجديد 2026-2027. وتأتي العملية ضمن برنامج الدخول الاجتماعي والاقتصادي في القدس والتزامات الوكالة بدعم قطاع التعليم في إطار برنامجها المندمج للفترة 2027-2030 بتمويل من مجلس جامعة فاس والجمعية المغربية لدعم الإعمار في فلسطين. تصريح رئيسة جمعية شروق النسوية فاطمة فارون.
4: هذا مش أول تعاون مع وكالة بيت مال القدس، احنا متوجه للملك محمد السادس ولوكالة بيت مال القدس على جهودهم الدائمة ودعمهم الدائم لأبناء محافظة القدس وضوحيها، ليس فقط في توفير الحقائب بل أيضا في الفعاليات والأنشطة الكثيرة. مهم جدا ما يفعلوه من أجل تمكين أهل القدس ودعم صمودهم، وبنوجه كثير الشكر لهم والتحيات، ونتمنى أن يبقوا دائما الداعمين لنا من أجل صمود الأسر المقدسية.
1: في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالية، أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية أنه من المرتقب تسجيل موجة حر يمكن أن تصل مقاييسها إلى 45 درجة من اليوم إلى غاية الجمعة المقبلة بعدد من مناطق المملكة، ويهم الأمر مناطق أوسرد، وادي الذهب، بجدورة، أسازاق، سمارة، طاطا، زاغورة. ووفق النشرة ذاتها يتوقع تسجيل الظاهرة ذاتها مع درجات حرارة تتراوح ما بين 38 و 42 درجة ابتداء من يوم غد الأربعاء إلى غاية الجمعة المقبل بكل من مراكش، الرحامنة، سيدي بنورة، هدي يوسفية، بني ملال، تارودانت، القنيطرة، سيدي قاسم، سيدي سليمان، خريبقاس، طاطا، قلعة صرغنة، الخميسات، الفقيه بن صالح، مكناس، خنيف، رافاس، مولاي يعقوب، تونانت، العرائش، وزان، شيشاوى، وسلا. قرية ناد رئيس زامبيا هاكايندي هيشيليما اليوم اليمين الدستورية في لوساكا لولاية الثانية مدتها 5 سنوات، متعهدا بمضاعفة حجم اقتصاد البلاد 3 مرات خلال الفترة 2026-2031، وذلك عقب إعادة انتخابه في الانتخابات العامة التي جرت في 13 غشت الماضي. وقال هيشيليما في خطاب تنصيبه: سننتقل خلال هذه الولاية من مرحلة تحقيق الاستقرار إلى مرحلة تنمية الاقتصاد، بما يتيح لعدد أكبر من المواطنين تحقيق مداخل، وهدفنا هو مضاعفة حجم الاقتصاد 3 مرات خلال السنوات الخمسية المقبلة. في المشهد الدولي، ارتفعت الحصيلة الإجمالية غير النهائية لضحايا الفيضانات العارمة التي اجتاحت سلسلة جبال الهيمالايا إلى 1003 قتلى، من بينهم 987 قتلا في النيبال و16 قتلا في الصين، حسب ما أفادت به السلطات المعنية بالبلدين. وأوضحت هيئة إدارة الكوارث في النيبال أن عدد القتلى على أراضيها بلغ 987 شخصا، فيما أكدت السلطات الصينية تزيد 16 حالة وفاة. وفيما يتعلق بحصيلة المفقودين، أوردت المصادر ذاتها أن العدد الإجمالي يناهز 4462 شخصا، تتوزع بين 3916 مفقودا داخل الأراضي النيبالية بحسب سلطات العاصمة كاتماندو، و 546 مفقودا بمنطقة تيبت ذاتية الحكم، وفق ما نقلته وسائل الإعلام الرسمية في بكين. أخيرا، في ميداني الرياضي، اختير الدولي المغربي ياسير الزابري ضمن التشكيلة البثارية للجولة الثالثة من الدوري الإسباني لكرة القدم عقب تألقه اللافت بقميص راسينغ سانتاندر. وضمن دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسطة تورنتو 2026، فازت المغربية سلمى الهلالي اليوم بالميدالية الذهبية في سباق 400 متر، وتوجت الهلالي بالميدالية الذهبية بعدما قطعت مسافة سباق في توقيت زمني قدره 51.26 جزء من المئة. وفي منافسات الكاراتيه لوزن أقل من 61 كيلوغرام، أحرزت المغربية سوسن بن شباب الميدالية البرونزية بعد تغلبها على البوسنية أمينة سيبوفيتش. بدوره فاز المغربي حمزة سام بالميدالية البرونزية في منافسات الكاراتيه لوزن أقل من 75 كيلوغرام، وتغلب حمزة سام على المصري عبد الله هشام عبد الجواد بأسبقية التسجيل. وبهذا مستمعينا الكرام، وصلنا إلى نهاية هذا الموعد، في أمان الله.

0: كنشوفوا انه العطله الصيفيه قربت سالي او لا بريسك سالات، كنلاحظوا اصلا الطرقان دابا كيكونوا عامرين، الناس بزاف الناس كيكونوا راجعين من السفر، ناس عندهم وليداتهم اكسيتيرا. داكشي علاش من الواجب على كل اب او كل سائق ديال السياره كيتحمل بزاف ديال المسؤوليات، حيت ما كيكونش غير راسو، كيكونوا مع والديه، ربما اصدقاء ديالو، ربما وليداته. داكشي علاش مزيان انه الانسان يرد البال السياره ديالو ويرد البال الطريق، يسوق بحذر ما بين ساعتين وساعتين، ياخذ واحد الوقيته اللي يقدر يرتاح فيها. ايضا السياره اوسي يتفحصها قبل ما يمشي الطريق.
1: حنا في مرحله ديال العوده ديال جميع المواطنين من الصيف، وبالتالي انه كتكون الطرق ممتلئه وكتكون الاكسيدات في الشوارع، ولكن من اجل سلامه الجميع يجب التقيد بالقوانين السير والتسامح بطبيعه الحال وعدم الافراط في السرعه، لان في اخر المطاف الارواح ديالنا هي اللي عزيزه علينا، وبالتالي ان خص كل سائق يكون واعي بمسؤوليته في الطريق وبمسؤوليته امام الاخر.
2: في نظري ان الانسان الا سافر صباح بكري مزيانه كيكون الانسان يلا فايق نشيط، وداك الشيء كيكون مركز اكثر في الطريق وكيكون غادي بواحد ليطه اللي هي مزيانه، عكس انه الا كان غادي يسافر بالليل، في الليل كيكون الانسان كاين اللي يقدر زعما يعيا، كيكون شويه ديال التعب، كيكون يقدر يجي النعاس في الطريق. يعني من الاحسن زعما من اجل السلامه الانسان يسافر بالنهار.
3: Une bonne préparation ça réduit énormément le stress. Quand on sait que la voiture elle a été vérifiée avant de partir, que les pneus sont bien gonflés, on a le chargement qui est correct et qu'on a préparé les pauses, le stress il diminue, parce que sur le retour tout le monde, c'est un peu la course, arriver au bateau, tout le monde veut passer devant tout le monde, ça fait augmenter le stress. Du coup, pour ça, il faut prendre le temps. Quand on est bien préparé, on fait des pauses, on souffle, c'est toujours les vacances. Même si c'est le trajet retour, on est toujours en vacances. Du coup, ça faut diminuer les stress.
4: RIM Radio. RIM Radio. أخبار المغرب والعالم.

0: أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: أعلنت شركة جوجل عن إطلاق نموذج جديد مخصص لتحويل الكلام إلى نص يحمل اسم جيميناي ترانسكرايب. وبحسب الشركة فإن النموذج الجديد الذي سيحل محل شريب 3 يوفر قدرة على استيعاب السياق بعمق مع ميزة للتعرف التلقائي على اللغة، مؤكدة أنه الأكثر دقة ضمن نماذج النسخ الصوتي التي طورتها حتى الآن. الميزة الجديدة ستكون متاحة للمستخدمين عبر منصة جوجل أنتيغرافيتي وكذلك عبر تطبيق جيميناي على نظام ماكوس. هذه الميزة ستتوفر لاحقا على متصفح كروم، بما يتيح للمستخدمين الاستفادة من خاصية التحدث للكتابة Talk to Type في أي حقل نصي على الويب.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: الدورة الرابعة من البرنامج الوطني للتطوع متطوع اختتمت فعاليتها في مراكش بعد برمجة غنية ومتنوعة سلطت الضوء على مواهب الشباب المشاركين وقيم المواطنة والتطوع.
4: استفدت بزاف ديال الحوايج، كنت شاك في النسخه الثانيه وكنت استفدت منها بزاف ديال الحوايج، كيفاش انك تهضر مع الناس، كيفاش تكون عندك ديك المهارات ديال تهضر مع الناس اللي ما كتعرفهمش كيكونوا جداد اول مره كتلاقى معهم.
5: تعلمت فيه بزاف ديال الحوايج وقديت نشارك فيه بزاف ديال الحوايج ومثلت الاقليم ديالي باحسن صوره.
3: ما يقارب 500 شاب وشابة من مختلف اقاليم جهه مراكش اسفي شاركوا في هذه النسخه في إطار تجربة تروم الجمع بين التكوين والتبادل والتنشيط الثقافي والأنشطة التربوية.
6: نستضيف 500 شاب وشابة من مختلف أقاليم الجهة الثمانية، ونحن في هذه اللحظة نختتم فعاليات أسبوع اليقظة المدنية والمواطنة على أساس أنه لازال البرنامج مستمر، حيث سيعمل الشباب على الممارسة الميدانية في مدة أسبوعين.
3: هذه الدورة تندرج في إطار تنفيذ البرنامج الوطني للتطوع متطوع، برنامج يهدف إلى توفير فضاء ملائم للشباب لتنمية مهاراتهم الشخصية والاجتماعية وتعزيز روح المبادرة لديهم وترسيخ قيم المواطنة والتضامن والتطوع.
2: إذاعة الأخبار المغربية
7: ريم راديو،
2: المصداقية والخبر اليقين.
7: ريم راديو.

0: الأخبار على ريم راديو.
1: موعد إخباري جديد من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو، أهلا بكم. بخصوص انتخاب أعضاء مجلس النواب، فتح باب داعي التصريحات بالترشيح ابتداء من 31 غشت وإلى غاية 19 شتنبر 2026 وفق بلاغ لوزير الداخلية. في تقرير جديد لمجموعة البنكية الدولية حول الاندماج الاقتصادي في إفريقيا، المغرب يرسخ مكانته في سلاسل القيمة الصناعية الإفريقية. في المشهد الدولي، حصيلة ضحايا فيضانات جبال الهيمالايا تتجاوز 1000 قتيل وأكثر من 4000 في عدد المفقودين. أهلا بكم من جديد. البداية إذن بالشأن الانتخابي. أفاد بلاغ لوزير الداخلية بأن الفترة المخصصة لإداعي التصريحات بالترشيح برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب بدأت في الساعة 8 صباحا من مساء أمس الاثنين 31 غشت المنصرم، وتنتهي في الساعة 12 من زوال يوم الأربعاء 19 شتنبر الجارية. وجاء في البلاغ أن وزير الداخلية يخبر الراغبين في الترشح للانتخابات المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026 أنه يتم إيداع التصريحات بالترشيح عبر مرحلتين اثنتين، حيث يجب في المرحلة الأولى إيداع التصريح بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض، وفي المرحلة الثانية إيداع أصل ملف الترشيح مباشرة لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح. في سياق جاءت المنظومة الانتخابية المنطرة لاستحقاقات 23 شتنبر الجاري بمقتضيات جديدة تروم تحصين قواعد تخليق العمليات الانتخابية انسجاما مع الإرادة السياسية الرامية إلى ترسيخ انتخابات شفافة ونزيهة تعكس الإرادة الحقيقية للناخبين. أسماء الخيرية.
2: يهدف هذا التوجه إلى رد الاعتبار للفاعل السياسي وإعادة الثقة بين المواطنين والمؤسسات المنتخبة عبر آليات تؤسس لثقافة النزاهة وتقطع مع مختلف الاختلالات التي قد تشوب العملية الانتخابية. ومن أبرز هذه المقتضيات منع ترشح الأشخاص المتابعين في حالة تلبس أو المدانين ابتدائيا أو استئنافيا في جرائم محددة، فكل مترشح يتم ضبطه في حالة تلبس بارتكاب إحدى الجرائم ذات الصلة بالمروءة والأخلاق والاستقامة وسلامة الذمة أو الجرائم الماسة بصدقية العملية الانتخابية، يتم رفض ترشيحه أو إلغاؤه إذا تم الضبط بعد إيداع الترشيحات. في نفس السياق، أكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط عبد العزيز قراقي أن المنظومة الانتخابية جاءت بمقتضيات جديدة تنم توفير بيئة انتخابية نزيهة من شأنها تعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات المنتخبة وتحسين المسار الديمقراطي. وأوضح الأستاذ قراقي في حوار خاص به وكالة المغرب العربي للأنباء أن حماية نزاهة الانتخابات تندرج في صميم حماية الحقوق والحريات، مشددا بالمقابل على ضرورة مواكبة التشريعات الزجرية بحملة تواصلية وتحسيسية واسعة تشرح للمواطنين خطورة المس بنزاهة الانتخابات والعقوبات المترتبة عنها، وتسهم في نشر ثقافة احترام الاختيار الديمقراطي وصيانته.
1: في سياق الانتخابات، دائما دعت رئاسة النيابة العامة كافة النيابات العامة لدى محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية إلى التعبئة والمواكبة الفعالة للاستحقاقات التشريعية الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس النواب، بما يضمن مرورها في أجواء يسودها الالتزام بالقانون والنزاهة والشفافية والتنافس شريفة. وأكد الوكيل العام للمالكي لدى محكمة النقد رئيس النيابة العامة هشام بلهوي في دورية جديدة موجهة إلى الوكلاء العامين للمالكي لدى محاكم الاستئناف ووكلاء المالكي لدى المحاكم الابتدائية أن القضاء يطلع بدور محوري في مواكبة العملية الانتخابية، بما يسهم في تعزيز ثقة المواطنين وتحقيق الأمن الانتخابي. وشدد رئيس النيابة العامة على ضرورة اتخاذ كافة التدابير اللازمة لمواكبة وتتبع مختلف مراحل

0: الاستحقاقات الانتخابية والتصدي بحزم وصرامة لكل الممارسات والأفعال التي من شأنها المساس بسلامة العملية الانتخابية والتأثير على نزاهتها وشفافيتها. في الشأن الاقتصادي، أكد تقرير جديد لمجموعة البنك الدولي حول الاندماج الاقتصادي في إفريقيا يحمل عنوان دمج إفريقيا من السلاسل إلى الأقطاب الاقتصادية، أكد أن المغرب يفرض نفسه ضمن الاقتصادات الإفريقية الأكثر اندماجا في سلاسل القيمة الصناعية، لا سيما في قطاعي مكونات السيارات والطيران. أميمة بوشانينا.
1: أكد تقرير جديد لمجموعة البنك الدولي حول الاندماج الاقتصادي في إفريقيا أن المغرب يفرض نفسه ضمن الاقتصادات الإفريقية الأكثر اندماجا في سلاسل القيمة الصناعية، لا سيما في قطاعي مكونات السيارات والطيران. وأوضح التقرير الذي يحمل عنوان دمج إفريقيا من السلاسل إلى الأقطاب الاقتصادية أن المغرب حقق خلال الفترة 2015-2019 في المتوسط صادرات بقيمة 496 مليون دولار في إطار سلاسل القيمة الإقليمية. وفي قطاع المنتجات الكيميائية المصنعة الذي يشكل إحدى أنشط سلاسل القيمة الإقليمية بتدفقات بلغت 2.7 مليار دولار تشمل بالخصوص البلاستيك والأسمدة والمواد الكيميائية، أشار التقرير إلى أن المغرب باعتباره أحد المحركات الرئيسية لهذه الدينامية. وبالإضافة إلى هذه المبادلات، يتناول التقرير أيضا المشاركة في المراحل الأولية من سلاسل القيمة العالمية والتي تتمثل في استيراد السلع الوسيطة المخصصة للمعالجة أو التجميع محليا. وفي هذا المجال تتجاوز نسبة مشاركة المغرب 10% من إجمالي الصادرات في بعض القطاعات، ما يجعل المملكة واحدة من الاستثناءات القليلة التي تتجاوز هذا الحد. ويرافق هذا الاندماج الصناعي أيضا تنويع في الأنشطة، حيث حجز المغرب لنفسه مكانا في قطاعات الإلكترونيات والمنتجات الصيدلانية وأنظمة الأسلاك الخاصة بالسيارات، حيث يصدر غالبا نحو شركائه الإقليميين في أوروبا وفقا للوثيقة. وفي هذا السياق، يتوفر المغرب بالفعل على سلاسل قيمة إقليمية في قطاعات متوسطة التعقيد مثل الكيمياء والإلكترونيات ومكونات السيارات بحسب البنك الدولي. كما يبرز التقرير دخول المغرب قطاعي مكونات صناعة الطيران وأنظمة الأسلاك الخاصة بالسيارات، مستفيدا من قربه من الأسواق الأوروبية ومن شبكات الموردين.
0: في خبر آخر، أنهت وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس اليوم عملية توزيع 3000 حقيبة مدرسية وقرطاسية في القدس وضواحيها بالتزامن مع انطلاق العام الدراسي الجديد 2026-2027. وتأتي العملية ضمن برنامج الدخول الاجتماعي والاقتصادي في القدس والتزامات الوكالة بدعم قطاع التعليم في إطار برنامجها المندمج للفترة 2027-2030 بتمويل من مجلس جامعة فاس والجمعية المغربية لدعم الإعمار في فلسطين. تصريح رئيسة جمعية الشروق النسوية فاطمة فرعون.
2: هذا مش أول تعاون مع وكالة بيت مال القدس، احنا متوجه للملك محمد السادس ولوكالة بيت مال القدس على جهودهم الدائمة ودعمهم الدائم لأبناء محافظة القدس وضوحيها، ليس فقط في توفير الحقائب بل أيضا في الفعاليات والأنشطة الكثيرة. مهم جدا ما يفعلوه من أجل تمكين أهل القدس ودعم صمودهم، وبنوجه كثير الشكر لهم والتحيات، ونتمنى أن يبقوا دائما الداعمين لنا من أجل صمود الأسر المقدسية.
0: في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالية، أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية أنه من المرتقب تسجيل موجة حر يمكن أن تصل مقاييسها إلى 45 درجة من اليوم إلى غاية الجمعة المقبلة بعدد من مناطق المملكة، ويهم الأمر مناطق أوسرد، وادي الذهب، بجدورة، أسازاق، سمارة، طاطا، زاغورة ووفق النشرة ذاتها يتوقع تسجيل الظاهرة ذاتها مع درجات حرارة تتراوح ما بين 38 و 42 درجة ابتداء من يوم غد الأربعاء إلى غاية الجمعة المقبل بكل من مراكش الرحامنة سيدي بنورة هدي صوفيا بني ملال تارودان تالقنيطرة سيدي قاسم سيدي سليمان خريب قاسط تقلع تسرغنا الخميسة تالفقيه بن صالح مكناس خنيف رافاس مولاي يعقوب تونان تالعرائش وزان شيشاوى وسرع قريان رئيس زامبيا هاكين دي هيشي ليما اليوم اليمين الدستورية في لوساكا لولاية الثانية مدتها 5 سنوات متعهدا بمضاعفة حجم اقتصاد البلاد 3 مرات خلال الفترة 2026-2031 وذلك عقب إعادة انتخابه في الانتخابات العامة التي جرت في 13 غشت الماضي. وقال هيشي ليما في خطاب تنصيبه سننتقل خلال هذه الولاية من مرحلة تحقيق الاستقرار إلى مرحلة تنمية الاقتصاد بما يتيح لعدد أكبر من المواطنين تحقيق مداخل، وهدفنا هو مضاعفة حجم الاقتصاد 3 مرات خلال السنوات الخمسية المقبلة. في المشهد الدولي ارتفعت الحصيلة الإجمالية غير النهائية لضحايا الفيضانات العارمة التي اجتاحت سلسلة جبال الهيمالايا إلى 1003 قتلى من بينهم 987 قتلا في النيبال و16 قتلا في الصين حسب ما أفادت به السلطات المعنية بالبلدين. وأوضحت هيئة إدارة الكوارث في النيبال أن عدد القتلى على أراضيها بلغ 987 شخصا فيما أكدت السلطات الصينية تسجيل 16 حالة وفاة. وفيما يتعلق بحصيلة المفقودين أوردت المصادر ذاتها أن العدد الإجمالي يناهز 4462 شخصا تتوزع بين 3916 مفقودا داخل الأراضي النيبالية بحسب سلطات العاصمة كاتماندو و546 مفقودا بمنطقة تيبت ذاتية الحكم وفق ما نقلته وسائل الإعلام الرسمية في بكين. أخيرا في الميداني الرياضي اختير الدولي المغربي ياسير الزابري ضمن التشكيلة المثالية للجولة الثالثة من الدوري الإسباني لكرة القدم عقب تألقه اللافت بقميص راسينغ سانتاندر. وضمن دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط تورنتو 2026 فازت المغربية سلمى الهلالي اليوم بالميدالية الذهبية في سباق 400 متر وتوجت الهلالي بالميدالية الذهبية بعدما قطعت مسافة سباق في توقيت زمني قدره 51.26 جزء من المئة. وفي منافسات الكاراتيه لوزن أقل من 61 كيلوغرام أحرزت المغربية سوسن بن شباب الميدالية البرونزية بعد تغلبها على البوسنية أمينة سيبوفيتش. بدوره فاز المغربي حمزة سام بالميدالية البرونزية في منافسات الكاراتيه لوزن أقل من 75 كيلوغرام وتغلب حمزة سام على المصري عبد الله هشام عبد الجواد بأسبقية التسجيل. وبهذا مستمعينا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد في أمان الله.

0: أفريقيا هذا اليوم. آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
1: مستمعينا أهلا بكم في هذه الجولة الإفريقية، معكم حفصة الحجام وإلى العناوين. بدعم من الاتحاد الأوروبي، السنغال تعزز بمركزين جديدين لاستقبال المهاجرين غير النظاميين. برنامج الأغذية العالمي يعتزم مساعدة 600 ألف شخص خلال فترة الهزال في مالاوي. مطالبات حقوقية بكشف مصير صحفيين مختفيين في إقليم كابو ديلغادو بالموزمبيق. أهلا بكم من جديد. وسائل إعلام سنغالية أفادت بأن البلاد ستعزز بمركزين جديدين لاستقبال المهاجرين الذين يتم إنقاذهم واعتراضهم في البحر بكل من العاصمة داكار ومدينة سان لويس، وذلك بدعم مالي من الاتحاد الأوروبي. وتندرج هذه البنيات التحتية في سياق شراكة عملياتية بغلاف مالي إجمالي قدره 35 مليون يورو و750 ألفا، استجابة لطلب السلطات السنغالية الرامي لتوفير مرافق ملائمة لضمان استقبال وتسجيل وتوجيه المهاجرين. نواصل جولتنا الإفريقية من مالاوي. يعتزم برنامج الأغذية العالمي تقديم مساعدات غذائية لنحو 600 ألف شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي في أربعة أقاليم بالمنطقة الجنوبية للبلاد خلال فترة الهزال المقبلة الممتدة من أكتوبر 2026 إلى مارس 2027. نبقى في التفاصيل مع تقرير إلياس أبو الرجاء.
2: الوكالة الأممية أفادت في تقرير حديث بأن تدخلها الطارئ سيستهدف سكان المقاطعات الأربع في وقت يتوقع أن يواجه فيه 2.6 مليون شخص مستويات حادة من الجوع. وشدد التقرير على أن توفير التمويل في الوقت المناسب ضروري لشراء المواد الغذائية وتخزينها مسبقا قبل تفاقم الاحتياجات. وأشار برنامج الأغذية العالمي إلى وجود عجز تمويلي يقدر ب 17 مليون دولار لتغطية استجابته خلال فترة الهزال، فضلا عن نقص تمويل بقيمة 96 مليون دولار لعملياته خلال الفترة الممتدة من غشت 2026 إلى يناير 2027. وحذر من أن هذا الوضع قد يؤدي إلى توقيف مساعدات أساسية، موضحا أن نقص التمويل يهدد أيضا برامج التغذية المدرسية. وكشف البرنامج أن حالات سوء التغذية الحاد المتوسط أخذة في الارتفاع مع اقتراب فترة الهزال، في حين لا يتوقع أن تكفي مخزونات الأغذية العلاجية المتخصصة إلا إلى حدود شهر نوفمبر المقبل. ومنذ عام 2025 يدعم البرنامج وزارة الصحة والصرف الصحي في التصدي لسوء التغذية الحاد المتوسط، حيث استفاد من هذا الدعم أكثر من 145 ألف طفل وامرأة حاملا ومرضعة، فضلا عن أشخاص متعايشين مع فيروس نقص المناعة البشرية أو مصابين بالسل.
1: نختم من الموزمبيق. طلبت الشبكة الموزمبيقية للمدافعين عن حقوق الإنسان السلطات بتقديم توضيحات بشأن اختفاء صحفيين اثنين في إقليم كابو ديلغادو شمال البلاد الذي يشهد تمردا مسلحا منذ عام 2017. المنظمة أعربت في بيان بمناسبة اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري عن قلقها البالغ إزاء حالتي الصحفيين إبراهيم باروكو وإيرلاندو تشيسالي، داعية إلى فتح تحقيقات مستقلة ونشر نتائجها وتحقيق العدالة لعائلات الضحايا. التقارير المرتبطة بالقضية أشارت إلى أن إبراهيم والمنشط في إذاعة بالما اختفى منذ أبريل 2020 بعدما أبلغ أبلغ زملائه بأنه محاصر من قبل جنود، فيما فقد أثر إيرلاندو رئيس تحرير منصة بنكال نيوز في يناير 2025 وسط شهادات تفيد باقتياده من قبل رجال يرتدي بعضهم زيا عسكريا. بهذا نصل وإياكم مستمعين إلى ختام جولتنا الإفريقية، إلى اللقاء.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.

0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: موعد إخباري جديد من إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، أهلا بكم. بخصوص انتخاب أعضاء مجلس النواب، فتح باب داعي التصريحات بالترشيح ابتداء من 31 غشت وإلى غاية 9 شتنبر 2026 وفق بلاغ لوزير الداخلية. في تقرير جديد لمجموعة البنك الدولي حول الاندماج الاقتصادي في إفريقيا، المغرب يرسخ مكانته في سلاسل القيمة الصناعية الإفريقية. في المشهد الدولي، حصيلة ضحايا فيضانات جبال الهيمالايا تتجاوز 1000 قتيل وأكثر من 4000 في عدد المفقودين. أهلا بكم من جديد. البداية إذن بالشأن الانتخابي. أفاد بلاغ لوزير الداخلية بأن الفترة المخصصة لإداعي التصريحات بالترشيح برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب بدأت في الساعة 8 صباحا من مساء أمس الاثنين 31 غشت المنصرم، وتنتهي في الساعة 12 من زوال يوم الأربعاء 9 شتنبر الجارية. وجاء في البلاغ أن وزير الداخلية يخبر الراغبين في الترشح للانتخابات المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026 أنه يتم إيداع التصريحات بالترشيح عبر مرحلتين اثنتين، حيث يجب في المرحلة الأولى إيداع التصريح بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض، وفي المرحلة الثانية إيداع أصل ملف الترشيح مباشرة لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح. في السياق، جاءت المنظومة الانتخابية المنطرة لاستحقاقات 23 شتنبر الجاري بمقتضيات جديدة تروم تحصين قواعد تخليق العمليات الانتخابية انسجاما مع الإرادة السياسية الرامية إلى ترسيخ انتخابات شفافة ونزيهة تعكس الإرادة الحقيقية للناخبين. أسماء الخيرية.
2: يهدف هذا التوجه إلى رد الاعتبار للفاعل السياسي وإعادة الثقة بين المواطنين والمؤسسات المنتخبة عبر آليات تؤسس لثقافة النزاهة وتقطع مع مختلف الاختلالات التي قد تشوب العملية الانتخابية. ومن أبرز هذه المقتضيات منع ترشح الأشخاص المتابعين في حال التلبس أو المدانين ابتدائيا أو استئنافيا في جرائم محددة، فكل مترشح يتم ضبطه في حال التلبس بارتكاب إحدى الجرائم ذات الصلة بالمروءة والأخلاق والاستقامة وسلامة الذمة أو الجرائم الماسة بصدقية العملية الانتخابية، يتم رفض ترشيحه أو إلغاؤه إذا تم الضبط بعد إيداع الترشيحات. في نفس السياق، أكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط عبد العزيز قراقي أن المنظومة الانتخابية جاءت بمقتضيات جديدة تنم توفير بيئة انتخابية نزيهة من شأنها تعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات المنتخبة وتحسين المسار الديمقراطي. وأوضح الأستاذ قراقي في حوار خاص به وكالة المغرب العربي للأنباء أن حماية نزاهة الانتخابات تندرج في صميم حماية الحقوق والحريات، مشددا بالمقابل على ضرورة مواكبة التشريعات الزجرية بحملة تواصلية وتحسيسية واسعة تشرح للمواطنين خطورة المس بنزاهة الانتخابات والعقوبات المترتبة عنها، وتسهم في نشر ثقافة احترام الاختيار الديمقراطي وصيانته.
1: في سياق الانتخابات، دائما دعت رئاسة النيابة العامة كافة النيابات العامة لدى محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية إلى التعبئة والمواكبة الفعالة للاستحقاقات التشريعية الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس النواب، بما يضمن مرورها في أجواء يسودها الالتزام بالقانون والنزاهة والشفافية والتنافس شريفة. وأكد الوكيل العام للمالكي لدى محكمة النقد رئيس النيابة العامة هشام بلوي في دورية جديدة موجهة إلى الوكلاء العامين للمالكي لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملكي لدى المحاكم الابتدائية أن القضاء يطلع بدور محوري في مواكبة العملية الانتخابية بما يسهم في تعزيز ثقة المواطنين وتحقيق الأمن الانتخابي. وشدد رئيس النيابة العامة على ضرورة اتخاذ كافة التدابير اللازمة لمواكبة وتتبع مختلف مراحل الاستحقاقات الانتخابية والتصدي بحزم وصرامة لكل الممارسات والأفعال التي من شأنها المساس بسلامة العملية الانتخابية والتأثير على نزاهتها وشفافيتها. في الشأن الاقتصادي، أكد تقرير جديد لمجموعة البنك الدولي حول الاندماج الاقتصادي في إفريقيا يحمل عنوان دمج إفريقيا من السلاسل إلى الأقطاب الاقتصادية، أكد أن المغرب يفرض نفسه ضمن الاقتصادات الإفريقية الأكثر اندماجا في سلاسل القيمة الصناعية لا سيما في قطاعي مكونات السيارات والطيران. أميمة بوشانيلا.
3: أكد تقرير جديد لمجموعة البنك الدولي حول الاندماج الاقتصادي في إفريقيا أن المغرب يفرض نفسه ضمن الاقتصادات الإفريقية الأكثر اندماجا في سلاسل القيمة الصناعية لا سيما في قطاعي مكونات السيارات والطيران. وأوضح التقرير الذي يحمل عنوان دمج إفريقيا من السلاسل إلى الأقطاب الاقتصادية أن المغرب حقق خلال الفترة 2015-2019 في المتوسط صادرات بقيمة 496 مليون دولار في إطار سلاسل القيمة الإقليمية. وفي قطاع المنتجات الكيميائية المصنعة الذي يشكل إحدى أنشط سلاسل القيمة الإقليمية بتدفقات بلغت 2.7 مليار دولار تشمل بالخصوص البلاستيك والأسمدة والمواد الكيميائية. أشار التقرير إلى أن المغرب باعتباره أحد المحركات الرئيسية لهذه الدينامية. وبالإضافة إلى هذه المبادلات، يتناول التقرير أيضا المشاركة في المراحل الأولية من سلاسل القيمة العالمية والتي تتمثل في استيراد السلع الوسيطة المخصصة للمعالجة أو التجميع محليا. وفي هذا المجال تتجاوز نسبة مشاركة المغرب 10% من إجمالي الصادرات في بعض القطاعات، ما يجعل المملكة واحدة من الاستثناءات القليلة التي تتجاوز هذا الحد. ويرافق هذا الاندماج الصناعي أيضا تنويع في الأنشطة، حيث حجز المغرب لنفسه مكانا في قطاعات الإلكترونيات والمنتجات الصيدلانية وأنظمة الأسلاك الخاصة بالسيارات، حيث يصدر غالبا نحو شركائه الإقليميين في أوروبا وفقا للوثيقة. وفي هذا السياق، يتوفر المغرب بالفعل على سلاسل قيمة إقليمية في قطاعات متوسطة التعقيد مثل الكيمياء والإلكترونيات ومكونات السيارات بحسب البنك الدولي. كما يبرز التقرير دخول المغرب قطاعي مكونات صناعة الطيران وأنظمة الأسلاك الخاصة بالسيارات مستفيدا من قربه من الأسواق الأوروبية ومن شبكات الموردين.
1: في خبر آخر، أنهت وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس اليوم عملية توزيع 3000 حقيبة مدرسية وقرطاسية في القدس وضواحيها بالتزامن مع انطلاق العام الدراسي الجديد 2026-2027. وتأتي العملية ضمن برنامج الدخول الاجتماعي والاقتصادي في القدس والتزامات الوكالة بدعم قطاع التعليم في إطار برنامجها المندمج للفترة 2027-2030 بتمويل من مجلس جامعة فاس والجمعية المغربية لدعم الإعمار في فلسطين. تصريح رئيسة جمعية الشروق النسوية فاطمة فارون.
4: هذا مش أول تعاون مع وكالة بيت مال القدس، احنا متوجه للملك محمد السادس ولوكالة بيت مال القدس على جهودهم الدائمة ودعمهم الدائم لأبناء محافظة القدس وضواحيها، ليس فقط في توفير الحقائب بل أيضا في الفعاليات والأنشطة الكثيرة. مهم جدا ما يفعلوه من أجل تمكين أهل القدس ودعم صمودهم، وبنوجه كثير الشكر لهم والتحيات، ونتمنى أن يبقوا دائما الداعمين لنا من أجل صمود الأسر المقدسية.
1: في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالية، أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية أنه من المرتقب تسجيل موجة حر يمكن أن تصل مقاييسها إلى 45 درجة من اليوم إلى غاية الجمعة المقبلة بعدد من مناطق المملكة، ويهم الأمر مناطق أوسرد، وادي الذهب، بجدورة، أسازاق، سمارة، طاطا، زاغورة. ووفق النشرة ذاتها يتوقع تسجيل الظاهرة ذاتها مع درجات حرارة تتراوح ما بين 38 و 42 درجة ابتداء من يوم غد الأربعاء إلى غاية الجمعة المقبل، بكل من مراكش، الرحامنة، سيدي بنهرة، اليوسفية، بني ملال، تارودانت، القنيطرة، سيدي قاسم، سيدي سليمان، خريبقاس، طاطا، قلعة صرغنة، الخميسات، الفقيه بن صالح، مكناس، خنيف، رافاس، مولاي يعقوب، تونانت، العرائش، وزان، شيشاوى، وسرع. قرية نادى رئيس زامبيا هاكيندي هيشيليما اليوم اليمين الدستورية في لوساكا لولاية الثانية مدتها 5 سنوات، متعهدا بمضاعفة حجم اقتصاد البلاد 3 مرات خلال الفترة 2026-2031، وذلك عقب إعادة انتخابه في الانتخابات العامة التي جرت في 13 غشت الماضي. وقال هيشيليما في خطاب تنصيبه: سننتقل خلال هذه الولاية من مرحلة تحقيق الاستقرار إلى مرحلة تنمية الاقتصاد، بما يتيح لعدد أكبر من المواطنين تحقيق مداخل، وهدفنا هو مضاعفة حجم الاقتصاد 3 مرات خلال السنوات الخمسية المقبلة. في المشهد الدولي، ارتفعت الحصيلة الإجمالية غير النهائية لضحايا الفيضانات العارمة التي اجتاحت سلسلة جبال الهيمالايا إلى 1003 قتلى، من بينهم 987 قتلا في النيبال و16 قتلا في الصين، حسب ما أفادت به السلطات المعنية بالبلدين. وأوضحت هيئة إدارة الكوارث في النيبال أن عدد القتلى على أراضيها بلغ 987 شخصا، فيما أكدت السلطات الصينية تزيد 16 حالة وفاة. وفيما يتعلق بحصيلة المفقودين، أوردت المصادر ذاتها أن العدد الإجمالي يناهز 4462 شخصا، تتوزع بين 3916 مفقودا داخل الأراضي النيبالية بحسب سلطات العاصمة كاتماندو، و 546 مفقودا بمنطقة تيبت ذاتية الحكم، وفق ما نقلته وسائل الإعلام الرسمية في بكين. أخيرا، في الميداني الرياضي، اختير الدولي المغربي ياسير الزابري ضمن التشكيلة المثالية للجولة الثالثة من الدوري الإسباني لكرة القدم عقب تألقه اللافت بقميص راسينغ سانتاندر. وضمن دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسطة تورنتو 2026، فازت المغربية سلمى الهلالي اليوم بالميدالية الذهبية في سباق 400 متر، وتوجت الهلالي بالميدالية الذهبية بعدما قطعت مسافة سباق في توقيت زمني قدره 51 ثانية و26 جزء من المئة. وفي منافسات الكاراتيه لوزن أقل من 61 كيلوغرام، أحرزت المغربية سوسن بن شباب الميدالية البرونزية بعد تغلبها على البوسنية أمينة سيبوفيتش. بدوره فاز المغربي حمزة سام بالميدالية البرونزية في منافسات الكاراتيه لوزن أقل من 75 كيلوغرام، وتغلب حمزة سام على المصري عبد الله هشام عبد الجواد بأسبقية التسجيل. وبهذا مستمعينا الكرام، وصلنا إلى نهاية هذا الموعد، في أمان الله.

0: مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
1: غيم راديو،
2: غيم راديو،
0: الخبر من المصدر.
3: كنشوفوا ان العطله الصيفيه قربت سالي او لا بريسك سالات. كنلاحظوا اصلا الطرقان دابا كيكونوا عامرين، الناس بزاف الناس كيكونوا راجعين من السفر، ناس عندهم وليداتهم اكسيتيرا. داكشي علاش من الواجب على كل اب او لا كل سائق ديال السياره كيتحمل بزاف ديال المسؤوليات، حيت ما كيكونش غير راسو، كيكونوا مع والديه، ربما اصدقاء ديالو، ربما وليداته. داكشي علاش مزيان انه الانسان يرد البال السياره ديالو ويرد البال الطريق، يسوق بحذر ما بين ساعتين وساعتين، ياخذ واحد الوقيته اللي يقدر يرتاح فيها. ايضا السياره اوسي يتفحص قبل ما يمشي الطريق.
4: حنا في مرحله ديال العوده ديال جميع المواطنين من الصيف، وبالتالي انه كتكون الطرق ممتلئه وكتكون الاكسيدات في الشوارع، ولكن من اجل سلامه الجميع يجب التقيد بالقوانين السير والتسامح بطبيعه الحال وعدم الافراط في السرعه، لان في اخر المطاف الارواح ديالنا هي اللي عزيزه علينا، وبالتالي ان خص كل سائق يكون واعي بمسؤوليته في الطريق وبمسؤوليته امام الاخر.
5: في نظري ان الانسان الا سافر صباح بكري مزيانه، كيكون الانسان يلا فايق نشيط وداك الشيء، كيكون مركز اكثر في الطريق وكيكون غادي بواحد ليطه اللي هي مزيانه، عكس انه الا كان غادي يسافر بالليل، في الليل كيكون الانسان كاين اللي يقدر زعما يعيا، كيكون شويه ديال التعب، كيكون يقدر يجي النعاس في الطريق. يعني من الاحسن زعما من اجل السلامه الانسان يسافر بالنهار.
6: Une bonne préparation ça réduit énormément le stress. Quand on sait que la voiture elle a été vérifiée avant de partir, que les pneus sont bien gonflés, on a le chargement qui est correct et qu'on a préparé les pauses, le stress il diminue, parce que sur le retour tout le monde, c'est un peu la course, arriver au bateau, tout le monde veut passer devant tout le monde, ça fait augmenter le stress. Du coup, pour ça, il faut prendre le temps. Quand on est bien préparé, on fait des pauses, on souffle, c'est toujours les vacances. Même si c'est le trajet retour, on est toujours en vacances. Du coup, ça faut diminuer le stress.
1: Rime Radio.
2: Rime Radio.
0: اخبار المغرب والعالم.
1: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.

0: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: موعد إخباري جديد من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو، أهلا بكم. بخصوص انتخاب أعضاء مجلس النواب، فتح باب داعي التصريحات بالترشيح ابتداء من 31 غشت وإلى غاية 19 شتنبر 2026 وفق بلاغ لوزير الداخلية. في تقرير جديد لمجموعة البنكي الدولي حول الاندماج الاقتصادي في إفريقيا، المغرب يرسخ مكانته في سلاسل القيمة الصناعية الإفريقية. في المشهد الدولي، حصيلة ضحايا فيضانات جبال الهيمالايا تتجاوز 1000 قتيل وأكثر من 4000 في عدد المفقودين. أهلا بكم من جديد. البداية إذن بالشأن الانتخابي. أفاد بلاغ لوزير الداخلية بأن الفترة المخصصة لإداعي التصريحات بالترشيح برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب بدأت في الساعة 8 صباحا من مساء أمس الاثنين 31 غشت المنصرم، وتنتهي في الساعة 12 من زوال يوم الأربعاء 19 شتنبر الجارية. وجاء في البلاغ أن وزير الداخلية يخبر الراغبين في الترشح للانتخابات المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026 أنه يتم إيداع التصريحات بالترشيح عبر مرحلتين اثنتين، حيث يجب في المرحلة الأولى إيداع التصريح بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض، وفي المرحلة الثانية إيداع أصل ملف الترشيح مباشرة لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح. في السياق، جاءت المنظومة الانتخابية المنطرة لاستحقاقات 23 شتنبر الجاري بمقتضيات جديدة تروم تحصين قواعد تخليق العمليات الانتخابية انسجاما مع الإرادة السياسية الرامية إلى ترسيخ انتخابات شفافة ونزيهة تعكس الإرادة الحقيقية للناخبين. أسماء الخيرية.
2: يهدف هذا التوجه إلى رد الاعتبار للفاعل السياسي وإعادة الثقة بين المواطنين والمؤسسات المنتخبة عبر آليات تؤسس لثقافة النزاهة وتقطع مع مختلف الاختلالات التي قد تشوب العملية الانتخابية. ومن أبرز هذه المقتضيات منع ترشح الأشخاص المتابعين في حال التلبس أو المدانين ابتدائيا أو استئنافيا في جرائم محددة، فكل مترشح يتم ضبطه في حال التلبس بارتكاب إحدى الجرائم ذات الصلة بالمروءة والأخلاق والاستقامة وسلامة الذمة أو الجرائم الماسة بصدقية العملية الانتخابية، يتم رفض ترشيحه أو إلغاؤه إذا تم الضبط بعد إيداع الترشيحات. في نفس السياق، أكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط عبد العزيز قراقي أن المنظومة الانتخابية جاءت بمقتضيات جديدة تروم توفير بيئة انتخابية نزيهة من شأنها تعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات المنتخبة وتحسين المسار الديمقراطي. وأوضح الأستاذ قراقي في حوار خاص به وكالة المغرب العربي للأنباء أن حماية نزاهة الانتخابات تندرج في صميم حماية الحقوق والحريات، مشددا بالمقابل على ضرورة مواكبة التشريعات الزجرية بحملات تواصلية وتحسيسية واسعة تشرح للمواطنين خطورة المس بنزاهة الانتخابات والعقوبات المترتبة عنها، وتسهم في نشر ثقافة احترام الاختيار الديمقراطي وصيانته.
1: في سياق الانتخابات، دائما دعت رئاسة النيابة العامة كافة النيابات العامة لدى محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية إلى التعبئة والمواكبة الفعالة للاستحقاقات التشريعية الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس النواب، بما يضمن مرورها في أجواء يسودها الالتزام بالقانون والنزاهة والشفافية والتنافس شريفة. وأكد الوكيل العام للمالكي لدى محكمة النقد رئيس النيابة العامة هشام بلوي في دورية جديدة موجهة إلى الوكلاء العامين للمالكي لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملكي لدى المحاكم الابتدائية أن القضاء يضطلع بدور محوري في مواكبة العملية الانتخابية بما يسهم في تعزيز ثقة المواطنين وتحقيق الأمن الانتخابي. وشدد رئيس النيابة العامة على ضرورة اتخاذ كافة التدابير اللازمة لمواكبة وتتبع مختلف مراحل الاستحقاقات الانتخابية والتصدي بحزم وصرامة لكل الممارسات والأفعال التي من شأنها المساس بسلامة العملية الانتخابية والتأثير على نزاهتها وشفافيتها. في الشأن الاقتصادي، أكد تقرير جديد لمجموعة البنك الدولي حول الاندماج الاقتصادي في إفريقيا يحمل عنوان دمج إفريقيا من السلاسل إلى الأقطاب الاقتصادية، أكد أن المغرب يفرض نفسه ضمن الاقتصادات الإفريقية الأكثر اندماجا في سلاسل القيمة الصناعية، لا سيما في قطاعي مكونات السيارات والطيران. أميمة بوشانينا.
3: أكد تقرير جديد لمجموعة البنك الدولي حول الاندماج الاقتصادي في إفريقيا أن المغرب يفرض نفسه ضمن الاقتصادات الإفريقية الأكثر اندماجا في سلاسل القيمة الصناعية، لا سيما في قطاعي مكونات السيارات والطيران. وأوضح التقرير الذي يحمل عنوان دمج إفريقيا من السلاسل إلى الأقطاب الاقتصادية أن المغرب حقق خلال الفترة 2015-2019 في المتوسط صادرات بقيمة 496 مليون دولار في إطار سلاسل القيمة الإقليمية. وفي قطاع المنتجات الكيميائية المصنعة الذي يشكل إحدى أنشط سلاسل القيمة الإقليمية بتدفقات بلغت 2.7 مليار دولار تشمل بالخصوص البلاستيك والأسمدة والمواد الكيميائية، أشار التقرير إلى أن المغرب باعتباره أحد المحركات الرئيسية لهذه الدينامية. وبالإضافة إلى هذه المبادلات، يتناول التقرير أيضا المشاركة في المراحل الأولية من سلاسل القيمة العالمية والتي تتمثل في استيراد السلع الوسيطة المخصصة للمعالجة أو التجميع محليا. وفي هذا المجال تتجاوز نسبة مشاركة المغرب 10% من إجمالي الصادرات في بعض القطاعات، ما يجعل المملكة واحدة من الاستثناءات القليلة التي تتجاوز هذا الحد. ويرافق هذا الاندماج الصناعي أيضا تنويع في الأنشطة، حيث حجز المغرب لنفسه مكانا في قطاعات الإلكترونيات والمنتجات الصيدلانية وأنظمة الأسلاك الخاصة بالسيارات، حيث يصدر غالبا نحو شركائه الإقليميين في أوروبا وفقا للوثيقة. وفي هذا السياق يتوفر المغرب بالفعل على سلاسل قيمة إقليمية في قطاعات متوسطة التعقيد مثل الكيمياء والإلكترونيات ومكونات السيارات بحسب البنك الدولي. كما يبرز التقرير دخول المغرب قطاعي مكونات صناعة الطيران وأنظمة الأسلاك الخاصة بالسيارات، مستفيدا من قربه من الأسواق الأوروبية ومن شبكات الموردين.
1: في خبر آخر، أنهت وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس اليوم عملية توزيع 3000 حقيبة مدرسية وقرطاسية في القدس وضواحيها بالتزامن مع انطلاق العام الدراسي الجديد 2026-2027. وتأتي العملية ضمن برنامج الدخول الاجتماعي والاقتصادي في القدس والتزامات الوكالة بدعم قطاع التعليم في إطار برنامجها المندمج للفترة 2027-2030 بتمويل من مجلس جامعة فاس والجمعية المغربية لدعم الإعمار في فلسطين. تصريح رئيسة جمعية الشروق النسوية فاطمة فرعون.
4: هذا مش أول تعاون مع وكالة بيت المال القدس، احنا متوجه للملك محمد السادس ولوكالة بيت المال القدس على جهودهم الدائمة ودعمهم الدائم لأبناء محافظة القدس وضوحيها، ليس فقط في توفير الحقائب بل أيضا في الفعاليات والأنشطة الكثيرة. مهم جدا ما يفعلوه من أجل تمكين أهل القدس ودعم صمودهم، وبنوجه كثير الشكر لهم والتحيات، ونتمنى أن يبقوا دائما الداعمين لنا من أجل صمود الأسر المقدسية.
1: في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالية، أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية أنه من المرتقب تسجيل موجة حر يمكن أن تصل مقاييسها إلى 45 درجة من اليوم إلى غاية الجمعة المقبلة بعدد من مناطق المملكة، ويهم الأمر مناطق أوسرد، وادي الذهب، بجدورة، أسزا، قسمرة، طاطا، زاغورة. ووفق النشرة ذاتها يتوقع تسجيل الظاهرة ذاتها مع درجات حرارة تتراوح ما بين 38 و 42 درجة ابتداء من يوم غد الأربعاء إلى غاية الجمعة المقبل، بكل من مراكش، الرحامنة، سيدي بنورة، اليوسفية، بني ملال، تارودانت، القنيطرة، سيدي قاسم، سيدي سليمان، خريب قاس، طاطا، قلعة صرغنة، الخميسات، الفقيه بن صالح، مكناس، خنيف، رافاس، وليعقوب، تونت، العرائش، وزان، شيشاوى، وسرع. قريا نادى رئيس زامبيا هاكايندي هيشيليما اليوم اليمين الدستورية في لوساكا لولاية الثانية مدتها 5 سنوات، متعهدا بمضاعفة حجم اقتصاد البلاد 3 مرات خلال الفترة 2026-2031، وذلك عقب إعادة انتخابه في الانتخابات العامة التي جرت في 13 غشت الماضي. وقال هيشيليما في خطاب تنصيبه: سننتقل خلال هذه الولاية من مرحلة تحقيق الاستقرار إلى مرحلة تنمية الاقتصاد، بما يتيح لعدد أكبر من المواطنين تحقيق مداخل، وهدفنا هو مضاعفة حجم الاقتصاد 3 مرات خلال السنوات الخمسية المقبلة. في المشهد الدولي، ارتفعت الحصيلة الإجمالية غير النهائية لضحايا الفيضانات العارمة التي اجتاحت سلسلة جبال الهيمالايا إلى 1003 قتلى، من بينهم 987 قتلا في النيبال و16 قتلا في الصين، حسب ما أفادت به السلطات المعنية بالبلدين. وأوضحت هيئة إدارة الكوارث في النيبال أن عدد القتلى على أراضيها بلغ 987 شخصا، فيما أكدت السلطات الصينية تسجيل 16 حالة وفاة. وفيما يتعلق بحصيلة المفقودين، أوردت المصادر ذاتها أن العدد الإجمالي يناهز 4462 شخصا، تتوزع بين 3916 مفقودا داخل الأراضي النيبالية بحسب سلطات العاصمة كاتماندو، و546 مفقودا بمنطقة تبت ذاتية الحكم، وفق ما نقلته وسائل الإعلام الرسمية في بكين. أخيرا، في الميدان الرياضي، اختير الدولي المغربي ياسير الزابري ضمن التشكيلة البثارية للجولة الثالثة من الدوري الإسباني لكرة القدم عقب تألقه اللافتي بقميص راسينغ سانتاندر. وضمن دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسطة تورنتو 2026، فازت المغربية سلمى الهلالي اليوم بالميدالية الذهبية في سباق 400 متر، وتوجت الهلالي بالميدالية الذهبية بعدما قطعت مسافة سباق في توقيت زمني قدره 51 ثانية و26 جزء من المئة. وفي منافسات الكاراتيه لوزن أقل من 61 كيلوغرام، أحرزت المغربية سوسن بن شباب الميدالية البرونزية بعد تغلبها على البوسنية أمينة سيبوفيتش. بدوره فاز المغربي حمزة سام بالميدالية البرونزية في منافسات الكاراتيه لوزن أقل من 75 كيلوغرام، وتغلب حمزة سام على المصري عبد الله هشام عبد الجواد بأسبقية التسجيل. وبهذا مستمعينا الكرام، وصلنا إلى نهاية هذا الموعد، في أمان الله.

0: إذاعة الأخبار المغربية. سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
1: مرحبا بكل المستمعين الأفاضل على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. الحفاظ على نظافة مكان العمل من المظاهر الأساسية اللي كتعكس وعي الفرد وثقافته وسلوكه الحضاري. هي ماشي ممارسة يومية عادية كتهدف لإزالة الأوساخ وترتيب الأشياء، وإنما هي قيمة اجتماعية وتربوية كتعبر على احترام الفرد لذاته والآخرين وللمكان اللي كينتمي ليه. ومكان العمل كيمثل فضاء مشترك كيتقاسموا فيه الأفراد المسؤوليات والواجبات والحقوق، لذلك المحافظة على نظافته مسؤولية جماعية كتبدأ بسلوك الفرد وكتنتهي بثقافة كل المنتمين للمؤسسة. لذلك حرص الفرد على نظافة مكان عمله كيعكس سلوك راقي، لأنه كيجمع ما بين الانضباط والاحترام والإحساس بالمسؤولية. فالفرد كيقضي جزء مهم من حياته في مكان العمل، لذلك نظافة هذا المكان كتأثر بصورة مباشرة في حالته النفسية وقدرته على أداء مهمه. فالمكان النظيف والمنظم كيبعث على الراحة والطمأنينة وكيقلل من مصادر التوتر والفوضى. أما المكان الغير منظم واللي فيه بقايا الأكل مثلا وبعض الأوراق المبعثرة كيعطي الشعور بالضيق وعدم الارتياح، ويمكن يأثر على العاملين ويعطي صورة سلبية للزوار وأيضا المستفيدين من خدمات المؤسسة. والنظافة ماشي مسألة شكلية، هي عنصر مهم في توفير بيئة عمل صحية ومحفزة على الإنتاج والعطاء، وكتمثل المحافظة على نظافة مكان العمل امتداد للقيم اللي كيتربى عليها الفرد من الطفولة دياله. فالأسرة والمدرسة عندهم دور أساسي في التربية على قيم النظافة والنظام واحترام الممتلكات العامة، ومن اللي كيتعلم الطفل يوضع النفايات في الأماكن المخصصة لها وكيحافظ على أدواته ومحيطه كيكتسب تدريجيا الإحساس بالمسؤولية تجاه الفضاء المشترك. ومع انتقاله لمراحل التعليم والعمل كتصبح هذه السلوكيات جزء من شخصيته وممارساته اليومية. وهكذا فالنظافة ما كتكونش سلوك مفروض من الخارج، وإنما كتصبح قناعة داخلية كتعبر على مستوى التربية والوعي. والمحافظة على نظافة مكان العمل كترتبط أيضا باحترام الآخرين، من اللي كيحرص الموظف أو العامل أو الأستاذ أو طالب على ترك المكان نظيف بعد استخدامه، فهنا كيكون كيراعي الأفراد اللي غيستخدموا المكان من بعده. وهذا السلوك البسيط كيحمل رسالة أخلاقية مهمة، مفادها أن الفرد كيعيش ضمن المجموعة وماشي وحده، وأن تصرفاته عندها تأثير على راحة الآخرين. وإلقاء النفايات في غير أماكنها أو ترك الأدوات مبعثرة أو إهمال المرافق المشتركة اللي ضروري الحفاظ على نظافتها كيدل على عدم الاكتراث بحقوق الآخرين، وكيعكس أيضا ضعف الشعور بالمسؤولية الاجتماعية. وكتجلى أهمية هذه القيمة في المحافظة على الصحة والسلامة، فالنظافة المنتظمة كتساعد على الحد من تراكم النفايات والغبار والمواد اللي ممكن تسبب في أضرار صحية. وفي بعض أماكن العمل يقدر يكون الإهمال في النظافة سبب في وقوع حوادث أو عرقلة حركة الأفراد، خصوصا في المؤسسات الصناعية وفي المختبرات والمستشفيات والمطاعم وغيرها من البيئات اللي كتطلب معايير عالية من النظافة والسلامة. على هذا الأساس الاهتمام بالنظافة كيجسد الرقي في الأخلاق، وكيمثل أيضا إجراء وقائي كيحمي صحة الأفراد وسلامتهم. ومن الجوانب الاجتماعية المهمة أن السلوك الفردي في مجال النظافة يمكن يتحول لثقافة جماعية، وإذا التزم الجميع كيصبح هذا السلوك عادة عامة وكيشجع الآخرين. وإذا شاع الإهمال يقدر يتولد شعور بأن المحافظة على النظافة هي من مسؤولية شخص آخر، الأمر اللي يقدر يؤدي لانتشار الفوضى. لذلك بناء ثقافة النظافة داخل مكان العمل خاصة مشاركة الجميع وعلى عدم حصر المسؤولية في عمال النظافة، لأن دورهم ما كيعنيش إعفاء بقية الأفراد من مسؤولياتهم عن هذا السلوك اليومي. هنا كتبرز أهمية التربية على المسؤولية الجماعية، فالمؤسسات كتوضح حاويات للنفايات، ولكن خاص تعمل على بناء وعي كيجعل كل فرد شريك في المحافظة على البيئة الداخلية. ويمكن تحقيق هذا الأمر من خلال تشجيع المبادرات الفردية والجماعية حتى يلتزم الجميع بالنظافة والنظام. فالمحافظة على نظافة مكان العمل يمكن تكون مدخل لتعزيز الوعي البيئي، خاصة من خلال ترشيد استهلاك الورق والماء والطاقة وفرز النفايات والحد من المنتجات ذات الاستخدام الواحد. وبهذه الطريقة كيصبح مكان العمل فضاء لتعود الأفراد على السلوك البيئي المسؤول، وهو أمر كيتجاوز حدود المؤسسة وكيأثر في الحياة اليومية والمجتمع بصورة عامة. فالرقي الحقيقي لا يقاس بطريقة حديث الفرد أو المظهر الخارجي دياله أو مستواه العلمي والمهني، وإنما بسلوكياته اليومية البسيطة. ومن بين هذه السلوكيات احترام الفضاءات والمحافظة على نظافتها. ويمكن يكون الفرد متفوق في العمل دياله، ولكن إذا كان كيخلي وراه الفوضى والنفايات وما كيهتمش بالحفاظ على المرافق المشتركة، فهذا الأمر كيكشف عن جانب من السلوكيات اللي كتحتاج للتقويم. وفي المقابل الفرد اللي كيحرص على ترتيب مكانه وتجنب إزعاج الآخرين وكيحافظ على الممتلكات المشتركة كيقدم صورة إيجابية على شخصيته وتربيته ووعيه الاجتماعي. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة. إلى اللقاء.

0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: موعد إخباري جديد من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو، أهلا بكم. بخصوص انتخاب أعضاء مجلس النواب، فتح باب داعي التصريحات بالترشيح ابتداء من 31 غشت وإلى غاية 19 شتنبر 2026 وفق بلاغ لوزيري الداخلية. في تقرير جديد لمجموعة البنك الدولي حول الاندماج الاقتصادي في إفريقيا، المغرب يرسخ مكانته في سلاسل القيمة الصناعية الإفريقية. في المشهد الدولي، حصيلة ضحايا فيضانات جبال الهيمالايا تتجاوز 1000 قتيل وأكثر من 4000 في عدد المفقودين. أهلا بكم من جديد. البداية إذن بالشأن الانتخابي. أفاد بلاغ لوزيري الداخلية بأن الفترة المخصصة لإداعي التصريحات بالترشيح برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب بدأت في الساعة 8 صباحا من مساء أمس الاثنين 31 غشت المنصرم، وتنتهي في الساعة 12 من زوال يوم الأربعاء 9 شتنبر الجارية. وجاء في البلاغ أن وزير الداخلية يخبر الراغبين في الترشح للانتخابات المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026 أنه يتم إيداع التصريحات بالترشيح عبر مرحلتين اثنتين، حيث يجب في المرحلة الأولى إيداع التصريح بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض، وفي المرحلة الثانية إيداع أصل ملف الترشيح مباشرة لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح. في السياق، جاءت المنظومة الانتخابية المنطرة لاستحقاقات 23 من شتنبر الجاري بمقتضيات جديدة تروم تحصين قواعد تخليق العمليات الانتخابية انسجاما مع الإرادة السياسية الرامية إلى ترسيخ انتخابات شفافة ونزيهة تعكس الإرادة الحقيقية للناخبين. أسماء الخيرية.
2: يهدف هذا التوجه إلى رد الاعتبار للفاعل السياسي وإعادة الثقة بين المواطنين والمؤسسات المنتخبة عبر آليات تؤسس لثقافة النزاهة وتقطع مع مختلف الاختلالات التي قد تشوب العملية الانتخابية. ومن أبرز هذه المقتضيات منع ترشح الأشخاص المتابعين في حالة تلبس أو المدانين ابتدائيا أو استئنافيا في جرائم محددة، فكل مترشح يتم ضبطه في حالة تلبس بارتكاب إحدى الجرائم ذات الصلة بالمروءة والأخلاق والاستقامة وسلامة الذمة أو الجرائم الماسة بصدقية العملية الانتخابية، يتم رفض ترشيحه أو إلغاؤه إذا تم الضبط بعد إيداع الترشيحات. في نفس السياق، أكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط عبد العزيز قراقي أن المنظومة الانتخابية جاءت بمقتضيات جديدة تروم توفير بيئة انتخابية نزيهة من شأنها تعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات المنتخبة وتحسين المسار الديمقراطي. وأوضح الأستاذ قراقي في حوار خاص به وكالة المغرب العربي للأنباء أن حماية نزاهة الانتخابات تندرج في صميم حماية الحقوق والحريات، مشددا بالمقابل على ضرورة مواكبة التشريعات الزجرية بحملة تواصلية وتحسيسية واسعة تشرح للمواطنين خطورة المس بنزاهة الانتخابات والعقوبات المترتبة عنها، وتسهم في نشر ثقافة احترام الاختيار الديمقراطي وصيانته.
1: في سياق الانتخابات، دائما دعت رئاسة النيابة العامة كافة النيابات العامة لدى محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية إلى التعبئة والمواكبة الفعالة للاستحقاقات التشريعية الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس النواب، بما يضمن مرورها في أجواء يسودها الالتزام بالقانون والنزاهة والشفافية والتنافس شريفة. وأكد الوكيل العام للمالكي لدى محكمة النقد رئيس النيابة العامة هشام بلوي في دورية جديدة موجهة إلى

0: وكلاء العامين للملكي لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملكي لدى المحاكم الابتدائية أن القضاء يطلع بدور محوري في مواكبة العملية الانتخابية بما يسهم في تعزيز ثقة المواطنين وتحقيق الأمن الانتخابي. وشدد رئيس النيابة العامة على ضرورة اتخاذ كافة التدابير اللازمة لمواكبة وتتبع مختلف مراحل الاستحقاقات الانتخابية والتصدي بحزم وصرامة لكل الممارسات والأفعال التي من شأنها المساس بسلامة العملية الانتخابية والتأثير على نزاهتها وشفافيتها. في الشأن الاقتصادي، أكد تقرير جديد لمجموعة البنك الدولي حول الاندماج الاقتصادي في إفريقيا يحمل عنوان دمج إفريقيا من السلاسل إلى الأقطاب الاقتصادية، أكد أن المغرب يفرض نفسه ضمن الاقتصادات الإفريقية الأكثر اندماجا في سلاسل القيمة الصناعية لا سيما في قطاعي مكونات السيارات والطيران. أميمة بوشانينا.
1: أكد تقرير جديد لمجموعة البنك الدولي حول الاندماج الاقتصادي في إفريقيا أن المغرب يفرض نفسه ضمن الاقتصادات الإفريقية الأكثر اندماجا في سلاسل القيمة الصناعية لا سيما في قطاعي مكونات السيارات والطيران. وأوضح التقرير الذي يحمل عنوان دمج إفريقيا من السلاسل إلى الأقطاب الاقتصادية أن المغرب حقق خلال الفترة 2015-2019 في المتوسط صادرات بقيمة 496 مليون دولار في إطار سلاسل القيمة الإقليمية. وفي قطاع المنتجات الكيميائية المصنعة الذي يشكل إحدى أنشط سلاسل القيمة الإقليمية بتدفقات بلغت 2.7 مليار دولار تشمل بالخصوص البلاستيك والأسمدة والمواد الكيميائية. أشار التقرير إلى أن المغرب باعتباره أحد المحركات الرئيسية لهذه الدينامية. وبالإضافة إلى هذه المبادلات، يتناول التقرير أيضا المشاركة في المراحل الأولية من سلاسل القيمة العالمية والتي تتمثل في استيراد السلع الوسيطة المخصصة للمعالجة أو التجميع محليا. وفي هذا المجال تتجاوز نسبة مشاركة المغرب 10% من إجمالي الصادرات في بعض القطاعات، ما يجعل المملكة واحدة من الاستثناءات القليلة التي تتجاوز هذا الحد. ويرافق هذا الاندماج الصناعي أيضا تنويع في الأنشطة، حيث حجز المغرب لنفسه مكانا في قطاعات الإلكترونيات والمنتجات الصيدلانية وأنظمة الأسلاك الخاصة بالسيارات، حيث يصدر غالبا نحو شركائه الإقليميين في أوروبا وفقا للوثيقة. وفي هذا السياق، يتوفر المغرب بالفعل على سلاسل قيمة إقليمية في قطاعات متوسطة التعقيد مثل الكيمياء والإلكترونيات ومكونات السيارات بحسب البنك الدولي. كما يبرز التقرير دخول المغرب قطاعي مكونات صناعة الطيران وأنظمة الأسلاك الخاصة بالسيارات مستفيدا من قربه من الأسواق الأوروبية ومن شبكات الموردين.
0: في خبر آخر، أنهت وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس اليوم عملية توزيع 3000 حقيبة مدرسية وقرطاسية في القدس وضواحيها بالتزامن مع انطلاق العام الدراسي الجديد 2026-2027. وتأتي العملية ضمن برنامج الدخول الاجتماعي والاقتصادي في القدس والتزامات الوكالة بدعم قطاع التعليم في إطار برنامجها المندمج للفترة 2027-2030 بتمويل من مجلس جامعة فاس والجمعية المغربية لدعم الإعمار في فلسطين. تصريح رئيسة جمعية الشروق النسوية فاطمة فرعون.
2: هذا مش أول تعاون مع وكالة بيت مال القدس، احنا متوجه للملك محمد السادس ولوكالة بيت مال القدس على جهودهم الدائمة ودعمهم الدائم لأبناء محافظة القدس وضوحيها، ليس فقط في توفير الحقائب بل أيضا في الفعاليات والأنشطة الكثيرة. مهم جدا ما يفعلوه من أجل تمكين أهل القدس ودعم صمودهم، وبنوجه كثير الشكر لهم والتحيات، ونتمنى أن يبقوا دائما الداعمين لنا من أجل صمود الأسر المقدسية.
0: في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالية، أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية أنه من المرتقب تسجيل موجة حر يمكن أن تصل مقاييسها إلى 45 درجة من اليوم إلى غاية الجمعة المقبلة بعدد من مناطق المملكة، ويهم الأمر مناطق أوسرد، وادي الذهب، بجدورة، أسازا، قسمرة، طاطا، زاغورة. ووفق النشرة ذاتها يتوقع تسجيل الظاهرة ذاتها مع درجات حرارة تتراوح ما بين 38 و 42 درجة ابتداء من يوم غد الأربعاء إلى غاية الجمعة المقبل، بكل من مراكش، الرحامنة، سيدي بنورة، اليوسفية، بني ملال، تارودانت، القنيطرة، سيدي قاسم، سيدي سليمان، خريبقاس، طاطا، قلعة صرغنة، الخميسات، الفقيه بن صالح، مكناس، خنيف، رافاس، وليعقوب، تونانت، العرائش، وزان، شيشاوى، وسرع. قرية نادى رئيس زامبيا هاكايندي هيشيليما اليوم اليمين الدستورية في لوساكا لولاية الثانية مدتها 5 سنوات، متعهدا بمضاعفة حجم اقتصاد البلاد 3 مرات خلال الفترة 2026-2031، وذلك عقب إعادة انتخابه في الانتخابات العامة التي جرت في 13 غشت الماضي. وقال هيشيليما في خطاب تنصيبه: سننتقل خلال هذه الولاية من مرحلة تحقيق الاستقرار إلى مرحلة تنمية الاقتصاد، بما يتيح لعدد أكبر من المواطنين تحقيق مداخل، وهدفنا هو مضاعفة حجم الاقتصاد 3 مرات خلال السنوات الخمسية المقبلة. في المشهد الدولي، ارتفعت الحصيلة الإجمالية غير النهائية لضحايا الفيضانات العارمة التي اجتاحت سلسلة جبال الهيمالايا إلى 1003 قتلى، من بينهم 987 قتلا في النيبال و16 قتلا في الصين، حسب ما أفادت به السلطات المعنية بالبلدين. وأوضحت هيئة إدارة الكوارث في النيبال أن عدد القتلى على أراضيها بلغ 987 شخصا، فيما أكدت السلطات الصينية تسجيل 16 حالة وفاة. وفيما يتعلق بحصيلة المفقودين، أوردت المصادر ذاتها أن العدد الإجمالي يناهز 4462 شخصا، تتوزع بين 3916 مفقودا داخل الأراضي النيبالية بحسب سلطات العاصمة كاتماندو، و546 مفقودا بمنطقة تبت ذاتية الحكم، وفق ما نقلته وسائل الإعلام الرسمية في بكين. أخيرا، في الميدان الرياضي، اختير الدولي المغربي ياسير الزابري ضمن التشكيلة البثارية للجولة الثالثة من الدوري الإسباني لكرة القدم عقب تألقه اللافت بقميص راسينغ سانتاندر. وضمن دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسطة تورنتو 2026، فازت المغربية سلمى الهلالي اليوم بالميدالية الذهبية في سباق 400 متر، وتوجت الهلالي بالميدالية الذهبية بعدما قطعت مسافة سباق في توقيت زمني قدره 51 ثانية و26 جزء من المئة. وفي منافسات الكاراتيه لوزن أقل من 61 كيلوغرام، أحرزت المغربية سوسن بن شباب الميدالية البرونزية بعد تغلبها على البوسنية أمينة سيبوفيتش. بدوره فاز المغربي حمزة سام بالميدالية البرونزية في منافسات الكاراتيه لوزن أقل من 75 كيلوغرام، وتغلب حمزة سام على المصري عبد الله هشام عبد الجواد بأسبقية التسجيل. وبهذا مستمعينا الكرام، وصلنا إلى نهاية هذا الموعد، في أمان الله.

0: الأخبار المغربية.
1: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
2: تقع واحة أيت منصور في قلب الجماعة الترابية أفلايغير بنواحي مدينة تافراوتس لترسم لوحة طبيعية آسرة تبعد عن صخب الحواضر وتحديدا على بعد 195 كيلومترا جنوب شرق مدينة أكادير. إنها فضاء إيكولوجي وسياحي فريد يمتد بكبرياء وعمق داخل المنحدرات الجبلية الوعرة لسلسلة جبال الأطلس الصغير، حيث تلتقي قساوة الصخر الجاف برقة الخضرة اليانعة ليقدم للزائر ملاذا آمنا يفيض بالسكينة وطيبة أهلها الكرماء. ولم تنل الواحة جمالها من عبث، بل بفضل رداء أخضر يزخر ببدائع الخالق اتعلو وجهتها هامات النخيل الباسقة وهي ترتفع بشموخ فوق حقول عشبية خضراء يانعة لتصنع تبينا ساحرا مع سفوح الجبال الشاهقة المحيطة بالمنطقة. ولا يتوقف عطاء أشجار النخيل عند المشهد البصري، بل يمتد ليثمر خيرا وفيرا تجسده أعذاق البلح الذهبية وهي تتدلى ممتلئة بالثمار من قمم النخيل الوارفة تحت زرقة السماء الصافية. هذا البهاء الإيكولوجي هو ثمرة رعاية مستمرة وتفاني دؤوب من إنسان المنطقة المتشبث بأرضه، حيث ينشط التقنيون المحليون في صيانة هذا الغطاء النباتي وتلقيحه متسلحين بخبرتهم ومعدات الأمان أثناء تسلق الجذوع الشهقة لضمان استمرارية إنتاج الواحة وحمايتها. وفي عمق هذه اللوحة الآسرة تتلحم البيوت الطينية القديمة المترسة فوق المنحدر الجبلي الوعر كأنها جزء لا يتجزأ من الصخر نفسه، لتقف شاهدة بأسطحها الخشبية ونوافذها الصغيرة على عبقرية العمارة التقليدية الأصيلة التي صمدت في وجه تقلبات الزمن. ويكتمل سحر الواحة بخرير المياه العذبة المتدفقة بسخاء عبر السواق والعيون الزرقاء الجذابة والتي تنساب كشلالات صغيرة تروي عروق هذا البساط الأخضر النابض بالحياة. هذه الطبيعة الغناء والواحة الوارفة الظلال تأسر قلب كل من يطأ أرضها لتعيد صياغة مفهوم السكينة والجمال الفطري. إنها تحفة طبيعية حية تفيض بالروعة وبهاء الخالق وتستحق الثناء الدائم كواحدة من أروع لآل الطبيعة المغربية الأصيلة التي تمنح زائرها ملاذا لا ينسى.
1: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
0: الخبر من المصدر.
3: إذاعة الأخبار المغربية.

0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: موعدنا إخباري جديد من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو، أهلا بكم. بخصوص انتخاب أعضاء مجلس النواب، فتح باب داعي التصريحات بالترشيح ابتداء من 31 غشت وإلى غاية 19 شتنبر 2026 وفق بلاغ لوزير الداخلية. في تقرير جديد لمجموعة البنكية الدولية حول الاندماج الاقتصادي في إفريقيا، المغرب يرسخ مكانته في سلاسل القيمة الصناعية الإفريقية. في المشهد الدولي، حصيلة ضحايا فيضانات جبال الهيمالايا تتجاوز 1000 قتيل وأكثر من 4000 في عدد المفقودين. أهلا بكم من جديد. البداية إذن بشأن الانتخابي، أفاد بلاغ لوزير الداخلية بأن الفترة المخصصة لإداعي التصريحات بالترشيح برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب بدأت في الساعة 8 صباحا من مساء أمس الاثنين 31 غشت المنصرم، وتنتهي في الساعة 12 من زوال يوم الأربعاء 19 شتنبر الجارية. وجاء في البلاغ أن وزير الداخلية يخبر الراغبين في الترشح للانتخابات المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026 أنه يتم إيداع التصريحات بالترشيح عبر مرحلتين اثنتين، حيث يجب في المرحلة الأولى إيداع التصريح بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض، وفي المرحلة الثانية إيداع أصل ملف الترشيح مباشرة لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح. في السياق، جاءت المنظومة الانتخابية المنطرة لاستحقاقات 23 شتنبر الجاري بمقتضيات جديدة تروم تحصين قواعد تخليق العمليات الانتخابية انسجاما مع الإرادة السياسية الرامية إلى ترسيخ انتخابات شفافة ونزيهة تعكس الإرادة الحقيقية للناخبين. أسماء الخيارية.
2: يهدف هذا التوجه إلى رد الاعتبار للفاعل السياسي وإعادة الثقة بين المواطنين والمؤسسات المنتخبة عبر آليات تؤسس لثقافة النزاهة وتقطع مع مختلف الاختلالات التي قد تشوب العملية الانتخابية. ومن أبرز هذه المقتضيات منع ترشح الأشخاص المتابعين في حالة تلبس أو المدانين ابتدائيا أو استئنافيا في جرائم محددة، فكل مترشح يتم ضبطه في حالة تلبس بارتكاب إحدى الجرائم ذات الصلة بالمروءة والأخلاق والاستقامة وسلامة الذمة أو الجرائم الماسة بصدقية العملية الانتخابية، يتم رفض ترشيحه أو إلغائه إذا تم الضبط بعد إيداع الترشيحات. في نفس السياق، أكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط عبد العزيز قراقي أن المنظومة الانتخابية جاءت بمقتضيات جديدة تنم توفير بيئة انتخابية نزيهة من شأنها تعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات المنتخبة وتحسين المسار الديمقراطي. وأوضح الأستاذ قراقي في حوار خاص به وكالة المغرب العربي للأنباء أن حماية نزاهة الانتخابات تندرج في صميم حماية الحقوق والحريات، مشددا بالمقابل على ضرورة مواكبة التشريعات الزجرية بحملة تواصلية وتحسيسية واسعة تشرح للمواطنين خطورة المس بنزاهة الانتخابات والعقوبات المترتبة عنها، وتسهم في نشر ثقافة احترام الاختيار الديمقراطي وصيانته.
1: في سياق الانتخابات، دائما دعت رئاسة النيابة العامة كافة النيابات العامة لدى محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية إلى التعبئة والمواكبة الفعالة للاستحقاقات التشريعية الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس النواب، بما يضمن مرورها في أجواء يسودها الالتزام بالقانون والنزاهة والشفافية والتنافس شريفة. وأكد الوكيل العام للمالكي لدى محكمة النقد رئيس النيابة العامة هشام بلهوي في دورية جديدة موجهة إلى الوكلاء العامين للمالكي لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملكي لدى المحاكم الابتدائية أن القضاء يضطلع بدور محوري في مواكبة العملية الانتخابية بما يسهم في تعزيز ثقة المواطنين وتحقيق الأمن الانتخابي. وشدد رئيس النيابة العامة على ضرورة اتخاذ كافة التدابير اللازمة لمواكبة وتتبع مختلف مراحل الاستحقاقات الانتخابية والتصدي بحزم وصرامة لكل الممارسات والأفعال التي من شأنها المساس بسلامة العملية الانتخابية والتأثير على نزاهتها وشفافيتها. في الشأن الاقتصادي، أكد تقرير جديد لمجموعة البنك الدولي حول الاندماج الاقتصادي في إفريقيا يحمل عنوان دمج إفريقيا من السلاسل إلى الأقطاب الاقتصادية، أكد أن المغرب يفرض نفسه ضمن الاقتصادات الإفريقية الأكثر اندماجا في سلاسل القيمة الصناعية، لا سيما في قطاعي مكونات السيارات والطيران. أميمة بوشانينا.
2: أكد تقرير جديد لمجموعة البنك الدولي حول الاندماج الاقتصادي في إفريقيا أن المغرب يفرض نفسه ضمن الاقتصادات الإفريقية الأكثر اندماجا في سلاسل القيمة الصناعية، لا سيما في قطاعي مكونات السيارات والطيران. وأوضح التقرير الذي يحمل عنوان دمج إفريقيا من السلاسل إلى الأقطاب الاقتصادية أن المغرب حقق خلال الفترة 2015-2019 في المتوسط صادرات بقيمة 496 مليون دولار في إطار سلاسل القيمة الإقليمية. وفي قطاع المنتجات الكيميائية المصنعة الذي يشكل إحدى أنشط سلاسل القيمة الإقليمية بتدفقات بلغت 2.7 مليار دولار تشمل بالخصوص البلاستيك والأسمدة والمواد الكيميائية. أشار التقرير إلى أن المغرب باعتباره أحد المحركات الرئيسية لهذه الدينامية. وبالإضافة إلى هذه المبادلات، يتناول التقرير أيضا المشاركة في المراحل الأولية من سلاسل القيمة العالمية والتي تتمثل في استيراد السلع الوسيطة المخصصة للمعالجة أو التجميع محليا. وفي هذا المجال تتجاوز نسبة مشاركة المغرب 10% من إجمالي الصادرات في بعض القطاعات، ما يجعل المملكة واحدة من الاستثناءات القليلة التي تتجاوز هذا الحد. ويرافق هذا الاندماج الصناعي أيضا تنويع في الأنشطة، حيث حجز المغرب لنفسه مكانا في قطاعات الإلكترونيات والمنتجات الصيدلانية وأنظمة الأسلاك الخاصة بالسيارات، حيث يصدر غالبا نحو شركائه الإقليميين في أوروبا وفقا للوثيقة. وفي هذا السياق يتوفر المغرب بالفعل على سلاسل قيمة إقليمية في قطاعات متوسطة التعقيد مثل الكيمياء والإلكترونيات ومكونات السيارات بحسب البنك الدولي. كما يبرز التقرير دخول المغرب قطاعي مكونات صناعة الطيران وأنظمة الأسلاك الخاصة بالسيارات، مستفيدا من قربه من الأسواق الأوروبية ومن شبكات الموردين.
1: في خبر آخر، أنهت وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس اليوم عملية توزيع 3000 حقيبة مدرسية وقرطاسية في القدس وضواحيها بالتزامن مع انطلاق العام الدراسي الجديد 2026-2027. وتأتي العملية ضمن برنامج الدخول الاجتماعي والاقتصادي في القدس والتزامات الوكالة بدعم قطاع التعليم في إطار برنامجها المندمج للفترة 2027-2030 بتمويل من مجلس جامعة فاس والجمعية المغربية لدعم الإعمار في فلسطين. تصريح رئيسة جمعية الشروق النسوية فاطمة فرعون.
3: هذا مش أول تعاون مع وكالة بيت مال القدس، احنا متوجه للملك محمد السادس ولوكالة بيت مال القدس على جهودهم الدائمة ودعمهم الدائم لأبناء محافظة القدس وضوحيها، ليس فقط في توفير الحقائب بل أيضا في الفعاليات والأنشطة الكثيرة. مهم جدا ما يفعلوه من أجل تمكين أهل القدس ودعم صمودهم، وبنوجه كثير الشكر لهم والتحيات، ونتمنى أن يبقوا دائما الداعمين لنا من أجل صمود الأسر المقدسية.
1: في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالية، أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية أنه من المرتقب تسجيل موجة حر يمكن أن تصل مقاييسها إلى 45 درجة من اليوم إلى غاية الجمعة المقبلة بعدد من مناطق المملكة، ويهم الأمر مناطق أوسرد، وادي الذهب، بجدورة، أسازاق، سمارة، طاطا، زاغورة. ووفق النشرة ذاتها يتوقع تسجيل الظاهرة ذاتها مع درجات حرارة تتراوح ما بين 38 و 42 درجة ابتداء من يوم غد الأربعاء إلى غاية الجمعة المقبل، بكل من مراكش، الرحامنة، سيدي بنورة، اليوسفية، بني ملال، تارودانت، القنيطرة، سيدي قاسم، سيدي سليمان، خريبقاس، طاطا، قلعة صرغنة، الخميسات، الفقيه بن صالح، مكناس، خنيفرة، فاس، وليعقوب، تونات، العرائش، وزان، شيشاوى، وسرع. قرية ناد رئيس زامبيا هاكايندي هيشيليما اليوم اليمين الدستورية في لوساكا الولاية الثانية مدتها 5 سنوات، متعهدا بمضاعفة حجم اقتصاد البلاد 3 مرات خلال الفترة 2026-2031، وذلك عقب إعادة انتخابه في الانتخابات العامة التي جرت في 13 غشتى الماضي. وقال هيشيليما في خطاب تنصيبه: سننتقل خلال هذه الولاية من مرحلة تحقيق الاستقرار إلى مرحلة تنمية الاقتصاد، بما يتيح لعدد أكبر من المواطنين تحقيق مداخل، وهدفنا هو مضاعفة حجم الاقتصاد 3 مرات خلال السنوات الخمسية المقبلة. في المشهد الدولي، ارتفعت الحصيلة الإجمالية غير النهائية لضحايا الفيضانات العارمة التي اجتاحت سلسلة جبال الهيمالايا إلى 1003 قتلى، من بينهم 987 قتلا في النيبال و16 قتلا في الصين، حسب ما أفادت به السلطات المعنية بالبلدين. وأوضحت هيئة إدارة الكوارث في النيبال أن عدد القتلى على أراضيها بلغ 987 شخصا، فيما أكدت السلطات الصينية تزيد 16 حالة وفاة. وفيما يتعلق بحصيلة المفقودين، أوردت المصادر ذاتها أن العدد الإجمالي يناهز 4462 شخصا، تتوزع بين 3916 مفقودا داخل الأراضي النيبالية بحسب سلطات العاصمة كاتماندو، و 546 مفقودا بمنطقة تيبت ذاتية الحكم، وفق ما نقلته وسائل الإعلام الرسمية في بكين. أخيرا، في الميدان الرياضي، اختير الدولي المغربي ياسير الزابري ضمن التشكيلة المثالية للجولة الثالثة من الدوري الإسباني لكرة القدم عقب تألقه اللافت بقميص راسينغ سانتاندر. وضمن دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسطة تورنتو 2026، فازت المغربية سلمى الهلالي اليوم بالميدالية الذهبية في سباق 400 متر، وتوجت الهلالي بالميدالية الذهبية بعدما قطعت مسافة سباق في توقيت زمني قدره 51 ثانية و26 جزء من المئة. وفي منافسات الكاراتيه وزن أقل من 61 كيلوغرام، أحرزت المغربية سوسن بن شباب الميدالية البرونزية بعد تغلبها على البوسنية أمينة سيبوفيتش. بدوره فاز المغربي حمزة سام بالميدالية البرونزية في منافسات الكاراتيه وزن أقل من 75 كيلوغرام، وتغلب حمزة سام على المصري عبد الله هشام عبد الجواد بأسبقية التسجيل. وبهذا مستمعينا الكرام، وصلنا إلى نهاية هذا الموعد، في أمان الله.

0: الخبر من المصدر.
1: رئيس الحكومة عزيز أخنوش يؤكد في لواندا أن المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس قد جعل من السلم والأمن والاستقرار في إفريقيا خيارا استراتيجيا والتزاما ثابتا من خلال مساهمته في الوقاية من النزاعات والوساطة وحفظ وبناء السلام وإعادة الإعمار بعد النزاعات.
2: تعرفوا بأنه سيدنا من الخيارات الأولى هو الأمن والاستقرار، هذا مشروع استراتيجي بالنسبة للمغرب للقارة الإفريقية، وكذلك جاء في الكلمة أنه هذا الشيء استباقي دائما، يعني البوزيسيون ديال بلادنا هي أنه الحلول خصها دائما باش تبقى استباقية ومستدامة.
1: رئيس الحكومة أوضح أن الرؤية الملكية تستند على قناعة راسخة بأن السلم والأمن والتنمية أبعاد مترابطة لا يمكن الفصل بينها، وأن الوقاية المستدامة من النزاعات تقتضي معالجة أسبابها العميقة الاقتصادية والاجتماعية والمؤسساتية والمناخية والإنسانية. وفي هذا الإطار ذكر بأن صاحب الجلالة يولي أهمية خاصة لتعاون جنوب جنوب إفريقي فعال وتضامن وملموس، يضع المواطن الإفريقي في صلب أولوياته ويترجم التضامن الإفريقي إلى مشاريع ملموسة. السيد أخنوش الذي يمثل صاحب الجلالة نصره الله في القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي حول تعزيز آليات الوقاية وتسوية النزاعات في إفريقيا بالعاصمة الأنغولية، كان مرفوقا بوزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، والممثل الدائم للمغرب لدى الاتحاد الإفريقي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا محمد عروشي، وسفيرة المغرب بأنغولا السعدية العلوي.
0: إذاعة الأخبار المغربية
3: غيم راديو،
0: الأخبار على مدار الساعة. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.

إنساني دافئ، نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.

0: راديو. ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: موعد إخباري جديد من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو، أهلا بكم. بخصوص انتخاب أعضاء مجلس النواب، فتح باب داعي التصريحات بالترشيح ابتداء من 31 غشت وإلى غاية 9 شتنبر 2026 وفق بلاغ لوزير الداخلية. في تقرير جديد لمجموعة البنكية الدولية حول الاندماج الاقتصادي في إفريقيا، المغرب يرسخ مكانته في سلاسل القيمة الصناعية الإفريقية. في المشهد الدولي، حصيلة ضحايا فيضانات جبال الهيمالايا تتجاوز 1000 قتيل وأكثر من 4000 في عدد المفقودين. أهلا بكم من جديد. البداية إذن بالشأن الانتخابي. أفاد بلاغ لوزير الداخلية بأن الفترة المخصصة لإداعي التصريحات بالترشيح برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب بدأت في الساعة 8 صباحا من مساء أمس الاثنين 31 غشت المنصرم، وتنتهي في الساعة 12 من زوال يوم الأربعاء 9 شتنبر الجارية. وجاء في البلاغ أن وزير الداخلية يخبر الراغبين في الترشح للانتخابات المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026 أنه يتم إيداع التصريحات بالترشيح عبر مرحلتين اثنتين، حيث يجب في المرحلة الأولى إيداع التصريح بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض، وفي المرحلة الثانية إيداع أصل ملف الترشيح مباشرة لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح. في السياق، جاءت المنظومة الانتخابية المنطرة لاستحقاقات 23 شتنبر الجاري بمقتضيات جديدة تروم تحصين قواعد تخليق العمليات الانتخابية انسجاما مع الإرادة السياسية الرامية إلى ترسيخ انتخابات شفافة ونزيهة تعكس الإرادة الحقيقية للناخبين. أسماء الخيرية.
2: يهدف هذا التوجه إلى رد الاعتبار للفاعل السياسي وإعادة الثقة بين المواطنين والمؤسسات المنتخبة عبر آليات تؤسس لثقافة النزاهة وتقطع معهم مختلف الاختلالات التي قد تشوب العملية الانتخابية. ومن أبرز هذه المقتضيات منع ترشح الأشخاص المتابعين في حالة تلبس أو المدانين ابتدائيا أو استئنافيا في جرائم محددة، فكل مترشح يتم ضبطه في حالة تلبس بارتكاب إحدى الجرائم ذات الصلة بالمروءة والأخلاق والاستقامة وسلامة الذمة أو الجرائم الماسة بصدقية العملية الانتخابية، يتم رفض ترشيحه أو إلغاؤه إذا تم الضبط بعد إيداع الترشيحات. في نفس السياق، أكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط عبد العزيز قراقي أن المنظومة الانتخابية جاءت بمقتضيات جديدة تروم توفير بيئة انتخابية نزيهة من شأنها تعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات المنتخبة وتحسين المسار الديمقراطي. وأوضح الأستاذ قراقي في حوار خاص به وكالة المغرب العربي للأنباء أن حماية نزاهة الانتخابات تندرج في صميم حماية الحقوق والحريات، مشددا بالمقابل على ضرورة مواكبة التشريعات الزجرية بحملات تواصلية وتحسيسية واسعة تشرح للمواطنين خطورة المس بنزاهة الانتخابات والعقوبات المترتبة عنها، وتسهم في نشر ثقافة احترام الاختيار الديمقراطي وصيانته.
1: في سياق الانتخابات، دائما دعت رئاسة النيابة العامة كافة النيابات العامة لدى محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية إلى التعبئة والمواكبة الفعالة للاستحقاقات التشريعية الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس النواب، بما يضمن مرورها في أجواء يسودها الالتزام بالقانون والنزاهة والشفافية والتنافس شريفة. وأكد الوكيل العام للمالكي لدى محكمة النقد رئيس النيابة العامة هشام بلاوي في دورية جديدة موجهة إلى الوكلاء العامين للمالكي لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملكي لدى المحاكم الابتدائية، أن القضاء يضطلع بدور محوري في مواكبة العملية الانتخابية بما يسهم في تعزيز ثقة المواطنين وتحقيق الأمن الانتخابي. وشدد رئيس النيابة العامة على ضرورة اتخاذ كافة التدابير اللازمة لمواكبة وتتبع مختلف مراحل الاستحقاقات الانتخابية والتصدي بحزم وصرامة لكل الممارسات والأفعال التي من شأنها المساس بسلامة العملية الانتخابية والتأثير على نزاهتها وشفافيتها. في الشأن الاقتصادي، أكد تقرير جديد لمجموعة البنك الدولي حول الاندماج الاقتصادي في إفريقيا يحمل عنوان دمج إفريقيا من السلاسل إلى الأقطاب الاقتصادية، أكد أن المغرب يفرض نفسه ضمن الاقتصادات الإفريقية الأكثر اندماجا في سلاسل القيمة الصناعية، لا سيما في قطاعي مكونات السيارات والطيران. أميمة بوشانيلة.
3: أكد تقرير جديد لمجموعة البنك الدولي حول الاندماج الاقتصادي في إفريقيا أن المغرب يفرض نفسه ضمن الاقتصادات الإفريقية الأكثر اندماجا في سلاسل القيمة الصناعية، لا سيما في قطاعي مكونات السيارات والطيران. وأوضح التقرير الذي يحمل عنوان دمج إفريقيا من السلاسل إلى الأقطاب الاقتصادية أن المغرب حقق خلال الفترة 2015-2019 في المتوسط صادرات بقيمة 496 مليون دولار في إطار سلاسل القيمة الإقليمية. وفي قطاع المنتجات الكيميائية المصنعة الذي يشكل إحدى أنشط سلاسل القيمة الإقليمية بتدفقات بلغت 2.7 مليار دولار تشمل بالخصوص البلاستيك والأسمدة والمواد الكيميائية، أشار التقرير إلى أن المغرب باعتباره أحد المحركات الرئيسية لهذه الدينامية. وبالإضافة إلى هذه المبادلات، يتناول التقرير أيضا المشاركة في المراحل الأولية من سلاسل القيمة العالمية والتي تتمثل في استيراد السلع الوسيطة المخصصة للمعالجة أو التجميع محليا. وفي هذا المجال تتجاوز نسبة مشاركة المغرب 10% من إجمالي الصادرات في بعض القطاعات، ما يجعل المملكة واحدة من الاستثناءات القليلة التي تتجاوز هذا الحد. ويرافق هذا الاندماج الصناعي أيضا تنويع في الأنشطة، حيث حجز المغرب لنفسه مكانا في قطاعات الإلكترونيات والمنتجات الصيدلانية وأنظمة الأسلاك الخاصة بالسيارات، حيث يصدر غالبا نحو شركائه الإقليميين في أوروبا وفقا للوثيقة. وفي هذا السياق، يتوفر المغرب بالفعل على سلاسل قيمة إقليمية في قطاعات متوسطة التعقيد مثل الكيمياء والإلكترونيات ومكونات السيارات بحسب البنك الدولي. كما يبرز التقرير دخول المغرب قطاعي مكونات صناعة الطيران وأنظمة الأسلاك الخاصة بالسيارات، مستفيدا من قربه من الأسواق الأوروبية ومن شبكات الموردين.
1: في خبر آخر، أنهت وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس اليوم عملية توزيع 3000 حقيبة مدرسية وقرطاسية في القدس وضواحيها بالتزامن مع انطلاق العام الدراسي الجديد 2026-2027. وتأتي العملية ضمن برنامج الدخول الاجتماعي والاقتصادي في القدس والتزامات الوكالة بدعم قطاع التعليم في إطار برنامجها المندمج للفترة 2027-2030 بتمويل من مجلس جامعة فاس والجمعية المغربية لدعم الإعمار في فلسطين. تصريح رئيسة جمعية الشروق النسوية فاطمة فرعون.
4: هذا مش أول تعاون مع وكالة بيت مال القدس، احنا متوجه للملك محمد السادس ولوكالة بيت مال القدس على جهودهم الدائمة ودعمهم الدائم لأبناء محافظة القدس وضواحيها، ليس فقط في توفير الحقائب بل أيضا في الفعاليات والأنشطة الكثيرة. مهم جدا ما يفعلوه من أجل تمكين أهل القدس ودعم صمودهم، وبنوجه كثير الشكر لهم والتحيات، ونتمنى أن يبقوا دائما الداعمين لنا من أجل صمود الأسر المقدسية.
1: في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالية، أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية أنه من المرتقب تسجيل موجة حر يمكن أن تصل مقاييسها إلى 45 درجة من اليوم إلى غاية الجمعة المقبلة بعدد من مناطق المملكة، ويهم الأمر مناطق أوسرد، وادي الذهب، بجدورة، أسازاق، سمارة، طاطا، زاغورة. ووفق النشرة ذاتها يتوقع تسجيل الظاهرة ذاتها مع درجات حرارة تتراوح ما بين 38 و 42 درجة ابتداء من يوم غد الأربعاء إلى غاية الجمعة المقبل، بكل من مراكش، الرحامنة، سيدي بنورة، اليوسفية، بني ملال، تارودانت، القنيطرة، سيدي قاسم، سيدي سليمان، خريبقاس، طاطا، قلعة صرغنة، الخميسات، الفقيه بن صالح، مكناس، خنيف، رافاس، وليعقوب، تونانت، العرائش، وزان، شيشاوى، وسرع. قريا نادى رئيس زامبيا هاكيندي هيشيليما اليوم اليمين الدستورية في لوساكا لولاية الثانية مدتها 5 سنوات، متعهدا بمضاعفة حجم اقتصاد البلاد 3 مرات خلال الفترة 2026-2031، وذلك عقب إعادة انتخابه في الانتخابات العامة التي جرت في 13 غشت الماضي. وقال هيشيليما في خطاب تنصيبه: سننتقل خلال هذه الولاية من مرحلة تحقيق الاستقرار إلى مرحلة تنمية الاقتصاد، بما يتيح لعدد أكبر من المواطنين تحقيق مداخل، وهدفنا هو مضاعفة حجم الاقتصاد 3 مرات خلال السنوات الخمسية المقبلة. في المشهد الدولي، ارتفعت الحصيلة الإجمالية غير النهائية لضحايا الفيضانات العارمة التي اجتاحت سلسلة جبال الهيمالايا إلى 1003 قتلى، من بينهم 987 قتلا في النيبال و16 قتلا في الصين، حسب ما أفادت به السلطات المعنية بالبلدين. وأوضحت هيئة إدارة الكوارث في النيبال أن عدد القتلى على أراضيها بلغ 987 شخصا، فيما أكدت السلطات الصينية تسجيل 16 حالة وفاة. وفيما يتعلق بحصيلة المفقودين، أوردت المصادر ذاتها أن العدد الإجمالي يناهز 4462 شخصا، تتوزع بين 3916 مفقودا داخل الأراضي النيبالية بحسب سلطات العاصمة كاتماندو، و546 مفقودا بمنطقة تيبت ذاتية الحكم، وفق ما نقلته وسائل الإعلام الرسمية في بكين. أخيرا، في ميداني الرياضي، اختير الدولي المغربي ياسير الزابري ضمن التشكيلة البثارية للجولة الثالثة من الدوري الإسباني لكرة القدم عقب تألقه اللافتي بقميص راسينغ سانتاندر. وضمن دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسطة تورنتو 2026، فازت المغربية سلمى الهلالي اليوم بالميدالية الذهبية في سباق 400 متر، وتوجت الهلالي بالميدالية الذهبية بعدما قطعت مسافة سباق في توقيت زمني قدره 51 ثانية و26 جزء من المئة. وفي منافسات الكاراتيه لوزن أقل من 61 كيلوغرام، أحرزت المغربية سوسن بن شباب الميدالية البرونزية بعد تغلبها على البوسنية أمينة سيبوفيتش. بدوره فاز المغربي حمزة سام بالميدالية البرونزية في منافسات الكاراتيه لوزن أقل من 75 كيلوغرام، وتغلب حمزة سام على المصري عبد الله هشام عبد الجواد بأسبقية التسجيل. وبهذا مستمعينا الكرام، وصلنا إلى نهاية هذا الموعد، في أمان الله.

0: أخبار المغرب والعالم.
1: العلاقات بين البلدين قوية ومتينة ومتجذرة في التاريخ. المغرب كان على الدوام إلى جانب جمهورية الكونغو الديمقراطية منذ استقلالها. هذه المناسبة شكلت أيضا فرصة من أجل إعادة التأكيد على دعم المغرب الثابت وغير المشروط لسيادة جمهورية الكونغو الديمقراطية ووحدتها الوطنية، ودعم كافة الإجراءات التي تتخذها للدفاع عن سيادتها في مواجهة التدخلات الخارجية. الأمر يتعلق بموقف نجدد التأكيد عليه اليوم، وهو أن السيادة والوحدة الترابية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول تشكل أسس السلام والاستقرار في إفريقيا. هذا اللقاء شكل أيضا مناسبة للتطرق لقضايا إقليمية ومتعددة الأطراف، لا سيما في سياق انتخاب جمهورية الكونغو الديمقراطية عضوا غير دائم في مجلس الأمن. انعقاد اللجنة المشتركة في كينشاسا قريبا سيشكل محطة مهمة في مسار العلاقات الثنائية.
0: إذاعة الأخبار المغربية.

0: دي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين
3: ريم راديو.
4: بمارينا السعيدية أسدل الستار على فعاليات الدورة 11 لمهرجان السعيدية السينمائي سينما بلا حدود بالإعلان عن الأفلام المتوجة في مسابقتي الفيلم الطويل والقصير.
5: الدورة كانت مليئة بالشغف السينمائي، وطبعا هدفنا وهو إشعاع السينما المغربية في السعيدية مارينا ميديترانيا.
4: لجنة تحكيم المهرجان أعلنت عن تتويج فيلم البحر من بعيد للمخرج سعيد حميش بالجائزة الكبرى الجوهرة الزرقاء. أما بخصوص جائزة أحسن إخراج فقد آلت مناصفة لفيلمي صمت الكمنجات للمخرج سعد شرايبي وكازابلانكا داكار لأحمد بولان.
6: هذه الجائزة بالنسبة لي كانت مفاجأة صارة جدا في مدينة السعيدية، وللتذكير فالسنة الماضية كذلك حصلت على جائزة أحسن سيناريو عن فيلم مطلقات كازابلانكا.
7: تشرفت بأنني نلت الجائزة المرة الثانية في هذا المهرجان السنة الفارطة وهذه السنة، شكرا منظمي هذا المهرجان الجميل جدا.
4: الدورة 11 للمهرجان التي تنظمها جمعية أمل للتعايش والتنمية عرفت مشاركة 12 فيلما تمثل كل من المغرب ودول عربية وإفريقية وأوروبية.
2: ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
8: حل المغرب ضيف شرف على الدورة الثالثة من قمة المرأة والابتكار والاستدامة ويسلا تام التي احتضنتها العاصمة البنامية يومي 26 و 27 غشت الجاري بحضور مشاركين ومتداخلين من بنما والمنطقة. هذه القمة التي انعقدت تحت شعار الاتجاهات العالمية التكنولوجيا والأعمال تشكل منصة دولية يتم تنظيمها من قبل غرفة التجارة في المحيط الهادئ، وتجمع القيادات النسائية ورائدات الأعمال المتخصصات من مختلف بلدان أمريكا اللاتينية لمناقشة مواضيع تهم القيادة النسائية والابتكار والاستدامة. وشهد اليوم الأول من القمة حفل استقبال مخصص للتواصل بين كبار المسؤولين التنفيذيين، صمم كفضاء جامع لرواد الأعمال والمديرين والسلطات والسفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي والممثلين المؤسسيين والإعلام. وتميز هذا الحفل بأجواء مغربية أصيلة من خلال جلسة شاي تقليدية ومعرض صور يعكس غنى الثقافة المغربية وتنوعها. وفي كلمتها بالمناسبة أكدت رئيسة القمة والمديرة الإقليمية للعلاقات الدولية بغرفة تجارة المحيط الهادئ ديانا ماريا أولايا على التحديات الراهنة التي تواجهها المنظمة التي تنشط في المجال، مشيدة في هذا الصدد بدعم المغرب لهذه القمة الإقليمية التي تروم أيضا تعزيز فرص التعاون والشراكة على المستوى الإقليمي والدولي. بدوره أعرب رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بنما أوريليو باريا بينو عن امتنانه للمغرب على دعمه لهذه الفعالية، مذكرا بمشاركته في المنتدى الاقتصادي الذي نظم بالمملكة في يونيو الماضي، ومسلطا الضوء على المقومات الاقتصادية والسياحية المغربية. كما تضمن الحفل توزيع جوائز القمة برسم سنة 2026، حيث جرى تكريم سفيرة المملكة ببنما بشرى بوتشيش التي أبرزت في كلمة بالمناسبة أهمية هذه المنصات في تعزيز العلاقات وخلق فرص جديدة بين البلدين وبين إفريقيا وأمريكا اللاتينية.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو.

0: 31 غشت، وإلى غاية 9 شتنبر 2026 وفق بلاغ لوزير الداخلية. في تقرير جديد لمجموعة البنك الدولي حول الاندماج الاقتصادي في إفريقيا، المغرب يرسخ مكانته في سلاسل القيمة الصناعية الإفريقية. في المشهد الدولي، حصيلة ضحايا فيضانات جبال الهيمالايا تتجاوز 1000 قتيل وأكثر من 4000 في عدد المفقودين. أهلا بكم من جديد. البداية إذن بالشأن الانتخابي. أفاد بلاغ لوزير الداخلية بأن الفترة المخصصة لإداء التصريحات بالترشيح برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب بدأت في الساعة 8 صباحا من مساء أمس الاثنين 31 غشت المنصرم، وتنتهي في الساعة 12 من زوال يوم الأربعاء 9 شتنبر الجاري. وجاء في البلاغ أن وزير الداخلية يخبر الراغبين في الترشح للانتخابات المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026 أنه يتم إيداع التصريحات بالترشيح عبر مرحلتين اثنتين، حيث يجب في المرحلة الأولى إيداع التصريح بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض، وفي المرحلة الثانية إيداع أصل ملف الترشيح مباشرة لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح. في السياق، جاءت المنظومة الانتخابية المنطرة لاستحقاقات 23 من شتنبر الجاري بمقتضيات جديدة تروم تحصين قواعد تخليق العمليات الانتخابية انسجاما مع الإرادة السياسية الرامية إلى ترسيخ انتخابات شفافة ونزيهة تعكس الإرادة الحقيقية للناخبين. أسماء الخيرية.
1: يهدف هذا التوجه إلى رد الاعتبار للفاعل السياسي وإعادة الثقة بين المواطنين والمؤسسات المنتخبة عبر آليات تؤسس لثقافة النزاهة وتقطع معهم مختلف الاختلالات التي قد تشوب العملية الانتخابية. ومن أبرز هذه المقتضيات منع ترشح الأشخاص المتابعين في حالة تلبث أو المدانين ابتدائيا أو استئنافيا في جرائم محددة، فكل مترشح يتم ضبطه في حالة تلبث بارتكاب إحدى الجرائم ذات الصلة بالمروءة والأخلاق والاستقامة وسلامة الذمة أو الجرائم الماسة بصدقية العملية الانتخابية، يتم رفض ترشيحه أو إلغاؤه إذا تم الضبط بعد إيداع الترشيحات. في نفس السياق، أكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط عبد العزيز قراقي أن المنظومة الانتخابية جاءت بمقتضيات جديدة تروم توفير بيئة انتخابية نزيهة من شأنها تعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات المنتخبة وتحسين المسار الديمقراطي. وأوضح الأستاذ قراقي في حوار خاص به وكالة المغرب العربي للأنباء أن حماية نزاهة الانتخابات تندرج في صميم حماية الحقوق والحريات، مشددا بالمقابل على ضرورة مواكبة التشريعات الزجرية بحملة تواصلية وتحسيسية واسعة تشرح للمواطنين خطورة المس بنزاهة الانتخابات والعقوبات المترتبة عنها، وتسهم في نشر ثقافة احترام الاختيار الديمقراطي وصيانته.
0: في سياق الانتخابات، دائما دعت رئاسة النيابة العامة كافة النيابات العامة لدى محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية إلى التعبئة والمواكبة الفعالة للاستحقاقات التشريعية الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس النواب، بما يضمن مرورها في أجواء يسودها الالتزام بالقانون والنزاهة والشفافية والتنافس شريفة. وأكد الوكيل العام للمالكي لدى محكمة النقد رئيس النيابة العامة هشام بلوي في دورية جديدة موجهة إلى الوكلاء العامين للمالكي لدى محاكم الاستئناف ووكلاء المالكي لدى المحاكم الابتدائية أن القضاء يطلع بدور محوري في مواكبة العملية الانتخابية، بما يسهم في تعزيز ثقة المواطنين وتحقيق الأمن الانتخابي. وشدد رئيس النيابة العامة على ضرورة اتخاذ كافة التدابير اللازمة لمواكبة وتتبع مختلف مراحل الاستحقاقات الانتخابية والتصدي بحزم وصرامة لكل الممارسات والأفعال التي من شأنها المساس بسلامة العملية الانتخابية والتأثير على نزاهتها وشفافيتها. في الشأن الاقتصادي، كذا تقرير

0: جديد لمجموعة البنك الدولي حول الاندماج الاقتصادي في إفريقيا يحمل عنوان دمج إفريقيا من السلاسل إلى الأقطاب الاقتصادية. أكد أن المغرب يفرض نفسه ضمن الاقتصادات الإفريقية الأكثر اندماجا في سلاسل القيمة الصناعية، لا سيما في قطاعي مكونات السيارات والطيران. أميمة بوشانيلة.
1: أكد تقرير جديد لمجموعة البنك الدولي حول الاندماج الاقتصادي في إفريقيا أن المغرب يفرض نفسه ضمن الاقتصادات الإفريقية الأكثر اندماجا في سلاسل القيمة الصناعية، لا سيما في قطاعي مكونات السيارات والطيران. وأوضح التقرير الذي يحمل عنوان دمج إفريقيا من السلاسل إلى الأقطاب الاقتصادية أن المغرب حقق خلال الفترة 2015-2019 في المتوسط صادرات بقيمة 496 مليون دولار في إطار سلاسل القيمة الإقليمية. وفي قطاع المنتجات الكيميائية المصنعة الذي يشكل إحدى أنشط سلاسل القيمة الإقليمية بتدفقات بلغت 2.7 مليار دولار تشمل بالخصوص البلاستيك والأسمدة والمواد الكيميائية. أشار التقرير إلى أن المغرب باعتباره أحد المحركات الرئيسية لهذه الدينامية. وبالإضافة إلى هذه المبادلات، يتناول التقرير أيضا المشاركة في المراحل الأولية من سلاسل القيمة العالمية والتي تتمثل في استيراد السلع الوسيطة المخصصة للمعالجة أو التجميع محليا. وفي هذا المجال تتجاوز نسبة مشاركة المغرب 10% من إجمالي الصادرات في بعض القطاعات، ما يجعل المملكة واحدة من الاستثناءات القليلة التي تتجاوز هذا الحد. ويرافق هذا الاندماج الصناعي أيضا تنويع في الأنشطة، حيث حجز المغرب لنفسه مكانا في قطاعات الإلكترونيات والمنتجات الصيدلانية وأنظمة الأسلاك الخاصة بالسيارات، حيث يصدر غالبا نحو شركائه الإقليميين في أوروبا وفقا للوثيقة. وفي هذا السياق يتوفر المغرب بالفعل على سلاسل قيمة إقليمية في قطاعات متوسطة التعقيد مثل الكيمياء والإلكترونيات ومكونات السيارات بحسب البنك الدولي. كما يبرز التقرير دخول المغرب قطاعي مكونات صناعة الطيران وأنظمة الأسلاك الخاصة بالسيارات، مستفيدا من قربه من الأسواق الأوروبية ومن شبكات الموردين.
0: في خبر آخر، أنهت وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس اليوم عملية توزيع 3000 حقيبة مدرسية وقرطاسية في القدس وضواحيها بالتزامن مع انطلاق العام الدراسي الجديد 2026-2027. وتأتي العملية ضمن برنامج الدخول الاجتماعي والاقتصادي في القدس والتزامات الوكالة بدعم قطاع التعليم في إطار برنامجها المندمج للفترة 2027-2030 بتمويل من مجلس جامعة فاس والجمعية المغربية لدعم الإعمار في فلسطين. تصريح رئيسة جمعية الشروق النسوية فاطمة فرعون.
2: هذا مش أول تعاون مع وكالة بيت مال القدس، احنا متوجه للملك محمد السادس ولوكالة بيت مال القدس على جهودهم الدائمة ودعمهم الدائم لأبناء محافظة القدس وضوحيها، ليس فقط في توفير الحقائب بل أيضا في الفعاليات والأنشطة الكثيرة. مهم جدا ما يفعلوه من أجل تمكين أهل القدس ودعم صمودهم، وبنوجه كثير الشكر لهم والتحيات، ونتمنى أن يبقوا دائما الداعمين لنا من أجل صمود الأسر المقدسية.
0: في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالية، أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية أنه من المرتقب تسجيل موجة حر يمكن أن تصل مقاييسها إلى 45 درجة من اليوم إلى غاية الجمعة المقبلة بعدد من مناطق المملكة، ويهم الأمر مناطق أوسرد، وادي الذهب، بوجدورة، أسازاق، سمارة، طاطا، زاغورة، ووفق النشرة ذاتها يتوقع تسجيل الظاهرة ذاتها مع درجات حرارة تتراوح ما بين 38 و 42 درجة ابتداء من يوم غد الأربعاء إلى غاية الجمعة المقبل بكل من مراكش الرحامنة سيدي بنهرة هدي صوفيا بني ملال تاردان تال قنيطرة سيدي قاسم سيدي سليمان خريب قاسط تقلعة صرغنة الخميسة تالفقيه بن صالح مكناس خنيف رافاس مولى يعقوب تونات العرائش وزان الشيشاوى وسرع. قرية نادى رئيس زامبيا هاكايندي هيشيليما اليوم اليمين الدستورية في لوساكا لولاية الثانية مدتها 5 سنوات متعهدا بمضاعفة حجم اقتصاد البلاد 3 مرات خلال الفترة 2026-2031 وذلك عقب إعادة انتخابه في الانتخابات العامة التي جرت في 13 غشت الماضي. وقال هيشيليما في خطاب تنصيبه سننتقل خلال هذه الولاية من مرحلة تحقيق الاستقرار إلى مرحلة تنمية الاقتصاد بما يتيح لعدد أكبر من المواطنين تحقيق مداخل وهدفنا هو مضاعفة حجم الاقتصاد 3 مرات خلال السنوات الخمسية المقبلة. في المشهد الدولي ارتفعت الحصيلة الإجمالية غير النهائية لضحايا الفيضانات العارمة التي اجتاحت سلسلة جبال الهيمالايا إلى 1003 قتلى من بينهم 987 قتلا في النيبال و16 قتلا في الصين حسب ما أفادت به السلطات المعنية بالبلدين. وأوضحت هيئة إدارة الكوارث في النيبال أن عدد القتلى على أراضيها بلغ 987 شخصا فيما أكدت السلطات الصينية تسجيل 16 حالة وفاة. وفيما يتعلق بحصيلة المفقودين أوردت المصادر ذاتها أن العدد الإجمالي يناهز 4462 شخصا تتوزع بين 3916 مفقودا داخل الأراضي النيبالية بحسب سلطات العاصمة كاتماندو و546 مفقودا بمنطقة تبت ذاتية الحكم وفق ما نقلته وسائل الإعلام الرسمية في بكين. أخيرا في الميداني الرياضي اختير الدولي المغربي ياسير الزابري ضمن التشكيلة البثارية للجولة الثالثة من الدوري الإسباني لكرة القدم عقب تألقه اللافت بقميص راسينغ سانتاندر. وضمن دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسطة تورنتو 2026 فازت المغربية سلمى الهلالي اليوم بالميدالية الذهبية في سباق 400 متر وتوجت الهلالي بالميدالية الذهبية بعدما قطعت مسافة سباق في توقيت زمني قدره 51 ثانية و26 جزء من المئة. وفي منافسات الكاراتيه لوزن أقل من 61 كيلوغرام أحرزت المغربية سوسن بن شباب الميدالية البرونزية بعد تغلبها على البوسنية أمينة سيبوفيتش. بدوره فاز المغربي حمزة سام بالميدالية البرونزية في منافسات الكاراتيه لوزن أقل من 75 كيلوغرام وتغلب حمزة سام على المصري عبد الله هشام عبد الجواد بأسبقية التسجيل. وبهذا مستمعينا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد في أمان الله.

0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: لجنة الملكية تشرف بالعيون على تسليم هبة ملكية لشرفاء زاوية الشيخ محمد الأغضف بن الشيخ ماء العينين بمناسبة الذكرى 28 لوفاة جلالة المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثراه. تسليم هذه الهبة الملكية جرى خلال حفل ديني أقيم بمقر الزاوية بمدينة العيون، وتميز بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم وترديد قصائد شعرية في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم والتذكير بشمائله الغراء. الحاضرون رفعوا أكف الضراعة إلى العلي القدير بأن يحفظ أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ويقر عين جلالته بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، ويشد أزره بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة، كما ابتهلوا إلى الباري سبحانه وتعالى بأن يمطر شآبيب رحمته على جلالة المغفور لهما محمد الخامس والحسن الثاني طيب الله ثراهما.
2: ريم راديو،
1: الخبر من المصدر.
4: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: رئيس الحكومة عزيز أخنوشة استقبل من طرف رئيس جمهورية أنغولا جواو لورنسو على هامش القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي لرؤساء الدول والحكومات في العاصمة الأنغولية. السيد أخنوش نقل إلى الرئيس الأنغولي خلال هذا الاستقبال التحيات الأخوية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ومتمنياته الصادقة له بالصحة والنجاح في أداء مهامه، وللشعب الأنغولي الصديق بالمزيد من التقدم والازدهار. كما هنأ رئيس الحكومة أنغولا على التنظيم الممتاز لهذه القمة، مبرزا استعداد المغرب للعمل من أجل تعميق علاقات التعاون والشراكة التي تجمع بين البلدين. من جانبه كلف الرئيس الأنغولي السيد أخنوش بنقل تحياته الحارة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وكذا متمنياته له بالصحة والسعادة وبالمزيد من التقدم والازدهار للشعب المغربي. هذا الاستقبال جرى بحضور سفيرة المغرب بأنغولا السعدية العلوي والسفير المدير العام للوكالة المغربية للتعاون الدولي محمد بثقال والسفير الممثل الدائم للمملكة لدى الاتحاد الإفريقي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا محمد عروشي.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو.

0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: موعد إخباري جديد من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو، أهلا بكم. بخصوص انتخاب أعضاء مجلس النواب، فتح باب داعي التصريحات بالترشيح ابتداء من 31 غشت وإلى غاية 9 شتنبر 2026 وفق بلاغ لوزير الداخلية. في تقرير جديد لمجموعة البنكية الدولية حول الاندماج الاقتصادي في إفريقيا، المغرب يرسخ مكانته في سلاسل القيمة الصناعية الإفريقية. في المشهد الدولي، حصيلة ضحايا فيضانات جبال الهيمالايا تتجاوز 1000 قتيل وأكثر من 4000 في عدد المفقودين. أهلا بكم من جديد. البداية إذن بشأن الانتخابي، أفاد بلاغ لوزير الداخلية بأن الفترة المخصصة لإداعي التصريحات بالترشيح برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب بدأت في الساعة 8 صباحا من مساء أمس الاثنين 31 غشت المنصرم، وتنتهي في الساعة 12 من زوال يوم الأربعاء 9 شتنبر الجارية. وجاء في البلاغ أن وزير الداخلية يخبر الراغبين في الترشح للانتخابات المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026 أنه يتم إيداع التصريحات بالترشيح عبر مرحلتين اثنتين، حيث يجب في المرحلة الأولى إيداع التصريح بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض، وفي المرحلة الثانية إيداع أصل ملف الترشيح مباشرة لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح. في سياق جاءت المنظومة الانتخابية المنطرة لاستحقاقات 23 شتنبر الجاري بمقتضيات جديدة تروم تحصين قواعد تخليق العمليات الانتخابية انسجاما مع الإرادة السياسية الرامية إلى ترسيخ انتخابات شفافة ونزيهة تعكس الإرادة الحقيقية للناخبين. أسماء الخيرية.
2: يهدف هذا التوجه إلى رد الاعتبار للفاعل السياسي وإعادة الثقة بين المواطنين والمؤسسات المنتخبة عبر آليات تؤسس لثقافة النزاهة وتقطع مع مختلف الاختلالات التي قد تشوب العملية الانتخابية. ومن أبرز هذه المقتضيات منع ترشح الأشخاص المتابعين في حالة تلبس أو المدانين ابتدائيا أو استئنافيا في جرائم محددة، فكل مترشح يتم ضبطه في حالة تلبس بارتكاب إحدى الجرائم ذات الصلة بالمروءة والأخلاق والاستقامة وسلامة الذمة أو الجرائم الماسة بصدقية العملية الانتخابية، يتم رفض ترشيحه أو إلغاؤه إذا تم الضبط بعد إيداع الترشيحات. في نفس السياق، أكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط عبد العزيز قراقي أن المنظومة الانتخابية جاءت بمقتضيات جديدة تنم توفير بيئة انتخابية نزيهة من شأنها تعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات المنتخبة وتحسين المسار الديمقراطي. وأوضح الأستاذ قراقي في حوار خاص به وكالة المغرب العربي للأنباء أن حماية نزاهة الانتخابات تندرج في صميم حماية الحقوق والحريات، مشددا بالمقابل على ضرورة مواكبة التشريعات الزجرية بحملة تواصلية وتحسيسية واسعة تشرح للمواطنين خطورة المس بنزاهة الانتخابات والعقوبات المترتبة عنها، وتسهم في نشر ثقافة احترام الاختيار الديمقراطي وصيانته.
1: في سياق الانتخابات، دائما دعت رئاسة النيابة العامة كافة النيابات العامة لدى محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية إلى التعبئة والمواكبة الفعالة للاستحقاقات التشريعية الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس النواب، بما يضمن مرورها في أجواء يسودها الالتزام بالقانون والنزاهة والشفافية والتنافس شريفة. وأكد الوكيل العام للمالكي لدى محكمة النقد رئيس النيابة العامة هشام بلهوي في دورية جديدة موجهة إلى الوكلاء العامين للمالكي لدى محاكم الاستئناف ووكلاء المالكي لدى المحاكم الابتدائية أن القضاء يضطلع بدور محوري في مواكبة العملية الانتخابية بما يسهم في تعزيز ثقة المواطنين وتحقيق الأمن الانتخابي. وشدد رئيس النيابة العامة على ضرورة اتخاذ كافة التدابير اللازمة لمواكبة وتتبع مختلف مراحل الاستحقاقات الانتخابية والتصدي بحزم وصرامة لكل الممارسات والأفعال التي من شأنها المساس بسلامة العملية الانتخابية والتأثير على نزاهتها وشفافيتها. في الشأن الاقتصادي، أكد تقرير جديد لمجموعة البنك الدولي حول الاندماج الاقتصادي في إفريقيا يحمل عنوان دمج إفريقيا من السلاسل إلى الأقطاب الاقتصادية، أكد أن المغرب يفرض نفسه ضمن الاقتصادات الإفريقية الأكثر اندماجا في سلاسل القيمة الصناعية، لا سيما في قطاعي مكونات السيارات والطيران. أميمة بوشانينا.
3: أكد تقرير جديد لمجموعة البنك الدولي حول الاندماج الاقتصادي في إفريقيا أن المغرب يفرض نفسه ضمن الاقتصادات الإفريقية الأكثر اندماجا في سلاسل القيمة الصناعية، لا سيما في قطاعي مكونات السيارات والطيران. وأوضح التقرير الذي يحمل عنوان دمج إفريقيا من السلاسل إلى الأقطاب الاقتصادية أن المغرب حقق خلال الفترة 2015-2019 في المتوسط صادرات بقيمة 496 مليون دولار في إطار سلاسل القيمة الإقليمية. وفي قطاع المنتجات الكيميائية المصنعة الذي يشكل إحدى أنشط سلاسل القيمة الإقليمية بتدفقات بلغت 2.7 مليار دولار تشمل بالخصوص البلاستيك والأسمدة والمواد الكيميائية، أشار التقرير إلى أن المغرب باعتباره أحد المحركات الرئيسية لهذه الدينامية. وبالإضافة إلى هذه المبادلات، يتناول التقرير أيضا المشاركة في المراحل الأولية من سلاسل القيمة العالمية والتي تتمثل في استيراد السلع الوسيطة المخصصة للمعالجة أو التجميع محليا. وفي هذا المجال تتجاوز نسبة مشاركة المغرب 10% من إجمالي الصادرات في بعض القطاعات، ما يجعل المملكة واحدة من الاستثناءات القليلة التي تتجاوز هذا الحد. ويرافق هذا الاندماج الصناعي أيضا تنويع في الأنشطة، حيث حجز المغرب لنفسه مكانا في قطاعات الإلكترونيات والمنتجات الصيدلانية وأنظمة الأسلاك الخاصة بالسيارات، حيث يصدر غالبا نحو شركائه الإقليميين في أوروبا وفقا للوثيقة. وفي هذا السياق يتوفر المغرب بالفعل على سلاسل قيمة إقليمية في قطاعات متوسطة التعقيد مثل الكيمياء والإلكترونيات ومكونات السيارات بحسب البنك الدولي. كما يبرز التقرير دخول المغرب قطاعي مكونات صناعة الطيران وأنظمة الأسلاك الخاصة بالسيارات، مستفيدا من قربه من الأسواق الأوروبية ومن شبكات الموردين.
1: في خبر آخر، أنهت وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس اليوم عملية توزيع 3000 حقيبة مدرسية وقرطاسية في القدس وضواحيها بالتزامن مع انطلاق العام الدراسي الجديد 2026-2027. وتأتي العملية ضمن برنامج الدخول الاجتماعي والاقتصادي في القدس والتزامات الوكالة بدعم قطاع التعليم في إطار برنامجها المندمج للفترة 2027-2030 بتمويل من مجلس جامعة فاس والجمعية المغربية لدعم الإعمار في فلسطين. تصريح رئيسة جمعية الشروق النسوية فاطمة فرعون.
4: هذا مش أول تعاون مع وكالة بيت مال القدس، احنا متوجه للملك محمد السادس ولوكالة بيت مال القدس على جهودهم الدائمة ودعمهم الدائم لأبناء محافظة القدس وضوحيها، ليس فقط في توفير الحقائب بل أيضا في الفعاليات والأنشطة الكثيرة. مهم جدا ما يفعلوه من أجل تمكين أهل القدس ودعم صمودهم، وبنوجه كثير الشكر لهم والتحيات، ونتمنى أن يبقوا دائما الداعمين لنا من أجل صمود الأسر المقدسية.
1: في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالية، أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية أنه من المرتقب تسجيل موجة حر يمكن أن تصل مقاييسها إلى 45 درجة من اليوم إلى غاية الجمعة المقبلة بعدد من مناطق المملكة، ويهم الأمر مناطق أوسرد، وادي الذهب، بجدورة، أسازاق، سمارة، طاطا، زاغورة. ووفق النشرة ذاتها يتوقع تسجيل الظاهرة ذاتها مع درجات حرارة تتراوح ما بين 38 و 42 درجة ابتداء من يوم غد الأربعاء إلى غاية الجمعة المقبل، بكل من مراكش، الرحامنة، سيدي بنورة، اليوسفية، بني ملال، تارودانت، القنيطرة، سيدي قاسم، سيدي سليمان، خريبقاس، طاطا، قلعة صرغنة، الخميسات، الفقيه بن صالح، مكناس، خنيفرة، فاس، مولاي يعقوب، تونانت، العرائش، وزان، شيشاوى، وسرع. قرية ناد رئيس زامبيا هاكايندي هيشيليما اليوم اليمين الدستورية في لوساكا لولاية الثانية مدتها 5 سنوات، متعهدا بمضاعفة حجم اقتصاد البلاد 3 مرات خلال الفترة 2026-2031، وذلك عقب إعادة انتخابه في الانتخابات العامة التي جرت في 13 غشتن الماضي. وقال هيشيليما في خطاب تنصيبه: سننتقل خلال هذه الولاية من مرحلة تحقيق الاستقرار إلى مرحلة تنمية الاقتصاد، بما يتيح لعدد أكبر من المواطنين تحقيق مداخل، وهدفنا هو مضاعفة حجم الاقتصاد 3 مرات خلال السنوات الخمسية المقبلة. في المشهد الدولي، ارتفعت الحصيلة الإجمالية غير النهائية لضحايا الفيضانات العارمة التي اجتاحت سلسلة جبال الهيمالايا إلى 1003 قتلى، من بينهم 987 قتلا في النيبال و16 قتلا في الصين، حسب ما أفادت به السلطات المعنية بالبلدين. وأوضحت هيئة إدارة الكوارث في النيبال أن عدد القتلى على أراضيها بلغ 987 شخصا، فيما أكدت السلطات الصينية تسجيل 16 حالة وفاة. وفيما يتعلق بحصيلة المفقودين، أوردت المصادر ذاتها أن العدد الإجمالي يناهز 4462 شخصا، تتوزع بين 3916 مفقودا داخل الأراضي النيبالية بحسب سلطات العاصمة كاتماندو، و 546 مفقودا بمنطقة تيبت ذاتية الحكم، وفق ما نقلته وسائل الإعلام الرسمية في بكين. أخيرا، في الميداني الرياضي، اختير الدولي المغربي ياسير الزابري ضمن التشكيلة المثالية للجولة الثالثة من الدوري الإسباني لكرة القدم عقب تألقه اللافت بقميص راسينغ سانتاندر. وضمن دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسطة تورنتو 2026، فازت المغربية سلمى الهلالي اليوم بالميدالية الذهبية في سباق 400 متر، وتوجت الهلالي بالميدالية الذهبية بعدما قطعت مسافة سباق في توقيت زمني قدره 51 ثانية و26 جزء من المئة. وفي منافسات الكاراتي لوزن أقل من 61 كيلوغرام، أحرزت المغربية سوسن بن شباب الميدالية البرونزية بعد تغلبها على البوسنية أمينة سيبوفيتش. بدوره فاز المغربي حمزة سام بالميدالية البرونزية في منافسات الكاراتي لوزن أقل من 75 كيلوغرام، وتغلب حمزة سام على المصري عبد الله هشام عبد الجواد بأسبقية التسجيل. وبهذا مستمعينا الكرام، وصلنا إلى نهاية هذا الموعد، في أمان الله.

0: إذاعة الأخبار المغربية.
1: رئيس الحكومة عزيز أخنوش يؤكد في لواندا أن المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس قد جعل من السلم والأمن والاستقرار في إفريقيا خيارا استراتيجيا والتزاما ثابتا من خلال مساهمته في الوقاية من النزاعات والوساطة وحفظ وبناء السلام وإعادة الإعمار بعد النزاعات.
2: تعرفوا بأنه سيدنا من الخيارات الأولى هو الأمن والاستقرار، هذا مشروع استراتيجي بالنسبة للمغرب للقارة الإفريقية، وكذلك جاء في الكلمة أنه هذا شيء استباقي دائما، يعني البوزيسيون ديال بلادنا هي أنه الحلول خصها دائما باش تبقى استباقية مستدامة.
1: رئيس الحكومة أوضح أن الرؤية الملكية تستند على قناعة راسخة بأن السلم والأمن والتنمية أبعاد مترابطة لا يمكن الفصل بينها، وأن الوقاية المستدامة من النزاعات تقتضي معالجة أسبابها العميقة الاقتصادية والاجتماعية والمؤسساتية والمناخية والإنسانية. وفي هذا الإطار ذكر بأن صاحب الجلالة يولي أهمية خاصة لتعاون جنوب جنوب إفريقي فعال وتضامن وملموس، يضع المواطن الإفريقي في صلب أولوياته ويترجم التضامن الإفريقي إلى مشاريع ملموسة. السيد أخنوش الذي يمثل صاحب الجلالة نصره الله في القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي حول تعزيز آليات الوقاية وتسوية النزاعات في إفريقيا بالعاصمة الأنغولية، كان مرفوقا بوزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، والممثل الدائم للمغرب لدى الاتحاد الإفريقي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا محمد عروشي، وسفيرة المغرب بأنغولا السعدية العلوي.
0: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
3: العداءان المغربيان محمد النمسي وغيزان عسو يفوزان بلقب كأس إفريقيا للدياتلون، منافسات جرت بكورنيش سيدي قاسم بجامعة كزنايا جنوب مدينة طنجة ضمن فعاليات النسخة الثالثة من هذه المنافسات.
4: الحمد لله السباق كان جد جد رائع، الجو كان ممتاز، كان شوية الحرارة ما قدرنا نجيريو السباق. الحمد لله حصلت على المركز الأول.
5: أنا فرحانة بزاف بالفوز ديالي في السباق كأس إفريقيا للدواتلون ديستانس أولمبيك في مدينة طنجة. الحمد لله كان داز كلشي مزيان.
3: هذه المنافسات جرت بمشاركة عدائين ورياضيين محترفين مغاربة وأجانب في حدث رياضي يعكس المكانة المتنامية للمغرب على خارطة تنظيم المنافسات القارية والدولية في رياضات التحمل.
6: هذه الدورة تتميز عن باقي يعني الدورات بكونها المرة الأولى التي يتم يعني تنظيم الكأس إفريقيا للدياتلون بالمغرب.
3: هذا الحدث الرياضي من أبرز التظاهرات على الصعيدين الإفريقي والدولي في رياضة الدياتلون بفضل مشاركة نخبة من العدائين المغاربة والأجانب، مناسبة تهدف أيضا إلى توسيع قاعدة الممارسين وإتاحة الفرصة أمام الرياضيين لخوض منافسات في أجواء احترافية.
0: غيم راديو. أخبار المغرب والعالم.
7: حصاد الجهات. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية
0: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية
8: ريم راديو،
0: المصداقية والخبر اليقين.
8: ريم راديو.
1: بمارينا السعيدية أسدل الستار على فعاليات الدورة 11 لمهرجان السعيدية السينمائي سينما بلا حدود بالإعلان عن الأفلام المتوجة في مسابقتي الفيلم الطويل والقصير.
9: الدورة كانت مليئة بالشغف السينمائي، وطبعا هدفنا وهو إشعاع السينما المغربية في السعيدية مارينا ميديترانيا.
1: لجنة تحكيم المهرجان أعلنت عن تتويج فيلم البحر من بعيد للمخرج سعيد حميش بالجائزة الكبرى الجوهرة الزرقاء. أما بخصوص جائزة أحسن إخراج فقد آلت مناصفة لفيلمي صمت الكمنجات للمخرج سعد شرايبي وكازابلانكا داكار لأحمد بولان.
10: هذه الجائزة بالنسبة لي كانت مفاجأة صارت جدا في مدينة السعيدية، وللتذكير فالسنة الماضية كذلك حصلت على جائزة أحسن سيناريو عن فيلم مطلقات كازابلانكا.
11: تشرفت بأنني نلت الجائزة المرة الثانية في هذا المهرجان السنة الفارطة وهذا السنة، شكرا منظمي هذا المهرجان الجميل جدا.
1: الدورة 11 للمهرجان التي تنظمها جمعية أمل للتعايش والتنمية عرفت مشاركة 12 فيلما تمثل كل من المغرب ودول عربية وإفريقية وأوروبية.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
12: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
0: الخبر من المصدر.
13: حل المغرب ضيف شرف على الدورة الثالثة من قمة المرأة والابتكار والاستدامة ويسلا تام التي احتضنتها العاصمة البنامية يومي 26 و27 غشت الجاري بحضور مشاركين ومتداخلين من بنما والمنطقة. هذه القمة التي انعقدت تحت شعار الاتجاهات العالمية التكنولوجيا والأعمال تشكل منصة دولية يتم تنظيمها من قبل غرفة التجارة في المحيط الهادئ، وتجمع قيادات نسائية ورائدات الأعمال المتخصصات من مختلف بلدان أمريكا اللاتينية لمناقشة مواضيع تهم القيادة النسائية والابتكار والاستدامة. وشهد اليوم الأول من القمة حفل استقبال مخصص للتواصل بين كبار المسؤولين التنفيذيين، صمم كفضاء جامع لرواد الأعمال والمديرين والسلطات والسفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي والممثلين المؤسسيين والإعلام. وتميز هذا الحفل بأجواء مغربية أصيلة من خلال جلسة شاي تقليدية ومعرض صور يعكس غنى الثقافة المغربية وتنوعها. وفي كلمتها بالمناسبة أكدت رئيسة القمة والمديرة الإقليمية للعلاقات الدولية بغرفة تجارة المحيط الهادئ ديانا ماريا أولايا على التحديات الراهنة التي تواجهها المنظمة التي تنشط في المجال، مشيدة في هذا الصدد بدعم المغرب لهذه القمة الإقليمية التي تروم أيضا تعزيز فرص التعاون والشراكة على المستوى الإقليمي والدولي. بدوره أعرب رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بنما أوريليو باريا بينو عن امتنانه للمغرب على دعمه لهذه الفعالية، مذكرا بمشاركته في المنتدى الاقتصادي الذي نظم بالمملكة في يونيو الماضي، ومسلطا الضوء على المقومات الاقتصادية والسياحية المغربية. كما تضمن الحفل توزيع جوائز القمة برسم سنة 2026، حيث جرى تكريم سفيرة المملكة ببنما بشرى بوتشيش التي أبرزت في كلمة بالمناسبة أهمية هذه المنصات في تعزيز العلاقات وخلق فرص جديدة بين البلدين وبين إفريقيا وأمريكا اللاتينية.
0: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
12: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
0: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
3: رئيس الحكومة عزيز أغنوشه استقبل من طرف رئيس جمهورية أنغولا جواو لورنسو على هامش القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي لرؤساء الدول والحكومات في العاصمة الأنغولية. السيد أغنوش نقل إلى الرئيس الأنغولي خلال هذا الاستقبال التحيات الأخوية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ومتمنياته الصادقة له بالصحة والنجاح في أداء مهامه وللشعب الأنغولي الصديق بالمزيد من التقدم والازدهار. كما هنأ رئيس الحكومة أنغولا على التنظيم الممتاز لهذه القمة مبرزا استعداد المغرب للعمل من أجل تعميق علاقات التعاون والشراكة التي تجمع بين البلدين. من جانبه كلف الرئيس الأنغولي السيد أغنوش بنقل تحياته الحارة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وكذا متمنياته له بالصحة والسعادة وبالمزيد من التقدم والازدهار للشعب المغربي. هذا الاستقبال جرى بحضور سفيرة المغرب بأنغولا السعدية العلوي والسفير المدير العام للوكالة المغربية للتعاون الدولي محمد مثقال والسفير الممثل الدائم للمملكة لدى الاتحاد الإفريقي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا محمد عروشي.
0: إذاعة الأخبار المغربية
8: غيم راديو.
0: الأخبار على مدار الساعة.
14: إن غميس نيم كورا إن مادن دينامورن دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تنونت قوس قزيل نين غميسن قماب راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: الدورة الرابعة من البرنامج الوطني للتطوع متطوع اختتمت فعاليتها في مراكش بعد برمجة غنية ومتنوعة سلطت الضوء على مواهب الشباب المشاركين وقيم المواطنة والتطوع.
15: استفدت بزاف ديال الحوايج، كنت شاك في النسخه الثانيه وكنت استفدت منها بزاف ديال الحوايج، كيفاش انك تهضر مع الناس، كيفاش تكون عندك ديك المهارات ديال تهضر مع الناس اللي ما كتعرفهمش كيكونوا جداد اول مره كتلاقى معهم.
16: تعلمت فيه بزاف ديال الحوايج وقديت نشارك فيه بزاف ديال الحوايج ومثلت الاقليم ديالي باحسن صوره.
3: ما يقارب 500 شاب وشابة من مختلف اقاليم جهه مراكش اسفي شاركوا في هذه النسخه في إطار تجربة تروم الجمع بين التكوين والتبادل والتنشيط الثقافي والأنشطة التربوية.
17: نستضيف 500 شاب وشابة من مختلف أقاليم الجهة الثمانية، ونحن في هذه اللحظة نختتم فعاليات أسبوع اليقظة المدنية والمواطنة على أساس أنه لازال البرنامج مستمر، حيث سيعمل الشباب على الممارسة الميدانية في مدة أسبوعين.
3: هذه الدورة تندرج في إطار تنفيذ البرنامج الوطني للتطوع متطوع، برنامج يهدف إلى توفير فضاء ملائم للشباب لتنمية مهاراتهم الشخصية والاجتماعية وتعزيز روح المبادرة لديهم وترسيخ قيم المواطنة والتضامن والتطوع.
8: غيم راديو.
7: حصاد الجهات. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
3: العداءان المغربيان محمد النمسي وغيزان عسو يفوزان بلقب كأس إفريقيا للدياتلون، منافسات جرت بكورنيش سيدي قاسم بجامعة كزنايا جنوب مدينة طنجة ضمن فعاليات النسخة الثالثة من هذه المنافسات.
4: الحمد لله السباق كان جد رائع، الجو كان ممتاز، كان شوية الحرارة ما قدرنا نجيريو السباق. الحمد لله حصلت على المركز الأول.
5: أنا فرحانة بزاف بالفوز ديالي في سباق كأس إفريقيا للدواتلون ديستانس أولمبيك في مدينة طنجة. الحمد لله كان داز كلشي مزيان.
3: هذه المنافسات جرت بمشاركة عدائين ورياضيين محترفين مغاربة وأجانب في حدث رياضي يعكس المكانة المتنامية للمغرب على خارطة تنظيم المنافسات القارية والدولية في رياضات التحمل.
6: هذه الدورة تتميز عن باقي يعني الدورات بكونها المرة الأولى التي يتم يعني تنظيم الكأس إفريقيا للدياتلون بالمغرب.
3: هذا الحدث الرياضي من أبرز التظاهرات على الصعيدين الإفريقي والدولي في رياضة الدياتلون بفضل مشاركة نخبة من العدائين المغاربة والأجانب، مناسبة تهدف أيضا إلى توسيع قاعدة الممارسين وإتاحة الفرصة أمام الرياضيين لخوض منافسات في أجواء احترافية.
0: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
8: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
14: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
8: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية. حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري، أهم الأخبار في عناوينه. بجهة فاس مكناس، الانطباقة الفعلية للمجموعة الصحية الترابية. اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بالرشيدية تصدق على مجموعة من المشاريع التنموية. وبمراكش في اختتام الدورة الرابعة من البرنامج الوطني للتطوع متطوع. نستهل هذا الموعد من جهة فاس مكناس، حيث أعلنت الإدارة العامة للمجموعة الصحية الترابية عن الشروع ابتداء من اليوم في الممارسة الفعلية لاختصاصات المجموعة في خطوة تشكل محطة تنظيمية مهمة في مسار إصلاح المنظومة الصحية وتعزيز حكمة العرض الصحي على صعيد الجهة. وأوضحت الإدارة العامة للمجموعة في بلاغ لها أن هذه الانطلاقة تندرج في سياق تنزيل ورش إصلاح المنظومة الصحية الوطنية تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. وستعمل المجموعة الصحية الترابية فاس مكناس في هذا الإطار على توحيد وتنسيق وتدبير كافة المؤسسات الصحية العمومية التابعة لمجالها الترابي وفق مقاربة تقوم على التكامل والتعاضد في استعمال الموارد المتاحة بين مختلف مستويات الرعاية الصحية. إلى إقليمية الرشيدية، حيث صدقت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية على 35 مشروعا في مجال ريادة الأعمال بكلفة إجمالية تبلغ 2,862,216 درهما. تساهم فيها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ب 2,575,993 درهما. وتندرج هذه المشاريع التي تمت دراستها والمصادقة عليها خلال اجتماع ترأسه الكاتب العام لولاية جهة درعا تافيلالتا الحبيب العالمي في إطار مواصلة تنزيل البرنامج الثالثي للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية المتعلق بتحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب، ولا سيما محور ريادة الأعمال. نواصل جولتنا من مراكش، حيث اختتمت فعاليات الدورة الرابعة من البرنامج الوطني للتطوع متطوع، وذلك بعد برمجة غنية ومتنوعة سلطت الضوء على مواهب الشباب المشاركين وقيم المواطنة والتطوع والانخراط الجماعي. عبد اللطيف بن طالب.
1: الدورة الرابعة من البرنامج الوطني للتطوع متطوع اختتمت فعاليتها في مراكش بعد برمجة غنية ومتنوعة سلطت الضوء على مواهب الشباب المشاركين وقيم المواطنة والتطوع.
2: استفدت بزاف ديال الحوايج، كنت شاك في النسخه الثانيه وكنت استفدت منها بزاف ديال الحوايج، كيفاش انك تهضر مع الناس، كيفاش تكون عندك ديك المهارات ديال تهضر مع الناس اللي ما كتعرفهمش كيكونوا جداد اول مره كتلاقى معهم.
3: تعلمت فيه بزاف ديال الحوايج وقديت نشارك فيه بزاف ديال الحوايج ومثلت الاقليم ديالي باحسن صوره.
1: ما يقارب 500 شاب وشابة من مختلف اقاليم جهه مراكش اسفي شاركوا في هذه النسخه في إطار تجربة تروم الجمع بين التكوين والتبادل والتنشيط الثقافي والأنشطة التربوية.
4: نستضيف 500 شاب وشابة من مختلف أقاليم الجهة الثمانية، ونحن في هذه اللحظة نختتم فعاليات أسبوع اليقظة المدنية والمواطنة على أساس أنه لازال البرنامج مستمر، حيث سيعمل الشباب على الممارسة الميدانية في مدة أسبوعين.
1: هذه الدورة تندرج في إطار تنفيذ البرنامج الوطني للتطوع متطوع، برنامج يهدف إلى توفير فضاء ملائم للشباب لتنمية مهاراتهم الشخصية والاجتماعية وتعزيز روح المبادرة لديهم وترسيخ قيم المواطنة والتضامن والتطوع.
5: حصاد الجهات. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية
6: ريم راديو.
7: العلاقات بين البلدين قوية ومتينة ومتجذرة في التاريخ. المغرب كان على الدوام إلى جانب جمهورية الكونغو الديمقراطية منذ استقلالها. هذه المناسبة شكلت أيضا فرصة من أجل إعادة التأكيد على دعم المغرب الثابت وغير المشروط لسيادة جمهورية الكونغو الديمقراطية ووحدتها الوطنية، ودعم كافة الإجراءات التي تتخذها للدفاع عن سيادتها في مواجهة التدخلات الخارجية. الأمر يتعلق بموقف نجدد التأكيد عليه اليوم، وهو أن السيادة والوحدة الترابية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول تشكل أسس السلام والاستقرار في إفريقيا. هذا اللقاء شكل أيضا مناسبة للتطرق لقضايا إقليمية ومتعددة الأطراف، لا سيما في سياق انتخاب جمهورية الكونغو الديمقراطية عضوا غير دائم في مجلس الأمن. انعقاد اللجنة المشتركة في كينشاسا قريبا سيشكل محطة مهمة في مسار العلاقات الثنائية.
6: ريم راديو،
8: الإذاعة الأقرب إليكم.
6: ريم راديو،
8: إذاعة الأخبار المغربية. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
6: ريم راديو،
8: أخبار المغرب والعالم.
7: رئيس الحكومة عزيز أخنوش يؤكد في لواندا أن المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس قد جعل من السلم والأمن والاستقرار في إفريقيا خيارا استراتيجيا والتزاما ثابتا من خلال مساهمته في الوقاية من النزاعات والوساطة وحفظ وبناء السلام وإعادة الإعمار بعد النزاعات.
9: تعرفوا بأنه سيدنا من الخيارات الأولى هو الأمن والاستقرار، هذا مشروع استراتيجي بالنسبة للمغرب للقارة الإفريقية، وكذلك جاء في الكلمة أنه هذا الشيء استباقي دائما، يعني البوزيسيون ديال بلادنا هي أنه الحلول خصها دائما باش تبقى استباقية ومستدامة.
7: رئيس الحكومة أوضح أن الرؤية الملكية تستند على قناعة راسخة بأن السلم والأمن والتنمية أبعاد مترابطة لا يمكن الفصل بينها، وأن الوقاية المستدامة من النزاعات تقتضي معالجة أسبابها العميقة الاقتصادية والاجتماعية والمؤسساتية والمناخية والإنسانية. وفي هذا الإطار ذكر بأن صاحب الجلالة يولي أهمية خاصة لتعاون جنوب جنوب إفريقي فعال وتضامن وملموس، يضع المواطن الإفريقي في صلب أولوياته ويترجم التضامن الإفريقي إلى مشاريع ملموسة. السيد أخنوش الذي يمثل صاحب الجلالة نصره الله في القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي حول تعزيز آليات الوقاية وتسوية النزاعات في إفريقيا بالعاصمة الأنغولية، كان مرفوقا بوزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، والممثل الدائم للمغرب لدى الاتحاد الإفريقي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا محمد عروشي

0: نادية أبرام على ريم راديو.
1: ريم راديو. الخبر من المصدر.
2: لجنة ملكية تشرف بالعيون على تسليم هبة ملكية لشرفاء زاوية الشيخ محمد الأغضف بن الشيخ ماء العينين بمناسبة الذكرى 28 لوفاة جلالة المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثراه. تسليم هذه الهبة الملكية جرى خلال حفل ديني أقيم بمقر الزاوية بمدينة العيون، وتميز بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم وترديد قصائد شعرية في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم والتذكير بشمائله الغراء. الحاضرون رفعوا أكف الضراعة إلى العلي القدير بأن يحفظ أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ويقر عين جلالته بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، ويشد أزره بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة، كما ابتهلوا إلى الباري سبحانه وتعالى بأن يمطر شآبيب رحمته على جلالة المغفور لهما محمد الخامس والحسن الثاني طيب الله ثراهما.
1: غيم راديو. غيم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم. آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية. متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
4: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع. النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا على ريم راديو.
5: أهلا بكم مستمعينا في موعد جديد من النشرة الإيكولوجية، ونبدأ بقراءة في العناوين. استثمار يفوق 350 مليون درهم لتثمين المياه العادمة المعالجة بمدينة تازة. السعودية تستضيف النسخة الخامسة من مؤتمر الابتكار في استدامة المياه في شهر دجنبر المقبل. رواندا أوغندا تجربة تتبع الغوريلا الجبلية تتصدر تصنيفا لأفضل تجارب الحياة البرية في العالم. إلى التفاصيل، وفي بداية جولتنا، تم رصد استثمار بقيمة 353 مليون درهم من أجل تزويد مدينة تازة بمحطة جديدة لمعالجة المياه العادمة كبنية تحتية استراتيجية تروم تعزيز القدرات المحلية في مجال المعالجة وتحسين جودة المياه المصرفة وفتح آفاق إعادة استعمالها، لا سيما من خلال إحداث معالجة ثلاثية. تفاصيل أوفى مع إسماعيل المالكي.
6: هذا المشروع الذي أطلقتها الشركة الجهوية متعددة الخدمات فاس مكناس في إطار برنامج التطهير السائلي لمدينة تازة، يهدف إلى تعزيز البنيات التحتية المخصصة لمعالجة المياه العادمة وتحسين جودة المياه المصرفة مع تثمين الموارد المائية من خلال إعادة استعمال المياه المعالجة. وحسب طلب عروض أطلقتها الشركة الجهوية متعددة الخدمات فاس مكناس، يشمل المشروع شطرين ثابتين يتعلقان بإنجاز محطة معالجة المياه العادمة واستغلالها لمدة 5 سنوات. ويهم الشطر الأول تصميم وإنجاز محطة لمعالجة المياه العادمة تعتمد تقنية الحمأة المنشطة منخفضة الحمولة بطاقة معالجة تبلغ 20,198 مترا مكعبا في اليوم. كما ستتضمن هذه المنشأة وحدة للمعالجة الثلاثية من شأن تحسين جودة المياه المعالجة بشكل أكبر بهدف إعادة استعمالها بطاقة تصل إلى 2000 متر مكعب في اليوم. أما الشطر

0: ثاني من المشروع فيتعلق باستغلال وصيانة محطة معالجة المياه العادمة لمدة 5 سنوات، حيث ستتيح هذه المرحلة ضمان السير المنتظم لمختلف المنشآت والحفاظ على أدائها وفق المتطلبات التقنية والبيئية المنصوص عليها في إطار المشروع.
1: في خبر آخر، تستضيف المملكة العربية السعودية خلال الفترة ما بين 14 و16 من دجنبر المقبل بجدة النسخة 5 من مؤتمر الابتكار في استدامة المياه 2026، الذي سيجمع قادة وصناع سياسات ومستثمرين ومبتكرين وباحثين ومتخصصين من مختلف مجالات قطاع المياه لربط الابتكار بالاستثمار والتطبيق وتوسيع شراكات دولية في مواجهة تحديات المياه. ويستقطب المؤتمر أزيد من 10,000 مشارك يمثلون أكثر من 140 دولة بمشاركة 250 متحدثا، فيما يضم المعرض المصاحب أكثر من 150 علامة تجارية عالمية. وحسب وكالة الأنباء السعودية، فإن المؤتمر سيجمع عددا من الصناديق ومؤسسات التمويل والبنوك إلى جانب المستثمرين ومقدمي خدمات المياه وقادة الصناعة والتقنية لربط التمويل بالحلول واحتياجات التطبيق ودعم توجيه رؤوس الأموال وتوسيع نطاق تنفيذ الحلول والتقنيات. ودوليا، تصدرت تجربة تتبع الغوريلا الجبلية في رواندا وأوغندا تصنيف أبرز التجارب العالمية لمشاهدة الحيوانات البرية وفق مؤشر تجارب الحياة البرية بحصولها على 90 نقطة من أصل 100. ويصنف المؤشر 30 تجربة حول العالم لمشاهدة الحيوانات في بيئاتها الطبيعية استنادا
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: العداءان المغربيان محمد النمسي وغزال عسو يفوزان بلقب كأس إفريقيا للدياتلون، منافسات جرت بكورنيش سيدي قاسم بجامعة كزنايا جنوب مدينة طنجة ضمن فعاليات النسخة 3 من هذه المنافسات.
4: الحمد لله السباق كان جد رائع، الجو كان ممتاز، كان شوية الحرارة ما قدرنا نجيريو السباق. الحمد لله حصلت على المركز الأول.
5: أنا فرحانة بزاف بالفوز ديالي في سباق كأس إفريقيا للدواتلون ديستانس أولمبيك في مدينة طنجة. الحمد لله كان داز كلشي مزيان.
3: هذه المنافسات جرت بمشاركة عدائين ورياضيين محترفين مغاربة وأجانب في حدث رياضي يعكس المكانة المتنامية للمغرب على خارطة تنظيم المنافسات القارية والدولية في رياضات التحمل.
6: هذه الدورة تتميز عن باقي يعني الدورات بكونها المرة الأولى التي يتم يعني تنظيم الكأس إفريقيا للدياتلون بالمغرب.
3: هذا الحدث الرياضي من أبرز التظاهرات على الصعيدين الإفريقي والدولي في رياضة الدياتلون بفضل مشاركة نخبة من العدائين المغاربة والأجانب، مناسبة تهدف أيضا إلى توسيع قاعدة الممارسين وإتاحة الفرصة أمام الرياضيين لخوض منافسات في أجواء احترافية.
7: إنغميس نيم كورا إنمادن دينامورن دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تونونت قوسكزين إنغميسن قماب راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية
7: غيم راديو،
2: المصداقية والخبر اليقين غيم راديو.
8: أفاد بلاغ لوزير الداخلية بأن الفترة المخصصة لإيداع التصريحات بترشيح برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب تبتدئ في الساعة 8 صباحا من 31 غشت الجاري وتنتهي في الساعة 12 من زوال يوم الأربعاء 9 شتنبر 2026. وجاء في البلاغ أن وزير الداخلية يخبر الراغبين في الترشح للانتخابات المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026 26 أنه يتم إيداع التصريحات بالترشيح عبر مرحلتين اثنتين، حيث يجب في المرحلة الأولى إيداع تصريح بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض، وفي المرحلة الثانية إيداع أصل ملف الترشيح مباشرة لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح. البلاغ أوضح أنه لإيداع التصريح بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية يتعين على كل وكيلة أو وكيل كل لائحة ترشيح أن يلجأ إلى الموقع الإلكتروني www.election.ma وأن يباشر ملء نسخة الإلكترونية للتصريح بالترشيح ووضع الوثائق المرفقة المطلوبة عبر الخانة المعنونة بالتصريح بالترشيح، علما أن المنصة المذكورة ستفتح ابتداء من الساعة 8 صباحا من يوم الاثنين 31 أغسطس 2026، وتغلق في الساعة 12 من زوال يوم الثلاثاء 8 شتنبر 2026. ولهذه الغاية يضيف البلاغ، يمكن لوكلاء لوائح الترشيح استخدام حواسيب شخصية أو أي وسيلة إلكترونية أخرى، كما يمكنهم الحضور إلى مقرات الولايات والعمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات المعنية للقيام بهذه العملية داخل القاعات المجهزة بالوسائل التقنية المطلوبة التي ستوضع رهن إشارتهم، وذلك داخل أوقات العمل الرسمية ابتداء من الساعة 8 صباحا من كل يوم بما في ذلك يومي السبت والأحد طيلة الفترة المخصصة لإيداع التصريحات بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية. ويجوز لوكيلة أو وكيل كل لائحة ترشيح أن يصطحب معه شخصا من اختياره للقاعة المخصصة لهذا الغرض لمساعدته على إيداع تصريحه بالترشيح إلكترونيا. وتابع المصدر ذاته أنه من أجل إيداع أصل ملف الترشيح لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح يجب على وكيلة أو وكيل كل لائحة ترشيح أن يحضر إلى مقر العمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات المعنية بالنسبة للدوائر الانتخابية المحلية أو إلى مقر ولاية الجهة بالنسبة للدوائر الانتخابية الجهوية في اليوم والساعة المحددين له في الوصل المؤقت الذي قام بتحميله عبر المنصة الإلكترونية، وأن يدلي بهذا الوصل وبأصل التصريح بالترشيح والوثائق المرفقة بها. وأكد البلاغ أن إيداع التصريح بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية يعتبر مرحلة إلزامية حتى يتأتى لوكيلة أو وكيل اللائحة إيداع أصل ملف الترشيح لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح. وللمزيد من المعلومات حول مسطرة إيداع التصريحات بالترشيح يمكن لكل من يعنيه الأمر زيارة الموقع الإلكتروني www.election.ma من أجل الاطلاع على التوضيحات اللازمة حول المسطرة المذكورة. ويذكر وزير الداخلية وفقا للبلاغ وكيلات ووكلاء لوائح الترشيح والمترشحات والمترشحين أن الحملة الانتخابية ستبتدئ في الساعة الأولى من يوم الخميس 10 شتنبر 2026 وتنتهي في الساعة 12 ليلا من يوم الثلاثاء 22 شتنبر 2026.
7: ريم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم.
9: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية، تقارير تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
7: ريم راديو، ريم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم.
10: العلاقات بين البلدين قوية ومتينة ومتجذرة في التاريخ. المغرب كان على الدوام إلى جانب جمهورية الكونغو الديمقراطية منذ استقلالها. هذه المناسبة شكلت أيضا فرصة من أجل إعادة التأكيد على دعم المغرب الثابت وغير المشروط لسيادة جمهورية الكونغو الديمقراطية ووحدتها الوطنية، ودعم كافة الإجراءات التي تتخذها للدفاع عن سيادتها في مواجهة التدخلات الخارجية. الخارجية. الأمر يتعلق بموقف نجدد التأكيد عليه اليوم، وهو أن السيادة والوحدة الترابية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول تشكل أسس السلام والاستقرار في إفريقيا. هذا اللقاء شكل أيضا مناسبة للتطرق لقضايا إقليمية ومتعددة الأطراف، لا سيما في سياق انتخاب جمهورية الكونغو الديمقراطية عضوا غير دائم في مجلس الأمن. انعقاد اللجنة المشتركة في كينشاسا قريبا سيشكل محطة مهمة في مسار العلاقات الثنائية.
2: إذاعة الأخبار المغربية
7: غيم راديو،
2: الأخبار على مدار الساعة.
10: بمارينا السعيدية أسدل الستار على فعاليات الدورة 11 لمهرجان السعيدية السينمائي سينما بلا حدود، بالإعلان عن الأفلام المتوجة في مسابقتي الفيلم الطويل والقصير.
11: الدورة كانت مليئة بالشغف السينمائي، وطبعا هدفنا وهو إشعاع السينما المغربية في السعيدية مارينا ميديترانيا.
10: لجنة تحكيم المهرجان أعلنت عن تتويج فيلم البحر من بعيد للمخرج سعيد حميش بالجائزة الكبرى الجوهرة الزرقاء. أما بخصوص جائزة أحسن إخراج فقد آلت مناصفة لفيلمي صمت الكمنجات للمخرج سعد شرايبي وكازابلانكا داكار لأحمد بولان.
12: الجائزة هي بالنسبة لي كانت مفاجأة سارة جدا في مدينة السعيدية، وللتذكير فالسنة الماضية كذلك حصلت على جائزة أحسن سيناريو عن فيلم مطلقات كازابلانكا.
13: تشرفت بأنني نلت الجائزة المرة الثانية في هذا المهرجان السنة الفارطة وهذه السنة، شكرا منظمي هذا المهرجان الجميل جدا.
10: الدورة 11 للمهرجان التي تنظمها جمعية أمل للتعايش والتنمية عرفت مشاركة 12 فيلما تمثل كل من المغرب ودول عربية وإفريقية وأوروبية.
7: ريم راديو،
2: الخبر من المصدر.
14: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: الدورة الرابعة من البرنامج الوطني للتطوع متطوع اختتمت فعاليتها في مراكش بعد برمجة غنية ومتنوعة سلطت الضوء على مواهب الشباب المشاركين وقيم المواطنة والتطوع.
15: استفدت بزاف ديال الحوايج، كنت شاك في النسخه الثانيه وكنت استفدت منها بزاف ديال الحوايج، كيفاش انك تهضر مع الناس، كيفاش تكون عندك ديك المهارات ديال تهضر مع الناس اللي ما كتعرفهمش كيكونوا جداد اول مره كتلاقى معهم.
16: تعلمت فيه بزاف ديال الحوايج وقديت نشارك فيه بزاف ديال الحوايج ومثلت الاقليم ديالي باحسن صوره.
3: ما يقارب 500 شاب وشابة من مختلف اقاليم جهه مراكش اسفي شاركوا في هذه النسخه في إطار تجربة تروم الجمع بين التكوين والتبادل والتنشيط الثقافي والأنشطة التربوية.
17: نستضيف 500 شاب وشابة من مختلف أقاليم الجهة الثمانية، ونحن في هذه اللحظة نختتم فعاليات أسبوع اليقظة المدنية والمواطنة على أساس أنه لازال البرنامج مستمر، حيث سيعمل الشباب على الممارسة الميدانية في مدة أسبوعين.
3: هذه الدورة تندرج في إطار تنفيذ البرنامج الوطني للتطوع متطوع، برنامج يهدف إلى توفير فضاء ملائم للشباب لتنمية مهاراتهم الشخصية والاجتماعية وتعزيز روح المبادرة لديهم وترسيخ قيم المواطنة والتضامن والتطوع.
2: إذاعة الأخبار المغربية
7: غيم راديو.
3: رئيس الحكومة عزيز أغنوشه استقبل من طرف رئيس جمهورية أنغولا جواو لورنسو على هامش القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي لرؤساء الدول والحكومات في العاصمة الأنغولية. السيد أغنوش نقل إلى الرئيس الأنغولي خلال هذا الاستقبال التحيات الأخوية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ومتمنياته الصادقة له بالصحة والنجاح في أداء مهامه وللشعب الأنغولي الصديق بالمزيد من التقدم والازدهار. كما هنأ رئيس الحكومة أنغولا على التنظيم الممتاز لهذه القمة مبرزا استعداد المغرب للعمل من أجل تعميق علاقات التعاون والشراكة التي تجمع بين البلدين. من جانبه كلف الرئيس الأنغولي السيد أغنوش بنقل تحياته الحارة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وكذا متمنياته له بالصحة والسعادة وبالمزيد من التقدم والازدهار للشعب المغربي. هذا الاستقبال جرى بحضور سفيرة المغرب بأنغولا السعدية العلوي والسفير المدير العام للوكالة المغربية للتعاون الدولي محمد مثقال والسفير الممثل الدائم للمملكة لدى الاتحاد الإفريقي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا محمد عروشي.
7: ريم راديو،
2: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
14: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
2: أخبار المغرب والعالم.
8: حل المغرب ضيف شرف على الدورة الثالثة من قمة المرأة والابتكار والاستدامة ويسلا تام التي احتضنتها العاصمة البنامية يومي 26 و 27 غشت الجاري بحضور مشاركين ومتداخلين من بنما والمنطقة. هذه القمة التي انعقدت تحت شعار الاتجاهات العالمية التكنولوجيا والأعمال تشكل منصة دولية يتم تنظيمها من قبل غرفة التجارة في المحيط الهادئ وتجمع القيادات النسائية ورائدات الأعمال المتخصصات من مختلف بلدان أمريكا اللاتينية لمناقشة مواضيع تهم القيادة النسائية والابتكار والاستدامة. وشهد اليوم الأول من القمة حفل استقبال مخصص للتواصل بين كبار المسؤولين التنفيذيين، صمم كفضاء جامع لرواد الأعمال والمديرين والسلطات والسفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي والممثلين المؤسسيين والإعلام. وتميز هذا الحفل بأجواء مغربية أصيلة من خلال جلسة شاي تقليدية ومعرض صور يعكس غنى الثقافة المغربية وتنوعها. وفي كلمتها بالمناسبة أكدت رئيسة القمة والمديرة الإقليمية للعلاقات الدولية بغرفة تجارة المحيط الهادئ ديانا ماريا أولايا على التحديات الراهنة التي تواجهها المنظمة التي تنشط في المجال، مشيدة في هذا الصدد بدعم المغرب لهذه القمة الإقليمية التي تروم أيضا تعزيز فرص التعاون والشراكة على المستوى الإقليمي والدولي. بدوره أعرب رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بنما أوريليو باريا بينو عن امتنانه للمغرب على دعمه لهذه الفعالية، مذكرا بمشاركته في المنتدى الاقتصادي الذي نظم بالمملكة في يونيو الماضي ومسلطا الضوء على المقومات الاقتصادية والسياحية المغربية. كما تضمن الحفل توزيع جوائز القمة برسم سنة 2026 حيث جرى تكريم سفيرة المملكة ببنما بشرى بوتشيش التي أبرزت في كلمة بالمناسبة أهمية هذه المنصات في تعزيز العلاقات وخلق فرص جديدة بين البلدين وبين إفريقيا وأمريكا اللاتينية.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
7: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
9: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
14: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
7: ريم راديو،
14: إذاعة الأخبار المغربية.
3: لجنة ملكية تشرف بالعيون على تسليم هبة ملكية لشرفاء زاوية الشيخ محمد الأغضف بن الشيخ ماء العينين بمناسبة الذكرى 28 لوفاة جلالة المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثراه. تسليم هذه الهبة الملكية جرى خلال حفل ديني أقيم بمقر الزاوية بمدينة العيون، وتميز بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم وترديد قصائد شعرية في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم والتذكير بشمائله الغراء. الحاضرون رفعوا أكف الضراعة إلى العلي القدير بأن يحفظ أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ويقر عين جلالته بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، ويشد أزره بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة. كما ابتهلوا إلى الباري سبحانه وتعالى بأن يمطر شآبيب رحمته على جلالة المغفور لهما محمد الخامس والحسن الثاني طيب الله
7: صراحة.
14: إذاعة الأخبار المغربية.
18: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
7: غيم راديو،
14: إذاعة الأخبار المغربية.
10: رئيس الحكومة عزيز أخنوش يؤكد في لواندا أن المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس قد جعل من السلم والأمن والاستقرار في إفريقيا خيارا استراتيجيا والتزاما ثابتا من خلال مساهمته في الوقاية من النزاعات والوساطة وحفظ وبناء السلام وإعادة الإعمار بعد النزاعات.
19: تعرفوا بأنه سيدنا من الخيارات الأولى هو الأمن والاستقرار، هذا مشروع استراتيجي بالنسبة للمغرب للقارة الإفريقية، وكذلك جاء في الكلمة أنه هذا شيء استباقي دائما، يعني البوزيسيون ديال بلادنا هي أنه الحلول خصها دائما باش تبقى استباقية مستدامة.
10: رئيس الحكومة أوضح أن الرؤية الملكية تستند على قناعة راسخة بأن السلم والأمن والتنمية أبعاد مترابطة لا يمكن الفصل بينها، وأن الوقاية المستدامة من النزاعات تقتضي معالجة أسبابها العميقة الاقتصادية والاجتماعية والمؤسساتية والمناخية والإنسانية. وفي هذا الإطار ذكر بأن صاحب الجلالة يولي أهمية خاصة لتعاون جنوب جنوب إفريقي فعال وتضامن وملموس، يضع المواطن الإفريقي في صلب أولوياته ويترجم التضامن الإفريقي إلى مشاريع ملموسة. السيد أخنوش الذي يمثل صاحب الجلالة نصره الله في القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي حول تعزيز آليات الوقاية وتسوية النزاعات في إفريقيا بالعاصمة الأنغولية، كان مرفوقا بوزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، والممثل الدائم للمغرب لدى الاتحاد الإفريقي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا محمد عروشي، وسفيرة المغرب بأنغولا السعدية العالم.
7: غيم راديو،
14: الخبر من المصدر. صحتك، مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم.
20: برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
7: ريم راديو، ريم راديو،
20: إذاعة الأخبار المغربية.
21: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي، موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
22: أهلا بكم في حلقة جديدة من بودكاست من خزائن التراث المغربي. في كل بيت مغربي للكسكس حكاية، حكاية تبدأ من حبات السميد ومن أياد تعجن وتفتل وتبخر، لتنتهي حول مائدة تجمع القلوب قبل أن تجمع أفراد العائلة. الكسكس بالنسبة للمغاربة ليس مجرد طبق تقليدي، إنه موعد مهم، موعد ارتبط منذ أجيال بيوم الجمعة حين تفوح رائحته من البيوت المغربية، وتتحول المائدة إلى مساحة للقاء يجتمع حولها الآباء والأبناء والأجداد والأحفاد. حول قصعة الكسكس لا نتقاسم الطعام فقط، بل نتقاسم الحكايات والضحكات ودفء العائلة. مع تغير أنماط الحياة وتسارع إيقاع الأيام وارتباط الكثيرين بظروف العمل والدراسة، أصبحت لحظات اجتماع الأسرة أكثر ندرة، لكن الكسكس ظل يحتفظ بقدرته العجيبة على جمع الجميع. اختارت عائلات مغربية كثيرة يوم الأحد موعدا جديدا للاجتماع حول مائدته، حين تمنح نهاية الأسبوع فرصة للقاء واستعادة تلك اللحظات الجميلة التي قد تسرقها منا مشاغل الحياة. قد يتغير اليوم، لكن الطقس يبقى كما هو، قصعة في الوسط وأيد تمتد إليها بمحبة، ووجوه تجتمع ولو لساعات قليلة حول نكهة تختصر الكثير من الذكريات. الكسكس المغربي ليس مجرد تراث في المطبخ، إنه تراث في العلاقات الإنسانية، هو ذاكرة البيوت وحكاية الأمهات ووصية الأجداد للأجيال. وفي زمن السرعة والانشغال، يظل الكسكس يذكرنا بحقيقة بسيطة وجميلة، أن أجمل ما في المائدة ليس ما يوضع فوقها فقط، بل من يجتمع حولها. الكسكس طبق يجمع العائلة، ومن كنوز المغرب، حكاية لا تزال تروى كلما اجتمعت الأسرة حول قصعة واحدة. ألقاكم في حلقة جديدة من بودكاست من خزائن التراث المغربي.
21: من خزائن التراث المغربي، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
20: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية. متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو،
21: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
3: العداءان المغربيان محمد النمسي وغزان عسو يفوزان بلقب كأس إفريقيا للدياتلون، منافسات جرت بكورنيش سيدي قاسم بجامعة كزنايا جنوب مدينة طنجة ضمن فعاليات النسخة الثالثة من هذه المنافسات.
0: الحمد لله السباق كان جد جد رائع، الجو كان ممتاز، كان شوية الحرارة ما قدرنا نجيريو السباق. الحمد لله حصلت على المركز الأول.
5: أنا فرحانة بزاف بالفوز ديالي في سباق كأس إفريقيا للدواتلون ديستانس أولمبيك في مدينة طنجة. الحمد لله كان داز كلشي مزيان.
3: هذه المنافسات جرت بمشاركة عدائين ورياضيين محترفين مغاربة وأجانب في حدث رياضي يعكس المكانة المتنامية للمغرب على خارطة تنظيم المنافسات القارية والدولية في رياضات التحمل.
6: هذه الدورة تتميز عن

0: الدياتلون بالمغرب.
1: هذا الحدث الرياضي من أبرز التظاهرات على الصعيدين الإفريقي والدولي في رياضة الدياتلون، بفضل مشاركة نخبة من العدائين المغاربة والأجانب، مناسبة تهدف أيضا إلى توسيع قاعدة الممارسين وإتاحة الفرصة أمام الرياضيين لخوض منافسات في أجواء احترافية.
2: إذاعة الأخبار المغربية
3: غيم راديو،
2: الأخبار على مدار الساعة.
4: العلاقات بين البلدين قوية ومتينة ومتجذرة في التاريخ. المغرب كان على الدوام إلى جانب جمهورية الكونغو الديمقراطية منذ استقلالها. هذه المناسبة شكلت أيضا فرصة من أجل إعادة التأكيد على دعم المغرب الثابت وغير المشروط لسيادة جمهورية الكونغو الديمقراطية ووحدتها الوطنية، ودعم كافة الإجراءات التي تتخذها للدفاع عن سيادتها في مواجهة التدخلات الخارجية. الأمر يتعلق بموقف نجدد التأكيد عليه اليوم، وهو أن السيادة والوحدة الترابية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول تشكل أسس السلام والاستقرار في إفريقيا. هذا اللقاء شكل أيضا مناسبة للتطرق لقضايا إقليمية ومتعددة الأطراف، لا سيما في سياق انتخاب جمهورية الكونغو الديمقراطية عضوا غير دائم في مجلس الأمن. انعقاد اللجنة المشتركة في كينشاسا قريبا سيشكل محطة مهمة في مسار العلاقات الثنائية.
3: ريم راديو،
2: الخبر من المصدر ريم راديو.
5: كنشوفوا ان العطلة الصيفية قربت سالي او لا بريسك سالاج، كنلاحظوا اصلا الطرقان دابا كيكونوا عامرين، الناس بزاف الناس كيكونوا راجعين من السفر، ناس عندهم وليداتهم اكسيتيرا. داكشي علاش من الواجب على كل اب او كل سائق ديال السياره كيتحمل بزاف ديال المسؤوليات، حيت ما كيكونش غير راسو، كيكونوا مع والديه، ربما اصدقاء ديالو، ربما وليداته. داكشي علاش مزيان انه الانسان يرد البال السياره ديالو ويرد البال الطريق، يسوق بحذر ما بين ساعتين وساعتين، ياخذ واحد الوقيته اللي يقدر يرتاح فيها. ايضا السياره اوسي يتفحص قبل ما يمشي الطريق.
6: حنا في مرحله ديال العوده ديال جميع المواطنين من الصيف، وبالتالي انه كتكون الطرق ممتلئه وكتكون الاكسيدات في الشوارع، ولكن من اجل سلامه الجميع يجب التقيد بالقوانين السير والتسامح بطبيعة الحال وعدم الإفراط في السرعة، لأن في آخر المطاف الأرواح ديالنا هي اللي عزيزة علينا، وبالتالي أن كل سائق يكون واعي بمسؤوليته في الطريق وبمسؤوليته أمام الآخر.
7: في نظري أن الإنسان إلا سافر صباح بكري مزيانة، كيكون الإنسان يلا فايق ناشط وداك الشيء، كيكون مركز كتر في الطريق وكيكون غادي بواحد ليطة اللي هي مزيانة، عكس انه الا كان غادي يسافر بالليل، في الليل كيكون الانسان كاين اللي يقدر زعما يعيا، كيكون شويه ديال التعب، كيكون يقدر يجي النعاس في الطريق. يعني من الاحسن زعما من اجل السلامه الانسان يسافر بالنهار.
8: Une bonne préparation ça réduit énormément le stress. Quand on sait que la voiture elle a été vérifiée avant de partir, que les pneus sont bien gonflés, on a le chargement qui est correct et qu'on a préparé les pauses, le stress il diminue, parce que sur le retour tout le monde sait un peu la course.